0: جولة إخبارية. أهلا ومرحبا بكم مع جولة جديدة من برنامجكم جولة إخبارية، ونصحبكم خلالها من الآن وحتى 3:30 صباحا. متابعات إخبارية. في تصعيد جديد للهجمات التي تستهدف الأراضي السعودية، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن اعتداءات حوثية طالت أعيانا مدنية واقتصادية في المملكة، وأسفرت عن إصابة 73 مدنيا بينهم نساء وأطفال، مؤكدا اتخاذ الإجراءات العملياتية اللازمة لردع الميليشيات والرد على مصادر التهديد. من جانبها نددت وزارة الخارجية السعودية بالهجمات، وشددت على أن المملكة لن تتهاون مع أي اعتداء يستهدف أراضيها، مؤكدة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمن المملكة وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. وحول هذا الموضوع كنا قد أجرينا هذا الحوار مع الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ غانم السليماني. الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ غانم السليماني، مرحبا بك أستاذ غانم. بداية، كيف تقرأ هذا التصعيد الحوثي الخطير في ظل الهجمات الأخيرة التي أسفرت عن إصابة العشرات وبينهم أطفال ونساء، واستهدف مدن ومنشآت مدنية واقتصادية في السعودية؟
1: بلا شك أن الحوثي أساء فهم الصبر السعودي، وقام بهذه الجريمة النكراء التي استهدفت الأعيان والمناطق السكنية وسقوط عدد من الجرحى. لذلك هذه الهجمات الإرهابية بكل تأكيد ستلاقى برد واضح، لأن المملكة لن تقبل باستهداف المواطنين والمقيمين، وكان واضح من الرد السعودي، لأن هذه المرحلة مرحلة خطيرة، وهذه الجماعة الإرهابية التي تحتضر الآن تحت وطأة قيام الشعب اليمني بطردها من كل المناطق، وبدأت بفعل جريمتها النكراء، وهذا يدل على أن الهزيمة قريبة. لذلك قامت باستهداف مناطق سكنية بكل تأكيد، يعني هذه المناطق تضم العديد من المدنيين، منشآت حيوية، وتعرضت إلى الأضرار المادية. لذلك اليوم هذه المرحلة بلا شك مرحلة خطيرة. الجماعة، جماعة الإرهاب وجماعة القتل، منحت فرص كثيرة خلال السنوات، بدءا من جنيف 1 وجنيف 2، حتى نحن في الكويت تم استضافة هذه الجماعة حتى يتم العودة إلى المسار الدبلوماسي، ولكن كل المحاولات لإعادة هذه الجماعة الإرهابية إلى الصفوف المدنية اليمنية رفضت، لأنها بكل بساطة تأخذ أوامرها من طهران ومن النظام الإيراني هناك. لذلك اليوم نحن أمام مرحلة قوية وأكثر حزم، هذه الفرصة للتهدئة والحل السياسي سقطت أمام هذه القراءة الخاطئة للحوثي الذي تعامل بشكل سافر وأرسل الصواريخ كما يرسلها النظام الإيراني إلى المدن والمناطق السكنية. بلا شك هذه اعتداءات مرفوضة، لن تعطي يعني الفرصة للدبلوماسية، مستوى التهديد ارتفع، ولكن بلا شك هذا يعكس أن هذه الجماعة الإرهابية ومن خلال الضربات الوطنية اليمنية التي بدأت تتقدم في عدة محاور وتحاصر هؤلاء الإرهابيون حتى يتم تطهير اليمن ويعود اليمن إلى قراره واعتباره، وأن يبتعد عن هذه الجماعات التي حاولت طوال هذه السنوات أن تصادر القرار اليمني وتجعله ورقة للطهران. اليوم التصعيد بلا شك يعني يعكس ضعف هذه الجماعة الإرهابية، والتي يعني لطالما هددت امدادات الطاقة، حاولت أن تهدد الممرات البحرية الدولية كما يفعل النظام الإيراني في مضيق هرمز، وهي صورة باب المندم، هو صورة يعني مطابقة لهذه الحركات الإرهابية في مضيق هرمز. لذلك التنسيق الدولي مطلوب اليوم، ويعني شاهدنا العديد من الدول بل العالم هبة لإدانة هذه الاعتداءات على المملكة العربية السعودية، وهناك بلا شك تحرك حكومي يمني جاد لصد هذه الجماعات الإرهابية، وهذا أيضا هناك إسناد دولي لدعم الحكومة الشرعية. اليوم نحن أمام مرحلة جديدة، يبدو أن نهاية الحوثي اقتربت وأن القرار اليمني سيعود، والجبهات كما نشاهد على مدار الساعة تتطهر من هذه الجماعة الإرهابية.
0: نعم، المملكة العربية السعودية تؤكد دعمها للسلام، لكنها في الوقت ذاته تشدد على أنها لن تتردد في اتخاذ ما يلزم لحماية أمنها. كيف تقرأ هذه الرسالة وما دلالتها في ظل التصعيد الراهن؟
1: بلا شك هذه الرسالة كانت على لسان وزير الخارجية السعودي الذي تحدث خلال المؤتمر الصحفي في موسكو، أن المملكة العربية السعودية تقدم الحلول الدبلوماسية. دائما المملكة العربية السعودية تقدم تلك الحلول وتحاول أن تتجنب المواجهات وتساعد الشعب اليمني، ولن تتردد في تحقيق كل المصالح الشعبية، وأن الطريق دائما للدبلوماسية مفتوح، ولكن لن تقبل أن يتم استهداف الأعيان واستهداف المناطق السكنية. لذلك هذا التصعيد سيجابه بتصعيد دولي نتيجة هذه الاعتداءات. السعودية دائما تحاول أن توازن بين المسارات وتحاول أن تقدم المسار الدبلوماسي، ولكن نحن فوجئنا بهذه لحظة الغدر التي انطلقت من الحوثيين وحاولت أن تستهدف يعني أكبر عدد من المدن السعودية، ولكن بفضل الله تم ردع هذه الهجمات. واليوم المملكة العربية السعودية دائما تحاول أن تطلع بمهامها وأن تأخذ القرارات الدولية، وأن كل عمل ينطلق مع هذه التحالفات الشرعية.
0: نعم، في ظل اتساع دائرة الإدانات العربية والدولية لهذه الهجمات، ما الأبعاد السياسية لهذه المواقف بالنسبة للحوثيين والجهات الداعمة لهم؟
1: بلا شك أن اليوم حجم الإدانات واسع بشكل كبير، من أول من بدأ من دول الخليج والدول العربية وجامعة الدول العربية والمنظمات الإسلامية والدول العالمية والأوروبية، وهذا يعكس المكانة الكبيرة للمملكة العربية السعودية، وأيضا إدانتها لمثل هذه الممارسات التي تقوم عليها الأفكار الإرهابية الحوثية. لذلك اليوم كما قلت أن هذه بداية نهاية الحوثي، واليوم تقدم القوات الشرعية اليمنية يشكل أننا أمام مرحلة جديدة، واليمن تتطهر من هذه الشبكات الإرهابية، والمملكة بالنهاية ستنتصر لأنها دائما تحاول أن تقدم التوازنات الدبلوماسية وتحاول أن تساهم بدعم الشعوب ودعم القرارات الشرعية.
0: نعم، استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية بالتزامن مع التهديدات التي تطال الملاحة في البحر الأحمر، إلى أي مدى برأيك يمكن أن يدفع هذا التصعيد نحو أزمة إقليمية أوسع؟
1: بلا شك أن هذه الجماعة كما قلنا أنها تأتمر بأوامر طهران وتحاول أن تكون ورقة بيد الحرس الثوري وتهدد أمن الملاحة البحرية، كما تفعل قوات الحرس الثوري في مضيق هرمز، وهي الآن تقوم بهذه الأعمال في باب المندب وتهدد الملاحة البحرية وأمن الطائرات. لذلك لن يقبل العالم في هذه الأمور وسيتعامل معها بحزم وصرامة. وبلا شك هذه المواقع مهمة في باب المندب، من منشآت نفطية، بوافر وسفن، هي ستكون محمية بالقوات الدولية، وسيكون هناك حساب لكل من يستهدف هذه السفن. لذلك هذه المحاولة، وأن تكون نسخة باب المندب كما هي في مضيق هرمز، هذا أمر مرفوض. لن يقبل العالم أن يهدد أمنه وطاقته وغذائه من هذه الجماعات الإرهابية. لذلك هذه الورقة ورقة ساقطة كما سقطت ورقة مضيق هرمز.
0: نعم، وإلى أي مدى يرتبط التصعيد الحوثي بالمواجهة الإقليمية الأوسع مع إيران؟ وهل يستطيع الحوثي اتخاذ قرار حرب بهذا الحجم بصورة مستقلة عن طهران؟
1: بلا شك أن القرار، قرار هذه الجماعة الإرهابية، هو قرار مرتهن بالنظام الإيراني، وهو من يتحكم بتلك القرارات ويصدر الأوامر من طهران، بل أن هناك قادة من الحرس الثوري يقومون بعمليات الاستشارة والتوجيه في اليمن، كما هم متواجدون في لبنان في تلة علي الطاهر وغيرها من المواقع الجنوبية. لذلك هذه القرارات ستكون دائما وأبدا هي رهن النظام الإيراني، لأنه يحاول أن يوسع رقعة هذه الحرب وأن يصادر القرارات العربية، ويحاول أن يدمر المدن العربية كما فعل في العراق واليمن، وقبل ذلك سوريا قبل أن تتحرر من نظام بشار الأسد. لذلك المحاولة بلا شك محاولة فاشلة، واليوم النهضة ويعني التحول من القوات اليمنية الذي تتقدم بشكل كبير، بلا شك ستشكل ضربة كبيرة على هذه الجماعات الإرهابية.
0: نعم، هل نحن أمام جولة تصعيد عابرة، أم أن طبيعة الهجمات الأخيرة ومستواها قد تفضي إلى فرض معادلة جديدة في المنطقة؟
1: فيما يتعلق باليمن، يبدو أننا أمام يعني نهاية الحوثي والتقدم الكبير من القبائل اليمنية والشعب اليمني نحو تحرير المدن وتوجههم نحو صنعاء لتطهيرها من هذه الجماعات الإرهابية. هذا لمسناه من خلال الإرادة اليمنية التي تسعى اليوم لإعادة وتحرير اليمن وتطهيره من هذه الجماعات الإرهابية التي جثمت على صدر الشعب اليمني سنوات طويلة، تسببت في مجاعات، في عمليات القتل، في حصاره، في تدميره، في مصادرة مقدرات. لذلك اليوم هذا الحراك اليمني لن يتوقف إلا عندما يحرر اليمن من هذه الجماعات الإرهابية. وواضح الإجراءات العسكرية التي تقوم بها القوات الشرعية اليمنية بتقدمها السريع، وأيضا التحالف مع القبائل، هو بلا شك سيوسع نطاق المواجهة ويحولها إلى عملية تحرير واضح إن شاء الله.

0: قضايا سياسية. يتواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية مع سقوط شهداء وجرحى في قطاع غزة والضفة الغربية بالتزامن مع استمرار الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع وتفاقم الأوضاع الإنسانية والغذائية. حول هذا الموضوع كنا قد أجرينا هذا الحوار مع الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عادل محمود. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من الكويت الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ محمد إبراهيم. مرحبا بك أستاذ محمد. بداية، كيف تنظر إلى التصعيد الأمريكي ضد إيران مع تزامن الحصار البحري وتجديد العقوبات والضغط على القطاعات الحيوية؟
1: طبعا في الواقع أن الورقة الأمريكية الأساسية في هذه المرحلة هي ورقة الحصار البحري، وما تفعله إيران هي محاولات لكسر هذا الحصار. بالإضافة إلى العقوبات، اختارت الولايات المتحدة أن تشدد الحصار على إيران لمنعها من الاستفادة من عائدات النفط، وبالتالي إجبارها على تغيير سلوكها في مضيق هرمز، ومن ثم فتح الباب أمام المفاوضات. في المقابل، إيران تحاول إرساء قواعد جديدة، هي تحاول استهداف السفن الأمريكية، لم تنجح في ذلك حتى الآن. إضافة إلى ذلك، تذهب إلى الخصر الرخوة، وهي السفن المدنية، السفن التجارية التي لا تمتلك قدرات للدفاع عن نفسها. أمام هذا الواقع، الولايات المتحدة أرست قاعدة تقريبا منذ نحو أسبوع وحتى الآن، أن أي سفينة أو أي محاولة لاستهداف سفينة سيقابلها إغراق سفينة أو ضرب سفينة إيرانية. هذا ما جرى في الساعات القليلة الماضية. الولايات المتحدة يبدو أنها وجهت ضربات إلى العديد من السفن الإيرانية، على الأقل 2 أو 3 في مواقع متفرقة. إيران الآن تتوعد بالرد. إذن الولايات المتحدة معنية بمنع إيران من أن ترسي قاعدة جديدة من خلالها يمكن أن تكسر الحصار، لأن أكثر ما يؤلم النظام الإيراني الآن هو الحصار. الحصار المفروض عليه يمنعه من تصدير النفط، يمنعه من الاستفادة من العائدات، وبالتالي الورقة الأمضى بيد الولايات المتحدة الآن هي هذا الحصار المطبق، والذي يتشدد يوما بعد آخر على إيران.
0: نعم، إذا حاولت إيران الرد على الحصار أو عرقلة الملاحة في مضيق هرمز، ما هو السيناريو الأكثر ترجيحا برأيك؟
1: السيناريو الأكثر ترجيحا هو الذي نعيشه في هذه الساعات، هو التصعيد العسكري. هناك تصعيد منذ ساعات. إيران أيضا أرسلت تهديدات، أعلنت عن تهديدات، وبالتالي يمكن أن يكون هناك تصعيد في الساعات القليلة المقبلة. يبدو أن الحرب تتجه لأن تكون، أو المواجهة العسكرية، في البحر أكثر منها في مواقع أخرى، لكن لا أحد يعرف إلى أي مدى يمكن أن يذهب النظام الإيراني. النظام الإيراني دائما ما كان يهرب إلى الأمام، ومنذ أسابيع نسمع نغمة جديدة في تصريحات مسؤولي النظام الإيراني، هذا النظام المتشظي إلى عدة أجنحة. نسمع تهديدات منهم بالانتقال من الدفاع إلى الهجوم، وأيضا إلى الهجمات الاستباقية. للمرة الأولى باتوا يتحدثون عن أنهم يمكن أن يكونوا الطرف المبادر وليس فقط الطرف المدافع، أي أنهم ربما لا يكتفون بردات الفعل وإنما يقدمون على فعل. وهذا يبدو أنه ما يجري في البحر. هم يحاولون استهداف السفن الحربية الأمريكية، لا يستطيعون ذلك، يذهبون إلى السفن التجارية. من المعروف أن إيران فقدت جزء كبير، وربما الجزء الأكبر، من قدراتها البحرية وقدرتها على استهداف السفن، لذلك لأنها لا تستطيع المواجهة العسكرية أو خوض مواجهة عسكرية مع الولايات المتحدة، تذهب إلى السفن المدنية. الآن السيناريو الأصعب باعتقادي هو الانزلاق إلى تصعيد، لأنه طالما أن المفاوضات مغلقة ولا يوجد بوادر للتهدئة، على الرغم من أنه خلال الساعات 12 الماضية هناك تقارير تحديدا من الإعلام الإيراني عن أن هناك رسائل ما زالت تتبادلها إيران مع الولايات المتحدة عبر الوسطاء، لكن التصعيد أعلى، بمعنى أنه كلما سدت المفاوضات ذهبت الأمور إلى مواجهة عسكرية. في هذه الحالة، إذا نفذ النظام الإيراني تهديداته باستهداف مصالح أمريكية في المنطقة أو نقل المواجهة إلى مكان آخر، يمكن أن يذهب الرئيس ترامب إلى تنفيذ تهديداته بضرب جزيرة خارك أو جزيرة خرج الإيرانية. وفي هذه الحالة يمكن أن تعود المواجهة العسكرية على نطاق واسع. هذا السيناريو مرجح إذا لم يعمد النظام الإيراني إلى تهدئة هذه التوترات والتخلي عن ورقة هرمز. بالمناسبة، ورقة مضيق هرمز شيئا فشيئا يفقدها النظام الإيراني، وباعتقادي هذا ما يؤدي إلى هذا التخبط، هذا ما يؤدي إلى التخبط في قرارات النظام الإيراني، لأن هذه الورقة بعد الملف النووي يعتبرها الأمضى الآن في مواجهة الولايات المتحدة وأيضا في مواجهة العالم. يريد رفع التكلفة على العالم، على الاقتصاد العالمي، وبالتالي يعتقد أنه من خلال هذه الطريق قد يدفع الولايات المتحدة إلى مراجعة حساباتها، لكن هذا الرهان خاسر، لأن الولايات المتحدة أصلا هي لا تفكر منذ البداية إلا في مصلحتها، وبالتالي الضغط على الاقتصاد العالمي لا يؤثر كثيرا في قرارات الرئيس ترامب.
0: نعم، وما أهمية استهداف قطاع الطيران الإيراني تحديدا والعقوبات على الشركات والوسطاء ومسارات الشحن؟
1: طبعا واضح أن لدى الإدارة الأمريكية تحديدا وزارة الخزانة لديها بنك أهداف كبير وواسع جدا. بالتأكيد هناك عقوبات مفروضة على إيران، لكنها تشددت في الآونة الأخيرة منذ إعلان العملية الواسعة التي بدأتها الخزانة الأمريكية. أهمية ذلك هو أن هناك بعض قطاعات الطيران تحديدا التي لها علاقة بالطيران المدني كانت لديها إعفاءات من العقوبات من قبل الإدارة الأمريكية، لأن هذه المعدات أو هذه الخطوط يعنى بها الشعب الإيراني أي المدنيون، وبالتالي كانت الولايات المتحدة تعفي هذه القطاعات من العقوبات. الآن فرضت عليها العقوبات، هذا بالتأكيد سيؤثر كثيرا على قدرة النظام الإيراني على هذا التحرك. إضافة إلى ذلك هناك شبكات أموال واسعة جدا وكبيرة يعمل من خلالها النظام الإيراني على الالتفاف على العقوبات، وهذه الشبكات بغالبيتها مكونة من أفراد وليس كيانات، وربما تكون كيانات صغيرة لكنها غير معروفة على مستوى واسع ولا تنشط بشكل رسمي عبر الحدود، وإنما هي أشبه بشركات تهريب أو أشخاص يعمدون إلى مساعدة إيران على التهرب من العقوبات مقابل الحصول على أموال ضخمة ومبالغ كبيرة جدا. هذا ما كشفته بعض القضايا في الولايات المتحدة والعديد من الدول. إذن استهداف هذه القطاعات يهدف إلى تضييق الخناق على النظام الإيراني، ويبدو أن هذا ما يجري بالفعل، لأن النظام الإيراني يتخبط وهو دائما ما يشدد على مسألة رفع الحصار ومسألة رفع العقوبات، حتى لدرجة أن الرئيس بازشكان قبل ساعات كان له تصريح أنه لا يرى مبرر للانسحاب أو لمغادرة مذكرة تفاهم، على الرغم من أن ترامب أعلن قبل أيام أن هذه المذكرة لا تساوي الحبر الذي كتبت به، بمعنى الولايات المتحدة لا تنظر إليها وتعتبر أنها سقطت، في حين أن إيران تتمسك بها، وهذا يدل على ضعف موقفها.
0: نعم، بريطانيا من جهتها شددت العقوبات والقيود التجارية على إيران. هل نشهد أو سوف نشهد تشكيل جبهة غربية موحدة للضغط على إيران في المستقبل؟
1: طبعا وإن لم يعلن عنها بشكل رسمي وبشكل جماعي، هذه الشبكة أو هذه الجبهة تتشكل. العديد من الدول، الغالبية الساحقة طبعا من الدول، لا توافق على سلوك النظام الإيراني، بعضها ربما يعارض الحرب الأمريكية، لكن هناك إجماع أو شبه إجماع على مستوى العالم على أن إيران لا يحق لها أن تغلق مضيق هرمز ولا أن تقرصن الملاحة فيه ولا أن تعتدي على السفن. حتى الصين وروسيا أقرب الحلفاء إليها لا يوافقون على هذا السلوك. إذا شيئا فشيئا دول عديدة وكثيرة ستنخرط في هذه العقوبات، وهي بالفعل منخرطة. بريطانيا موقفها الآن يندرج في هذا السياق، وأنا أعتقد أن الكثير من دول المنطقة التي كانت إلى حد ما، لا أقول تتعاون مع إيران، ولكن تغض النظر عنها، وتحديدا بسبب التخفيف أو بهدف التخفيف عن معاناة الشعب الإيراني. الشعب الإيراني يعاني تحت سطوة هذا النظام الدكتاتوري والإجرامي، لذلك بعض الدول كانت تغض النظر عن بعض أنواع التجارة وبما لا يغضب الولايات المتحدة. الآن الوضع تغير، لأن الضغط كله أصبح على النظام وتشديد العقوبات باعتقاد وبتقديرات غربية سيدفع النظام في نهاية المطاف إلى تقديم تنازلات. هذا ما جرى بالمناسبة في السابق في المفاوضات السرية التي جرت في 2008 وأفضت إلى اتفاق إيران أوباما روحاني أوباما في 2015، وهذا ما يعتقد كثيرون أنه الآن هو الذي سيؤدي إلى حل سياسي في نهاية المطاف، لأن المواجهة العسكرية مهما يكن من أمر لن تكون هي الحل لهذه المعضلة والمشكلة التعامل مع النظام الإيراني.
0: نعم، إذا أحيل الملف الإيراني مجددا إلى مجلس الأمن، ما الذي تستطيع واشنطن فعله في ظل وجود الفيتو الروسي والصيني؟
1: طبعا هذا الفيتو ليس مضمون، لأن بالنسبة لروسيا والصين يحميان مصالحهما. صحيح أن لديهما علاقات قوية مع إيران، وأنا أعتقد أن الصين تحديدا ليس من مصلحتها الاستراتيجية أن تخسر نظاما حليفا كالنظام الإيراني، هذا صحيح. لكن ما هو صحيح أكثر أن الصين لا تفكر بالأمر فقط من هذه الزاوية، هي لديها علاقات وثيقة تجارية مع الولايات المتحدة، ولا يمكن أن تخسر الولايات المتحدة أو تغامر بمواجهة عقوبات على بنوكها الرئيسية من أجل النظام الإيراني. وأنا أعتقد أن هناك فرصة حقيقية إذا تحدثنا عن الوساطات. طبعا الوساطات تنشط كثيرا، باكستان، قطر، دول إقليمية، مصر، عديد من الدول لديها دور إيجابي جدا. لكن المرحلة الآن تحتاج إلى وساطة بالإكراه إنجاز التعبير، بمعنى أن الوسيط الذي لا يعمل فقط على تقريب وجهات نظر، وإنما يجبر أحد الطرفين على التنازل. ولا يوجد باعتقادي في هذا العالم دولة أقدر من الصين على لعب هذا الدور. لذلك إذا أحيل الملف إلى مجلس الأمن، أنا باعتقادي هدف الولايات المتحدة أن تذهب بالتصعيد إلى مستوى أعلى لكي تجبر الصين ومعهما روسيا إلى دفع النظام الإيراني إلى تقديم تنازلات والذهاب إلى التفاوض. لكن من الناحية العملية، الإحالة لمجلس الأمن لن تؤدي إلى شيء عملي، بمعنى لأن العقوبات التي كانت مفروضة على إيران قبل الاتفاق النووي 2015 عادت في العام الماضي. في نهاية العام عندما فعلت الدول الأوروبية آلية سناب باك، كل هذه العقوبات عادت، ولا يمكن، وحتى لو فرضت عقوبات على إيران لن تكون أقصى من المفروض الآن. لكن أعتقد أن هذا الهدف سياسي، وهدفه ضغط على هاتين الدولتين بشكل أساسي من أجل دفع النظام الإيراني إلى تقديم تنازلات، وهذا ما هو مقتنع به ترامب. لذلك نجد أنه ينسج علاقات جيدة مع روسيا والصين ويحافظ على هذه العلاقات، ويحاول أن يغري الدولتين بمكاسب في مكان ما على المستوى الاقتصادي فيما يتعلق بالصين، على مستوى الحرب مع أوكرانيا فيما يتعلق بروسيا، بهدف دفع البلدين إلى الابتعاد عن إيران أو إجبار نظام إيران على تقديم تنازلات.
0: نعم، في سؤالنا الأخير أستاذ محمد، هل أصبحت الحرب الاقتصادية أكثر خطورة على إيران من الضربات العسكرية؟ واختصار لو سمحت.
1: نعم، قطعا بالتأكيد الضغط الاقتصادي على إيران أدى إلى مراجعة هذا النظام حساباته، بدليل أن هناك أصواتا في إيران بدأت تتحدث عن ضرورة التفاوض، لم يكن صوتها مرتفع، مثل بازشكيان ومعه عرقجي والعديد من الأجنحة تؤيد التفاوض. وهذا الحصار باعتقادي يؤتي أكله، وربما يكون أجدى من الضربات العسكرية، لأن إيران دولة كبيرة مهما كان من ضرباتها لديها إمكانيات، وهي مؤذية في ضرباتها وإن كانت تمتلك قدرات ضئيلة مقارنة بالسابق. إذن الحصار في نهاية المطاف سيؤدي إلى نتيجة ويدفع النظام إلى التخلي عن هذه الشروط العالية في التفاوض.

قوات الشرعية باليمن تواصل معاركها ضد ميليشيا الحوثي على عدة جبهات وتعلن عزمها تحرير العاصمة اليمنية صنعاء. الأمم المتحدة تدين هجمات جماعة الحوثي على مدن في جنوب غربي المملكة العربية السعودية. الجيش الأمريكي ينفذ ضربات ضد أهداف قرب جزيرة خرج ومدينة جاسك جنوب إيران. الدفاعات الجوية الأردنية تعترض صواريخ في سماء بعض المناطق. جيش الاحتلال الإسرائيلي يوسع عملياته في الضفة الغربية والقدس المحتلة. الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن قلقه من تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان. الرئيس الروسي والرئيس الأمريكي يبحثان هاتفياً سبل تسريع إنهاء الحرب في أوكرانيا. كوريا الشمالية تنتقد مناورات كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان. وسيئول تدعو إلى استئناف الحوار لخفض التوتر. بهذا سيداتي وسادتي نكون قد وصلنا معكم إلى ختام هذه الجولة. تقبلوا تحيات محدثكم فايز الحسيني والمخرج خالد فريح العنسي. إلى اللقاء.

0: يسلط الضوء على العديد من المواضيع في شتى مجالات الحياة. أخبار العالم، برامج طبية نناقش من خلالها الدراسات الطبية، قضايا اجتماعية، رياضة وفن، كل ذلك وأكثر يأتيكم عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم الوراقون.

لأننا نؤمن بأن النهضة تبدأ بالإنسان، ولأن الكتب هي أساس المعرفة والتطور والتغيير، فقد أخذنا على عاتقنا في هذا البرنامج انتقاء بعض من عناوين الكتب في شتى المواضيع ذات القيمة المعرفية بمختلف المجالات والمعارف، وجعلها في متناول المستمع الكريم من خلال استعراض ورقات من كتاب تكون إضافة بمجالات متنوعة ومختلفة من العلوم والمعارف، وعرض شتى أنواع المقال من القصص المفيدة والأفكار. الوراقون. كانت عباقرة الدنيا وقادتها تأتي المورقة في أقصى الدكاكين، تلم ما قد عسى أن فات شارده عنها ولو كان في غيابة الصين.

0: الوراقون، إعداد وتقديم وليد الدلح. الوراقون يخرجه لكم أحمد الأمير.
1: السلام عليكم، أهلا بكم.

ثمة مفاهيم عديدة ومكتباتنا العربية والعالمية زاخرة بما لذ وطاب من مفاهيم الكتب للعقول النيرة. فأهلا بكم الورقون معكم، نتصفح بعض الكتب، نسلط الضوء على بعض المفاهيم والمقالات والروايات والقصص. الورقون.

فن المحاولة. كل لحظة في حياتك مرهونة بالمحاولة. عندما تستيقظ صباحا فأنت في محاولة لإنجاز شيء جديد في يومك. عندما ترتدي ملابسك فأنت تحاول أن تكون أنيقا. في اتصالك الهاتفي تحاول أن تبقي خطوط التواصل قائمة بينك وبين أحدهم. في طريقك إلى العمل أنت تحاول البحث عن إنجاز جديد لمسيرتك المهنية. عندما تعطف على أحدهم فأنت تحاول أن تكون محبوبا. وفي بقائك بعيدا تحاول ألا تكرر الخطأ. هذه الحياة ليست سوى محاولة كبيرة نعيشها ونكررها مع كل شمس تشرق وفي كل يوم يمنحنا وقتا إضافيا كي نواصل ما نحاول به. في نضجك ستجد أنك لم تحاول بما فيه الكفاية لتحصل على أمر ما، وعلى النقيض سيساورك الأسف على أمور أخرى أضعت وقتك وأنت تحاول أن تكسبها أو تصلحها. فن المحاولة. رسالة. أيام ستمر. ستمر أيام تشعر فيها بأن المهمات البسيطة ليست بسيطة كما كانت. أيام تعلم فيها أنك كنت تستطيع إنجاز كل شيء لو لم يكن عقلك مرهقا. أيام تحاول فيها ضبط تفكيرك على موجة تعرف أنك تستطيع الوصول إليها لكنك تفشل لسبب ما. أيام ينفذ فيها الوقت فجأة، وبدل أن تمنح جسمك الراحة التي يحتاج إليها تهدر يوما كاملا في الضغط على نفسك لتتفادى التأخير، ولكنك لا تنجز شيئا أبدا. إنها الأيام التي يكون فيها الإرهاق شديدا حتى أنك لا تستطيع إنجاز ما يجب إنجازه، ولكن لسبب ما تستمر في المحاولة. ربما لأنك تخشى أن تخذل شخصا ما أو تخذل نفسك. ما العيب في أن تأخذ إجازة عندما لا يكون عقلك على ما يرام لسبب ما أو دون سبب؟ إذ تعجز فحسب عن إنجاز المهمة اليوم ولا بأس في ذلك. خذ الوقت الذي تحتاج إليه للراحة وللعثور على الإلهام ولتذكر الأشياء الصغيرة كلها التي تجلب لك السعادة. تلك الأشياء الصغيرة التي تساعدك على تذكر حقيقتك وسبب فعلك ما تفعل. لم يكون ويكون عقلك ليكون مفعلا طوال الوقت أو لينهك ويضغط باستمرار متجاوزا قدراته يوما بعد يوم. عليك أن تعتاد هذه الحقيقة وأن تتوقف عن إجبار نفسك على التكيف مع الوضع. عندما تعلم في أعماقك أن عقلك بحاجة إلى استراحة اعتني بنفسك وبعقلك وستذهلك قدرتك على الإنجاز. يوميات قارئ. تجاهلك لمشاعرك ليس قوة، هو قنبلة مؤجلة. التعامل مع مشاعرنا. تظهر المشاعر عن طريق محفزات تساعد على ظهورها مثل المواقف والأفكار والأحداث التي نمر بها أو نتعرض لها، وهي معقدة ويصعب إدراكها ويختلف الناس في التعامل معها، فكل شخص لديه طريقة تختلف عن غيره. وهناك طرق طبيعية في التعامل مع المشاعر كما أن هناك طرقا خاطئة في التعامل معها، وتظهر هذه الطرق الخاطئة بشكل خاص لدى المصابين باضطرابات نفسية مثل المخاوف والقلق. عليك أن تعرف جيدا أن التعامل الصحيح مع المشاعر يعتمد على وعيك بأنك تمتلكها وأنك يمكن أن تسيطر عليها في مختلف المواقف التي تتعرض لها قبل أن تتصاعد بشكل خطير. لذلك يجب أن تفرق بين الأفكار والمشاعر، فكل فكرة يتولد عنها مشاعر، واعتقادك عن شيء يولد مشاعر تجاهه. على سبيل المثال، فكرتك عن شخص غريب قد يولد الخوف بداخلك على الرغم من أنك لا تعرفه، والمشاعر قد تعبر عن نفسها من خلال الأعراض الجسدية، فارتفاع ضربات القلب وصعوبة التنفس والتعرق قد تكون أعراضا مرتبطة بالخوف، والشعور بالتعب والإرهاق قد يكون مرتبطا بالضغوط النفسية أو الإحباط. المشاعر لا تتولد داخل الفرد من تلقاء نفسها، بل بسبب أفكار
أو بسبب الحديث مع النفس. نحن نتذكر مشاعرنا ولكن لا نتذكر أفكارنا وحديثنا مع أنفسنا. ألم يحدث معك يوما أن فكرت في ذكريات قديمة فبدأت تشعر بنفس الشعور الذي صاحب ذلك الموقف القديم؟ وهل تولدت بداخلك مشاعر نتيجة الاستغراق في خيال لم يحدث لك لكنك عشت فيه وتأثرت به؟ لذلك فإن تعديل الأفكار الخاطئة والتعامل بشكل صحيح مع ملفات الذكريات القديمة كفيل بتحجيم المشاعر وردها إلى وضعها الطبيعي بعد تضخمها وإيذائها لصاحبها. وفي المقابل يشعر الإنسان بالفزع إذا خرجت مشاعره عن سيطرته مثل تعرضه للغضب المدمر.

ليس كل ما يغلق في وجهك نهاية، فرب باب أوصد ليفتح أمامك أفق أوسع. وها نحن نواصل رحلتنا، فثمة ضوء ينتظر من يحسن النظر. الأفكار هي التي تقود الإنسان، فإذا صلحت استقامت الخطوات، وإذا استقامت الخطوات اقترب الوصول. وما زلنا معكم نقرأ ضوء الكلمة. بين اليأس والأمل ليست هناك مسافة بعيدة، بل قرار صغير يغير اتجاه الحياة كلها. قد تكون العقبة التي تؤلمك اليوم هي الدرس الذي سيصنع منك غدا إنسانا أقوى. فلنكمل الرحلة. ليست السعادة في أن تملك كل شيء، بل في أن تدرك قيمة ما بين يديك وأن تحمد الله عليه.

الورقون. التقبل هو السلام الداخلي. تنخفض جودة حياتك إذا ظلت مدة أطول في مرحلة الإنكار، إنكار الفقد، إنكار المرض، إنكار التقدم في العمر، إنكار أن الأمور ليست كلها تحت سيطرتك. إن الصحة النفسية قرينة، أي القبول، فالقبول يساعدك على نيل السلام الداخلي والمضي قدما لتصنع لنفسك حياة واسعة وتحيا من جديد لتحصل على سلام داخلي. تقبل أن بعض الأمور هي خارج سيطرتك مهما حرصت، فذلك ليس تقصيرا منك. وتقبل أن من الناس من لم يتصرف كما كنت تتوقع. لا تشترط، تكيف، تفهم، وتقبل أن الحياة ليست كلها سعيدة وليست كلها حزينة. الحياة عبارة عن تحديات، عن عمل، عن اجتهاد، عن صبر. أحيانا تحصل على ما تريد وأحيانا لا. إن من المشكلات ما لا يمكن حلها في فترة قصيرة، إذ مما يزيد الأزمة النفسية اشتراط الحلول الآن وفورا. أعطي المشكلات الوقت الكافي، جرب حلولا مختلفة، خطط، دلها في تاريخ مقبل، تقبل وجودها لفترة. التقبل لا يعني الاستسلام ولا يعني الموافقة، بل يعني انتظار التوقيت المناسب. لا يمكنك وضع الخيارات والحلول ما لم تتقبل الواقع أولا. لذلك القبول من المفاهيم المهمة في الحياة لتجاوز الألام. هناك أوقات تتطلب أن تتقبل فيها ما لا يمكنك تغييره دون أحكام أو تشنجات. فقط دع الأمور تمر. فقد تتقبل مرضك المزمن، لكن هذا لا يعني أنك تريده أو توافق عليه. وقد تتقبل فقدك لعزيز، وهذا لا يعني أنك تريده أو توافق عليه. التقبل هو طريقة التأقلم والاستمرار في الحياة، والرفض المستمر يقود لتعطل الحياة والإصابة بالاضطراب النفسي مثل الاكتئاب. يتعب نفسيا من لديه أسئلة.

0: الأسئلة في الحياة مقدرا ألا تعرف إجابتها. هكذا هي الحياة، ليست دائما سهلة، ما قد يحصل لك قد لا يحصل لغيرك. اقبل، تجاوز، واستمتع بحاضرك. الوراقون عبر أثير إذاعة دولة الكويت. سبع خطوات للتغلب على فكرة لا أستطيع. كيف السبيل إلى التخلص من هاجس أنا لا أستطيع؟ إليك بعض الأفكار. أثبت لنفسك كما نذكر دائما أن للإنسان ميلا إلى الانتقال من الصعب أن أحصل على ما أريد وقد حاولت وفشلت مرارا إلى لن أحصل أبدا على ما أريد. النتيجة التي توصلت إليها ليست مبنية على ملاحظتك الأولى، لكن أو لأن الأمر الصعب معناه أن صعب وليس مستحيلا. أثبت لنفسك أن قناعتك لن أقدر على تحقيق ذلك، لن أنجح أبدا، سيدفعك إلى الاستسلام مبكرا. وأن تثبت أنك غير قادر، لا تكن كالعديد من الناس الذين يجدون لذة غريبة في التكهن بنجاح بفشلهم. عليك أن تدرك أن العديد من الأهداف، مثل احتمال أن تحصل روايتك الأولى على موافقة حالا من ناشر معروف، ضئيل النجاح، إلا أن هذا الاحتمال مهما كان ضئيلا لا يصل إلى الصفر. هناك أمور لا يمكنك القيام بها كأن تكون كاملا، لكن بإمكانك أن تغير تفكيرك وسلوكك إذا اقتنعت أنك قادر على ذلك. أثبت لنفسك أنك سبق وحققت أمورا صعبة ومستحيلة في السابق. اعتبر أن كل الأشياء تتغير عاجلا أم آجلا، بما فيها الجبال. كما أنك نجحت في السابق في أمور ما كنت تتوقعها، والشخص الذي يقسم لن أتغير غالبا ما يفعل. والكثير من الناس قد يقومون بتغيير جذري في حياتهم، رجال أعمال مثلا أصبحوا رجال دين. التغيير يتطلب قدرا من التفكير والجهد. عندما تدفع نفسك إلى التغيير بجد تكون لديك فرص أكبر بالنجاح، لا شيء مؤكد، إنما الفرص تكون أكبر. انتبه من أن تقول سأتغير لتلهي نفسك عن بذل الجهد بالتغيير فعلا.
1: ختاما، تقبلوا التحايا من أسرة البرنامج، من الإعداد والتقديم وليد الدلح. الوراقون، أخرجه لكم أحمد الأمير.

إذاعة دولة الكويت تقدم معجم الشعراء. هنا حيث لا تبدأ الحكاية من التاريخ بل من النبض، حيث تنهض الكلمات من صمتها وتستعيد ذاكرتها الأولى، نفتح معجم الشعراء لا بوصفه سجل أسماء، بل بوصفه وطنا للصوت ومرآة للقصيدة وهي تتعلم نطق العالم. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

مستمعينا الأعزاء، نصحبكم اليوم إلى فلسطين لنستمع إلى سيرة شاعر حمل جراح طفولته وحولها مع الأيام إلى شعر ينبض بحب الوطن، إنه حسن البحيري

ولد حسن في حي وادي النسناس بحيفا عام 1918 بعد أشهر قليلة من وفاة والده. تزوجت أمه من رجل قاسي القلب لم يقبل بوجود هذا الطفل الصغير تحت سقف بيته، فنام في الإسطبل وعمل عتالا وهو لا يزال صبيا. ولشدة سوء معاملته اضطرت أمه لاحقا إلى أخذه إلى ملجأ الأيتام في حيفا، ورغم قسوة الظروف لم يفقد حسن الأمل، فاتخذ من الملجأ فرصة لتغيير حياته وتلقى فيه دروسه الأولى، ثم التحق بالمدرسة الأميرية. لكن الحياة عادت لتقطع طريقه، فتوفي زوج أمه، فترك حسن الدراسة وهو في الصف الرابع الابتدائي ليعيل أسرته.

والتحق عام 1933 بمحطة سكة حديد الحجاز، وهناك أتاح له عمله بمحطة القطار التنقل إلى مصر، فاقترب من أدبائها وشعرائها، وتشكل صوته الشعري شيئا فشيئا حتى أصدر ديوانه الأول الأصائل والأسحار عام 1943، ثم توالت أعماله أفراح الربيع وابتسام الضحى حتى بلغ إنتاجه 15 ديوانا.

إلا أن سوء حظه رافقه، فهجر حسن مع عائلته من حيفا إلى دمشق، فظل الوطن حاضرا في وجدانه، وحملت قصائده لوعة الغربة وحنينه الدائم لمدينته الأولى، ومن أبرزها قصيدته حيفا في سواد العيون التي حملت اسم أحد دواوينه. قال فيها: حيفا وشاطئها الحبيب وسفحها وذرا تعالت للسماك الأعزلي، ومنى تقضت في فسيح رحابها، وهوى تولى في الشباب الأولي، وذكرت من عمر النعيم مضاءه بصبي على رود الليالي معجلي. لم يتوقف طموح حسن الأدبي عند حدود الشعر، فوجد في الإذاعة السورية ميدانا جديدا، فعمل مراقبا للقسم الأدبي ثم رئيسا لدائرة البرامج الثقافية حتى تقاعده. وتتويجا لهذه المسيرة الحافلة بين الشعر والإذاعة، نال عام 1990 وسام القدس للثقافة والفنون والأداب. عام 1998 رحل حسن البحيري، ذلك الطفل الذي نام يوما في الملجأ، أصبح الآن صوت فلسطين للأجيال القادمة بروح شعره الذي لا يموت.

الشعراء. هكذا تغدو كل قراءة انبعاثاً جديداً، وكل نص احتمالاً مفتوحاً، وكل شاعر ذاكرة لا تكتمل. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

الكويت طريق المجد، رمز البقاء والوجود، وطن يخلد تاريخه وأمجاده عبر الأجيال.

0: الكويت، بلادنا الكويت، واحة أمن وأمان، ومنبع خير وسلام. لا انتماء إلا للكويت، ولا ولاء إلا لهذا الوطن.
1: يا سلام شعبي أرض السلام، يا منار الله واشتح الظلام.
0: في صمود شعبها وحكمة قيادتها يعلو صوت الحق فوق كل غاشم. إذاعة دولة الكويت، الحرف ولاء والكلمة وطن.

0: شخصية من بلادي. المخرج والكاتب المسرحي صقر رشود، كاتب وفنان وممثل مسرحي، ولد في عام 1940. تنقل في طفولته بين البحرين والهند والحجاز مع أسرته، وعمل موظفا بدائرة المعارف بالكويت. شارك بتأسيس المسرح الوطني عام 1962. كان يعمل خبيرا لشؤون المسرح الكويتي في وزارة الإعلام، ويعد رشود واحدا من أنشط من عمل في حقل المسرح الكويتي، ممثلا وكاتبا ومخرجا لكثير من المسرحيات منه. حصل على جائزة أفضل مخرج في مهرجان دمشق المسرحي عام 1970. صقر رشود.
1: من الكويت إلى العالم، إذاعة دولة الكويت.
2: إذاعة دولة الكويت.
3: إذاعة دولة الكويت.
1: الكلمة رسالة.
4: إذاعة دولة الكويت.
1: والصوت أمانة.
3: إذاعة دولة الكويت.
1: صوت الكويت إلى العالم.
5: إذاعة الكويت تحييكم.
6: نافذة على التاريخ.
7: هنا الكويت.
8: إذاعة على الهواء.
9: بقايا الليل.
10: استراحة الظهيرة.
11: صباح الخير.
12: إذاعة دولة الكويت.
1: صوت الكويت إلى كل بيت.
13: إذاعة دولة الكويت. أخبار العالم بين يديك.
14: الرابعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم الأنباء. دولة الكويت ترحب بإعلان 12 دولة اتخاذ تدابير وطنية أو دعم قيود أوروبية على التجارة بسلع مستوطنات الاحتلال. قوات الشرعية باليمن تواصل معاركها ضد ميليشيا الحوثي على عدة جبهات، وتعلن عزمها تحرير العاصمة اليمنية صنعاء.

0: الأمم المتحدة تدين هجمات جماعة الحوثي على مدن في جنوب غربي المملكة العربية السعودية. الجيش الأمريكي ينفذ ضربات ضد أهداف قرب جزيرة خرج ومدينة جاسك جنوب إيران. الدفاعات الجوية الأردنية تعترض صواريخ في سماء بعض المناطق. جيش الاحتلال الإسرائيلي يوسع عملياته في الضفة الغربية والقدس المحتلة. الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن قلقه من تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان. الرئيس الروسي والرئيس الأمريكي يبحثان هاتفيا سبل تسريع إنهاء الحرب في أوكرانيا. ختام الموجز، إلى اللقاء.
1: وين ما كنت تقدر تسمعنا على تردد 540 AM حول العالم.

حياكم الله مرة أخرى. المؤاخاة بين الناس تكون على جهتين، هنالك أخوة مكتسبة بالاتفاق، وهنالك أخوة مكتسبة بالاختيار. الأخوة المكتسبة بالاتفاق كيف ذلك؟ هذا الذي يجري مجرى الاضطرار، بمعنى أنه حصل هكذا، والاختيار أنت الذي اخترت مصاحبة فلان. فالأولى أوكد حالا وهي المكتسبة اتفاقا عن غير تقرير. لماذا؟ لأنها حصلت هكذا، بمعنى أن هنالك تواؤما باطنيا، أو ما يعبر عنه الآن أن هنالك شيء في الباطن، العقل الباطن يسمونه بأسماء عديدة، شيء في الباطن تواءمتما فيه، أنتما لا تعرفان كيف تواءمتما فيه، فهنالك أمر غير ظاهر، فهو أوكد حالة. لماذا؟ لأنها تنعقد عن أسباب تقود إليها، لأنه لا يوجد أخوة ولا صداقة لم تكتسب دون سبب. هنالك سبب، هنالك سبب ظاهر بين نعرف أن نشير إليه، فهذا هو المكتسب اتفاق باختيار، أننا أردنا الصداقة لأجل هذه الخصلة. وهنالك صداقة تحصل هكذا، لا ندري كيف حصلت ولا كيف قامت، هذه هي الصداقة المكتسبة اتفاقا. وكانوا يقولون ما حصل عن غير اختيار دل على أصالة في ذلك الباب. والمكتسب بالقصد له أسباب تقود إليه، وما كان جاريا بالطبع هو الأليق وهو الألصق وهو الأوثق، لأنه ألزم مما هو حادث بالقصد، ونبدأ بهذا الوجه حتى يعرف. فالمكتسبة اتفاقا كيف تبتدئ؟ وكيف تبدأ هذه الصحبة؟ وكيف تكون؟ لها أسباب تبتدئ بها، ثم ننتقل بعد ذلك من هذه الأسباب في غلبة الأحوال المحدودة إلى درجات. كانوا يذكرون في ذلك 7 درجات، يقولون أن الأخوة تبتدئ معنا خطوة ثم خطوة ثم خطوة، تصل إلى 7 مراتب، من استكملها نال الدرجة العليا، ومن لم يستكملها بقي في درجة دونها، هو في درجة صديق وأخ وغيرها، لكن الدرجات تتفاوت، فمن وقف في درجة فهي درجته اللائقة به لا يرتفع وراءها. كل إنسان له فيها درجته وحكمه الخاص، وسبب يوصله إلى هذه الدرجة، بمعنى أن هذا هو تفسيرها لا أنها هي الواقع. الواقع أنت لا تفعل هذه الأمور لأجل ذلك السبب، لا، لكن كيف وصل صاحبك إلى هذه الدرجة؟ ما الذي يجعلك مثلا مع صاحب تأنس وتمزح وتفرح، ومع صاحب آخر لا تأنس ولا تمزح ولا تضاحكه في هذا الباب؟ لماذا هذا درجة وهذا درجة؟ لماذا؟ هنالك شيء. ما هو هذا الشيء؟ لو سألناك لا تعرف، لعل بعضهم يقول لا أحبه أو لا أطيق منه كلمة أو غيرها. نعم، هذا الذي يظهر، لكن لماذا؟ هنالك شيء أوصل فلان إلى درجة ولم يوصل فلان إلى درجة. كما يقول أحد الشعراء: ما هوى إلا له سبب يبتدي منه وينشعب. الحب والهوى وهذه الأشياء لها مبدأ، عرفه من عرفه وجهله من جهله. ما مبدأ هذه الأشياء؟ نعرفه. ما منتهاها؟ لا بد أن نعرفه. كيف يكون ذلك؟ هذا هو الذي نبدأ به. أول أسباب الأخوة التجانس. ما معنى التجانس؟ جنسك يجانس هذا الذي فيه تقارب، لا نقصد الجنس الذي هو ذكر وأنثى، لا نريد هذا المعنى، لكن نريد أن الجنس أو التجانس الذي فيه التشاكل، شكل فلان مثل شكل فلان. ألا يقال في المثل: الطيور على أشكالها تقع؟ لماذا؟ ما هو الشكل الذي يراد؟ يراد شكله وجنسه ولونه وفكره وطبعه. فأول خطوات التقارب هو هذا، اهتمام واحد، تقارب في فكر، تقارب في نظرية، تقارب في شيء معين، في فكرة، في مشروع، فيما وراء ذلك هنالك فكرة ابتدأوا بها هي التي ينالها وهي التي تتطور فيه إلى ما وراءه. كيف هذه الدرجات؟ نتناولها معا في الحلقات القادمة. إلى لقاء آخر والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم.

الخير يثمر حين يؤدى في طريقه الصحيح، ومهما حسنت النية يبقى النظام هو الضامن لسلامة الفعل. جمع التبرعات بمبادرات فردية أو عبر حسابات لا تحمل صفة رسمية يعد مخالفة يعاقب عليها القانون. كن واعيا ولا تسهم في مخالفة وأنت تظن أنك تحسن.

المزيدي والقطان. تحظى الوثائق العدسانية التي ترجع إلى القرن التاسع عشر بأهمية خاصة، وذلك لقدم العهد بها، كما أنها تتضمن معلومات قيمة عن مدينة الكويت القديمة. ففي وثيقة عدسانية ترجع إلى عام 1890 ميلادية نجد إقراراً بمبايعة منزل، وتتضمن الوثيقة وهي بتوقيع القاضي محمد بن عبد الله العدساني، تتضمن عدداً من أسماء الكويتيين الذين كانت لهم أملاك وسط مدينة الكويت القديمة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وفيما يلي نص الوثيقة. السبب الداعي إلى تحرير هذه الأحرف الشرعية هو أنه قد باع محمد بن الشيخ موسى المزيدي بحسب وصايته على بيت محمد بن ميثم من حامل هذا الكتاب عيسى القطان، وهو أيضا قد اشترى منه ما هو ملك موكله إلى حين صدور هذا البيع منه، وهو البيت الكائن في الكويت. ثم تذكر الوثيقة حدود البيت وثمن البيع، وهو 87 ريالا فرنسيا. الدمخي وحاجية والتنقسيري. وفي وثيقة عدسانية ترجع إلى عام 1907 ميلادية نجد إقراراً ببيع منزل، وجاء في نص الوثيقة وهي بتوقيع القاضي محمد بن عبد الله العدساني. السبب الداعي إلى تحرير هذه الأحرف الشرعية هو أنه قد باع محمد بن جابر الدمخي من حامل هذا الكتاب ملا غلوم بن محمد حاجية، وهو أيضا قد اشترى منه ما هو ملكه، وهو البيت الكائن بين المطبة والعاقول الذي يحده قبلة، أي إلى الغرب، بيت عبد اللطيف بن فهد، وشمالا بيت عيال سعيد، وشرقا الطريق النافذ، وجنوبا بيت حاجية التنقسيري، بثمن قدره 174 ريالا. ثم تستكمل الوثيقة العدسانية صياغتها المعهودة مؤكدة أن البيت انتقل إلى حوزة ملا غلوم يتصرف فيه بما شاء، إلا أن القاضي يضمن هذه الوثيقة أمرا مهما، وهو أن المشتري ملا غلوم نذر لله تعالى بأنه إن مضت سنة كاملة من تاريخ الورقة، أي تاريخ البيع، وأتاه البائع محمد بن جابر الدمخي بمثل هذا الثمن المذكور، يقبل منه البيع ويقبل الدراهم ويرجع إليه البيت، فهل تم ذلك؟

للإجابة على السؤال السابق، نقرأ في وثيقة عدسانية أخرى ترجع إلى عام 1910 ميلادية، إقراراً بعملية مبايعة للبيت ذاته، إذ تذكر الوثيقة حدود البيت ذاته والجيران أنفسهم، كما أن البائع هو غلوم بن محمد حاجية، أما المشتري فهو أبناء محمد التنجسيري. ويمكننا أن نلاحظ في المبايعة الأخيرة هذه أمرين: الأول هو تاريخ البيع، وهو 1910 ميلادية، أي بعد 3 سنوات من شراء غلوم حاجية للبيت من الدمخي، وهو ما يتوافق مع النذر الذي ذكره القاضي في نص الوثيقة السابقة، والمحدد بسنة واحدة من تاريخ الشراء. الأمر الثاني هو ثمن البيت، فبينما كان غلوم قد اشترى البيت من الدمخي بسعر 174 ريالا، نجد أنه يبيعه هنا بمئة ريال فرنسي، ما يعني أن سعر المنزل قد تراجع كثيرا خلال 3 سنوات فحسب. وقد وردت الوثيقتان السابقتان في كتاب الوثائق الأصلية الصادر عن مركز المخطوطات والتراث والوثائق. لضحيان وبن شاهين. وفي وثيقة عدسانية أخرى ترجع إلى عام 1895 ميلادية، نجد إقراراً ببيع منزل بين لضحيان وبن شاهين، الوثيقة بتوقيع القاضي محمد بن عبد الله العدساني، وجاء في نصها: السبب الداعي إلى تحرير هذه الأحرف الشرعية هو أنه قد باع مريم بنت سلطان لضحيان من حامل هذا الكتاب سعد بن إبراهيم بن خليفة بن شاهين، وهو أيضا قد اشترى منها ما هو ملكها وهو البيت. ثم تذكر الوثيقة حدود البيت وسعره، وهو 120 ريالا. وتتضمن الوثيقة التي يرجع تاريخها إلى أواخر القرن 19 اثنتين من الأسر والعوائل المجاورة للبيت محل البيع، وهما بيتا العسعوسي والعسلاوي.

من تاريخ القضاء. يرجع تاريخ القضاء في الكويت إلى حقبة قديمة نسبياً، إذ أن أقدم قاض عرفته البلاد هو القاضي محمد بن فيروز بن محمد بن بسام التميمي الأشيقري الإحسائي، ولد في الشيقر في عام 1661 ميلادية، وهو أول من تولى القضاء في الكويت في الحقبة بين عامي 1705 إلى 1723 ميلادية. وكان بن فيروز قد رافق آل صباح لمدة 4 أعوام في تنقلهم قبل هجرتهم إلى الكويت، كما أنه مارس مهنة التعليم على القراءة والكتابة والحساب. وتوفي رحمه الله في عام 1723 ميلادية.

عزيزي المواطن والمقيم، عند الاتصال على هاتف الطوارئ 112 يجب ضبط النفس والابتعاد عن الارتباك، اعطاء متلقي البياق العنوان بشكل صحيح وتحديد نوع الحادث ان امكن. احرص على القيام بعمليه الاخلاء بمكان امن باسرع وقت. انتظر وصول فرق الاطفاء ونتمنى السلامه للجميع.

0: Listen, I'm gonna need some money.
1: Well, I'm almost out. I don't care.
0: Listen, I will pay you back once I get the child support from the government. Don't worry about it. Just do it!
2: أبيدك على يدي.
0: لا، ممنوع.
2: ليش ممنوع؟ أبي أكلمه الحين.
0: Stop it. قلت لك لا. ما بتفهمي؟ وهدي مزاجي مثل أمك. أنا طاهرة، عندي شغل. Move. وما بدي حدا يتشيطن لما أرجع. ما تتنفسوا لوقت ما أرجع.

0: شوفوا قفلت علينا الباب وطلعت.
1: أنا يوهان ما علي حبيبي، تحمل شوي هرهت لي.
2: تحملت شوي وايد، بيني وبينك أبي أكل.

0: نبي أكل. شنو هذا؟ قاعد نقولك نبي أكل، هذا مو أكل.
1: رح ناكل عشية، هلا مش الوقت.
2: أبي أكل، أبي أكل.
1: قلت لك رح ناكل عشية، ما معي مصاري.
3: يدي، إن شاء الله يوصلك هالفيديو. شوف، كلنا نايمين بالصالة بروحنا. ترى نايمين من التعب، حتى ما عشتنا.
1: عندكم ثياب للمدرسة؟
0: لا.
1: كريت. ناقصني أنا بعد مصاريف.
2: أنت شو عم بلعب معك أنا؟ ما في تلفزيون.
1: Hey, do you have any money for me?
0: No, I don't.

0: وين رايحة؟
1: بروح أكاد مكانك.
0: وين بتخلينا بروحنا؟
1: بروح أكاد مكانك. يلا.

0: وين رغد؟
1: ما ادري.
0: رغد رغد رغد،
1: انا هني.
0: ليش ما عم تردي؟
1: كنت قاعد اشرب مي.
0: يلا فوتوا ناموا.
2: يلا يا سعد، يلا لا تتأخر على الطابور. يبا
3: يدي يدي يدي، شوف شنو هاد دزت لي. حياك محمد. حي لمياء لمياء.
2: شفتي؟
3: اي عمي شفت، هذه مصيبة.
2: انا لازم اروح لها الحين واخذ منها العيال بالقوة.
3: لا لا عمي، لا لا، انطر شوي اهدى، خل نعرف. مفكر عمي اهدى.
2: مفكر

0: لو سمحت نبي نقدم شكوى لحماية الطفل مستعجلة.
1: مستعجلة حيل حيل.
2: مو معقولة. شلون كذي؟ مستحيل معقولة هذه خالتهم.
0: بس ما لها أي ارتباط فيهم.
2: الموضوع وايد خطير وما أقدر أسكت عنه. صراحة أنا لازم أطلب مساعدة الشرطة حالا. ما أقدر. ألو؟

0: يلا ويك اب، يلا يلا قوموا، يلا قوموا.
1: إبرة السكر مال شهد مخفف صار لها يومين.
0: اتس اوكي، بنجيبها بعد المدرسة، يلا قوموا.
1: ما عندنا ملابس مدرسة.

0: انت ماريا؟
1: ايه؟
0: وين الاطفال اللي عندك؟
2: كان هني.
0: تفضل انت والاطفال اللي عندك معنا المركز.
1: بدي ادق للمحامي.
0: تحكي مع المحامي بالمركز هناك، جيب الاطفال معك. تفضلي.
3: يلا الحين جايتكم. تطمن عمي، انت في بلد الانسانيه والامان. لا تحاتي، كلنا معك. عن اذنكم بس شوي ورده.
4: سعد، تعرف شنو هذا؟
5: شو؟ لا، بس أقدر أدور عليه بالنت.

0: هذا جهاز تنصت من وين يبتي؟ أشوف.
1: أبشركم يبنى الخالة معاها العيال.
2: من متى عندك حضانة الأطفال؟
3: One week. أكثر شوي.
2: وليش قررت تسافرين بيوم كشف الحضانة؟
3: بس هيك نروح كزدورة سياحة وبعدين منرجع.
2: كم يوم كنت مسافرة؟
3: Two weeks. One week. One week.
2: كنتي حاجزة تذكرة عودة؟
3: No. قلت وقتا نخلص بحشو.
2: والمدرسة؟ إنزين، إيش رأيك بكلام الأطفال أنهم تعرضوا للتعنيف منك؟
3: لا، كذب، ما عملت لهم شيء. I don't know. ما بعرف هني ليه بكذبوا. يمكن ما حدا علمهم أنه ما بيسوى. بس it's okay، أنا بعلمهم.
2: بتعلمينهم بالطيق؟
3: No. I wouldn't. I didn't. أنا ما مدت إيدي عليهم.
4: شو عم بلعب معك أنا؟ ما في تلفزيون. أبدي بس أتعلم الأدب.
3: بس هي ما فيها تصور. هيدا ضد القانون.
2: يعني تعترفين بصحة الفيديو.
3: وأنت لازم تعترف أنه التصوير ضد القانون.
2: التصوير في حال التشهير هذه جريمة، لكن التصوير في حال كشف أدلة مو جريمة. أنت عارفة جريمة تعنيف الأطفال شنو ممكن تكون عقوبتها؟
3: بس أنا ما عملت لهم شيء، هني استفزوني.
5: أطفال صغار يستفزونك، تعنفينهم ليش؟
3: ما بعرف، هن كل شيء بيعملوه مستفز. Those annoying little brats.
2: Come down. It's okay.
3: في ماي؟ ممكن بدي أشرب ماي.
2: إن شاء الله راح نحجزها للتحقيق. لأن وجود الأطفال عندها راح يسبب خطر عليهم، وإن شاء الله راح يصدر قرار من النيابة أن الأطفال يكونوا تحت رعايتك لحين موعد الجلسة. هل عندك استعداد؟
6: نعم.

0: شلون تاخذون منه الاطفال يعني؟ ايه معاه حكم المحكمه.
1: استاذ حكم المحكمه نافذ، ولكن قبل وقوع الجريمه، بعد الجريمه الوضع تغير.
0: جريمه؟ ايش جريمته؟
1: استاذ انت محامي، ما تعرف ان تعنيف الاطفال جريمه؟
0: هذه خالتهم يا جماعه يعني، وبعدين هي الحاضنه، اتوقع الموضوع بسيط يعني، ما في شيء يعني، اعتبرون مثل اطفالها.
2: لو منو ما كان للطفل حق الحمايه، وهذا دورنا. وبعدين استاذ رمضان، شكلك ما تدري عن الفيديوهات المثبوته ضدها واللي تعنف الاطفال.
0: فيديوهات؟
1: على طاري الفيديوهات، الفيديوهات أدانتها وأقدر أحبسها لحين موعد الجلسة، ولكن راح أكتفي بكفالتها لأنك محاميها على ضمان السكن. عندك استعداد تكفلها ولا نحجزها عندنا؟
0: أكفلها إن شاء الله.

0: Kan iskan baktı. Ha? Tabi hal hal ya. Sal bak dedinak. Ha. Habibi. Mahmudi habibi. Et şeytan. خليك مع أخوك أبوي تساعد أخوك لا تروح مني ولا مني مالك شغل في الأسانسيرات ولا السلالم الكهربائية ها؟ بارك الله فيك حبيبي أنت كبير بارك على أخوانك ها؟ دير بارك على أخوك فهود
1: شاب
0: لا تهدى قضمك خلي يدك بيده
1: متأكد يبو متي جاي معانا
0: البركة فيك يبو خلينا على اتصال ما اقدر اجي وياكم ليش اني ما راح اقدر استحمل الحكم بالحالتين

0: قلت المسلم شكرا تنزل المسلم يتكن حالك على كل شيء قدير. يا الله عليك ولا على خيرك. يا الله يا الله عليك ولا على خيرك. يا
1: يلا بينا يا أستاذ القاضي وصلت. يلا يلا حبايبي يلا حبايبي يلا.

0: وين على البحر؟ اسمع، تعرف الشاطئ اللي قدام جاك؟ تعال الحين هناك.
1: حامل مدعي موجود؟

0: جراك انا هني؟
1: انت ايش دراك ان انا هني؟
0: من هذا؟ الو
2: الو
0: اي انا هني
2: اي انا هني

0: صدقين ان الله كشف لي خيانتك قبل لا تكتشفين الجهاز بدقيقتين؟
1: اي خيانه؟ ترى احنا منفصلين.
0: احنا منفصلين بالورق. من صدق انتي مالتي حقي.
2: محامي المدعي موجود؟
0: جهاز حطيته بسيارتك يوم عرفت انك تكذبين وتسوين اشياء من غير علمي.
1: قصدك على عيادة الإنجاب؟ أنا اعتذرتك رمضان.
0: وينه؟
1: وينه؟ وينه؟ كان هني بس يوم درى إنك سمعتنا من هالجهاز مشى قبل لا توصل.
0: يعني تعترفين انك مو وعده؟
1: وانت تعترف انك تتجسس علي.
0: تدرين ايش راح اسوي فيك؟
1: ايش راح تسوي يعني؟
0: راح انهيك من الحياه.
1: ما راح تقدر لاني سبقتك. شوف وراك رمضان.
3: راجعين الأدلة الجنائية. تفضل معنا.
0: أنا محامي، عندك إذن؟
3: عندي أمر إلقاء قبض من النيابة، تفضل.
0: بس أنا عندي جلسة في المحكمة باكر الصبح.
1: وأنا بعد عندي جلسة بالمحكمة باكر.
3: كل هذول، تفضل، تحرك.
4: سجل محامي المدعي غير حاضر.
2: محامي الدفاع موجود؟
5: نعم حضرة القاضي. حاضر الدفاع بالنيابة عن موكلي.
6: حضرة القاضي، حاول المدعي خالة الأطفال أخذ الأطفال بنية السفر خارج البلاد وعدم إرجاعهم، وهذا كله مثبت في تحقيقات المباحث ومركز حماية الطفل. حضرة القاضي، هذه لقطات مصورة في يوم الكريسماس حيث كانت المدعية ماريا في الكنيسة تقيم طقوسها كيفها، حقها القانوني وحريتها الخاصة، لكن ألا يتنافى هذا مع إشهارها إسلامها المزعم؟ هل يعقل أن تتصرف الخالة كل هذه التصرفات بالصدفة؟ أو أن لها ماضي إحنا ما نعرفه؟ لذلك حضرة القاضي، أحب أن أقدم لعدالة المحكمة أخ المدعية ماريا اللي يمن كندا عشان يقدم شهادته ومعاه الأوراق الرسمية اللي تثبت إنها كانت تعالج في مصحة نفسية في كندا. وطبعاً هذا غير

0: غير الأوراق اللي تثبت إن عليها شكاوي كثيرة من الأهل والجيران. حضرة القاضي خالت الأطفال طالبت بالحضانة كونها عاقل راشد أمين، لكن تقرير المباحث ومركز حماية الطفل أثبت عكس ذلك وبالأدلة المصورة. شو اللي خلاك تخاف وانت عندها؟
1: لأنها كانت تطلقني كف وتزفني وأنا ما سويت شيء، بس يوهان.
0: شو اللي خلاك تتصورين خالتك؟
1: خفت انها بالمحكمة وما يصدقوا انها هي كانت تطقنا، ففكرت صورت.
0: في الختام حضرة القاضي أطالب عدالتكم برفض الدعوة وإلغاء حكم الدرجة الأولى، وشكرا.
2: بعد أن نظرت المحكمة في موضوع الدعوى قررت المحكمة

0: حطيها فخذ، ترى ما يحب الصدر.
1: ان شاء الله حاضر.
0: أقول
1: هلا عمي هاك.
0: ليكون تجيبين حلو للبيت هذا مرة ثانية، ترى جبتي حلو بتشوفين مني شيء ما شفتيه.
1: هو ايش بشوف عمي؟
0: ايش بتشوفين؟ بحط اذاني واذاني تشربع.
1: حاضر على امرك.
0: ايه.
1: حتى ملاهي ما نبي نروح بعد. ها ايش تبي؟
2: لا لا ابي اروح علشان اضيع. اخليكم تدوروني بس ما اخليكم تلقوني.
0: ايوه الشيطان.
1: يلا حق يدي.
0: حطي لها صدر ما تحب الفخذ.
1: ان شاء الله على امك. حاضر لواعه.
0: يلا
1: عطني حبيبي.
0: والله مستعيلين. ايش عليه مستعيلين؟
1: لا وي عمي باكر وراي محكمة. نسيت الحين أنا صاحبة مكتب وراي مسؤوليات.
0: الله يوفقك. توفيق المبارك إن شاء الله. بس لا تنسون العشاء عليكم الليلة.
1: إن شاء الله العشاء اليوم علي. لا وغدا باكر بعد بس عشاء باكر عليك.
0: يا ساعة يا مباركة.
1: يلا طبعا
0: تعالي والطلب رخيص.
1: يلا باي باي.
0: يلا مع السلامة.
1: باي باي.

أنا آسف، يعيش بدون استئذان، بس أنا حبيت أتأكد إذا أنت تبين شيء أو شيء مضايقك. لا تظنين إنك تبغين علينا، أنت خالة العيال. انت حسبة امهم، والحكمة تقول واللي احنا مؤمنين فيها ان الظفر ما يطلع من اللحم. انا مقدر ظرفك وحالتك، ومتأكد انك بتصيرين احسن. انا معاك وبساعدك، العيال محتاجين لك مثل حاجتهم لأمهم، بس لما يكون وضعك أحسن. خلاص رايحة؟ في أحد بيوصلك المطار؟ هاي وين رمضان؟ إن شاء الله ما تحتاجين رمضان ولا غير رمضان، أنا موجود. ممكن أطلب منك طلب؟ ممكن تعتبريني أبوك؟

في ظل الجهود المتواصلة لتعزيز حماية النشر وترسيخ منظومة الوقاية والردع، أظهرت إحصائية وزارة العدل انخفاض جرائم الأحداث خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة 48% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، إذ تراجع عددها من 1523 جريمة إلى 795 جريمة. هذا الانخفاض يأتي للعام الثاني على التوالي، إذ بلغت نسبة 52% مقارنة بالنصف الأول من عام 2024 الذي شهد تسجيل 1665 جريمة. وشمل الانخفاض عددا من أبرز القضايا المسجلة لدى نيابة الأحداث، إذ تراجعت القضايا المرورية بنسبة 63% من 1048 قضية إلى 383 قضية، فيما انخفضت قضايا الضرب بنسبة 32%. وتزامن هذا التراجع مع حزمة من التشريعات الهادفة إلى تعزيز الردع والوقاية، شملت قانون المرور الجديد وتشديد العقوبات على المخالفات المرورية الجسيمة وجرائم القتل والإصابة الخطأ، وإقرار قانون جديد لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، إلى جانب تشديد العقوبات المرتبطة بالأسلحة البيضاء. وتتواصل جهود الجهات المعنية في تعزيز برامج الوقاية والتوعية والرعاية والتأهيل بما يسهم في حماية النشء وصون أمن المجتمع واستقراره.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم صل على محمد في الأولين وصلي وسلم عليه في الآخرين وصلي وسلم عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين ثم أما بعد، فابتداء فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحرم هذه الوجوه الطيبة من النار، وأن يحرم هذه الأجساد من شوه النار، وأسأله جل وعلا أن كما جمعنا على هذه الأرض أن يغفر لنا خطايانا يوم العرض، وأسأله جل وعلا أن كما جمعنا على هذا الفرش أن يظلنا وإياكم تحت ظل العرش. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن فجاءة نقمتك ومن تحول عافيتك ومن جميع سخطك يا رب العالمين. حياكم الله أخوان الكرام، أخواتي الكريمات، في برنامجكم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث نستلهم الفوائد والدرر من مشكات خير البشر صلى الله عليه وسلم، فإن المستلهم في حالهم ومقالهم ما يطرأ له إلا قول الشاعر: تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. كيف لا يفلح الإنسان وهو يسير على هدي خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم. دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد ذات يوم، وعند دخوله إلى المسجد أحبتي الكرام وجد رجلا يصلي، ثم جاءه هذا الرجل بعد أن انتهى من صلاته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يستفسر، يريد أن يسأل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع هذا الرجل وصلى صلاة، ثم جاء في المرة الثانية إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الثانية فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. لما سمعها الثالثة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا سلم أمره، هنا لم يجادل، هنا طلب العلم وتعلم، لأن العلم يبني بيوتا لا عماد لها، والجهل يهدم بيت العز والكرم. العلم يرفع ويعز، والجهل يهدم ويذل. بالعلم تبنى المجتمعات، وبالجهل تهدم المجتمعات. فلما سمع ذلك من رسول الله فقال: يا رسول الله علمني فإن

إني لا أحسن إلا ما رأيت، يعني ما أعرف الصلاة الصحيحة التي تريدها، الصلاة الصحيحة الذي يريدها الله منا. هنا علمه النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل الدخول على تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل، ذكر بعض أهل العلم أن كانت صلاته كما ينقر نقرا في الصلاة، يعني الله أكبر ينزل للركوع، سمع الله لمن حمده، الله أكبر الله أكبر، تجده يكبر سريعا، لا تجده تسبيحا ولا تحميدا ولا تهليلا ولا طمأنينة ولا سكينة، لا يكون إلا كما ينقر الطائر في الأرض. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم شبه صلاة المنافقين كما ينقر أحدكم، هذه أقرب إلى ما تكون صفات الذين لا يخشعون بالصلاة والذين لا يكون لهم الخشوع، بل ولا يأتي بأركانها من ركن الطمأنينة الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم.

حياكم الله أخواني الكرام، خواتي الكريمات، في برنامجكم الذي يشرف بعيونكم ويتهادى إلى مسامعكم عبر تلفزيون دولة الكويت. نتكلم يا أخواني الكرام على مقصد من المقاصد وعلى أمر عظيم أن يتأمل الإنسان به تأملا شافيا وواضحا، وأن يعتبر به وأن يكون به سائرا إلى طريق المستقيم بإذن رب العالمين. ما هو أول واجب عليك في التعلم؟ يعني لما ندخل دائما الدراسة في الأطفال تقول أهم شيء أنه يعرف يقرأ ويكتب، هذا المنطقي، أن يحسن الكتابة ويحسن القراءة. وهناك أمور على كل مسلم، يجب على كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يتعلمها. كل مسلم ما هو يتعلم؟ يتعلم أركان الصلاة وشروطها وواجباتها. طيب، معنى هذا إذا فرطت في هذا العلم، لا أنا يمكن أعذر، أنا يمكن لا ما تعذر. نص أهل العلم أنه لا يعذر الجهل في هذه المسائل لأنها معلوم بالدين بالضرورة. شنو يعني معلوم بالدين بالضرورة؟ يعني يجب عليك تتعلمها. النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك هذا الرجل، دخل المسجد، رب أعرابي أصلا، رب إنسان ما يعرف، لكن علمه النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. إذن تعليم الصلاة من الواجبات إخوان الكرام، لأن كثير من الناس يخطئ في صلاته ويقول ترى أنا لا صلاتي صحيحة. من قال لك؟ ما هي الأركان أصلا حتى تقول صحيحة أو لا؟ هل أنت أتيت بشروطها؟ هل أنت أتيت بواجباتها أصلا؟ ثم بعد ذلك نعرف هل نحن نريد الدنيا أو الآخرة. قال الله جل وعلا منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. تبي تعرف نفسك أنت تريد الدنيا ولا تريد الآخرة؟ اسأل نفسك سؤال، هل أنت تعرف في أمور التجارة؟ هل تعرف من شهادات الدنيا وإرادة شهادة الدنيا أعلاها؟ وتعرف كل شيء من أحداث الدنيا السياسية والاجتماعية والرياضية بل حتى التجارية؟ وإذا جئت للدين تقول والله التحيات ما أعرفها. تحيات هي واجب من الواجبات في التشهد الأول وركن من الأركان في التشهد الأخير، يعني ما جئت بهذه تبطل صلاتك؟ يقول لا والله أنا يمكن أعذر بهذه. من قال لك أنك تعذر؟ والله الذي يتعلم هذه الأمور ويضبطها ويعرفها في الدنيا أن الآخرة ليست همه، وخالف قول الله جل وعلا حيث قال الحق وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة. ابتغي فيما أتاك الله، أعطاك الله عز وجل عافية، قوة، نشاط، شباب، استعمله في طاعة الله عز وجل. ابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. احنا اليوم اخواني الكرام عكسنا الآية، صار بعضنا وابتغي فيما أتاك الله الدار الدنيا ولا تنسى نصيبك من الآخرة. جعلت اليوم الحياة كلها للدنيا، حديثة كلها للدنيا، بل حتى المساجد الذي يدعى بها لكل ساجد، البيوت التي أمر الله عز وجل قال في بيوت أذن الله أن ترفع، ترفع حسا ومعنى، ترفع في بنيانها ومعنى في عبادة الإنسان بها، حتى في المساجد أدخلوا لنا الدنيا. يأتي إنسان إلى المسجد يتحدث بأحداث سياسية، أحداث دنيوية، وأن هذا المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. مساجد تكون لدور العبادة ليست لحديث الدنيا ولا لأهوائها ولا لأغراضها، لتعليم العلم. هذا ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ميراث الأنبياء، من أخذه أخذ بحظ وافر. ألا إن معشر الأنبياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لم نورث دينارا ولا درهما، ليس هو المال، لكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر وفاز ونجح. الذي يتعلم تصح صلاته وتصح عبادته ويكون من أهل الجنان بإذن الرحمن.

رخص نشاطك، خطواتك صح. كل نشاط أو توسعة أو تعديل يحتاج إلى موافقة بلدية الكويت قبل التنفيذ، حفاظاً على استمرارية نشاطك. فالتزم بالموافقة قبل التنفيذ وبالأنظمة لاستمرارية النشاط وحماية الاستثمار.

هذه مساحة نشوف فيها أنفسنا من زاوية مختلفة يمكن ما انتبهنا عليها من قبل. معكم صديقة المسوي، صوت يفتح باب الفهم قبل الحكم، صوت مبني على خبرات طويلة في التربية، زوجة وأم وجدة، مديرة مدرسة سابقة ومدرب معتمد. خلونا نبدأ رحلة اليوم. شلون بدت فكرة مشروع الهدايا عندي؟ أنا من عمر أحب الأشغال اليدوية والتنسيق، وأحب الأشياء اللي فيها تفاصيل ولمسة شخصية، وعندي في البيت ورشة صغيرة فيها أدواتي وخاماتي أشتغل فيها وأجرب. بعد التقاعد فكرت بتحويل هذه الهواية إلى مشروع صغير. الحين قبل ما نبدأ أي مشروع لازم نسأل أنفسنا هالأسئلة: هل في حاجة بالسوق لهذا المنتج؟ هل هو مختلف عن الموجود في السوق؟ هل عندي قيمة مضافة؟ إذا كانت الإجابة نعم، نقدر نبدي مشروعنا. وهني بديت بالفكرة اللي دوم كنت أحلم فيها: علب الهدايا والقرطاسية الفاخرة، أدوات للذوق والدلال والجمال. بديت بكميات قليلة أصنع وأعرض على الإنستغرام وأشوف ردود أفعال الناس، شنو يعجبهم، شنو يسألون عنه. اختبري فكرتك قبل ما تستثمرين فيها مبلغ كبير. إيني دايما هالسؤال: سوق الهدايا متروس، شنو المختلف في المنتج اللي أقدمه؟ صحيح، ولو كنت راح أقدم نفس المنتج

0: موجود في السوق وبنفس الطريقة ليش العميل يشتري مني؟ من البداية المنتج عندي مو ماس برودكشن، يعني ما عندي علب متطابقة تماما والزبونة تطلب واحدة منهم. العلبة عندي فيها شيء من روح صاحبتها، أسألها شنو لونها المفضل، تحب الأشياء الناعمة أو العملية، تحب ملمس معين، شنو الحجم اللي يناسبها وميزانيتها، وحق منو الهدية أصلا، لها، لولدها، لبنتها، أمها، صديقتها، زوجها، أخوها مثلا، معلمات، موظفات، شنو المناسبة، تخرج، عيد ميلاد، تجمع صديقات، نادي قراءة وغيره. أفهم الشخص والمناسبة وبعدين أبتدي أركب العناصر. ممكن نفس اللون يتغير تماما من عميلة للثانية، محتويات تناسب شخص هادي ومحتويات تناسب شخص حيوي أكثر. في تفاصيل البنت رقيقة وتفاصيل تناسب سيدة عملية، هالتفاصيل الصغيرة تغير إحساس الهدية، وهذا بالنسبة لي جزء من قيمة هذا المشروع، اللمسة الشخصية. العميلة ما تأخذ فقط علبة، تأخذ شيء تحس إنه مخصص لها أو اللي تهديهم. وهني لازم صاحبة المشروع تسأل نفسها شنو الشيء اللي أقدر أقدمه أو ما يقدر منتج المصانع يقدمه. يصورون لي ساعات بعض العميلات ردود الأفعال لما يفتحون الهدية، مشاعر جميلة بين التلمس والضحكات والدهشة وعدم التوقع والاحتضان. خلينا نسأل هالسؤال الحين، لو واحدة الحين قاعدة تشوف هاللقاء وتفكر تبدأ مشروع صغير، شنو أهم الأشياء اللي لازم تنتبه لها؟ أبيك تنتبهين على بعض الأشياء. مرات يكون البيع وايد بس الربح قليل، شلون؟ أول شيء طريقة شرائك للمواد نفسها. مثلا أنا أحتاج خامات باستمرار وكل مرة أطلب توصيل منفصل، مبلغ التوصيل قاعد يأكل جزء من ربحي. ثاني شيء، أنا أقدر أشتري أغراضي بالجملة أو أجمع مشترياتي كلها بطلعة واحدة، أو أروح بنفسي للشراء مو عن طريق الوسطاء أو التوصيل، وايد يفرق. ثالث شيء، لا تحسبين تكلفة المنتج بالخامات فقط، في تغليف، في مواد استهلاكية، وفي وقت تصنيع وغيره. وأهم شيء بالنسبة لي في البداية، لا تصرفين على شكل المشروع أكثر من اللي تصرفينه على اختبار فكرته. أول خطوة مو مكتب فاخر ولا لوجو، ابدي بالأساس، سوي منتج جيد، جربيه وبعدين كبري المشروع على قد الطلب وتفائلي، ولا تفكرين يمكن ما يمشي، لا تجدمين الخسارة. سوي تراخيص المطلوبة، حسبي التكلفة وحطي نسبة ربح معقولة، لا تبالغين بالسعر توك جديدة، وتوكلي على الله والأرزاق بيد الله، وأنا معاكم ماشية بنفس الطريق. كنت معاكم في رحلة من خبرتي صديقة المسوي.
1: بسم الله، أخوكم الباحث الدكتور زبل العتيبي، رئيس جمعية الطب البديل الكويتية. الآن طبعاً راح نتكلم عن جمعية الطب البديل الكويتية ومتى بدأ تأسيسها وشنو أثرها في المجتمع وشنو النقلة النوعية الصحية في المنظومة الصحية اللي أثرت فيها خلال هذه الفترة. طبعاً إحنا أشهرت أو تعتبر جمعية الطب البديل أول جمعية مهنية على مستوى الكويت وعلى متفردة على مستوى الخليج ورائدة على المستوى العربي. أشهرت كجمعية نفع عام في 5/5/2015 من خلال وزارة الشؤون، وبدأنا الحقيقة إحنا كجمعية من 50 عضو مؤسس، الآن بفضل الله وصلنا إلى 900 عضو في مجال الطب البديل. طبعا الجمعية تهدف إلى إيجاد بيئة اجتماعية خالية من الأمراض، ونسعى إلى توثيق العلاقة بين الباحثين والمختصين في مجال الطب البديل في الكويت، والتنسيق مع الباحثين في دول الإقليم والدول الخارجية، بالإضافة إلى التنسيق بين الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، على أساس أن يكون هناك تعاون فيما بيننا وبينهم، بالإضافة إلى إبراز مهن وتطوير منظومة المهن الطبية. واستطعنا أن نضع تصور لقانون للطب البديل والتكميلي في الكويت، وإن شاء الله يرى النور عن قريب بإذن الله، بحيث أنه يستفيد منه المريض والمعالج وتشرف عليه وزارة الصحة.

إضافة إلى إصدار يعني المشاريع والأنشطة اللي نقوم فيها من خلال تنويع مصادر الدخل. لذلك أخذنا فتوى من وزارة الأوقاف على اعتبار أن أنشطة الطب البديل تعتبر من العلم الذي ينتفع به، لأن الحديث النبوي الشريف اللي يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. لذلك اعتبروا لجنة الإفتاء أن هذا العلم الذي ينتفع به، ولذلك أجازوا دفع الصدقات والأموال لتطوير ونشر هذه الرسالة المفيدة في المجتمع الكويتي. لذلك احنا وضعنا رسائل ورؤية وقيم وأهداف لهذه الجمعية. احنا طبعا نؤكد على ان احنا نحتاج نسعى لان نصل الى ان تكون البيئة الاجتماعية في دولة الكويت خالية من الأمراض، من خلال اعداد الكوادر الوطنية، من خلال التدريبات على تقنيات الطب البديل المتنوعة، ويكونون محترفين في هذا المجال في المعالجات. وكذلك أسسنا على أساس أن نعتمد على المعايير المهنية المعتمدة، ونؤكد على المصداقية في التعامل مع المريض، لأن المريض يحتاج إلى عناية خاصة. طبعا احنا نسعى الى تكوين منظومه صحيه متطوره، على اعتبار ان الطب البديل يعتبر طب المستقبل ومعتمد من منظمات الصحه العالميه، ويدرس الان في الجامعات المتنوعه. لذلك هذا الطب البديل راح يكون له اثر بالغ في نوعيه المعالجات في مجال الطب البديل وتقنياته المتعددة التي تتعدى عن 60 تقنية علاجية. لذلك شعارنا أن نسعى لتقليل نسبة الوفيات وتحسين الصحة، ونسعى كذلك إلى يعني نسعى أن يكون هناك مراكز علاجية متعددة في الكويت، ويكون لهم تأثير بالغ في عملية المعالجات للأمراض المستعصية والمزمنة اللي انتشرت بشكل مذهل ومخيف.

0: ونأمر بإيجاد تشريعات تطور العمل القضائي وأنظمة تسهل إجراءاته لتسريع البت في القضايا وعدم تكتيسها وتأخيرها تحقيقاً لمصالح العباد، والعمل على ضرورة استكمال التحول الرقمي في مرفق القضاء والنيابة العامة
1: نحو قضاء اقتصادي متخصص يواكب تطور بيئة الأعمال. يأتي قانون إنشاء الدوائر الاقتصادية بمنظومة متكاملة لتطوير إجراءات التقاضي وتسريع الفصل عبر ثلاث درجات واختصاص في المنازعات الاقتصادية، ليحقق مزايا بارزة مثل إيجاد قضاء اقتصادي متخصص، وحدة جهة التقاضي ووضوح الاختصاص، عدالة ناجزة، تسوية ودية إلزامية، تقاض رقمي كامل، تنفيذ فعال للأحكام، استقرار المراكز القانونية، ضمانات للمستثمر الأجنبي، وأثر من شأنه تجنب تشتت المنازعات الاقتصادية بين الدوائر والمحاكم المتعددة، وإنهاء الإجراءات الورقية والمخاطبات البطيئة، والعمل وفق الاختصاص والخبرة في الاقتصاد والاستثمار. قانون إنشاء الدوائر الاقتصادية نحو منظومة قضائية متخصصة تختصر الإجراءات وتسرع الفصل في المنازعات وترفع كفاءة إنفاذ العقود، بما يعزز الثقة في بيئة الأعمال والاستثمار في الكويت.

حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج إرث، ومع الحلقة الرابعة والأخيرة من سلسلة طارق بن زياد. في الحلقة اللي فاتت شفنا شلون عبر موسى بن نصير إلى الأندلس بعد التقدم الكبير اللي حققه طارق، وشلون تحرك القائدان في مناطق مختلفة قبل ما يلتقون ويواصلون الحملات باتجاه الشمال. وبعد فترة قصيرة وصل الأمر باستدعائهم إلى دمشق، وهني انتهت تقريبا المرحلة اللي نملك عنها معلومات واضحة في حياة طارق بن زياد، وبدت مرحلة ثانية يحيط فيها الغموض بجزء كبير من مصيره. هذا الغموض يمكن يكون واحد من أكثر الأمور الملفتة في قصة طارق. احنا نتكلم عن قائد ارتبط اسمه بحدث غير شكل شبه الجزيرة الإيبيرية، لكن المصادر ما حفظت لنا تفاصيل كثيرة عن حياته بعد رجوعه من الأندلس. ما عندنا تاريخ مؤكد لوفاته ولا مكان متفق عليه ولا وصف واضح للسنوات الأخيرة من حياته، وكل ما ابتعدنا زمنياً عن الأحداث ظهرت روايات وقصص تحاول تملأ هذا الفراغ. بعض الروايات المتأخرة صورت طارق بعد رجوعه إلى دمشق كرجل ابتعد عن القيادة وعاش بقية حياته بعيداً عن المناصب، وفي روايات ثانية قدمت لنا تفاصيل أكثر عن ظروفه. لكن المشكلة أن الأدلة التاريخية اللي تثبت هذه التفاصيل محدودة جدا، ولهذا الصورة الأكثر دقة أن نقول أن أخبار طارق تقل بشكل كبير بعد وصوله إلى المشرق، وأن مصيره النهائي ما نقدر نحدده بثقة. لكن الغموض اللي يحيط بنهاية حياته يقابل وضوح كبير في أثر السنوات القليلة اللي قضاها في الأندلس. طارق عبر المضيق سنة 711 للميلاد، وخلال مدة قصيرة قاد معركة حاسمة ضد جيش الإذريق، وبعدها تحرك باتجاه مدن رئيسية وصولا إلى طليطلة. وبعد وصول موسى بن نصير استمرت العمليات واتسعت المناطق اللي دخلت تحت السيطرة الإسلامية. ومن أهم الآثار اللي بقت مرتبطة بطارق اسمه نفسه الصخرة اللي نزلت القوات بالقرب منها عند بداية العبور، عرفت باسم جبل طارق، والاسم انتقل بعدين إلى لغات ثانية إلى أن صار يعرف عالميا اليوم باسم جبل راتر. وهني نشوف شلون اسم رجل عاش قبل أكثر من 1300 سنة ظل مرتبط بموقع جغرافي مهم عند مدخل البحر المتوسط. والمضيق نفسه صار يعرف باسم مضيق جبل طارق، وهو واحد من أشهر الممرات البحرية في العالم، يفصل بين قارتي أفريقيا وأوروبا ويربط البحر المتوسط بالمحيط الأطلسي. ومع أن أسماء المدن والممالك والحدود تغيرت مرات كثيرة من زمان طارق إلى اليوم، ظل اسمه موجود على الخريطة. وفي المقابل في جانب ثاني من إرث طارق يحتاج أننا نتعامل معاه بحذر، وهو الصورة اللي تكونت عنه في الروايات الشعبية. مع مرور القرون صارت قصة فتح الأندلس مرتبطة بمجموعة من المشاهد والعبارات اللي تتكرر كل ما انذكرت سيرته، وأشهرها قصة حرق السفن والخطبة المنسوبة له قبل المعركة. لكن لما نرجع للمصادر المبكرة نكتشف أن الصورة مو بهالبساطة، وأن بعض أشهر التفاصيل اللي ارتبطت بطارق أظهرت في روايات متأخرة فيما بعد، وهذا ما يقلل من أهمية اللي حققه، بالعكس، لأن الأحداث الثابتة في سيرته كانت كافية بروحها حتى نفهم ليش ظل اسمه حاضرا إلى يومنا هذا. وقصة حرق السفن تحديدا تعتبر مثال واضح على الفرق بين الرواية المشهورة والمعلومة التاريخية الثابتة. الفكرة تقول أن طارق بعد ما عبر برجاله إلى الأندلس أمر بحرق السفن حتى يمنعهم من التفكير بالرجوع، لكن هالقصة ما تظهر بصورة واضحة في أقدم المصادر
اللي تكلمت عن الفتح، ولهذا يشكك عدد من الباحثين في حدوثها. وفوق هذا كانت القوات تحتاج إلى الاتصال بشمال أفريقيا، ووصلت لها تعزيزات بعد العبور، وهذا يخلي التعامل مع قصة إحراق جميع السفن يحتاج حذر أكبر. والشيء نفسه ينطبق على الخطبة الطويلة المشهورة والمنسوبة إلى طارق، واللي تبدأ بعبارة ارتبط فيها بشكل واسع. الخطبة ظهرت بصيغ مختلفة في مصادر متأخرة، وما عندنا نص معاصر للمعركة يثبت أن طارق قالها بهذا الشكل. ممكن يكون خاطب رجاله قبل القتال، وهذا أمر طبيعي بالنسبة لأي قائد يستعد لمعركة حاسمة، لكن الكلمات اللي وصلت لنا ما نقدر ننسبها له بشكل مؤكد. وإذا شلنا هذه القصص من سيرة طارق، تظل الأحداث الأساسية كافية حتى تعطينا صورة عن قائد عسكري نجح في مهمة صعبة، عبر بقوة محدودة إلى أرض جديدة وثبت وجوده، وبعدها واجه الجيش الرئيسي لمملكة القوط وانتصر عليه. ثم ما ضيع الوقت بعد المعركة، وإنما تحرك بسرعة باتجاه المراكز المهمة والمدن داخل البلاد. وأهمية معركة وادي لكة ما كانت في الانتصار العسكري بروحه، النتيجة أدت إلى انهيار الجزء الأكبر من قدرة مملكة القوط على تنظيم مقاومة موحدة، وهذا اللي سمح للقوات أنها تتحرك باتجاه مناطق مختلفة خلال فترة قصيرة. وبعد دخول طليطلة صار واضح أن شكل الحكم القديم في شبه الجزيرة تغير بشكل كبير. لكن فتح الأندلس ما كان عمل شخص واحد، طارق كان الشخصية الأبرز في بدايته، لكن موسى بن نصير كان صاحب الدور الأساسي في إدارة شمال أفريقيا وتجهيز المرحلة اللي سبقت العبور، وبعدها عبر بنفسه واستكمل الحملات، وكان في قائد وجنود آخرين شاركوا في الأحداث، ولهذا فهم دور طارق بشكل صحيح ما يحتاج أننا ننسب له كل شيء صار، وإنما نحطه داخل الصورة الأكبر اللي كان واحد من أهم عناصرها. وبعد مغادرة طارق وموسى استمر الوجود الإسلامي في شبه الجزيرة الإيبيرية، وبدت مرحلة طويلة من تاريخ الأندلس امتدت لقرون، تغيرت خلالها الدولة والحكام والمدن ومراكز القوة، لكن اسم طارق ظل مرتبط بالبداية وتحديداً باللحظة اللي عبر فيها المضيق عام 711 للميلاد. ويمكن هذا هو الجانب الأوضح في إرثه، مو كثرة المعلومات اللي نعرفها عن حياته، لأن أجزاء كبيرة منها مجهولة ما زالت إلى يومنا هذا، وإنما حجم الأثر اللي تركته فترة قصيرة جداً من مسيرته، سنوات قليلة كانت كافية حتى ينتقل اسمه من المصادر التاريخية إلى الجغرافيا نفسها.

ويبقى جبل طارق شاهدا على هذه المرحلة إلى يومنا هذا. وبهذا مشاهدينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية الحلقة الرابعة والأخيرة من سلسلة طارق بن زياد. بدأنا معاه من شمال أفريقيا وتابعنا عبوره للمضيق ومعركته مع الإذريق ودخوله لطليطلة، وبعدها لقاءه بموسى بن نصير ورجوعهم إلى دمشق، إلى أن وصلنا إلى نهاية اللي ما زال جزء كبير منها مجهول ليومنا هذا. لكن قصة الأندلس اللي تابعناها خلال هذه الحلقات كان خلفها قائد ثاني حاضر من البداية قبل عبور طارق واستمر بعده، وهو موسى بن نصير. وفي السلسلة القادمة من برنامج إرث راح نرجع إلى بداية قصة موسى ونعرف شلون وصل إلى قيادة شمال أفريقيا وشنو الدور الأساسي اللي لعبه في تثبيت الحكم هناك قبل ما تتحول أنظاره إلى الضفة الثانية من المضيق وتبدأ قصة فتح الأندلس من زاوية مختلفة. فإلى ذلك الحين دمتم في رعاية الله وحفظه، في أمان الله.

أهم النصائح الخاصة بالسيارات خاصة في فصل الصيف. عمل الصيانة الدورية للمركبة في أماكن معتمدة. عدم وضع المواد القابلة للاشتعال مثل العطور والولاعات والشواحن والشاحن المتنقل داخل السيارة والبطاريات المتنقلة. عدم تركيب توصيلات كهربائية للمركبة ذات جودة رديئة. الحرص على استبدال القطع الاستهلاكية مثل الإطارات والفرامل. الحرص على التأكد من صلاحية إطفاء الحريق الموجودة بالمركبة. في حالة الطوارئ لا تتردد بالاتصال على هاتف الطوارئ 112. نتمنى السلامة للجميع.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بكم أيها الإخوة في حلقة جديدة من برنامجنا، والذي أسأل الله عز وجل أن يجعل فيه الخير الكثير والنفع بإذن الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، يقول الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هذه الله عز وجل أخبر بأنها آية من آياته، من آيات الله عز وجل أن جعل هذه الأسرة، هذا الزوج وهذه الزوجة، أن يتآلفا وأن يتوادا وأن يتراحما. هذا هو الأصل وهذه هي الفطرة. إذا اتبع الزوجان ما أمرهم الله عز وجل تعيش الأسرة في وئام وحب ومودة، ولا يعني ذلك عدم وجود ما ينغص أو وجود بعض الخلافات، فلا شك أن هذه الأمور واقعة ولا يخلو منها بيت وهذه أمور، ولكن لا أن يكون هذا البيت مؤسس على التشاحن والتباغض والتدابر وغير ذلك. فلذلك نود أن نتكلم عن قضية مهمة من جانب الزوج ومن جانب الزوجة. لو أردنا نتكلم أن نقول للزوجة: كيف أنت مع زوجك وكيف حالك منه؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن هذا الزوج من أسباب دخول الجنة، وحسن التباعد له من أفضل القربات وأفضل الطاعات. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. فطاعة الزوجة لزوجها، طاعة الزوجة لزوجها بالمعروف وحسن التبعل له، كل هذا من أفضل ما يمكن أن تقدمه المرأة وتتبعل فيه لزوجها، ويكون سببا لدخولها الجنة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين لو كان بيأمر أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة. لماذا؟ لعظم حقه وعظم مكانته، فينبغي لها أن تحسن هذه المرأة مع زوجها. وكذلك الزوج لابد أن يتقي الله، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فإن كانت هذه المرأة عليها حقوق، كذلك أنت عليك حقوق أن تحسن التبعل وأن تحسن معها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. انظر، خير الناس هو من يحسن في بيته مع زوجته حينما يغلق الباب ولا يعلم بأحد إلا الله. خيركم لأهله وأنا خيركم له. انظر كيف النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس مع زوجاته ويؤنسهم ويستمع إلى عائشة تتحدث وتتكلم، ويخرج معهم ويداعبها ويدعو لها ويحسن إليها. كان صلى الله عليه وآله وسلم أفضل وأعظم الأزواج، كان يحرص على أن يدخل البهجة ويدخل السرور. وورد في حديث عائشة رضي الله عنها حديث الأحد عشر نسوة اللواتي تعاهدنا وتعاقدنا في الجاهلية أن لا يدعنا من أمر أزواجهن شيئا، فقالت له قصة 11 امرأة من نساء الجاهلية، قصة طويلة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستمع إلى هذه القصة بإنصات. فلما ذكرت له قصة أحد الرجال الذي كان يحسن إلى زوجته وهو أبو زرع، قال لها: كنت لك كأبي زرع لأم زرع، غير أني لا أطلقك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه يعني أحسن إليها كما أحسن أبو زرع لزوجته، وإن كان قد طلقها قال: لكن أنا لا أطلقك. فيعني هذا يدل على فضل عائشة رضي الله عنها ومكانتها، حيث ظلت في يعني عند النبي عليه الصلاة والسلام حتى توفي وهو عنها راض صلوات ربي وسلامه عليه. إذن إخواني وأخواتي، الزوجة الراقية هي التي تجعل
من بيتها وسيلة لرضا الله سبحانه وتعالى، تؤنس زوجها وتستمع إليه، وهو كذلك يستمع إليها ويؤنسها. هذه الزوجة لا ترفع صوتها على زوجها ولا تؤذيه بقبيح الأقوال ولا الأفعال، وإنما تبتعد. النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال إني أريتكن أكثر أهل النار، فقلنا لما يا رسول الله، يعني كثير من النساء يدخلن النار، قلنا لما يا رسول الله،

ما في بعض الأحيان لا ينبغي لها، فالزوج قد يبذل كل ما يستطيع ويصل معها إلى مرحلة أنه بذل كل ما يقدر وبذل كل ماله، فلا تطالبه فوق ما يستطيع ولا تكلفه فوق طاقته. إذن هذه المرأة التي هي امرأة راقية وتريد أن تعيش حياة زوجية لا تكلف زوجها فوق طاقته، وهو كذلك لا يكلفها ما لا تطيق. إذن عندنا الزوج، عندنا الزوجة، نصيحة. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان في مهنة أهله، فينبغي كذلك أن الزوج يعين زوجته والزوجة تعين زوجها، تعينه على أمور دينه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الدنيا متاع، وخير متاعها من؟ المرأة الصالحة. وقال ليتخذ أحدكم يعني لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وزوجة يعني مؤمنة تعينه على يعني أمور دينه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن الزوجة تعين زوجها على دينه وتدعه وقت العبادة، وقت الحج، وقت العمرة، وقت الصلاة، وقت الصيام، لا أنها تؤذي ولا أنها تزوجه. وهو كذلك إن أرادت الصيام في بعض الأيام يجعلها تصوم ويدعها تصوم، وهي كذلك تحرص على العبادة والطاعة، فإن أرادت العبادة والطاعة لا بأس، ولكن من غير إخلال بحق الزوج. إذن التعاون في ما بين الزوج وزوجته أمر مطلوب. كذلك الزوجة الراقية الصالحة هي التي تدعو لزوجها بظهر الغيب ولا تدعو عليه. بعض النساء إذا غضبت تدعو عليه، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تدعوا على أنفسكم، وفي رواية ولا توافقوا من الله ساعة. إذن تظهر له المودة، تظهر له الحب، تظهر له الأنس، لا تكثر الطلبات، لا تظهر المشقة، وتلبي طلباته وتؤدي حقه وما يريد. هذه إخواني كلها من يعني صفات الزوجة الصالحة، وهو كذلك يعطيها حقها وينفق عليها ولا يبخسها حقها، ويحسن القوامة ولا يتعسف ولا يعني يستخدم العبارات السيئة ولا يعني يؤذيها ولا يزعجها. هذه إخواني يعني بعض الأمور التي ينبغي تكون بين الأزواج. أسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال الأزواج وأن يجمع بينهم بخير وأن يوفقهم لما يحبه وارضاه، وصلى اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

حرصاً على سلامة الأبناء وحمايتهم من مخاطر المحتوى الرقمي، تأتي مسؤولية أولياء الأمور في تعزيز الاستخدام الآمن والواعي للمواقع والمنصات الرقمية. فالمتابعة المستمرة والحوار مع الأبناء وتعزيز قيم الاعتدال والوسطية تسهم في تحصينهم من الأفكار الهدامة ونزعات التطرف والعنف. أبناؤنا مسؤولية وأمانة.

0: حياكم الله مشاهدينا واهلا وسهلا فيكم. ايش رايكم نرجع معاكم بالزمن اللي ورا ولا سنين لها ذكريات خاصه؟
1: صوتي حلو ولا جيكر؟
2: ها؟ لا يما صوتك يمي مش حلو.
1: يلا بنزل شريط. عط عط عط
3: وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الاتحاد الأوروبي بعرقلة المساعي الرامية في الوصول لتسوية سياسية تنهي الحرب، معتبرا أن استمرار الدعم الأوروبي لأوكرانيا عسكريا وسياسيا يطيل أمد الصراع. ووسط هذه المعطيات السياسية والعسكرية لا يزال الميدان يسبق الدبلوماسية، فبينما تحاول واشنطن استثمار الوقت لإنهاء الحرب وإطلاق مسار تفاوضي خلال الأسابيع المقبلة، جاءت الضربات المستأنفة لتكشف أن أي تقدم لخفض التصعيد ما زال هشاً وقابلاً للانهيار في أي لحظة.
4: مرة أخرى يتسع تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية من بؤرته الأولى في بونيا إلى مناطق جديدة في شمال شرق البلاد، فيما تحاول فرق الاستجابة توسيع نطاق العلاج والوصول إلى المجتمعات المتضررة قبل أن يسبقها انتشار الفيروس. ومع انتقال التفشي إلى 6 أقاليم يجري إنشاء مراكز علاج أقرب إلى المناطق التي ظهرت فيها إصابات جديدة بهدف تقليص المسافة بين المرضى والخدمات الطبية، في محاولة لاحتواء انتشاره قبل أن تتسع رقعته أكثر، لكنه يفرض في المقابل احتياجات أكبر من الكوادر والموارد، فيما تواجه الجهات المتخصصة نفسها ضغوطا متزايدة لإدارة المراكز القائمة، وتستدعي المناطق الجديدة مزيدا من الفرق والمرافق. وتأتي هذه الضغوط بينما تسجل البلاد أسوأ تفشٍ لإيبولا في تاريخها، مع أكثر من 6000 إصابة و3175 وفاة، ما يجعل تعزيز الاستجابة أمراً ملحاً مع استمرار اتساع الرقعة الجغرافية للوباء. وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن نقص العاملين الصحيين المدربين والتمويل إلى جانب محدودية عدد المنظمات القادرة على تشغيل مراكز علاج إيبولا يعرقل توسيع الاستجابة بالسرعة المطلوبة.

ودعت المنظمة المانحين إلى تسريع التمويل لخطة الاستجابة التي تقودها الحكومة الكونغولية، محذرة من أن اتساع التفشي من دون موارد كافية قد يضع النظام الصحي أمام معركة تتجاوز قدرته على الاستجابة.

0: من أجل أمنك وأمن وطنك ولتجنب المساءلة القانونية، لا تقترب من المنشآت العسكرية أو الأمنية ولا من المناطق المحظورة والمواقع الحيوية. لا تصور أي صورة قد تتحول إلى تهديد. لا تنشر أي معلومة قد تستغل ضد الوطن. لا تتداول أي مقطع يخص مواقع أمنية عبر وسائل التواصل أو أي وسيلة أخرى. كل مخالفة تعرضك للمساءلة القانونية. التهاون خطر، والوعي واجب، والالتزام مسؤولية.
1: في وقت الأزمات مو كل شيء ينشاف لازم ينشر. لقطة بسيطة ممكن تكشف مكان واحنا ما نقصد، لكن غيرنا ممكن يستفيد منها. خل وعيك يحمي بلدك، لا تصور ولا تنشر. الكويت تستاهل لحميها، وأمان أهلها أهم من أي صورة.
0: خلف قيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله، يقف أبناء الكويت صفا واحدا في الميدان، كل في موقعه يؤدي دوره بثبات، من الصفوف الأمامية إلى مختلف الجهود المجتمعية، في صورة تعكس جاهزية وطن وصمود شعب.

أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه النشرة الصباحية. تقرأها لحضراتكم عائشة خليل ويخرجها عبد الهادي خير الله. موجز النشرة: دولة الكويت ترحب بإعلان 12 دولة اتخاذ تدابير وطنية أو دعم قيود أوروبية على التجارة بسلع مستوطنات الاحتلال. القيادة المركزية الأمريكية تعلن تدمير 5 ناقلات نفط إيرانية بعد محاولتين لاستهداف سفينة حربية. الأردن يعلن اعتراض 18 صاروخا باليستيا أطلقت من إيران. مجلس الوزراء السعودي يؤكد مضي المملكة في الدفاع عن سيادتها. جيش الاحتلال الإسرائيلي يوسع عملياته في الضفة الغربية والقدس المحتلة. الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن قلقه من تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان. المبعوث الأممي إلى السودان يؤكد أن التسوية التفاوضية هي المسار الوحيد للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار. روسيا تستأنف هجماتها الجوية على كييف بعد توقف استمر 3 أيام، والرئيس الأمريكي ونظيره الروسي يبحثان هاتفيا جهود إنهاء الحرب.

حربي في أوكرانيا. أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب دولة الكويت بإعلان كل من كندا ومملكة الدنمارك وجمهورية فنلندا والجمهورية الفرنسية وأيسلندا وإيرلندا ومملكة النرويج وجمهورية بولندا والجمهورية البرتغالية ومملكة إسبانيا ومملكة السويد والمملكة المتحدة عن اعتزامها اتخاذ تدابير وطنية أو دعم قيود أوروبية على التجارة على سلع مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أو النظر في اتخاذ هذه التدابير وغيرها وفقا لإجراءات الوطنية دعما للجهود الدولية الرامية إلى تنفيذ حل الدولتين. وذكرت الوزارة في بيان إن هذه الخطوات تأتي في سياق الزخم الدولي المتنامي الذي تحقق من خلال اعتراف عدد من الدول بدولة فلسطين المستقلة، بما يعزز المسار نحو تجسيد الدولة الفلسطينية على أرض الواقع. وأكدت أهمية هذه الخطوات في مواجهة سياسات الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية المخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2334 داعية المزيد من الدول إلى اتخاذ تدابير مماثلة، ومؤكدة رفض دولة الكويت القاطع لمحاولات ضم الأراضي الفلسطينية والتهجير القسري للشعب الفلسطيني الشقيق من قطاع غزة والضفة الغربية. وجددت الوزارة موقف دولة الكويت الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وفي جديد التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن أي استهداف للسفن الحربية الأمريكية سيقابل باستهداف ناقلات نفط إيرانية، مؤكدا إن إيران ستفقد ناقلات في كل مرة تحاول فيها استهداف البحرية الأمريكية. وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت تدمير 5 ناقلات نفط إيرانية قرب جزيرة خرك بعد محاولتين لاستهداف سفينة حربية أمريكية بصواريخ باليستية، مؤكدة عدم وقوع إصابات في صفوف القوات الأمريكية. إلى ذلك، فرضت الولايات المتحدة 36 عقوبة جديدة مرتبطة بإيران استهدفت قطاع الطيران وشركات ووسطاء. قالت واشنطن أنهم يدعمون حصول طهران على طائرات وتكنولوجيا أمريكية المنشأ. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات شملت شركة مهان إير وشركات طيران إيرانية أخرى، إضافة إلى شركات ووسطاء في عدة دول. وفي عمان، أعلن الجيش الأردني اليوم تعرض المملكة لاعتداء صاروخي مصدره الأراضي الإيرانية، مشيرا إلى اعتراض وتدمير 18 صاروخا باليستيا من أصل 20، فيما سقط صاروخان في مناطق خالية من السكان. وأكد الجيش عدم تسجيل خسائر في الأرواح، وأن القوات المسلحة تعاملت مع الهجوم وفق الإجراءات المعتمدة لحماية الأجواء وسلامة المواطنين. وفي الرياض، أكد مجلس الوزراء السعودي أن المملكة ماضية في الدفاع عن سيادتها وحماية أمن المواطنين والمقيمين بعد استهداف الحوثيين عيانا مدنية واقتصادية في أبها وخميس مشيط وجازان ونجران، إضافة إلى السفن التجارية في البحر الأحمر. وكانت وزارة الخارجية السعودية أعلنت أمس أن الاعتداءات أسفرت عن إصابة 73 مدنيا بينهم نساء وأطفال، ومؤكدة أن المملكة لن تتهاون مع أي اعتداء يستهدف أراضيها ومقدراتها. وفي نيويورك، أدانت الأمم المتحدة الهجمات التي شنتها ميليشيا الحوثي على مناطق جنوبي غرب المملكة العربية السعودية، محذرة من تأثيرها على المدنيين والبنية التحتية للطاقة. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجيريك إن المنظمة تشعر بقلق بالغ إزاء التقارير عن سقوط ضحايا مدنيين جراء الهجمات على عدد من المدن السعودية. وإلى قطاع غزة، حيث أعلنت وزارة الصحة وصول 4

الشهداء بينهم شهيد متأثر بجراحه، إضافة إلى 5 مصابين إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية. وأوضحت الصحة الفلسطينية أن عدداً من الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض في ظل تعذر وصول طواقم الأسعاف والدفاع المدني إليهم حتى الآن. وفي الضفة الغربية المحتلة استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في بلدة عقربة جنوب نابلس، فيما وسعت قوات الاحتلال عملياتها واقتحاماتها في مناطق عدة من الضفة الغربية والقدس المحتلة. وفي لبنان واصلت قوات الاحتلال اعتداءاتها على جنوب لبنان باستهداف عدة بلدات من دون تسجيل ضحايا، حيث نفذت تفجيرات في كفر تنبيت والمنصوري وزوطر الشرقية، وقصفت بالمدفعية صربين والنبطية الفوقة. وعلى صعيد آخر، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش عن قلقه العميق إزاء تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان، وأدان ارتفاع عدد الضحايا المدنيين داعيا إلى وقف فوري للأعمال العدائية وسحب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية. وأكد المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجيريك أن الضربات طالت مستشفيات وعاملين في القطاع الصحي ومؤسسات عامة، مشددا على ضرورة حماية المدنيين والأعيان المدنية. من جانبه، حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا من اتساع موجة النزوح، مشيرا إلى مغادرة نحو 5000 أسرة تضم قرابة 20000 شخص منطقة النبطية خلال الأسبوع الماضي وسط ضغوط متزايدة على خدمات الرعاية الصحية. وفي الشأن السوداني، حيث أكد المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان بيكا هافيتسو أن التسوية التفاوضية تمثل المسار الوحيد للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار وحل مستدام للنزاع، داعيا إلى خفض التصعيد وحماية المدنيين وإطلاق عملية سياسية شاملة. ويواصل هافيتسو مباحثاته في الخرطوم مع ممثلي الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وإيجاد والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي إلى جانب مسؤولين وقوى سياسية ومدنية لبحث سبل خفض العنف ودعم مسار سياسي يقود إلى السلام. وفي جديد الحرب الروسية الأوكرانية، استأنفت روسيا هجماتها الجوية على كييف بعد توقف استمر 3 أيام، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة نحو 30 آخرين إلى جانب أضرار في 14 مبنى. وقالت القوات الجوية الأوكرانية إن روسيا أطلقت 166 طائرة مسيرة و34 صاروخا، فيما حذرت كييف من تراجع مخزونها من وسائل التصدي للصواريخ البالستية. من جانب آخر، بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين هاتفيا جهود إنهاء الحرب في أوكرانيا ونتائج الجولة للمبعوثين الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في موسكو وكييف. وقال الكرملين أن الاتصال كان بناء وصريحا، مضيفا أن ترامب أكد في رغبته في إنهاء الحرب في أسرع وقت، فيما ناقش الجانبان الخطوات التي يمكن لواشنطن اتخاذها لدعم مسار التسوية. من جهته، أعلن وزير الدفاع الأوكراني أن بلاده تسعى لإبرام عقود لتوريد نحو 1000 صاروخ لمنظومات باتريوت بدعم من حلفائها وتمويل من غرض للاتحاد الأوروبي، موضحا أن غالبية الصواريخ لن تصل قبل سنوات. وفي لندن، أعلنت بريطانيا تخصيص 100 مليون جنيه استرليني لتعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية، تشمل صواريخ باتريوت وذخائر ثقيلة وطائرات مسيرة. ويأتي الدعم ضمن برنامج لحلف شمال الأطلسي لتمويل مشتريات أوكرانيا من الأسلحة الأمريكية. وهذه إعادة لموجز النشرة. دولة الكويت ترحب بإعلان 12 دولة اتخاذ تدابير وطنية أو دعم قيود أوروبية على التجارة بسلع مستوطنة.

مستوطنات الاحتلال. القيادة المركزية الأمريكية تعلن تدمير 5 ناقلات نفط إيرانية بعد محاولتين لاستهداف سفينة حربية. الأردن يعلن اعتراض 18 صاروخا باليستيا أطلقت من إيران. مجلس الوزراء السعودي يؤكد مضي المملكة في الدفاع عن سيادتها. جيش الاحتلال الإسرائيلي يوسع عملياته في الضفة الغربية والقدس المحتلة. الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن قلقه من تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان. المبعوث الأممي إلى السودان يؤكد أن التسوية التفاوضية هي المسار الوحيد للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار. روسيا تستأنف هجماتها الجوية على كييف بعد توقف استمر 3 أيام، والرئيس الأمريكي ونظيره الروسي يبحثان هاتفيا جهود إنهاء الحرب في أوكرانيا. إلى هنا نصل إلى ختام هذه النشرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: دولة الكويت. برامج منوعة، أخبار محلية، خليجية، عربية ودولية.
1: هنا الكويت،
0: مسيرة بدأت وستبقى على مر الأزمان. هنا الكويت،
2: أخبار جهينة
3: نافذة على التاريخ.
0: هنا الكويت،
4: مرحب.
5: برنامج على المكشوف،
4: برنامج الثاني على الخط،
6: نسايم
7: إضاءات ثقافية،
8: استراحة طهيرة،
9: أبي من الخبر،
0: صباح الخير،
10: مساء الخير يا كويت.
11: إذاعة دولة الكويت،
1: هنا الكويت، إذاعة دولة الكويت،
0: مسيرة إعلامية
1: لها بداية وليست لها نهاية.
0: هنا الكويت،
1: انطلاقة نحو التطوير والإبداع.
0: هنا الكويت،
1: عطاء متجدد في إذاعة تسعى للمزيد من التنمية والابتكار.
12: إذاعة دولة الكويت تقدم شغال.

القيم ليست كلمات تقال، بل معان تعاش وتفاصيل صغيرة تصنع الفرق في حياة الإنسان. من هنا تأتيكم شذرات، مساحة إذاعية هادئة نقترب فيها من قيمة واحدة نتأملها ونلتمس أثرها في حياتنا اليومية، دينيا وثقافيا واجتماعيا. شذرات من إعداد وتقديم محمد الشمري. شذرات للمخرج مشعل سعود العتيبي.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم أيها الأخوة والأخوات الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم شذرات. يتجدد لقاؤنا معكم في موضوع يمس صلاح القلوب واستقامة النفوس، ويذكر المسلم بأهمية التواضع لله سبحانه وتعالى والحذر من كل ما يفسد القلب ويضعف صلة العبد بربه. فالغرور من أخطر الآفات التي قد تصيب الإنسان، إذ قد تجعله يعجب بنفسه وينسى أن ما عنده من نعمة أو علم أو جاه أو مال إنما هو فضل من الله عز وجل،

0: فيه من يشاء ويمنعه عمن يشاء. وفي هذه الحلقة نستمع إلى وقفات إيمانية وتربوية نافعة يقدمها فضيلة الشيخ الدكتور محمد هاشم الطاهري، يبين فيها أسباب الغرور وآثاره ووسائل الوقاية منه، حتى يعيش المسلم متواضعا محاسبا لنفسه، مستعينا بربه، راجيا رحمته، خائفا من تقصيره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نسمع، وأن يجعل قلوبنا عامرة بالإيمان، مزينة بالتواضع، بعيدة عن الكبر والإعجاب والغرور.
1: الحمد لله، رفع المتواضعين ووضع المتكبرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أعلى شأن الذاكرين، وحذر من الغرور في الدنيا والدين، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه إلى يوم الدين، وبعد. من الشيخ يقول: ما هو ضابط الفرح المطلوب والفرح المذموم؟ كل فرح بما هو باق فهو مطلوب شرع. تفرح بصلاتك، تفرح بصومك، بعبادتك، بعلمك، تفرح بطلبك للعلم، بحضورك المجالس. قال الله جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أما الفرح المذموم فهو الفرح بالزائلات، الفرح بالمال، الفرح بالجاه، الفرح بالدنيا، هذا هو الفرح المذموم. ولذلك قال العلماء الناصحون لقارون وأمثاله: ولا تفرح، إن الله لا يحب الفرح. الغرور وصف، لكن الغرور ما معناه؟ معناه أن يقع الإنسان في طريق مغاير عن الطاعة والعبادة ويظن نفسه على خير، هذا هو الغرور. فمثلا إنسان لا يصلي الفجر ويظن نفسه على خير، هذا هو الغرور. إنسان لا يطلب العلم ويظن نفسه على خير، هذا هو الغرور. إنسان لا يقبل الحق من الغير ويظن نفسه على خير، هذا هو الغرور. فالغرور إذن قد لا يكون معه رياء، لكنه داء من أدواء القلوب، أعاذنا الله وإياكم. ترى إنسان لازم لما يتكلم عن شيء قد يكون هو مقصر، لكن هذا لا يعني أنه لا يتكلم، أن الإنسان لا يقع في الغرور. الغرور إذا لم تقع فيه معناته أن الله عصمك، والمعصوم من عصمه الله جل وعلا، والمعصوم من عصمه الله تبارك وتعالى. ولذلك نحن لا يمكن أن نبرئ أنفسنا من عدم الوقوع في الغرور، ليس هذا هو المهم. المهم رجعت ولا ما رجعت، هذا هو المهم. الغرور مثل إيش؟ إنسان ماشي بسيارته على طريق مستقيم يقصد مكانا وهو الجنة، لكن هذا لا يعني أنه لا يخطئ فينزل عن الشارع، المهم أن يرجع. فنزول الناس عن الصراط المستقيم هذا أمر لا بد منه، لا يمكن لأحد أن لا يقع في التفات إلى اليمين واليسار. المهم إذا لو نزلت لا تلج، ارجع، هذا هو المهم. أولا، ما نسمع من بعض الناس اليوم: الثقة بالنفس، اعتمد على نفسك، كن واثقا من نفسك، ويقيمون لذلك الدورات. إذا كان المقصود أن هذه الدورات تقام لمن عندهم انفصام في الشخصية للعلاج النفسي، فهذا أمر يحمد بقدره، لكن لابد أن ندرك أن ما في شيء اسمه ثقة بالنفس، ما في شيء اسمه كن واثقا بنفسك، في شيء اسمه كن متوكلا على الله، في شيء اسمه الثقة بالله، في شيء اسمه لا حول ولا قوة إلا. أما ثقة بالنفس كن واثقة من نفسك، هذا عند الغربيين، أما عند المسلمين شيء اسمه لا حول ولا قوة إلا بالله، شيء اسمه ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فنحن ندعو المعالجين النفسيين إلى المصطلحات الشرعية وترك تلكم المصطلحات الغربية أو الشرقية. فقول الإنسان: والله أنا أثق بنفسي، ما شاء الله أنت تثق بنفسك، بعد شوي يجيك من أقدار الله جل وعلا ما يجعلك مشلول، وين وثقتك بنفسك؟ يلا علمنا. يقول: لا، أنا عندي ثقة ما ليس عند فلان وعلان وكذا وكذا. يا أخي الشافعي، وهو الشافعي في الأمور العلمية، يقول: قولي صواب يحتمل الخطأ، وقول غيري خطأ يحتمل. الشافعي، أنت منه؟ فهذا الكلام لا يستقيم في ميزان الشرع.
0: إلى هنا نبلغ وإياكم خاتمة هذه الحلقة من برنامج شذرات.

0: استمعنا فيها إلى وقفات إيمانية وتربوية مباركة قدمها فضيلة الشيخ الدكتور محمد هشام الطاهري، مبينا ما ينبغي للمسلم أن يتحلى به من صدق الافتقار إلى الله والتواضع له، والحذر من آفات الغرور التي تفسد القلوب وتذهب بركة الأعمال وتحول بين العبد وبين رؤية عيوب نفسه. فلنجعل مما سمعنا منهجا نسير عليه، ولنداوم على محاسبة أنفسنا، ولنتذكر دائما أن الفضل كله بيد الله يؤتيه من يشاء، وإن العبد مهما بلغ من العلم أو العمل أو المنزلة فهو فقير إلى ربه، محتاج إلى رحمته وتوفيقه في كل لحظة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزكي أنفسنا ويطهر قلوبنا من الكبر والغرور والإعجاب، وأن يرزقنا التواضع والإخلاص وحسن الخلق، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نلتقي بكم بإذن الله تعالى في حلقة جديدة من برنامج شذرات على خير وهدى وفائدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج شذرات، كانت هذه شذرة من شذرات القيم، توقفنا عند معناها وتأملنا أثرها حين تتحول من فكرة إلى سلوك. نلتقيكم في حلقة قادمة مع شذرة جديدة ومعنى أعمق من معاني الحياة. تقبلوا تحيات الإعداد والتقديم محمد الشمري، والمخرج مشعل سعود العتيبي.

0: صباح الخير يا كويت، الساعة الآن 6:26 صباحا.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم.

0: صباح الخير، عالم جديد
1: نسعى فيه إلى طرق السعادة والنجاح.
0: صباح الخير،
1: عالمنا الأجمل.

صباح التفاؤل لمن يؤمن بأن القادم أجمل وأن الله يدبر لنا ما هو خير مما نخطط له. صباح النور، صباح السرور، صباح كل شيء جميل. هذه تحية الإعداد محمد القحطاني وثامر الديحاني.

أسعد الله أوقاتكم وطاب صباحكم وطابت أوقاتكم بكل خير أيها الأحبة. هذه أجمل تحية تأتيكم من أسرة التقديم، زينب القلاف وفحاء السعيد وزكية شرخي وعبد الرحمن العنزي.

0: تحية لكم من عبد العزيز أصقعبي من الهندسة الإذاعية.
1: صباحكم بداية تحمل في طياتها خيرا لم تتوقعوا. هذه تحية من التنسيق والمتابعة في الجيران.

ودائما تقبلوا أجمل وأرق تحية من المخرج بدر المروان. إنها الكويت بلاد العز والملاذ الجميل لكل من يعيش على أرضها الطيبة.

اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا أجر لقائله إلا رضاك، ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ولك الشكر لجزيل فضلك وعظيم إحسانك، ولك الثناء لعظيم رحمتك واسعة غفرانك.

نور على نور. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

الأوطان ليس أرضا فحسب، إنها الملاذ الذي يتجدد حبه كل يوم إخلاصا وعشقا ووفاء.

للصباح طقوس جميلة، فما أروع أن يكون طقس اليوم دافعاً لنهار سعيد بأمل جديد.

أهلا بكم. وطقس اليوم نهارا حار ورطب نسبيا على المناطق الساحلية، الرياح شمالية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة من 6 إلى 30 كيلومترا في الساعة، وتظهر بعض السحب المتفرقة. أما ليلا فالجو مائل للحرارة ورطب خاصة على المناطق الساحلية، والرياح شمالية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتظهر بعض السحب المتفرقة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق. درجة الحرارة العظمى 45 درجة مئوية، أما أدنى درجة حرارة فهي 31 درجة. وتذكروا دائما لا تجعلوا الأجواء تؤثر على أجواءكم الداخلية.

0: ويتجدد لقاء الصباح. أهلا بكم، ماذا لدينا لكم؟ اليوم سنعيش ذكرى الكويت في اختيارها مركزا للعمل الإنساني. هذا المركز الذي أدى إلى المزيد من الالتزام بعقيدة الإنسانية وبداية مسيرة عطاء مستمرة إن شاء الله.
1: وفي منوعاتنا مدينة غارقة في مثلث برمودا.
2: ونعيش لحظات مرعبة مع تمساح ينقض على ساقي عامل جاء لإطعامه في بابوا غينيا الجديدة.
0: ومن هذا التمساح إلى هذا الدب الذي دخل الفندق، ترى ماذا يريد؟
1: وقرش يمشي في قاع البحر.
2: ورجل روسي يفاجأ بظهور نبتة داخل غرسة سنية.
0: كن معنا صديقنا المستمع في فقرتنا الصحية لنتعرف معا على فوائد زيت النعناع.
1: وهناك مركب يحمي الأعصاب من أضرار العلاج الكيميائي.
2: والتحكم في ضغط الدم لا يقتصر على

0: خفض الملح.
1: كثيرة هي المحطات التي سنتوقف فيها معك صديقنا المستمع في صباح الخير، فقط كن معنا من الآن وحتى التاسعة صباحاً.

0: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.
1: بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. دورات المياه، المرشد المائي، أداة تساهم في تقليل استهلاك المياه بنسبة تصل إلى 80% من خلال تقنية مزج الماء بالهواء دون التأثير على قوة تدفق المياه أو كفاءة الاستخدام، ويركب بسهولة على حنفيات المياه. خفض استهلاك المياه والحد من الهدر اليومي، تعزيز ثقافة الترشيد والمساهمة في تحقيق الاستدامة والحفاظ على الثروة المائية. المراوح، المراوح بقياس 6 إنش تطرد ما يقارب ثلث طن من الهواء البارد عند التشغيل. إغلاق المراوح عند عدم استخدام دورة المياه. تركيب مراوح ذات بوابة أوتوماتيكية. المراحيض ثنائية التدفق، نظام يوفر خيارين للتدفق حسب الحاجة، 6 لتر أو 3 لتر. تقليل كمية المياه المستخدمة يومياً. رفع كفاءة استخدام المياه داخل المنزل. سخانات المياه، اختيار سخان عالي الكفاءة، ضبط السخان على درجة حرارة مناسبة، عزل السخان والأنابيب، استبدال الشمعة كل 5 سنوات، إطفاء السخان عند عدم الحاجة إليه. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة

0: والمياه. وفر.
1: في صباح الخير،
2: متابعة لكل جديد،
1: أخبار العالم لا تنظر،
2: كن معنا
1: في صباح الخير
2: والمنوعات.

حادث غير مألوف بعدما تمكن دب بني من التسلل إلى داخل الفندق والتجول في ممراته، ما أثر حالة من الذعر بين العاملين والنزلاء. وأظهرت كاميرة المراقبة الدب وهو يتحرك داخل الفندق قبل أن يفاجئ أحد الموظفين أثناء مروره في أحد الممرات، حيث فر الموظف مسرعا بعدما وجد نفسه وجها لوجه مع هذا الحيوان. لم يهاجم الدب الموظف أو أي شخص آخر، إذ واصل تجوله داخل المبنى قبل أن يغادره من تلقاء نفسه، ولم تسجل أي إصابات بين العاملين أو النزلاء. تأتي الواقعة في وقت تشهد فيه منطقة سوتشي تزايدا في ظهور الدبابة بالقرب من المناطق السكنية والمنشآت السياحية، إذ سجل نحو 150 ظهور للدبابة خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، بزيادة ملحوظة مقارنة بالعام السابق. أثارت الحادثة تفاعلا واسعا، خصوصا أن الفندق يقع في منطقة سياحية فاخرة، فيما أعادت الواقعة تسليط الضوء على تزايد الاحتكاك بين الحياة البرية والأنشطة السياحية في المناطق الجبلية المحيطة بسوتشي.

0: مدينة غارقة في مثلث برمودا. أثار باحث في علوم البحار جدلا واسعا بعد حديثه عن اكتشاف ما وصفه بمدينة غارقة في منطقة مثلث برمودا بالمحيط الأطلسي، مستندا إلى بيانات وصور من قاع المحيط في طرح أعاد إلى الواجهة الأساطير المرتبطة بالمنطقة. وبحسب المعلومات المتداولة، يعتقد الباحث أن التكوينات المكتشفة قد تكون بقايا مدينة قديمة غرقت تحت المياه منذ آلاف السنين، مع وجود أشكال هندسية وصفها بأنها تشبه الأهرامات والمنشآت الحجرية. أثارت هذه الفرضية اهتماما واسعا، خصوصا أن مثلث برمودا ارتبط على مدى عقود بقصص عن اختفاء سفن وطائرات، إلا أن وجود مدينة غارقة أو منشآت من صنع الإنسان في المنطقة يحتاج إلى أدلة علمية مستقلة وتحليل متخصص للبيانات. ويشير الخبراء إلى أن قاع منطقة برمودا يتميز بتكوينات جيولوجية متنوعة، بينها بنى بركانية قديمة، وأن بعض الأشكال غير المألوفة في صور قاع المحيط قد تكون ذات منشأ طبيعي، ما يستدعي الحذر قبل اعتبارها آثارا لحضارة قديمة.
1: لحظات مرعبة، تمساح ينقض على ساقي عامل في بابوغينيا الجديدة. وثق مقطع فيديو لحظات مرعبة لهجوم تمساح على عامل في بابوغينيا الجديدة بعدما اقترب من الحيوان بهدف إطعامه قبل أن ينقض عليه بشكل مفاجئ. وأظهر الفيديو العامل وهو يقترب من التمساح بحذر، إلا أن الحيوان اندفع نحوه بسرعة وأمسك بساقيه، مما تسبب في سقوطه على الأرض ودخوله في صراع لمحاولة الإفلات. تمكن العامل من مقاومة التمساح والابتعاد عنه، فيما أثارت الواقعة تحذيرة من التعامل مع الحيوانات المفترسة أو الاقتراب منها حتى في حال الاعتياد على إطعامها. وانتشر المقطع على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي وسط تفاعل كبير من المتابعين الذين عبروا عن صدمتهم من سرعة هجوم التمساح وخطورته.

0: على نوع جديد من أسماك القرش قبالة سواحل بابوغينيا الجديدة، يتميز بقدرته على التحرك فوق قاع البحر والشعاب المرجانية باستخدام زعانفه كأنها أطراف بدلا من السباحة بالطريقة المعتادة. وأطلق على النوع الجديد اسم قرش دودجين الماشي، وينتمي إلى مجموعة صغيرة من أسماك القرش المعروفة بقدرتها على استخدام زعانفها الأربع للتحرك فوق قاع البحر. ويعيش في نطاق محدود قبالة جنوب شرقي بابوغينيا الجديدة، وجاء اكتشافه خلال مهمة بحثية استمرت بين نوفمبر 2023 ومارس 2025، وأجرى خلالها فريق من جامعة استرالية 70 عملية مسح للشعاب المرجانية ومروج الأعشاب البحرية وأشجار المانغروف بهدف البحث عن أنواع جديدة من أسماك القرش.
1: ومن بابوغينيا إلى روسيا، حيث شهدت واقعة طريفة وغير مألوفة بعدما فوجئ رجل بظهور نبتة داخل غرسة سنية في فمه عقب مرور نحو شهر على زراعة الغرسة. وبحسب ما أوردته وسائل إعلام روسية، اكتشف الرجل الأمر بعد ملاحظته وجود جسم غريب ينمو في منطقة الغرسة، ليتبين لاحقا أنه نبتة صغيرة. وأثارت الواقعة دهشة المحيطين بالرجل، خصوصا أن ظهور النبتة جاء في مكان غير متوقع، فيما جرى تداول القصة على نطاق واسع باعتبارها حادثة نادرة وغريبة. تناولت القصة تساؤلات حول كيفية وصول بذرة إلى المنطقة وتهيئ الظروف المناسبة لنموها في حادثة تبدو أقرب إلى المواقف الطريفة منها إلى الظواهر المعتادة.

لحظات أيها السادة، وننتقل بكم إلى استوديو الأخبار لننقل لكم من هناك موجز أنباء الساعة 7 صباحا.

0: السابعة صباحاً في إذاعة دولة الكويت. موجزون لأهم وآخر الأنباء. دولة الكويت ترحب بإعلان 12 دولة اتخاذ تدابير وطنية أو دعم قيود أوروبية على التجارة بسلع مستوطنات الاحتلال. القيادة المركزية الأمريكية تعلن تدمير 5 ناقلات نفط إيرانية بعد محاولتين لاستهداف سفينة حربية. الأردن يعلن اعتراض 18 صاروخا باليستيا أطلقت من إيران. مجلس الوزراء السعودي يؤكد مضي المملكة في الدفاع عن سيادتها. جيش الاحتلال الإسرائيلي يوسع عملياته في الضفة الغربية والقدس المحتلة. الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن قلقه من تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان. المبعوث الأممي إلى السودان يؤكد أن التسوية التفاوضية هي المسار الوحيد للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار. روسيا تستأنف هجماتها الجوية على كييف بعد توقف استمر 3 أيام، والرئيس الأمريكي ونظيره الروسي يبحثان هاتفيا جهود إنهاء الحرب في أوكرانيا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: شكرا للزملاء في استوديو الأخبار والبرامج السياسية. لكم أنتم أيها الأحبة نقول عودة لمرافقتنا ومتابعتنا في فقراتنا في صباح الخير.

89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير. مؤشرات الأسواق بين ارتفاع الأسهم وانخفاضها وبين التوقعات والتحليلات. بورصة الكويت في صباح الخير.

مستمعينا الكرام، اسعد الله صباحكم بكل خير. اهلا ومرحبا بكم في هذه الوقت اليوميه لتداولات سوق الكويت الاوراق الماليه عن الجلسه السابقه، جلسه الامس والتراجع.

0: التراجعات التي مني فيها مؤشر السوق العام تراجع عند مستوى 8924 نقطة، أما قيمة التداول فكانت 136 مليون دينار، وكميات التداول كانت 560 مليون سهم، عدد الصفقات 34 ألف صفقة و146. على هذا المعدل لأكثر من جلسة كميات عالية، وكذلك أيضا سيولة أعلى في التداولات، لكن أيضا كانت السيولة بيعية. هناك 58 شركة تراجعت و58 شركة استقرت. أكثر من مرة مر علينا أن يكون هناك 58، هذا الرقم تحديدا، 58 شركة ترتفع في ذات الجلسة، وكذلك 58 شركة أخرى تتراجع، بينما 15 شركة من شركات السوق على استقرار، وثمان شركات كانت يعني خاملة دون تداول. هناك شركات أيضا حققت مكاسب. الأنظمة على رأس هذه الشركات متصدرة الأنظمة الارتفاعات في هذه المرحلة إلى دينار 457 فلس، أركان 347 فلس بكميات عالية، 11 مليون سهم. السور 281 فلس مرتفعة، أولى وقود إغلاقها مرتفعة بكم عند 357 فلس عند بكميات 11 مليون سهم و218 ألف. كذلك الصفات 19 مليون سهم تداولات على الصفات في يوم الأمس، والسهم إيجابي أداء في يوم الأمس، إغلاقها كان عند 202. الخليجي 742 فلس، أصول 241 فلس، عمار 113 فلس، والبيت 100 فلس، والنخيل 262 فلس. البيت 37 مليون سهم في يوم الأمس، 37 مليون سهم، منذ فترة طويلة لم يصل البيت إلى هذا المستوى 100 فلس، يعني كان متراجع دون هذه المستويات وظل سنوات طويلة حقيقة، يعني منذ فترة كورونا، لكن عاد إلى مستوى 100 فلس. النخيل 262 فلس مرتفعا، هذه أكثر 10 شركات ارتفاعا، بينما أكثر الشركات تراجعا تحصيلات تراجعت وأغلقت عند مستوى 154 فلس، وثاق 134 فلس، سينما دينار 290 فلس، ميدان 959 فلس، فيوتشر كيد 142 فلس، آسيا 41 فلس. طبعا فيوتشر كيد تراجعاتها مفهومة جدا جراء الأخبار التي رفعت من السهم لأكثر من جلسة، عاد مرة أخرى إلى التصحيح، وكذلك أيضا جني الأرباح بعد الارتفاعات الأخيرة. الإماراتية 158 فلس، منازل 51 فلس، مواشي 174 فلس، منازل منذ فترة عند هذه المستويات 51 فلس، 13 مليون سهم و481 ألف تداولات على منازل. بالنسبة للكميات، كميات أعلى على مينا، مينا 46 مليون سهم، وكان السهم على استقرار عند 122 فلس. البيت 37 مليون سهم، البيت ثاني سهم في من شركات السوق في يوم الأمس كان ذو كميات عالية، مراكز 247 فلس مرتفعة، وكانت الكميات 23 مليون سهم. الدولي 19 مليون سهم ونصف، الصفات 19 مليون سهم، وكذلك تنظيف 16 مليون سهم، آسيا 16 مليون سهم، صناعات 14 مليون و897 ألف سهم، منازل 13 مليون سهم و481 ألف، أهلي 12 مليون سهم و900 ألف. هذه بالنسبة لي الكميات مستمعين الكرام. ماذا عن السيولة؟ السيولة أعلى على بيتك 9 مليون دينار و644 ألف، ثم بعد ذلك وطني 5 مليون 984 ألف دينار. طبعا هذه سيولة الوطن وبيتك، وأيضا السهمين من أهم القطاعات، قطاع المصارف، وكانوا على تراجع في يوم الأمس. بيتك عند 777 فلس، وطني 870 فلس، مراكز 5 مليون و927 ألف دينار، مينا 5 مليون و858 ألف دينار، تنظيف 5 مليون و77 ألف دينار، والدولي 4 مليون و985 ألف دينار. بنك بوبيان المرتفع عند 680 فلس، بنك بوبيان السيولة عليه 4 مليون دينار و648 ألف، إيفا 4 مليون و159 ألف، أولى وقود 4 مليون و13 ألف، أهلي 3 مليون و900 ألف. هذه بالنسبة للسيولة. ماذا عن الصفقات؟ الصفقات أعلى على مراكز 2702، بيتك 1419 صفقة، والأنظمة 1373 صفقة، البيت 1100 285 صفقة، ومينا 1257 صفقة، الصفات 1175 صفقة، وتنظيف 1135 صفقة، أولى وقود 1070 صفقة. الصفقات عالية، ولذلك وجدنا أكثر من شركة على مستوى يعني فوق مستوى الألف صفقة. هذه هي تداولاتنا في يوم الأمس، نأمل إن شاء الله بإذن الله في رابع جلسات هذا الأسبوع نرى إن شاء الله ارتدادة، وذلك نرى إيجابية إن شاء الله بعد الجلسات التي تراجع فيها مؤشر السوق العام. نتمنى الخير دائما للجميع ولإخواننا متداولين سوق الكويت الأوراق المالية، ويسعد صباح.
1: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.

0: بكل تفاؤل وأمل تستقبل الأسرة التربوية عاماً دراسياً جديداً مليئاً بالنجاح والطموح والإنجاز، عاماً حافلاً بالعلم والتميز وبدايات جميلة لمستقبل مشرق. مع بداية هذا العام الدراسي تفتح صفحة جديدة من صفحات الحياة، صفحة تكتب فيها الإنجازات ونتعلم فيها من التجارب ونخطو فيها كل يوم خطوة أقرب إلى الأهداف. فكل صباح دراسي هو فرصة جديدة لنتعلم شيئا جديدا ونكتشف القدرات لنصنع مستقبلا نفتخر به. الزميل ناصر المطيري أعد هذا التقرير مع الدكتور عدنان ناصر الطواري، عضو مجلس إدارة جمعية المعلمين الكويتية ورئيس مكتب العلاقات الخارجية.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير. معاكم أخوكم الدكتور عدنان ناصر الطواري، عضو جمعية المعلمين الكويتية. بداية أحب أبارك لزملائنا وأخواننا وأخواتنا المعلمين والمعلمات وأبنائنا الطلبة وأولياء الأمور بمناسبة العام الدراسي الجديد. بداية العام الدراسي بالنسبة لنا مو مجرد رجع المدرسة بعد إجازة طويلة، بل هي بداية جديدة فيها أمل وطموح وفرص جديدة للنجاح والتميز. وأعتقد أن أهم شيء نحتاجه في هالفترة أن نستقبل عام الدراسي الجديد بروح إيجابية ونوصل لأبنائنا رسالة بسيطة: لا تخف من البداية ولا تفكر في اللي فات، عندك سنة جديدة وفرصة جديدة تقدر تحقق طموحك ومرادك اللي أنت تريده. وهنا يبدأ دور الأسرة، الأب والأم، في رفع مهمة أبنائهم، مو فقط بمتابعة الدرجات بل التشجيع والسؤال عن يومه ودراسته. وأحياناً كلمة بسيطة من الأم أو الأب مثل أنت واثق وأنا واثق فيك وأنت تقدر، ممكن للطالب يكون لها أثر إيجابي جيد. وأيضاً مهمة جيدة أن نرتبط النجاح بالدرجات. نعم الدرجات مهمة، ولكن النجاح حقيقي أن الطالب يتطور ويتعلم ويكتسب مهارات جديدة ويعتمد على نفسه ويتعامل مع الصعوبات. وعشان كذي أنصح أبنائنا الطلبة أنهم من بداية العام يرتبون وقتهم ويعطون كل مادة حقها، ولا يعني يتراكم عليهم المواد وفي الآخر يكون سلبي عليهم في الاختبارات. أما من البداية حتى تكون نهاية العام أسهل وأجمل بإذن الله. وبالنسبة للمعلم والمعلمة أعتقد أن دورهم أكبر بكثير من شرح الدرس. المعلم ممكن يغير حياة الطالب من كلمة واحدة فقط أو موقف بسيط أو تشجيع يخلي الطالب يؤمن بنفسه ويكتشف قدراته. والمعلم الناجح ما يشوف الطالب مجرد درجة في كشف الدرجات، وإنما يشوفه شخصية يحتاج إلى بناء وتوجيه. وأحياناً الطالب تكون عنده موهبة أو قدرة ولكن يحتاج أحد يكتشف هذه الموهبة. مثال نقول له أنت عندك شيء مميز استمر، وهذا من أجمل أدوار المعلم. وفي من النهاية العلمية والتعليمية ينجح فيها طرف واحد، هي شراكة بين الطالب والأسرة والمعلم والمدرسة. إذا تعاونوا مع بعض واشتغلوا بروح إيجابية بإذن الله نشوف نتائج أجمل والطلاب أكثر ثقة بأنفسهم وأكثر قدرة على تحقيق طموحاتهم. وأحب أقول لأبنائنا الطلبة في العام الدراسي: لا تخافوا من الفشل ولا تستصعبوا البداية، كل إنجاز كبير يبدأ بخطوة صغيرة. اجتهدوا ونظموا أوقاتكم، لا تستحون من السؤال، بالعكس البداية الفهم. وهم نصيحة وجم: لا تقارن نفسك بغيرك، قارن نفسك بنفسك بالأمس، إذا كان اليوم أفضل ولو بخطوة بسيطة فأنت على الطريق الصحيح. كل يوم دراسي هو فرصة جديدة حتى تثبت نفسك قبل الأخير أنك تستطيع. وأقول لأولياء الأمور: شجعوا أبنائكم، تابعوهم وكونوا قريبين منهم. وأقول للمعلمين والمعلمات: أنتم أصحاب رسالة عظيمة، ازرعوا في الطلبة الثقة. وفي الختام نبدأ هذا العام بروح جديدة ونظرة إيجابية، عام دراسي جديد يعني فرصة جديدة وطموح جديد، وكل عام والجميع بخير، والتوفيق لأبنائنا الطلبة ولزملائنا المعلمين والمعلمات، وشكرا لكم في برنامج صباح الخير، وشكرا لإذاعة الكويت على هذه الاستضافة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: صباح الخير. تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج صباح الخير من إذاعة دولة الكويت.
1: في صباح الخير

صحتك أولوية، لذا نسعى لزيادة التوعية الصحية إيماناً بأن التوعية وقاية، والوقاية خير من العلاج.

0: يؤكد المختصون أن الحصول على نوم كاف ومنتظم يعد من أهم العادات التي تساعد على الحفاظ على صحة الجسم والعقل، فخلال النوم يعمل الجسم على استعادة نشاطه، كما يساعد النوم الجيد على تحسين التركيز والذاكرة والمزاج ودعم صحة القلب والمناعة. وتوصي الجهات الصحية بأنه يحصل معظم البالغين على 7 ساعات من النوم على الأقل يوميا، مع أهمية أن يكون النوم متواصلا ومريحا وليس مجرد زيادة عدد الساعات. وأيضا ينصح الخبراء بالمحافظة على وقت ثابت للنوم والاستيقاظ، وتقليل استخدام الأجهزة الإلكترونية قبل النوم، وتجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين في المساء، إلى جانب ممارسة النشاط البدني خلال النهار، كما أن جعل غرفة النوم هادئة ومظلمة وباردة نسبيا قد يساعد على الحصول على نوم كافي أكثر جودة.
1: التحكم في ضغط الدم لا يقتصر على خفض الملح. كشفت دراسة حديثة أن التحكم في ضغط الدم لا يعتمد فقط على تقليل استهلاك الملح، مشيرة إلى أن تحقيق توازن أفضل بين الصوديوم والبوتاسيوم في النظام الغذائي قد يكون أكثر فاعلية في خفض ضغط الدم وتعزيز صحة القلب. وأوضحت الدراسة أن تقليل الصوديوم يظل من الإجراءات الأساسية للوقاية من ارتفاع ضغط الدم والسيطرة عليه، إلا أن زيادة الحصول على البوتاسيوم من مصادر غذائية مناسبة قد توفر فائدة إضافية في تحسين مستويات ضغط الدم. ويرتبط البوتاسيوم بدور مهم في تنظيم توازن السوائل والأملاح داخل الجسم، فيما يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الصوديوم إلى زيادة احتباس السوائل وارتفاع ضغط الدم، ما يجعل التوازن بين العنصرين مهما لصحة القلب والأوعية الدموية. تشير النتائج إلى أهمية التركيز على نمط غذائي متوازن يتضمن الحد من الأطعمة الغنية بالملح مع تناول مصادر طبيعية للبوتاسيوم مثل الخضروات والفواكه والبقوليات بدلاً من الاعتماد على تقليل الملح وحده. ويؤكد الخبراء أن التغييرات الغذائية تمثل جزءاً من أسلوب الوقاية والسيطرة على ضغط الدم، لكنها لا تغني عن المتابعة الطبية أو الأدوية الموصوفة للمرضى، خصوصاً أن زيادة البوتاسيوم قد لا تكون مناسبة لبعض الأشخاص المصابين بأمراض الكلى أو الذين يتناولون أدوية معينة.
2: ودائما نقول لك صديقنا المستمع لا ترفع ضغطك بمصاعب الحياة، فإنها لابد أن تفرج. في فقرتنا الصحية دراسة أيضا تقول زيت النعناع قد يساعد في خفض ضغط الدم خلال 20 يوما. أظهرت دراسة سريرية حديثة أجرتها جامعة لانكشاير البريطانية أن تناول زيت النعناع مرتين يوميا لمدة 20 يوما قد يرتبط بانخفاض ملحوظ في ضغط الدم لدى أشخاص يعانون من مرحلة ما قبل ارتفاع ضغط الدم. شملت التجربة 40 مشارك تناولوا كمية محدودة من زيت النعناع مخففة بالماء مرتين يوميا صباحا ومساء على مدى 20 يوم، وفقا لما أوردته

0: والدراسة المنشورة في دورية بلوس ون العلمية. سجلت المجموعة التي تناولت زيت النعناع انخفاضا في ضغط الدم الانقباضي بنحو 8.48% مليمتر زئبق، فيما انخفض الضغط الانبساطي بنحو 4.57% مليمتر زئبق، إلى جانب تراجع معدل ضربات القلب أثناء الراحة. رجح الباحثون أن يكون المينوثول، وهو أحد المكونات الرئيسية في زيت النعناع، مسؤول جزئيا عن هذه التأثيرات من خلال تأثيره في قنوات مرتبطة بتوسع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم. ورغم النتائج المشجعة، فإن الدراسة محدودة من حيث عدد المشاركين، ولا تعني أن زيت النعناع يمكن أن يحل محل أدوية ضغط الدم أو المتابعة الطبية، إذ ما زالت هناك حاجة إلى دراسات أوسع لتأكيد فعاليته وسلامة استخدامه على المدى الطويل.
1: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.
2: بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. العوازل الحرارية هي مواد تستخدم لتقليل الانتقال الحراري من خارج المبنى إلى الداخل صيفا، ومن داخل المبنى إلى الخارج شتاء، مما يساعد على الحفاظ على درجة الحرارة الداخلية المطلوبة وتقليل استهلاك الكهرباء. تطبيقات العزل الحراري: عزل الأسطح والأدوار المعلقة عزلاً حرارياً، استخدام الطابوق الأبيض بسماكة 25 سنتيمتر وكثافة 500 كيلوغرام للمتر المكعب، عزل الأعمدة والجسور الخارجية عزلاً حرارياً. من مواد العزل الحراري: الصوف الصخري، الصوف الزجاجي، البوليوريثان. فوائد العزل: تقليل تسرب الحرارة والحفاظ على درجة حرارة مستقرة داخل المبنى، تخفيف الضغط على أجهزة التكييف وتحسين كفاءة تشغيلها، تقليل الأحمال الكهربائية وقت الذروة، دعم الاستدامة ورفع كفاءة الطاقة. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه، وفر.
1: الصحافة، صحافتنا اليوم أخبار محلية، أخبار عربية، أخبار إقليمية، وأخبار عالمية، أخبار اقتصادية، أبرز المواضيع تطالعنا بها صحافتنا اليوم.
0: نبدأ صحافتنا بأبرز العناوين المحلية. سمو أمير البلاد يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء لدى دولة الكويت. سمو ولي العهد يستقبل رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الداخلية والمدير العام لإدارة مكافحة المخدرات، ويشيد بالدور الأمني والجهود المخلصة التي تبذلها وزارة الداخلية. وزير الشؤون اختبار تحريري شرط لرفع مستوى وظيفي لشاغلي الوظائف الرقابية التعاونية. وزير التربية يصدر قرارا باشتراط براءة الذمة المالية لإصدار وتسليم الشهادات والوثائق الدراسية. وزارة الخارجية تدين وتستنكر استهداف ميليشيا الحوثي أعيانا مدنية واقتصادية في عدد من مدن السعودية. الداخلية كبسة 21 صهريج وشاحنة استخدمت في سرقة الديزل المدعوم والاتجار به. وزارة الشؤون الإسلامية تحيل المتورطين بالتلاعب بأنظمة البصمة ووقائع أخرى إلى النيابة العامة. مدير عام بلدية الكويت تشيد بتجربة سلطنة عمان في تطبيق نماذج المدن الذكية. الهيئة الخيرية تختتم مشروعا للصحة النفسية لفئات الرعاية الاجتماعية بالكويت بدعم من شؤون القصر. الكويت في ذكرى اختيارها مركزا للعمل الإنساني، التزام راسخ بعقيدتها الإنسانية ومسيرة عطاء مباركة.

وإلى أبرز العناوين في الصحافة العربية والدولية. الإمارات تدين بشدة استهداف الأعيان المدنية والاقتصادية في السعودية. مجلس التعاون يدين بأشد وأقسى العبارات الاعتداءات الإرهابية للحوثيين ضد جنوب السعودية. سلطنة عمان ترحب ببيان 11 دولة أوروبية وكندا رافضة لسياسات التوسع الاستيطاني في فلسطين المحتلة. الرئاسة الفلسطينية ترحب بإعلان بريطانيا فرض حظر على استيراد منتجات المستوطنات. غزة، سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمنع دخول 65% من الغذاء المطلوب للقطاع. الجيش اللبناني إنقاذ 21 شخصا إثر عطل بمركب هجرة غير شرعية قبالة طرابلس. الخارجية الأمريكية، قطاع الطيران الإيراني ساعد على دعم انتشار الأسلحة والإرهاب. الكرملين، الرئيسان الروسي والأمريكي يبحثان هاتفيا سبل تسوية النزاع الأوكراني. وأخيرا، وزارة الدفاع البريطانية سنخصص 100 مليون جنيه استرليني لحزمة دفاع جوي لأوكرانيا.

وإلى أبرز عناوين صحافتنا الاقتصادية، بورصة الكويت تغلق تعاملاتها أمس على انخفاض مؤشرها العام 9.79 من 100 نقطة. سعر برميل النفط الكويتي يرتفع إلى 3 دولارات و12 سنت ليبلغ 101 دولار و22 سنت. الدولار الأمريكي يستقر عند 306 فلوس، واليورو عند 356 فلس. وزير الخارجية السعودي: الشراكة السعودية الروسية في الطاقة تعزز استقرار الاقتصاد العالمي. وزير النفط العراقي: ارتفاع الصادرات النفطية إلى 3 ملايين برميل يوميا. العراق يسجل ارتفاعا في التبادل التجاري مع سوريا بسبب إغلاق مضيق هرمز. الرئيس المصري ورئيس وزراء اليونان يبحثان الربط الكهربائي لتعزيز أمن الطاقة.

ومن المواضيع التي طالعتنا بها صحفنا الصادرة هذا الصباح، أعلنت وزارة الداخلية أمس الثلاثاء كبسة 21 صهريج وشاحنة ضبطت في قضيتين منفصلتين لاستخدامها في سرقة الديزل المدعوم من الدولة وتجميعه ونقله وإعادة بيعه. قالت الداخلية في بيان صحفي أن عملية الكبس شملت 8 صهاريج وشاحنات في القضية الأولى و13 في القضية الثانية، وذلك بعد تسجيل القضيتين واستكمال جميع الإجراءات القانونية وإجراءات النيابة العامة المتعلقة بهذه المضبوطات. وأضافت أنه تبين أن بعض مالكي الصهاريج قاموا بتأجيرها بنظام التضمين مع علمهم باستخدامها في هذا النشاط غير المشروع، ما أسهم في تسهيل عملية تجميع الديزل المسروق ونقله والاتجار به. أكدت أن هذه الإجراءات جاءت بتوجيهات من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، كما تأتي في إطار التصدي لهذه الجرائم وحماية المال العام وردع كل من يستخدم الآليات والمعدات في ارتكاب الجرائم أو يضعها تحت تصرف الغير مع علمه باستخدامها في أنشطة غير مشروعة، إلى جانب ترسيخ احترام القانون وصون موارد الدولة. حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه. بهذا الدعاء نختم جولتنا مع صحافتنا لهذا اليوم.

0: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.
1: ضمن بطولة كأس الخليج 20 عام 2010، المباراة اللي جمعت بين اليمن والكويت، يسجل الهدف الأول لصالح المنتخب الكويتي جراح العتيجي.
2: بيلعب للكرة، الله، جراح بيبدأ الأفراح، جراح يبدأ طريق التأهل نحو بطولة عاشرة يا كرة. الأزرق يتقدم بهدف جراح العتيجي من ركلة جزاء،
1: وبعدها يضيف الهدف الثاني للمنتخب الكويتي بدل المطور.
2: الله على السرعة، القوة العرضية يا رب، بدر المطور، بدر يظهر في كل أوقات الشهر، في كل أوقات الكويت، الناس ينتظرون الهلال والكويت تتحرى البدر، يظهر بدر يطوع اللي ما يطوع.
1: ويختم المباراة بالهدف الثالث بدر المطور.
2: يا لعيب يا مهاري يا فنان، عرضية في مكان يا رب، مع المشعان الكويتي يضرب في المليان، مع المشعان ولا بدران، مين فيهم اللي فنان.
1: وانتهت المباراة فوز المنتخب الكويتي على المنتخب اليمني بنتيجة 3-0. صبحكم الله بالخير مستمعينا الكرام، كما عودناكم مع الأخبار الرياضية، ونبتدي مع الصحافة الرياضية. إيرادات تجاوزت المليار، برشلونة يرتقب التصويت على ميزانية تاريخية، 4 أندية تستعد لكتابة التاريخ في دوري أبطال أوروبا، مورينيو يهاجم حكام تقنية الفيديو بسبب خسارة ريال مدريد أمام بيتيس، لاعب نادي تشيلسي السابق هافرت

0: استفز جماهير ناديه السابق. لندن ما زالت وستبقى حمراء. بعد 47 مباراة الحارس الألماني كاريوس يوقف سلسلة بايرن ميونخ التاريخية. إصابة خطيرة لنجم أياكس تعكر صفوف الكلاسيكو الهولندي. الهلال السعودي يخسر أمام نيوم بنتيجة 2-0 في الدوري للمرة الأولى بعد أكثر من 500 يوم بدون خسارة، استعدادا للدفاع عن لقبه الآسيوي. الأهلي السعودي يتعاقد مع سعيد بعطية. 3 مباريات كانت كافية. محمد صلاح يحطم رقما قياسيا مع نادي طرابزون سبورت. مدافع يوفنتوس يفرض التعادل على ميلان في قمة الدوري الإيطالي. نادي أبها يعلن رسميا تعاقده مع الكاميروني نكودو. استبعاد أرتم من قائمة الأهلي السعودي لمواجهة القادسية. نادي الوداد المغربي يعلن رسميا رحيل حكيم زياش عن النادي ويشكره على كل ما قدمه للنادي على الرغم من فترته القصيرة. وننتقل معاكم على هامش الأخبار الرياضية. أعلن نادي الوداد الرياضي المغربي رسميا إنهاء التعاقد مع الدولي المغربي حكيم زياش ليصبح نجم تشيلسي وأياكس السابق لاعب حر في سوق الانتقالات، موجها الشكر للاعب على الفترة التي قضاها مع الفريق ومؤكدا أنه سيظل دائما عضوا في عائلة الوداد. وعلى الرغم من قصر التجربة حقق زياش أرقام هجومية مميزة بقميص الفريق الأحمر. كان معاكم محدثكم سلمان عاشور من إذاعة دولة الكويت.
1: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج
2: صباح الخير
1: من إذاعة دولة الكويت.
3: في صباح الخير عالم تكنولوجيا، عالم تكنولوجيا،
2: تقنيات جديدة، تقنيات
3: جديدة، عالم تكنولوجيا،
2: عالم فيه الحاجة،
4: أم الاختراع،
2: أم الاختراع، أم الاختراع،
3: عالم من الإبداع والابتكار،
2: عالم تكنولوجيا،
3: عالم تكنولوجيا.
5: في عالم الابتكار يعمل تطبيق واتساب على تطوير ميزة جديدة تتيح للمستخدمين ربط ما يصل إلى 5 وكلاء ذكاء اصطناعي من جهات خارجية بالتطبيق والدردشة معهم مباشرة وتكليفهم بتنفيذ مهام متنوعة نيابة عنهم. وتوفر الميزة الجديدة إمكانية التفاعل مع وكلاء الذكاء الاصطناعي عبر المحادثات مع تزويدهم بالتعليمات اللازمة لأداء مهام محددة في خطوة يسعى من خلالها واتساب إلى تعزيز تجربة المستخدمين وتوسيع نطاق الخدمات الذكية المتاحة عبر المنصة. ولا تزال الميزة قيد التطوير ولم يعلن حتى الآن عن موعد إطلاقها رسميا، فيما تركز الشركة على ضمان الأمان والخصوصية عند التعامل مع وكلاء الذكاء الاصطناعي الخارجيين بما يتوافق مع سياسات حماية بيانات المستخدمين.
3: عالم تكنولوجيا.
6: السلام عليكم واسعد الله اوقاتكم. احيانا توصلنا عبر البريد الالكتروني او تطبيقات التواصل صورة او ملف PDF او مستند من رغم او شخص ما نعرفه. يعتقد البعض ان الخطر بس ترى موجود عند او عند الضغط على رابط، لكن في الحقيقة الملفات المرفقة أيضا يمكن تكون وسيلة للهجوم الإلكتروني. المشكلة أن اسم الملف أو شكله ما يكفي أنه عشان تحكم عليه، يمكن يظهر أمامك كمستند عادي أو فاتورة جمعية أو سيرة ذاتية أو حتى صورة، لكن هو يحتوي بداخل على برمجيات ضارة أو يستغل ثغرة موجودة في الجهاز أو في أحد التطبيقات. من كذي إذا وصلك ملف من شخص مجهول لا تتسرع في فتحه، خصوصا إذا كانت الرسالة تحاول إثارة فضولك أو تخويفك، مثل شوف هذه الصورة الحين فورا، أو يكتيك رسالة يقول لك عندك مخالفة ادفعها الحين وهذه فاتورتك، أو افتح الملف بشكل عاجل. الأمر ترى ما يقتصر على الكمبيوتر بس، الهواتف الذكية اليوم تحتوي على بياناتنا وعلى صور وحسابات وتطبيقات مصرفية. من كذي صار إن الموبايل صار هدف للمهاجمين. إذا كنت تعرف المرسل ولكن الرسالة غير معتادة منه، من الأفضل أنه تتأكد منه هو شخصيا عن طريق إحدى الوسائل، أنك تتصل

يتصلح عليه أو مثلا أدز له رسالة تتأكد، لأن احتمال يكون حسابه نفسه وهو متعرض للاختراق. من المهم أيضا أن نحدث بيانات الجهاز والتطبيقات باستمرار، لأن كثير من التحديثات تعالج ثغرات أمنية قد يستغلها المهاجم من خلال الملفات. الخلاصة، لا تخلي الفضول يتقلب على الحذر. الملف المجهول نتعامل معاه كما نتعامل مع

0: نقرر هل احنا نحتاج فعلا ان نفتح هذا الرابط او هذا الملف ولا لا. المختصين بالامن السبراني دائما يقولون ولهم مقولة معروفة: ثواني قليلة من التحقق قد توفر علينا مشكلة كبيرة. كان معاكم محدثكم المهندس حسين علي النكاس، مستشار تقنية المعلومات والأمن السبراني.
1: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج
2: صباح الخير
1: من إذاعة دولة الكويت.
2: الكويت مركز للعمل الإنساني. الكويت في ذكرى اختيارها مركزا للعمل الإنساني التزام راسخ بعقيدتها الإنسانية ومسيرة عطاء مباركة. في 9 من سبتمبر عام 2014 شهدت دولة الكويت حدثا تاريخيا تمثل في اختيارها من قبل منظمة الأمم المتحدة مركزا للعمل الإنساني، كما تم إطلاق لقب قائد العمل الإنساني على سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر صباح طيب الله ثراه. جاء هذا التكريم تقديرا للدور الكويتي البارز في المجال الإنساني والإغاثي على مدى عقود، وشكلت هذه المناسبة محطة مضيئة في تاريخ الكويت ورسالة تقدير دولية لعطائها الإنسانية.

رسخت الكويت منذ استقلالها نهجا ثابتا في سياستها الخارجية يقوم على تقديم المساعدات الإنسانية للدول والشعوب المحتاجة، وانطلقت في ذلك من قناعة راسخة بأهمية التعاون الدولي وتعزيز الشراكات الإنسانية بعيدا عن أي اعتبارات دينية أو عرقية أو جغرافية. أصبحت الدبلوماسية الإنسانية ركنا أساسيا من أركان السياسة الخارجية الكويتية، وتواصل الكويت اليوم هذا النهج انطلاقا من إيمانها بأهمية تخفيف معاناة المتضررين حول العالم.

واصلت المؤسسات والجهات الكويتية تقديم المساعدات للمناطق التي تتعرض للصراعات والكوارث والأزمات الإنسانية، وشارك في هذه الجهود عدد من الجهات في مقدمتها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وجمعية الهلال الأحمر الكويتي والجمعية الكويتية للإغاثة. وقد امتد نشاط جمعية الهلال الأحمر الكويتي منذ تأسيسها عام 1966 إلى أكثر من 100 دولة حول العالم، كما عززت وزارة الخارجية العمل الإنساني من خلال إطلاق منظومة إلكترونية متخصصة لتنظيم وتطوير المساعدات الإنسانية.

التلوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وكانت من الدول الداعمة للجهود الدولية خلال جائحة كورونا. وأكد دبلوماسيون أمميون أن التمويل الكويتي ساهم في إنقاذ أرواح وتوفير الرعاية الصحية والدعم للاجئين في مناطق مختلفة من العالم.

تميزت المساعدات الكويتية بأنها موجهة إلى المحتاجين دون تمييز أو تفرقة، ما منح العمل الإنساني الكويتي بعدا إنسانيا وقيميا مميزا. شاركت الكويت المجتمع الدولي مسؤولياته من خلال تقديم الدعم المالي والسياسي والمعنوي في مختلف الأزمات، كما تعد الكويت من الشركاء المهمين لوكالة الأمم المتحدة لغاية

برز الدور الكويتي كذلك في دعم الجهود الدولية لمواجهة الأزمات، ومن أبرزها استضافة مؤتمرات المناحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا. كما واصلت الكويت زيادة مساهماتها الطوعية السنوية لعدد من الوكالات والمنظمات الدولية. منذ عام 2014 تستضيف الكويت منتدى الكويت الدولي للعمل الإنساني بمشاركة جهات حكومية وأهلية ودولية ومتطوعين، وتعكس هذه المبادرات حرص الكويت على تعزيز التعاون الدولي وترسيخ مكانتها في مجال العمل الإنساني.

0: ومع حلول ذكرى تسمية الكويت مركزا للعمل الإنساني، تتجدد مسيرة العطاء التي أصبحت إحدى الركائز الأساسية للسياسة الخارجية للكويت. ويؤكد هذا النهج التزام دولة الكويت بمواصلة دعم القضايا الإنسانية ورفع المعاناة عن الشعوب المتضررة، كما تسعى الكويت باستمرار إلى تطوير جودة العمل الخيري وتعظيم أثره الإيجابي على المجتمعات والشعوب. وستظل هذه المناسبة مصدر فخر لكل كويتي ومحطة مضيئة تجسد مكانة الكويت ودورها الإنساني على الساحة الدولية.
1: ما كان أجملها وأجملنا فيها التقينا والتقت فينا بالحب، نرسمها وترسمنا وكما نغنيها تغنينا.

أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الجولة الإخبارية الصباحية، تقدمها لحضراتكم عائشة خليل ويخرجها عبد الهادي خير الله.

في جولتنا هذا الصباح، دولة الكويت ترحب بإعلان 12 دولة اتخاذ تدابير وطنية أو دعم قيود أوروبية على تجارة بسلع مستوطنات الاحتلال. واشنطن تعلن تدمير 5 ناقلات نفط تابعة للحرس الثوري الإيراني. الأردن يعلن اعتراض 18 صاروخا باليستيا أطلقت من إيران. مجلس الوزراء السعودي يؤكد مضي المملكة في الدفاع عن سيادتها. الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن قلقه من تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان. الأمم المتحدة ترحب باتفاق الأطراف الليبية على تنظيم انتخابات في غضون عامين. روسيا تستأنف هجماتها الجوية على كييف بعد توقف استمر 3 أيام، والرئيس الأمريكي ونظيره الروسي يبحثان هاتفيا جهود إنهاء الحرب في أوكرانيا. أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب دولة الكويت بإعلان كل من كندا ومملكة الدنمارك وجمهورية فنلندا والجمهورية الفرنسية وأيسلندا وإيرلندا ومملكة النرويج وجمهورية بولندا والجمهورية البرتغالية ومملكة إسبانيا ومملكة السويد والمملكة المتحدة عن اعتزامها اتخاذ تدابير وطنية أو دعم قيود أوروبية على التجارة في سلع مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أو النظر في اتخاذ هذه التدابير وغيرها وفقا لإجراءاتها الوطنية دعما للجهود الدولية الرامية إلى تنفيذ حل الدولتين. وذكرت الوزارة في بيان أن هذه الخطوات تأتي في سياق الزخم الدولي المتنامي الذي تحقق من خلال اعتراف عدد من الدول بدولة فلسطين المستقلة، بما يعزز المسار

0: نحو تجسيد الدولة الفلسطينية على أرض الواقع. وأكدت أهمية هذه الخطوات في مواجهة سياسات الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية المخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2334، داعية المزيد من الدول إلى اتخاذ تدابير مماثلة، ومؤكدة رفض دولة الكويت القاطع لمحاولات ضم الأراضي الفلسطينية والتهجير القسري للشعب الفلسطيني الشقيق من قطاع غزة والضفة الغربية. وجددت الوزارة موقف دولة الكويت الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق غير القابلة للتصرف في مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وفي جديد التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران لم تعد لديها أي فرصة للحصول على سلاح نووي، مؤكدا أن الحصار البحري المفروض عليها فعال وحقق نتائج فاقت التوقعات. وأضاف ترامب أن إيران تعرضت لضغوط كبيرة، مشيدا بأداء القوات الأمريكية في العمليات الجارية. من جهته قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن أي استهداف للسفن الحربية الأمريكية سيقابل باستهداف ناقلات نفط إيرانية، مؤكدا أن إيران ستفقد ناقلات في كل مرة تحاول فيها استهداف البحرية الأمريكية. وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت تدمير 5 ناقلات نفط إيرانية قرب جزيرة خركة بعد محاولتين لاستهداف سفينة حربية أمريكية بصواريخ باليستية، مؤكدا عدم وقوع إصابات في صفوف القوات الأمريكية. إلى ذلك، فرضت الولايات المتحدة 36 عقوبة جديدة مرتبطة بإيران استهدفت قطاع الطيران وشركات ووسطاء. قالت واشنطن إنهم يدعمون حصول طهران على طائرات وتكنولوجيا أمريكية المنشأ. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات شملت شركة ماهان إير وشركات طيران إيرانية أخرى، إضافة إلى شركات ووسطاء في عدة دول. عباس متولي والمزيد من التفاصيل.
1: توسع هذه الخطوة نطاق العقوبات القائمة بالفعل على شركة الطيران الإيرانية ماهان إير، كما تستهدف شركات طيران أخرى تتخذ من إيران مقرا لها، بالإضافة إلى الشركات التي تقدم لها خدمات. وبالتزامن مع إجراءات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، أصدرت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة للخزانة الأمريكية تنبيهاً للمؤسسات المالية بشأن شبكات شراء تدعم قطاع الطيران الإيراني، داعية إياها إلى الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة المرتبطة بهذه الشبكات. وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت باسنت إنه في إطار عملية منبوذ الاقتصادي تعهدنا بفرض عواقب وخيمة على الجهات التي توفر شريان حياة ماليا للنظام الإيراني. وأضاف: لقد أوفينا اليوم بذلك التعهد من خلال فرض عقوبات على شركات تواصل دعم ماهان إير، وليكن هذا تحذيرا لأي جهة تتعامل تجاريا مع ما تبقى من شركات الطيران الإيرانية التي شملناها جميعا بالعقوبات اليوم، بأنها تخاطر بفقدان إمكانية الوصول إلى النظام المالي العالمي. كما اتهمت الولايات المتحدة شركات أجنبية في دول أخرى بتزويد شركات الطيران الإيرانية بقطع الغيار والخدمات اللوجستية. وقالت الخزانة الأمريكية إن الإجراء يستهدف أيضاً شركات في دول ثالثة، حيث ساعدت شركة ماهان إير الخاضعة للعقوبات الأمريكية في أنشطة مرتبطة بانتشار الأسلحة وعمليات نقل مرتبطة بالإرهاب وشراء طائرات أمريكية الصنع بصورة غير مشروعة. وأوضحت أن ماهان إير تسلمت خلال صيف 2026 ما لا يقل عن 3 طائرات بوينغ 777 جرى تحويل مسارتها بمساعدة شركات ووسطاء في دول ثالثة بهدف نقل طائرات أمريكية الصنع إلى الشركة الإيرانية. وسبق أن اتهمت واشنطن شركة ماهان إير بنقل أسلحة وتقديم الدعم لجماعات مسلحة متحالفة مع طهران. وتشمل العقوبات الدول والشركات التي تتعامل تجارياً مع الكيانات الخاضعة للقيود، فضلاً عن تجميد أي أصول تابعة لها تقع تحت الولايات القضائية

0: للولايات المتحدة. كما قررت الإدارة الأمريكية تعليق بعض الإعفاءات المتعلقة بالنقل الجوي، ومن بينها الإعفاء الذي كان يسمح لشركات طيران غير أمريكية بتشغيل طائرات مصنعة في الولايات المتحدة داخل إيران. عباس متولي، إذاعة الكويت، واشنطن.
1: وفي عمان أعلن الجيش الأردني اليوم تعرض المملكة لاعتداء صاروخي مصدره الأراضي الإيرانية، مشيرا إلى اعتراض وتدمير 18 صاروخا باليستيا من أصل 20، فيما سقط صاروخان في مناطق خالية من السكان. وفي الرياض أكد مجلس الوزراء السعودي أن المملكة ماضية في الدفاع عن سيادتها وحماية أمن المواطنين والمقيمين بعد استهداف الحوثيين عيانا مدنية واقتصادية في أبها وخميس مشيط وجازان ونجران، إضافة إلى السفن التجارية في البحر الأحمر. وكانت وزارة الخارجية السعودية أعلنت أمس أن الاعتداءات أسفرت عن إصابة 73 مدنيا بينهم نساء وأطفال، مؤكدا أن المملكة لن تتهاون مع أي اعتداء يستهدف أراضيها ومقدراتها. وفي نيويورك أدانت الأمم المتحدة الهجمات التي شنتها ميليشيا الحوثي على مناطق جنوبي غربي المملكة العربية السعودية، محذرة من تأثيرها على المدنيين والبنية التحتية للطاقة. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجيريك أن المنظمة تشعر بقلق بالغ إزاء التقارير عن سقوط ضحايا مدنيين جراء الهجمات على عدد من المدن السعودية. وفي اليمن تواصلت المعارك بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين على عدة جبهات، حيث أعلنت القوات الحكومية السيطرة على منطقة اليتمة في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف مع استمرار المواجهات في المنطقة. وفي تعز أعلنت القوات الحكومية بدء عملية عسكرية لاستعادة منطقة الكدحة في مديرية مقبنة، مؤكدة تحقيق تقدم ميداني بالتزامن مع معارك عنيفة في جبهة الوازعية. وإلى قطاع غزة، حيث أعلنت وزارة الصحة وصول 4 شهداء بينهم شهيد متأثر بجراحه، إضافة إلى 5 مصابين إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية. عبد الرحيم أبو كويك والمزيد من التفاصيل.
2: تتواصل الغارات والاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار، وفوق ذلك شهد مخيم النصيرات وسط القطاع ارتقاء فلسطيني وإصابة 12 آخرين في غارة استهدفت منزلا قرب برج النور شمال المخيم. كما نسفت قوات الاحتلال مربعات سكنية شرق منطقة أبو العجين بدير البلح، ودمرت منزلا في مخيم البريج بعد إنذار بالإخلاء. وفي غرب مدينة غزة تعرض محيط مستشفى الشفاء لقصف جوي خلف ضررا كبيرة، كما أصيب مواطن جراء استهداف طائرة مسيرة سطح منزل في شارع اللبابيدي قرب مقبرة الشيخ رضوان. وفي جنوب القطاع قصفت طائرات الاحتلال منزلا في منطقة بطن السمين بخان يونس، وأطلقت دبابات الاحتلال نيرانها بكثافة باتجاه خيام النازحين في مواصل المدينة، ما سبب حالة هلع واسعة، فيما جددت دبابات الاحتلال إطلاق النار باتجاه مواصل رفح جنوبا. وإلى ذلك أعلنت وزارة الصحة في غزة عن وصول 4 شهداء إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة، أحدهم متأثرا بجراحه إضافة إلى 5 إصابات. ومن بين الشهداء طفل مسن استشهد برصاص الاحتلال في منطقة بئر 19 والمسلخ جنوب خان يونس، كما استشهد أسير محرر متأثرا بإصابته في غارة سابقة على مواصي خان يونس. وتشير معطيات الوزارة إلى أن عدد الشهداء منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 11 من أكتوبر 2025 بلغ 1355 شهيدا و 45016 إصابة، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام. وتزداد معاناة النازحين في ظل نقص حاد في المأوى والغذاء والمياه وتدهور في الأوضاع الصحية بسبب استمرار العدوان. عبد الرحيم أبو كويك، إذاعة دولة الكويت، قطاع غزة.
1: وفي الضفة الغربية المحتلة استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة عقربة جنوب نابلس، فيما وسعت قوات

0: الاحتلال عملياتها واقتحاماتها في مناطق عدة من الضفة الغربية والقدس المحتلة. حسن جعفر والمزيد من التفاصيل.
1: بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، توسعت حكومة الاحتلال الإسرائيلي من عدوانها في الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بأن 4 من الشهداء قضوا برصاص جيش الاحتلال والمستوطنين المتطرفين خلال الساعات 24 الماضية، وترافق ذلك مع اعتقالات طالت العشرات من الفلسطينيين، وذلك في وقت اقتحم فيه جيش الاحتلال والمستوطنون مدن نابلس وبيت لحم وعديد البلدات والمخيمات الفلسطينية بالضفة الغربية. هذا يأتي في الوقت الذي صعدت فيه حكومة الاحتلال الإسرائيلي كذلك من وتيرة هجومها على المملكة المتحدة، وذلك من خلال إغلاق القنصلية البريطانية العاملة في مدينة القدس المحتلة. وتأتي هذه الخطوة التصعيدية من قبل حكومة الاحتلال ردا على فرض المملكة المتحدة عقوبات مالية على المستوطنين ومواجهة اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، فيما أكد وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن القرار يعكس حالة من التوتر المتزايد بين تل أبيب والمملكة المتحدة. وكان وزير الخارجية الإسرائيلي قد شن هجوما عنيفا على نظيره البريطاني بعد اتهام الأخير المباشر للمستوطنين المتطرفين بارتكاب جرائمه تحت أنظار ودعم الحكومة الإسرائيلية. حسن جعفر، إذاعة دولة الكويت، القدس المحتلة.
0: وفي لبنان، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها على جنوب لبنان باستهداف عدة بلدات من دون تسجيل ضحايا، حيث نفذت تفجيرات في كفر تبنيت والمنصوري وزوطر الشرقية، وقصفت بالمدفعية صربين ونبطية الفوقة. سحر بشارة والمزيد من التفاصيل.
2: على وقع تصعيد إسرائيلي متواصل، بقيت الجبهة الجنوبية تحت نيران الغارات والقصف المدفعي والتفجيرات، في وقت تركزت الاعتداءات على منطقة النبطية وعدد من بلدات القطاعين الأوسط والغربي. فقد شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت النبطية الفوقة بالتزامن مع قصف مدفعي مركز طال البلدة ومحيطها، فيما سجلت غارات على بلدات حداثة والقنطرة والمنصوري وبني حيان، كما شهدت بلدات عدة عمليات تفجير ضخمة نفذتها قوات الاحتلال، لا سيما في المنصوري وكفر تبنيت وزوطر الشرقية. واستهدف القصف المدفعي بلدتي كفر رمان وصربين. أما في مدينة النبطية فقد سجلت حركة للجيش اللبناني في عدد من الأحياء، حيث نفذت قوة مؤللة دورية داخل المدينة استمرت نحو ساعة قبل أن تعود إلى نقاط تمركزها في إطار متابعة الوضع ورفع مستوى الجهوزية. وفي هذا السياق حسمت قيادة الجيش الجدل حول ما أثير عن انتشار جديد للجيش في الجنوب، فأكدت أن الوحدات العسكرية منتشرة أصلا في جميع المناطق التي لا وجود فيها للاحتلال الإسرائيلي، ولا سيما منطقة النبطية، سواء قبل الأحداث الحالية أو خلالها، مشيرة إلى أنها كثفت مهامها في عدد من المناطق بهدف طمأنة الأهالي. ويأتي هذا التوضيح في وقت صدرت فيه بيانات باسم أهالي عدد من البلدات دعت الجيش اللبناني إلى تعزيز الانتشار داخلها وضبط مداخلها ومخارجها وإقامة نقاط تفتيش لحماية الأهالي والممتلكات. وعلى الصعيد السياسي، أفادت مصادر قناة الحدث عن اتفاق بين رئيس الحكومة نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري على نشر الجيش في مدينة النبطية، ما يعكس تزايد المخاوف من أن يكون ما يجري مقدمة لمسار أكثر خطورة ينتهي بتوسيع نطاق الدمار ليطال المدينة وبلداتها على

0: غرار ما شهدت مدينة بنت جبيل وبلدات جنوبية أخرى، لا سيما بعد إعلان إسرائيل أحكام سيطرتها على مرتفعات علي الطاهر المشرفة على مساحات واسعة من النبطية وإقليم التفاح. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
1: على صعيد آخر، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه العميق إزاء تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان، وأدنى ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين، داعيا إلى وقف فوري للأعمال العدائية وسحب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية. وأكد المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجيريك أن الضربات طالت مستشفيات وعاملين في القطاع الصحي ومؤسسات عامة، مشددا على ضرورة حماية المدنيين والأعيان المدنية. وفي الشأن السوداني، حيث أكد المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان بيكا هافيتسو أن التسوية التفاوضية تمثل المسار الوحيد للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار وحل مستدام للنزاع، داعيا إلى خفض التصعيد وحماية المدنيين وإطلاق عملية سياسية شاملة. ويواصل هافيستو مباحثاته في الخرطوم مع ممثلي الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وإيجاد والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي، إلى جانب مسؤولين وقوى سياسية مدنية، لبحث سبل خفض العنف ودعم مسار سياسي يقود إلى السلام. وإلى الشأن الليبي، حيث رحب مجلس الأمن الدولي باتفاق توصلت إليه الأطراف السياسية الليبية يمهد لإجراء انتخابات وطنية خلال عامين، واعتبره خطوة مهمة نحو توحيد مؤسسات ليبيا. ودعا المجلس جميع الأطراف الليبية إلى دعم الاتفاق والعمل على تنفيذه بما يهيئ لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة. وفي جديد الحرب الروسية الأوكرانية، استأنفت روسيا هجماتها الجوية على كييف بعد توقف استمر 3 أيام، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة نحو 30 آخرين، إلى جانب أضرار في 14 مبنى. وقالت القوات الجوية الأوكرانية إن روسيا أطلقت 166 طائرة مسيرة و34 صاروخا، مؤكدة اعتراض معظمها. من جانب آخر، بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين هاتفيا جهود إنهاء الحرب في أوكرانيا ونتائج جولة المبعوثين الأمريكيين ستيف ووتكوف وجاريد كوشنر في موسكو وكييف. وقال الكرملين أن الاتصال كان بناء وصريحا، مضيفا أن ترامب أكد في رغبته في إنهاء الحرب في أسرع وقت، فيما ناقش الجانبان الخطوات التي يمكن لواشنطن اتخاذها لدعم مسار التسوية. أشرف الصباق والمزيد من التفاصيل.
2: صرح مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية يوري أوشاكو بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد بوضوح خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على أهمية إنهاء النزاع الأوكراني في أسرع وقت ممكن، الأمر الذي سيفتح الباب فورا أمام آفاق واعدة وواسعة النطاق لإعادة بناء العلاقات الأمريكية الروسية بشكل كامل. وأضاف أوشاكوف أن ترامب يرى أن هذا سيؤثر بشكل خاص على العلاقات التجارية والاقتصادية التي تعد بفوائد كبيرة لكلا البلدين، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي مهتم بتحقيق انفراج خلال فترة رئاسته، والرئيس الروسي من جانبه يؤيد هذا الالتزام في سياق إمكانية إقامة شراكة بناءة بين البلدين. وأعلن الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن موسكو تأمل باستئناف المحادثات الثلاثية مع واشنطن وكييف لحل الأزمة الأوكرانية، وقال إن العمل يجري بجدية والمفاوضون الأمريكيون يبذلون جهودا كبيرة ويتنقلون بين موسكو وكييف هذه الأيام لعرض مواقف الجانبين. ومن جهة أخرى، رأى بيسكوف أن مشاركة ممثلين أوروبيين في مفاوضات أوكرانيا قد تعقدها، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يبذل قصارى جهده لإطالة أمد الحرب. وميدانيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استولت على بلدتين في خاركوف شرق أوكرانيا وتواصل التقدم على كافة المحاور، واستهدفت قوات وبلدات أخرى في دانيتسك وزاباروجيا وقصفت العاصمة كييف وضواحيها.

0: صحيحة وموانئ أوديسا، وشن الضربات على منشآت الطاقة والوقود والنقل الأوكرانية والمراكز اللوجستية ومنشآت الصناعات العسكرية، وقضت على 1285 جنديا أوكرانيا، وأسقطت 713 مسيرة خلال اليوم الأخير. أشرف الصباغ، إذاعة دولة الكويت، موسكو.
1: من جهته، أعلن وزير الدفاع الأوكراني إن بلاده تسعى لإبرام عقود لتوريد نحو 1000 صاروخ لمنظومات باتريوت بدعم من حلفائها وتمويل من قرض للاتحاد الأوروبي، موضحا أن غالبية الصواريخ لن تصل قبل سنوات. وفي لندن، أعلنت بريطانيا تخصيص 100 مليون جنيه استرليني لتعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية، تشمل صواريخ باتريوت وذخائر ثقيلة وطائرات مسيرة. ويأتي الدعم ضمن برنامج لحلف شمال الأطلسي لتمويل مشتريات أوكرانيا من الأسلحة الأمريكية. ونبقى في لندن من شأن آخر، حيث دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام خلال اتصال هاتفي إلى تعميق التعاون وتجاوز الخلافات بين الجانبين، مؤكدا أن المصالح المشتركة تفوق نقاط الاختلاف. وقالت الحكومة البريطانية في بيان إن الجانبين بحثا تعزيز التعاون العملي، فيما أثار بيرنام ملفات الأمن الداخلي وأوكرانيا وهونغ كونغ وحقوق الإنسان والقضايا القنصلية.

0: ومن الأخبار الاقتصادية في هذه الجولة، وقعت الولايات المتحدة وكولومبيا مذكرتي تفاهم بشأن التعاون بين البلدين في مجالي المعادن النادرة والطاقة النووية المدنية. سجلت أسعار النفط ارتفاعاً اليوم، إذ صعدت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 1.6% إلى 99 دولاراً و49 سنتاً للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنحو 1.7% إلى 94 دولاراً و63 سنتاً. سجلت أسعار الذهب اليوم تراجعاً طفيفاً، إذ انخفض المعدن في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 4349 دولاراً للأوقية، فيما هبطت العقود الآجلة الأمريكية 1% إلى 4393 دولاراً. والآن نوقف مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة.
1: الطقس المتوقع اليوم بمشيئة الله طقس شديد الحرارة ورطب، خاصة على المناطق الساحلية، مع رياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة تتحول إلى رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعة الرياح من 10 إلى 32 كيلومتر في الساعة. يكون الطقس في المساء طقس مائل للحرارة إلى حار، مع رياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة تتحول إلى رياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعة الرياح من 8 إلى 28 كيلومتر في الساعة. درجات حرارة العظمى المتوقعة اليوم بمشيئة الله في مدينة الكويت 44، مدينة الجهرة 48، شمالا في العبدلي 47، غرب البلاد منطقتي شقايا والسالمي 46، جنوبا بالوفرة 47، جزلنا الشمالية في الشور وبوبيان 45، جزلنا الجنوبية قارة وكبر أم المرادم 38 درجة مئوية. حالة البحر أعزائي المستمعين بشكل عام لنهار الغد خفيف إلى معتدل الموج، ارتفاع الموج من 2 إلى 4 قدم، التيارات المائية في نهاية فترات الفساد. أعلمت سوف يكون في تمام الساعة 10 صباحا، أدنى جزر الساعة 54 دقيقة مساء، موعد أذان المغرب الساعة 6 ودقيقة. عبد العزيز القراوي.

وفي نهاية جولتنا إليكم تذكيرا بأهم ما جاء بها من أنباء. دولة الكويت ترحب بإعلان 12 دولة اتخاذ تدابير وطنية أو دعم قيود أوروبية على تجارة

التجارة بسلع مستوطنات الاحتلال. واشنطن تعلن تدمير 50 قلات نفط تابعة للحرس الثوري الإيراني. الأردن يعلن اعتراض 18 صاروخا باليستيا أطلقت من إيران. مجلس الوزراء السعودي يؤكد مضي المملكة في الدفاع عن سيادتها. الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن قلقه من تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان. الأمم المتحدة ترحب باتفاق الأطراف الليبية على تنظيم انتخابات في غضون عامين. روسيا تستأنف هجماتها الجوية على كييف بعد توقف استمر 3 أيام، والرئيس الأمريكي ونظيره الروسي يبحثان هاتفيا جهود إنهاء الحرب في أوكرانيا. إلى هنا نصل إلى ختام ثاني نشراتنا لهذا الصباح. شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله.

شكرا للزملاء في استديو الأخبار والبرامج السياسية، وأنتم أيها الأحبة متابعينا في صباح الخير، نقول مع نسمات الصباح حتى وإن كانت تحمل بين طياتها حرارة أيلول. تذكروا أن مواسم الزمن تستوجب التحدي للعيش في هذه الحياة. عزيزنا المستمع، اصنع لنفسك يوما لطيفا، فصباحك بداية جديدة لقصة جميلة. طاب صباحكم.

تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج صباح الخير من إذاعة دولة الكويت.

0: هنا الكويت، والساعة فيها الآن 8:30 صباحا. نتواصل معكم أيها الأحبة ومع فقرتنا في صباح الخير. معنا على الهواء مباشرة ملازم أول سليمان القبلاس من وزارة الداخلية، ونحن نعيش هذه الأوقات متزامنين مع بداية عام دراسي جديد، والكثير من الجهات الحكومية وأيضا القطاع الخاص يستقبلون هذه السنة إن شاء الله وتكون بداية خير للجميع. أهلا بك ملازم، يا هلا وسهلا فيك ملازم أول سليمان.
1: يا هلا والله مناصر، بداية يعطيكم العافية وشكرا على الاستضافة، ونصبح عليكم على المستمعين الكرام بالخير، وكذلك الشكر موصول لوزارة الإعلام على دعمها الدائم في إصدار رسائلنا التوعوية للجمهور.
0: ملازم، دائما احنا يعني معاكم نواكبكم في كل حملاتكم، حملة تقوم بها وزارة الداخلية، الحملة بعنوان وقاية وأمان. خلينا نتكلم عن هذه الحملة.

0: وبعدين نتطرق إلى أهم الإرشادات الأمنية والمرورية اللي تركز عليها هذه الحملة علشان نحمي أبنائنا من الطلبة والطالبات. حياك.
1: نعم طبعا، حملة وقاية وأمان اللي أطلقتها وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني هدفها توعية أبنائنا الطلبة وأولياء الأمور والمجتمع ككل، لأن كل واحد له دور في الوقاية. وطبعا الحملة هذه تشمل 6 محاور اللي هما السلامة المرورية وحماية الأحداث والوقاية من المخدرات والأمن الإلكتروني والتوعية بمخاطر التطرف الفكري وكذلك الوعي البيئي.
0: نعم، الحملة أيضا يعني تشمل نواحي عدة الحقيقة. ملازم أول سليمان، ومن ضمنها تعزيز الوعي بمخاطر المخدرات والأمن الإلكتروني. خلينا نتكلم عن هذه الناحية.
1: طبعا احنا نبني وعي يساعد الشخص يعرف الخطر قبل لا يطيح فيه ويعرف العواقب وشون ممكن يتجنب الموضوع هذا. وعشان كذي احنا نخاطب الطلبة وأولياء الأمور والمعلمين من خلال المحاضرات في المدارس والجامعات وعبر وسائل الإعلام، ونوضح شلون نحمي نفسنا ونساعد غيرنا. وبالنسبة لموضوع المخدرات، احنا نبي نزرع في الطالب الوعي بالمخاطر ونفهم شلون ممكن تضر صحته وتأثر على دراسته ومستقبله وحياته بشكل عام. ونعلمه شلون يتجنبها وينتبه لأي شخص يحاول يجرى هالطريق هذا ويعرف طرق شلون يطلب المساعدة.
0: إذن يعني هي الحملة بجوانبها المختلفة وبالمحاور اللي تهتم فيها، إذا نصل إلى محور مهم وهو دور الأسرة والمدرسة في دعم جهود وزارة الداخلية اللي تبذلها لترسيخ ثقافة الوقاية والأمان لدى أبنائنا الطلبة.
1: طبعا بالتأكيد الأسرة والمدرسة هم الشريك الأساسي لنا في الحملة وأي حملة نقوم فيها، خصوصا بالمتابعة اليومية. احنا نوصل رسائلنا التوعوية من خلال وسائل الإعلام، من خلال قنوات التواصل الاجتماعي، وهم اللي عليهم يتابعونها ويتابعون تطبيقها. بالنسبة حق الأهل بالبيت، نحرص عليهم أنهم يسمعون عيالهم ويخلونهم يتكلمون معاهم بدون خوف. يعني ما يصير في حاجز بين الأب وابنه أو الأم وعيالها كذلك. وبالنسبة للمدرسة، المعلمين عليهم أن ينتبهون لأي تغيير تصرف الطلبة عندهم، خصوصا أنه معهم بشكل يومي، والتواصل المباشر مع الأهل عشان يمكن حل المشكلة من بدايتها.
0: صحيح. الحقيقة احنا شاكرين لكم، لكل فرد من أفراد الداخلية الحقيقة وهو يساهم في هذه الحملة، حملة وزارة الداخلية وقاية وأمان. وإحنا دائما كما عهدتمونا معكم على طول الخط، نأيد كل الإجراءات اللي تتخذها وزارة الداخلية لحماية كل فرد من أفراد المجتمع. كل الشكر الجزيل للملازم أول سليمان القملاس من وزارة الداخلية، وقد شاركنا عن أهداف حملة وزارة الداخلية وقاية وأمان. شكرا ملازم.
1: شكرا.
2: صباح الخير.
3: صباح الخير.
2: كلام في الحب. طقسنا اليوم. الصحة.
4: البورصة.
2: أخبار ديرتنا. المجلس البلدي في فقرتنا المرورية. ثقافة وفنون. حدث في مثل هذا اليوم. صباح الخير. في متابعتك لنا كل ما هو مفيد لدينا الكثير، فقط ابقوا معنا.
5: مع دخول فصل الشتاء تزداد فرص الإصابة بالإنفلونزا وبعض الأمراض التنفسية، لذلك تعد تطعيمات الشتاء وسيلة مهمة للوقاية وتقليل خطر الإصابة ومضاعفاتها، كما تسهم في حماية الفرد والمجتمع خاصة الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات. الزميل ناصر المطيري أخذ هذا التقرير مع الدكتور غانم عبدالله الحجيلان استشاري أمراض باطنية وأمراض معدية.

يا اهلا وسهلا بكم، معكم اخوكم الدكتور غانم عبد الله الحجيلان، استشاري باطنيه وامراض معديه. بالنسبه لتطعيمات الشتاء، هي التطعيمات التي تعطى قبل الشتاء بالذات في وقت الخريف. اهميتها تعطي حمايه للاشخاص في ان تكون اصابه خفيفه اذا كانت اصابه، وتقليل احتمال دخول المستشفى. أهم هذه التطعيمات هي تطعيم الإنفلونزا، وفي أيضا ممكن يضاف له تطعيم ضد المكورات العنقودية لبعض الأشخاص. يفضل أخذ هذه التطعيمات بأسرع وقت، يعني أعتقد أنه بنهاية الشهر هذا يتم الإعلان عن توفر التطعيمات. الأعمار المستهدفة الناس كبار السن بشكل خاص، والفئات الأكثر حاجة للتطعيم هم الأشخاص اللي عندهم أمراض مزمنة مثل أمراض القلب والسكر والضغط، والأشخاص اللي يأخذون علاج اللي يخفف مناعتهم مثل مرضى الروماتيزم. أيضا نأخذ نصائح الأطباء اللي يقومون بصرف هذه العلاجات. الفئات اللي أكثر احتياجا لهذا التطعيم ما لها علاقة بالعمر كما ذكرت قبل هذا. بالنسبة للحذر من التطعيم، من الشخص إذا كان عنده حساسية من لحوم الدواجن أو البيض، لأن التطعيم مبني على مادة على بيض الدواجن بالذات، فلازم الشخص يبلغ الطبيب إذا كان عنده حساسية من هذا الشيء أو كان عنده مشاكل حدثت من تطعيم سابق، عشان الدكتور يأخذ النقطة هذه المهمة، وإذا كان يقدر يعطيه تطعيم آخر غير المتوفر. وشكرا لكم.

0: ثقافة وفنون. الثقافة والفن عالم ممتع، عالم مليء بالإبداع، ففي الثقافة حضارات رسمتها الفنون.
1: بتصميمه الحلزوني الشهير الذي ابتكره المعماري الأمريكي فرانك لويد رايت، يبرز متحف سولومون كوغنهايم بمدينة نيويورك كصرح أيقوني فني وثقافي يتماهى فيه الفن والعمارة قلبا وقالبا، إذ يحتضن مجموعة من أبرز أعمال الفن الحديثة والمعاصرة. ويقع المتحف قبالة حديقة سنترال بارك، إذ يناسب الزوار عبر ممره المنحدر والملتف حول فضائه الداخلي المفتوح، فيما تكتشف أمامهم الأعمال الفنية في تجربة تجعل من التجول في المبنى جزءا من مشاهدة الفن. افتتح متحف كوغنهايم رسميا عام 1959، ومنذ ذلك الحين تجاوز دوره من عرض الأعمال الفنية إلى تقديم البرامج التعليمية والمحاضرات والندوات، فيما يواصل استقطاب مئات الآلاف من الزوار سنويا.
2: لوحة هولندية تعود إلى مدينة غوتا الألمانية. تعود لوحة بورتري ذاتية للرسام الهولندي الشهير رامبرانت إلى مدينة غوتا الألمانية بعد غياب استمر 80 عاما، وذلك على سبيل الإعارة من ميونخ، لتعرض ضمن معرض مخصص لأعمال الفنان في متحف الدوقية. وتعود قصة اللوحة إلى عام 1946، عندما نقلت سرا من غوتا إلى مدينة كوربورغ في أعقاب الحرب العالمية الثانية، قبل أن تشتريها مجموعات اللوحات الفنية الحكومية البافارية لعرضها في ميونخ في ظل انقسام ألمانيا خلال فترة الحرب الباردة. ورسم رامبرانت اللوحة عام 1629 عندما كان في 24 من عمره، وتظهره بشعر أشعث داخل غرفة مظلمة. ويضم المعرض الذي يستمر من 5 سبتمبر حتى 6 سبتمبر 11 لوحة للفنان، وسط توقعات بأن تكون هذه اللوحة أبرز الأعمال التي تستقطب الزوار. تأتي إعادة اللوحة إلى غوتا ثمرة جهود واتصالات بين مسؤولي المدينة والسلطات البافارية، حيث ستعرض في القصر الذي كانت معلقة فيه منذ القرن 19، في خطوة اعتبرت فرصة لتعزيز التبادل الثقافي والحوار بين المؤسسات الفنية الألمانية.
3: تشارك مؤسسة البحر الأحمر السينمائي في قمة لوميير السينمائية الدولية التي تقام في فرنسا، وتعد أول قمة دولية مكرسة لمناقشة مستقبل السينما والصور المتحركة. تأتي مشاركة المؤسسة ضمن حضور سعودي في المحافل السينمائية الدولية، وتعكس جهودها في تعزيز حضور السينما السعودية والتعريف بالمواهب والإنتاجات السينمائية في المملكة على المستوى العالمي. تجمع القمة نخبة من صناع الأفلام والمتخصصين في قطاع السينما لبحث مستقبل الصناعة والتطورات التي يشهدها عالم السينما والصور المتحركة، إلى جانب تبادل الخبرات والرؤى بين المشاركين. وتؤكد مشاركة مؤسسة البحر الأحمر السينمائي أهمية الحضور السعودي في الفعاليات السينمائية الدولية ودورها في دعم تطوير القطاع السينمائي وتعزيز التواصل مع صناع السينما حول العالم. وفر.
4: درجة واحدة أقل في استهلاك الطاقة.

0: تمر بين دفتيه أحداثا قد تكون سادت ثم بادت على مر العصور.
1: التاسع من سبتمبر أيلول تاريخ اليوم.
2: حدث في مثل هذا اليوم من عام 1776 أقر الكونغرس رسميا تسمية الدولة الجديدة بالولايات المتحدة الأمريكية بدلا من المستعمرات المتحدة.
1: في مثل هذا اليوم من عام 1791 أطلق اسم واشنطن على العاصمة الأمريكية الجديدة تكريما للرئيس جورج واشنطن.
2: وفي عام 1839 التقط العالم البريطاني جون هيرشل أول صورة فوتوغرافية على لوح زجاجي في خطوة مهمة بتاريخ التصوير.
1: أصبحت كاليفورنيا الولاية 31 في الولايات المتحدة الأمريكية، كان ذلك في مثل هذا اليوم من عام 1850.
2: وفي عام 1948 أعلن رسميا تأسيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في الجزء الشمالي من شبه الجزيرة الكورية.
1: في عام 1956 وفي مثل هذا اليوم ظهر المغني الأمريكي إلفيس بريسلي للمرة الأولى في برنامج إد سوليفان في ظهور ساهم في تعزيز شهرته الواسعة.
2: وفي مثل هذا اليوم من عام 1991 أعلنت طاجكستان استقلالها عن الاتحاد السوفيتي لتنضم إلى الجمهوريات التي أعلنت استقلالها مع تفكك الاتحاد السوفيتي.
1: التاريخ أحداث ومرآة سادت بهذه الأحداث ثم بادت. ونبقى معكم وجولة أخيرة وأخبار الديرة. احتفل العالم أمس بالذكرى 60 لإعلان منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة يونسكو في عام 1966 تخصيص 8 سبتمبر سنويا يوما دوليا لمحو الأمية لتذكير الشعوب بأهمية هذا الحق باعتباره أحد الحقوق الأساسية للإنسان. شاركت الكويت دول العالم في إحياء هذا اليوم الذي يقام في 2026 تحت شعار محو الأمية من أجل الناس والكوكب والازدهار لتذكير واضعي السياسات والاختصاصيين والجمهور بأهمية محو الأمية في إنشاء مجتمعات أكثر استدامة وعدل وسلام وإلماما بمهارات القراءة والكتابة. تركز المنظمة الأممية في احتفالات هذا العام على تقييم التقدم العالمي المحرز نحو أهداف التنمية المستدامة العالمية 2030 وتكريم الفائزين بجوائز اليونسكو الدولية لمحو الأمية التي تمنح للبرامج المبتكرة في هذا المجال. وفي الكويت يحل هذا اليوم في ضوء عدد من الإنجازات المميزة الرامية إلى تعزيز عملية التعليم لجميع شرائح المجتمع من خلال تعزيز ميزانية ذلك القطاع، إضافة إلى الجهود الحثيثة لخفض نسبة الأمية في البلاد وافتتاح عدد من المراكز المتخصصة بتعليم الكبار.

أعربت وزارة الخارجية أمس الثلاثاء عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين لاعتداءات ميليشيا الحوثي التي استهدفت أعيانا مدنية واقتصادية في عدد من مدن المملكة العربية السعودية الشقيقة، وأسفرت عن إصابة عشرات المدنيين بينهم نساء وأطفال في انتهاك صارخ لسيادة المملكة وتهديد مباشر لأمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها وخرق للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتصعيد خطير وغير مبرر من شأنه تقويض الأمن والاستقرار الإقليميين. كما أعربت الوزارة في بيان عن إدانة دولة الكويت لاستمرار ميليشيا الحوثي في استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر بما يشكل تهديدا مباشرا لأمن وسلامة الملاحة البحرية

0: وإمدادات الطاقة العالمية والتجارة الدولية. وأكدت الوزارة تضامن دولة الكويت المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها إلى جانبها ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها والحفاظ على أمنها واستقرارها ومصالحها وحماية شعبها والمقيمين على أراضيها، مشددة على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن دولة الكويت وأمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
1: أشادت مدير عام بلدية الكويت منال العصفور أمس الثلاثاء بتجربة سلطنة عمان في تطبيق نماذج من المدن الذكية والمشاريع الحضرية القائمة على الابتكار والاستدامة بما يرسخ جودة الحياة للأفراد ويحسن كفاءة استخدام الموارد وتقديم الخدمات. جاء ذلك في تصريح صحفي للعصفور عقب مشاركتها في أعمال المجلس التنفيذي 64 لمنظمة المدن العربية ومؤتمرها العام 20 إلى جانب قادة مدن وبلديات من 22 دولة عربية التي استضافتها مدينة صلالة بمحافظة ظفار العمانية على مدى يومين. وأكدت العصفور حرص بلدية الكويت على تطبيق مفاهيم المدن الذكية ضمن مسار التحول العمراني والاستفادة من البيئة الرقمية وتقنية الاتصالات والمعلومات بما يتماشى مع متطلبات العصر الحديث. وقالت في هذا الصدد أن المشاركة في هذا التجمع العربي تعزز من خطط بلدية الكويت ومبادراتها نحو التحول الرقمي وميكانة الخدمات في قطاعات مختلفة مثل النقل والطاقة من أجل دعم الكفاءة التشغيلية.

0: تحييكم زكية شرخي وعبد الرحمن العنزي وفيحاء السعيد.
1: تذكروا دائما من يزرع الخير يحصد أثرا جميلا ولو بعد حين. هذه تحية من التنسيق والمتابعة في الجيران.
0: أحلى أمنية السعادة من العنود رجيب من التنفيذ على الهواء مباشرة. ونحن نقول لكم أيها الأحبة، لازالت حرارة سبتمبر أيلول تلقي بظلالها على أكتاف حياتنا، لكن لأننا نرغب في رسم خريطة جمال يتحدى الأجواء الحارة والرطبة، فإننا دائما ننطلق من واقع حبنا لطيب حياتنا. تحية لكم من المخرج بدر المروان.

0: التاسعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجزون لأهم وآخر الأنباء. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تعلن تدمير 50 قلات نفط إيرانية قرب جزيرة خارك. وزير الخارجية الأمريكي يقول إن إيران ستفقد ناقلة نفط في كل مرة تحاول فيها استهداف البحرية الأمريكية. الأردن يتصدى لهجمات معادية من إيران. كوريا الجنوبية ترسل فريق تفتيش إلى مضيق هرمز. مجلس الوزراء السعودي يؤكد مضي المملكة في الدفاع عن سيادتها ورفضها هجمات ميليشيا الحوثي. رئيس الوزراء البريطاني يؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني. وزير الخارجية التركي يلتقي نظيره السوري في أنقرة. مسيرات روسية تسفر عن قتلى وجرحى عند معبر حدودي بين أوكرانيا ومولدوفا. أوكرانيا تسعى لشراء نحو 1000 صاروخ باتريوت بدعم من الحلفاء الأوروبيين. الولايات المتحدة وكولومبيا توقعان مذكرتي تفاهم بشأن المعادن النادرة والطاقة النووية المدنية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: قناة
2: إسماعيل فون،
1: قناة الهلال،
3: قناة الركوع، رجاء،
4: كوكب الشرق،
5: قناة طه فون، المطرب عبد العزيز البصري، عبد الله أبو
6: شيخ. إذاعة دولة الكويت تقدم غوانات.

يسلط الضوء على تاريخ الأغنية العربية والأسطوانات القديمة المسجلة على الجرامافون، ويرصد رحلة توثيق التراث الغنائي من المشرق إلى المغرب، ويبرز جهود الباحثين والمهتمين اللي حفظوا وأرشفوا الأغنية الخليجية والعربية وروائع كبار المطربين للأجيال القادمة.

0: غوانات. إعداد وتقديم الدكتور يوسف سريع. غوانات للمخرج محمد مطبقي.
1: أعزائي المستمعين، يا هلا ويا مرحبا فيكم وحياكم الله وحلقة جديدة وبرنامج غوانات. اليوم أسطوانات نادرة ويمكن لأول مرة تعرض، تابعونا وحياكم الله.
0: غوانات، حكايات أغنيات صنعت تاريخ الطرب العربي. غوانات.
1: نجدد لك التحية عزيزي المستمع، وغواناتنا وأسطواناتنا اليوم نبديها مع الفنان الكبير عبد اللطيف الكويتي. ويمكن سولفنا عن عبد اللطيف الكويتي من أوائل الفنانين اللي وثقوا الأغنية، وباحث للكلمة وباحث للألحان، وأيضا توثيقه أصبح مراجع لكل باحث ومهتم في شكل الأغنية الخليجية بشكل عام والأغنية الكويتية بشكل خاص. وعبد اللطيف تكلمنا عن رحلاته في حلقات سابقة، ولكن احنا اليوم نسمع أسطوانة من أسطواناته اللي سجلها من ألحان صالح الكويتي ووثقت في عام 1935، ولشاعر هندي بنغالي، أي شاعر هندي وفيلسوف وشاعر مميز طاغور معروف. وتم ترجمة أشعاره من قبل الأستاذ جميل صادق، ترجم أشعار هذا الفيلسوف والشاعر، وصالح الكويتي أخذ هذا اللحن، وصديقه عبد اللطيف قال أبيك تغنيها يا بلبل غني الجيرانة. يا سلام، واسمعوا الأداء واسمعوا الطريقة واسمعوا يعني العزف، ومع الفنان عبد اللطيف الكويتي.
2: الأستاذ عبد اللطيف الكويتي.

أزهار حديقتها تشرى بالذوق وتملأها نشرى أزهار حديقتها

0: طرب وتراث مع الدكتور يوسف سريع. من أرشيف الفن نستعيد أجمل الذكريات والألحان. غوانات.
1: يا سلام، سمعنا الفنان عبد اللطيف الكويتي وللشاعر طاغور الهندي وأغنية يا بلبل غني الجيرانة عام 1935، ونذهب إلى مصر ومع فنان يعتبر من الرواد الأوائل في الموسيقى العربية، مطرب مصري معاصر للموسيقى وللنهضة في الموسيقى، من مواليد 1847 وتوفى سنة 1911، يعني الأسطوانة اللي راح نسمعها تقريبا عام 1905، الفنان الكبير يوسف المنيلاوي، ومن أهل المنيا، علشان كذي المنيلاوي، من الروضة، منيا الروضة بالقاهرة، وطبعا أخذ علمه في الأزهار وحفظ القرآن والتجويد وأخذ الإنشاد عن الشيوخ، أي أنا ذاك طبعا طريقة الأداء، وطبعا اللي كان يجيز لهم للأغاني والقراءات الشيخ عبد الرحيم مسلوب. تقدرون ترجعون وتقرون عن هذه الشخصيات اللي عاصرت وواكبت في فترة مهمة، ودرسوا في مدرسة الخديوي. مدرسة الخديوي أيضا كانت تدرب وتعلم فن الغناء، وكان منهم الفنان يوسف المنيلاوي. يوسف المنيلاوي اشتهر بالأدوار والقصائد والمواويل والموشح، وبسمعكم اسطوانة من الاسطوانات، وتجد عنده الارتجال في الألحان شيء عجيب هذا الفنان يوسف المنيلاوي. الأغنية بعنوان الحلو لما انعطف، دور طبعا، والدور في الموسيقى العربية هو قالب غنائي عربي أصيل، يعني وازدهر حقيقة في القرن 19 تقريبا، وتميزوا فيه أهل مصر وبداية القرن 20، لمنهم الفنان يوسف المنيلاوي كان يؤدي هذه. طبعا سلامة حجازي كان أيضا من يؤدون، عبد الحمولي كان، يعني هذول مدارس في الأدوار والموشحات. وفي تطريب ما بين المطرب والكورال أو الكورس، ويسمونهم المذهبشية، كانوا يردون عليه، وطريقة توافق عجيب في هذه الأدوار. عموما الحلوة من العطف من كلمات إسماعيل صبري باشا، وألحان من ألحان أستاذهم عبد الحمولي، وعام 1905، والشركة اسمها سمع الملوك بيكا، اسمها الشركة اللي كانت توثق. والتسجيل للدور طبعا هذا الدور اللي راح نسمعه في مطرب أقدم سجله في عام 1903 اسمه أحمد حسنين، إن شاء الله يوم الأيام أو سمعنا اسطوانة من اسطواناته، لكن مع هالدور اللي نسمعه للفنان يوسف المنيلاوي كل التحية مني، محدثكم الدكتور يوسف سريع ومخرجنا محمد المطبقي، فما الله.

0: سقف واحد. تأليف أحمد الرفاعي، إخراج محمد العلوي.
1: حياكم الله. إذا هذا أول سيكل أنصحكم بهذا الموديل، مناسب حق المبتدئين، سهل بالتحكم وقطع غيارة متوفرة، والأهم إنه يساعد السائق يكتسب خبرة شوي شوي.
2: إيه ما شاء الله عجيب، أنا عجبني هذا الموديل، بس يعني أبي أتعلم خطوة بخطوة، ما أبي سيكل يخليني أينو وتهور.
3: ويش أخبارك يا لتش؟ أنا من زمان ترى كنت بسياكل، كان عندي 180 أذكره يطير يزقد.
1: ما شاء الله.
3: إيه قبل
1: خبر والد.
3: إيه أفع لك، طحت وانشقت ريلي يعني. وحلفت حلفت اني ما اعيدها.
1: توني اقول خبره.
3: اي والله، لا ما عليه خبره. اي خبره. هالكلام يطمن، بس خلك بتذكر يا سعود، احنا اذا شريناه عشان تستمتع بهوايتك، مو عشان تثبت حق الناس انك اسرع.
1: عدل. ولا تنسون ملابس الحمايه، الخوذه، الجاكيت، الجلوفز، هما جزء من القياده والسيفتي، مو مجرد كماليات او شكل قدام الناس.
2: اي انا صراحه ابي كل هالمعدات مع السيكل. وعد ما راح اتحرك من مكاني إذا أنا ملابسهم.
3: إيه صح يا ولدي. بيذكر أنا على أيام شرين، بذكر شرين بيه ونظارة سوداء وسيكل وتقومه، لا والله يطيح، لا ما فلت، لا مش سوالفنا قبل.

0: ما شاء الله ما شاء الله، اخيرا شريت السيكل، مبروك يا بطل، شكله مرتب، بس دير بالك ها.
1: بصراحه انا للحين مستغرب شلون وافق ابوك، انا لو مكانه كان خليتك تشتري سياره احسن من السيكل.
2: المهم مو السيكل يا حبيبي، المهم شلون تستخدمه. اول فتره لا تستعيل ولا تطلع الا مع ناس تعرفهم وتحترم قيادتهم، يكونون خبره.
0: وهم

0: شيء، إذا حسيت أنك واحد يستفزك أو يتحداك انسحب، ماكو أحد يستاهل تخاطر بحياتك عشانه.
1: تطمنوا، أنا شريته عشان أتعلم وأستانس، ما بلادش بطولات ولا نفس أحد.
2: هذا اللي نبي نسمعه، وإن شاء الله تبقى على نفس القناعة مهما شفت من تحديات قدامك.

0: حياك حياك الله سعود، حياك حياك الشباب كلهم موجودين، وهذا راشد ليدر الفريق واكيد راح يرحب فيك. حياك حياك.
1: سمعت عنك كل خير. كم معلومه ابي اقولها لك ولازم تعرفها، وهالمعلومات اخذها بالنسبه لك كغاموس في بدايتك بعالم السياكل.
2: اي انا صراحه جاي اتعلم الناس اللي عندهم خبره.
3: هذا انت اللي يقولون انك تبي تدش الفريق؟ ان شاء الله ما تكون من النوع اللي يخاف اول ما يسمع صوت الماكينه.
2: لا لا لا تهاتي، ما راح اخاف ما اخاف، كلامك هذا ترى مردود عليه، اقضب روحك شويه وارفع علومك. الخوف ترى مو بقاموسي، ها الايام تثبت لك انا منو وليش داش هني ويتاوش معاك.
3: خف علينا يا العصبي، ورنا هدوءك الايام الجايه يا الهادي.

0: رجع حط سعود براسه، مع أن الولد ذي الحين ما طلع معانا ولا مرة.
1: أنا أحب أعرف الناس من أول لقاء، اللي شخصيته قوية يبين من أول كلمة يقولها، مو عقب شهر.
2: لا تستبق الأمور، يمكن يطلع شاب محترم وملتزم، ويمكن ما يحب المنافسات أصلاً مثل ما قال.
3: أنا شخصياً ارتحت لو حسيته يسمع أكثر وما يتكلم وايد، وهذه ميزة مو موجودة عند وايد شباب خاصة بهالعمر.
4: خلوا ياخذ فرصته، إحنا اللي بيننا ثقة واحترام والتزام وبس.
1: أنا ما عندي مشكلة معاه، لكن إذا نزل الطريق لازم يعرف إن المنافسة جزء من عالم السياكل.
4: ولي يا مشاري، أرجوك الولد توه داش الفريق، ولا تسبب لنا مشاكل وياه، ولا تدخلنا بدوامة إحنا بغنى عنها.

0: اليوم مجرد تدريب، نمشي بهدوء ونركز على التحكم والثبات والالتزام، وما نبي نشوف أي استعراض من أي شخص.
1: لا لا لا تهاتي، إن شاء الله بكون ملتزم، واليوم أنا باخذ خبرة اللي تفيدني معاك.
2: مبين أنك هادي وتحترم التعليمات، استمر بهالطريقة وراح تتطور بسرعة بدون أخطاء وايد.
3: إذا بتصير من الأوائل لازم تكسر الخوف اللي بداخلك.
1: أنا ما عندي خوف، قلت لك ياها قبل، أنا أحترم الهواية هذه صراحة. أنا أشوف أنك توصل سالم أهم شيء، هذا هو المهم.
0: وهذا أفضل شيء سمعته اليوم، اللي فكر بهالطريقة غالباً هو اللي يستمر وايد في الهواية.
3: سلم لي على اللي ما يخاف.

0: أول طلعة لك كانت ممتازة، التزمت بالسرعة واحترمت المسافات، وهذا الشيء مو سهل على أي مبتدئ يدش عالم السياكل.
1: ما حسيت إنه عنده أي خبرة إطلاقاً. يا جماعة هذا يا يضيع وقتنا.
2: شنو؟ يباني يا أتعلم؟ ما أنا مستعيل الحمد لله، السرعة بتي مع الخبرة. ما تهور أنا أبد، أنا أبي بس أتجنب إن أنا ألحق السرعة.
0: مالك شغل بمشاري، خلى عنك لا يستفزك.
3: خوش هند، وايد من الشباب يخلطون بين الشجاعة والاندفاع، مع أن الفرق بين

0: جدا كبير اذا فكرت بالنتائج.
1: لا تهتم له يا ابن الحلال، وهو كذي عطى على جوه، دايم يحب يستفز اللي قدامه.
2: انا مالي شغل بحد، انا اللي يستفزني بيستفز نفسه، انا بحاول اتجنبه.
3: وهذا هو الاسلوب اللي ابي اشوفه داخل الفريق، احترام، صبر، تعليم، مو استعراض وتحديات من اول يوم.

0: يا وليدي، شلون كانت طلعت اليوم؟ ترى انت من طلعت وانا ما غير اقول الله يحفظه الله يرده بالسلامه. ما ارتحت لين سمعت صوت الباب قبل لا تدش.
1: الحمد لله الحمد لله، كل شيء مرتب، ما صار اي تهور، تعلمت كل اللي انا توقعته الصراحه، والشباب كانوا متعاونين.
2: ايه اهم شيء التزمت بالشروط اللي اتفقنا عليها.
1: طبعا حتى السرعه يبقى ما عديتها.
2: اشو
3: اقدر اقول عن اخوي صار بطل راليات.
1: لا عاد مو لهالدرجه، اقول يعني هاوي مبتدئ ملتزم بالقوانين لكن مو بطل مرة واحدة.
0: مع أني ما كنت راضية وهذا كان حلمك، إلا أني دايم أدعي الله يستر عليك وردك بالسلامة يا وليدي ووفقك بكل خطوة.
1: إن شاء الله إن شاء الله بتشوفيني بطل من الأبطال.

0: شوف، قبل لا تهتم بسرعة السياكل اهتم بصيانتها، ضغط التواير، البريك، الزيت، هذه الشغلات تحافظ على حياتك قبل لا تحافظ على السيكل نفسه.
1: هذا اللي أنا دائما أقوله حق الشباب، السائق المحترف يبين من اهتمامه بهالتفاصيل.
2: صراحة أنا ما كنت أعرف أن الصيانة مهمة لهالدرجة، بس واضح أنها جزء أساسي من الهواية، مو مجرد تصليح إذا اخترب شيء، لا الصيانة.
0: عدل بالضبط، الإهمال الصغير أحيانا يكون سبب بحادث كبير لا سمح الله. لذلك أي شيء تلاحظه بالسيكل لا تأجله، سيده تعال وعدل.
1: حلو، تعلم هالأمور هذه من البداية وبتختصر على نفسك أخطاء وايد بعدين.
2: إيه إن شاء الله، أكيد هذا الشيء مهم وراح أحطه في بالي. أكيد إن الواحد إذا يبي يبني خبرته لازم يتعلم بشكل أكبر، لأن التجربة السيئة راح تكون تجربة مؤلمة. بالعكس أنا أبي أكون بالسيفتي والأمان.

0: الأسبوع الجاي عندنا طلعة راح تكون أطول شوي، وأبي أشوفك يا سعود إذا راح تكون بنفس الهدوء ولا راح تتغير.
1: لا فعليك أفعليك بشاري، ما أنا شخصيتي ما تغير ولا تأثر. أنا طالع استانس، طالع أتعلم، أنا مو جاي أدور منافسة وتحديات وأذي الناس. لا لا لا تحاتي، أنا راكد.
2: حلو حلو، ممتاز ممتاز، هذا هو المطلوب. الواحد لازم يتحدى نفسه بالالتزام قبل لا يتحدى غير.
3: مشاري أدري فيه ما راح يسكت، أكيد راح يلقى طريقة يختبر فيها أعصاب سعود.
4: وأتمنى سعود ما ينجذ وراء أي استفزاز، لأن وايد حوادث تبلش بكلمة وتنتهي بندم طويل.
0: أشوفكم الأسبوع الجاي يا الربع، باي يا الهادي.

0: واحد كنتم مع سقف واحد. تأليف أحمد الرفاعي، إخراج محمد العلوي.
1: إذاعة دولة الكويت منذ عقود، ومنذ أن نطق المذياع باسم الكويت،
2: هنا الكويت
1: صوت يعبر عن وطن.
3: قديما جئت باليمان يا مان يا مان،
1: ويحمل هوية الشعب.
4: أو يا مان،
5: إذاعة دولة الكويت،
1: الأثير بروح كويتية.
6: مراحل، مو كل كلام يحتاج تفسير، ولا كل راي يحتاج تبرير. في مراحل نبيك مثل ما أنت، بروحك الحلوة، بعفويتك، صوتك يقدر يختصر أحاسيس وشعور.
7: صباحكم خير وبركة يا رب.
8: مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم مراحب. نسعد دائما بالتواصل معكم ومساحات الحوار المختلفة والمتعددة في الشؤون الإنسانية والاجتماعية وغيرها من وجوه الحياة المختلفة. دائما نقول لكم على الرحب والسعة في برنامج
9: مراحب.

0: صباح جميل لكل المتابعين وسعيدين جدا بتواصلكم معنا اليوم. ودوم الكويت بلاد الخير والبذل والعطاء.
1: في مراحب تأتيكم التحايا العاطرة من فريق العمل، بداية من الإعداد من هاني المخيال ومحمد شاف الإسباعي.

ننتظر دائما اتصالاتكم الهاتفية على أرقامنا المتاحة للجميع 22-413-250-251-252. تنتظركم على الطرف الآخر من هاتف مراحب من التنسيق والمتابعة سوسن بوشهري.

0: الكويت بلاد الخير والبذل والعطاء، ويقول الشاعر يا يوسف: إذا جادت الأيادي بالخير يوما تبدل في الحياة الأسى سرورا
1: سرورا.

0: طلال العياف.
1: ومن التنفيذ على الهوى يقول لكم حياكم في برنامج المبتسم والكويت بلاد الخير والبذل والعطاء. سعود السهلي.

0: مساحتنا اليوم عن الكويت بلاد الخير والبذل والعطاء. برايكم شو اللي خلى واللي جعل العمل الخيري والإنساني جزء أصيل من شخصية المجتمع الكويتي، وشلون ممكن تشجيع أبنائنا الجيل الجديد على الاستمرار في ثقافة البذل والعطاء والتطوع؟ كل هذا وأكثر من خلال اتصالاتكم الحلوة 22413250 أو 51، وإحنا بقيادة مخرجنا عبد الوهاب الصلاحات.
1: في كل لحظة تطلع فيها الشمس ويبدي يوم جديد، نحمد الله على الكويت، يا عسى ربي يحميها، سموا بسم الله عليها. مراحل

0: اليوم طلال راح نتكلم في موضوع مهم جدا حول العمل الخيري والإنساني اللي تقوم به دولة الكويت لمساعدة القريب والبعيد في الداخل والخارج. يعني بالتأكيد الخيرات هذه تقي من مصارع السوء وتقي أيضا من الكثير من الكوارث اللي الواحد قد يواجهها في حياته اليومية. ويعني الدنيا مثل ما احنا شايفين يعني كثرة الحروب والزلازل والكوارث الطبيعية والبراكين وغيرها وغيرها من المآسي اللي الواحد يشهدها. ما لازم يقعد ساكت أمام كل ما يرى ويشاهد، وإنما يجب أن يشارك بكل ما أوتي من قوة حتى يرتقي بالإنسان وين ما كان.
1: أحسنت يوسف، فعلا أيادي بيضاء ممتدة من عشرات السنين حتى من قبل لا يطلع النفط في الكويت، كانوا أهالينا برا وبحرا وين ما راحوا يعملون الخير في كل مكان وكل زمان.
0: أكيد أخوي طلال، يعني لما نتحدث عن العمل الإنساني فإننا نتحدث عن قيمة تتجاوز كل الحدود ولغة يفهمها الجميع، ليست بحاجة إلى أي ترجمة. لغة يسمونها العطاء والتكافل ومساعدة الإنسان لأخيه الإنسان. لذلك جاءت تسمية دولة الكويت مركز للعمل الإنساني تقديرا لدورها البارز في دعم المبادرات الإنسانية والإغاثية ومساندة المحتاجين والمتضررين في مختلف أنحاء العالم. وبذلك ارتبط اسم دولة الكويت على مدى عقود بالمساعدات الإنسانية والمشروعات الخيرية وحملات الإغاثة ومد يد العون في أوقات الأزمات والكوارث. والعمل الإنساني في الكويت ما هو فقط مادي، وإنما هو ثقافة راسخة تقوم على البذل والتكافل ويتشارك فيها الجميع، سواء كانت مؤسسات ولا جمعيات ولا أفراد. حتى الدولة اليوم قاعد تشرف على العمل الإنساني والخيري من خلال وزارات مختلفة وآليات متعددة تساهم في وصول هذه المساعدات إلى أصحابها وإلى المحتاجين بشكل مباشر ودقيق ومدروس.
1: هذا صحيح يوسف، وجبل أهل الكويت والمجتمع الكويتي على البذل والعطاء، حرصهم كبير أيضا على فعل الخير، مساعدة المحتاجين، على التكافل التراحم، وأصبح العطاء قيمة راسخة نتوارثها من خلال الأجيال جيلا بعد جيل، ليبقى الخير حاضرا في نفوس الكويتيين أينما كانوا.

0: من الأحد للأربعاء نسألكم ونسمع أصواتكم.
1: ألو صباح الخير.
2: صباح الأنوار. مرحبا مرحبا.
3: يقولها غبيت. يقول وين الغبة؟ يقول
4: اي والله وين الغبة، بس وين في شيء تغبى؟
2: والله اللي مثل
1: جد في المركز العلمي بالسالمية.
0: كل شوق ولا نتحراكم.
5: تحريتك سنين طويلة وأنا خايف إن قلبك نساني.
0: مراحل

0: مرحب الخير من بلاد الخير الكويت، بلاد الخير والبذل والعطاء، ويوسف قصص كثيرة لأعمال جليلة لأهالينا ورثناها جيلا بعد جيل. وين ما رحنا شرقنا ولا غربنا بالكرة الأرضية رح نلقى بصمات لأهل الخير اللي دائما أعمالهم كانت بالنسبة للي الناس ساعدوها مثل الدفعة إلى الأمام، وكذلك مثل الاحتواء أيضا اللي يبين إن دائما كنا متقاسمين اللقمة مع المحتاج سواء كان داخل البلاد أو خارجها.
1: نعم أكيد أخي طلال، يعني المجتمع الكويتي والخليجي بشكل عام جبل على عمل الخير اقتداء بالدين الإسلامي والسنة النبوية الشريفة، وأيضا ما اعتادت عليه القيم والعادات والتقاليد الكويتية من إغاثة الملهوف. صحيح. وأيضا الصبر على الشدائد، ويمكن تاريخ الكويت والخليج كان مليء بالصبر من خلال الغوص ورحلات البحر. الله. لذلك الواحد يشعر ويحس بالشقة والتعب، لذلك إذا ما سمع بخبر ما هو زين، ولا إنسان محتاج، ولا إنسان في مشكلة مالية ولا في ورطة معينة، فيعني مباشرة يحاول أن يساعده بكل اللي يقدر عليه. لذلك صحيح. مجتمعاتنا الخليجية نحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة اللي احنا عايشينها.
0: والله.
1: والله إن شاء الله يزيد من هذا الخير ويجعله كله لله سبحانه وتعالى.
0: هذا صحيح يوسف، ويمكن حتى يعني أهالينا سواء كانوا بأسفارهم البحرية أو البرية لما يشوفون أحد محتاج، أحد تلقى دائما يهبون في نجدته ومساعدته وين ما كان. يعني شيء سبحان الله فطري، حتى قبل يعني لا تصير مجموعات تطوعية ولا جمعيات إنسانية، ولا يعني الناس كذي يمعتهم فجأة تلقى عند إمام المسجد يقولك ترى بيت فلان يبي له ترميم، يلا يا جماعة خلوح. نعم. عاد اللي بمجهوده، اللي بفلوسه، اللي بتعاونه، حتى سور الكويت يعني ما بنى إلا بتعاون وتكاتف، كل فريج يبني الجزء اللي يمه وكان عليهم رمضان. يعني شوف حتى بشدة قسوة الحياة إلا أن نلقاهم هابين للعمل الخيري والعمل الإنساني.
1: نعم، وإذا ما رجعنا بالتاريخ يعني إلى عام 1810 اشتهر حاكم الكويت رحمة الله عليه وطيب الله ثراء الشيخ جابر بن عبد الله الصباح بأن جابر العيش،
0: الله
1: لأنه فعلا كان يوزع الرز مثل ما يقولون. صح. على المحتاجين وعلى الناس في ظروف كانت صعبة جدا. نعم. لا يتوفر فيها

0: هذا الأرز أو هذا العيش اللي نسميه بلهجتنا الكويتية للجميع. فالحمد لله الخير
1: الحمد
0: موجود
1: لله.
0: من تاريخ وتأسيس هذه البلاد الطيبة. ننتقل مباشرة لاتصالات أحبابنا المستمعين. أخونا مبارك أبو ناصر.
2: السلام عليكم أخي يوسف أخي طلال، وسعد الله صباحكم.
1: صباح النور
0: يا رب بكل خير.
2: يا رب لك الحمد، الحمد لله رب العالمين. أخي يوسف يا رب لك الحمد الواحد، قسم بالله أنا قلتها وأقولها وبظل أقولها، أسجد ربي اللي خلقني كويتي، هذا واحد.
1: الحمد لله.
2: الشغلة الثانية ربي لك الحمد والمنة، الدولة الوحيدة من غير بصورة في الدول الثانية اللي يقومون بالخير يعني، لكن الكويت بصورة مطبيعية، هي الجمعيات وبيت الزكاة والكويتيين كلهم ربي لك الحمد والمن. والله مثل ما تفضل أخوي طلال قبل شوي، حتى بيننا البين احنا بالفريج، بيت فلان مديون والله بيكمل دوانيته، فلان طاني له مسجد لكن للحين ما عنده شيء، ما نحط نحن اللي نسويه كله، نحطه باسمه وهو اللي هو يسوي يعني، نوقف يمه علشان يخلص شغلته اللي هو بيسويها سواء في ديوانيته او مسجد الخير. ربي لك الحمد والمنه. والله اخوي يوسف قسما بالله حتى واحنا مسافرين، والله حتى احنا انا قاعد اكلمك عن مبارك. والله حتى وانا مسافر سواء اي دوله اروح لها، نفس تركيا نفس، لكن صار لي موقف في تركيا وقفني، ما راح اقول الدوله خليجيه، قال لي انا هاي جنسيتي وانا ناقصي كذي كذي، يعني هو بامكانه يسوي هالشيء يروح السفاره ويكلمهم لكن هذا كنا مو لاقي شيء. زين انت تفكرني ان انا جنسيتي فلانيه يعني الجنسيه، قال لا انا ادري انك كويتي.
1: الله اكبر.
2: قلت بس تم بس خلاص الله. انت انسى الموضوع، رب لك الحمد والمنة.
1: نعم هذه نعمة وثقة شيء. الناس يعني في الأعمال
0: هذه السمعة الطيبة اللي يحملها كل مواطن أثناء السفر أثناء تواجده في أي مكان، يعني مشاعر طيبة وكلام رقيق جدا. أخوي مبارك الهاجري أبو ناصر شكرا جزيلا لك.
2: أشكركم
0: حياك الله.
3: بين صدق الكلام ودفى السلام، مرحب معاكم من البداية لمسك الختام، بين راي وراي نلقى الحل باتصالك أنت. برنامج مراحب يسمعك يناقشك ويقدر وجودك، اتصل وخل صوتك يصير جزء من القصة.

0: يسعدنا أيضا في برنامج مراحب أخي طلال أن نسلط أضواء الحديث على العمل الإنساني في الكويت وبعيدا يعني عن كل شيء. يسعدنا أن يكون معنا ضيفنا العزيز الأستاذ الفاضل الكاتب الصحفي رشيد الفعم. نقول له صباح الخير.
1: يا صباح الورد، حياكم الله، أهلا وسهلا وعلى أخواني وأخواتي.
0: أبقاك الله وعسى الله يحفظك إن شاء الله وين ما تكون. ويمكن إحنا اليوم في برنامج مراحب خصصنا حلقتنا للحديث عن بلاد الخير والبذل والعطاء والعمل الإنساني والكويت كمركز لهذا العمل الإنساني. فبالتأكيد يعني نقول الله لا يحرمنا من أصواتكم الجميلة، من آرائكم السديدة، وأنتم خير من يتحدث في مثل هذا الموضوع. ويمكن تاريخ الكويت أستاذ رشيد مليء بالبذل والعطاء والمساعدة والإغاثة في كل الكوارث، سواء كانت حروب ولا كانت زلازل ولا كانت فيضانات ولا كانت مجاعات. فخلنا وياك يعني نبحر تجاه العمل الإنساني والخيري، وشلون نقدر نحافظ على هذا الإرث الكويتي الجميل وهذه الثقافة ونعززها لدى أبنائنا وأجيالنا القادمة.
1: طبعا الله يحفظ دولتنا ويحفظ الكويت ويحفظكم. الكويت ليست مجرد أخي العزيز دولة تمد يد العون، يعني ليست مجرد دولة تساهم، بل هي وطن جعل الإنسانية نهج راسخ في سياستها منذ قدم. يعني المتابع يعني تاريخ الكويت يلاحظ أن هذا الأمر راسخ في الكويتيين وفي قيادة الكويت منذ ما يقارب 200 إلى 250 سنة. الكويت كرست كل جهودها في سبيل العطاء الخيري. الكويت ترجمت جهود

جهودها وانضماماتها، سواء في الأمم المتحدة، جامعة الدول العربية، منظمة يعني الأمة الإسلامية، أو كل هذه ال ال ال

0: تاريخ من العطاء، وتاريخ من الموقف الثابت في العمل الخيري، وتاريخ يعني في كل شيء ما من شأنه يمد يد العون للمحتاج والفقير وإلى آخره. لذلك نحن من نتكلم عن الكويت نتكلم عن نبراس، نتكلم عن أيقونة في العمل الخيري. أخي العزيز، الكويت لم تقف عند حد مساعدة الدول يعني الفقيرة أو من تحت سقف الفقر. يعني الكويت مدت يد العون لدول عربية ودول شقيقة وقريبة وهي بلا منا، ولكن للعطاء الإنسان أو العطاء الإنساني ليس له يعني حد وليس له عنوان واحد، وعناوين عدة من أجل النهوض في الأمم، من أجل ارتقاء الشعوب. لذلك نرى الكويت دائما حاضرة أخي العزيز، والدلالة على هذا عندما كانت يعني في القريب، يعني ما نبي نتكلم عن بعيد، في القريب كانت الكويت دولة غير دائمة في مجلس الأمن 2018-2020. ما يقارب من 30% من الاقتراحات التي تقدمت بها دولة الكويت في مجلس الأمن، أبان عضويتها الغير دائمة في مجلس الأمن، 30% متعلقة في العمل الإنساني، متعلقة في العمل الخيري. نلاحظ أخي العزيز أن أعلى يعني عندما نتكلم عن العمل الإنساني نتكلم عن غزة، نتكلم عن فلسطين وهي قضية العرب. نلاحظ أن الكويت لا تقف عند حد سقف المؤسسات الرسمية في المساهمة الخيرية، بل حتى المساهمة الشعبية. كانت الكويت في يعني تجميع الأموال من أجل مناهضة ومن أجل أن نؤازر إخواننا في غزة، وما حصل في غزة من هجوم من الخيار الصهيوني، أن أعلى معدل مبلغ مالي شعبي كان بالكويت، ووصلنا أعتقد بالحملة الشعبية إلى 12 مليون دينار، يعني ما يقارب 30 أو 35 مليون دولار في أقل من 9 ساعات.
1: الله أكبر.
0: وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الشعب منغمس في العمل الخيري، متمترس للعمل الخيري. صحيح. ولم يكن للشعب تمترس في هذا الجانب إلا بوجود مظلة من قبل القيادة الحكيمة، ومن قبل الأسرة الحاكمة، ومن قبل ترجمة الحكومة لكل تطلعات يعني الأسرة الحاكمة حفظهم الله. لذلك مستحيل أن نوجز تاريخ الكويت الخيري في مكالمة 10 دقائق.
1: صحيح صحيح. أستاذ رشيد الفعم، احنا سعيدين جدا بوجودك، أستاذ صحفي وكاتب جدا جدا مميز. ماذا قرأت وماذا وجدت أيضا، يعني خصوصا أن الكويتيين عرفوا منذ سنوات طويلة بالبذل والعطاء ومساعدة المحتاج، يعني برأيكم اللي يميز التجربة الكويتية في العمل الخيري والإنساني، كيف ممكن المحافظة على أحسها ثقافة وأصالة وجينات؟ يعني ما تلقى أستاذ رشيد عائلة كويتية إلا عندنا كبيرنا هذا أي عمل خيري هو اللي وجهنا يعني عليه، يلا خلنا نعمل كذا، يلا في كذا، وكل مناسبة يعني على طول السنة، جاك رمضان جت مناسباته وأيضا عطاءاته، العيد غيره، طول السنة عندنا فعاليات إنسانية ثقافية خيرية.
0: أخي العزيز، علينا أن نلتزم بالقانون فيما يتعلق في العمل الخيري. إن أردنا أن نوجه العمل الخيري نحو الهدف المنشود منه، في بداية الأمر لابد الالتزام بالقانون في توجيه الأموال وتوجيه العطايا وتوجيه المساهمات وفق ما تقتضيه المصلحة العامة للدولة.
1: صحيح.
0: هذا أول شيء. نعم، هذا أول شيء. ثاني شيء، علينا أن يعني نعتبر أننا أن العمل الخيري هو رسالة، وهذه الرسالة يجب أن تكون رسالة نبيلة، لا أن يشوبها ما شابها في فترات عدة سابقة كانت هناك بعض التجمعات الغير قانونية في المساهمة أو دعم سين أو دعم حروب أو دعم ميليشيات أو دعم حكومات معينة وإلى آخره. لذلك إن أردنا أن نلتزم أو نستمر أو تكون ديمومة العمل الخيري في مكانها الصحيح في أن نلتزم بالقانون وأن نوجه الأموال ونوجه العطايا وفق ما تقتضيه المصلحة

0: العام من الدولة. هذا يعني أبرز شيء. لذلك أخي العزيز عندما نتكلم عن العمل الإنساني أو عمل الخيري في الكويت، نحن نتكلم عن الصندوق الكويتي للتنمية الذي تأسس عام 1961. تخيل أخي العزيز أن قبل ما يقارب 70 عام أسس صندوق كويتي للتنمية لمساعدة المحتاجين في شتى أنحاء العالم، وخص له مليارات الدولارات سنة 61 أخي العزيز، عندما يعني قبل 70 عام كانت نصف هذه الدول غير موجودة. كانت الكويت تساهم في العمل الخيري وتساعد وتؤسس صناديق. عندما تطلق الأمم المتحدة مسمى الكويت بلد الإنسانية، أو أن صاحب السمو الأمير راح رحمة الله عليه الشيخ صباح الأحمد أمير الإنسانية، الكويت اعتادت أخي العزيز في أن يعني تحتل يعني المراكز وأيضا الشهادات الغير مسبوقة. لذلك أول دولة من يعني تصنف بقبل الأمم المتحدة في بلد الإنسانية هي دولة الكويت عام 2018 على ما أعتقد. هذا المسمى لم يأتي من فراغ، ولم يسمى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد أمير الإنسانية من فراغ، من أكبر منظمة في العالم وهي منظمة الأمم المتحدة. هذا تؤكد على متانة وعلى يعني ديمومة وعلى مكانة دولة الكويت في قلوب الشعوب. لدينا أكثر جمعيات خيرية معتمدة في العالم في المساهمات في أفريقيا وفي شرق آسيا وفي الدول المنكوبة. الآن نحن نتحدث، هناك اعتداءات إيرانية سافرة على دولة الكويت. أخي العزيز، أكثر دولة ساعدت في زلزال إيران عام 2016 أو 2015، أكثر دولة ساهمت في البنى التحتية للمنطقة التي حصل شيراز وجنوب هي دولة الكويت، يعني وهي التي يعني لم يأتيها من قبل النظام الإيراني إلا التفجيرات والمقاهي الشعبية وإلى آخره. حتى لذلك حتى يعني عندما تعرضنا إلى الغزو العراقي، نحن من عمرنا جنوب العراق ومن عمرنا البصرة. لذلك العزيز الكويت دائما تتسامى بعنوان ومنشيت رئيسي هو أن ما عند الله هو الأبقى، وهذا هو الذي حفظ هذا البلد أخي العزيز.
1: يعني لذلك يمكن أخوي رشيد الواحد هني يلتفت إلى شغلة مهمة جدا، يعني لما يقول لك الكويت مركز العمل الإنساني والخيري، الكويت عمرها ما شافت حكومات أو دول، الكويت راعت الإنسان وين ما كان، يعني على الرغم من اللي قام فيه البعض بحق الكويت أو تجاه الكويت، ولكن الكويت تفرق ما بين الأنظمة وما بين الإنسان. فهذا بالفعل شيء رائع جدا ورسالة سامية تحملها دولة الكويت سواء كانت في الداخل ولا في الخارج.
0: نعم يعني أكيد بلا شك، يعني الكويت أسست الصناديق من أجل مساعدة الناس.
1: نعم.
0: يعني ما يقارب 100 مليون دولار لصندوق الحياة الكريمة، 500 مليون دولار المساهمة في أعمار شرق السودان، يعني نتكلم عن 500 مليون دولار.
1: نعم، وانت ايضا تتحدث الان استاذ رشيد يمكنني على بالي فكره مؤتمر المانحين اللي تبنته دوله الكويت.
0: اعلى مؤتمر، وكلامك على متم اخي العزيز، اعلى مؤتمر في التاريخ حصل هو مؤتمر مانحين لمساعده الشعب السوري، ووصلنا الى ما يقارب 6 مليار، الكويت صاحبت فيه مليار ونص او مليارين على ما اعتقد.
1: أحسنت.
0: يعني هذا اعلى مؤتمر مانحين حصل في التاريخ، كان منطلق من الكويت. نتكلم عن مليار ديران دولار عفوا في صورة قروض ميسرة للدول الأفريقية، مليار قروض ميسرة أخي العزيز. نتكلم عن مساهمات مالية في الأورنو، في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وأيضا يعني ما يقارب مليون إلى مليونين دولار سنويا لاستجابة الطوارئ الإنسانية للصندوق الأمم المتحدة المركزي. لذلك أخي العزيز أنت تتكلم عن يعني فيض من المساهمات الإنسانية.
1: نعم، وأيضا موضوع غزة وغيره، يعني أمانة العمل الخيري الكويتي والإنساني لن يتوقف بجهود قيادتنا الحكيمة وأيضا حكومتنا الرشيدة والناس اللي ما تقصر أمانة، وفزاعة مثل ما نقول لكل شدة يعاني منها أي شخص في العالم. بقت لنا تقريبا نص دقيقة أخوي رشيد، لو تعطينا رسالة منك فيما يخص العمل الإنساني.

0: للسادة المستمعين.
1: يعني انا اتمنى ان يعني ان ان يعني توجه الاموال وتوجه العطايا في الجمعيات المعترف فيها، وان يعني ان ما يعني نروح يمين او يسار فيما يتعلق بتجمعات التبرعات، خاصة في شهر رمضان وبعض المناسبات الدينية. علينا أن نلتزم حتى يعني تصل المساعدات إلى أصحابها الحقيقيين.
0: نعم، أحسنت أستاذ رشيد الفعم، زميلنا الكاتب والصحفي والإعلامي القدير، على تواجدك معنا عندنا موجز أنباء العاشرة بعد ديواني، فلك منا كل الشكر والتقدير.
1: الله يحفظكم، حياكم
0: وياك
1: الله.
0: يا رب، حياكم الله.

0: العاشرة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجزنا لأهم وآخر الأنباء. القيادة المركزية الأمريكية سانتكوم تعلن تدمير 50 ناقلات نفط إيرانية قرب جزيرة خركة. وزير الخارجية الأمريكي يقول أن إيران ستفقد ناقلات نفط في كل مرة تحاول فيها استهداف البحرية الأمريكية. الأردن يتصدى لهجمات معادية من إيران. كوريا الجنوبية ترسل فريق تفتيش إلى مضيق هرمز. مجلس الوزراء السعودي يؤكد مضي المملكة في الدفاع عن سيادتها ورفضها هجمات ميليشيا الحوثي. رئيس الوزراء البريطاني يؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني. وزير الخارجية التركي يلتقي نظيره السوري في أنقرة. مسيرات روسية تسفر عن قتلى وجرحى عند معبر حدودي بين أوكرانيا ومولدوفا. أوكرانيا تسعى لشراء نحو 1000 صاروخ باتريوت بدعم من الحلفاء الأوروبيين. الولايات المتحدة وكولومبيا توقعان مذكرتي تفاهم بشأن المعادن النادرة والطاقة النووية المدنية. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس حار ورطب نسبيا على المناطق الساحلية، ورياح شمالية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتظهر بعض السحب المتفرقة. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج، أعلى مستوى للمد الساعة 9:59 صباحا، أدنى مستوى للجزر الساعة 4:50 مساء. درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في مدينة الكويت 42، مطار الكويت 45، الوفرة 46، لنويصيب 47، أم المرادم 40، جزيرة جارو 35. درجات الحرارة الصغرى المسجلة كانت في مدينة الكويت وجزيرة جارو وأم المرادم 33، مطار الكويت 32، لنويصيب 31، الوفرة 29. موعد غروب الشمس الساعة 6:01. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة دولة الكويت
2: عبر الأثير،
1: منبر يروي حكاية وطن.
3: وطني
1: هنا رسالة نتوارثها جيلا بعد جيل.
4: إنها ليست كويتا وكفى، إنها بيتا ومأوى ونسب.
1: هنا نطق الأثير برسالة وطن.

0: إذاعة دولة الكويت. ذاكرة وطن عبر السنين.
1: مرات كلمة بسيطة تغير حياة إنسان.
2: وإذا زعلتوا على بعض هل تحاربك بأسرارك؟
3: حيل
1: وابتسامة تصفي القلب. في مراحب أسرار التواصل ومهارات اجتماعية، راح نفهم بعض ونسمعكم بحب.

0: متواصلين معاكم على الهواء في مراحب الخير من بلاد الخير والبذل والعطاء. تحية جميلة لكل الأيادي البيضاء على مر الزمان من عشرات السنين والأعمال الخيرية الكويتية منتشرة في كل مكان. نبي نتعرف أيضا على آراءكم، ما الذي جعل العمل الخيري والإنساني جزء أصيل من شخصيتنا في المجتمع الكويتي، وشلون ممكن تشجيع جيل الشباب على الاستمرار في ثقافة البذل والعطاء؟ شو اللي يخلي أيضا برأيكم أعمال الخيرية الإنسانية منفذ جميل أيضا لتهذيب الشخصية؟ يعني الناس اللي تشتغل بالأعمال الخيرية سألوه قبله وبعد يقول لك تغيرت فيني أشياء كثيرة، قمت أقدر النعمة اللي أنا فيها، قمت أقدر شخصيتي هدت، كنت عصبي في كثير من الأشياء. خلنا نأخذ رأيكم على 2241-3250 أو 2241-3251. أبو فهد الغالي صباح الخير.
1: صباح النور اخوي، الله يعطيكم العافيه.
0: الله يعافيك يا غالي، حياك الله.
1: الله يعافيك على البرنامج الحلو والكويت اهل العطاء، والله يديم الصحه والعافيه على كل من يسمعنا ان شاء الله.
0: الله يسعدك، حياك الله يا ابو فهد.
1: الله يحييك. وسبحان الله، موضوع شنو عن العطاء ولا شنو
0: فعلا عن العطاء، شلون ممكن نورثه لعيالنا؟ شو اللي يغير بشخصيه الانسان لما انت تحس بجارك، تحس معاناته سواء كان قريب او بعيد، هل يغير في شخصيتك، هذب فيها بعض الامور؟
1: شوف سبحان الله، كل شيء تسوي خير يرجع لك خير، تسوي نعم. شر يرجع لك شر، سبحان الله. فسبحان الله الكويت كل ما تسوي خير الله يحفظها من كل مكروه، وعلى على زغرها والله يطول بعمر حكامنا وعمر كل مسالينا. وسبحان الله الكويت اي سبحان الله اي مشكله سبحان الله بالعالم سبحان الله او من اول الناس مع الخليل. وسبحان الله صار لي موقف، ما ادري هو تبع البرنامج ولا لا، ممكن اقول موقف.
0: تفضل تفضل يا ابو فهد.
1: مره انا مسافر انا واهلي سبحان الله، وجه نعم. في واحد يعني من المطعم يعني الله يرحمه، ايام يعني صباح احمد الله يرحمه على قولته يسكن
0: طيب،
1: كان معطي دوله بوقتها يعني لها ضرار. وجوا يجيني الفراش هذا المطعم قال والله ما تدري حساب. قلت له ليش ما تدري حساب؟
0: نعم.
1: قال انت بلدكم اعطانا يعني المبلغ الفلاني وكذا كذا. انصدمت يعني من يعني من سبحان الله من يعني موظف بسيط الله يرحمه. شوف سبحان الله اللي الله جمعنا من غير ميعاد
0: سبحان الله،
1: يعني عطى الكويت يعني شوف بملوكنا وحكامنا من قبل كل خير يا رب لك الحمد. والله يرحم اللي يقول حكامنا، الله يطول بعمر حكامنا.
0: آمين.
1: الله يوفق الكويت ويوفق كل خليج.
0: أبو فهد عيالك قاعد تمارس هذا الشيء، تعالوا خلينا نسوي وجبة رمضانية، تعالوا خلينا نساعد منو محتاج مثلا من ربعكم، هل تقوم بهالشيء عشان تورث لهم؟
1: والله اني ما جام يا رب لك الحمد، يعني مثلا الماء شغلات
0: ما شاء الله عليك.
1: يعني حتى اهلي ما شاء الله عليهم الله يطول عمرهم يعني يعطون يعني
0: الشهاده
1: ولا شغله، لازم تحسن نيه بالشيء هذا من الله يوفقك الله يعطيك البركه.
0: اي والله
1: سبحان الله، لو اني يعني تقص خبزه بينك وبين اللي محتاج
0: الله
1: يبارك لك سبحان الله. والله
0: احسنت احسنت، تنزل فيها البركه عليك وعلى عيالك.
1: نعم نعم.
0: تسلم يا ابو فهد،
1: الله يدوم الامن والامان.
0: امين.
1: من يسمعنا كل خليجنا
0: امين، ويخلي لك عيالك وذخر ان شاء الله لهم. انت قاعد تسوي لهم شيء يعني طول عمرهم بيقولون ابونا علمنا كذا وبيورثونا اكيد حق عيالهم.
1: الحمد لله الحمد لله على كل من يسمعنا بعد ان شاء الله يسوي كل شيء خير ان شاء الله يا رب.
0: يا رب امين امين، شكرا لك
1: ان شاء الله يحفظكم كلكم
0: امين لك طول العمر.
1: حياك يا غالي حبيبي.
0: مرحبا.
2: في مواقف وايد نمر فيها نحتاج احد يسمعنا ويشاركنا الراي، برنامج مراحب يفتح لكم الخط، يسمع قصصكم ويشارككم الراي.
3: والله انا عندي بلاوزه
4: هذه مملكتي
3: بيني وبينكم، انتوا الاثنين ملعب لي بالموضوع.
2: لا تتردد اتصل وخل صوتك يعبر.
5: مراحب مراحب.
6: ننتقل لاتصال آخر يجمعنا بأخونا العزيز محمد المشعلي، حياك الله.
7: الله يحييكم، صباح الخير جميعا.
0: صباح النور
7: يا حي الله أستاذ يوسف أستاذ طلال،
0: حياك الله
6: وكل من يسمعنا. حياك الله إن شاء الله،
7: الله يحفظكم جميعا يحفظ من يسمعنا. يمكن اليوم كان ما رح أقدر أشارك ولكن الموضوع شدني لأن إحنا نفتخر مثل ما نفتخر إحنا الكويتيين ونفتخر بالأجيال اللي سبقتنا. الكويت حكام محكومين الكل نفتخر فيهم، من حقنا نفتخر ان الكويت مركز مضيء الأرضية حقيقة. انا يعني دائما اقول الثمانينات وقبل الثمانينات بشوي

0: عشناها، شفنا أمور كثير على الكويت نعجز أن نحصرها
1: الله
0: من العمل الخيري
1: ما شاء الله.
0: وأنا وأيضا أرد على أيام الدراسة في مانشستر، كان يوصل صيت الدكتور المرحوم عبد الرحمن الصفيت، بل في الفامين ريليف اللي هو محاربة المجاعة اللي هب العالم في 84 في كل العالم، إنه يقف وأول من وقف الرياضيين والفنانين بعد السياسيين، لما أشادوا قالوا الكويت. فواحد منهم كان يعرف أن الكويت عندها مجال استثماري اللي هو الكيو 8 محطات البنزين، فسألني قال لي إز ذات كيو 8 يعني الكويت؟ قلت ما عندي فكرة، ما كان عندي فكرة أن الكيو 8 هي الكويت. حتى اختصر عليكم المداخلة، الكويت في الشارتي ويرك العمل الخيري حقيقة امتد من سنة 1913 بالضبط ومن قبل، لكن بين إعلاميا لأن المملكة المتحدة بينتها من أيام المرحوم الشيخ مبارك الكبير.
2: نعم.
0: ومساندة الكويت لأشقائها العرب حتى في حركاتهم التحريرية ضد الاحتلال، اللي كل دولة كانت تعاني من احتلال، ومن ضمنهم أنا ذكرت عمر المختار عندما انقطعت به السبل وحاصر موسوليني رسام الفاشل الإيطالي، قال ما عندنا مصدر أسلحة، أمر الشيخ مصباح رحمة الله عليه أن تروح قوافل، القوافل كأنها قوافل تجارة وقوافل حج، وتسللت عن طريق مصر لهم دعم ومواد غذائية، ودعموهم أيضا بالمال اللي قدروا يمعونا من دخل الكويت في البر وفي البحر في ذاك الوقت العصيب. وامتد العمل الخيري إلى وصل أن في الأربعينات أيام الله يرحمه الشيخ أحمد الجابر إلى داخل فلسطين قبل إلى القدس. أنا ما بيتكلم كثير لأن نحتاج البرنامج اللي تفضلوا وتكلموا وقطوا.
1: صحيح.
0: احنا الان اجيالنا
1: شلون نعلمهم شلون نوصل لهم حب العمل الانساني والخيري؟
0: نعم بالشكل الصحيح. انا كان ولدي ضاري قاعد يمي يسمع، وكان قاعد
1: الله
0: يسمع.
1: يحفظه
0: والنعم ويحفظكم ويحفظ اولاد الجميع. اقول له العمل الخيري مو بس ان تعطي وخلاص، لا، الحمد لله الله رزقنا في دولة ذات مؤسسات انها تنظم هذا العمل الخيري عشان يمشي بالطريق الصحيح.
1: احسنت.
0: مثل القطار اذا ما مشى صح هو اداة توصيل ممكن يدمر. لذلك انا قاعد اقول لكل من يسمع لي، تنظيم العمل الخيري هذا من صالح العمل الخيري، وتؤجر عليه الحكومة المؤسسات مثل بيت الزكاة وغيره والجمعيات. نعم. اختم كلامي اقول ان وصلها لاولادنا بالطريقة الصح، ونمشيهم عليها بالطريقة الصح، ونمرنهم عليها بالطريقة الصح، على أساس إحنا بالغليل لما نوصل مثل ما وصلت لنا هذه العادة الرائعة اللي تفرح رب العالمين بالأول بالأخير، نؤجر من كصدقة جارية لنا بعد رحيلنا، والعمر طويل لكم، كما كانت للرعيل السابق أن كذا أوصلوا العمل الخيري إلينا، وإن شاء الله راح يدوم لآخر يوم بحياة الأرض. إن الكويت بيونير في الشارتي ويرك، رائدة في العمل الخيري. شكرا لكم.
1: شكرا لك.
2: أحسنت أستاذ محمد المشعل، كل الشكر والتقدير لك.
0: شكرا لكم.

يعني رسائل يوسف جميلة جدا باستقلال، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، درة البرامج، مراحب، طاب صباحكم بكل خير وعطاء يا أهل العطاء، أخواني يوسف وطلال وطاقم البرنامج، حبايب قلبي أنتوا، ويقولون المحبة من الله، ما تدرون ويش كبر حبي لهذا البلد وأهلها، دائما تساعد المحتاجين، بنت لنا في اليمن العديد من المستشفيات والمدارس قبل أواخر حتى الثمانينات، كنت أدرس في مدرسة واللي بنتها دولة الكويت قبل ما أدخل مدرسة المدرسة.

0: المدرسة حاطين لوحة كبيرة يوسف على الباب مكتوب عليها هدية من الشعب الكويتي لليمن، كنت أقبلها والله يحفظ لكم بلادكم، بلاد الخير، بلاد الإنسانية، وتحياتي للجميع، أخوكم باستقلال من اليمن.
1: شكرا لك يا باستقلال من اليمن السعيد. ونعود لاتصالاتنا الهاتفية، معنا هذا الاتصال.
0: الدكتور محمد أسد، صباح الخير.
2: صباح النور والنوير.
1: حياك الله دكتورنا العزيز.
2: والله انتم تخلوني كل يوم اطلع على السياره علشان اشارك وارد المكتب.
0: يا حبيبنا
1: عزيز،
0: هذا يسعدنا
1: وتشرفنا دائما دكتورنا الغالي،
0: ويدل على طيبك وكرمك،
2: يدل على مواقفكم الجميله ومواضيعكم الاجمل.
0: تسلم يا غالي،
1: هذا من ذوقك يا دكتورنا.
2: من المبادرات الراقية جدا اللي شاركت فيها في دولة الكويت كانت بين اتحاد الجمعيات التعاونية ومبرة رحمة الله عليه. كنا ناخذ الأطفال في رياض الأطفال أو المرحلة الابتدائية، نعرفهم على تاريخ العمل الكويتي.
0: الله، جميل.
2: شنو سوى ثم نأخذهم في مرحلة عملية.
0: السلام.
2: جمعية. شلون تختارون المواد اللي تخدم حاجة المحتاج في بيته؟
0: المواد الأساسية.
2: الأساسية.
0: نعم.
2: بعدين شلون نقلبها؟
0: الله.
2: وتروح له بأسلوب جميل. ثم نطلب منهم، أنتوا شنو عندكم ملابس مستعملة في البيت؟ جيبوها اليوم اللي بعده.
0: السلام.
2: نبدأ في مرحلة تعليمهم قيمة. لا تودي شيء خربان، وصخ، مشلول.
0: يا سلام.
2: تعال اختار هذه القطعة النظيفة، هذه القطعة اللي ممكن تخدم. طيب أنا ما عندي، عندي لعبة قديمة ما بيها.
0: نعم.
2: مش تصرفها. هني هذه القيمة اللي كنا نحطها في البرنامج الصيفي، وسبحان الله من بين المبادرات صارت احداث غزه 7 اكتوبر، فانتقل العمل هني الى مرحله الاغاثه مع الهلال الاحمر. مع
0: الله اكبر.
2: من ضمن المبادرات صار في 93 قلم وفنان
0: ما شاء الله
2: شاركوا كلهم في كتاب سميناه عدنا.
0: نعم.
2: رصدنا فيه الناس كيف تعاطفت، الكتاب شلون بدأوا ينتصرون، بالإضافة إلى المواقف الكويتية القديمة.
1: نعم.
2: من بداية نتكلم الأزمة أو من بداية قدرتنا على مساعدة الشعب الفلسطيني إلى اليوم، وثقناها في كتاب ونزل في معرض الكتاب وكان الأكثر مبيعا، وريعه كله راح لغزة، كله بالكامل راح. الكتاب راح حق أهلنا في فلسطين عن طريق الهلال الأحمر.
0: نعم.
2: فهذه مواقفنا أهل الكويت تربين عليه.
0: ما شاء الله، الله يبارك بجهودكم.
2: ربي فيها عيال.
0: صحيح دكتور، احنا نتمنى المزيد والمزيد ان شاء الله من هالحصص الجميلة الثقافية اللي على ايدكم اكيد ومجموعاتكم التطوعية الانسانية الوزارية. حبيت جدا هذا التعاون بينكم وبين وزارات الدولة وايضا وزارة التربية. شكرا لك دكتور، ونتمنى تنورنا في مراحب غدا ان شاء الله في المركز العلمي بالسالمية. شكرا جزيلا، مرحبا.

0: حلوة يعني الرسالة؟
1: ما أدري الرسائل كانت شوي معلقة معانا فالحين قاعد تطلع لنا.
0: أنا قريتهم كلهم
1: يعني أمانة الواحد يشوف يستمتع والله بالكلام الحلو الطيب اللي مكتوب.

0: مكتوب لازم نشوفها وبعدين نقراها مره ثانيه.
1: نروح الدوحه.
0: نروح الدوحه ما نتاخر على اخونا عبد الحميد.
1: نعم
2: هلا هلا والله.
1: صباح الخير.
2: صباح الخير والنور والنوير.
0: يا هلا ومرحبا.
2: استعدوا انا بغني لان انا شوي انا اغاني يعني شعبيه او وطنيه مجهزه انا.
1: ما شاء الله عليك. إيه. طيب قبلها قبلها احنا قاعدين نقول عن الاعمال الخيريه والانسانيه. هل تعلمها عيالك ابو عبد الله؟ يلا خلينا نتشارك مع بعض. في عائله حاطين حصاله ما زاد من اموال ابنائهم مالت المصروف المدرسي، يجمعونها ويهدونها مثلا فقير او يعطونها لجنه خيريه او الهلال الاحمر.
2: والله هو صح كلامك كله صح زين، بس يعني يعني خيركم سابق زين. انا كل ما ابي اتكلم عن شخصيه معينه يذكرونها قبلي، الناس اللي اتصلوا قبلي يذكرونها. عبد الرحمن صمد اكبر مثال على العمل الخيري.
1: أيوة فعلا
2: الانساني. اي انا كنت قبل اسبوع تقريبا في المترو. أيوة. عن شخص افريقي بس وسولف معاي ولقيت يا اخي ثقافته عاليه ودينيا فاهم. قلت له يا اخي انت شلون وين تعلمت؟ قال انا تعلمت في مدرسه من نفقه حكومه الكويت.
1: الله اكبر.
2: اي والله في بلاده هو هناك ويعني لغته يعني. وبعدين يذكر لي يعني فضائل الشيخ عبد الرحمن الصميط زين وشلون اي في افريقيا اعمال. يا اخي خيركم سابق. انا والله خليني بس اعبر عن شعوري والله.
1: تفضل.
2: يعني انت الحين طالع من مطار حمد الدولي الى الشارع الرئيسي زين خارج المطار في كوريدور. اي كوريدور الصباح محور الصباح هذه. ليش عملوها يعني كذي لعبه يال؟ هذه حبا في الكويت.
1: الله اكبر.
2: اي والله حبا في الكويت. وفي مستشفى في دوله خليجيه هاي شاهد زين مستشفى الكويتي اقدم مستشفى في هالدوله.
1: اللي بالشارجه انا تعالجت فيه. خوش مستشفى تبارك الله.
2: تذكر
1: فعلا جميل
2: زين. المهم يعني انا قلت رفيقي قاعد يدور حول المستشفى. شوف دور حول المستشفى. قال لي يا اخي شوف المستشفى هذه من اقدم المستشفيات على نفقه حكومه الكويت.
1: الله اكبر.
2: صح ولا لا؟
1: نعم.
2: اي يعني شوف انا اقول عاشت لنا الكويت الكويت وعاشوا اهلها. ها واللي يحب الكويت الكويت يضحي
1: لجلها
2: لجلها. اي زين اخر شيء ندش الكوره بعد في المشجعين عندنا اقدم مشجع توفى الله يرحمه.
1: نعم.
2: زين يسمونه كويتي. اول ما تقول كويتي في الملعب يركض يجيك. اي مشجع كويتي. زين يعني مسمينه كويتي يستانس لما تقول له كويتي.
1: فزاع على طول معاكم بالمباراة.
2: فزاع يجيك ويدور حول الملعب لين يوصل عندك. يلا الله يوفقكم ان شاء الله.
1: حبيب وغالي ابو عبد الله شكرا لمشاركتك النير. شكرا.
2: هلا.

0: معاكم نتواصل ومعنا اتصال يجمعنا ابو اخونا العزيز الغالي ابو صالح، ما ادري يدز ويمسح بهالواتساب، يدز شغله يمسح عشرة، يدز عشرة يمسح خمسة،
1: الورد مسح،
0: ما ادري ايش قصته. حي الله ابو صالح.
2: ايه بس صالح الحين شوش علي الحين، خليه مع بعض الحين.
0: يا حي الله بالغالي بالطيب.
2: الله يقليك عند ربكم، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرفع عنا هذا البلاء عاجلا غير عاجل، منتصرين فائزين، وأن يحمي شبابنا الذين هم على الثغور، ويحميهم من الثغور، ندعو لهم يا أخواني في النصر، ندعو لهم في النصر والتوفيق إن شاء الله، وإن شاء الله التصريح، وخليجنا في أمان
0: وما تشوفون شر إن شاء الله، وعسى الله يحفظكم من كل شر ومكروه يا رب.
2: الحمد لله، وعلى ما قال أصابنا واحد ما أصابنا، ويصيبكم أنتم أصاب خليجة يدا واحدة. نحن شعوب الله الحمد طيبة تتمنى الخير الجميل، أوكي، ولا يعني ما نقدر نفرق يعني حبيبة دولة الكويت ولا السعودية، كلهم يبذلون العطاء، وما في شك لما نسمع عن حتى حبيب من قطر عن الجمعية التي تقوم بها الكويت في أفريقيا شيء

0: كان يرفع الراس. وهذا الصدقه تدر الشر يا اخواني. اذا كل ما تعمل صدقات برا تحمي عنك الشر وتحمي عنك الشرور وشعوبنا طيبه وتتمنى الخير لكل البلاد، لا من شرقها ولا من غربها. والكويت ما في شك دوله مميزه، نقول لان اهلها مميزين. وكيف وكذلك شعوبنا كل الخليج طيب، يبذل كل ما فيه، ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى من أرادنا في كيد أن يجعل كيده في نحره ويشغله في نفسه. وإن شاء الله
1: آمين.
0: وإن شاء الله يا رب يا حبيبيني نبي ننتصر هذا الشيء، نبغى ننتصر، أبدأ بالتصريح بس إيش؟ بالدعاء، والدعاء لا يرد القضاء إلا
1: الدعاء. صحيح.
0: وما تفعله الكويت رب يحاميها. ليه؟ من بسبب العطاء والبذل والعطاء يا أخوان، هذا يمنع الشرور عن شعوبنا. ولازم نخبر اولادنا واطفالنا وسرنا ونعلمهم عن فائده الصدقه. شوف كيف؟ والصدقه تدر الشر، تبعد وتأجل القدر.
1: صحيح.
0: شوف كيف؟ وتجعل حتى القدر. قال كيف واحد تأجل القدر؟ مثل الرسول صلى الله عليه وسلم، مره رجل مبتسم الرسول، عندما رجع ابتسم الرسول، قال يا رسول الله انت رايت هذا الرجل ابتسمت في ذهابه وايابه، بل لقد كان ملك الموت من خلفه. فذهب الى حقله، فبدل ان يزرع حرثه يزرع مزرعته تصدق بها على الطير فاجل قدره. فسبحان الله العظيم، احنا بلادنا حب الكويت، وطبعا كلنا كتله واحده من الكويت الى اخر عمان.
1: نعم.
0: ولكن يطلع المميز، وحنا ولله الحمد دولتنا وجبل الصغير جميعنا ولله الحمد، ولكن نسأل الله الحماية لنا.
1: نعم.
0: والله ما يحمينا يا حبايبنا إلا والله إلا الدعاء.
1: أحسنت.
0: والتقرب إلى الله
1: ودعائنا لأهلنا وحبايبنا بخليجنا
0: كل جميع. كل محل ندعون للجميع من نحبه، خصوصا يعني أدعي، ولا بعد يعني دعاء خاص الحبيب اللي جنبك، أدعين الله يسخر.
2: أيوة. آمين. محتاجين والله الدعاء هذا يا أبو صالح.
3: آمين.
2: شكرا. الله لا يحرمنا من طيبة قلبك.
1: شكرا يا أبو صالح.
0: الله يطول
1: صباحك خير إن شاء الله.
0: وجاني الواتساب ورديت عليه، لا يقول أنا مسحت.
2: ما ادري ما هو كل شيء قاعد
1: ترى هو اللي قاعد يكتب
2: مو راضي يفتح اصلا.
0: ما جتني كلمه ارحب، جتني كلمه ارحب.
2: لا هذه سوالف طلال، هذه سوالف طلال.
1: ارحب انا. شكرا لك يا ابو صالح.
0: الله يحفظك.
1: مع السلامه.
2: حياك الله.
0: السلام يا ابوي. هلا.

0: رسائل كثيرة أمانة وصلتنا عبر الواتساب اليوم. صحيح. فتح معانا الظاهر كان معلق فترة ولا نعم. شغلة حتى الصور يعني ما قعد تفتح لي دازم أخونا أبو صالح. لكن لكم جميعا الشكر والتقدير والمحبة وخالص الوفاء أمانة على اللي أرسلتوه. يمكن أخونا أبو خليل من العراق أرسل لنا الكثير والكثير. الله. أخونا أبو استقلال موجود, بنت الكويت موجودة, تبارك الرحمن أخونا أبو صالح يتواصل ويانا دائما ما
1: شاء الله.
0: بس اللي شدني طلال وما أدري إذا ماخذين يعني الرسالة هذه من قبل ولا لا, أنا بأخذها مرة ثانية
1: لأن
0: وايد عجبتني أمانة ويعني فيها مشاعر رقيقة بحقنا وحق برنامج مراحل.
1: يلا نسمعها.
0: نسمعها.

0: ياسمين من البصرة أرسلت تقول: يا مراحب يا صباح الخير والطيبة، بصوت يوسف وطلال الروح من طيبة، وعبد الوهاب بالإخراج لهيبة. يوسف صوته للمستمع دوم يونس، وطلال بحجية كل قلب له يأنس، وعبد الوهاب من وراهم دوم يحرس عمل يليق باسم الكويت ومراحبها. مراحب يا برنامج على القلب غالي، سنينك عشرة ومحبة ببالي، يوسف وطلال لكم مني أحلى موالي، وعبد الوهاب تستاهل الوفا العالي.
1: العالي

0: الله. ايضا ايادي بيضاء عملت من اجل الحب والسلام المرحوم ايضا لصميط، شاهد على الاعمال الخيريه الكويتيه الممتده في اقاصي الارض مشرقها ومغاربها.
1: نعم، مشاعر طيبه من اخواننا في العراق الشقيق عبر رسائلهم، وكل الشكر لك ياسمين من البصره على هالكلام الراقي. واسمحي لنا ياسمين بعد اذنك واذن الوالده، الكلام اللي قلتيه في حقنا انا وطلال وعبد الوهاب احنا نهديه امانه لنجومنا اللي لولاهم ما نسوى البرنامج مراحب، معدين هاني ومحمد وسعود وأنفال وياسمين، هم اللي يعني يستحقون هذا الكلام.
0: وهاني
1: قلنا هاني قلنا.
0: أهم شيء هاني، لا تنسى هاني وأنفال. على العموم باكر إن شاء الله بانتظاركم في المركز العلمي من السالمية، بغيت أقول الشامية.
1: ياسمين منو سوسن؟ أنا قاعد أقول ياسمين،
0: ما أدري كله من هاني.
1: ياسمين سوسنة ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني كل مواصفات الورد فيها، الله يحفظها أختنا الغالية سوسن بوشهري. لك منا أجمل تحية وسلام، وللي معاك بعد
0: نلتقي إن شاء الله على خير وسلام ومحبة، وإحنا بقيادة مخرجنا عبد الوهاب الصلاحات. إلى اللقاء،
1: مع السلامة.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم رشة عطر.

رشة عطر، إعداد وتقديم حيدر مرداس الهزاع، إخراج صابرين بولن.

يوم الوفاة، يوم الوفاة له في مشاعرك عينه، يوم الوفاة له في مشاعرك عينه، أنا معك وافي ورا ما هقيتي، إن سكت مع شوق الخفوق وحنينه، ما قلت كم أخذتي ولا كم عطيتي، أعطيك نون العين لو تطلبينه، أخلق لك الأعذار مهما قسيتي، ويوم اعترفت إنك القلبي وزينه، طاح القناع اللي وراه اختفيتي، أين الحنان اللي معي تدعينه، وين الوفاء اللي في ثيابه بديتي، صرتي الدهر في عذابي عوينا، هدمتي اللي بالأماني بنيتي، تأكدي كل البشر تخدعينه، إلا خفوق من حنانه رويتي، ما عادنا الطفل اللي تخبرينه، يزعل ترضينه متى ما بغيتي، شوقي غدا كتلة رماد بطينه، وهو أمس نار من وهجها دفيتي، وش عقب موت الشوق لك ترتجينه، يلي براي ما نفعك اقتديتي، غلاك في قلبي هدمتي حصينة، وعليه بقدام التعالي وضيتي، لا دمع هل ألا مشاعر حزينة، سراب بنيتي سراب انتهيتي، يوم الوفا يوم الوفا له في مشاعر.

عينه. أنا معك وافي ورا ما حكيتي، انسكت معشوق الخفوق وحنينه. ما قلت كم خدتي ولا كم عطيتي، أعطيك نور العين لو تطلبين، وأخلق لك الأعذار مهما قسيتي. ويوم اعترفت إنك لقلبي وزينة، طاح القناع اللي وراه اختفيتي. وين الحنان اللي معي تدعينه؟ وين الوفا اللي في ثيابي بديتي؟ صرتي الدهر في عذابي عوينا، هدمتي اللي بالأماني بنيتي. تأكدي كل البشر تخدعينا، إلا خفوق من حنانه رويتي.

قدمت إذاعة دولة الكويت رشة تاتر، إعداد وتقديم حيدر مرداس الهزاع، إخراج صابرين بولند.

0: بمراحب نختلف بذوق.
1: كلنا مرينا على المراحل هاي.
0: ونتحاور بذهن.
2: أنا صراحة موضوعكم استفزني وخلاني أشعر.
3: نتعامل برقي.
4: شيء يضيقك وعجبك؟ لا لا لا.

0: زهيد.
1: وهذه الانطلاقة اليومية إن شاء الله لبرنامج مراحب، ويسعدنا دائما.
2: مساء الخير يا كويت.
3: يا هلا ومرحبا مستمعين برنامج أمانة.
0: لن ابتدأ المشوار، اربط الحزام، أنت تستمع لإذاعة على الهواء.
4: إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت ترحب بكم. على مدار الساعة نقدم لكم حوارات مع مختلف الضيوف في مجالات مختلفة، برامج ثقافية ومنوعة، نذهب بكم أينما تكونوا إلى قلب الحدث. كونوا معنا عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت على 89.5 FM و 540 AM. إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت.

الساحل نقول نقول حنا وبوفيسر ادرعي

0: البرنامج الثاني من إذاعة دولة الكويت يقدم البيوت الجاذبة. بيتنا هو وطن صغير، وهو الماضي والحاضر والمستقبل. بيوتنا جنان دنيتنا، نزهر فيها ونثمر، نتعلم ونشدو. بيوتنا أحضاننا، قلوبنا، مرابع الصبا. نعمل جميعا لتكون بيوتنا جاذبة. البيوت الجاذبة من إعداد وتقديم الدكتور أيوب الأيوب، إخراج سلمان الزيدي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخواني الكرام، أخواتي الكريمات، أبنائي العزيزين وبناتي العزيزات. أسأل الله سبحانه وتعالى يجعل بيوتنا كلها بيوت جاذبة، مترابطة، متحابة، متواصلة، متفهمة، وأن يجعل بيوتنا بيوت فيها الاستقرار والجاذبية والأمن والسلام والسلامة والمحبة والتعاون. بيوت حلوة مثل كثير من البيوت اللي شفناها في حياتنا. راح أدردش معاكم عن واحدة من نقاط الشخص الجاذب. احنا يا جماعة برجع الشريط شوي ورا، قلنا البيوت الجاذبة هذا العنوان تحته ثلاث أشياء. الشخص الجاذب أهم نقطة في الثلاثة، أنا وأنت وأنتي، الإنسان. بعدين الأسرة الجاذبة، يعني يا جماعة قد واحد يقول بخاد يعني شلون الأسرة الجاذبة؟ يا جماعة مثل لما نقول حمرات، يقولون الثقافة المؤسسية، يقول في مؤسسة لما تروح لها مهتمين وايد في العميل أو الزبون، في مؤسسة لما تروح لها عندهم مثلا الزبون دائما على حق، مثلا هو مو شرط يعني في الصج لا، الزبون يغلط حال الموظف، لكن هم قصهم احنا نهتم في عميلنا. يعني الثالث هو اللي فيه هذاك اللي يحتاج له فلوس، وهو المبنى الجاذب اللي سولفنا عنه، الغرفة، الترتيب، الطعام، عندهم مثلا عاملة منزلية شاطرة تساعد، أو الأم هي اللي تطبخ طباخها حلو، هذه الأشياء، الإضاءة، الكهرباء، يعني عندهم مواقف، عندهم حوش، عندهم حمام سباحة مثلا. هذه عاد تعتمد على الميزانية، مو على الذوق يا جماعة، على الميزانية. الذوق له دور، يعني في واحد عنده ذوق بس ما عنده فلوس راح يسوي شيء حدود الذوق يمشي، لكن إذا حصل لا والله حصل عنده فلوس لكن ما عنده ذوق، حاط أشياء وايد لكنها تدخل يعني ما تحس بالارتياح، مو مهتم، ما عنده الجانب الذوق. إن حصل الاثنين روعة. حتى يا جماعة في البر، في شخص عنده ذوق لما يحط خيمة، الخيمة بسيطة لكن من داخل مريحة، القاعدة فيها حلوة، يعني هذا دائما المبنى مهم جدا يا جماعة. لكن المبنى قلنا في الأصل يبي فلوس يا جماعة. أي منطقة يسكن مثلا، أي دور في العمارة، المطل اللي عنده في من من من الشقة اللي هو فيها أو الدور اللي فيه، مطل البيت هل في أمامه سيدي فضاء

معين، وهذا كله أكرر أنه يعتمد عادة على الميزانية. لكن لما نتكلم عن الفرد راح أدردش عنه اليوم، هذا يا جماعة هذا مثل ما يقول هذا مربط الفرس. في واحد هو جاذب، ليه رجع من الدوام، لما يدخل بيت تدخل معاه الحياة، يدخل مبتسم، يسلم عدل، يلم عيال.

0: ماشي هذا اختيار. وفي واحد يدخل البيت، اوف ما بقيت اوصل من الزحمه، اول سلم او دخل البيت، شفتي سوى ولدت؟ ليش ولدكم ولدها؟ يا مو متزوجه من قبل عندها ولد من زوج ثاني تقول له ولدت مثلا، شفته كذا دريته الصار، ماشي ادخل وسلم وقعد لاحق، ما راح ينحاشون. يعني اسرنا ما راح ينحاشون من الغث اللي راح نقول لهم اياه من السموم، هذا يسمونها بالكتب اليوم يسمونها السموم، جزء منها العلاقات السامه. النرجسيه نفس الشيء، شخصية نرجسية نفس الشيء، تبث او يبث سموم في الاخرين. فهذا جماعة، هذا جماعة انا وياكم قاعد نسمع الحين هالدردشة الان اللي خلص البرنامج هذا او اللي منكم قاعد يسمع البرنامج وهو يبي، وهو يبي يبعث مسج حلو حق زوجته، عياله، ربعه، خالاته، عماته، رفيق قديم كان معاه بالثانوية، هذا هو يا جماعة اللي يختار بفضل الله سبحانه وتعالى. ودي اقول شيء ثاني يا جماعة، مرات في بعض الدورات اجيب حوض كذي يعني زجاجي، ولا مرات إناء شوية مو كبير عادي بما يناسب المكان يعني اللي راح أقدم فيه البرنامج أو المحاضرة، وأحط فيه ماي وأجيب يا جماعة عزكم والله حطوبة صغيرة تشكل كأنها لوح. ومرات يصير الحديث هني، أنا قاعد أختصر بس يا جماعة كل واحد، في شيء يسمونه نقل الأخشاب في الأنهار، في بعض الأحيان ما يحملونها بسفن، في بعض الأماكن يخلونها مع مجرى النهر، هو يسحبها لما تروح مكان اللي يبونه هناك يصير تجميع للأخشاب هذه، فيعني يستغلون دفع الماء. عادة ما تصير في البحار لكن تصير في بعض الأنهار ولها يعني مواصفات معينة. هذا الشرة الجذع اللي قصوا الشرة وخلوا الجذع هذا يروح، هذا يا جماعة ما عنده إرادة، جماد ولا مطلوب منه أصلا يتصرف، جماد ما عنده إرادة، جماد. فهذا لما يروح مع الماء صح، أو مثل نقول مع الماية صح، يا جماعة عزكم لوح. وهذا يا جماعة اللي يخلي مرات بعض الأشخاص يعني مو صح، بس هذا اللي قاعد يصير أحيانا من بعض الأشخاص، يقول فلان يقول هذا لوح، هو يقصد في اللوح إنه ما يفهم لأي سبب من الأسباب، والوصف مو حلو، إيه اللوح ما يفهم صح، لا يفهم ولا يفهم. يبي لها فاصل.
1: البيوت الجاذبة، أحضاننا، قلوبنا، مرابع الصبا، نعمل جميعا لتكون بيوتنا جاذبة.
0: حياكم الله يا جماعة ويا هلا فيكم. إذا هذا يا جماعة اللوح اللي قاعد في الأنهار، أنا بسطها بحوض، أحط له طوبة صغيرة كأنها مات اللعبة هذه الدومينو ولا الدومينة، أعتمد بأي لهجة قاعد نتكلم، وأحرك الحوض فيصير كأنه موج، يعني كأنه تيار، التيار عادي يوديها يمين يسار، ما في شيء، ما لها إرادة ولا اختيار أبدا، ماشي ما عليها عتب لأنها جماد. بس احنا يا جماعه احنا بشر، احنا مو جمادات يا جماعه، بعيد الشر، بعيد الشر عن الجميع، الانسان مو لوح. ليش كذي؟ والله تيار وداني زين. حتى يا جماعه الخبراء في هالمكان يقول لو صار في مكان اتجاه النهر مكان وتيار جاذب الى الامام مثلا، يقولون يمشي معه بطريقه معينه يحاذيه وشوي شوي يميل الى الشاطئ او الى مكان يتمسك فيه، لهذا اختيار. قد واحد يقول بس إذا طوف على طوفان بعد هذا يأخذ، يعني حتى أحسن سباح في الدنيا راح يأخذه، زلزال، انهيارات، تكلم الواحد يقول إذا صار فيه تيار شي يقدر يسوي إذا هو في البحر؟ هذا اللي اخترع الطاقة وشو يولدون منها الكهرباء اللي الحين يحطونها في وايد من الأماكن مثل الدولاب ولا شيء، ما يقولون يطلعون من هذا التيار طلعوا كهرباء، بس ما يقول أنا شو أسوي، أنا شبيدي، انتوا ايش تحسبون ايش كل شيء عندي؟ نقول لا لا لا، مو كل شيء، مو كل شيء، لو كل شيء عنده راح نطلب منه مستوى اعلى، بس اذا شيء عنده راح نطلب منه شيء بحجم هذا المستوى. ايش بخلي اقول شيء على جماعه، وجهه نظر يعني تصير صح ولا غلط نختلف. الحين المثل الشعبي شو يقول؟ يقول او يعني مثل عربي مو شعبي، اذا هبت رياحك فاغتنمها، اذا صارت الظروف معك بين قوسين الحظ معك والكل شيء صاير أبد على هواك، يعني تمام، فرصة اغتنم، ياتك فرص، منح، عطايا، إذا هبت رياحك فاغتنمها. أنا عاد يا جماعة أنا مكمل.

0: مكمل هذا المثل اللي معروف، عاد مكمله بشيء كذي بشغل ايوب يعني، واذا ما هبت هببها، مو هببها بالمعنى في اللهجه المصريه عند اخواننا واهلنا المصريين لما يقول هباب يقصدون لا يعني مصيبه، يعني شنو يعني هببها؟ انت اصنع الفرص باللي انت تقدر فيه، حرك الماي الراكد لا تخليه راكد، قد واحد يبذل الاسباب يا جماعه، يبذل الاسباب، هو احنا اتفقنا اتفاق، هو الانسان العادي مو لوح، اللوح لو تحكى يقول يا جماعه ترى انا لوح لا حد يكلمني، بس ما يصير الواحد يقول لا لا لا انا يعني بعد تعترضون هذا مكتوب علي، زين قبل لا يصير ما ندي اذا مكتوب علينا ولا مو مكتوب، اذا صار نقول خلاص قدر الله ما شاء فعل، هذا مكتوب لانه صار، اذا هو غيب احنا نبذل احسن ما نقدر، واذا صار نقول هذا امر الله. يعني في واحد يدرس ويجتهد ويتعب ما صارت نتيجة اللي يبيها يقول لي والله امر الله سبحانه وتعالى، بس هذا ما درس، فما وهذا يعني له تصنيف عند اهل العقيده، ما يصير الواحد يقول لا خلاص انا يعني بين قوسين كان يقول عن روحه انا لوح لا احد يحاسبني. وفي محل مشهور في نيويورك كان يبيع القميص او التيشيرت مكتوب عليه البؤس اختياري، يعني مو البؤس الاختيار معنى اي واحد يختار، ان الشخص قاعد يقول عن نفسه انا اخترت النكد، انا اخترت، بس ما يصير يقول انا مكتوب علي النكد، انا مكتوب علي البؤس والشقاء او الشقاء، ليش؟ ماشي الان يا جماعه هذا احنا الحين قاعد نسمع البرنامج، ما حد يمنعنا نبتسم يا جماعه، تذكرون حلقه قديمه منو الشخص اللي نحتاج ناخذ منه ترخيص او رخصه او اذن علشان نستانس، منو الشخص اللي نستاذنه عشان نبتسم، منو الشخص اللي استاذنه علشان انا اشوف شيء حلو في اليوتيوب، منو الشخص اللي استاذنه عشان لما امر على عمال قاعد ياكلون في الحر الموت شهر 7 الساعه 2 الظهر واقول لهم كلمه طيبه، ما احتاج اذن من احد، احتاج اذن من نفسي، اخوي يقول يلا راح اسلم عليهم، وانا والله يا جماعه صراحه اسوي هالشيء، ماني ملاك لا انا ادمي بشر لا واخطئ، لكن من لما مرت على جماعه الله يعطيكم العافيه، طيب واذا ما رد؟ بعد ما رد عنده ظرف ما يسمع، عنده حاله معينه، ما يبي يرد، متعمد، ما يحبني، ما يبيني، ما أدري عن الناس شو ظروفهم يا جماعة، أنا أسوي اللي أنا أدري عنه، إن أنا أقدر أمر وأسلم. لقيت عن نقطة تفتيش داخلي جزاهم الله خير، حطون بالليل نقاط تفتيش، قول لهم يعطيكم العافية، مشكورين يا شباب، لأن هذا اللي واقف هذا العسكري اللي واقف أنا ما أعرفه ولا شيء، يمكن بعضهم سن يعني قريب يصير حفيدي، نقول لك المطيئ لو ما رد لا يرد، أنا سويت من ناحيتي اللي أنا أبي، أكو واحد ما يبي هذا كيف؟ واحد في الطريق لف علي فجأة، ما بيني وينه شيء ما أعرفه، ولا سيارته تعب سيارته، يعني مو مثل الأول عند العرب يقول ناقتي وناقتها، يقصد واحد يبي غازلها، كنا يقول كنا ناقتها تعب ناقتي، أبي غازل هذا، ما أعرف السيارة أصلاً، ما أعرف من اللي فيها. يمكن هو عنده حالة معينة، يمكن هو في لوثة كذي عقلية، يمكن عنده مرض نفسي، يمكن يا تعرى هذه كذي الحالة اللي مرات تصيب لبعض الأشخاص، بس يا جماعة أنا إذا أنا استجبت له بهالطريق صارت حياتي بيده، يعني يا جماعة عطيت الريموت كنترول قلت يلا ألعب فيني على كيفك. الله يعطيكم العافية، ديروا بالكم على أنفسكم، مع السلامة.
1: كنتم مع البيوت الجاذبة من إعداد وتقديم الدكتور أيوب الأيوب، البيوت الجاذبة للمخرج سلمان الزيدي.

0: إذاعة دولة الكويت. الأحلام تتحقق
1: والرؤى تتحول إلى واقع.
0: هنا الكويت. معدون،
1: مذيعون،
0: مهندسون،
1: مخرجون.
0: كوادر إعلامية،
2: كلنا نعمل من أجلك عزيزي المستمع.
1: هنا الكويت.
3: الحادية عشر صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجزنا لأهم وآخر الأنباء. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تعلن تدمير 50 قلات نفط إيرانية قرب جزيرة خاركا. وزير الخارجية الأمريكي يقول إن إيران ستفقد ناقلة نفط في كل مرة تحاول فيها استهداف البحرية الأمريكية. الأردن يتصدى لهجمات معادية من إيران. كوريا الجنوبية ترسل فريق تفتيش إلى مضيق هرمز. مجلس الوزراء السعودي يؤكد مضي المملكة في الدفاع عن سيادتها ورفضها هجمات ميليشيا الحوثي. رئيس الوزراء البريطاني يؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني. وزير الخارجية التركي يلتقي نظيره السوري في أنقرة. مسيرات روسية تسفر عن قتلى وجرحى عند معبر حدودي بين أوكرانيا ومولدوفا. أوكرانيا تسعى لشراء نحو 1000 صاروخ باتريوت بدعم من الحلفاء الأوروبيين. الولايات المتحدة وكولومبيا توقعان مذكرتي تفاهم بشأن المعادن النادرة والطاقة النووية المدنية. نهاية المجاز، إلى اللقاء.
0: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج بساتين.
4: في فجر الحكاية، الكلمة بذرة والقصيدة نهر يروي ظمأ الأرواح. نبتت بساتين، تتشابك ظلال النخيل مع قوافي المتنبي، تتعانق أغصان النثر مع حكم الجاحظ. نفتح دفاتر الزمن، نمضي بين العصور مشائين، نحمل في قلوبنا عبير المعاني وندى المعارف. بساتين مرآة الحنين، سراج المتأملين، نصغي إلى همسات عنترة في صليل سيفه، نحاور الخنساء في لحن فجيعتها، نطوف على عتبات التاريخ من جزيرة العرب في مشرقه، نستنطق جدرانها، نقبل سطورها إلى مغربها الأندلسي. من شعر أشعل القلوب إلى فكر أضاء دهاليز العقل، من التاريخ الذي تنفس القصائد إلى الإنسان الذي كتب ذاته على صفحات الزمن. وعلى جدران الحمراء لا غالب إلا الله. في بساتين كل حلقة فسيلة من الجمال نغرسها في تربة الروح، علها تثمر دهشة أو تزهر وعيا أو تورق سؤالا. بساتين جمع أوراقها وقدمها أحمد سالم العتيبي. مرحبا بكم بين السطور في ظلال البساتين، أخرجها لكم مهدي العجمي.

0: بساتين.
1: طرق الكرى بالغانيات وربما طرق الكرى منهن بالأهوال، حلم سرى بالغانيات فزارني من أم بكر موهنا بخيالي، أسرى لأشعث هاجد بمفازة بخيال ناعمة السرى مكسا.

علي، فلهوت ليلة ناعم ذي لذة، كقرير عين أو كناعم بالي، بغريرة نفخ النعيم شبابها غرث الوشاح، شبيعة الخلخال، في صورة تمت وأكمل خلقها للناظرين كصورة التمثال، تمت لمن نعت النساء وأكملت، ناهيك من حسن لها وجمالي.

الأخطل وتشبيهه بالروضة، إنما هي محاولة من المحاولات العسيرة التي يرتاد فيها التجارب، كما هو شأنه في بعض المدائح. الروضة الخضراء عم وحفل نبتها، بل إن الربيع ينتشر فيها ويبث البهج ويبعث النبات العميم المروي بالمطر الشديد الانهمار. هناك ألوان وزخارف ووشي وتنميق، زهور كثيرة متعددة، كما أن الشمس تألقت وسطعت فيها وبددت الظلام. حشد الأخطل لهذه الروضة عناصر الروعة المطلقة، كما كان شأنه في وصف الفرات الذي تكنى به عن الكرم. فالعنصر الأول هو الزهر وما ينطوي عليه من أشذاء ولون وأشكال، وإذا نسبناه إلى المرأة بدا لنا أن المرأة الشبيهة بالزهرة هي امرأة الجمال والفرح والنشوة، في نوع من الإحساس العميق بصوفية الجمال المتجسد فيها. ثم يضيف إلى ذلك ذكر الربيع، وهو تكرار للزهر، بل إنه أعم منه كثيرا، إذ يتراءى لنا فيه الصحو والضياء والماء والخضرة، وفيه معنى الجمال المتفتح من جديد. والمرأة عنده هي ربيع في جمالها وفي تفتح الجمال الجديد، بل تفجره في صباها ويرد من ثمة اللون، وقد جعله كالزخرف. للمرأة ألوانها الجميلة في لون بشرتها وتورد خديها وألق وجهها وبسمتها وعينيها، وتستكمل هذه الصورة بالشمس، والشمس رمز النور والفرح والأجواء الخالية من أي كدر وهم. فالصورة مركبة متعددة الأبعاد والجوانب، نمت بتشبيهه وحديثه الاستطرادي، ولكنها تمثل الرؤية الشعرية عند الأخطل المتجسدة في حسه. يبدعه الشاعر إبداعا من تحسسه العميق بروح الطبيعة وضميرها ونشوتها في أرجائها. هذه الصورة ذات مؤد غزلي، فإنها تطلعنا على نموذج عميق الإيحاء لمدى استغراق الشاعر الأخطل في عالم الطبيعة وإلفته بها وفرحه في معانقة ألوانها وأشذائها.

بهج الربيع لها فجاد نباتها، ونمت بأسحم وابل هبطالي، حتى إذا التف النبات كأنه لون الزخارف زينت بصقالي، نفت الصبا عنها الجهام وأشرقت للشمس غب دجنة وطلالي، يوما بأملح منك بهجة منطق بين العشي وساعة الآصالي. لقد تمازج واقع المرأة وواقع الطبيعة منذ القدم في وجدان الشاعر الأخطل.

يجتزئ حينا بالمقارنة بينهما في التشبيه المبتسر، وأحيانا في الصورة الاستطرادية المتمادية، وفي جمال حديثه حين يستطرد. فالمرأة تتباين عن الطبيعة ظاهرا، لكنهما يتآلفان ويتعانقان في التدليل على العافية والجمال والفرح وكمال الوجود ومثاله. ولعم ترى في معلقته مثل هذه المقارنة المتمادية بين المرأة والطبيعة، لكنه ذهب فيها مذهب الوصف النقل الممسوخ.

هكذا يمكننا القول إن الأخطل اللي يمعن في موضوعه أيا كان ينفذ فيه ويستطلع منه أقصى ما يدرك منه ويحدق به في كل جهة ويلم بكل احتمال فضلا عن النفاذ إلى ضميره، وتمثل عمق الالتفاتة الأخيرة في قوله يوما. ما روضة خضراء أزهر نورها بالقهر بين شقايق ورمالي، بهج الربيع لها فجاد نباتها ونمت بأسحم وابل هبطالي، حتى إذا التف النبات كأنه لون الزخارف زينت بصقالي، نفت الصبا عنها الجهام وأشرقت للشمس غبة جنة وطلالي، يوما بأملح منك بهجة منطق بين العشي وساعة الأصالي، حسنا ولا بألذ منك وقد صغت بعض النجوم وبعضهن توالي، صاف يرف كأنما ابتسمت به عن غب غادية غداة شمالي، شاب من كأن الثلج شاب رضابه بسلاف خالصة من الجريالي.

حيث يهمس الورق وتتنفس الحروف عطرا تنبض بساتين. هنا لا نقرأ الأدب بل نسكنه، نمشي في ظل بيت شعري كأنه نخلة، ونستظل بحرف كأنه غيمة، نفتح أبواب الذاكرة على مصاريعها ونمضي حفاة في دروب من نور بين أغصان اللغة، وتحت شمس المعنى نبحث عن الإنسان حين كتب وحين أحب وحين حكى، من أهازيج البدو إلى أنين العواصم، من بردة البوصيري إلى مراثي البحتري، ومن دفاتر التوحيد إلى همس شوقي، نقتطف زهرة من كل زمن نقدمها لكم ندية نابضة تحمل رحيق قرون. إلى اللقاء من أعماق الروح ومن شرفة الحنين. بساتين، جمع أوراقها وقدمها أحمد سالم العتيبي. بساتين، أخرجها لكم مهدي العجمي. إلى اللقاء من أعماق الروح ومن شرفة الحنين.

0: إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت ترحب بكم على مدار الساعة، نقدم لكم حوارات مع مختلف الضيوف في مجالات مختلفة، برامج ثقافية ومنوعة، نذهب بكم أينما تكونوا إلى قلب الحدث. كونوا معنا عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم عمق التاريخ عمق التاريخ حكايات صامتة
2: حضارات
1: جذور تاريخ منهكة
2: منسية
1: تحت التراب
2: غبار القرون
1: صوتها الأول عمق التاريخ ليس رحلة إلى الماضي بل هو نزول إلى الجذور التي شكلت الحضارات في عمق التاريخ استنطاق لرفات نائمة ولمعالم منهكة ولنقوش حفرت بيد الخوف والرجاء في طبقات الأرض المنسية هناك تحت التراب تنبض حكايات صامتة تنتظر من ينفض عنها غبار القرون ويعيد لها صوتها الأول نرصد تلك اللحظات الكبرى بشغف كل حضارة كانت وكل أمة مرت تركت وراءها بصماتها ليس في الجدران فقط بل في عمق التاريخ
2: عمق التاريخ
1: عمق التاريخ إعداد عيسى الكندري تقديم صالح أكبر عمق التاريخ للمخرج هاني الصالح

0: عمق التاريخ. لكل عاشق للتاريخ ولكل باحث عن المعرفة، كل حجر يحمل سراً وكل نقش يروي قصة. أهلا بكم في عمق التاريخ.
1: رفاق الفكر والدهشة في لحظة بعيدة من فجر البشرية، ربما جلس إنسان أمام شيء صغير، حجر صقله بيده أو أداة صنعها للصيد، ثم جاء آخر ومد يده إليها، فتراجع صاحبها وقال للمرة الأولى أو ما يشبه المرة الأولى: هذا لي. لا نعرف من كان ذلك الإنسان ولا أين عاش ولا اللغة التي تحدث بها، لكننا نعرف أن العبارة التي تبدو بسيطة اليوم كانت بداية واحدة من أعقد الأفكار التي صنعت التاريخ: الملكية. فالإنسان لم يولد وهو يحمل في يده مفهوم الملكية كما نعرفه اليوم. في مجتمعات الصيد والجمع كانت الأرض والماء ومناطق الصيد موارد ترتبط بالجماعة، بينما كانت بعض الأشياء شخصية بوضوح كالأدوات والأسلحة والحلي والملابس، وربما كان الفرق بسيطا في البداية: هذا الشيء صنعته بيدي، إذن هو لي. لكن هذه الجملة الصغيرة كانت تحمل في داخلها بذرة عالم كامل. مع ظهور الزراعة تغيرت القصة، لم يعد الإنسان يطارد الطعام في البرية، بل صار يزرع الأرض وينتظر المطر وينتظر الحصاد. وهنا ظهرت مشكلة لم تكن موجودة بالشكل نفسه من قبل،

إذا زرعت الأرض فمن يملكها؟ وإذا حفرت قناة للماء فمن يملك الماء؟ وإذا زرع القمح فهل تملك الأرض محصولي؟ أم أملك أنا ما أنبتته يداي؟

في بلاد الرافدين بدأت هذه الأسئلة تجد طريقها إلى الطين. ظهرت عقود بيع الأراضي والمنازل وسجلات الديون والإيجارات وحدود الملكيات والأختام التي تثبت هوية أصحابها. وهنا حدث تحول هائل. لم يعد الإنسان يقول هذا لي بالكلام وحده، بل أصبح يستطيع أن يقول هذا لي، وهناك لوح طيني يشهد بذلك. الطريف أن الأختام الإسطوانية القديمة كانت تؤدي وظيفة تشبه توقيع الإنسان في عصرنا. كان صاحبها يدحرج الختم على الطين الرطب فتظهر علامة مميزة قد تتضمن اسمه أو صورا أو رموزا مرتبطة به. قطعة صغيرة من الحجر كانت تستطيع أن تقول للآخرين هذا الشخص هو صاحب هذه المعاملة. ثم جاءت القوانين فأصبحت الملكية أكثر تعقيدا. وفي شريعة حامورابي التي تعود إلى القرن 18 قبل الميلاد نجد أحكاما تتعلق بالأراضي والزراعة والمحاصيل والديون والتعويضات. لم تعد الملكية مجرد شعور داخلي، بل أصبحت علاقة يعترف بها المجتمع ويحددها القانون. ويمكن أن تنشأ بسببها خصومة أو غرامة أو حتى عقوبة.

0: مع مرور الزمن لم يعد الإنسان يملك الأشياء فقط، بل بدأ يملك المكانة أيضا. امتلك الملوك القصور والأراضي، وامتلك النبلاء الإقطاعيات، وامتلك التجار الثروات، وأصبحت الأرض في كثير من المجتمعات مفتاحا للنفوذ السياسي. وهكذا تحولت الملكية من وسيلة للبقاء إلى وسيلة لصناعة السلطة. في روما القديمة أصبح مفهوم الملكية أكثر وضوحا في القانون، وظهرت قواعد تنظيم البيع والميراث والهبات والحقوق المرتبطة بالأرض والممتلكات، وكان الإرث وسيلة لتحويل الملكية من جيل إلى جيل، وكأن الإنسان استطاع أن يقول لابنه: ما أملكه اليوم سيصبح لك غدا. لكن هنا تبدأ المفارقة الفلسفية الكبرى، هل يستطيع الإنسان أن يملك الأرض؟ فالأرض كانت موجودة قبل الإنسان وستبقى بعده. لم يصنع الجبال ولا اخترع الأنهار ولا خلق التراب، ومع ذلك وضع حدودا على الأرض وأقام الأسوار، ثم قال: هذه القطعة لي وتلك لك. وبعد ذلك جاءت الدول والجيوش والقوانين لتدافع عن هذه الحدود.
1: عمق التاريخ.
0: لعل أغرب ما في تاريخ الملكية أن الإنسان لم يكتفي بامتلاك الأشياء الموجودة في الطبيعة، بل اخترع أشياء لا وجود لها إلا لأن البشر اتفقوا عليها. النقود والأسهم والديون والحقوق التجارية، قطعة من الورق أو رقم على شاشة يمكن أن يمثل ثروة هائلة، لأن ملايين البشر قبلوا الفكرة نفسها. ثم أصبحت الملكية سبباً في نزاعات وحروب، فالأرض تعني الغذاء، والغذاء يعني البقاء، والبقاء يعني القوة. ومن أجل الأرض قاتل الإنسان جاره، ومن أجل الذهب غزا البلدان، ومن أجل الموانئ والطرق التجارية بنت الإمبراطوريات جيوشها. أحياناً لم تكن الحرب إلا عبارة واحدة ضخمة كتبها التاريخ بالدم.

مع ذلك لم تكن الملكية دائما أنانية خالصة، فقد عرف الإنسان أيضا الملكية المشتركة. قرى كانت تتشارك المراعي والمياه، وجماعات تتعاون في الزراعة والصيد، ومجتمعات ترى بعض الموارد ملكا للجميع. وكأن التاريخ ظل يتأرجح بين فكرتين: ما أملكه أنا وما نملك نحن. في عصرنا الحديث أصبحت الملكية أكثر غرابة، فقد تستطيع أن تملك منزلا لم تطأه، وأسهما في شركة لم ترى موظفيها، وكتابا إلكترونيا لا تستطيع لمسه، وملفا رقميا لا وجود له إلا على خادم بعيد. تغيرت الأشياء، لكن العبارة القديمة بقيت كما هي: هذا لي. السؤال الذي يبقى بعد آلاف السنين: هل الملكية حاجة إنسانية أم فكرة صنعها الإنسان ثم بنى حولها القوانين والحدود والاقتصادات؟ ربما لا نعرف متى قال أول إنسان هذا لي، لكننا نعرف ماذا حدث بعدها. ظهرت الحدود والثروات والطبقات والقوانين والضرائب والحروب والإمبراطوريات. في عمق التاريخ ربما تكمن المفارقة الأكثر قسوة في أن الإنسان قضى عمره كله وهو يجمع الأشياء ويضع حولها اسمه، ثم جاء الموت ليذكره بالحقيقة القديمة. كنت تقول هذا لي، حتى اكتشفت في النهاية أنك كنت عابرا في أرض لم تكن لك يوماً.

تذكروا أن الماضي ينطق والحاضر يستمع. هذا هو عمق التاريخ. إلى اللقاء.

كنتم مع برنامجكم عمق التاريخ. أعد البرنامج عيسى الكندري، قدمه صالح أكبر. عمق التاريخ للمخرج هاني الصالح.

0: عمق التاريخ.
1: إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت ترحب بكم على مدار الساعة، نقدم لكم حوارات مع مختلف الضيوف في مجالات مختلفة، برامج ثقافية ومنوعة، نذهب بكم أينما تكونوا إلى قلب الحدث. كونوا معنا عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت.

0: إذاعة البرنامج العام القلب النابض والصوت الأصيل رؤية محلية وأخبار عالمية بصوت محلي.
1: أعلنت إشارة ضبط الوقت
0: وين ما كنت راح تسمعنا على تردد 540 AM 89.5 FM حول العالم. العالم بين يديك إذاعة دولة الكويت.

اللي بعده. تأليف أسامة الشطي،

0: إخراج أوس الشطي.
1: هذا رادو، الرادو اللي قاعد يتكلم.
2: رادو اللي قاعد يتكلم، كنا معاجبك ترى رادو. ايش دعوه، لا تكبرها.
1: سكنهم ومساكنهم، سكنهم ومساكنهم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: انا ما اكلت باكه معاك، شلون اشوف رادو يحكي؟ ها ايه، ما عندك، ما كشفت اللعبه يا يبا. هذا طلع واحد يتكلم معنا باللاسلكي، اكيد لاسلكي.
1: لا لا لا، لاسلكي.
3: ايه لاسلكي، مو شايف الرادو؟ اكيد هذا واحد متعب فيه وحول جهاز لاسلكي ولا رادو يحاكينا. ما صدق انا.
2: دمك وايد خفيف، وايد تسوي نفسك فاهم وتعلم. ابوك انت ترى ماكو مو فاهم ولا شيء. شوف المصادفه، كلامك هذا يشبه كلام ولدك.
3: ولدي انا؟ ايش علاقتك انت بولدي؟
2: بس تأتأت وايد. عبد الله ولدك صار صديقي. ها مو صديقي، بتبي المفاجأة؟ صار أكثر من صديق، صار بنسب. إنلو.
3: يعني أنا ولدي ناسب واير؟
2: خطب أختي جولييت. ما قلت لكم أنا شنو؟
3: سويتها مرة ثانية يا عبيد، حتى الإلكترونيات ما راح. أنتم الله لا يبارك فيك، شو أسوي بهالولد أنا يا يبا؟ شو أسوي فيه؟
1: أوه ترك عنك هالكلام. هي انت وين ولدنا عبد الله؟ تعرف مكانه؟ ايه
2: قاعد تسأل رادو وين ولدك؟ شنو هذا؟ يبا بس اعرف مكانه، يبا
3: اعرفه. فالح بس تقعد تحكي وتقعد تهذر علينا، ما تبي تقول لنا وين الولد؟ وين هو الحين؟ احج انطق.

0: لحظة بس عشان أفهم. أنت خطبت جولي عن طريق اللاسلكي؟
1: بالضبط. والحين بعد ما فقدت الراديو ما عندي طريقة أكلمها وتواصل معاها.
0: بس مو من القضاء أنك تحب وتخطب عن طريق السماع فقط؟
1: آخ، الإذن تعشق قبل العين أحياناً. هذا كلام الشعراء وأنا صرت شاعر.
0: نعم.
1: حبيتها أي والله حبيتها. وبعدين قبل ما يعني قبل ما كانوا يتزوجون عن طريق الأهل والمعارف من غير ما يتعرفون على بعض أصلاً. أنا تعرفت على جولي. يا جولييت، وعجبني منطقها وسحرتني شخصيتها. مش حق تضحك على مشاعري؟
0: ما خليت شي حق روميو يا مينون.
1: مينون ومحتاج مساعدتك يا حضرة الشرطي. ممكن تساعدني وتدور معاي على الراديو؟ هو أكيد طايح في مكان ما في هذه الحديقة. وبما أنك خبير بالمكان،
0: نعم،
1: فممكن نلقاه بسرعة إذا تكرمت وساعدني يا حضرة الشرطي.
0: بل نادني بل. عجبتني قصتك والله، وايد عجبتني. طبعا ممكن أساعدك. طبعا.
1: شكرا مستر ويليام. أقصد شكرا مستر بل.
2: أخ يا القهر، الله لا يبارك فيك من ولد يا عبيد. إن كانك مينني إهي كم ساعة اللي أنا قيلت فيهم. مداك عنب ودارك، مداك تتعرف على واحدة وتخطبها وداخل واير حتى الوايرات.
3: ولدنا عاشق من الدرجة

0: شايفه
1: الا اثول من الدرجه الاولى يا يبا واير ما شافها سمع صوتها ما شافها شلون حبها ايش درى انها مجكره ايش درى انها ادميه اصلا
0: تعال وين رايح
1: رايدك يبا بعد انا اطلع طالع ابدل ثيابي وبروح القلعه الحق على هالاثول ما تبي تجي معاي
2: لا لا لحظه تعال تعال تعال, تعال. رايح بسرعه طب انت ابطا شيء مشيت ترى قبل لا تحرك مكانك في واحد بيحاجيك
1: هذا رعد وبيقط علينا من يكون هذا اللي بيحاجيني
3: هلو قوة عمي عماد شخبارك
1: عمك لا ماني عمك
4: كنتم معه اللي بعده تأليف أسامة الشطي إخراج أوس الشطي

0: لمتابعة آخر الأخبار والمستجدات على الساحة المحلية والعربية والعالمية. تابعنا في إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم. هل أنت من محبي المسلسلات والدراما الإذاعية؟
1: شوف هالمرة بطوف هالكباب اللي بيك منها الريح، سدة واستريح.
0: حرصنا في إذاعة دولة الكويت على تقديم باقة درامية منوعة تناسب كافة الأذواق وتلبي تطلعات مستمعين الأعزاء. إذاعة دولة الكويت، القلب النابض للدراما الإذاعية.
2: إذاعة دولة الكويت. برامج منوعة، أخبار محلية خليجية عربية ودولية.
3: هنا الكويت،
2: مسيرة بدأت وستبقى على مر الأزمان. هنا الكويت.
4: أخبار جهينة
5: نافذة على التاريخ.
2: هنا الكويت.
6: مرحب.
7: برنامج على المكشوف.
6: برنامج الثاني على الخط.
8: نسايم.
9: إضاءات ثقافية.
10: استراحة طهيرة.
11: أبي منه الخبر.
12: صباح الخير.
13: مساء الخير يا كويت.
14: إذاعة دولة الكويت.
3: هنا الكويت. إذاعة دولة الكويت،
2: مسيرة إعلامية
3: لها بداية وليست لها نهاية.
2: هنا الكويت.
3: انطلاقة نحو التطوير والإبداع.
2: هنا الكويت.
3: عطاء متجدد في إذاعة تسعى للمزيد من التنمية والابتكار.
0: إذا كنت من محب البرامج التاريخية والروايات العالمية والتراجم والسير، إذاعة دولة الكويت هي وجهتك الإذاعية. إذاعة دولة الكويت،
15: صوت الكويت إلى العالم.
16: إذاعة دولة الكويت، العالم بين يديك.
0: إذاعة دولة الكويت تقدم.
17: يا مسجد الحي الصغير، يا روضة تنسي الهجير.
0: مساجد من بلادي، برنامج يومي نستعرض من خلاله نبذة عن مساجد الكويت القديمة وسيرة المحسنين من هذه الأرض الطيبة الذين تكفلوا واعتنوا بهذه المساجد.
17: ساطت والجلال، فضت ظلالك بالهدى، كم شاقنا.
0: مساجد من بلادي، إعداد أمل عبدالله الشطي، تقديم إبراهيم السالم. مساجد من بلادي، إخراج مشاري الرباح.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين وحلقة جديدة من برنامجكم اليومي مساجد من بلادي. في برنامجكم نستعرض معكم نبذة عن مساجد الكويت القديمة وسيرة المحسنين من هذه الأرض الطيبة الذين تكفلوا واعتنوا بها. في هذه الحلقة نتعرف معكم على أحد الصروح الدينية الخالدة، نتعرف معكم على مسجد مبارك الحساوي. يقع مسجدنا اليوم في محافظة الفروانية في منطقة الأندلس، وتأسس المسجد في عام 1975، ويعد جامعا حيث تقام فيه صلاة الجمعة. صاحبه هو المحسن مبارك عبد العزيز صالح الدحيلان الحساوي رحمه الله. ولد رحمه الله في عام 1344 للهجرة الموافق لعام 1925 في فريج سعود في منطقة جبلة. عمل رحمه الله في سفينة والده مع أشقائه الآخرين بمهنة بسيطة مثل خدمة البحارة كمناولة الماء وأحضار أدوات العمل الخفيفة. عندما بلغ المحسن مبارك الحساوي رحمه الله 18 من عمره عمل في الميناء بأجر يومي مقدار هذا الأجر 5 روبيات، وكان وقتها مسؤولا عن مجموعة من العمال ويشرف على استلام البضائع، ومع مرور الوقت تتحول الوظيفة الصغيرة إلى وظيفة دائمة، ليصبح بعدها مبارك الحساوي موظفا في ميناء الكويت ليعاصر تطور ذلك المرفق الحيوي. وعندما ازدهرت تجارة العقارات قدم المحسن مبارك الحساوي رحمه الله استقالته من العمل بالميناء وبدأ في بيع وشراء الأراضي، وتنقل بين الأعمال والمشاريع التجارية من نجاح إلى نجاح وبارك الله في رزقه. وكان من أهم إنجازاته التجارية إنشاء الفنادق والشركات والمصانع في الدول الخليجية وبعض الدول العربية والأوروبية. ولم ينسى المحسن مبارك فضل الله عليه، فقام بالكثير من الأعمال والمشاريع الخيرية. لا نزال معكم مستمعينا الكرام نتواصل في برنامجكم مساجد من بلادي عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت. مساجد بلادي. الكويت صغيرة بمساحتها، كبيرة بحب الله وطاعة الله وبنائها لبيوت الله. يسارعون للخير ويتنافسون بالمعروف، كانوا ولا يزالون. من أهم ملامح دوره الوطني عضويته للمجلس التأسيسي وعضوية مجلس الأمة وعضوية مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة. توفي رحمه الله في مساء 9 من صفر في عام 1426 تاركا أعمالا تشهد بمآثره رحمه الله برحمته الواسعة وأسكنه فسيح جناته. إلى هنا نودعكم مستمعينا الكرام على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة ومحطات متنوعة من برنامجكم مساجد من بلادي. تابعونا وفي أمان الله.

قدمت لكم إذاعة دولة الكويت مساجد من بلادي، إعداد أمل عبد الله الشطي، تقديم إبراهيم السالم، مساجد من بلادي، إخراج مشاري الرباح.

0: يلتف حول.
1: أيها الإخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. رفع أذان الظهر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: لمتابعة آخر الأخبار والمستجدات على الساحة المحلية والعربية والعالمية، تابعنا في إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت.

إذاعة دولة الكويت تقدم أزاهير العرب. في رحاب لغتنا العربية تزهر الكلمة.

ويورق الحرف سحراً وبياناً بين الدرر والنوادر والنثر والشعر ودقة الإعراب والإتقان وخفايا الخطأ والصواب لتهمس الأجواء فصاحة وبلاغة. أزاهير العرب من الإعداد والتقديم يمضي معكم على أجنحة البيان يوسف جوهر. صحبة عطرة يتمناها لكم في أزاهير العرب المخرج حسن الشطي. أزاهير العرب. مرحبا ليست مجرد تحية عابرة، بل هي تعبير يحمل في طياته ثقافة عربية أصيلة تؤكد معاني الضيافة والاستقبال وتعكس الرغبة في استقبال الضيف بصدر الرحب ملؤه الدفء والكرم ووسيلة لإظهار الاحترام والتقدير للضيف أو الزائر. فمرحبا بكم في أزاهير العرب.

0: روائع المثنيات في بيان لغة الضاد. لم تقف الضاد عند رصد الماديات، بل غاصت في تناقضات النفس وتقلبات الدهر لتصوغ من كل نقيضين أو موصولين حكمة تجري على الألسن بلفظ التثنية. هذا الفن الازدواجي يعكس فهم العرب لتوازن الكون، حيث يجتمع الشعر بالسمر والقلم باللوح والشيب بالجذب، مما جعل للغة ثقلا معرفيا يتجاوز محض النطق. من هذه المثنيات وروائعها في لغتنا العربية: النقيضان، الخير والشر، أو الظلمة والضياء، أو العدل والظلم، أو القسوة واللين. الأخطلان، الأخطل الكبير غياث بن غوث، والأخطل الصغير بشارة الخوري. الأسدران، المنكبان. الأشهبان، العامان المتتاليان اللذان يضربهما الجذب. الأسيران، الشعر والسمر. الأشرفان، اللوح والقلم. وهناك الكثير والكثير من المثنيات في اللغة العربية سنقف عندها بين الحين والآخر.
1: أزاهير العرب.
0: آفة الزهو والخيلاء. نرفض بمكارم الأخلاق كل كبر وخيلاء، لنبصر كيف يؤدي الغرور بصاحبه إلى مهالك الانتقاص، بينما يرفع التواضع قدر الشريف في الأعمال. فنرتاد ميادين الأمثال التي دونتها لغتنا العربية، حيث جرى على ألسنة العرب مثلهم القائل: أزهى من غراب. قالت العرب في أمثالها: أزهى من غراب، وذلك لما عرف عنه من عجب إذا مشى فلا يزال يختال في مشيته وينظر في نفسه كبرا، فيضربون به الوصف في لجاجة الطبع وشدة الافتخار. وقد صاغ الشاعر هذا المعنى في بيته الشعري ليصور حال من أفرط في كبره، فقال: ألج لجاجا من الخنفساء، وأزهى إذا ما مشى من غرابي. فما أقبح الزهو بعد البيان، وما أجمل الاعتدال في كل شأن وحال.

لطائف البيان في وصف الباذنجان. نقلب صفحات ديوان لغتنا العربية فنجد فيها درراً من بيان الأقدمين، حيث نقتبس معنى الباذنجان الذي استقر في كلام العرب رغم عجمة أصله، فهو نبات حولي من أطيب الخضروات وصالح للأكل في كل المناسبات. ترى أوراقه متعاقبة وثماره مستطيلة أو شبه كروية، ورأسه أخضر ولونه بنفسجي، ومنه الأبيض والأسود، ويؤكل مطبوخا أو مقليا أو مشويا أو مكدوسا، ويرادفه في لسان الضاد أسماء منقولة، فيقال له الحدق والأنب والكهكب والحيصل والقهقب. لقد شغل هذا النبات قريحة الشعراء، فقال فيه ابن الرومي: وباذنجان محشي تراه يعوم كعنبر في دهن باني.

0: امتزجت في لفظة الباذنجان الفكاهة بالبلاغة، وتجلت عبرها قدرة اللفظ على صياغة النباهة، لتبقى فرائد الضاد للأذهان متاعاً وفي ساحات الأدب ضياءً وشعاعاً. فتأمل كيف صير العرب من حديث الطعام مقاماً للحكمة والإحكام.
1: أزاهير العرب.
0: بنو العلات وبنو الأخياف وبنو الأعيان. تتهادى في رياض لغتنا العربية لطائف الأنساب، حيث نقتبس من فيوضها ما يبين الحقائق لأولي الألباب. فقد وضع العرب للإخوة أوصافا دقيقة ترسم لكل قرابة طريقة. بنو العلات هم الإخوة الذين جمعهم أب واحد، بينما كانت أمهاتهم شتى في كل شاهد. بنو الأخياف هم الإخوة من أم واحدة تجمعهم، ولكن آباءهم شتى في أصلهم وفرعهم. بنو الأعيان هم الإخوة لأب واحد وأم واحدة، لا فرق بينهم، في دار واحدة.

0: قصة مثل. إنه لواها من الرجال، تتلألأ محامد الرجال كالنجوم في آفاق الثناء، فمنهم من تنشرح لذكره الصدور وتلتذ بفضائله الألسنة، حيث يكون المرء جامعاً لطيب الشمائل وكرم المنبت. وفي ذلك تقول العرب بأمثالها: إنه لواها من الرجال. إنه لواها من الرجال مثل عربي أصيل، ويقال واها بتنوين أو بغيره، وهي كلمة تعجب تقال عند الاستطابة والتلذذ بذكر المحمود، ومنه قول أبي النجم المترنم بالمحبة: واها لريا ثم واها واها، هي المنى لو أننا نلناها. والمعنى البليغ لهذا البيت أن هذا الرجل أهل لأن يتعجب من كرم أخلاقه، بينما يقال للئيم تنقيصا من قدره: إنه لغير واهن. ولذا صار هذا المثل مضربا لكل كريم حسن السيرة يثنى على نبله بما يطرب الأذان ويسر القلوب.
1: أزاهير العرب.
0: نختتم لقاءنا بتحية، والتحية في أصلها العربية ليست لفظا عابرا، وإنما دعاء بالحياة والسلام، نهديها لكم خالصة علها تعود إليكم أمنا وودا كما أرادها الأولون، حياة تحيا وسلاما لا يزول. قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت أزاهير العرب، مع تحيات الإعداد والتقديم يوسف جوهر، أزاهير العرب للمخرج حسن الشطي.
2: وين ما كنت تقدر تسمعنا على تردد 540 AM حول العالم.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم رقة الكلمة. للكلمة تأثير على النفس، بل من شأنها أيضا أن تكشف ما يخفيه الإنسان في أطوائه من أفراح وأحزان تعيش ملء كيانه، كما أنها لها تأثير للكلام بين الناس عند الشد والجذب والهدوء والسكينة. رقة الكلمة، برنامج من إعداد الدكتور عبد العزيز المطيري، تقديم نادية مال الله. رقة الكلمة للمخرج حمد الهاجري.

0: ما من أمة تصاب في أخلاقها إلا ويبدأ التصدع في بنيانها من حيث لا تشعر، إذ الأخلاق ليست زينة اجتماعية تكمل صورة الإنسان، بل هي قوام العلاقات وعماد الثقة وروح الاجتماع الإنساني. فإذا ساء الخلق انقطعت الأوصار وتباعدت القلوب وتحول المجتمع، وإن بدا متماسكا في ظاهره، إلى كيان هش تتنازعه الأنانية وتفتك به القطيعة.
1: الكلمة الطيبة ليس لها عمر ولا مسافة، فشرف الإنسان في كلمته، وأبواب السماء تفتح بكلمات، وأقفال القلوب تكسر بكلمات، والعقول ترقى بكلمة جميلة، والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة من محب. كلماتنا تمثل أخلاقنا، فتخير أحسنها، فرب كلمة أصلحت بين قلوب البشر. رقة الكلمة.
0: جاءت الشريعة الإسلامية بتأصيل هذا المعنى تأصيلاً عميقاً، فجعلت حسن الخلق من أعظم شعب الإيمان، وربطت بينه وبين كمال الدين، فدل ذلك على أن الأخلاق ليست أمراً زائداً على الإيمان، بل هي من صميمه، وإن خللها خلل في حقيقة التدين. لم يكن ذلك التحذير لمجرد الزجر، بل لأنه يمس نسيج المجتمع في صميمه، فإن العلاقات الإنسانية لا تقوم على المصالح وحدها، بل تحتاج إلى رصيد من الصدق، الرحمة، التواضع والصبر. فإذا غابت هذه القيم تحولت العلاقات إلى صفقات مؤقتة سرعان ما تنهار عند أول اختبار. فبين أنه حتى أعظم قائد وهو النبي صلى الله عليه وسلم لو اتصف بسوء الخلق لانفض الناس من حوله، فكيف بغيره؟ إنها قاعدة اجتماعية ثابتة أن القسوة تفرق وأن اللين يجمع.
1: الكلمة الطيبة تصنع يوما باهرا، ولها سحر يغلب على الأفعال الصادقة. إن الكلمة الطيبة تصل من القلب إلى القلب كما يقولون، ولها ما لها في تبديل كل شعور وخيم إلى عكسه، وأن المرأة منا تنجيه وتهون عليه أثر كلمة طيبة، وتشد من أزره كلمة أخرى. رقة الكلمة.
0: في واقعنا المعاصر تتجلى آثار سوء الخلق بوضوح مؤلم. نرى التفكك الأسري يتزايد، والخلافات تتفاقم لأتفه الأسباب، والعلاقات الاجتماعية تذبل رغم وفرة وسائل التواصل، وربما جلس القريبان في مكان واحد لكن بينهما من الجفاء ما لا تزيله الكلمات. هذا كله نتيجة تراكمات من سوء الظن وغلظة الطبع وغياب التسامح، بل إن بعض الناس قد يحسن إدارة عمله ويتقن تخصصه، لكنه يسيء إلى من حوله بكلمة جارحة أو تصرف متكبر أو تجاهل متعمد، فيفسد بذلك ما بناه بجهده. هنا تظهر قسوة الفصل بين الكفاءة والأخلاق، إذ لا يكفي أن يكون الإنسان ناجحاً في عمله، بل لابد أن يكون صالحاً في تعامله. من أخطر صور سوء الخلق التي تسهم في تفكك الروابط الغيبة، النميمة، سوء الظن، القطيعة والتكبر. فنهى رسولنا عن الأسباب التي تزرع العداوة، وأمر بما يحقق الأخوة.
1: الكلمة الطيبة ليس لها عمر ولا مسافة، فشرف الإنسان في كلمته، وأبواب السماء تفتح بكلمات، وأقفال القلوب تكسر بكلمات، والعقول ترقى بكلمة جميلة، والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة من محب. كلماتنا تمثل أخلاقنا، فتخير أحسنها، فرب كلمة أصلحت بين قلوب البشر. رقة الكلمة.
0: الشريعة لم تكتفي بالنهي عن سوء الخلق، بل أرشدت إلى وسائل العلاج، فأمرت بالعفو، وحثت على كظم الغيظ، ومدحت من يصل من قطعه. فبهذه الأخلاق ترمم العلاقات وتعاد الثقة ويبنى المجتمع من جديد. إذا تأملنا في جذور سوء الخلق وجدنا أنها تعود غالباً إلى أمرين: ضعف الصلة بالله واتباع الهوى. كلما ضعف الواعز الإيماني سهل على الإنسان أن يظلم أو يسيء أو يقطع، لأنه لا يستحضر رقابة الله ولا جزاءه. وكلما استحكم الهوى قدم الإنسان نفسه على غيره، فصار يرى الحق ما وافق رغبته والباطل ما خالفها. من هنا فإن إصلاح الأخلاق ليست مجرد توجيهات سلوكية، بل هو مشروع إيماني متكامل يبدأ بتزكية النفس وتعميق مراقبة الله وتربية القلب على الرحمة والتواضع. فإذا صلح القلب صلح السلوك، وانعكس ذلك على العلاقات.
1: الكلمة الطيبة تصنع يوما باهرا، ولها سحر يغلب على الأفعال الصادقة. إن الكلمة الطيبة تصل من القلب إلى القلب كما يقولون، ولها ما لها في تبديل كل شعور وخيم إلى عكسه. وأن المرء منا تنجيه وتهون عليه أثر كلمة طيبة، وتشد من أزره كلمة أخرى. رقة الكلمة.
0: إن المجتمع الذي تسوده الأخلاق الحسنة هو مجتمع متماسك، تسوده الثقة، وتحل فيه الخلافات بأقل خسائر، يشعر أفراده بالأمان النفسي. أما إذا انتشر سوء الخلق فإن التفكك يصبح حتمياً مهما توفرت أسباب القوى المادية. إننا أحوج عزيزي المستمع ما نكون إلى مراجعة أخلاقنا قبل أن نطالب بإصلاح غيرنا. فبكلمة طيبة قد نحيي علاقة، وبعفو صادق قد نطفئ فتنة، وبحلم راجح قد نحفظ بيتاً من الانهيار. إن أعظم ما يقدمه الإنسان لمجتمعه ليس علمه ولا ماله فحسب، بل خلقه الذي يتآلف القلوب ويجمع الشتات ويعيد الروابط حرارتها ومعناها. فحسن الخلق ليس خياراً تجميلاً.

0: كاملياً، بل هو ضرورة لبقاء المجتمع حياً متماسكاً. لماذا تبدو القيم واضحة أحياناً في الخطاب لكنها متعثرة في الممارسة؟ لماذا يشعر الكثير من الناس أن الالتزام الأخلاقي سهل في التنظير، عسير في التطبيق، خاصة حين تبدأ تفاصيل اليوم في الضغط والاختبار؟ تشبه القيم مبادئ مكتوبة بخط جميل لا يختلف عليها اثنان، لكنها لا تختبر حقا إلا عندما تنزل إلى أرض الواقع، حيث المصالح متعارضة، ضيق الوقت وضغط الحاجة واختلاف الطبائع. هناك في زحام الحياة اليومية يقع الامتحان الحقيقي للأخلاق، ويظهر الفرق بين قيمة متجذرة في النفس وشعر جميل لم يجد طريقة إلى السلوك. ليست القيم في أصلها أفكار مجردة ولا مثاليات منفصلة عن الحياة، بل توجيهات عملية تنظم علاقة الإنسان بربه وبنفسه وبالناس من حوله. غير أن الإشكال يبدأ حين تبقى هذه القيم حبيسة الوعظ والخطاب، ولا تصاحبها تربية طويلة النفس تحولها إلى عادات راسخة وسلوك يومي. عندما يصطدم الصدق بمغريات الكذب، وتصطدم الأمانة بالضغوط المالية والاحتياجات التي تثقل الكاهل، ويصطدم الحلم باستفزازات التعامل اليومي مع الناس على اختلاف طبائعهم وأخلاقهم. وقد نبه القرآن الكريم إلى هذه الهوة بين الإذعاء والفعل، وهو استفهام يحمل معنى تربوي عميق حين يستنكر الفصل بين القيم والسلوك.
1: رقة الكلمة.
0: أعزائي المستمعين، انتهت حلقة هذا اليوم من برنامجكم اليومي رقة الكلمة. إلى اللقاء.
1: مستمع الكريم، إن كانت سعتك في رقة كلمة فاسعى لها في هذه الحياة لنعيش بتفاؤل وإيجابية. نتواصل معكم في حلقة قادمة. تقبلوا تحيات الدكتور عبد العزيز المطيري، نادية مال الله، والمخرج حمد الهاجري.

0: دولة الكويت. برامج منوعة، أخبار محلية، خليجية، عربية ودولية.
1: هنا الكويت
0: مسيرة بدأت وستبقى على مر الأزمان. هنا الكويت.
2: أخبار جهينة
3: نافذة على التاريخ.
0: هنا الكويت.
4: مرحب.
5: برنامج على المكشوف.
4: برنامج الثاني على الخط.
6: نسايم.
7: إضاءات ثقافية.
8: استراحة طهيرة.
9: أبي منه الخبر.
0: صباح الخير.
10: مساء الخير يا كويت.
11: إذاعة دولة الكويت.
1: هنا الكويت. إذاعة دولة الكويت.
0: مسيرة إعلامية
1: لها بداية وليست لها نهاية.
0: هنا الكويت.
1: انطلاقة نحو التطوير والإبداع.
0: هنا الكويت.
1: عطاء متجدد في إذاعة تسعى للمزيد من التنمية والابتكار.
12: وين ما كنت تقدر تسمعنا على تردد 540.
13: الثانية عشر والنصف ظهرا في إذاعة دولة الكويت.
14: مؤشرات وأسواق. برنامج اقتصادي يتابع حركة سوق الكويت والأسواق الخليجية للأوراق المالية وأسعار النفط والمعادن، إضافة إلى تقارير وحوارات اقتصادية على الهواء مباشرةً.

مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامج مؤشرات وأسواق، تقدمه لكم اليوم أميرة الحسن، وفي التنفيذ حنين البدر، وفي الإخراج حبيب الشعلان. تباينت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت عند إغلاق التعاملات وسط ارتفاع لسبع قطاعات، وتراجع مؤشر السوق الأول 0.24% وانخفض العام 0.11%، بينما ارتفع الرئيسي 50 بنحو 1.31% ونما الرئيسي 0.52% عن مستوى الجلسات الماضية. وسجلت البورصة تداولات بقيمة 136 مليون و 870 ألف دينار وزعت على 560 مليون و 70 ألف سهم بتنفيذ 34,150 صفقة. وشهدت الجلسة ارتفاع سبع قطاعات في مقدمتها التكنولوجيا ب 19.13%، بينما تراجع ست قطاعات على رأسها الرعاية الصحية ب 2.57%. وبالنسبة للأسهم فقد ارتفع سعر 58 سهما على رأسها الأنظمة ب 19.13%، بينما تراجع سعر 58 سهما في مقدمتها تحصيلات بواقع 6.10%، واستقر سعر 15 سهما. في حين ارتفعت المؤشرات الرئيسية للبورصة في مستهل التعاملات بدعم نمو سبع قطاعات، ارتفع مؤشرا السوق الأول والعام ب 0.06% و 0.08% على التوالي، وزاد الرئيسي ب 0.18%، كما نما الرئيسي 50 ب 0.55% عن مستوى الجلسات الماضية. وسجلت البورصة تداولات في تلك الأثناء بقيمة 13,830,000 دينار وزعت على 58,950,000 سهم بتنفيذ 3,860 صفقة، ودعم الجلسة ارتفاع سبع قطاعات على رأسها الطاقة بواقع 0.54%، بينما تراجع ثلاث قطاعات في مقدمتها التكنولوجيا ب 0.62%، واستقرت ثلاث قطاعات.

مستمعينا الكرام، نستعرض معكم إعلانات السوق. أعلنت شركة الصفات للاستثمار موافقة مجلس إدارتها على إبرام اتفاقية تسوية مالية مع بنك قطر الوطني تنفيذاً للحكم القضائي الصادر بتاريخ 11 من يونيو 2026 في القضية رقم 21/2026 استئناف أسواق المال. وأوضحت الشركة أن الاتفاقية تتضمن سداد مبلغ التسوية النهائية البالغ 91.03 مليون درهم إماراتي بما يعادل 7,610,000 دينار كويتي على دفعات مقسطة تمتد لمدة سنتين. وسجلت الصفات أرباحا في النصف الأول من العام بقيمة 6,950 دينار، فيما حقق قطر الوطني ربحا في الفترة ذاتها بقيمة 8.67 مليار ريال.

0: كما أعلنت شركة اليمار العقارية عن كشف نموذج الإفصاح عن تحقق مصلحة شخص مستفيد والهدف من التملك دخول الشركة كمساهم في شركة المزايا القابضة. وأظهر الإفصاح امتلاك الشركة عدد 26,530,000 سهم في شركة المزايا القابضة بما يمثل 5.05% من رأس مال الشركة. يشار إلى أن رأس مال مزايا يبلغ 52,560,000 دينار كويتي موزع على 535,740,000 سهم، ويمتلك إرشاد يعقوب النفيسي 10.42% من الشركة. وحسب آخر بيانات معلنة فقد منيت مزايا بخسائر قيمتها 988,230 دينار في النصف الأول من عام 2026 مقارنة بأرباح الفترة المماثلة من العام المنصرم البالغة 1,060,000 دينار. وأعلنت مجموعة الامتياز القابضة صدور قرار من قاضي الإفلاس بإنهاء إجراءات إعادة الهيكلة الخاصة بشركة الدار للهندسة والإنشاءات، وذلك لزوال شروط افتتاحها. وأوضحت الشركة أن شركة الدار للهندسة والإنشاءات مملوكة بنسبة 99.99% لشركة تريبلي القابضة التي تعد شراكة أو شركة زميلة لمجموعة الامتياز القابضة بنسبة 45.97%. وأشارت الشركة إلى أن قرار قاضي الإفلاس الصادر حديثاً قضى بإنهاء تلك الإجراءات لزوال الأسباب والشروط التي استوجبت افتتاحها. يأتي ذلك بعد إصدار قاضي إدارة الإفلاس في 27 يوليو 2026 قراراً بالموافقة على افتتاح إجراءات إعادة هيكلة ديون الشركة مع تكليفها بإعداد خطة إعادة الهيكلة وتشكيل لجنة للدائنين خلال المدة القانونية المقررة. ويذكر أن الامتياز قد تحولت إلى الربحية في النصف الأول من عام 2026 بقيمة 485,550 ديناراً مقابل خسائر الفترة المماثلة من العام السابق البالغة 27,920,000 دينار. وأخيرا كشف نموذج إفصاح عن تغيير في مصلحة شخص مستفيد وتغيير الهدف من التملك عن تحويل ملكية المساهم محمد العرادة في شركة وربا كابيتال القابضة. وحسب الإفصاح الصادر عن بورصة الكويت فقد تم تحويل ملكية العرادة البالغة 29.98% بما يمثل 8,990,000 سهم في وربا كابيتال إلى غير مباشرة في محفظة لدى شركة مجموعة أرزان للتمويل والاستثمار. يشار إلى أن رأس مال وربا كابيتال يبلغ 3 ملايين دينار كويتي موزع على 30 مليون سهم مصدر بقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد. مستمعين الكرام، ننتقل بكم إلى السوق الإماراتي حيث ينضم إلينا الآن من هناك مراسلنا ياسر محمد علي. أهلا بك معنا أستاذ ياسر.
1: أهلا بك الزميلة أميرة وبكل السادة المستمعين.
0: شكرا لك أستاذ. كيف تقرأ أداء السوق الإماراتي في تداولات اليوم؟
1: في الواقع يمكن وصف جلسة اليوم حتى الآن بأنها جلسة إعادة تسعير للمخاطر أكثر منها جلسة تغيير في الاتجاه الأساسي للسوق. مؤشر سوق دبي المالي يتعرض لضغط واضح بعدما أغلق أمس عند 5964 نقطة مرتفعا حوالي ربع نقطة مئوية ومسجلا أعلى مستوى له في نحو شهر. بينما أغلق مؤشر أبو ظبي عند 10,021 نقطة، لكن مع بداية جلسة الأربعاء انعكس جزء من هذا التفاؤل بسبب ضغوط أسهم قيادية على المؤشرات. القراءة الأهم هنا أميرة أن التراجع لا يبدو حتى الآن بمثابة تحول جذري في المسار الصاعد الذي شهدته دبي خلال الجلسات السابقة،
0: نعم
1: وإنما أقرب إلى جني أرباح وإعادة توزيع للمراكز في ضوء ارتفاع المخاطر الخارجية. نعم.
0: نعم نعم ما هو وضع سيولة السوق أستاذ، وما هو أيضا مستويات الاستثمارات الأجنبية؟
1: الصورة من ناحية السيولة أفضل بكثير من مجرد النظر إلى حركة المؤشرات اليومية. ففي دبي مثلا ارتفعت قيمة التداولات خلال النصف الأول من 2026 بنسبة أكثر من 40% على أساس سنوي إلى 119 مليار درهم، بينما ارتفع متوسط قيمة التداول اليومي 45% إلى نحو مليار درهم، كما ارتفع متوسط عدد الصفقات اليومية 35%. والأهم أن المؤسسات شكلت 71% من قيمة التداول، بينما بلغت مساهمة المستثمرين الأجانب 51%. هذا يعني أن السيولة ليست سيولة مضاربية قصيرة الأجل فقط، فارتفاع حصة المؤسسات يشير إلى مشاركة أكثر عمقا من جانب المحافظ الاستثمارية الكبيرة.
0: نعم
1: نعم.
0: نعم أستاذ، كيف تقيمون أداء بورصة الإمارات يعني في ظل التطورات الحالية في السوق المالية؟
1: نعم، التقييم هنا يجب أن يكون نسبيا.
0: نعم
1: على المستوى الإقليمي تعرضت معظم أسواق الخليج لضغوط متفاوتة نتيجة تصاعد التوترات في المنطقة. في جلسة الأربعاء اليوم تراجع دبي، كما تراجع سوق أبو ظبي ب20% تقريبا، وفي نفس الوقت ارتفع خام برنت بأكثر من 2% إلى نحو $100 للبرميل، مع تصاعد المخاوف بشأن أمن إمدادات الطاقة والممرات البحرية. من هذه الزاوية يمكن القول إن السوق الإماراتي يبدي قدرة ملحوظة على امتصاص الصدمات الخارجية، وذلك يعود إلى عدة عوامل، منها قوة الاقتصاد غير النفطي وعمق القطاع المصرفي وقوة الميزانيات الحكومية والشركات الكبرى، وكذلك جاذبية الإمارات كمركز إقليمي لرأس المال واستثمار تدفق الاستثمارات الأجنبية وتحسن النشاط الاقتصادي غير النفطي.
0: نعم أستاذ ياسر،
1: نعم.
0: أخيرا ما هي أبرز العوامل التي يمكن أن تدعم أو تضغط على أداء البورصة خلال الفترة المقبلة؟
1: يعني طبعا لا شك أن الأوضاع الجيوسياسية المحيطة بالمنطقة ككل هي التي تضغط بشكل أساسي على مؤشرات الأسواق في المنطقة. يمكن كذلك بالنسبة للقطاعات، القطاعات أيضا شهدت بعض الأنشطة أو بعض النشاط، وبالنسبة لمستويات التداول وقيمة الصفقات ونشاط المستثمرين هذه النقطة شديدة الأهمية. وارتفاع قيمة التداول لا يعني تلقائيا أن المستثمرين متفائلون، فقد ترتفع السيولة في الأسواق الصاعدة والهابطة معا، لكن تركيبة السيولة هي التي تعطي الإشارة الأقوى في الإمارات. ولدينا هنا ثلاثة مؤشرات إيجابية: ارتفاع متوسط التداول اليومي في دبي، واستحواذ المؤسسات على قيمة التداول في دبي وكذلك في أبو ظبي بنسبة تجاوزت 70%، ووصول حصة المستثمرين الأجانب إلى 51% من تداولات دبي و48% من تداولات أبو ظبي خلال النصف الأول. كل هذه الأرقام توحي بأن السوق لم يفقد ثقة المستثمر المؤسسي رغم ارتفاع المخاطر، لكن جلسة اليوم تحمل رسالة أكثر حذرا. فإذا استمر ارتفاع التداولات مع تراجع المؤشرات واتساع نطاق الأسهم المتراجعة، فسيكون ذلك مؤشر إلى توزيع مراكز أو تخفيف مخاطر. أما إذا ظهرت سيولة قوية مع عودة المؤشرات للارتفاع، فستكون الإشارة أكثر إيجابية، لأنها ستعني أن الأموال الجديدة تستغل التراجعات لبناء مراكز.
0: نعم، مستمعينا الكرام، كان معنا عبر الهاتف من الإمارات مراسلنا ياسر محمد علي. شكرا لك أستاذ ياسر على المشاركة معنا. ونصل الآن إلى فقرة التقارير الاقتصادية. في تطور جديد يعكس تصاعد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة وكندا، انتقلت المواجهة بين البلدين من فرض الرسوم الجمركية إلى حظر بعض المنتجات وفرض قيود جديدة على التجارة. إليكم هذا التقرير.
2: صعدت الولايات المتحدة حربها التجارية مع كندا بإعلان حظر استيراد بعض المنتجات الكندية في أحدث خطوة ضمن خلاف تجاري متصاعد بين البلدين. وتشمل الإجراءات الجديدة بعض منتجات الألبان والمشروبات الكحولية والدراجات النارية على أن يبدأ تطبيقها في 29 من سبتمبر الجاري. كما اتخذت واشنطن خطوات لاستبعاد المنتجات الكندية من بعض العقود والمشتريات الحكومية الأمريكية. وتأتي هذه الإجراءات بعد دخول رسوم جمركية انتقامية فرضتها كندا على سلع أمريكية بقيمة تقارب 20 مليار دولار حيز التنفيذ، وبنسبة تصل إلى 50% على عدد من المنتجات. ويأتي التصعيد بعد فرض الولايات المتحدة بدورها رسوما تصل إلى 50% على بعض السلع الكندية، وسط تعثر المفاوضات التجارية بين واشنطن وأوتاوا واتساع الخلاف لأشمل قطاعات مثل السيارات والمعادن والمنتجات الغذائية. وفي تطور آخر، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنع شركة بومباردي الكندية لصناعة الطائرات من بيع طائراتها في السوق الأمريكية ما لم تزيد إنتاجها داخل الولايات المتحدة. اقتصاديا، يثير التصعيد مخاوف من ارتفاع تكاليف التجارة واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار بعض السلع، ما قد يضغط على الشركات والمستهلكين في البلدين. وفي المقابل، تسعى كندا إلى تقليل اعتمادها على السوق الأمريكية من خلال تنويع أسواقها وتعزيز علاقاتها التجارية مع شركاء دوليين آخرين. ومع استمرار التصعيد، ينتقل الخلاف بين واشنطن وأوتاوا إلى مرحلة أكثر حدة وسط مخاوف من اتساع الحرب التجارية وتأثيرها في التجارة والأسواق وسلاسل الإمداد في أمريكا الشمالية.
0: مستمعينا الكرام، يسعدنا الآن أن نستضيف معنا المستشار والمحلل المالي الأستاذ مجدي صبري. أهلا بك معنا أستاذ مجدي.
3: أهلا بك وأهلا بالسادة مستمعي إذاعة دولة الكويت الكرام.
0: نعم أستاذ مجدي، كيف تقرأ حركة السوق اليوم؟
3: يعني حركة السوق اليوم لديها عدد كبير من الملاحظات. نستطيع القول أن الملاحظة الأولى هو انحصار أحجام السيولة عن الجلسات الثلاث الماضية. عندما أتحدث عن السيولة في الجلسات الثلاث الماضية، كنا نتحدث عن متوسط يومي 133 مليون دولار، حتى الآن في حدود 90 مليون أو أكثر قليلا، وممكن جدا أن تزداد هذه القيمة مع نهاية التداول ومع انتهاء فترة المزاد، إلا أن هذه السيولة حتى الآن لم تصل إلى مستويات الأيام الماضية. الأمر الآخر هو عمليات جني أرباح واضحة على أسهم شهدت ارتفاعات كبيرة، ثم الانتقال بهذه الأموال والمضاربات والشراء إلى أسهم أخرى هزيت بحجم كبير من السيولة والارتفاع في القيم السوقية. الأمر الآخر هو استمرار عمليات الشراء على أسهم يتوقع لها ارتفاعات في الفترة القادمة. إذن هي جلسة نستطيع أن نقول أنها جلسة هناك تباين في المؤشرات، البعض المرتفع البعض المنخفض، لكن في كل الأحوال جلسة تعتبر جلسة مناسبة جدا، لأنه عمليات جني الأرباح من الأمور المهمة لأي سوق حتى يعيد عملية التحسن والارتفاع، بالإضافة إلى انتشار عدد كبير من الأسهم في السوق عليها التداولات، وهذا أمر جيد من وجهة نظري، أنه أمر مفيد إلى السوق أن يكون هناك عمق في السوق وأن تكون السيولة موزعة لأسهم كثيرة، حتى وإن كان هناك عمليات جني أرباح إلا أنها أمرا مفيدا.
0: نعم، وما هو وضع الأسهم القيادية اليوم خاصة البنوك؟
3: تبقى دائما هذه الأسهم موجودة و

0: مختلفة من العام، وبالتأكيد نتوقع أن تكون هناك نتائج مالية جيدة، ولذلك نجد أن المستثمرين يقبلون على هذه الأسهم حتى وإن كانت في بعض الضغوط. وهنا أقول أن الأسهم القيادية قبل يومين وجدنا بشكل مفاجئ عمليات شرائية ضخمة تمت على هذه الأسهم، بيتك والوطني، وارتفعت بشكل كبير، ما لا يمنع الأمر من عمليات جني أرباح بسيطة، وإن كانت هذه الأسهم دائما تكون داعمة للسوق بقوة، لأنها في النهاية هي أسهم تعتمد على الأرباح التشغيلية والنتائج المالية. ودائما أقول أن المؤشرات الدولية تحظى أو تهتم بهذه الأسهم وتمثل قيم كبيرة في الأوزان لدى هذه المؤشرات الدولية التي تتعامل مع سوق الكويت.
1: نعم، وما هي انعكاسات مراجعات المؤشرات العالمية على بورصة الكويت، خصوصا يعني فيما يتعلق بالتدفقات الاستثمارية وحركة الأسهم؟
0: لا شك أن هذه المؤشرات الدولية عندما تدخل في السوق وعمليات التقييم نجد أن السيولة ترتفع معها بشكل كبير نتيجة هذا الدخول. هذا يعطي أولا المؤشرات أو يعطي انطباعات كبيرة وكثيرة للمتداولين أن هذه الأسهم مستهدفة من قبل هذه المؤشرات الدولية، والتي تدخل مشترية بشكل واضح لهذه الأسهم لأنها تدخل بناء على أرقام وتحليلات فنية وعلى معطيات فنية وليست عمليات مضاربية، ومن ثم تعطي الانطباع وتعطي السوق قوة كبيرة نتيجة هذه التدفقات المالية، فتقوم بجذب الكثير من المتداولين وكثيرا من المتعاملين إلى سوق الكويت. وأقول هنا أن في نهاية جلسة نهاية أو تقييم في 31 أغسطس الماضي كان هناك مراجعة لمورغان ستانلي، السيولة كانت في وقتها 120 مليون دولار دقة السوق. لكي نعود إلى هذا الرقم وجدنا أن المؤشرات والسيولة تحولت هذه السيولة في جلسات ماضية إلى 125 مليون دولار ثم 136 مليون دولار في جلسة الأمس وقبل الأمس. إذن تدفع هذه المؤشرات وهذه المؤشرات الدولية إلى الإقبال على سوق الكويت وجذب مستثمرين جدد، بل ومستثمرين محليين أيضا يستطيعوا أن يخرجوا جزء من السيولة الموجودة لديهم في صورة ودائع مصرفية التحول إلى سوق الكويت.
1: نعم، أخيرا أستاذ، ما هي توقعاتكم لأداء بورصة الكويت خلال الفترة المقبلة في ظل مستويات السيولة وحركة التداول الحالية؟
0: أتوقع دائما الخير إلى سوق الكويت والتحسن في قطاع في الأسهم المتاحة والموجودة، والأمور كلها أمور جيدة، وإن شاء الله تتحسن إلى أكثر بعدما تكون الأمور الجيوسياسية قد هدأت تماما، وما نأمل أن يكون هذا الهدوء هو هدوء مميز وهدوء مفيد إلى الجميع، لأن الاقتصاد دائما يحظى بالاهتمام الكبير ويحتاج دائما إلى حالة من الهدوء. نأمل أن نرى هذا الهدوء في القادم من الأيام بإذن الله.
1: نعم، جزيل الشكر للمستشار والمحلل المالي الأستاذ مجدي صبري، شكرا لك.

ونتحول إلى البورصات العالمية، ففي بورصة نيويورك اختتم المؤشر ستاندرد أند بورز 500 الجلسة على انخفاض مع تراجع أسهم شركة سيلز فورس وشركات برمجيات أخرى، في حين أدت الأعمال القتالية في الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار النفط، بينما يترقب المستثمرون صدور بيانات التضخم التي قد تؤثر على احتمال رفع أسعار الفائدة. وتشير البيانات الأولية إلى هبوط المؤشر ستاندرد أند بورز 500 عند الإغلاق ب 44.66 نقطة إلى 7673.94 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع إلى 83 نقطة إلى 26423.69 نقطة، وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 617.15 نقطة إلى 52797.10 نقطة.

وفي بورصة أوروبا انخفضت الأسهم الأوروبية مع انتظار الأسواق صدور بيانات التضخم الأمريكية في وقت تجاوزت فيه أسعار خام برنت مستوى $100 للبرميل وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وما أثارته من مخاوف بشأن التضخم وأثرها السلبي على رغبة المستثمرين في المخاطرة. وانخفض المؤشر ستوك 600 الأوروبي 0.4% إلى 646.84 نقطة. أما في بورصة طوكيو اختتمت مؤشرات الأسهم اليابانية التعاملات على انخفاض في وقت طغى فيه تفاقم الأزمة في الشرق الأوسط على عودة الحماس تجاه الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وظل المؤشر نيكي مرتفعا خلال معظم ساعات التداول إذ صعد بنحو 0.8% قبل أن يفقد زخمه ويتراجع 0.19% عند الإغلاق مسجلا 65142.78 نقطة. ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.09% إلى 4064.64 نقطة. وإلى أسواق وأسعار النفط، اقترب سعر خام برنت من $100 للبرميل خلال التعاملات للمرة الأولى منذ يوليو، إذ أدى تصاعد الهجمات في الشرق الأوسط إلى تزايد المخاوف حيال انقطاع إمدادات النفط من المنطقة. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.3% لتصل إلى $99.22 للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.2% إلى $94.13 للبرميل. مستمعينا الكرام، إلى هنا نختم برنامج مؤشرات وأسواق. شكرا على حسن الاستماع، دمتم في أمان الله.

أهلا بكم في نشرة الواحدة ظهرا، تقدمها لحضراتكم اليوم زينب خان، ونستهلها بالعناوين. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقيتي تهنئة إلى رئيس جمهورية طاجكستان الصديقة والأمين العام لحزب العمل الكوري، رئيس شؤون الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية الصديقة. دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت الأردن. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تعلن تدمير 5 ناقلات نفط إيرانية قرب جزيرة خرج. وزير الخارجية الأمريكي يقول إن إيران ستفقد ناقلات نفط في كل مرة تحاول فيها استهداف البحرية الأمريكية. الأردن يتصدى لهجمات معادية من إيران.

الأمم المتحدة الخاص باليمن يقول إن هجمات ميليشيا الحوثي العابرة للحدود تقوض الجهود الرامية إلى التوصل لحل سياسي. وزير الخارجية البريطاني يؤكد أن بلاده وحلفائها لم يكن بوسعهم الوقوف مكتوفي الأيدي أمام تقويض حل الدولتين. أوكرانيا تسعى لإبرام عقود لتوريد نحو 1000 صاروخ باتريوت بدعم من حلفائها الأوروبيين، وروسيا تعلن إسقاط نحو 600 طائرة مسيرة أوكرانية. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقول إن كوريا الشمالية شيدت منشأة جديدة لتخصيب اليورانيوم في مجمع يونغ بيون النووي الرئيسي. هذا وفي النشرة أنباء أخرى متفرقة. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس إمام علي رحمن رئيس جمهورية طاجكستان الصديقة. عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده، متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية ولجمهورية طاجكستان وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس إمام علي رحمن رئيس جمهورية طاجكستان الصديقة. ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده وراجيا لفخامته دوام الصحة والعافية. بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس إمام علي رحمن رئيس جمهورية طاجكستان الصديقة بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس كيم جونغ أون الأمين العام لحزب العمل الكوري رئيس شؤون الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية الصديقة. عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية ولجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس كيم جونغ أون الأمين العام لحزب العمل الكوري رئيس شؤون الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية الصديقة. ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده وراجيا لفخامته دوام الصحة والعافية. بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس كيم جونغ أون الأمين العام لحزب العمل الكوري رئيس شؤون الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية الصديقة بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بعدد من الصواريخ والتي تعد خرقا صارخا لسيادتها وانتهاكا فاضحا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817. وشددت الخارجية في بيان لها اليوم على ضرورة وقف هذه الاعتداءات وتغليب مسار التهدئة والحوار والالتزام بقواعد القانون الدولي بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها ويجنب شعوبها مزيدا من التوتر والتصعيد. وأكدت تضامن دولة الكويت التام مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها والحفاظ على أمنها واستقرارها. في الرياض رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم بالبيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية 12 دولة وما تضمنه من رفض لسياسات التوسع الاستيطاني لقوات الاحتلال الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتوجه نحو اتخاذ خطوات لمنع التجارة المرتبطة بالمستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي. وقال البديوي في بيان إن ما تضمنه البيان الصادر عن وزراء خارجية كل من المملكة المتحدة وكندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وأيسلند وإيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد يمثل موقفا دوليا مهما في مواجهة التوسع الاستيطاني. وأكد أن ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلية الرامية إلى فرض وقائع جديدة على الأرض لا يمكن أن تنشئ حقا أو تغير من الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة. ونتحول الآن

إلى تطورات الأوضاع في المنطقة، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تدمير 5 ناقلات نفط إيرانية قرب جزيرة خرج. وقالت سنتكوم في بيان إن القوات الأمريكية دمرت 5 ناقلات للنفط الخام الإيرانية بعد محاولتين نفذهما الحرس الثوري الإيراني لاستهداف سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية بصواريخ باليستية خلال اليومين الماضيين. وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية أن سفنها نجحت في تفادي محاولات الهجوم الإيرانية وواصلت دورياتها في المياه الإقليمية من دون تسجيل أي إصابات. في الأثناء قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن إيران ستفقد ناقلات نفط في كل مرة تحاول فيها استهداف سفن البحرية الأمريكية. وأضاف روبيو في تصريحات للصحفيين أن أي استهداف للسفن الحربية الأمريكية سيقابل باستهداف ناقلات النفط الإيرانية. في عمان أعلن الجيش الأردني اليوم أن المملكة تعرضت خلال الساعات الماضية لهجمات معادية من إيران. وقال الجيش الأردني في بيان إن منظومات الدفاع الجوي تعاملت مع 20 صاروخا باليستيا تم اعتراض وتدمير 18 منها بنجاح، فيما سقط 2 في مناطق خالية من التجمعات السكانية. وفيما يتعلق بحرية الملاحة البحرية، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم إن عدة سفن تجارية في شمال الخليج وخليج عمان تعرضت لإطلاق نار أدى إلى توقفها، وذلك من خلال نشاط عسكري في المنطقة. وأضافت الهيئة أنه لم يتسنى لها حتى الآن التأكد من وقوع إصابات أو حدوث أضرار بيئية. إلى ذلك أظهرت بيانات شحن صدرت اليوم أن 6 سفن لشحن السلع عبرت مضيق هرمز أمس الثلاثاء مقارنة مع 9 سفن في اليوم السابق، وبمتوسط يبلغ نحو 12 سفينة خلال الأيام 10 الماضية. وفي باريس قال الرئيس الكوري الجنوبي لي جيم يونغ إنه ناقش مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون التعاون في مجال الأمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز من دون التطرق إلى نشر قوات عسكرية. وأضاف المكتب الرئاسي إن ميونغ ناقش مع ماكرون مسألة مضيق هرمز في إطار محادثات أوسع نطاقا حول قضايا الأمن الدولي. وأشار المكتب أن سول وباريس اتفقتا على مواصلة التنسيق بشكل وثيق حتى يمكن استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز واستقرار سلاسل الإمداد العالمية في أسرع وقت ممكن. في ملف إيران النووي، أكد مشروع قرار أمريكي أوروبي أن إيران تواصل عدم الامتثال لالتزاماتها المتعلقة بملفها النووي، معربا عن بالغ القلق إذا استمرار هذا الوضع. وشدد مشروع القرار على أن غياب المعلومات بشأن المواد النووية الإيرانية وعدم السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول إلى عدد من المنشآت يمثلان مسألتين تستدعيان معالجة عاجلة. وجدد المشروع دعوته طهران إلى معالجة أوجه عدم امتثالها لاتفاق الضمانات على وجه السرعة، داعيا إياها إلى الانخراط الجاد ومن دون شروط مسبقة في محادثات تهدف إلى بناء الثقة الدولية بشأن برنامجها النووي. في جديد الشأن اليمني، قالت القوات المسلحة اليمنية إنها تحرر مناطق في جنوب محافظة مأرب، وأسقطت طائرة مسيرة تابعة لميليشيا الحوثي في منطقة لبنات بمحافظة الجوف. في غضون ذلك، دان مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن هانس جروندبرغ هجمات ميليشيا الحوثي على المملكة العربية السعودية والتي استهدفت بنيتها التحتية المدنية والاقتصادية ومرافق الطاقة. وقال جروندبرغ إن هجمات ميليشيا الحوثي العابرة للحدود تهدد بتوسيع نطاق الصراع وتعريض المدنيين للخطر وتقويض الجهود الرامية إلى التوصل لحل سياسي. في لبنان، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم اعتداءاتها على الجنوب اللبناني عبر طيرانها الحربي والمسير وقصفها بالمدفعية لعدد من البلدات والقرى. وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن دبابات لقوات الاحتلال تقوم بالتحرك شرق بلدة الخيام الحدودية وإطلاق نار كثيف في المنطقة وسط أجواء متوترة. كما شن طيران الاحتلال غارة على أطراف النبطي الفوأة في الوقت الذي تعرضت فيه دوحة كفر الرمان لقصف مدفعي متقطع. في القدس الشرقية، قال مسؤول في الاحتلال الإسرائيلي لوكالة رويترز إن الاحتلال أبلغ القنصلية البريطانية في القدس الشرقية بضرورة إغلاقها، مشيرا إلى

إلى أن الدبلوماسيين البريطانيين سيفقدون اعتمادهم خلال 30 يوماً. في لندن أعربت الحكومة البريطانية اليوم عن أسفها لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق قنصليتها في القدس المحتلة رداً على العقوبات التي فرضتها على المستوطنات بالضفة الغربية. وأكد وزير الخارجية البريطاني أد ماليباند أنه لم يكن بوسع بلاده وحلفائها الوقوف مكتوفي الأيدي عاجزين ومسلوبي الإرادة أمام هذا التدمير لحل الدولتين، مضيفاً أن هذا الحل يعد مشروعاً جوهرياً لأمن منطقة الشرق الأوسط. في أنقرة بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع نظيره السوري أسعد الشيباني تطورات الأوضاع في المنطقة وسبل تعزيز العملية ومناقشة آخر مستجدات مجلس التنسيق الأعلى بين دمشق وأنقرة. وذكرت مصادر دبلوماسية تركية أن زيارة الشيباني لتركيا تأتي في ظل استمرار اللقاءات والاتصالات بين البلدين ومساعيهما لتوسيع مجالات التعاون والتنسيق في عدد من الملفات المهمة. في نيويورك رحب مجلس الأمن الدولي باتفاق الأطراف الليبية على إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وتعديل الإطار الانتخابي بما يمهد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال عامين. وقال رئيس مجلس الأمن للشهر الحالي والمندوب الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة جيروم بونافون إن الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو إجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة وتعزيز توحيد المؤسسات الليبية بما يلبي تطلعات الشعب الليبي. إلى جديد الحرب الروسية الأوكرانية، حيث قالت السلطات الأوكرانية إن هجوما روسيا بطائرات مسيرة استهدف اليوم معبرا حدوديا بين أوكرانيا ومولدوفا في منطقة أوديسا ما أسفر عن مقتل شخصين. وقال حاكم أوديسا أولي كبير إن الهجوم الذي وقع بالقرب من معبر ستارو كوزاتشي أسفر عن مقتل مدنيين وإصابة ثلاثة آخرين. في غضون ذلك قالت أجهزة الطوارئ إن هجوما روسيا استهدف العاصمة الأوكرانية كييف خلال الليل ما تسبب في اندلاع حرائق. في الأثناء قال قائد سلاح الأنظمة غير المأهولة الأوكراني روبرت بروفدي إن أوكرانيا قصفت خلال الليل سفنا عسكرية في قاعدة بحرية بميناء نوفوروسيسك الروسي على البحر الأسود. وأضاف بروفدي أن من بين السفن التي تعرضت للقصف حاملة صواريخ، لكنه لم يذكر عدد السفن التي استهدفت في الهجوم. من جهته قال وزير الدفاع الأوكراني يفهيني خمارا إن بلاده تعمل على إبرام عقود لتوريد نحو 1000 صاروخ لمنظومات الدفاع الجوي باتريوت أمريكية الصنع بدعم من حلفائها من خلال قرض من الاتحاد الأوروبي. وأضاف خمارا أن غالبية هذه الصواريخ لن تصل إلى أوكرانيا إلا خلال السنوات المقبلة، داعيا إلى تقديم مساعدات عاجلة في ظل مواجهة بلاده لعقبات بسبب عجز مالي يقدر بنحو 27 مليار دولار لتمويل إمدادات الطائرات المسيرة. بالمقابل أعلنت روسيا إسقاط نحو 600 طائرة مسيرة أوكرانية، قالت إنها شنت هجمات على أكثر من 10 مناطق روسية إضافة إلى شبه جزيرة القرم. وقال فينيامين كوندراتييف حاكم منطقة كراسنودار جنوب روسيا اليوم إن 4 أشخاص بينهم طفل لقوا حتفهم وأصيب نحو 30 آخرين في هجوم أوكراني بطائرات مسيرة استهدف مدينة نوفوروسيسك. في برلين قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس اليوم إن بلاده ستواصل دعم أوكرانيا معتبرا أن كييف تدافع أيضا عن حرية ألمانيا. ويأتي تصريح ميرتس ردا على انتقادات حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف الذي يرى أن الدعم الألماني يطيل أمد الحرب في أوكرانيا ويحرم ألمانيا من الحصول على إمدادات الطاقة الروسية الرخيصة. في بروكسل رفضت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي ثاني أعلى محكمة في التكتل اليوم دعوى رفعتها المجر ضد قرار الاتحاد استخدام العوائد المتحققة من أصول البنك المركزي الروسي المجمدة لدعم القدرات الدفاعية لأوكرانيا. وقالت المحكمة إنها لا تتمتع بالاختصاص القضائي للنظر في هذه المسألة. في فيينا أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم رصد توسع جديد في البنية التحتية النووية لكوريا الشمالية يشمل إنشاء منشأة لتخصيب اليورانيوم في مجمع بونغبيون النووي الرئيسي. وقالت الوكالة في تقرير إن كوريا الشمالية شيدت مبنى جديدا حددته باعتباره منشأة ثانية لتخصيب اليورانيوم.

إيرانياً في الموقع، مشيرة إلى أنه يمكن أن يستوعب ما يصل إلى 28 سلسلة من أجهزة الطرد المركزية. البقاء لله. انتقل إلى رحمة الله تعالى ناصر محمد ناصر العازمي عن عمر ناهز 74، وسيورى جثمانه الثرى بعد صلاة العشاء اليوم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وفي نهاية نشرتنا إليكم تذكيرا بأبرز ما جاء بها من أنباء. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقيتي تهنئة إلى رئيس جمهورية طاجكستان الصديقة والأمين العام لحزب العمل الكوري، رئيس شؤون الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية الصديقة. دولة الكويت تدين وتسنكر بشدة الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت الأردن. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تعلن تدمير 5 ناقلات نفط إيرانية قرب جزيرة خرج. وزير الخارجية الأمريكي يقول إن إيران ستفقد ناقلات نفط في كل مرة تحاول فيها استهداف البحرية الأمريكية. الأردن يتصدى لهجمات معادية من إيران. مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن يقول إن هجمات ميليشيا الحوثي العابرة للحدود تقوض الجهود الرامية إلى التوصل لحل سياسي. وزير الخارجية البريطاني يؤكد أن بلاده وحلفائها لم يكن بوسعهم الوقوف مكتوفي الأيدي أمام تقويض حل الدولتين. أوكرانيا تسعى لإبرام عقود لتوريد نحو 1000 صاروخ باتريوت بدعم من حلفائها الأوروبيين، وروسيا تعلن إسقاط نحو 600 طائرة مسيرة أوكرانية. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقول إن كوريا الشمالية شيدت منشأة جديدة لتخصيب اليورانيوم في مجمع يونغ بيون النووي الرئيسي. بهذا نصل إلى ختام نشرتنا الإخبارية. حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: 18 دقيقة بعد الواحدة ظهرا في إذاعة دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم
2: دولة الأمم المتحدة
3: الدروس التي أخذتها الدورات الأخيرة.
1: حدث وتعليق. متابعات يومية لأهم الأحداث العالمية عبر شبكة مراسلي إذاعة دولة الكويت ورؤية سياسية تحليلية في حدث وتعليق.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من حدث وتعليق. في حلقتنا هذا اليوم، القوات اليمنية الحكومية تواصل تقدمها الميداني، والرياض تتوعد بحماية أمنها. حرب الناقلات تشتعل في مضيق هرمز. قضايا وآراء في الصحافة العربية والعالمية. تصعيد روسي أوكراني متبادل، وكييف تعزز دفاعاتها بصواريخ باتريوت. أهلا بكم. تحل اليوم الذكرى 12 لتسمية الكويت مركزا للعمل الإنساني من قبل الأمم المتحدة، وهو ما يليق بتاريخها الإنساني المشرف وريادتها في الأعمال الإنسانية والإغاثية لشعوب العالم.
1: في 9 سبتمبر عام 2014، كانت دولة الكويت على موعد مع حدث استثنائي غير مسبوق في تاريخ الأمم المتحدة، يليق بتاريخها الإنساني المشرف وريادتها في الأعمال الإنسانية والإغاثية لشعوب العالم. ذلك الحدث التاريخي تمثل في اختيار منظمة الأمم المتحدة الكويت مركزا للعمل الإنساني وتسمية سمو أمير

0: للبلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رحمه الله قائدا للعمل الإنساني. ومع حلول الذكرى 12 لاعتلاء الكويت قمة العمل الإنساني العالمية، يتجدد الالتزام الكويتي الراسخ بمواصلة تلك المسيرة المباركة من العطاء الصادق المبني على قيم إنسانية خالصة والمترفع عن سياسات الاستقطاب والمحاور. وأكد حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه لدى استقباله الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته الأخيرة إلى دولة الكويت الالتزام بمواصلة الكويت نهجها المعهود في دعم العمل الإنساني العالمي. ذلك التأكيد الكويتي المتجدد قُبل بثناء وامتنان أممي عبر عنه الأمين العام للأمم المتحدة بشأن دور الكويت البناء في المنطقة ومساهمتها في الجهود الإنسانية والكرم الذي لا مثيل له في العالم. ومنذ استقلال الكويت وانضمامها إلى منظمة الأمم المتحدة أرست قواعد نهجها الثابت في سياستها الخارجية مرتكزا على تبني تقديم المساعدات الإنسانية لكل البلدان المحتاجة بعيدا عن الاستقطابات الجغرافية والدينية. وتنطلق البلاد من عقيدة راسخة وقناعة ثابتة بأهمية توحيد وتعزيز الجهود والشراكات الدولية من أجل ضمان الأسس التي قامت لأجلها الحياة والمتمثلة في الروح البشرية. وتؤكد الكويت بشكل دائم في مختلف المحافل والمناسبات الدولية أهمية تعظيم وتنسيق المساعدات الإنسانية والمساعدة الإغاثية التي تقدمها الأمم المتحدة في حالات الكوارث والأزمات إلى المناطق المنكوبة، كما تؤمن الكويت إيمانا راسخا بالأهمية المطلقة لمد يد العون وتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية ومساعدة المتضررين والمحتاجين حول العالم. وعلى مر العقود شكلت الدبلوماسية الإنسانية ركنا مهما في السياسة الخارجية الكويتية ومعلما رئيسيا من معالمها، بعدما تركز جهودها على تنمية الروابط الإنسانية بين جميع الدول في مجالات الإغاثة. ودأبت الكويت على تقديم المساعدات المستمرة لجميع المناطق التي تشهد صراعات أو كوارث طبيعية حول العالم وتلك التي تحتاج إلى دعم التنمية فيها، وذلك عبر عدد من الجهات الحكومية وجمعيات النفع العام، لا سيما الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وجمعية الهلال الأحمر الكويتي والجمعية الكويتية للإغاثة. وعلى مدى السنوات المتعاقبة واصلت مؤسسات الكويت وهيئاتها العمل على تكريس الصبغة الإنسانية للبلاد وتعزيز أدوارها في العمل الخيري ومناصرة الشعوب المنكوبة في جميع أرجاء الكرة الأرضية، سعيا لتخفيف آثار النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية. واتسمت المساعدات الإنسانية الكويتية بأنها موجهة للجميع من دون تمييز أو تفرقة بين دين أو جنس أو عرق، الأمر الذي منح العمل الإنساني الكويتي بعدا قيما فريدا. وتشاطر الكويت المجتمع الدولي المسؤوليات والأعباء الإقليمية والدولية عبر تقديم المساعدات والدعم المستمر إلى جانب الدعم السياسي والمعنوي في الأزمات الإنسانية والاحتياجات التنموية حول العالم.
1: بينما تتواصل الإدانات العربية والإقليمية والدولية لهجمات واعتداءات ميليشيا الحوثي على المملكة العربية السعودية، شدد مجلس الوزراء السعودي على أن المملكة العربية السعودية ماضية في الدفاع عن سيادتها والحفاظ على أمنها، في حين أدان المبعوث الأممي إلى اليمن هجمات ميليشيا الحوثي على السعودية التي استهدفت بنيتها المدنية والاقتصادية ومراسلها ثقة الطاقة، وقال إن هذه الهجمات العابرة للحدود قد توسع الصراع وتعرض المدنيين للخطر وتقوض الجهود السياسية. يأتي ذلك فيما تتواصل المعارك العنيفة بين القوات اليمنية الحكومية وميليشيا الحوثي في اليمن على أكثر من محور، حيث أعلنت القوات الحكومية السيطرة على منطقة اليتمة بمديرية خب والشعث في محافظة الجوف، مؤكدة استمرار التقدم الميداني واستعادة مواقع في غربي التعز، للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا من الرياض الدكتور أحمد الشهري الصحفي والمحلل.

0: المحلل السياسي. أهلا بك دكتور أحمد.
1: أهلا وسهلا أستاذة دلال، يا مرحبا.
0: نعم، تصعيد الميليشيا الحوثي كان في الأسابيع الماضية في الداخل اليمني، لكن يبدو بأن هذه الميليشيا قررت التجرؤ أكثر من خلال استهداف أعيان ومناطق اقتصادية ومدنية في المملكة العربية السعودية. لماذا تصعد ميليشيا الحوثي ضد السعودية في هذه المرحلة، وما هي الأهداف من وراء ذلك؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، حيك أستاذ دلال وأخوة أخوات مستمعي إذاعتكم الكريمة. هذا أسلوب ونهج ميليشيا الحوثي مثلها مثل بقية الأذرع في حزب الله وكذلك في العراق، وأيضا الذي يديرهم وهو الحرس الثوري في إيران. عندما يكون هناك خنقا في الداخل يفتعلون إجراء خارجيا أو حربا خارجية من أجل أن يرسلوا رسائل للداخل أنهم قادرون على خلط الأوراق وقادرون على إحداث تغيير. ولذلك عندما أطبقت الشرعية كما تفضلتم في أكثر من محور من المخا وكذلك في تعز وفي البيضة وفي الجوف وفي الكدحة وفي مقبنة وفي الحيس وفي الجراحي، كل هذه أصبحت مناطق عسكرية تتقدم فيها القوات الشرعية بعد أن تأمت صفوفها ووحدت أيضا قرارها مدعومة بالطيران المسير والطيران الحربي. وأصبحت الميليشيا التي ظلت لسنوات طويلة وهي تتخذ موقع الهجوم أصبحت الآن في موقع الدفاع. لذلك وبتوجيهات من يدير المعركة من الحرس الثوري ومن الخبراء الإيرانيين واللبنانيين، رأوا أن يفتعلوا هذا العمل من أجل تثبيط أو حرف المسار. المملكة العربية السعودية وعلى لسان المتحدث باسم القوات المسلحة اللواء تركي المالكي وكذلك أيضا سمو وزير الخارجية في حديثه في موسكو لنظيره لافروف، أوضح بجلاء أن المملكة العربية السعودية سترد على هذه الاعتداءات وستلقن هذه الميليشيا درسا لن تتحمل كما قال سمو الوزير. وهذه هي أسلوب ونهج ميليشاوي لا يعقب لا يحسب العواقب ولا يفرق بين مدرسة وبين منزل وبين مطعم. شاهدنا معظم الذين تأثروا وهم في حدود 73 شخص ليس لهم علاقة بالحرب، مدنيين ووافدين وأطفال ونساء مثلهم، مثل ما يحدث في اليمن عندما استهدف ميناء المخا وأخرج عن الخدمة وتستهدف المطاعم المدنيين. هذا هو النهج الميليشاوي.
0: نعم، حفظ الله المملكة وشعبها من كل مكروه. سيدي الكريم، استوقفني ما ذكرته من أن هذا الأسلوب الحوثي الذي يمثل هذه الميليشيا كذراع تأتمر بأوامر خارجية، خاصة بوجود تداخل مع قيادات ربما توجهها تأتمر بأوامر خارجية. كيف نستطيع أن نربط هذا التصعيد مع ما يجري في هرمز وأيضا مع التصعيد في منطقة الشرق الأوسط ككل؟ نحن نعرف بأن هنالك تصريحات إيرانية سابقة بأن إيران حتى الآن لم تحرك أذرعها. هل تستهدف من إيران من وراء ذلك ومن وراء دفع الحوثي لمهاجمة المملكة العربية السعودية إلى خلق حالة من الفوضى أكثر في المنطقة ومحاولة خلق فوضى حتى يعني في في في على الحدود البرية ما بين اليمن وما بين المملكة العربية السعودية، خاصة بأنها حاولت وتحاول خلق فوضى في مضيق هرمز؟ هل تحاول أن توسع ذلك وأن توسع حالة عدم الراحة في المنطقة نظرا لأنها تختنق اقتصاديا؟ ما قولكم؟
1: هذا بالتأكيد أستاذ دلال، وهذا هو أسلوب إيران. والدليل على ذلك أن المسار السياسي كان سائرا قبل هذا التصعيد. المملكة العربية السعودية كانت وسيط مع الأشقاء في عمان وكذلك مع الأمم المتحدة، وتم تبادل الأسرى وفتح مدار صنعاء والحديدة، وكان هناك مسار سياسي. ما الذي جعل هذه الميليشيا فجأة تعلن الحرب على المملكة العربية السعودية وأيضا تعلن الحرب على الشعب اليمني فجأة بدون مقدمات؟ هذا يدل على أن هذه العصابة لا تمتلك قرار الحرب ولا تمتلك قرار السلام ولا تمتلك قرار التفاوض، وهذا هذه الثلاث القرارات هي تأتي من إيران، وهذا الذي جعلها تصعد في هذا الوقت تحديدا وتزامنا مع ما يحدث في هرمز. وقد قال ذلك إيران، تقول إذا لم نصدر البترول فلن يصدر غيرنا البترول، وإذا تم إغلاق مضيق هرمز فأيضا سوف نتحرك إلى باب المندب. هذا قالته إيران.

0: بكل صراحة، وقال الحرس الثوري. لذلك هذه الميليشيا أولا عرت نفسها أمام المجتمع الدولي، وهناك لعلك اطلعت على خطاب أو حديث السفارة الأمريكية في اليمن عندما شخصت هذا الموضوع وأدانته بشكل كامل، وأعطت وقالت أنه الحكومة اليمنية من حقها أن تدافع عن نفسها، وكذلك أشارت إلى أن المملكة العربية السعودية من حقها أن تدافع عن نفسها، وهذا أيضا يجعل هذه الميليشيا في مزيد من العزلة، وكذلك ما استمعنا إليه من إدانات عربية وإسلامية ودولية. الأمر الثاني وهذا مهم جدا في سياسة هذه العصابة، أنها تريد أن تجعل من الهزائم التي تمنى بها نوعا من الانتصارات عندما تستهدف المملكة العربية السعودية، ونسيت أن هذا أيضا يزيدها نوعا من العزلة، لأنه انكشافها أمام الشعب اليمني، الشعب اليمني الآن متوحدا بشيوخه وقبائله وجميع أطيافه، ولم يثبت من عام 2015 رأينا مثل هذا التوجه، العمالقة تعمل كذلك قوات أحمد صالح، قوات درع الوطن، وكذلك أيضا المجتمع والشعب اليمني. أنا أعتقد أن هذه الميليشيا هي تكتب نهايتها بهذا الأسلوب، لأنها أثبتت أن نعم. ليس لها علاقة باليمن.
1: نعم نعم سيد الكريم، في هذه النقطة دعنا نقف قليلا ونتأمل. وزير الخارجية الأمريكي روبيو يعني يشير بصراحة إلى أن الحوثيين هم أدوات ووكلاء لإيران في المنطقة، ويبدو بأن ذلك مقصود ويعني مقصود من الداخل الإيراني بتوجيهات خارجية، لكنه أشار إلى وجود اتفاقيات دفاعية وعسكرية قوية جدا مع المملكة العربية السعودية، كما أن أيضا حتى الخارجية الباكستانية تقول بأنها تستطيع أن تفعل الاتفاقية الدفاعية الثلاثية في المملكة العربية السعودية إذا ما تطلب الأمر ذلك، إضافة إلى وجود قاعدة رئيسية لمحاربة أو مكافحة الحوثي وشغبه في المنطقة، ألا وهو التحالف العربي لدعم الشرعية اليمنية. كل هذه المرجعيات والاتفاقيات كيف من الممكن الاستفادة منها في الفترة القادمة لتقويض الحوثي وتحجيمه وحتى ردعه؟
0: أحسنتي، هذا أيضا سؤال مهم جدا، وقد طرح الكثير أو طرح عدة مرات، أين التحالف السعودي الباكستاني التركي، وأين أيضا التحالف البحري الذي تم إنشاءه. نقول بالنسبة للتحالف الثلاثي السعودي التركي الباكستاني، هذه ثلاث دول ضخمة وعملاقة وكبيرة، وأعتقد أنها أكبر من أن تتوحد ضد ميليشيا ولائية لا تستحق الاهتمام بقدر ما يتم دعم الشرعية اليمنية لتواصل مسيرتها وتواصل كسر هذه العصابة. المملكة العربية السعودية لديها قوة ضاربة جوية تستطيع أن تمسح هذه العصابة بمن معها، ولكن ما الذي يمنع المملكة العربية السعودية؟ الإجابة قالها الأمير الفرحان، قال المواطن اليمني عزيز علينا، نحن صرفنا المملكة العربية السعودية العشرات من المليارات لبناء وإعمار اليمن وتقديم المساعدات، وكذلك قدمت المملكة السعودية عشرات المليارات لدعم البنك المركزي، مركز الملك سلمان للإغاثة قدم المليارات، البرنامج السعودي لبناء وإعمار اليمن قدم المليارات، كذلك مشروع مسام الذي أنقذ أطفال اليمن من الألغام. كل هذه مكتسبات قدمتها المملكة العربية السعودية، لا يمكن أنها تأتي لتدمرها بطائراتها وصواريخها. لذلك الحكمة السعودية تقول سيكون هناك ما أسميه أنا مضع الجراح، بحيث يتم ضرب هذه الرؤوس وإسكات هذه الأصوات في مهدها دون المساس بالمواطن اليمني. هذا هو نهج الدولة، لأن الدول تحترم المعاهدات، نعم، تحترم حقوق الإنسان، بينما هذه العصابة تطلق الصاروخ، يقع على مطعم، يقع على مسجد، يقع على في الشارع، يقع على ورشة. هذا أسلوب الميليشاوي. أعتقد أن المملكة العربية السعودية قادرة على تأديب هذه العصابة، وأعتقد أنه ليس وقت أو لا حاجة إلى تحريك التحالف السعودي الباكستاني التركي.
1: نعم، قد يكون أيضا تحركا بالتأكيد في أطر قانونية ويعني اتفاقيات دفاعية مدروسة جدا. شكرا للدكتور أحمد الشهري الصحفي المحلل السياسي من الرياض. يبدو أن الحرب الأمريكية الإيرانية تحولت إلى حرب عبر الناقلات بعدما تبادلا الهجمات على السفن في مضيق هرمز فقد

0: أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم أنها دمرت 5 ناقلات نفط خام إيرانية بعد تعرض سفينة حربية أمريكية لإطلاق صواريخ باليستية مرتين من قبل الحرس الثوري خلال يومين من دون أن تصاب بأذى. كما أكد وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو أن الولايات المتحدة ستواصل استهداف ناقلات إيرانية بضربات انتقامية إذا واصلت إيران محاولاتها لضرب السفن الأمريكية. للمزيد نستضيف من هنا من الكويت الدكتور صالح السعيدي الباحث والمحلل السياسي. أهلا وسهلا بكم سيدي الكريم. تحولات كثيرة في التعامل ما بين الطرفين في التصعيد الأمريكي الإيراني الأخير. ربما الآن الحديث عن حرب الناقلات، ليس فقط الناقلات التي تعبر هرمز ذهابا وإيابا، لكن حتى إيران تقول بأنها ستستهدف الناقلات حتى الراسية في الموانئ في المنطقة، ويعني بشكل خاص الموانئ الخليجية تحديدا. سيد الكريم، كل ذلك كيف يعيدنا إلى أجواء الثمانينيات عندما يعني اعتادت إيران أيضا على هذا الفعل، حيث أن إيران تتصرف بردود انتقامية بحتة ضد أي تصعيد يطالها؟
1: صحيح، طبعا هذا الأمر هو سياسة التصعيد الإيراني المستمرة منذ بداية الحرب. إيران تريد أن يدفع جميع الثمن وتريد أن يدفع تكلفة كل دول المنطقة وحتى الدول الغير معنية في الصراع. بالتالي هي هذا هدف إيراني واضح، وهو الضغط على العالم وعلى دول المنطقة في موضوع إمدادات الطاقة. ورغم أن اتفاق أو ذكر التفاهم كانت تعطي فرصة لإنهاء الصراع عبر وقف إطلاق النار، لكن إيران أصرت على استمرار ابتزازها لمضي خرز، وبالتالي الولايات المتحدة بدأت تغيير سياستها وخططها في مواجهة التعنت الإيراني. فبدلا من توجيه ضربات عسكرية أو شن حملات عسكرية كبيرة، بدأت في التركيز على نقاط موضعية وعلى محيط مضي خرز من أجل تأمين أكبر قدر لمرور الشاحنات. عندما طورت إيران من هجماتها وزادت من عدوانها على المنطقة وعلى مضيق هرمز، قامت الولايات المتحدة باستهداف السفن الإيرانية وفق مبدأ تغيير قواعد الاشتباك سفينة مقابل سفينة. كل سفينة يتم استهدافها من قبل الحرس الثوري يتم استهداف سفينة إيرانية، وبالتالي إذا كانت إيران تهدف إلى رفع التكلفة على الطرف الآخر، فإن الولايات المتحدة هي الآن تقوم برفع التكلفة على النظام الإيراني.
0: نعم، يعني هذا التهديد الخطير باستهداف يعني الناقلات حتى الراسية، إلى أي مدى يدل على وجود يعني وجود رغبة إيرانية مبيتة أساسا وقديمة في حتى التوسع في الضربات مثلا للجزر الساحلية لمنصات النفط وما إلى ذلك؟
1: الواقع أن العقل الذي يدير أو يمسك بقبضة الأمور في إيران هو الحرس الثوري، وهو ايديولوجي عقلية عسكرية فاشية عسكرية، وبالتالي هو عقلية تدميرية تخريبية، دائما يفكر في التخريب والتدمير، ويعتقد ان القوة والسلاح والتخريب هي الطريقة الوحيدة للتفاهم والتفاوض ويعني تحقيق مطالب. بالتالي هذا يعني ليس جديدا على السياسة الإيرانية، هو جزء ثابت من عقيدة الحرس الثوري وفلسفته وطريقته في إدارة الأمور. وكل هذا الذي نراه هو نتاج طبيعي لعقلية فاشية أيديولوجية عسكرية مهيمنة على القرار في إيران.
0: نعم السيد الكريم، يعني كنا ذكرنا في بداية الحوار بأن هذه التهديدات أو هذا السلوك الإيراني الذي يتحرك بالمنطقة بهذا الشكل ليس جديدا، ليس وليد اللحظة، ليست أفكار جديدة، هي أفكار متأصلة موجودة تم استخدامها حتى في يعني حقبة الحرب العراقية الإيرانية في الثمانينيات، حيث تم استهداف عدد من الناقلات يعني الخليجية وحتى ناقلات دولية كانت تعبر في تلك المنطقة. حتى بأنني يعني قرأت لدى أحد الكتاب الذين يؤرخون لذلك بأنه إذا ما فعلت إيران أيضا حرب الناقلات وكأنها تريد أن تخلق حالة من حرب دولية مصغرة جدا في المنطقة إذا ما استهدفت الناقلات فعلا أيا كانت الناقلات يعني تنتمي لأي دولة، فماذا تقولون في هذه الفكرة؟
1: صحيح، طبعا إيران أو عقيدة الحرس الثوري أو الذي يوجه الحرس الثوري حاليا هو أن يكون سعر النفط وأزمة الطاقة هي المؤثر والعامل

0: الانتخابات الأمريكية المقبلة بعد أقل من شهرين، أقل من 60 يوما. وبالتالي الهدف الحرس الثوري وهو فوضى في أسعار النفط ورفع لأسعار النفط، وهو ما شاهدناه قبل أيام، الآن وصل تجاوز سعر برنت $100. ولذلك يمكن أن نفهم لماذا تحركت الآن الذراع الإيران في اليمن الحوثي، والذي أشعل حربا جديدة في واستهدف المملكة العربية السعودية من أجل التشويش وإحداث فوضى في مضيق باب المندب، الذي هو مضيق أيضا مهم لإمداد الطاقة العالمية. وبالتالي الهدف الإيراني هو إحداث فوضى عالمية من أجل يكون هناك تأثير، إحداث فوضى عالمية في مجال الطاقة وإمدادات النفط من أجل يكون تأثير مباشر على الانتخابات الأمريكية. الحرس الثوري يراهن على أن يكون أن يخسر الحزب الجمهوري في انتخابات نوفمبر المقبلة، وبالتالي يكون تقييد أكثر للرئيس ترامب.
1: نعم، شكرا جزيلا لكم على هذه الإيضاحات، الدكتور صالح السعيدي من هنا من الكويت.
2: حدث وتعليق من إذاعة دولة الكويت.
1: رحب مجلس الأمن الدولي باتفاق توصلت إليه الأطراف السياسية الليبية يمهد الطريق لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية خلال مدة لا تتجاوز عامين، في خطوة تهدف إلى إنهاء حالة الانقسام السياسي والمؤسساتي المستمرة في البلاد.
3: رحب مجلس الأمن الدولي باتفاق توصلت إليه الأطراف السياسية الليبية المتنافسة يمهد الطريق لإجراء انتخابات وطنية في غضون عامين، في خطوة جديدة ضمن الجهود الرامية إلى إنهاء الانقسام السياسي في ليبيا. الاتفاق المدعوم من الأمم المتحدة كان قد وقع في العاصمة طرابلس نهاية أغسطس الماضي، ووصف بأنه خطوة نحو إجراء الانتخابات الوطنية التي طال تأجيلها. وقال الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة جيروم بونافون الذي يتولى رئاسة مجلس الأمن هذا الشهر إن الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو إجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة وشفافة والمضي قدما في توحيد مؤسسات ليبيا بما يلبي تطلعات الشعب الليبي. وشدد بونافون على أهمية دعم جميع الأطراف الليبية المعنية للاتفاق والعمل على تنفيذه، مؤكدا أن مجلس الأمن أعرب أيضا عن دعمه الكامل للممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا هانا تايتي. وكانت تايتي قد أعلنت في أغسطس عام 2025 خارطة الطريق للاستقرار في ليبيا تقوم على 3 مسارات رئيسية، ويتمثل المسار الأول في معالجة الإطار الانتخابي والتوصل إلى توافق بشأن القواعد اللازمة لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، فيما يركز الثاني على توحيد المؤسسات التنفيذية المنقسمة من خلال تشكيل حكومة موحدة. أما المسار الثالث فيتعلق بإطلاق حوار يضم مختلف القوى السياسية والوطنية الليبية بهدف توسيع قاعدة التوافق حول مستقبل العملية السياسية. ويأتي الترحيب الأممي بالاتفاق في وقت تتواصل فيها الجهود لإنهاء الانقسام المؤسسي وتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات، وسط تأكيد مجلس الأمن أهمية التزام الأطراف الليبية بتنفيذ ما تم التوصل إليه.

0: قضايا في الصحافة العربية والعالمية.
1: في حلقتنا لهذا اليوم: اعتداءاتهم آثمة وروايتهم زائفة، فيصل ملكاوي. ارتدادات الهزيمة، جميل البلوي. المهمة الصعبة، أحمد يوسف. وقفة مع الصحافة الفلسطينية، حسن جعفر.

0: نبدأ جولتنا من صحيفة الرأي الأردنية والتي قال فيها الكاتب فيصل ملكاوي: الولايات المتحدة الأمريكية تضرب إيران، فتقوم طهران بالاعتداء على الدول العربية في سيناريو متكرر وبذات الرواية الزائفة المتداعية كل مرة، رغم اتضاح وانكشاف هذه الرواية من جوانبها المختلفة والتي لم تعد تنطلي على أحد. وكتب تحت عنوان: اعتداءاتهم آثمة وروايتهم زائفة.
1: الأردن ودول الخليج العربية لم تشن الحرب على إيران بأي شكل وبأي حال، ولم تتدخل في الشأن الإيراني الداخلي بأي وقت وبأي مرحلة.

0: المرحلة. فمثل هذا سلوك لا يتضمنه القاموس السياسي العربي حيال المنطقة ولا خارجها.
1: وخلص الكاتب إلى أن الحرب الراهنة أدت إلى إصرار الجهات التي تحكم السيطرة في طهران على إدارة الصراع بمفاهيم وعناوين غير صحيحة. فالدول العربية التي طالما دعت لحل أزمة إيران المزمنة مع المجتمع الدولي عبر الدبلوماسية والحوار، بل وكانت ولا زالت الحلقات الوسيطة الأكثر أمانة وحرصا على أمن المنطقة واستقرارها، هي ذات الدول التي تتعرض للاعتداءات الإيرانية المتكررة بنفس الذرائع الواهية وغير المبررة، والتي تدحضها الوقائع والبراهين والأدلة. وأضاف:
0: الصواريخ والمسيرات الإيرانية لا تستهدف القوات التي تهاجمها، بل تعتدي وتستهدف من لا يستهدفها ولا يتعرض لها، في وضع غاية في العجب، وكأنها تقول لخصومها: لا نريد مواجهتكم، وإن ضربتم سنرد على غيركم. ويتجاهل أصحاب القرار في طهران أن مثل هذه الاستراتيجية محكوم عليها بالفشل، وإنما آلات الأزمة مع العالم أعمق بكثير، والفرص التي تتوفر بين فترة وأخرى للحلول ربما تنغلق نوافذها في مرحلة معينة.
1: وفي صحيفة الرياض السعودية قال الكاتب جميل البلوي: لم يكن تصعيد الميليشيا الحوثية ضد المملكة تعبيرا عن قوة أو اتساعا في خياراتها، بل رد فعلا مرتبكا يعكس المأزق الذي تعيشه في الداخل اليمني بعد الانتصارات الواسعة التي حققتها قوات الشرعية وتراجع قدرة الميليشيا على الحفاظ بالمناطق التي أخضعتها بالقوة، وكتب تحت عنوان ارتدادات الهزيمة:
0: من الواضح أن الحوثيين لم يعودوا قادرين على تقديم أنفسهم قوة قابلة للاستمرار، وأن ما فرضوه بالسلاح بدأ يتهاوى تحت ضغط الشرعية ورفض المجتمع اليمني. فالجماعة التي ادعت تمثيل اليمن لفظها الشارع اليمني بعدما ضاق درعا بمشروعها القائم على الهيمنة وإفقار المجتمع وتحويل مؤسسات الدولة إلى أدوات تخدم مصالحها الضيقة.
1: وخلص الكاتب إلى أن استهداف المملكة يفهم بأنه محاولة لتصدير الأزمة الداخلية وصناعة مواجهة خارجية تغطي على الخسائر المتلاحقة، فالحوثي يريد الهروب وذلك بافتعاله أزمة خارجية، والاعتداء على المدن والمنشآت المدنية لا يغير ميزان المعركة في اليمن، كما يكشف حجم الارتباك وفقدان الثقة الذين بلغتهما. وأضاف:
0: كلما تراجعت الميليشيا في الداخل اندفعت إلى الخارج بحثاً عن معركة بديلة تخفي بها ضعفها وتعيد حشد أتباعها، لكن الصواريخ لا تصنع شرعية، واستهداف المدنيين لا يعوض خسارة الأرض، والعدوان على دول الجوار لا يمحو رفض اليمنيين لمشروع اختطف دولتهم وأطال معاناتهم.
1: في صحيفة الاتحاد الإماراتية قال الدكتور أحمد يوسف: وصل إلى موسكو السبت الماضي ستيف ووتكوف وجاريد كوشنر مبعوثا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث التقيا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومبعوثه الرئاسي كيريل ديمتريف، وذلك بهدف استئناف المساعي الأمريكية لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، والتي اكتسبت أبعادا دولية تجاوزت بكثير البعد الثنائي للحرب، وكتب تحت عنوان المهمة الصعبة.
0: تقارير ذكرت أن ويتكوف وكوشنر يحملان في جعبتهما مقترح سلام جديد ومحدد أعدته إدارة ترامب بهدف كسر الجمود القائم ودفع جهود التسوية. وارتبط توقيت الزيارة بالتطورات الأخيرة في الحرب التي شهدت تصعيدا غير مسبوق تمثل أبرز مظاهره في استهداف المقار السيادية في قلب كييف كالمقر الرئيسي لجهاز الأمن الداخلي. وبالمقابل وسعت أوكرانيا نطاق ضرباتها بعيدة المدى داخل العمق الروسي باستهداف مصافي النفط وغيرها من الأهداف الاقتصادية المهمة.
1: وخلص الكاتب إلى أن المبعوثين الأمريكيين قد نجحا في التوصل إلى اتفاق على هدنة لمدة 72 ساعة بدأت بالفعل بعد التوصل إليها، وهي هدنة جزئية لا تشمل إلا وقف الضربات المتبادلة على العاصمتين لتأمين تحركات الوفد الدبلوماسي. ثم انتقل إلى أوكرانيا حيث التقيا رئيسها وعرض أفكارهما دون تحقيق اختراق أيضا. وأضاف:
0: إنه على الرغم مما يبدو من أن الوضع العسكري الحالي يمكن أن يدفع إلى تقدم على الصعيد الدبلوماسي، فإنه لا يبدو حتى الآن أن هناك تغييرات يعتد بها في مواقف طرفي الحرب.

ناحية، تجاوز عمر الحرب 4 سنوات دون أن تلوح في الأفق أي إمكانية لحسمها عسكرياً، وهو ما يعرف بوصول الصراع لحالة الانسداد. ومن ناحية أخرى

0: والآن نتوقف مع أهم ما تناولته الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم والزميل حسن جعفر.
1: ركزت الصحف الفلسطينية على العدوان الإسرائيلي المتواصل والمتصاعد في الضفة الغربية وقطاع غزة. صحيفة القدس كتبت تقول عشرات الشهداء والجرحى في مواصلة قصف الاحتلال لقطاع غزة، وثلاثة صواريخ سقطت في محيط مجمع الشفاء الطبي، واشتعال النيران في خيام النازحين في غزة. أما صحيفة الحياة الجديدة فكتبت تقول عمليات قصف متواصلة على قطاع غزة وسقوط شهداء وجرحى، وإسرائيل ترد على فرض عقوبات بريطانية على المستوطنين بإغلاق القنصلية البريطانية في القدس. والرئاسة الفلسطينية ترحب بإعلان بريطانيا عدم التعامل بمنتجات المستوطنات. كما أشارت الحياة الجديدة إلى تصعيد في العدوان الإسرائيلي بالضفة الغربية وسقوط 5 شهداء برصاص جيش الاحتلال والمستوطنين. حسن جعفر، إذاعة دولة الكويت، القدس المحتلة.

0: ما زلتم تستمعون إلى حدث وتعليق. يتواصل التصعيد المتبادل بين روسيا وأوكرانيا مع استمرار الهجمات على مواقع عسكرية ومنشآت حيوية في البلدين وسط سقوط قتلى وجرحى جراء الضربات الجوية. في المقابل تتجه أوكرانيا لتعزيز قدراتها الدفاعية عبر السعي لإبرام عقود لتوريد نحو 1000 صاروخ لمنظومات باتريوت الأمريكية بدعم من حلفاء وقرض من الاتحاد الأوروبي. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من القاهرة الدكتور أيمن سمير أستاذ العلاقات الدولية. أهلا وسهلا بكم سيدي. إلى أي مدى تعكس الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا دخول الحرب مرحلة جديدة من التصعيد؟ يبدو بأن يعني هذا التصعيد الذي نتحدث عنه ليس جديدا، هو يعني يتزامن مع حالة الجمود في الدبلوماسية المحيطة بهذا الملف.
1: أولا تحياتي لحضرتك ولكل السادة المستمعين. بالتأكيد ليس جديدا، ربما قبل زيارة المبعوثين الأمريكي كوشنر وويتكوف إلى موسكو وكييف كانت الضربات ربما كانت أشد وكانت تستهدف مناطق في العمقين الروسي والأوكراني، لكن في تقدير التصعيد الأخير الذي بدأ بعد مغادرة الوفد الأمريكي وبعض الوفود الأوروبية التي شاركت في اجتماعات كييف أيضا، هدفه هو تحسين الموقف التفاوضي لدى الطرفين، لأن الآن هناك سوف يعلن خلال الأسبوع القادم سلسلة من الخطوات الأمريكية جرى الاتفاق عليها في مفاوضات موسكو وكييف. هذه الخطوات جديدة سوف تكون استكمالا للأفكار التي طرحتها الولايات المتحدة الأمريكية في الأسابيع القليلة الماضية. هناك حديث أنه ربما تعقد قمة يعني أمريكية روسية أوكرانية قبل حلول الشتاء، وهناك الآن حديث عن هندسة اتفاق جديد أو هندسة يعني بروتوكول لتجميد الجبهة على الأقل قبل حلول فصل الشتاء القادم، وبالتالي بيريد كل طرف من الطرفين أن يحسن وضعه التفاوضي قبل الوصول إلى مائدة المفاوضات أو حتى الوصول إلى هذه القمة الثلاثية. لذلك بتستهدف روسيا بشكل رئيسي موانئ مثل ميناء أوديسا على البحر الأسود حتى تمنع المساعدات العسكرية التي تصل إلى أوكرانيا. في ذات الوقت بتستهدف أوكرانيا محطات النفط والطاقة في روسيا حتى تتراجع عائدات النفط والغاز الروسية التي في من وجهة النظر الغربية تمول آلة الحرب الروسية. لذلك أنا في تقدير هذه الوتيرة قد ترتفع وتزداد في الأيام والأسابيع

0: القليلة القادمة وصولا إلى الاتفاق على القمة الثلاثية أو المفاوضات الثلاثية،
1: نعم
0: حتى يكون
1: واضح.
0: كل طرف يتفاوض من موقع أو من موقع
1: نعم
0: أخر.
1: دكتور أيمن، في ظل ما ذكرته لي بأن هذه الوتيرة قد تتصاعد، وأيضا يعني روسيا استأنفت منذ الثلاثاء الماضي هجماتها المستمرة بالطائرات المسيرة والصواريخ على كييف بعد فترة توقف قصير بسبب زيارة المفاوضين الأمريكيين، لكن حلفاء أوكرانيا ماذا بوسعهم أن يفعلوا؟ ليس لديهم خيار سوى تعزيز دعمهم لتمكين كييف من اغتنام الفرص التي قد تخلقها أيضا هذه القمة الأمريكية الروسية الأوكرانية التي أشرت إلى قرب عقدها. حلفاء أوكرانيا هم في صدد تزويد أوكرانيا بتعاقدات لشراء 1000 صاروخ باتريوت. كيف تقرؤون الموقف الأوروبي الذي يبدو مجبرا على استمرار دعمه لأوكرانيا؟
0: في الواقع نعم، الأوروبيين مجبرون على دعم أوكرانيا لسببين. السبب الأول هو تقديم أو إعطاء روسيا درسا قاسيا حال فكرت أن تغزو أو تذهب إلى دولة أخرى من الدول الأوروبية. وكما تعلمين في الأسبوع الماضي كان هناك قضية استهداف مسيرة روسية لأحد الموانئ الألمانية، واتهمت الحكومة الألمانية بشكل رسمي ونهائي وعلني روسيا بأنها استهدفت هذا المطار. وبالتالي الدعم الأوروبي لأوكرانيا هو دعم للذات، هو دعم للنفس الأوروبية، هو دعم للأمن الأوروبي، ودعم أيضا لما يسمى بالجناح الشرقي في حلف الناتو. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، الدول الأوروبية تقول أنه حتى إذا لم يتم التوصل لاتفاق مع روسيا هذا الشتاء واستمرت الحرب سنة أو سنتين، هذا سوف يكون في صالح الأوروبيين. لماذا؟ لأن كلما طالت الحرب استنزفت روسيا، وشراء 1000 صاروخ من صواريخ الباتروت ربما يكون يعني علامة على هذا التفكير الاستراتيجي البعيد، أنها كلما طالت الحرب استنزفت روسيا ولا يكون لديها القدرة على مهاجمة دولة أخرى. لأن في تقديرات أوروبية بتقول أنه إذا توقفت الحرب في 2026 ما بين أوكرانيا وروسيا، فإن روسيا سوف تحاول اختبار الدفاعات الأوروبية وحلف الناتو بداية من 2029 أو 2030، وقد تغزو بعض الدول مثل فنلندا أو بعض الدول في بحر البلطيق، دول بحر البلطيق الثلاثة. لذلك الدول الأوروبية بتستثمر في هذا الأمر على المدى البعيد بتحقيق هذين الهدفين، منع روسيا من مهاجمة أي دولة أوروبية في المستقبل، وفي نفس الوقت تعميق الألم لدى روسيا من خلال إعطاء أوكرانيا كل الوسائل التي تستطيع، ليس فقط الدفاع عن أراضيها بل مهاجمة العمق الروسي. الدول الأوروبية تخلت تماما عن كل ما يسمى بالخطوط الحمراء التي كانت تمنع أوكرانيا في السابق من استخدام الأسلحة الأوروبية والأمريكية في استهداف العمق الروسي.
1: نعم.
0: اليوم لا يوجد أي حديث أوروبي عن هذا الأمر، الحديث فقط عن دعم أوكرانيا وتعزيز الأمن الأوكراني حتى لا تكرر روسيا فعلتها في المستقبل.
1: نعم، وهذا ما يفسر لنا بأن كييف باتت قادرة على استهداف البنية التحتية النفطية الروسية ومستودعات تابعة لشركات تجارة إلكترونية لتعزيز زيادة التكلفة التي تتكبدها موسكو جراء استمرار الحرب. إذن شكرا لكم الدكتور أيمن سمير، أستاذ العلاقات الدولية من القاهرة. الثانية ظهرا في إذاعة دولة الكويت. دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت الأردن. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تعلن تدمير 5 ناقلات نفط إيرانية قرب جزيرة خارج. وزير الخارجية الأمريكي يقول إن إيران ستفقد ناقلات نفط في كل مرة تحاول فيها استهداف البحرية الأمريكية. مشروع قرار أمريكي أوروبي يؤكد أن إيران تواصل عدم الامتثال لالتزاماتها المتعلقة بملفها النووي، وأن غياب المعلومات النووية يثير القلق. الأردن يتصدى لهجمات معادية من إيران. مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن يقول إن هجمات ميليشيا الحوثي العابرة للحدود تقوض الجهود الرامية إلى التوصل لحل سياسي. وزير الخارجية البريطاني يؤكد أن بلاده وحلفائها لم يكن بوسعهم الوقوف مكتوفي الأيدي أمام تقويض حل الدولتين. أوكرانيا تسعى لإبرام عقود لتوريد نحو 1000 صاروخ باتريوت بدعم من حلفائها الأوروبيين، وروسيا تعلن إسقاط نحو 600 طائرة مسيرة أوكرانية. بريطانيا تستبعد فرضية الهجوم السبراني بعد خلل في نظام تشغيل الملاحة الجوية. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقول إن كوريا الشمالية شيدت منشأة جديدة لتخصيب اليورانيوم في مجمع يونغ بيون اليان النووي الرئيسي. انتهت هذه الحلقة من حدث وتعليق. تقبلوا تحياتي من التقديم دلال إبراهيم، من مساعد المخرج حبيب الشعلان والمخرج محمد السلطان. إلى اللقاء.
2: حدث وتعليق.

0: هذه إذاعة دولة الكويت، مستمعينا الكرام، عودة مرة أخرى بعد أن تابعنا وإياكم جولة إخبارية من استوديو الأخبار والبرامج السياسية. متابعة طيبة نتمناها لكم برفقة فقرات برامجنا في إذاعة دولة الكويت.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.

0: استراحة الظهيرة. يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامج استراحة الظهيرة. هذا البرنامج اللي يأتيكم من يوم الأحد ولغاية يوم الخميس من الساعة الثانية ولغاية الساعة الثالثة بتوقيت دولة الكويت. تقدرون تسمعونا على تردد 89.5. وفي بداية حلقتنا أرحب بزميلي سعود.
1: أهلا وسهلا زميلتي شهد، رحب فيك وكذلك في كل من يسمعنا من مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة دولة الكويت من خلال 89.5 FM من خلال 89.9 FM وأيضا من خلال أبليكيشن 51 كويت. بنكون معاكم مستمعين الكرام دائما وأبدا من خلال هذا البرنامج، تتابعونا في فقراتنا وحواراتنا المتنوعة وأيضا من خلال فقرة أخبار الديرة اللي من خلالها نعرف آخر الأخبار والمستجدات. وشهد يمكن نشوف معظم الأخبار هالأيام تتعلق بهذه العودة الحميدة للمعلمين والمعلمات. صحيح. للمدارس واستقبالهم لطلبتنا الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. مثل ما قلتي البداية الفعلية، نتمنى يكون عام دراسي جدا جميل.
0: اي نعم اكيد، ونتمنى التوفيق للجميع. سعود، اليوم تاريخ جدا مميز، تاريخ 9/9، واللي صادف اختيار دولة الكويت من قبل الأمم المتحدة كدولة للعمل الإنساني. هذا كان انجاز جدا كبير في سنة 2014، واحنا كلنا فخورين ونستذكر هذا التاريخ المميز.
1: نعم اكيد هي تواريخ مميزة، واحنا اليوم فخورين في مثل هذا الامر، فخورين في مثل هذه التسمية، وأيضا يعني نسلط الضوء على مثل هذه القضايا والمواضيع في برنامج استراحة الظهيرة. واليوم راح يكون لنا حوارات متميزة بإذن الله تعالى، وراح يكون لنا أخبار متنوعة كذلك في فقرة أخبار الديرة.
0: أكيد فقرات منوعة في برنامج استراحة الظهيرة، وكلنا جاهزين لهذه الحلقة. وفي بداية الحلقة تحية كبيرة مقدمة لكم مستمعينا من فريق العمل من الإعداد بشاير العيد وحوراء درويش،
1: ولكم هذه التحية من التقديم من أمام المايك. راح نحاور ضيوفنا الكرام بإذن الله تعالى، وبنكون معاكم في فقراتنا ومواضيعنا المتنوعة. لكم أجمل التحايا من التقديم من أمام المايك، زميلتي شاهد الخميس ومحدثكم سعود الفياض،
0: ومن المتابعة والتنسيق غزلان الخلفان.
1: أما الهندسة الإذاعية، لكم هذه التحايا من نورة العيسى،
0: ومن التنفيذ محمد عبد العزيز المطيري.
1: مستمعين الكرام، نسجل وياكم هذه الانطلاقة ساعة كاملة من الحين للساعة 3 فقراتنا ومواضيعنا وحواراتنا المتنوعة على أثير إذاعة دولة الكويت. وأيضا راح نكون معاكم بإذن الله تعالى بهذه الحوارات مع ضيوفنا الكرام، راح نتعرف عليهم وراح نتعرف على أبرز القضايا اللي بنناقشها وأيضا على أخبارنا من خلال فقرة أخبار الديرة. لكم هذه الدعوة للمتابعة من قائد هذا العمل المخرج سعود الحربي.
2: وينك ما بعد شفناك

الكويت ليست مجرد مدينة مزدحمة بالطرق والمباني، بل مجتمع حي نابض بالناس والقصص والتجارب.

0: في كل يوم هناك فكرة جديدة، مبادرة شبابية أو قضية اجتماعية تستحق أن تروى وتناقش. مساحة حوار نلتقي فيها نفهم أكثر ما يحدث من حولنا ونقرب أكثر من نبض المجتمع.
1: يا بلادي يا بلادي،
0: استراحة الظهيرة.

0: وما زلنا مستمرين معاكم مستمعينا في فقراتنا المنوعة من برنامج استراحة الظهيرة. ومثل ما ذكرنا سابقا نصادف اليوم تاريخ 9/9، وهذا تاريخ جدا مهم وهي ذكرى مهمة في تاريخ الكويت للعمل الإنساني. في هذا التاريخ من عام 2014 قامت الأمم المتحدة باحتفالية لتكريم دولة الكويت وتسمية سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قائدا للعمل الإنساني، وتكريم دولة الكويت بوصف مركزا للعمل الإنساني. أكيد تشكل هذه الذكرى مناسبة لاستحضار مكانة الكويت في مجال العمل الإنساني والتعريف بتاريخ المبادرات الكويتية وأهمية توثيقها ونقل قيمها إلى الأجيال المقبلة. راح نتكلم بصورة أوسع عن هذه الذكرى وعن دلالاتها، لذلك ينضم إلينا عبر الهاتف ضيف حلقتنا الدكتور خالد الشطي رئيس مركز الكويت لتوثيق العمل الإنساني. فنار حياك الله معنا اليوم.
1: الله يحييك اختي شهد، واتشرف اكون معاكم اليوم في هذه المناسبة الجميلة.
0: بداية دكتور نبي نتكلم عن ذكرى اختيار الكويت مركزا للعمل الإنساني وللعاملين في هذا المجال، خلينا نتكلم اكثر عن هذه ذكرى وماذا تمثل لكم.
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم احنا الذكرى السنوية 12 لاختيار الكويت من الأمم المتحدة مركزا عالميا للعمل الإنساني، وكانت أيضا من ضمن الذكرى تسمية الشيخ صباح الأحمد الجابر صباح أمير الكويت الراحل رحمه الله قائدا للعمل الإنساني. وكانت هذه في نفس ذكرى اليوم وهي 9/9/2014. طبعا هذا الموضوع أتى بسبب دور الكويت الإنساني في دعم الدول ودعم الشعوب المتضررة والمنكوبة. الكويت عبر تاريخها معروفة بأعمالها الإنسانية،
0: صحيح،
1: وبعد قيام الكويت بعمل مؤتمرات مانحين متميزة، كان مؤتمر مانحين في شرق السودان في عام 2010، ومؤتمر مانحين أول لدعم الشعب السوري في 2013، ومؤتمر ثاني لدعم الشعب السوري في 2014، وأيضا مؤتمر إعمار غزة في القاهرة شاركت فيه الكويت، والمؤتمر المانحين الثالث لدعم الشعب السوري 2015. هذه المؤتمرات أعطت الأمم المتحدة الكويت وسام لها بأنها مركز عالمي للعمل الإنساني للدور الذي تقوم به الكويت بشكل كبير في دعم العمل الإنساني من حكامها وشعبها وكل من يقيم على ثراها. والكويت مستمرة في هذا العمل الخير والإنساني منذ أن تأسست، ونحن في مركز الكويت توثيق العمل الإنساني فنار كمركز بحث ودراسات نقوم بتوثيق هذه الأعمال الخيرية التي تقوم بها الكويت. والآن احنا بهذه المناسبة أصدرنا نشرة بعنوان الذكرى السنوية 12 لتسمية الكويت مركز عالمي للعمل الإنساني ب12 لغة عالمية، ونشرناها على الجمعيات الخيرية سواء داخل الكويت أو خارج دولة الكويت.
0: نعم، ما شاء الله نقدر نقول 12 سنة من العطاء و12 سنة من العمل الإنساني. خلينا نتكلم شلون تطور العمل الإنساني بالكويت من خلال هذه السنوات، من المبادرات الفردية إلى عمل مؤسسي ومنظم.
1: نعم، الكويت عبر تاريخها القديم كان لها مبادرات إنسانية كثيرة للدول والشعوب والقبائل المجاورة، وأيضا أعمال خيرية داخل الكويت. وبدأ في بداية القرن العشرين يتشكل العمل المؤسسي، فكانت أول جمعية خيرية في الكويت في 1913 وهي الجمعية الخيرية، وبعدها قامت تتأسس جمعيات خيرية، وبعد الاستقلال أيضا وزارة الشؤون لتشرف على الجمعيات والمبرات. و مع مطلع القرن العشرين بدأت الجمعيات الخيرية تظهر بشكل كبير، فتأسست عندنا كثير من الجمعيات الخيرية والمبرات الخيرية والجمعيات الأهلية والفرق التطوعية. أصبحت اليوم الكويت أمام العالم هي مركز عالمي للعمل الإنساني بأعمالها التطوعية والخيرية، سواء المساعدات داخل الكويت أو المساعدات خارج الكويت للدول والشعوب. وهذا في الحقيقة أثار إعجاب دول العالم بأن الكويت فعلا هي مركز عالمي للعمل الإنساني.
0: اي نعم، شنو أبرز المجالات اللي تميزت فيها الكويت بالمساعدات والمبادرات الإنسانية؟
1: نعم، الكويت تميزت بمساعدة الدول المنكوبة في أي أزمة على مستوى العالم، كوارث، حروب، زلازل، حرائق تجنين دائما الحكومة الكويتية والشعب الكويتي عن بكرة أبيب، يقيم حملات لجمع التبرعات من خلال وسائل الإعلام الإذاعة والتلفزيون، ويقدم المساعدات لهذه الدول. فمثل أزمة الشعب اليمني الآن، أطلقت الكويت حملة بعنوان الكويت بجانبكم. أزمة الشعب السوري خلال 13 سنة الكويت أيضا ساهمت بتقديم مساعدات. الآن ما يتعرض للسودان من الحروب الأهلية وتشرد الشعب السوداني خارج السودان، أيضا الكويت أقامت حملة. دائما نجد وسائل الإعلام الحكومية والأهلية تقوم بالإعلان عن مثل هذه الأحداث، وتقوم الدولة من خلال وزارة الشؤون بالإشراف على العمل الخيري، وتقوم أيضا وزارة الخارجية وسفاراتنا في الخارج بالإشراف على الأعمال الخيرية خارج الكويت، وتقوم دائما الكويت بعمل حملات وجمع التبرعات بطريقة فيها شفافية وحوكمة من خلال إشراف وزارة الشؤون، والتبرعات كلها عن طريق التبرعات الآلية التي تعتمدها وزارة الشؤون من الجمعيات الخيرية. يتم جمع التبرعات وتعتمد من الشؤون وتحول إلى سفاراتنا في الخارج وتشرف عليها سفاراتنا. فهذا العمل المنظم أيضا يقوم دور وزارة الدفاع، سلاح الطيران الجوي الكويتي، بإيصال المساعدات التي يتبرع بها الشعب الكويتي داخل الكويت إلى هذه الدول من خلال أسطول من الطائرات التي تصل إلى تلك الدول لتقديمها. أيضا بالإضافة إلى المساعدات الإغاثية للدول، الكويت تقوم بمساعدات تنموية، تساعد الدول في الجانب الطبي، في الجانب التعليمي، في الجانب المستشفيات والمراكز. فالكويت دائما تساهم في تنمية الدول والشعوب. وأيضا لا ننسى دور صندوق الكويت للتنمية اللي تأسس عام 1961 بعد استقلال الكويت مباشرة، اللي يقوم بدور كبير. أيضا لا ننسى دور الهلال الأحمر الكويتي الذي أيضا اللجنة الشعبية لجمع التبرعات التي أسستها غرفة تجارة الكويت، تجار الكويت أيضا والبنوك والشركات والاقتصاديين أيضا عندهم ما يسمى اليوم بالمسؤولية الاجتماعية. أيضا الشعب الكويتي اليوم يقوم بالتفاعل مع حملات الإغاثية والتنموية في الدول بطريقة منظمة مرتبة. لذلك اليوم الشعب الكويتي يثق بالعمل الخيري، وزارة الشؤون تثق بالجمعيات الخيرية، الدولة تثق بالعمل الخيري. لذلك اليوم أمام العالم الكويت هي مركز عالمي للعمل الإنساني.
0: نعم، والحمد لله. أكيد بعد مرور 12 سنة على هذا التكريم الأممي حافظت الكويت على هذا الإرث الكبير. شلون نقدر نقول المجالات المختلفة أكيد تميزت بشكل كبير، وتكلمنا عن أبرز المجالات اللي الكويت تميزت فيها من خلال المساعدات والمبادرات الإنسانية، لكن نبي نتكلم أيضا عن دور مهم وهو دور المؤسسات الرسمية والجمعيات الخيرية والفرق التطوعية في استمرار هذه المسيرة.
1: نعم طبعا، احنا في الكويت تميزنا بأن هناك مؤسسات حكومية تقوم بأعمال خيرية وإنسانية. على سبيل المثال بيت الزكاة الكويتي كمؤسسة حكومية يرأس مجلس إدارتها وزير الأوقاف، بيت الزكاة الكويتي يقدم مساعدات بعشرات الملايين داخل الكويت للأسر المحتاجة، وأيضا يقدم مساعدات إغاثية للدول المنكوبة. أيضا عندنا الأمانة العامة للأوقاف أيضا تقوم بدور كبير جدا داخل الكويت بتقديم المساعدات للأسر، وأيضا تقوم بدور كبير في دعم الدول المحتاجة والمتضررة. عندنا أيضا وزارة الشؤون وما تقوم فيه من الإشراف على العمل الخيري، أيضا سفاراتنا ووزارة الخارجية بما تقوم به من جهود بالتنسيق بالتعاون متابعة الأعمال الخيرية. أيضا لا ننسى دور وزارة الإعلام اللي دائما تسلط الضوء، لعل اليوم يعني أكبر دليل إحنا اليوم يعني نستذكر الذكرى السنوية 12 لتسمية الكويت مركز عالمي للعمل الإنساني من 9/9/2014، واليوم إذاعة الكويت والبرنامج العام تقتنص هذه الفرصة للتذكير بدور الكويت الإنساني. أيضا عندنا ما يقارب من 80 جمعية خيرية، وما يقارب من 80 مبرة خيرية، وعندنا ما يقارب من 200 جمعية أهلية جمعيات النفع العام، وأكثر من 350 فريق تطوعي من أبناء الكويت في مشروع بادر تشرف عليها وزارة الشؤون من خلال مشروع بادر، بالإضافة إلى دعم الجمعيات والمبرات وحتى البنوك والشركات الكبرى تشرف على الفرق التطوعية وتدعمها. وهذا أيضا يعطينا بعد كبير أن الكويت تحتضن أبنائها وتطور إمكاناتهم وتشجعهم على العمل التطوعي. وإحنا في مركز فنار ألفنا كتاب اسمه الفرق التطوعية في دولة الكويت، ومجلتنا الآن راح تصدر خلال هاليومين عن الفرق التطوعية الشبابية في دولة الكويت التي تحتاج إلى الرعاية والدعم والتمكين، وهذا ما تقوم به الجمعيات الخيرية. على سبيل المثال الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية تقوم الآن بالإشراف والتعاون والدعم والتمكين لأكثر من 40 فريق تطوعي من شباب الكويت. جمعية السلام الأعمال الإنسانية والخيرية الآن لما سوت مشروع الحقائب المدرسية داخل الكويت ل 12,000 طالب خلال أسبوع، استعانت ب 150 فريق تطوعي ومئات المتطوعين والمتطوعات من الآباء والأمهات والأحفاد والشباب لتنفيذ مثل هذا المشروع. في يوم واحد كان يتم توزيع

0: 3000 حقيبة مدرسية وملابس مدرسية للأطفال من الأسر ذات الدخل المحدود داخل الكويت، ويبين حجم العطاء الكبير اللي تقوم فيه جمعيات الخيرية بالتعاون مع الفرق التطوعية والمتطوعين وأيضا المتبرعين اللي دائما يقدمون مساعداتهم من خلال زكاتهم وصدقاتهم وأوقافهم الخيرية وأسلافهم الخيرية
1: صحيح.
0: ومبادراتهم الإنسانية. في الكويت فعلا أمام العالم هي مركز عالمي للعمل الإنساني، وإحنا في مركز فنار نوثق هذه الأعمال. ألفنا كتاب عن حكام الكويت ودورهم في العمل الإنساني، والمرأة الكويتية ودورها في العمل الإنساني، والموسوعة جينيس والأعمال الإنسانية الكويتية اللي حققها أبناء الكويت وكسروا أرقام عالمية
1: ما شاء الله
0: في الأعمال الخيرية. فالكويت تزخر بعمل إنساني متميز تشرف عليه الدولة في حوكمة وفي شفافية، وهذا ما يشجع الناس على العطاء وأعطى السمعة العالية جدا أمام العالم بما يسمى بالدبلوماسية الناعمة أو القوة الناعمة. الكويت أمام العالم فعلا هي مركز عالمي للعمل الإنساني.
1: دكتور خالد شطي، احنا كلنا فخورين أكيد بهذا العمل الإنساني، وبما أنك ذكرت موضوع التوثيق خلنا ناخذ هذا الجانب. ما هي أهمية التوثيق وخاصة في تاريخ العمل الإنساني الكويتي؟ ونبي نتكلم أيضا عن الأشخاص اللي يقومون أكيد بالتوثيق في هذه المراكز المختلفة وخاصة في مركز فنار في هذا الجانب.
0: نعم طبعا، الكويت اليوم عمرها 400 سنة، تأسست في عام 1613، ففي عدد من الأجيال الذين تعاقبوا على دولة الكويت كانت لهم بناء مساجد وحفر آبار ورعاية أيتام وإغاثة أسر محتاجة، وكان لهم دور في تبرعاتهم من الزكاة والصدقات والأسلاف الخيرية والأوقاف الخيرية، ولا يزال الآن أوقاف الخيرية والأسلاف الخيرية في الكويت ممتدة من أكثر من 200 و300 سنة،
1: ما شاء الله.
0: يتعاقبها هؤلاء الأبناء والأحفاد والأحفاد إلى يومنا. فلذلك توثيق الأعمال الخيرية وتوثيق المبادرات الإنسانية الكويتية عبر التاريخ مهم جدا، لنبين لأبناء اليوم وجيل اليوم أن هذا إرث كبير عليكم أن تتحملوا أمانته كما تحمله الآباء والأجداد من قبل. فاليوم إحنا مثلا عندنا في موقعنا الإلكتروني موقع فنار مجموعة من الوثائق عن تاريخ الكويت، وأيضا الآن أسسنا منصة إلكترونية. أنا أدعو كل من يسمعنا اليوم يدخل على منصة ويكي خير في جوجل، سيجد هناك ويكيبيديا خاصة بالعمل الخيري الكويتي عمرها وثائق ومعلومات وكتب وإصدارات وبرامج لـ400 سنة من العطاء الكويتي عبر التاريخ. اللي اليوم احنا نأكد ان توثيقنا للعمل الخيري ولمبادراتنا واعمالنا الخيرية ورجالات الخير ونساء الخير في الكويت يجب ان يتم توثيقه بشكل يكون موجود امام اولادنا وشبابنا واحفادنا حتى يستلمون زمام الأمانة جيل بعد جيل، كما يقول الشاعر: نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل مثل ما فعلوا. فاليوم التوثيق فعلا مهم، وإحنا اليوم في مركز فنار قاعد نحاول قدر المستطاع، وعندنا الآن يعني لستة كبيرة من الكتب والإصدارات والوثائق وأيضا قصص الأطفال اللي أصدرناها الآن عن عيش بن عمير وعن مسجد بن بحر أول مسجد بني في الكويت في 1669.
1: اي نعم،
0: تعاقبوا عليه علماء الكويت وتجار الكويت بأوقاف وأسلاف وإدارة خلال 400 سنة.
1: صح.
0: فهذا التوثيق اليوم نحتاج أن نوصله لأطفالنا من خلال قصص. صح. فعندنا قصص كثيرة نحتاج إلى رعاة يقومون بطباعتها وتوزيعها على أولادنا، وأيضا عندنا كتب كثيرة نطمح بطباعتها وتوزيعها على المكتبات المدارس، على المكتبات الوزارات، على أبناء الكويت من خلال مواقعنا الإلكترونية، حتى الكل يجد هذا الكم الكبير من التراث الإنساني الخيري الكويتي والتطوعي موجود أمام أبنائنا. فكل أسرة وكل عائلة ترجع ورا تشوف إرث آبائهم وأجدادهم في الأعمال الخيرية حتى نشجع أولادنا اليوم.
1: صحيح.
0: على المضي قدما. عندي مثل لصديق اسمه طلال الشملان، جد شملان بن علي آل سيف الرومي، من كبار أثرياء الكويت في ذلك الزمان، طواش ورجل اقتصادي وكان عنده أعمال كثيرة في الكويت. فهو يقول: أنا كنت أكلم بناتي عن يدي، ما عندي المعلومات الكثيرة. فيقول: لما أنت ألفتوا في مركز فنار كتاب عن شملان الرومي وأعمال الخيرية، يقول صارت عندي مادة غنية أقعد معها مع بناتي وأولادي أقول لهم إرث جدهم اللي كان يعمل أعمال خيرية كثيرة داخل الكويت وخارج الكويت.
1: وهذه أهمية التوثيق أكيد.
0: نعم. حتى نشجع الجيل هذا على أنهم يواصلون مسيرة العمل الإنساني في دولة الكويت جيل بعد جيل إن شاء الله.
1: إيه نعم، مثل ما ذكرت دكتور خالد، العمل الإنساني ما ينتهي نقدر نقول بانتهاء المبادرة أو وصول المساعدة إلى مستحقيها، لكن وراء كل عمل إنساني في قصة، في نقدر نقول أشخاص ومواقف عندهم قيم قدموها تستحق أن تحفظ للأجيال. خلنا نتكلم عن التحديات اللي ممكن تواجهكم وخاصة في العمل الإنساني وفي الوقت الحالي.
0: احنا نطلب الآن عادة من الأسر والعوائل الكريمة أن يطلعوا لنا الوثائق أوقاف الخيرية، التبرعات الخيرية. يعني على سبيل المثال احنا الآن عندنا تنسيق مع الجمعية الكويتية للتراث، وهي جمعية أهلية تهتم بتراث الكويت القديم وتاريخ الكويت مع الأخ العزيز فهد غازي العبد الجليل. فصار في تعاون مشترك في أكثر من كتاب، أحد أبناء الأسر الكويتية أخرج لنا وثائق لأسماء المتبرعين في عام 1936، وثائق رسمية ووصولات تبرعات لما قدمت الكويت التبرعات في حرب عام 1936 لمساعدة فلسطين والمسجد الأقصى. فهذه الوثائق اليوم لما طلعت صدرت عندنا في كتاب مشترك بيني وبين الأخ فهد عبد الجليل، وتم نشره، والآن العوائل الكويتية قاعدة تشوف تبرعات مو آبائهم ولا أجدادهم، آباء أجدادهم
1: تاريخ
0: في العمل الخيري. فإحنا الآن نطلب من العوائل الكريمة أنهم ينشرون أخبار آبائهم أجدادهم في الأوقاف وفي الأثلاث وفي قصص العطاء حتى يشجعون أبنائهم. فاليوم عندنا من أكبر التحديات أن تقوم العوائل بإخراج هذه الوثائق وهذه المعلومات وهذه القصص الجميلة عن تبرعات وأعمالهم التطوعية لآبائهم أجدادهم حتى تكون هناك استمرارية لأبنائهم. أيضا احنا في مركز فنار كمركز بحثي تطوعي نطلب في الحقيقة من يعني رجال الأعمال، سيدات الأعمال من البنوك والشركات أن يتم التعاون معنا في مركز فنار. عندنا عدد كبير من الكتب التي نرغب بإصدارها تحتاج إلى رعاية ودعم وتحتاج إلى شرائها لنقوم بتوزيعها على الطلاب. إحنا عندنا ما يقارب من 20 طالب وطالبة يقومون الآن بعمل دراسات وأبحاث ورسائل ماجستير ودكتوراه عن تاريخ الكويت في العمل التطوعي.
1: ممتاز.
0: فهذه المعلومات اللي إحنا قاعدين نجمعها وهذه الكتب اللي قاعدين نصدرها تحتاج إلى رعاية. صحيح. وإلى دعم حتى نواصل. إحنا في مركز فنار مسيرتنا في إصدار أكثر من كتاب لتوثيق العمل الخيري في دولة الكويت، والآن إحنا تقريبا أصدرنا ما يقارب من 70 إصدار.
1: نعم.
0: ولا يزال أمامنا الكثير من الإصدارات اللي ودنا نصدرها.
1: نعم.
0: تحتاج إلى من يقوم برعايتها ودعمها وشرائها وطباعتها وتوزيعها داخل دولة الكويت. وهذا في الحقيقة يعني من الأمور اللي نتمناه. إحنا عندنا الآن مكتبة الكويت للعمل الإنساني فيها ما يقارب من 3000 كتاب.
1: نعم.
0: هذه المكتبة تحتاج إلى دعم بشكل أكبر، إشراء كتب بشكل أكبر، نوفرها للباحثين والطلاب والوزارات والمؤسسات حتى تكون المعلومة متاحة للجميع. وإحنا اليوم نتكلم عن أن الكويت هي مركز عالمي للعمل الإنساني، ضروري أن يكون هناك مركز موجود. المركز مركز فنار، هذا المركز يحتاج إلى شراكة ورعاية ودعم من مؤسسات ومن شركات وبنوك حتى يقوم بمهمته على أكمل وجه، ونجد كل تاريخ الكويت في 400 سنة موجود متاح أمام أبنائنا وبناتنا يفتخرون فيه ويكملون مسيرة عطاء آبائهم أجدادهم إن شاء الله.
1: نعم. وإن شاء الله أكيد عبر إذاعة دولة الكويت يكون في برنامج استراحة الظهيرة نكون حلقة تواصل ما بينكم وما بين الداعمين لهذه الكتب وهذا الإرث الكويتي. نعم. المهم نبي نأخذ منك بالختام رسالة حاب توجهها للمستمعين بهذه المناسبة، المناسبة المهمة لأهل الكويت وخاصة للشباب والكويتيين بمناسبة ذكرى اختيار الكويت مركزا للعمل الإنساني.
0: الرسالة الأولى شكر جزيل لحكام دولة الكويت عبر التاريخ اللي يقومون بدعم ورعاية العمل الخيري وتشجيع المبادرات الإنسانية. ولما كان حصل الشيخ صباح الأحمد رحمه الله على تسمية مركز قائد عمل، قائد العمل الإنساني من الأمم المتحدة. قبل فترة حضر من ممثل حضر

0: أمين عام منظمة الأمم المتحدة للكويت، وقابل سمو أمير البلاد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظ الله ورعاه، وقال له الشيخ سمو الشيخ مشعل، قال له إحنا سنواصل مسيرة العطاء كما كان أخي في الأعمال الإنسانية، وكما كانت حكومة الكويت وحكام الكويت في دعم العمل الخيري. فشكر خاص لحكام الكويت اللي يرعون هذا العمل الخيري، شكر خاص لوزارات الدولة كلها على دعم العمل الخيري، أشكر الجمعيات والفرق والمبرات والمتطوعين اللي يقومون بتحمل العناء والتعب والجهد، وهم متطوعين في ذلك لمساعدة الناس سواء داخل أو خارج الكويت ويرفعون اسم الكويت عالي. أيضا أشكر كل المتبرعين اللي قاعدين يتبرعون لمساعدة المحتاجين في التعليم وفي العلاج وفي إغاثة الدول المنكوبة ومساعدة المحتاجين. اليوم شبابنا يصلون إلى دول كثيرة يقدمون المساعدات للاجئين اللي تركوا أوطانهم
1: صحيح.
0: يعيشون في خيم، محرومين من الماء، محرومين من الغذاء، محرومين من الدواء والغذاء والكساء، ويعيشون حالة لجوء. والآن منظمة الأمم المتحدة قاعدة تتكلم عن مأساة في العالم لمئات الملايين من اللاجئين والمهجرين اللي يعيشون في خيم. اليوم الكويت هي بلسم، وهي اليد الحانية، وهي
1: صحيح.
0: القلب الرؤوم اللي قاعد بالتعاون بين حكومة الكويت وبين الشعب الكويتي والمتبرعين الكرام اللي قاعدين نوصل هذه المساعدات للأسر المحتاجة. بس أبي أذكر قصة جميلة
1: إيه
0: لأحد
1: نعم،
0: شبابنا، اليوم
1: تفضل.
0: طلعوا إلى رحلة إلى تشاد على الحدود السودانية التشادية.
1: إيه نعم،
0: اليوم ندري أن في أزمة كبيرة بالسودان، أكثر من 10 مليون سوداني الآن يعيشون في الخيم ومهاجرين تركوا وطنهم
1: إيه نعم،
0: للحرب القائمة. فيقول لما وصلنا تشاد رأينا النساء في خيم، فبدينا نوزع سلال غذائية تكفيهم 2 أو 3 شهور على الأسر اللي ما عندها طعام ولا غذاء. فيقول فأعطينا امرأة سيدة كبيرة بالسن، أعطيناها سلة غذائية، يقول فاشكرتنا وقامت تبكي. فقلنا لها ليش تبكين؟ احنا مستعدين نعطيك سلة أخرى تكفيك
1: اي نعم
0: إذا هذه ما تكفيك.
1: صحيح.
0: فقالت لا، أنا كنت في يوم من الأيام موظفة وعندي سيارة وعندي بيت وزوجي يعمل، وكنا نعيش حياة رغيدة في السودان، وكنت أنا أساعد الأسر المتعففة والمحتاجة، واليوم أنا لاجئة في تشاد على الحدود السودانية التشادية، ما عندي إلا في خيمة أعيشها، ومرات أحصل على طعام وما أحصل طعام. فتقول أنا أبكي على حالتي اللي وصلت لها، لكن أنتوا يا أهل الكويت شلون وصلتوا لنا؟ وشلون قطعتوا هذه المسافات والحدود والطائرات عشان تصلون تجففون دمعنا وتمسحون على رؤوسنا؟ ونشكركم يا أهل الكويت على هذا الجهد اللي قاعدين تقومون فيه. الكويت لها دور الآن
1: الحمد
0: في
1: لله،
0: تقديم المساعدات لدول كثيرة، وهذا فعلا تستحق الكويت أمام العالم إنها مركز عالمي للعمل الإنساني. فتحية لكل من يساهم في العمل الإنساني، كل من يدعم العمل الإنساني، كل من يتطوع للعمل الإنساني، كل من يتبرع لمساعدة المحتاجين. ودائما نقول إن الكويت محفوظة بالله سبحانه وتعالى لصنائع المعروف اللي
1: صحيح
0: تقوم فيها. فالكويت ما إن شاء الله يكون لها أذى ولا تتأثر بأي شيء، وإنما هي محفوظة 400 سنة، الله حافظها، مرت عليها كثير من الابتلاءات، كثير من الاعتداءات والأطماع، لكن هذه الكويت محفوظة بحكامها آل الصباح
1: صحيح
0: الكرام وشعبها الطيب والمواطنين اللي يقيمون عليها بهذه الأعمال الخيرية اللي دائما نقول صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات.
1: الحمد
0: لذلك
1: لله.
0: سمو أمير البلاد قال إن احنا مستمرون في تقديم المساعدات ومستمرون في دعم العمل الخيري الكويتي، لتستمر الكويت دائما وأبدا مركزا عالميا للعمل الإنساني إن شاء
1: كل
0: الله.
1: الشكر لك دكتور خالد الشطي، رئيس مركز الكويت لتوثيق العمل الإنساني بنار، على هذا اللقاء الجميل ووجودك معنا اليوم في برنامج استراحة الظهيرة، وتأكيدك على أهمية التوثيق الكبير وأهميته خاصة في مجال العمل الإنساني، لأن العمل الإنساني والخيري متجذر في تاريخ المجتمع الكويتي وارتبط بشكل كبير بأهل الكويت منذ القدم، من التكافل ومساعدة المحتاج وأيضا المبادرات والمشاريع الإنسانية. كل شكر لك على وجودك اليوم معنا في برنامج استراحة الظهيرة.
0: مشكورة أخت شهد، وأشكركم جميعا، ونراكم على خير إن شاء الله.
1: يعطيك العافية، مع السلامة.

من قلب الكويت ومن نبض مجتمعها، نتابع القصص اللي تشبهنا ونناقش القضايا اللي تهم كل بيت. مساحة تجمع بين الفكرة المفيدة والمعلومة، وبين التجربة الواقعية والرأي الهادئ، لأن منتصف النهار يستحق لحظة مختلفة. استراحة الظهيره.

0: خلكم على الموعد
1: مع استراحة الظهيرة
0: يوميا من الأحد للخميس من الساعة الثانية ظهرا وحتى الثالثة
1: على 89.5 FM.
2: مستمعينا الكرام مستمرين وياكم في هذه الحلقة من برنامج استراحة الظهيرة على أثير إذاعة دولة الكويت، وأيضا بنكون معاكم دائما وأبدا نناقش هذه القضايا المجتمعية خاصة مع قرب بداية العام الدراسي اللي مع اقتراب انطلاقته. بالنسبة للطلبة احنا نتمنى لهم عام جميل بإذن الله تعالى مليء بالتوفيق والنجاح، وكذلك نبارك هذه العودة الحميدة للمعلمين والمعلمات. ومع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد تبدأ الأسر في إعادة تنظيم الروتين اليومي لأبنائها وتهيئتهم نفسيا وسلوكيا للعودة للمدرسة بعد فترة الإجازة، ويمكن هذه المرحلة تحمل أهمية خاصة بالنسبة للطلبة من جميع الفئات، ومن ضمنهم الطلبة ذوي الإعاقات وخاصة ذوي متلازمة داون، خاصة أنه يحتاج الاستعداد للمدرسة مع مروعات هذه الحالة وخواص متلازمة داون والفروق الفردية ما بين حالة وأخرى، وأيضا في مسألة التدرج في العودة إلى مواعيد النوم، مواعيد الاستيقاظ، مسألة الروتين خاصة بعد الإجازة الطويلة اللي مرينا فيها، وقبلها كان في فترة نوع من التوقف والتحول للتعليم عن بعد. يمكن بعض الفئات من ذوي الإعاقة متلازمة داون كان لهم طبيعة خاصة، كان لهم حالة خاصة في هذه الفترة نظرا لظروفهم الشخصية ونظرا لطبيعة الفترة اللي مرينا فيها، وخاصة أن في مثل هذا الوقت نحتاج إلى أن نجهز الطالب للتعامل مع البيئة المدرسية مع المعلمين مع الزملاء، وما تتوقف مسؤولية التهيئة عند الأسرة بروحها، هي تحتاج إلى تعاون، تحتاج إلى شراكة، تحتاج إلى تعاون مستمر ما بين المدرسة والمتخصصين، سواء بالنسبة للمعلمين والمعلمات، سواء بالنسبة للمختصين في الجانب الاجتماعي أو في الجانب النفسي، مع توفير بيئة تعليمية داعمة تراعي قدرات الطالب واحتياجاته وتساعده على التعلم على الاستقلالية والتفاعل والاندماج مع الآخرين. للحديث أكثر حول هذا الموضوع وبصورة أوسع عن تهيئة الطلبة ذوي متلازمة داون للعام الدراسي الجديد ودور الأسرة والمدرسة والجمعية في دعمهم، ينضم لنا عبر الهاتف ضيفنا الكريم ممثل الجمعية الكويتية لمتلازمة داون وأيضا نائبة رئيس مجلس الإدارة في الجمعية الكويتية لمتلازمة داون المحامية الأستاذة مريم أحمد الكندري. أهلا وسهلا، حياكم الله، وهذه الساعة المباركة اللي تشرفينا فيها في برنامج استراحة الظهيرة.
3: يا السلام عليكم، يا أهلا ومرحبا فيكم، وأشكركم على استضافتي وسعيدة أني أكون أشارك في هذا الحديث عن موضوع مهم واللي هو بداية العام الدراسي لأبنائنا من متلازمة الداون.
2: وإحنا اللي نشكر اهتمامكم بفئة متلازمي داون، نشكر اهتمامكم اليوم في فئة الأشخاص من ذوي الإعاقة وكذلك خاصة من الجانب التعليمي والجانب التربوي. وفي البداية ودنا أن نتعرف أكثر على الجمعية الكويتية لمتلازمة داون، ودنا تقدمين لنا فكرة أكثر عنها وأبرز جهودها أو الخدمات التعليمية والتأهيلية اللي تقدمها للطلبة.
3: الجمعية الكويتية المتلازمة الداون أشهرت في 2006 وهي من إحدى جمعيات النفع العام تابعة لوزارة الشؤون. إحنا بالجمعية نعمل على تمكين الأشخاص ذوي متلازمة الداون في مختلف مراحل حياتهم، وليس فقط تقديم خدمة تعليمية مؤقتة، وإحنا نركز دائما على التعليم والتأهيل وتنمية المهارات والاستقلالية، ونحرص على دعم الأسرة وتزويدها بالمعرفة والإرشاد الذي يساعدها على التعامل مع احتياجات أبنائها بصورة صحيحة.
2: نعم جميل، وإحنا نشكر جهود الجمعية الكويتية لمتلازمة داون. يمكن اليوم أستاذة مع اقتراب بداية العام الدراسي نركز اليوم على قضايا اللي تتعلق في تهيئة الطالب، فبوجهة نظرك شنو أهم الخطوات اللي ينبغي أن نبدي فيها كأسر لتهيئة الطلبة والطلاب من ذوي متلازمة داون، سواء من ناحية النفسية، من ناحية السلوكية، من ناحية الاجتماعية للعودة للمدرسة، شنو المطلوب منا كأسر؟
3: أهم شيء أن احنا نبدأ يعني مبكر وبالتدريج، يعني هو يعني هم عيالنا قعدوا بالبيت فترة طويلة بدون مدارس، فمو معقول باكر أقول للمدرسة أقوم الصبح وتعال ألبس ونبدأ برنامج جديد، فلازم نهيئة شوي شوي، ننظم النوم عنده ومواعيد الاستيقاظ متى يقوم من النوم، طبعا دائما كل يعني بالتدريج يوميا يوم ورا يوم راح يفهم هو شوي شوي، وبعدين حتى نظام البيت كله انهم كلهم ينامون يعني وقت مبكر شوي حتى يتعودون على هذا النظام. ونتكلم معاه عن المدرسة بطريقة إيجابية، أنت بتروح المدرسة، مدرسة حلوة، ونجهز هدومه ونجهز ملابسه وجنطته وكل أشياء احتياجاته حق المدرسة، ونذكره بالمدرس بالأصدقاء اللي عنده وبالأنشطة اللي كان يحبها، وما نخوفه يعني ما نقول للمدرسة ما نخليها كعقاب أو مرتبطة بضغوط عليه، لا إحنا نحببه إنه رايح مكان حلو وراح تستانس بهالمكان وتشوف أصدقائك، ونقول أساميهم نهيئة يعني بهالطريقة.
2: إيه نعم اليوم
3: كلمة طريقة إيجابية عنهم.
2: صحيح
3: وبس
2: صحيح. يمكن البعض كذلك يعني اليوم يقدم هذه الرسائل بشكل إيجابي جدا ويساعد في تهيئة الطالب، طبعا نحط في عين الاعتبار اليوم تفاوت هذه المسألة، البعض يكون عنده دافعية، البعض يكون عنده تردد أو خوف أو بناء على تجارب سابقة، وما شاء الله يعني الأطفال من متلازمة داون هم أذكياء تبارك الله. فاليوم شنو أهمية أن نراعي هذه الفروقات ما بينهم بالنسبة للرسائل اللي نقدمها لهم مع بداية العام الدراسي؟
3: طبعا يعني هم عيالنا من متلازمة الداون، هو متلازمة الداون هو بالأخير هو إنسان، أو أولا هو وآخرا هو إنسان حالة على غيرة، لكن يحتاج إلى طرق ثانية. يعني مثلا يعني ما أكلمه مباشرة باللي أبي، لا مثلا أوري في هم يعتمدون على البصري أكثر، أوري صور، أوري فيديوهات، أعلمه يعني كذا طريقة أني أنا أهيئة حق هذا حق الدوام وحق الدراسة. فمثلا إذا بيروح مثلا بيروح مدرسة جديدة أو ودي قبلها بيوم أو يومين، أو الحين مثلا أنا ودي بيروح مدرسة جديدة، لا وديتها قبلها بشهر وشفنا المكان وصورنا وقعدنا، فعندها الصور متجهز إنه بيروح هذا المكان، بيشوف هذه الأبلة، بيشوف هذا المدرس، فأنا يعني تهيئ يكون قبلها بفترة، يعني ما يفجأ يعني أنا أقول اليوم هذا مدرسك واليوم هذول أصدقائك، لا يحتاجون لفترة.
2: صحيح.
3: يحتاجون حق تعليم البصري أكثر، أنا أوري صور أوري الفيديوهات أوري مثلا عندهم كتاب أوري الكتب، فبهالطريقة أنا يعني أكون يعني أوصل حق راح نوصل حق منطقة هي الفهم، إنه هو راح يفهم أنا شنو أبي أوصل له.
2: صحيح. بالنسبة اليوم لبعض الجوانب الأخرى يعني بوجهة نظرك، مثل النوم، مثل الروتين اليومي، مثل بعض العادات أو النظام اللي إحنا نخصصها لأبنائنا من متلازمة داون خارج المدرسة، ونعمل على تقليل القلق أو يعني بعض الجوانب الأخرى، هذه السلوكيات بوجهة نظرك هل هي جزء أساسي من عملية التهيئة أم أنها هي أمور جانبية؟
3: لا والله هي أمور مهمة حق عيالنا طول السنة، يعني مو عشان بس أهيئهم حق هالفترة، يعني دائما أنا لازم أكون إيجابية معاهم، ودائما لازم أعطيهم أحفزهم بكلام إيجابي، وأبين لهم يعني نقاط القوة عندهم هم كداون، يعني شنو عندهم أركز عليها أكثر، أبين له أن المرحلة اللي أنت رايح لها سهلة، وإن في ناس رح يساعدونك، وأؤمن في قدراته بالأخير أيا كانت قدراته أنا أؤمن فيها، وأنتظر منه التقدم حتى لو كان تقدم بسيط، أيضا هذا شيء يسعدنا ويفرحنا كأولياء أمور وكجمعية.
2: صحيح. ما شاء الله اليوم كجمعية تبارك الله دائما تحثون على التعاون، وهذه نقطة في غاية الأهمية أن يكون في تعاون ما بين الأسرة، ما بين كذلك اليوم المعلم، ما بين المختصين في الجانب الخدمة الاجتماعية، الخدمة النفسية، ومع إدارة المدرسة. شنو أهمية هذه الشراكة؟ واليوم شنو المطلوب منا كأسر أن نشرح أو نقدم بعض الأفكار لهذه الجهات اللي ذكرناها؟
3: طبعا يعني إحنا يا أبنائنا من متلازمة الداون يعني هم عندهم إعاقة ذهنية، فلازم الأسرة تكون أول شيء متقبلة هذا الوضع، ولما تيجي تشرح حق المدرس أو حق المدرسة فتبين له يعني مثل ما أقول لك يا بالعامية تقول الصدق، يعني مثلا هو عنده هذه النقاط وعنده هذه النقاط، أنا ما أقول مثلا ولدي بيرفكت ولدي زين في كل شيء ولا عمره عصب ولا، لا أنا أكون واضحة كأولية أمر، أكون واضحة وصريحة مع المدرس وأوضح له شنو عنده من نقاط ضعف شنو عنده من نقاط قوة، فلأن الأسرة أكثر شيء ما حد يعرف الشخص هذا أكثر من أسرته، فالمهم أنقل هذه المعلومات حق المدرسة عشان المعلم يفهم الطالب. أكون صريحة وايد يعني مو شوية، عرفت؟ فلما أنا أكون فالمعلم يكون جاهز أو مستعد حق كل شيء، كل تصرفات السلوكيات اللي عند الولد ما يتفاجأ فيها ولا يستغرب منها. أهم شيء، أهم نقطة هذه تكون
2: صحيح.
3: طريقة التواصل، الأشياء اللي يحبها، الأشياء اللي ما يحبها، مستوى استقلاليتها، يعني حتى المستوى هذا لازم الأسرة تكون واضحة وتبينها حق المدرس، حق المدرسة أو حق المدرس، نقاط القوة عنده، وشنو اللي يساعده أنه مثلا، شنو المحفزات أو شنو الأشياء اللي تخليه تزيد عنده القلق، وشنو الأشياء اللي تخلي القلق هذا يهبط عنده أو التوتر. فأنا لازم أقول حق المدرس كل هذه الأشياء علشان هو لما يبدأ خطته مع الولد يكون صورة واضحة، تكون الصورة واضحة قدامه، فيحط أهداف واضحة.
2: اي نعم. يمكن اليوم الجانب الاجتماعي جزء اساسي من عمليه تعليم الطفل من متلازمه داون، احتكاكه يمكن مع زملائه اليوم يعني ما شاء الله قاعد يقومون لهم في رحلات يعني فيها جانب ترفيهي، تحاول انه تقوي الرابط الاجتماعي ما بينهم، تكوين الصداقات، ان يكون في تواصل ما بينهم ما بين زملائهم، تواصل ما بينهم وما بين معلمينهم. وبوجهة نظرك هذا الجانب الاجتماعي هل نعتبره جزء اساسي من العمليه التعليميه؟ وشنو أهميته وأهمية متابعته والحرص عليه كما نلاحظ اليوم الجانب التعليمي؟
3: طبعا هذا الكلام اللي قلتها كله أقدر أختصره في كلمة واحدة، هي الدمج.
2: الدمج؟
3: فالطالب يحتاج، إحنا عيالنا متلازمة داون إحنا نسعى أن إحنا ندمجهم دمج كامل في المجتمع، ودمج حقيقي في التعليم أيضا. فهذا يكون بالمشاركة، أن يشاركون في كل الأنشطة والفعاليات يكونوا موجودة ويكون لهم دور. الحمد لله إحنا يعني كجمعية قاعدين نحاول ونسعى ونقوم بهذا الدور حق أبنائنا في كل الاتجاهات وفي كل المناسبات. فالحمد لله، لأن إحنا إذا نبي ندمجهم لازم يكونون هم جزء من المجتمع وجزء حاضر من المجتمع موجود. فأنا ما أخشهم وبعدين أقول أنا أبي دمج، ولا أنا أبي أطور عيالي أو أعطيهم الاستقلالية وأعطيهم حقوقهم كاملة. التمكين من وين هي؟ التمكين هي من أني أنا أكون موجود في كل مكان، وأيضا أفراد المجتمع ومؤسسات أيضا يقدرون وجودي وقدراتي كداون في هذا، في هذه الفعاليات أو في هذه المناسبات وفي الحياة كلها بصفة عامة. فهذا هو يعني هو الدمج اللي احنا نسعى له ونؤمن فيه ونبيه يكون حتى نوصل للتمكين.
2: صحيح. لما نتكلم اليوم عن الدمج، يعني احنا نتكلم عن هذا هدف نحمله اليوم كلنا ونضم صوتنا لصوتكم فيما يتعلق بجميع فئات الاشخاص من ذوي الاعاقة، واحنا نشكرك على فكرة الدمج، نتمنى انها تطبق في الجانب التعليمي، نتمنى تهيئتهم للجانب الوظيفي، نتمنى ايضا تطبق على كافة المستويات، وهذا جزء اساسي من العملية التربوية التعليمية. لذلك احنا نضم صوتنا اليوم فيما يتعلق باهمية الدمج مع ضيفتنا الكريمة المحامية استاذة مريم احمد الكندري، نائبة رئيس مجلس الإدارة في الجمعية الكويتية لمتلازمة داون. نرجع للحديث حول نقطة

0: هو جهد مشترك بين الأسرة والمدرسة والمجتمع. فأنا كأسرة لازم يكون لي دور، والمجتمع له دور، والمدرسة لها دور. التعليم لازم الكل يشارك، يعني مو أنا أودي المدرسة وأيي وأقول الولد ما تقدم أو ما، لا، لازم أيضا أنا يكون لي دور كولي أمر في تعليم ابني، وأشارك المدرسين وأدور وأساعدهم أيضا في توصيل المعلومات حق عيالهم. بالنسبة حق التقنيات اللي نستعملها، الوسائل البصرية أي وايد مهمة، الصور في، يعني في وايد وسائل بصرية عن طريق الصور، الجداول المصورة، الخطوات المتسلسلة، هذه كلها تساعد الدعم في التعليم. وأيضا في عندنا الحين القراءة عن طريق الصورة، اللي هو يشوف الشكل ويقرأ كلمة، هذه بعد أيضا من وسائل تعليم القراءة لأبنائنا من متلازمات الدعم. التقنيات المساندة أيضا تساعد في التواصل، تنظيم المهام، وفهم التعليمات، وزيادة الاستقلالية. الحين عندنا الذكاء الاصطناعي أيضا يفتح لنا فرص جديدة وحلوة للتعليم ولتبسيط المحتوى وتقديمه بطريقة تناسب قدرات الطالب، لكن بشرط أن احنا نستخدمها كأداة مساندة. فالمعلم أهم من الذكاء الاصطناعي، فوجوده مهم، ولكن الذكاء الاصطناعي نستخدمه كأداة مساندة للطالب والمعلم وليست بديلا لهم.
1: اي نعم، جميل. احنا اليوم يعني نتمنى عام دراسي مليء بالنجاحات لابنائنا الطلبه من متلازمه داون، ولجميع الاطفال من فئه الاشخاص ذوي الاعاقه بمختلف انواع اعاقاتهم. اليوم لو نتكلم اكثر استاذه حول ابرز اهدافكم، واكيد يعني عندكم الكثير من التطلعات، عندكم متابعه لنتائج العام الدراسي، وايضا عندكم جانب كذلك الاستشارات او فتح ابوابكم للاسر، للمعلمين، لأطفالنا من ذوي متلازمة داون، ودنا لو نتكلم عن هذه النقاط ودور الجمعية فيها.
0: طبعا احنا الجمعية حريصة ان يكون لها دور مهم وممتد الى الأسرة والكوادر التعليمية، لان نجاح الطالب مسؤولية مشتركة. فاحنا نؤمن بتمكين الأسرة والمعلم بالمعلومة الصحيحة، ينعكس هذا مباشرة على الطالب. فالجمعية ترحب بالتواصل والاستفادة من البرامج والخدمات اللي تقدمها لأولياء الأمور ولأبنائنا. فهدفنا الأساسي أن يحصل الشخص من ذوي متلازمة داون على الفرص المناسبة للنمو والتعلم والاستقلالية والمشاركة. فإحنا في الجمعية يعني نقدم كل الخدمات حق أبنائنا، وأيضا نقدمها حق أولياء الأمور، سواء الدعم، سواء الاستشارات، سواء الورش والتعليم الأكاديمي، كلها موجود عندنا بالجمعية. وكل ما كان التواصل مبكر كان التعامل مع أي تحديات أسهل. فالرسالة هذه للأهل أنه لا تترددون في طلب المشورة أو الدعم عندما تحتاجونه. إحنا الجمعية مفتوحة، وإحنا يعني يعرفونا كل أولياء الأمور، كل الأمهات يعرفونا أن إحنا على طول معاهم متواصلين، ونحاول نخدمهم ونعطيهم المعلومة الصح في أي وقت يحتاجونه.
1: نعم، وهذا الأمر اليوم، تبادل الآراء، تبادل يوم وجهات النظر، تبادل الخبرات، أن نسمع لأولياء الأمور، أن نسمع منهم، نسمع للمعلمين والمعلمات شنو يقدم لأطفالنا من متلازمة داون.
0: إحنا نقدم أهم شيء دائما نذكرهم كلهم، عندي أنا طبعا رسالة حق الأسرة. أولا الأسرة لا تبدون العام الدراسي بالخوف من مستوى أبنائكم، ابدوا بالثقة في قدراتهم واحتفلوا معاهم بكل تقدم مهما كان بسيط. لأن للأسف احنا نشوف في أهالي وايد يعني لأن يشعرون بالإحباط إذا ما في تقدم كبير أو شيء واو، فتشوفهم ما يفرحون حتى حق من شيء إنجاز البسيط اللي يسوون أبنائهم. لا، لازم احنا نحتفل بكل تقدم مهما كان بسيط. رسالتي حق المعلمين، اعطوا الطالب فرصة وصبروا عليه واكتشفوا نقاط قوته قبل ما نركز على نقاط الضعف. يعني لما يجي ولي الأمر ما تبدأ على طول معاه، ولدك ما يعرف، ولدك ما قدر، ولدك لا، ابدأ معاه بنقاط القوة، عط الطالب فرصة افهمه بطريقة ثانية. إذا هالطريقة قاعد توصل فيها المعلومة مو قاعد توصل، استعين في طريقة أخرى. هذه حق المعلم. ونذكر دائما ان الطالب متلازمة الداون ليس هو مو بس طالب يحتاج الى خدمه، هو انسان لديه قدرات، عنده طموحات. دورنا ان احنا نوفر له البيئه اللي تساعده على اظهار هذه القدرات. وبالنسبه واتمنى ان يكون هذا العام الدراسي هو عام ثقه واستقلاليه ونجاحات جديده حق كل ابنائنا من متلازمة الداون او غيرهم من الاعاقات.
1: نعم،
0: اهم نقطه عندي بعد بقول لك اياها، تهيئه الطالب للمدرسه جدا مهمه، لكن أهم شيء إن إحنا نهيئ المدرسة لاستقبال الطالب.

0: وفهم قدراته واحتياجاته. دائما احنا عندنا يصير عند اولياء الامور اكيد قاعدين يسمعون يدرون ان هم احيانا المدرسه تكون هل هي قادره او هي جاهزه لاستقبال الطالب بقدراته وفي احتياجاته ام لا.
1: نعم، احنا نشكرك على وجودك، نشكرك على حديثك، على توصياتكم. ضيفتنا الكريمه المحاميه الاستاذه مريم احمد الكندري، نائبه رئيس مجلس الاداره في الجمعيه الكويتيه المتلازمه للداون. انتم اللي ما قصرتوا، ونشكركم على جهودكم الكبيره، سواء من خلال ظهوركم من خلال استراحه الظهيره او ايضا كذلك.
0: والله ما تقصرون معنا،
1: الله، هذا بالعكس تشريف لنا واضافه للبرنامج.
0: اي والله،
1: الله
0: سعيدين والله بهذا الشيء، ان شاء الله تستمر الشراكه معاكم
1: دائما وابدا.
0: جزاكم الله الف خير. وإحنا هدفنا في الجمعية مو بس نعلم أبنائنا، هدفنا أنهم يصبحون أكثر استقلالية، يعيشون حياتهم مستقلين.
1: الله.
0: وعندهم ثقة وقدرة على المشاركة في المجتمع، هذا هو أهم هدف عندنا.
1: نعم، وإحنا في ختام هذا اللقاء يعني كان هناك كلمة نضيفها يعني اليوم، نؤكد على أهمية الدمج، نؤكد على أهمية هذا الهدف اللي نتفق أكيد عليه مع اليوم الجمعية الكويتية لمتلازمة داون، نتمنى تحقيقه، ونتمنى كذلك تبني مثل هذه الفكرة ونسمع لأصحاب الاختصاصات مثل الجمعية. كل الشكر، كل الشكر والتقدير لكم ضيفتنا الكريمة المحامية الأستاذة مريم أحمد الكندري.
2: منتصف النهار، لحظة يتقاطع فيها العمل مع الاستراحة والجد مع التأمل، نصغى إلى قصص الناس وتجاربهم، ونفتح نافذة على القضايا اللي تمس حياتنا اليومية، من الأسرة والتعليم إلى الاقتصاد والمبادرات المجتمعية، لأن المجتمع حكاية تستحق أن تحكى. استراحة الظهيرة.
1: مستمعينا الكرام، كان هذا مسك الختام. لكم أجمل التحايا من فريق العمل، من حوراء درويش وبشاير العيد، ومن شاهد الخميس ومحدثكم سعود الفياض، نور العيسى ومحمد عبد العزيز المطيري. وأجمل التحايا تقدم لكم من الإخراج سعود الحربي، في أمان الله.
3: هذه إذاعة دولة الكويت، الساعة الآن 3:00 عصرا. موجز لأهم وآخر الأنباء. دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت الأردن. القيادة المركزية الأمريكية تعلن تدمير 5 ناقلات نفط إيرانية قرب جزيرة خرق. وزير الخارجية الأمريكي يقول إن إيران ستفقد ناقلات نفط، وفي كل مرة تحاول فيها استهداف البحرية الأمريكية. الأردن تعلن التصدي لهجمات معادية من إيران. القوات الحكومية اليمنية توسع نطاق تقدمها الميداني على عدد من الجبهات وسط تراجع ملحوظ للميليشيات الحوثية. وزير الخارجية البريطاني يؤكد أن بلاده وحلفائها لم تكن بوسعهم الوقوف مكتوفي الأيادي أمام تفويض حل الدولتين. وزارة الدفاع الروسية تعلن استهداف عدة مستودعات عسكرية أوكرانية في مدينة ومقاطعة لايف. المستشار الألماني يجدد دعم بلاده لأوكرانيا في حربها ضد روسيا. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقول إن كوريا الشمالية شيدت منشأة جديدة لتخصيب اليورانيوم. قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم معجم الشعراء. هنا حيث لا تبدأ الحكاية من التاريخ بل من النبض، حيث تنهض الكلمات من

صمتها وتستعيد ذاكرتها الأولى، نفتح معجم الشعراء لا بوصفه سجل أسماء، بل بوصفه وطنا للصوت ومرآة للقصيدة وهي تتعلم نطق العالم. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

من معجم الشعراء نبدأ الرحلة، ومعه نمضي نقرأ لا لنغلق المعنى بل لنفتحه على اتساعه.

نلتقي معكم مستمعين الكرام من جديد ونقلب فيه أوراق سيرة ثقافية أخرى تستحق الوقوف عندها. ضيف اليوم اسم راسخ في الوجدان الثقافي الإماراتي، جمع بين رصانة الأكاديمي وشغف الأديب، إنه الدكتور محمد سلمان العبودي. في عام 1955 أبصر الدكتور العبودي النور في إمارة الشارقة، وفيها ترعرع وتفتحت مداركه على أولى بذور المعرفة، فكانت اللغة العربية بداية مشواره العلمي.

إذ نال شهادة الليسانس فيها من جامعة الكويت عام 1977 لتغدو تلك المحطة حجر الأساس الذي بنيت عليه مسيرة حافلة بالحرف والبيان، وقاده فضوله للتعرف على ثقافات الشعوب المختلفة وآدابها، فتوجه نحو فرنسا ودرس الأدب الفرنسي بجامعة السوربون في باريس. وتوج مسيرته العلمية بشهادتي الماجستير والدكتوراه عام 1987، وهناك وبين أروقة تلك الجامعة تشكلت لديه رؤية ثقافية أرحب امتزج فيها إرثه العربي الأصيل بالفكر الفرنسي، فأثمر ذلك نضجا أدبيا متفردا. ومع عودته إلى الإمارات تنقل الدكتور العبودي بين العمل الإعلامي والأكاديمي، فعمل في إدارة الاستعلامات ثم في إذاعة الإمارات قبل أن ينتقل إلى جامعة الإمارات عام 1988 مدرسة، ثم تولى إدارة مركز اللغات فيها منذ عام 1990 مواصلا دوره في التعليم وإعداد أجيال من الطلبة والباحثين في الأدب. ولم يبقى حضوره حبيس أسوار الجامعة، بل تعدى ذلك، فبرز اسمه في المؤتمرات والندوات والملتقيات الأدبية والثقافية والإعلامية التي أقيمت في اليونان والسعودية وإسبانيا وإندونيسيا وغيرها، فضلا عن مهمات رسمية أوكلتها إليه وزارة الإعلام والثقافة حمل خلالها اسم بلاده إلى عواصم عربية وأجنبية عدة. وتبقى محطات هذه المسيرة من الشارقة إلى باريس ومن قاعات الدرس إلى منصات المؤتمرات، دليلاً على أن العلم حين يقترن بالانفتاح على الآخر يصنع من صاحبه جسراً

0: يربط بين الثقافات ويترك أثراً يتجاوز حدود الزمان والمكان.
1: هكذا تغدو كل قراءة انبعاثاً جديداً، وكل نص احتمالاً مفتوحاً، وكل شاعر ذاكرة لا تكتمل. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

إذاعة دولة الكويت تقدم من أعذب الكلام، نأخذكم في برنامج من أعذب الكلام بجولة ما بين حكمة أو موعظة أو عبرة أو قصة أو تاريخ أو وقفات تربوية من أعذب الكلام. من أعذب الكلام، إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم. من أعذب الكلام، إخراج طلال مال الله.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في أعذب الكلام. الثقة بالنفس موضوع مهم جدا لكل إنسان، فالإنسان الذي يتحلى بثقة عالية بنفسه لا شك أنه يختلف عن الإنسان الذي لا يجد هذه الثقة. ومن هنا أردنا نتحدث عن هذا الموضوع، فلا بد على كل مسلم ألا يقبل أنه ضعيف، وأن يتقبل فكرة أنه من موطن أو من دول نامية عاجزة، وأنها دائما بحاجة إلى غيرها، وأنها لا تستطيع النهوض لوحدها، بل أن الإنسان المسلم لديه كل المقومات التي تؤهله للنهوض ولتحقيق العديد من الإنجازات، لا سيما الإنسان المسلم القوي إيمانا بالله سبحانه وتعالى. فإن الإيمان الصادق يبعث في النفس الطمأنينة والراحة والقوة والشجاعة، لأن التوكل على الله سبحانه وتعالى والثقة به لا شك أنها كفيلة بأن تجعل الإنسان يعيش هانئا مطمئنا مرتاحا. ولكن قد يسمع البعض هذه الأقاويل بشكل مستمر ومكرر، والبعض قد يرضى بهذه الأمور ويرضى ويقبل هذا الواقع الذي يسعى الكثير من إقراره، ويريدون إبقاءه وترسيخ هذه الأفكار في ذاكرته، فيصبح الإنسان أسيرا لهذا القبول، فيصاب به بالعقم ويشعر أنه عاجز. وكلما تطلع هذا الإنسان للتفوق في شيء عظيم خانته ثقته بنفسه، فيقول:

0: لا فائدة إذا ظل هذا الإنسان يستهزئ بكل محاولة طموحة، ومن حوله يقتل المبادرات الواعدة بمهدها، فلن يتغير الإنسان. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. كثيرا ما نسمع مقولة: إذا أردت أن تغير العالم فابدأ بنفسك. ولكن إن تأملنا هذه المقولة نجد أنها مقولة صحيحة صائبة، فالإنسان عندما يغير نفسه هذا التغيير سينعكس على من حوله، من بيئته المصغرة من أبناء وإخوان وأخوات، ومن ثم ينتقل إلى بيئة أكبر وهي المجتمع، فيعكس هذا التغيير على مجتمعه بشكل كامل، وهذا المجتمع يغير المجتمعات الذي حوله. فهكذا أنت أيها الشخص المنفرد تستطيع أن تغير العالم. إذا أردت أن تكون الثقة فاعلة مكتملة فتصعد من خلالها وتشعر الأمة بحقيقة دورها في الحياة، فلن يتم ذلك إلا بعد تحقيق ثلاثة أمور. الأول: اليقين بصدق الرسالة، أي رسالة التوحيد، اليقين بصدقها بلا أدنى ريبة ولا ذرة شك، وكمال الانتماء إليها بإخلاص لا يشوبه شرك. المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. رسالة المسلم رسالة ربانية راسخة، جذورها ليست موصولة بأرض ولا بقوم ولا بزمان معين، وإنما هي رسالة جذورها تصل إلى أصل الخليقة، وفروعها تستغرق الزمان كله إلى يوم القيامة، وثمارها الحقيقية إنما تجنى في جنات عدن عند مليك مقتدر. أيها الأحبة، وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة، في أمان الله. قدمت لكم إذاعة دولة الكويت برنامج من أعذب الكلام، من إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم، من أعذب الكلام، إخراج طلال مال الله.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان العصر لمدينة الكويت وضواحيها. الله

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العصر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: إذاعة دولة الكويت، رؤية محلية بصوت عالمي.

0: القوة تجهيز. علي أنا شاهد الهدف. ابدأ المداهمة.
1: برنامج معا على طريق الأمن يسلط الضوء على آخر المستجدات والأخبار الأمنية. هذا البرنامج تعده وتقدمه إدارة الإعلام الأمني في وزارة الداخلية.
2: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام. يسرنا أن نلتقي بكم عبر أثير إذاعتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي معا على طريق الأمن، والذي يأتيكم كل يوم أربعاء من الساعة 3:30 وحتى 4:00 عصرا. البرنامج الذي يسلط الضوء على أبرز الجهود الأمنية والمرورية والتوعوية التي تبذلها وزارة الداخلية، ويواكب أهم الأحداث والأنشطة التي شهدتها الوزارة خلال أسبوع، تأكيدا لرسالتها في ترسيخ الأمن وتعزيز الشراكة المجتمعية، انطلاقا من أن الأمن مسؤولية مشتركة وأن الوعي هو خط الدفاع الأول لحماية المجتمع. في البداية اسمحوا لي أن أنقل لكم تحيات أسرة البرنامج من التنفيذ علي غلوم، ومن الإخراج جاسم الفرس، ومني محدثكم أخوكم العقيد عبدالله الهاجري. فكونوا معنا في معا على طريق الأمن.
3: الأمن والأمان في كويت المحبة والسلام. لنكن معا على طريق الأمن.

0: مستمعينا الكرام، نبدأ معاكم فقرات برنامجنا معا على طريق الأمن، ونبدأ بحملة الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في حملة المواكبة لعودة المدارس، وتستعد وزارة الداخلية لإطلاق حملة أمنية توعوية شاملة تحت شعار وقاية وأمان بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد، بهدف رفع مستوى الوعي والثقافة الأمنية وترسيخ السلوك الوقائي لدى أفراد المجتمع. وتأتي أعزائي المستمعين هذه الحملة في إطار استراتيجية الوزارة الرامية لتعزيز الأمن المجتمعي، وفي موسم تعليمي يضم الطلبة والطالبات من مختلف المراحل الدراسية إلى جانب أولياء الأمور والهيئات التعليمية والإدارية، بما يجعل العودة إلى المدارس محطة رئيسية لتكثيف الرسائل التوعوية والوقائية. وترتكز هذه الحملة على 6 محاور أساسية جرى اختيارها وفق أهميتها وما يرتبط بها من مؤشرات واحتياجات توعوية. وقد وضع لكل محور محتوى مستقل وبرنامج توعوي يناسب الفئة العمرية المستهدفة، بهدف رفع المؤشرات الوعي لدى أفراد في المجالات الأمنية وتوطيد العلاقة بين المؤسسة الأمنية والمجتمع وصولا إلى أعلى درجات الوعي والوقاية. وتنفذ محاور الحملة وفق برنامج زمني يمتد طوال العام الدراسي من خلال أحدث الوسائل الإعلامية المقروءة والمسموعة والرقمية، وبأساليب إبداعية بالتعاون مع الجهات الإعلامية الرسمية ومنصات التواصل الاجتماعي، بهدف ضمان الوصول إلى جميع أفراد المجتمع. كما تتضمن الحملة أعزائي المستمعين مجموعة من الأنشطة والفعاليات الموجهة إلى جميع الفئات المستهدفة، تشمل اللقاءات المباشرة والمحاضرات وورش العمل مع الطلبة وأولياء الأمور والهيئات التعليمية بالتنسيق مع الجهات المعنية. وصمم شعار الحملة في تكوين دائري يجمع 6 رموز ملونة حول شعار شرطة الكويت، ويعكس اجتماعها في دائرة واحدة تكامل الأدوار ووحدة الرسالة. أعزائي المستمعين، ندخل في تفاصيل هذه الحملة التي تقوم فيها الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني وعلى المحاور الرئيسية التي تم وضعها، ونبدأ بالسلامة المرورية. ويحتوي هذا المحور على تثقيف الطلبة وقائدي المركبات بأهمية السلامة المرورية للمشاة وقائدي المركبات ومرافقيهم، والتأكيد على ضرورة الالتزام باستخدام حزام الأمان والعبور الآمن للطريق واتباع الإرشادات والتعليمات التي تضمن سلامة الجميع، إلى جانب التعريف الشامل بقانون المرور الجديد. كما ضم المحور الثاني اللي هو محور حماية الأحداث، اللي هو الحدث هو رجل المستقبل، وقد اشتمل قانون حماية الأحداث على حقوق ومسؤوليات تقع على الحدث والأسرة. لذا نركز في هذا المحور على أهمية تكوين الأسرة السليم وترابط العائلة والمتابعة المستمرة للأبناء وحمايتهم من العنف والاستغلال. كما ضم المحور الثالث أعزائي المستمعين اللي هو الوقاية من المخدرات، وهذا محور مهم. في تفاصيل هذا المحور منع التجربة الأولى وتعريف الطلبة والأسر بمخاطر المواد المخدرة وأساليب الاستدراج وضغط الأصدقاء، والتأكيد على أهمية الحوار الأسري والملاحظة المبكرة وطلب العلاج، إلى جانب التعريف الشامل بالجوانب القانونية المتعلقة بقانون المخدرات والمؤثرات العقلية الجديد. أعزائي المستمعين، وأيضا نتكلم في المحور الرابع اللي هو الأمن الإلكتروني، وفي هذا المحور يعني نركز على التوعية بضرورة حماية البيانات الشخصية ومواجهة التصيد والاحتيال والابتزاز والتعريف بقانون الجرائم الإلكترونية. كما ضم المحور الخامس وهو محور مهم أيضا هو عن التطرف الفكري، ويحتوي هذا المحور على تحصين المجتمع من الأفكار المتطرفة وخطاب الكراهية وترسيخ الوسطية والانتماء الوطني والتشجيع على التحقق من المعلومات من مصادرها الرسمية. وآخر محور اللي هو محور الوعي البيئي، ويركز هذا المحور على ترسيخ الوعي البيئي باعتباره مسؤولية وطنية ومجتمعية مشتركة تنطلق من إيماننا بأن الكويت بيتنا الكبير، وأن المحافظة على مرافقنا العامة وبرنا وبحرنا واجب يعكس حبنا لديرتنا وحرصنا على جمالها وجودة الحياة فيها وصونها للأجيال القادمة.
1: الأمن والأمان في كويت المحبة والسلام، لنكن معا على طريق الأمن.
2: ألو، ربحت

0: ألف دينار؟ شلون؟ متى؟ رقم الحساب؟ إيه إيه أربعة خمسة خمسة سبعة صفر ثلاثة اثنين. أوكي أقول لكم شنو صار معاي اليوم. تخيلوا إن أنا ربحت. شنو جاي يصير؟ ليش قاعد ينخصم؟ ينخصم مني.
1: البنك ما يطلب معلومات حساباتك السرية أبدا، علشان كذي لا تعطي هالمعلومات حق أي أحد.
2: أمن الوطن وأمان مواطنيه على رأس عمل جميع قطاعات وزارة الداخلية.
3: مستمعينا الكرام، نواصل معاكم فقرات برنامجنا معا على طريق الأمن، وننتقل معاكم إلى الجانب الميداني من جهود وزارة الداخلية ممثلا بقطاع الأمن الجنائي، حيث تمكن القطاع ممثلا بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات وبالتنسيق مع الإدارة العامة للجمارك من ضبط ثلاث متهمين في قضية جلب مواد مخدرة ومؤثرات عقلية من خارج البلاد عبر أحد المنافذ البرية بقصد الإتجار، وذلك عقب ورود معلومات تفيد بقيام اثنين منهم بجلبها من الخارج، حيث تم ضبطهما فور دخولهم البلاد ومواجهتهم بالمضبوطات أقروا بجلبها لتسليمها إلى المتهم الثالث الذي تم ضبطه. كما أسفرت تحريات عن تواصلهم مع شخص يقيم خارج البلاد ترتيب عملية الاستلام والنقل، وتم التنسيق مع الجهات الأمنية المختصة خارج البلاد لاستكمال التحريات بشأن أطراف القضية. وفي قضية أيضا منفصلة، تمكنت إدارة مكافحة الدولية تابعة لإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط متهم بحوزة كمية من المواد المخدرة ومؤثرات العقلية بقصد الإتجار والتعاطي، وحيث تم إحالة الشخص المضبوط المتهم والمضبوطات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.
2: أمن الوطن وأمان مواطنيه على رأس عمل جميع قطاعات وزارة الداخلية.
4: المخدرات هلاك للصحة وهدر للأموال، فلا تخاطر بصحتك وتسمع لأحد يسحبك للهلاك. نحمي وطن، الحملة الوطنية للتعريف بقانون المخدرات والمؤثرات العقلية، مع تحيات الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية.
2: أمن الوطن وأمان مواطنيه على رأس عمل جميع قطاعات وزارة الداخلية.
3: نواصل معكم أيضا فقرات برنامجنا أعزائي المستمعين، وما زلنا معكم في الجانب الميداني، حيث تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلا بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط مواطن بحوزته مواد مخدرة ومؤثرات عقلية وسلاح ناري بقصد الإتجار داخل أحد الإسطبلات، واتخاذ الإجراءات سحب الحيازة بالتنسيق مع الجهة المختصة، حيث تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلا بالإدارة لمكافحة المخدرات إدارة المكافحة المحلية من ضبط مواطن وبحوزته كميات متنوعة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وسلاح ناري وكمية من الطلقات بقصد الإتجار. وجاءت عملية الضبط أعزائي المستمعين بعد إجراء التحريات اللازمة التي أكدت حيازة المتهم المواد المضبوطة بقصد الإتجار، حيث جرى ضبطه داخل أحد الإسطبلات المؤجرة له في منطقة إسطبلات الفروانية، كما شملت إجراءات التفتيش موقع آخر في منطقة عبدالله المبارك. وأسفرت عمليات التفتيش عن ضبط نحو 300 جرام مادة الكوكايين ونحو 250 جرام من مادة الحشيش المخدرة ونحو 3500 كبسولة من مادة الأريكة المؤثرة عقليا و1000 ورقة مشبعة بمادة الكيميكا المخدرة ونحو 50 جرام من مادة الشبو المخدرة وسلاح ناري وعدد 4 موازين حساسة. وتم إحالة المتهم المضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. كما تبين أن الإسطبل المؤجر له بالمخالفة للغرض المخصص للحيازة، وجار استدعاء صاحب الحيازة ومخاطبة الجهة المختصة لاتخاذ إجراءات سحب الإسطبل، وسيتم سحب أي حيازة يثبت استغلالها في غير الغرض المخصص لها مع اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.
2: أمن الوطن وأمان مواطنيه على رأس عمل جميع قطاعات وزارة الداخلية.

0: دخلت إلى مجتمعنا، مدننا ومدارسنا، لمست أصدقاءنا، أحباءنا وأبنائنا. تبدأ بتجربة عفوة وحبة، تفتح بابا لما هو أخطر وأكبر. إدمان المخدرات يدمر حياتك وحياة من حولك. يجب الحرص على الحفاظ على أنفسنا، فقد تمسنا كلنا، غنيا فقير، صغيرا أو كبير، نساء أو رجال. لنواجه الخطر معا قبل فوات الأوان. إنك لست وحدك، فنحن هنا من أجلك. المخدرات ليست الحل، بل هي عدوك.
1: أمن الوطن وأمان مواطنيه على رأس عمل جميع قطاعات وزارة الداخلية.
2: مستمعينا الكرام، ما زلنا معاكم في الجانب الميداني من جهود وزارة الداخلية والكثير من الضبطيات وعين رجال الأمن بالمرصاد لكل مخالفة يقوم فيها يعني بعض ضعاف النفوس. وفي هذا الإطار، في جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم السرقة والتصدي للأنشطة غير المشروعة، تمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة بإدارة مباحث محافظة العاصمة من تفكيك شبكة متورطة في سرقة الديزل من مركبات تابعة لجهات حكومية وشركات خاصة، وتجميعها وإعادة بيعها للمشاريع داخل دولة الكويت. وأسفرت التحريات أعزائي المستمعين والمتابع عن كشف قيام عدد من السائقين بالاستيلاء على كميات من الديزل من المركبات المسلمة إليهم بحكم وظائفهم دون علم جهات عملهم، والتوجه بها إلى موقع في منطقة أمقرة لبيعها وتجميعها داخل صهاريج مخصصة. كما كشفت التحريات أعزائي المستمعين عن قيام مواطن بتوفير الصهاريج المستخدمة في سحب وتجميع الديزل مقابل مبلغ مالي يقدر ب 1600 دينار شهريا بنظام التضمين، مع علمه باستخدامها في النشاط غير المشروع. وبعد استكمال إجراءات البحث والتحري ومراقبة الموقع، جرى ضبط المتهمين الرئيسيين بالجرم المشهود أثناء سحب الديزل من إحدى المركبات، كما تم ضبط المتهمين الآخرين أثناء شرائهم الكميات المجمعة. وأسفرت العمليات عن ضبط 41 متهم بين من سرق وباع واشترى ومن تواجد أيضا برفقتهم، و38 مركبة تابعة لجهات حكومية وشركات خاصة. وبمواجهة المتهمين أقروا بما نسب إليهم كل وفق دوره في الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.
1: أمن الوطن وأمان مواطنيه على رأس عمل جميع قطاعات وزارة الداخلية.
3: نفذ قطاع الأمن الجنائي ممثلاً بالإدارة العامة للمباحث الجنائية حملة أمنية في سكراب السالمي ومنطقة أمغر، ضمن الجهود الأمنية المستمرة لضبط المخالفين والمطلوبين وتطبيق القانون. وأسفرت الحملة عن ضبط 43 مخالفاً لقانون العمل و22 مخالفاً لقانون الإقامة، إضافة إلى 3 أشخاص مسجل بحقهم بلاغات تغيب، كما تم ضبط شخصين في قضيتي سرقة الديزل وبائعين متجولين ومواطن صادر بحقه أمر إلقاء قبض على ذمة قضية مخدرات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المضبوطين وإحالتهم إلى جهات الاختصاص.
1: أمن الوطن وأمان مواطنيه على رأس عمل جميع قطاعات وزارة الداخلية.
2: أعزائي المستمعين، الالتزام بالقواعد المرورية ليس مجرد التزام بالقانون، بل هو حفاظ على الأرواح. فنحرص جميعا على عدم تجاوز السرعة المحددة واحترام إشارات المرور وترك مسافة أمان كافية بين المركبات وعدم استخدام الهاتف النقال أثناء

0: القيادة والالتزام بربط حزام الأمان دائما، ولا ننسى أهمية سلامة الأطفال، لذلك يجب جلوسهم في المقاعد الخلفية وربط حزام الأمان لهم حيث يعني يكون من عمر 10 سنوات وأقل، وتنزيلهم أيضا في الأماكن آمنة بعيدا عن الطريق مباشرة لضمان سلامتهم من أي مخاطر. وفي هذا الإطار قامت الإدارة العامة للمرور بضبط متهم عرض حياة مستخدمي الطريق للخطر وتحيله للسجن المركزي وتكبس المركبة في عنوان الإدارة العامة للمرور. تفاصيل هذه الواقعة تمكنت الإدارة العامة للمرور ممثلة بإدارة الرقابة الأمنية من ضبط متهم لقيامه بأعمال الاستهتار والرعونة بالمركبة وتعريض حياته وحياة مستخدمي الطريق وممتلكاتهم للخطر. وجاءت عمليات الضبط عقب رصد مقطع مصور يوثق الواقعة وإجراء التحريات اللازمة التي أسفرت عن تحديد هوية المتهم وضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وإحالته إلى السجن المركزي، كما تم كبس المركبة المستخدمة في الواقعة بعد استكمال الإجراءات القانونية المقررة بشأن مصادرتها لصالح وزارة الداخلية. وتنص المادة 33 مكررة على أنه يعاقب بالحبس مدة تزيد عن سنة ولا تجاوز 3 سنوات وبقرامة لا تزيد عن 1000 دينار ولا تقل عن 600 دينار أو إحدى هاتين العقوبتين كل ما ارتكب فعلا من الأفعال الآتية، ومن بينها قيادة مركبة برعونة أو تفريط يعرض السائق أو الغير الخطر في أرواحهم أو ممتلكاتهم. كما نصت المادة ذاتها أعزائي المستمعين على أنه وللمحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها، وبناء على طلب من وزارة الداخلية مصادرة المركبة الآلية لصالح وزارة الداخلية إذا أدانت متهم ارتكب أي فعل من الأفعال الواردة في هذه المادة، على أن تؤول على صلاحية التصرف المركبة إلى الجهة المعنية في وزارة الداخلية، وذلك دون الإخلال بالأحكام الواردة في قانون الجزاء المشار إليه أو الغير حسن النية. وتؤكد الإدارة العامة للمرور على أنها لن تتهاون في ضبط كل من يهدد سلامة مستخدمي الطريق أو يعرض أرواحهم وممتلكاتهم للخطر.
1: أمن الوطن وأمان مواطنيه على رأس عمل جميع قطاعات وزارة الداخلية.

0: ضبطت الإدارة العامة للمرور ممثلة بإدارة الرقابة الأمنية ثلاثة متهمين تورطوا في أعمال الاستهتار والرعونة بالمركبات معرضين حياتهم وحياة مستخدمي الطريق للخطر. وجاءت عملية الضبط بعد رصد مقطع مصور يوثق الواقع، حيث أسفرت أعمال البحث والتحري عن تحديد هويات المتهمين وضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى السجن المركزي. كما جرى كبس المركبات المستخدمة في الواقعة تنفيذا لحكم قضائي صادر بمصادرتها لصالح وزارة الداخلية وفقا للمادة 33 مكررا من قانون المرور. وتؤكد الإدارة العامة للمرور أن أعمال الاستهتار والرعونة لن تمر دون محاسبة، وأن كل من يعرض حياة مستخدمي الطريق للخطر سيواجه الإجراءات القانونية المقررة بحقه.
1: أمن الوطن وأمان مواطنيه على رأس عمل جميع قطاعات وزارة الداخلية.
2: مستمعينا الكرام، نواصل معكم فقرات برنامجنا. وأعلنت الإدارة العامة للمرور بدء تطبيق نظام الحجز المنزلي الذكي للمركبات اعتبارا من 6 سبتمبر 2026، تطبيق الاستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تطوير منظومة العمل وتوظيف الأنظمة الذكية. اعتمدت الإدارة العامة للمرور استخدام جهاز الحجز المنزلي الذكي للمركبات التي تستوجب مخالفتها الحجز وفقا للضوابط والإجراءات المعتمدة، على أن يبدأ العمل بالنظام اعتبارا من يوم الأحد الموافق 6 سبتمبر 2026، ويتم تركيب الجهاز على المركبة في موقع ارتكاب المخالفة، فيما يبدأ احتساب مدة الحجز في تمام الساعة 12 منتصف الليل من اليوم ذاته، وذلك لإتاحة الوقت لإيصال المركبة إلى الموقع المحدد للحجز المنزلي. وتبلغ رسوم تركيب الجهاز 10 دنانير، إضافة إلى رسوم أرضية بواقع دينارين عن كل يوم حجز. كما يتيح النظام أيضا تحويل المركبات الموجودة حاليا في كراج حجز المرور إلى نظام الحجز المنزلي الذكي لاستكمال المدة المتبقية، بما يوفر مرونة أكبر في تنفيذ الإجراءات. وعند انتهاء مدة الحجز أعزائي المستمعين، سيتم إرسال إشعار للمخالف عبر تطبيق سهل يفيد بانتهاء مدة الحجز، على أن تتم مراجعة أحد المواقع المحددة من قبل الإدارة العامة للمرور لاستكمال إجراءات الإفراج عن المركبة. ويأتي تطبيق

0: تطبيق النظام ضمن خطوات تطوير الخدمات المغورية وتبسيط الإجراءات والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، وتهيب الإدارة العامة للمرور بالإخوة قائد المركبات الالتزام بالقوانين المرور وتجنب ارتكاب المخالفات حفاظا على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق وتعزيزا للأمن والسلامة المرورية.
1: أمن الوطن وأمان مواطنيه على رأس عمل جميع

0: داري استغاثة الآن. استلم. السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله.
0: العافية. إجازة والدفتر.
1: إجازة.
0: والدفتر. احنا صايدنا عندك الرادار على سرعة 135 على سرعة الشارع هي حجز مرتفع. حاول تحجزها عندك بالبيت ولا عندنا مكراج حجز المرور.
1: لا بنحجز المنزل.
2: أمن الوطن وأمان مواطنيه على رأس عمل جميع قطاعات وزارة الداخلية.
3: مستمعينا الكرام، في إطار أعمال صيانة الطريق وأعمال الطرق، أعلنت الإدارة العامة للمرور عن إغلاق مدخل منطقة الشامية من طريق الملك فيصل اللي هو طريق الرياض على شارع عبد الله الرومي، وذلك اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 7 سبتمبر وحتى يوم الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر، وذلك لإجراء الصيانة اللازمة للطريق.
2: الأمن والأمان في كويت المحبة والسلام. لنكن معا على طريق الأمن.
3: مستمعينا الكرام، نواصل معاكم فقرات برنامجنا معا على طريق الأمن، معاكم في الجانب الميداني من جهود وزارة الداخلية، حيث نفذ قطاع شؤون مديريات الأمن ممثلا بمديرية أمن محافظة العاصمة حملة أمنية موسعة لضبط المطلوبين والمخالفين وتعزيز الانتشار الأمني في إطار الجهود الأمنية المتواصلة لتطبيق القانون وحفظ الأمن والنظام العام. وأسفرت الحملة عن النتائج التالية: عمل 4 نقاط تفتيش وإزالة 57 مركبة مهملة وتحرير 54 مخالفة مرورية وضبط 46 مخالفة لقانون الإقامة وضبط 38 مطلوب بأوامر إلقاء قبض وضبط 25 مركبة مطلوبة للحجز القضائي، كما تم ضبط 14 شخص لوجود بلاغات تغيب وضبط 4 مطلوبين على ذمة قضايا جنائية وضبط 4 حالات حيازة مواد مخدرة وضبط 3 مطلوبين للتنفيذ المدني، كما تم ضبط 2 بحوزتهم مشروبات كحولية، وتم اتخاذ الإجراءات في هذا الجانب وإحالتهم إلى جهات الاختصاص واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
2: أمن الوطن وأمان مواطنيه على رأس عمل جميع قطاعات وزارة الداخلية.
4: خلك واعي عزيز المواطن والمقيم، هل تعلم أن قانون المرور الجديد الهدف منه سلامتكم وسلامة مرتادين الطريق؟
5: عزيزي قائد المركبة، هل تعلم أن قيادة المركبة برعونة أو التفريط يعرض الساق أو الغير للخطر وممكن أن يصل إلى أمر الصلح إلى 150 دينار أو العقوبة بعد إحالتها للمحكمة حبس مدة تزيد عن سنة ولا تتجاوز 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 600 دينار ولا تزيد عن 1000 دينار أو إحدى هاتين العقوبتين؟ تفادى هذه الغرامات. مع تحيات العقيد مشاري أحمد السمح.
4: مع تحيات إذاعة دولة الكويت.
3: مستمعينا الكرام، نذكر الأخوة المواطنين والمقيمين أن وزارة الداخلية متاحة خدماتها عبر التطبيق سهل الحكومي، وأيضا على موقع وزارة الداخلية الرسمي يمكن الأخوة المواطنين المقيمين إنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر وعدم انتقالهم إلى يعني يوفر عليهم الجهد والوقت، عدم انتقالهم للإدارات المعنية إلا للضرورة أو إذا كان هناك يعني بعض الأمور اللي مو قادرين ينجزونها خلال الموقع. لكن احنا نقول أن وزارة الداخلية الآن يعني تعرض خدماتها كثير على موقع سهل ويمكن إنجازها عن طريق هذا الموقع، وفيه توفير مثل ما قلنا للوقت والجهد. أعزائي المستمعين، إلى هنا نصل معاكم إلى ختام حلقتنا من برنامج معا على طريق الأمن، شاكرين حسن استماعكم، نلتقي فيكم إن شاء الله مجددا يوم الأربعاء القادم، وأنتم تنعمون بالأمن والصحة والعافية، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الأمن والأمان في كويت المحبة والسلام. لنكن معا على طريق الأمن.

0: مستمعينا الكرام، إلى هنا نصل معاكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامجنا معا على طريق الأمن. اسمحوا لي أن أنقل لكم تحيات أسرة البرنامج من التنفيذ علي غلوم ومن الإخراج جاسم الفرس، ومني محدثكم أخوكم العقيد عبدالله الهاجري. شاكرين حسن استماعكم، نلتقي بكم مجددا يوم الأربعاء القادم إن شاء الله، وأنتم تنعمون بالأمن والصحة والعافية. دمتم بالخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الأمن والأمان في كويت المحبة والسلام، لنكن معا على طريق الأمن.

0: ساعة دولة الكويت. برامج منوعة، أخبار محلية، خليجية، عربية ودولية.
1: هنا الكويت،
0: مسيرة بدأت وستبقى على مر الأزمان. هنا الكويت،
2: أخبار جهينة
3: نافذة على التاريخ.
0: هنا الكويت،
4: مرحب.
5: برنامج على المكشوف،
4: برنامج الثاني على الخط.
6: هذه إذاعة دولة الكويت، الساعة الآن 4 مساء. موجز لأهم وآخر الأنباء. دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت الأردن. القيادة المركزية الأمريكية تعلن تدمير 5 ناقلات نفط إيرانية قرب جزيرة خرق. وزير الخارجية الأمريكي يعلن أن إيران ستفقد ناقلات نفط في كل مرة تحاول فيها استهداف البحرية الأمريكية. الأردن تعلن التصدي لهجمات معادية من إيران. القوات الحكومية اليمنية توسع نطاق تقدمها الميدانية في عدد من الجبهات وسط تراجع ملحوظ للميليشيات الحوثية. وزير الخارجية البريطاني يؤكد أن بلاده وحلفائها لم تكن بوسعهم الوقوف مكتوفي الأيدي أمام تقويض حل الدولتين. وزارة الدفاع الروسية تعلن استهداف عدة مستودعات عسكرية أوكرانية في مدينة ومقاطعة نيو لايف. المستشار الألماني يجدد دعم بلاده لأوكرانيا في حربها ضد روسيا. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقول إن كوريا الشمالية شيدت منشأة جديدة لتخصيب اليورانيوم. قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
7: إذاعة دولة الكويت، العالم بين يديك.
8: إذاعة دولة الكويت.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين، وهذه تحية موجهة إليك يا سيدتي، فأهلا ومرحبا بك.
1: أهلا أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك يا جهينة وبأعزائنا المستمعين الكرام. تورا، ماذا لدينا اليوم من أخبار جديدة في برنامجنا أخبار جهينة؟ عندما نسمع أن مستوى سطح البحر ارتفع عدة مليمترات خلال عام واحد، يبدو الأمر مدهشاً. فكيف تستطيع الأقمار الصناعية قياس ارتفاع المحيطات بهذه الدقة وهي تدور على ارتفاع مئات الكيلومترات فوق الأرض يا جهينة؟
0: هذا الإنجاز يعد من أعظم تطبيقات تكنولوجيا الفضاء، فالأقمار الصناعية المخصصة لقياس المحيطات مثل أقمار جايسون وسنتينيل 6 ومايكل فرايليتش لا تلتقط صوراً للمحيطات فقط، بل ترسل نبضات رادارية نحو سطح البحر وتقيس الزمن الذي تستغرقه الإشارة حتى ترتد إليها مرة أخرى. وبما أن موجات الرادار تسير بسرعة الضوء، يستطيع العلماء حساب المسافة بين القمر الصناعي وسطح البحر بدقة مذهلة تصل إلى بضعة سنتيمترات.
1: لكن القمر الصناعي يتحرك بسرعة كبيرة، أليس كذلك؟
0: هذا صحيح، فهو يدور بسرعة تقارب 28 ألف كيلومتر في الساعة، وعلى ارتفاع يزيد على 1300 كيلومتر. ولهذا لا يكفي قياس المسافة فقط، بل يجب معرفة موقع القمر الصناعي بدقة شديدة. وتستخدم وكالات الفضاء أنظمة ملاحة فضائية ومحطات أرضية وأجهزة قياس ليزر حتى تعرف مكان القمر الصناعي بدقة لا تتجاوز بضعة سنتيمترات. وبعد ذلك يطرح ارتفاع مدار القمر من المسافة المقاسة للحصول على ارتفاع سطح البحر.
1: وهل تتغير مستويات البحار فعلا بهذه السرعة؟
0: تشير بيانات ناسا والإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي نوآ إلى أن متوسط مستوى سطح البحر العالمي ارتفع بنحو 10 سنتيمترات منذ العام 1993، مع تسارع واضح في معدل الارتفاع خلال السنوات الأخيرة. وفي العام 2025 أكدت بيانات الأرقام الصناعية أن السبب الرئيسي يعود إلى ذوبان الجليد وإلى ارتفاع حرارة مياه المحيطات، لأن الماء يتمدد عندما ترتفع حرارته.
1: وهل تستفيد الدول من هذه القياسات التي قلتها؟
0: بشكل كبير، فالدول الساحلية تستخدم هذه البيانات في تخطيط الموانئ وحماية المدن الساحلية ودراسة مخاطر الفيضانات، كما تعتمد عليها فرق من جامعة ساوثهامبتون ومعهد سكريبس لعلوم المحيطات في تطوير نماذج تتوقع شكل السواحل خلال العقود المقبلة.
1: إذن القمر الصناعي لا يرى البحر فقط، بل يقيسه أيضا.
0: هذا صحيح، ويمكننا القول إن الأقمار الصناعية أصبحت مسطرة تدور حول الأرض، تقيس تغيرات المحيطات باستمرار، وتمنح العلماء واحدة من أدق قواعد البيانات المناخية في العالم.

0: وهي تتفجر تباعا وليس دفعة واحدة. فلماذا يحدث ذلك؟ رغم أن جميع الحبات توضع في القدر في الوقت نفسه.
1: هذا سؤال بسيط ظاهريا، لكنه شغل علماء الفيزياء وعلوم الأغذية يا سيدتي،
0: وشغلني أنا شخصيا أيضا يا جهينة.
1: السبب الرئيسي يا سيدتي يعود إلى أن كل حبة فشار تختلف قليلا عن الأخرى حتى لو جاءت من الكيس نفسه. فداخل كل حبة توجد هناك كمية صغيرة من الماء، عادة بين 13 و14% من وزنها، وعندما ترتفع الحرارة يتحول هذا الماء إلى بخار، فيزداد الضغط داخل الحبة تدريجيا فتنفجر. وعندما يصل الضغط إلى نحو 10 أضعاف الضغط الجوي، هنا تنفجر القشرة الصلبة فجأة، وينقلب النشا إلى الشكل الأبيض الهش الذي نعرفه.
0: إذن الاختلاف في كمية الماء مثلا؟
1: هذا أحد الأسباب، لكنه ليس الوحيد. فكما نلاحظ، سمك القشرة، حجم الحبة، طريقة توزيع الحرارة، كلها عوامل تؤثر في لحظة انفجار حبة الفشار. ولهذا لا تصل جميع الحبات إلى الضغط نفسه في اللحظة نفسها. وقد أجرى باحثون من جامعة بوردو الأمريكية تجارب باستخدام كاميرات فائقة السرعة، ووجدوا أن عملية انفجار الحبة الواحدة تستغرق نحو 0.05% من الثانية.
0: وهل توجد طريقة لتقليل عدد الحبات التي لا تنفجر؟ فغالبا ما يزيد الكثير.
1: نعم، تشير دراسات من جامعة ولاية أوهايو إلى أن أفضل نسبة رطوبة داخل الحبة تقارب 14%. فإذا جفت الحبوب أكثر من اللازم لا يتكون ضغط كاف، أما إذا زادت الرطوبة فقد تتمزق القشرة قبل الوصول إلى الضغط المثالي. ولهذا تحرص الشركات المنتجة على ضبط نسبة الرطوبة أثناء التعبئة.
0: هل استفاد العلماء من دراسة نظريات الفشار هذا؟
1: قد يبدو الأمر طريفا، لكنه صحيح. فقد استخدم الفيزيائيون الفشار نموذجا لدراسة انتقال الحرارة والضغط داخل الأجسام المغلقة، كما يستفيد مهندسو الصناعات الغذائية من هذه الأبحاث لتحسين جودة المنتجات وتقليل الهدر. بل إن بعض الجامعات تستخدم تجربة الفشار في تدريس الديناميكا الحرارية، لأنها تجمع بين الفيزياء والكيمياء في مثال بسيط يمكن للجميع مشاهدته.
0: إذن صوت الفشار ليس عشوائيا، بل نتيجة اختلافات دقيقة بين الحبات.
1: هذا صحيح، وكل فرقعة فشار نسمعها هي نتيجة وصول حبة معينة إلى الضغط المناسب في اللحظة المناسبة، وهو ما يجعل إعداد الفشار تجربة علمية صغيرة تتكرر يوميا في كل مطبخ.

0: نسمع كثيراً عن اكتشاف آثار للماء على المريخ أو على كواكب بعيدة، مع أن أحداً لم يذهب إليها ليأخذ عينة منها. فكيف يستطيع العلماء معرفة وجود الماء من هذه المسافات الهائلة يا جهينة؟
1: هذا من أكثر الإنجازات تطوراً في علم الفلك الحديث، فالعلماء لا يبحثون عن الماء بالطريقة التقليدية، وإنما يبحثون عن بصمته الضوئية. فكل عنصر أو جزء يمتص ويصدر الضوء بطريقة

0: خاصة به، تماما كما أن لكل إنسان له بصمة أصابع مختلفة. وعندما يمر ضوء نجم على الغلاف الجوي لكوكب بعيد، تمتص جزيئات الماء أطوالا موجية محددة من هذا الضوء. وباستخدام أجهزة التحليل الطيفي يستطيع العلماء التعرف على هذه البصمة، ومن ثم معرفة ما إذا كان بخار الماء موجودا في الغلاف الجوي للكوكب.
1: إذن الضوء يحمل المعلومات كلها.
0: نعم، ولهذا يسمي علماء الفلك الضوء رسول الكون. وقد أحدث تلسكوب جيمس ويب الفضائي ثورة في هذا المجال. فمنذ بدء عمله العلمي تمكن هذا التلسكوب من رصد بخار الماء في أجواء عدد من الكواكب الأخرى الخارجية بدقة غير مسبوقة. ففي عامي 2024 و2025 أعلن باحثون من جامعة جون هوبكنز وجامعة كامبريدج عن اكتشافات جديدة تشير إلى وجود بخار ماء في أغلفة جوية لعدد من الكواكب الواقعة خارج المجموعة الشمسية.
1: وماذا عن المريخ؟
0: المريخ قصة مختلفة قليلا يا سيدتي.
1: كيف ذلك؟ لماذا هو مختلف؟
0: هناك أدلة كثيرة على أن الماء السائل كان يغطي أجزاء من سطحه قبل مليارات السنين. وقد رصدت مركبات ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية رواسب ومعادن لا تتكون إلا بوجود ماء، كما اكتشفت بعثات مثل كيريوسيتي وبيرسيفيرانس دلائل على وجود أنهار وبحيرات قديمة. أما اليوم فيوجد الماء على المريخ في صورة جليد عند القطبين وتحت سطح التربة في بعض المناطق.
1: هل يكفي وجود الماء للقول إن هناك حياة؟
0: ليس بالضرورة، فالماء شرط مهم للحياة كما نعرفها، لكنه ليس الشرط الوحيد. ولهذا يبحث العلماء أيضا عن مركبات أخرى مثل الميثان والأكسجين وثاني أكسيد الكربون، هذا بالإضافة إلى درجات حرارة مناسبة. يشارك في هذه الدراسات باحثون من معهد ماكس بلانك وجامعة أريزونا وجامعة أوكسفورد لمحاولة تحديد الكواكب الأكثر احتمالاً لاحتضان الحياة.
1: وهل توجد كواكب واعدة؟
0: حتى منتصف العام 2026 اكتشف العلماء أكثر من 5800 كوكب خارج المجموعة الشمسية، يعتقد أن عشرات منها تقع داخل ما يعرف بالمنطقة الصالحة للحياة، أي أن المنطقة قد تسمح بوجود ماء سائل فيها. لكن حتى الآن لا يوجد دليل علمي قاطع على وجود حياة خارج كوكبنا الأزرق.

0: مشهد أسراب الأسماك في البحر يلفت الانتباه دائماً. مئات أو آلاف الأسماك تتحرك كأنها كائن واحد وتغير اتجاهها في اللحظة نفسها، فكيف يحدث هذا الانسجام المذهل يا جهينة؟
1: هذا السؤال جذب اهتمام علماء الأحياء والفيزياء والذكاء الاصطناعي معاً، والمفاجأة أن أسراب الأسماك لا تمتلك قائداً يعطي التعليمات، بل تعتمد على قواعد بسيطة جداً، فكل سمكة تراقب عدداً محدوداً من جيرانها وتحافظ على مسافة مناسبة منه، ثم تعدل سرعتها واتجاهها باستمرار، ومن خلال هذه التفاعلات الصغيرة يتحرك السرب كله بتناغم مدهش. وقد بينت دراسات من جامعة برينستون وجامعة

0: كامبريدج أن السمكة لا تحتاج إلى رؤية السرب بأكمله، بل يكفيها متابعة أقرب الأسماك إليها.
1: لكن كيف تتجنب الاصطدام؟
0: هذا سؤال جيد.
1: شكرا يا جهينة.
0: إلى جانب النظر، تمتلك الأسماك عضوا حسيا مميزا يسمى الخط الجانبي. الخط الجانبي هو عبارة عن مستقبلات تمتد على جانبي الجسم، تستطيع استشعار الاهتزازات الدقيقة وحركة الماء حولها، وبذلك تعرف السمكة مكان جيرانها حتى في المياه العكرة أو عندما تكون الرؤية ضعيفة. وقد أثبت باحثون من جامعة طوكيو أن الخط الجانبي يؤدي دورا أساسيا في الحفاظ على تماسك السرب أثناء السباحة.
1: وهل هذا السرب والسير في مجموعات يمنح الأسماك فوائد؟
0: نعم، فوائد كثيرة.
1: كيف؟
0: الحركة الجماعية تقلل احتمال افتراس سمكة بعينها، لأن المفترس يجد صعوبة في التركيز على هدف واحد، كما أن السباحة داخل السرب تقلل استهلاك الطاقة، إذ تستفيد الأسماك من الدوامات المائية التي تصنعها الأسماك الأخرى. وقد أثبتت دراسات من جامعة هارفارد أن بعض الأسماك تستطيع توفير جزء من طاقتها بفضل هذا الأسلوب في السباحة.
1: وهل استفادت التكنولوجيا من هذه الظاهرة مثلا؟
0: بشكل كبير يا سيدتي.
1: كيف؟
0: استوحى مهندسو الروبوتات والذكاء الاصطناعي طريقة عمل أسراب الأسماك لتطوير طائرات مسيرة وروبوتات بحرية تعمل في مجموعات دون الحاجة إلى قائد مركزي، كما تستخدم المبادئ نفسها في تنظيم حركة المركبات ذاتية القيادة وشبكات الاتصالات وحتى في بعض أنظمة إدارة الحشود. ويشارك في هذه الأبحاث علماء من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة زيوريخ.
2: كنتم مع أخبار جهينة.

0: لكم أجمل تحيات أسرة البرنامج. سماح، بسام الجزاف، مشرف العنزي، عبد الله الميموني، والمخرج إدهام العنزي.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم

الحاضر غرس الماضي، والمستقبل جني الحاضر، والتاريخ سجل الزمن لحياة الشعوب والأشخاص والأمم. التاريخ هو الحضارة وتطورها، هو الإنسانية وتقدمها، والعلاقات البشرية ومسيرتها. نافذة على التاريخ تكتبها أبرار المفيدة ويخرجها

رأينا بالأمس يا عزيزي المستمع كيف حفر العرب قبور الفرس بقطع الماء عنهم عند الجباب، وكيف قطع حنظلة بن أبي عامر حقب الإبل ليمنع الفرار والتردد. واليوم تبلغ الملحمة ذروتها النارية في بطحاء ذي قار العطشة، حيث تتكسر أسطورة كسرى برويز تحت أقدام أحرار الصحراء، ويسيل الدم ليروي عطش التاريخ ويسجل أول انتصار عربي خالد على إمبراطورية العجم.

0: ما الذي يحدث في الميمنة؟ أين فرسان بني إياد وحلفاؤهم؟ كيف يفرون جميعا في لحظة واحدة ويتركون ثغرة مكشوفة في قلب الكتيبة شهباء؟
1: إياد انسحبت وانحازت علانية إلى أبناء عمومتها من أحرار العرب. الأعراب يهاجمون قلب جيشنا المصدوم الآن كأنهم الشياطين الخارجة من جوف الصحراء.
0: ثبت الصفوف يا فرسان الأساورة، لا تتراجعوا خطوة واحدة، وجهوا الأفيال العظيمة إلى مقدمة المعركة فورا. اطلقوا الفيل الأبيض، اطلقوا الفيل الأبيض الأعظم ليطحن عظامهم ويدوس خيامهم ورجالهم تحت أقدامه الجبارة.
2: أعطاه كسرى تحت أقدامك يا معمور، تقدم واطحن رجال بكر بن وائل ولا تبقي منهم أحدا حيا. هيا يا فيلي.
3: يا حنظلة يا حنظلة، انظر هناك، الفيل الأعظم يتقدم نحو الراية المركزية. إنهم يحطمون الخيل والرجال ولا يقف في وجههم سيف ولا رمح من رماحنا.
4: الفيل يفرق صفوفنا يا هاني ابن مسعود، وإذا وصل هذا الوحش إلى الجباب والنساء والخيام هزمنا أجمعين وأصبحنا طعمة لسيوفهم.
5: والله لا يطغوا أرضنا ولا يروعوا نساءنا، وفينا عين تطرف أو يد تحمل سيفا. يا معشر بني شيبان وأحرار بكر، انزعوا الحبال والرماح، استهدفوا عين الفيل وخرطومه فورا.
6: ارموا سائق الفيل بردويب الأنشاب والسهام، واقطعوا الحزام الذي يحمل هودج الفيل من الأسفل حتى يسقط القادة.
5: يا لذارات العرب، خذها مني في عينيك وأنا ابن أبي عامر.
7: الفيل يعود للخلف بطيش، الفيل يقع ويطحن فرساننا.
8: انقذوني انقذوني من حوافير الإبل والفرسان.
9: التحمت الأجساد بالحديد وتساقط فرسان الأساور صرعى تحت أقدام خيلهم وأفيالهم المذعورة، بعد أن تحولت بطحاء ذي قار إلى جحيم يبتلع غرور الفرس وسط استبسال عربي أذهل القادة والفرسان.
10: سقط الفيل الأعظم، سقط الحصن المنيع الذي يباهون به. أبشروا بالنصر المؤزر يا رجال بني بكر، الموت ولا العار والسباء.
11: اليوم يغسل الدم العربي المعطش معرة كسرى وظلمة. اليوم يعلم كسرى برويز أن نساء آل

0: يرخصون الأرواح.
1: كيف؟ كيف سقط الفيل الأعظم بهذه السرعة؟ كيف يجرؤ هذا الإعرابي الحافي على قطع خرطومه ومواجهته بجمجمة نارية؟ لا تخافوا الموت.
2: الفرسان يفرون وينكسرون يا هرمز. العطش والحر الشديد يقتلان جنودنا. العرب يقاتلون بحرارة ونخوة أسطورية، كأن الموت عندهم عيد ينتظرونه.
1: لن أعود إلى كسرى مكسورا. تقدموا يا فرسان الأساورة، موتوا على سلاحكم أو اقطعوا رؤوس قادتهم قبل فوات الأوان.

0: على بكر، اليوم الثأر التاريخي، لا تتركوا هلول العجم يهربون إلى السواد أو يحتموا بالنهر. أين قائدكم الهرمزي المتكبر؟
1: أنا الهرمز قائد الأساورة وشاه فرسان الفرس. تعال إلي يا أعرابي إن كنت تبحث عن حتفك وهلاكك.
2: بل جئت لأقطع رأسك المتوج وأبعث به إلى إيوان كسرى ليعلم قدره. يا الأحرار بام،
3: ها أنا أتكفل بالحنافرة وجنوده. لا نجاة ولا عاصمة لكم اليوم في بطحاء ذي قار.
4: تبا لهذه الصحراء الملعونة وجحيمها، تبا لملك الملوك كسرى الذي أرسلنا إلى هذا الهلاك المحتوم.
5: سقط الهرمز وسقط الخناقرة، انكسر جيش كسرى ومزقت الراية الكسروية المذهبة في رمال بطحاء.

0: الذي صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. اليوم انكسرت شوكة الفرس إلى الأبد، والودائع ونساء آل المنذر والشرف في أمان وكرامة بفضل سيوفكم يا بني بكر.
1: هذا يوم انتصفت فيه العرب من العجم، وأخذت بحقها كاملا غير منقوص. لن يطأ علوج كسرى ولا فرسانه أرضنا بعد اليوم أبدا، وهم مرفوعو الرأس.
2: الغنائم والدروع والأسلحة المذهبة تملأ البطحاء يا هاري ابن مسعود، والفرسان يطاردون فلولهم المذعورة حتى حدود العراق.
3: حفظتم الودائع وحميتم الشرف يا بني شيبان ويا قبائل بكر، ورحم الله النعمان بن المنذر الذي علم أن في عمق الصحراء رجالا لا ينامون على الضيم ولا يبيعون جيرانهم.
0: اكتبوا إلى قبائل العرب جميعا في المشارق والمغارب، قولوا لهم إن الفرس ليسوا بآلهة ولا معصومين، وإن سيف الحق إن أشهر في وجه الظلم يفتك بالحديد والتاج ويهدم العروش.

0: وهكذا انتهت ملحمة ذي قار الخالدة بنصر عربي مبين، هز أركان إيوان كسرى بالمدائن، وسجل التاريخ بدم الشرفاء أول يوم انتصر فيه العرب على العجم ليحطم هيبة الفرس تمهيدا لعهد جديد.
1: إلى اللقاء في الحلقة القادمة من نافذة على التاريخ. مع تحيات أبرار علي المفيدي ويوسف الحشاش.

في السفح نجوم خابية، وهناك نجوم في القمة تتلألأ في أفق الدنيا وتجدد أمجاد الأمة. المرأة صناع الخير، صناع الفن، ذو الهمة. الفكرة صناع الشر، الحدث المشرق في الظلمة. الحرب، التاريخ، الإنسان، من كل أولئك ما يعلو ليخلد نجما في القمة.

التلفاز هو جهاز إلكتروني يستقبل إشارات البث المرئي والمسموع ويحولها إلى صورة حية ومضبوطة مع صوت عبر مكبرات صوت مدمجة بغرض الترفيه أو عرض الوسائط المرئية. التلفاز هو الجهاز الذي أحدث نقلة نوعية بعد تلك النقلة التي جاءت بعد اختراع المذياع، ولكن هذا الجهاز مر في مراحل عديدة ساهمت في تطويره على يد أكثر من مخترع. البداية كانت في مختبر جون لويجي بيرد في لندن في عام 1925. جون لويجي بيرد هو من اخترع التلفاز الميكانيكي وقام بعرض أول صورة متحركة.

0: قلل قلل من دوران القرصي يا هيوستن، يجب ألا تضيع الصورة بسبب ضعف الضوء وحده.
1: لقد أعدت ضبط المحور كما طلبت، ولكن القرص يهتز كلما ارتفعت السرعة، وكأن الآلة ترفض أن تحمل الصورة.
2: هذه الآلة لا ترفض الصورة يا عزيزي، نحن الذين نطلب منها أكثر مما تستطيع. إن القرص المثقب لا يرى المشهد كله دفعة واحدة، بل يلتقطه جزءا بعد جزء.
0: هذا هو جوهر المسألة، نحن لا ننقل الصورة كما ينقل المرء صندوقا من غرفة إلى أخرى، نحن نفككها إلى نقاط ثم نعيد ترتيبها في الجهة المقابلة.
3: وهل يكفي أن تصل النقاط متتابعة حتى يراها الناس صورة واحدة؟
0: عين الإنسان لا تتعامل مع الضوء لحظة بلحظة كما يتعامل معه الجهاز، إنها تحتفظ بالأثر قليلا، ولذلك يمكن للحركة السريعة أن تبدو متصلة.
1: لكن الصورة التي ظهرت قبل قليل لم تكن سوى بقعة رمادية تتحرك.
2: كانت بقعة رمادية نعم، لكنها لم تكن عشوائية، لقد تحركت في الجهة نفسها التي تحرك فيها الجسم أمام العدسة.
3: لقد جرب العديد من المجربين نقل الصوت والصورة الثابتة، فما الذي يجعلك واثقا أن الصورة المتحركة ممكنة؟
0: لأن المستحيل في هذه الأجهزة ليس كلمة علمية، بل اسم مؤقت لما لم نكتشف طريقه بعد.
1: وما الطريق الذي اخترته؟
0: المسح الميكانيكي سيقسم الصورة إلى خطوط ضوئية بواسطة قرص يدور، ثم نرسل تغيرات الضوء إلى جهاز استقبال يعيد بناءها.
4: مختبر بير في شارع فيرث بلندن، تحديداً في 26 يناير 1926 من الميلاد، كانت الانطلاقة الفعلية لتعريف الناس بجهاز التلفاز.

0: أشكركم على حضوركم إلى هذا المختبر المتواضع. فما ترونه اليوم ليس آلة مكتملة، بل محاولة لإثبات أن الصورة المتحركة يمكن أن تنتقل من مكان إلى آخر.
1: أعددت جهاز الإرسال وجهاز الاستقبال كما اختبرناهما طوال الليل.
2: والجسم أمام العدسة، دمية أم شخص حي؟
0: سنبدأ بالدمية ثم ننتقل إلى وجه بشري إن سمحت الإضاءة واستقرت سرعة القرص.
1: التيار مستقر والقرص يدور، ولكن الوضوح لا يزال ضعيفا.
2: أرى شيئا يتحرك على الشاشة، إنه أشبه بظل يتنفس.
0: هذا الظل هو صورة الدمية بعد أن فككها القرص إلى خطوط ضوئية وأعاد جهاز الاستقبال جمعها.
1: سأزيد الإضاءة قليلا.
3: لا لا لا ترفعها كثيرا، فقد تتشبع الخلية الضوئية وتتحول التفاصيل إلى بياض كامل.
2: والآن ظهرت الملامح أو ما يشبه الملامح. إن الصورة باهتة لكنها ليست وهما.
0: هذا هو الفارق بين التخيل والبرهان. لقد انتقلت الحركة أمامكم في لحظة نفسها تقريبا.
2: هل تعتقدون أن هذا الجهاز سيصبح وسيلة عامة؟
0: لا أستطيع أن أعدكم بذلك اليوم، فقد يكون الطريق طويلا ومكلفا، لكنني أستطيع القول بأنها البداية التي ستفتح العديد من الأبواب.

المرحلة الثانية من مراحل تطوير التلفاز كانت في منزل عائلتي فارمسورث في ولاية يوتا في عام 1920 على يد فيلو فارمسورث الذي بنى أول نظام إلكتروني يعتمد على مسح الصور وهو الأساس الفعلي للتلفزيون الحديث.

0: انظري يا إلما، انظري إلى خطوط الحقل عندما أسير، تبدو متصلة ولكن يمكن تخيلها مقسمة إلى شرائط طويلة.
1: أنت لا تنظر إلى الحقل كما ينظر إليه الناس، أنت تحول كل شيء إلى مسألة تحتاج إلى جهاز.
0: لأن الصورة إذا كان من الممكن تقسيمها إلى خطوط فلن نحتاج إلى قرص يدور أمام الضوء، يمكننا أن نجعل شعاعاً من الإلكترونيات يمسح الصورة داخل أنبوب.
1: أنت تتحدث عن فكرة لا يراها أحد.
0: أراها في ذهني منذ كنت في 14، عندما تخيلت صفوفاً من الخطوط تتحرك بالترتيب ثم تعود الصورة كاملة.
1: وما الذي يمنع الفكرة من أن تبقى حلماً؟
0: إنني أستطيع تحويلها إلى رسم، ثم إلى دائرة كهربائية، ثم إلى تجربة فاشلة، وبعد ذلك إلى تجربة أقل فشلاً.
1: التجارب تحتاج إلى مال وأدوات ومكان مناسب، وأنت لا تملك كثيراً من ذلك.
0: أعرف أعرف، لكن الأنظمة الميكانيكية ستظل محدودة بعدد الثقوب وسرعة القروص، أما الإلكترونيات فلا تحتاج إلى قرص يمر أمام العين.
1: لا تقل إن الأجهزة السابقة بلا قيمة، فقد مهد أصحابها الطريق.
0: لا لا لا أقلل من شأنهم، إنهم أثبتوا أن نقل الصورة ممكن، لكنني أبحث عن طريقة تجعل الصورة أدق وأسرع وأكثر قابلية للتطوير.
1: وما شكل الصورة التي تريد إرسالها أولاً؟
0: لا يهم أن تكون صورة جميلة، يكفيني خط مستقيم يظهر في جهاز الاستقبال حتى أعرف أن شعاع الإلكترونيات حمل معلومات من مكان إلى آخر.

0: كليف، ضع الشريحة الزجاجية أمام أنبوب التقاط الصورة واجعل الخط في مركز الضوء.
1: وضعتها كما طلبت، والخط الأسود واضح على الزجاج.
2: هل أنت متأكد أن الأنبوب لن يحول الضوء إلى مجرد نبضة كهربائية بلا شكل؟
0: هذا ما نحاول إثباته يا جورج، فأنبوب تفكيك الصورة لا يقيس الضوء كله مرة واحدة، بل يمسح سطح الصورة بشعاع من الإلكترونيات.
3: وفريق المشاهدة في الغرفة الأخرى مستعد.
1: سأقوم بتشغيل مصدر الضوء.
2: المؤشر يتحرك ولكن الشاشة لا تظهر شيئا.
0: لا تغيروا أكثر من مفتاح واحد، أريد أن أعرف مصدر الخلل.
1: أطلقت الجهد قليلا كما اتفقنا.
3: ظهرت نقطة ضوء صغيرة.
2: انتظروا، هناك خط رفيع في منتصف الشاشة.
0: لا تلمس شيئا يا جورج.
1: الخط ثابت الآن.
3: أدر الشريحة 90 درجة.
1: حسنا.
2: تحرك الخط واتخذ الاتجاه الجديد.
0: إذن لقد انتقلت المعلومة للضوء وحده. لقد التقط الجهاز موضع الخط وأعاد بناءه في جهاز الاستقبال.
3: إنها صورة بسيطة جدا، لكنها تختلف عن الظل الميكانيكي اختلافا جوهريا،
2: لأن المسح حدث إلكترونيا.

0: في طرف الالتقاط وفي طرف العرض.
1: المرحلة الثالثة من مراحل تطوير التلفاز كانت في ورشة تشارلز جيكنز في واشنطن عام 1923 من الميلاد. تشارلز جيكنز هو من ساهم في نقل الصور المتحركة بالتقنية الميكانيكية.
2: توماس، انظر، ثبت الحلقة أمام مصدر الضوء ولا تجعلها تميل عن محور الدوران، انتبه.
3: حسنا، ثبتها، ولكنني لا أفهم كيف ستصنع صورة من ظلال متقطعة.
2: انظر، الصورة المتحركة ليست سوى تغير في مسار الضوء، تغير مستمر، فإذا التقطنا هذا التغير على مراحل سريعة أمكن للعين أن تصل بينها.
3: وهل سيصير الجسم الحقيقي ظلاً على الشاشة؟
2: في هذه المرحلة نعم، نحن لا نزعم وضوح الوجه، بل نثبت أن الحركة تستطيع التنقل.
3: وماذا عن القرص المثقب الذي يستخدمه الآخرون؟
2: لكل تجربة أدواتها. أنا أبحث عن طريقة تجعل المسح أكثر انتظاماً وتساعد على استخدام الضوء بكفاءة.
4: في الحلقة القادمة لنا لقاء مع نجم آخر من نجوم القمة، الكاتب محمد عبد العزيز الكندري والمخرج عبد الله سالم القلاف.

0: شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. رجال أحبوا الكويت فأحبتهم بتجاربهم وعطاءاتهم. نرى اليوم ازدهار هذا الوطن. شخصيات من بلادي.
1: عائشة إبراهيم. لعل فترة الخمسينيات من القرن الماضي هي التي شهدت الانطلاقات الأولى لرواد هذا الفن، في وقت كانت التقاليد والعادات المحلية تمثل تحدياً كبيراً لمن أراد أن يكسر طوق المألوف وينطلق إلى عالم الأضواء بما يسبقه من سمعة وشهرة غير محفزة للأسر والعائلات المحافظة، التي رأت في انضمام أبنائها وبناتها لمهنة التمثيل أمراً يستحق النظر في التريث قبل اتخاذ القرار. لذلك يجب النظر بمزيد من الإعجاب لجيل الرائدات في فن التمثيل في دولة الكويت، التي كن سابقات لتمثيلهن في دول الخليج العربي، في اقتحام هذا المجال الشائك وإثبات موهبتهن وقدرتهن على التعبير عن هموم المواطن العربي، وخاصة المرأة أما وزوجة وموظفة، بل وفي جميع أطوار حياة المرأة. أبرز أعمال الفنانة عائشة إبراهيم التلفزيونية. شاركت الفنانة عائشة إبراهيم في عدد كبير من الأعمال الفنية التي لا يزال الجمهور العربي يتذكرها بها وبروعة أدائها، منها مذكرات بوعليوي، الحدباء، عائلة بومريان، شرباكة، شمعة تخترق، فهد العسكر، الرحلة والرحيل، أشياء ضرورية، بدر الزمان، أحلى الأيام.

أيام مبارك الأسوار الجرح الجديد إلى من يهمه الأمر للحياة بقية وآخر عمل لها كان في عام 1992 بعنوان الماضي وخريف العمر بطولة الفنان سعد الفرج والفنانة المصرية بوسي إبراهيم الحربي

سنين، واشتهرت بشخصية السكرتيرة تراتشي، كما اشتهرت في مسلسل علاء الدين الذي عرض في عام 1980، وجسدت فيه شخصية أم علاء الدين، وهي شخصية جميلة نالت إعجاب المشاهدين. وفي عام 1989 كان للراحلة عمل مميز، وهو مسلسل الطماعون الذي عرض على تلفزيون الكويت، ولعبت دور أم صقر زوجة الراحل الفنان علي المفيدي، والعمل من بطولة الفنان خالد العبيد والراحل علي المفيدي، جاسم النبهان، إبراهيم الحربي، ومنى عيسى. وفي شهر سبتمبر من عام 1992 غادرت الفنانة عائشة إبراهيم عالمنا عن عمر يناهز 48، مخلفة وراءها ثروة قيمة من الأعمال الفنية والإعلامية. الفنانة عائشة إبراهيم.

0: هذه إذاعة دولة الكويت، الساعة الآن 5 مساء. موجز لأهم وآخر الأنباء. دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت الأردن. القيادة المركزية الأمريكية تعلن تدمير 5 ناقلات نفط إيرانية قرب جزيرة خرق. وزير الخارجية الأمريكي يقول إن إيران ستنفذ ناقلات نفط في عدة مرة وتحاول فيها استهداف البحرية الأمريكية. الأردن تعلن التصدي لهجمات معادية إلى إيران. القوات الحكومية اليمنية توسع نطاق تقدمها الميداني على عدد من الجبهات وسط تراجع ملحوظ للميليشيات الحوثية. وزير الخارجية البريطاني يؤكد أن بلاده وحلفائها لم تكن بوسعها الوقوف مكتوفي الأيدي أمام تقويض حل الدولتين. وزارة الدفاع الروسية تعلن استهداف عدة مستودعات عسكرية أوكرانية في مدينة ومقاطعة نيو لايف. المستشار الألماني يجدد دعم بلاده لأوكرانيا في حربها ضد روسيا. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقول إن كوريا الشمالية شيدت منشأة جديدة لتخصيب اليورانيوم. قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
1: إذاعة دولة الكويت، العالم بين يديك.
2: دقيقتين بعد 5 مساء في إذاعة دولة الكويت.
3: الإذاعة معكم.

0: حياكم الله مستمعين الكرام، ويا هلا ويا مرحبا فيكم، وسعد الله مساكم. اليوم معانا في برنامج الإذاعة معاكم مستمرين وياكم على الهواء مباشرة على مدار ساعة كاملة من الآن وحتى السادسة مساء إن شاء الله، وإحنا معاكم عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت، وأيضا على منصة 51 الرقمية تقدرون تسمعونا في أي مكان في العالم.
1: حياكم الله مستمعينا، مساء عليكم، مساء على الطيب، مساء على كل من انضم إلينا في هذه اللحظة. اليوم في اللي دعا معاكم عندنا فقرات متنوعة، وكما يعني تعودنا دائما عندنا وعي قانوني، وعندنا الليوان، وعندنا وصفة صحية، فلاشات خفيفة تعطيك المعلومة بشكل مبسط وسريع. أيضا اليوم عندنا موضوعين وضيفين مميزين في مجالات مختلفة. الأول راح نتكلم عن الداخلية، وزارة الداخلية، العودة للمدارس، استعداد كثير من القوانين الآن.
0: أسبوع صعب، أسبوع صعب محمد
1: كبداية فقط، بعدين كبداية التعود. وراح نتكلم يعني

0: عن كثير من الأمور في هذا الجانب، المخالفات، مدى الالتزام، صحيح. نظام الحجز المنزلي أيضا، هذه من القوانين الجديدة
1: اللي بدأ من يوم الأحد.
0: أيوة الحجز المنزلي الذكي. أيضا الضيف بالاستديو إن شاء الله راح يكون معانا، نصرح عن اسمه بعد شوي، لكن موضوع جدا جدا مهم راح نتكلم عن الوعي الاقتصادي،
1: صحيح،
0: إدارة المال، استثمار، ريادة الأعمال، أبرز الأخطاء المالية اللي ممكن نقع فيها بحياتنا اليومية. اليوم حلقة دسمة شوي.
1: أي نعم فعلا فيها الكثير من الفوائد والأخبار المميزة. أيضا استعداداتنا أيضا مثل ما قال زميل محمد العام الدراسي الأسبوع القادم واللي بعد إن شاء الله.
0: اليوم بدلت
1: عودة ميمونة،
0: بدلت بطارية السيارة مالت السايق، بدلت دهن، قاعد أنا حاسة ورانا الحين أسبوع لازم ما في أخطاء،
1: أنت قاعد تأخذ التدابير الاحترازية،
0: تشيك على الهواء مال السيارة. فالحمد لله إحنا نفرح أيضا لأن هذا مستقبل أبنائنا، وأبناء هذولي راح يكونون هم عماد المستقبل والشباب المستقبل،
1: أكيد.
0: اللي يحملون اسم دولة الكويت في كثير من المحافل المحلية الدولية بإنجازاتهم التعليمية والعلمية، وإحنا نكون أهلهم العضد المتين لهم إن شاء الله.
1: إن شاء الله. بداية تقبلوا تحيات أسرة البرنامج، برنامج الإذاعة، معكم من الإعداد آلاء الوزان وليلى العازمي.
0: تحية جميلة من التقديم فطيم الضفيري محمد العدوان.
1: المتابعة والتنسيق تحيات خلدون لحية.
0: أما تحية جميلة هنا من الهندسة الإذاعية بندر الشلاحي.
1: التنفيذ على الهواء تحيات محمد السعدون.
0: أكيد يدعوكم البقاء معنا في هذه الساعة من برنامج الإذاعة، معاكم مخرجنا مشاري الرباحي.

0: ترى إذا بدأت تستخدم الذكاء الاصطناعي بطريقة خاطئة ممكن تتحاسب قانونيا.
1: الترشيد أو التوفير هو واجب وطني اتجاه

0: وطنك لحفظ مقدرات البلد،
1: بأن المكان يخضع للمراقبة تحقيقاً لمبدأ الشفافية وحماية الخصوصية.
2: فللكتاب أثر كبير في حياة الإنسان.
3: الجمهور الكويتي أهلاً، جمهور مستمع دويق.
4: دواق صحيح. نعم.
5: التداول التجاري عبر المواقع الإلكترونية ومتاجر الإنترنت،
6: من مختصين ومن الخبرات الإكلينيكية في الكويت والخليج.
7: تؤكد الهيئة العامة للغذاء أنها مستمرة في دورها الرقابي بشكل منتظم ودوري.
8: وآخر رسالتي يعني أقول حافظوا على بياناتكم وخلوا عندكم خصوصية.
2: شكراً. برنامج الإذاعة معكم.
9: الإذاعة معكم.
10: الإذاعة معكم.
9: مواضيع متنوعة وفقرات مختلفة، منها الاجتماعي والصحي
10: والتربوي
9: والثقافي وأيضا القانوني.

0: رجعنا وعوده مثل ما قالت فطيم معاكم مركزين إنه. اليوم الاعداد ما شاء الله
1: إنه.
0: فقاعد نحاول نلملم الموضوع وان شاء الله مثل ما نوهنا مع انطلاق العام الدراسي وعوده طلبه المدارس انتظام الدوامات اكيد راح تشهد شوارع الكويت كثافه مروريه اكبر بالتزامن مع اعمال صيانه التحويلات المروريه في عدد من الطرق.
1: صحيح، وهني يبرز الدور الكبير لوزارة الداخلية في تنظيم الحركة المرورية والمحافظة على سلامة مستخدمي الطريق من خلال الانتشار الميداني والتوعية أيضا والإرشاد وتطبيق القانون.
0: صراحة أنا العام اللي طاف ما كان يعني الكم الاختناقات المرورية أو كذا مع بداية العام الدراسي اللي طاف ما حسيت فرق قوي حيل فيه، بس خفيف عكس السنوات اللي طافت.
1: صحيح،
0: فالحمد لله كل مالنا قاعد نطور، راح بعدنا ايام ان شاء الله بعد سنوات راح يمر علينا العام الدراسي كانه وضعنا الطبيعي الحركه سريعه.
1: إينا.
0: بس هناك يعني نطلب من المرتادي الطريق التعاون
1: والالتزام.
0: مع وزاره لان في تحويلات وفي تطوير وتنميه كبيره قاعد تصير في البلد.
1: صحيح.
0: اكيد الحديث عن حمله العام الدراسي استعدادات المروريه ابرز الارشادات المستجدات اللي تهم قائدي المركبات. يسعدنا يكون معنا عبر الهاتف المقدم شاهين الغريب رئيس قسم التلفزيون بإدارة الإعلام الأمني في وزارة الداخلية. حياك الله ويانا مقدم شاهين والساعة المباركة.
2: الله يحييك وساعتك أبرك، مسي عليكم الخير وعلى جميع مستمعين البرنامج.
1: يا هلا فيك مقدم شاهين الغريب، احنا سعداء بوجودك معنا وبارك الله في جهودكم، جهود وزارة الداخلية حقيقة يعني مشهود لها بالكفاءة في كل المواسم، ويمكن أكبر موسم هو عودة الدراسة، عودة المدارس الطلبة والطالبات. بداية احنا نحب نسأل ونستفسر عن استعدادات وزارة الداخلية ضمن حملة العام الدراسي خصوصا مع عودة المدارس والدوامات زيادة الحركة على الطرق.
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، في البداية نشكركم على هذه الاستضافة، وطبعا وزارة الإعلام متمثلة في قطاع الإذاعة والتلفزيون هم الشريك الأساسي والاستراتيجي في حملة وزارة الداخلية وفي جميع حملات وزارة الداخلية، وطبعا هي العون المباشر للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني لإيصال الرسالة الإعلامية الهادفة للجمهور. وطبعا استعدادات وزارة الداخلية طبعا تسبقها اجتماعات وتسبقها تحضيرات كاملة وقراءة المشهد المجتمع بشكل عام، وبناء عليه تضع يعني خطتها الأمنية والمرورية والتعليمية بتزامن مع وزارة التربية بتزامن مع بداية العام الدراسي. الخطة الأمنية والمرورية والمجتمعية الخاصة في وزارة الداخلية مع بداية العام الدراسي كانت يعني في توزيع الدوريات والانتشار الأمني، كذلك تسهيل الحركة المرورية في جميع الطرق الرئيسية والفرعية ومداخل ومخارج المناطق، كذلك عند مداخل ومخارج المدارس لتسهيل الحركة وانسيابية الحركة المرورية وتحقيق السلام المرورية.
0: نعم مقدم شاهين، مع يعني وجود أعمال صيانة الطرق وتحويلات في عدد من الشوارع، شلون راح يتم التعامل مع نقاط الازدحام خصوصا في أوقات الذروة؟ وأكيد هناك خطة لهذا الأمر.
2: طبعا احنا دائما ننصح اخواننا مقادي المركبات ب يعني الاطلاع على حركة المرور من خلال طبعا يعني التصريحات اللي تقوم في وزارة الداخلية في حساباتها الرسمية، وكذلك حساب الإدارة العامة للمرور لإيطاح، وأيضا للحساب الخاص في وزارة الأشغال العامة لإيطاح الطرق البديلة وإيطاح الطرق اللي راح يتم عليها الصيانة. وكذلك احنا دائما ننصح في استخدام برامج الخرائط ل يعني تسهيل الحركة المرورية، وأيضا اللي يقصد مشواره مكان مدرسته بإمكانه استخدام هذه البرامج لتسهيل عليه وصوله إلى مقر مقصده.
1: نعم، شنو أكثر السلوكيات أيضا مقدم شاهين الغريب، سلوكيات خاطئة اللي تلاحظونها عادة مع الزحمة وأيضا مع بداية العام الدراسي وحابين أنكم تنبهون الناس عليها؟
2: نعم سابق، طيب احنا يعني دائما نلاحظ ونرصد ونتابع من خلال غرفة العمليات وخلال غرفة التحكم الخاصة في الإدارة العامة للمرور، نشاهد وكذلك أيضا إيصال رسالة من أخواننا يعني ومنتسبي وزارة الداخلية الميدانيين في على أرض الواقع اللي يشاهدون دائما هذه السلوكيات الخاطئة والمخالفات المرورية اللي ممكن هي تعرقل حركة السير، منها اللي يسقطون عند يعني عند المدارس بشكل خاطئ حيث أنه يعرقل حركة السير، وأيضا الصف الثاني والثالث هاي طبعا كل هذه السلوكيات يعني تأثر على الحركة المرورية، واللي نزل أبناءه من يعني من الجانب الأيسر من المركبة، هذه طبعا هذه كلها سلوكيات خاطئة ومخالفات صحيح. مرورية. احنا ما نتكلم على المخالفة المرورية كنت ما نتكلم على سلامة أبنائنا وإخواننا الطلبة في حالات يعني لا قدر الله تكون حالات الدهس أو في عدم انتباه من قادة المركبة الأخرى، فهذه طبعا تشكل يعني مخالفات مرورية وأيضا حوادث مرورية لا قدر الله. طبعا دائما احنا ننصح ودائما نذكر اخواننا قادي المركبات واولياء الامور، طبعا في هناك اولياء الامور جدد يعني انضموا الى العمل الدراسي، نحب نوصل لهم هذه الرساله بنزول ابنائك من الجانب الايمن من المركبه، تضمن فيهم سلامتك وسلامه يعني مستخدمي الطريق، وايضا دخولك الصف الثاني وايضا تجاوزك على اخوانك قائدي المركبات، هذه طبعا تشكل مخالفه مروريه. احنا ما نتمنى المخالفه المروريه، نتمنى سيابيه الحركه المروريه وايضا تحقيق السلامه المروريه في الطرق.
0: نعم. الحين مقدم شاهين الغريب، في واحد زعل من مرتادي الطريق ان الشخصيه اللي قبلها تشب الاشاره خضراء يجدم شوي، فهو حافظ الاشاره لان يمر عليها، فانتم خربتوا عليه لما يطلع الوميض خلاص انت ما له داعي.
2: هذا سهل عليه.
0: اي صحيح.
2: يعني يقول ان الحين خلاص الحين راح ترى تشب الاشاره عندك وراح تنطلق، يعني هذه عفوا العكس، يعني الوميض اللي هو خلاص انت الحين الاشاره الحمراء راح تومض الى الاحمر، يعني انت بامكانك ان انت الحين خلاص انك توقف وانتهت عفوا اللون الاحمر انتهت مده السماح، بامكانك تخفف وتوقف عند الاشاره وتنتظر الاشاره الحمراء. بالنسبه للطرف المقابل هذه طبعا تكون انسيابيه في الحركه المروريه، طبعا لضمان السلامه للجميع وخلاص الكل يستعد ان هذه الاشاره
0: يعني اللي طاق بارك واللي كذا يدري الان خلاص ما بقى شيء، احسن ما يتفاجئ
2: يعني. يبدي لازم لازم لازم تبدي في الانطلاقه، يعني خلاص الحين موضوع منافس سابق مفاجئ للانطلاقه وايضا مفاجئ للوقوف. كانت مثلا في حالات تكون الاشاره تنتقل الى الصفة، في ناس تقول انا انتظر ولا اوقف ولا صح. يعني شنو ممكن اسوي؟ لا خلاص بالضبط، الحين هذا الوميض الاخضر خلاص يعني ترى الاشاره الخضراء بدت انتهت المده الزمنيه لها.
0: كل وميض يقول لك استعد لحاله معينه، فهو يكون
2: هم خمس على قولتهم خمس تتريكات
0: صح،
2: يعني انت ما بيك تعد تتريكات كثر ما بيك تستعد للوقوف
0: أو تستعد للانطلاق. لكن في هني بس إشكالية بسيطة مقدم شاهين، موضوع إذا طلع بآخر طقة مثلا وهي حمراء هل يعتبر متجاوز الإشارة الحمراء؟ حتى الواحد يكون عنده خبر مو يقول لا أنا خلاص صار وميض فأطلع، فخلنا نوضح هذا الجزئية.
2: لا هي ما راح تعطيك انتباه إن مثلا أنت ما راح تنطلق لما تنتقل إلى الخبرة
1: اللون الأخضر.
2: نفس الشيء انت ما راح توقف الا لما تنتقل الى الحمراء، يعني هي وانت يعني قريب من الخط النهايه بامكانك تكمل مشوارك ورب يحافظك. يعني بنفس الوقت بنفس الشيء بالمقابل كانت اذا كنت تواقف عند الاشاره ومضت اللون الاحمر انت هني تستعد للانتقال للون الاخضر.
1: اي نعم.
2: انت تنطلق تتجدد السياره وهي الان على اللون الاحمر راح تسجل عليك مخالفه مروريه قطع اشاره مروريه.
0: ممتاز، يعني الواحد ما يتحرك بحركه ان كان توقف او انطلاق الا
1: لما الا باللون الاخضر
0: او الاحمر للتوقف.
2: نفس استاذ هو نفس السابق ولكن اعطاك هالمره التنبيه ترى راح توقف واعطاك تنبيه ترى راح تشتغل.
1: ممتاز.
2: فقط لا
1: غير. نعم مقدم شاهين، ننتقل الى موضوع المخالفات ومدى الالتزام. احنا ندري ان قانون المخالفات في وزاره الداخليه تغير جذري، صار مغلظ نعم. اكثر بالعقوبات والهدف منها التوعيه والالتزام والحفاظ على ارواح الناس وممتلكاتها. سؤالنا من خلال الحملات

0: والإحصائيات المرورية الأخيرة، هل تلاحظون أن وعي قائدي المركبات والتزامهم بالقانون بدأ يزيد أكثر، ولا إلى الآن ما زالت بعض المخالفات تتكرر بشكل ملحوظ؟ شنو إحصائياتكم بعد تغير
1: يعني
0: قانون المخالفات؟
1: بالنسبه احنا اذا بنتكلم بلغه الارقام يعني راح يعني نضيع المستمع. اذا بنتكلم عن بشكل عام احنا بحياتنا اليوميه باستخدام المركبات، خلاص في السابق كان ممكن ان الواحد يعني يستخدم الهاتف اثناء القياده، او مثلا يرد على المكالمه او يكتب مسج، كانت المخالفة جزء بسيط وبإمكانه أنه يدفعها. الآن لا، أصبح يعني المخالفة كانت 20 دينار، الآن أصبحت 75 دينار، فمو الدبل فوق
0: ثلاث مرات
1: يعني.
0: نعم.
1: ثلاث مرات. فالواحد قبل لا يفكر بالمخالفة المرورية قام يفكر بال يعني القيمة اللي راح يدفعها. فإحنا ما نتكلم على لغة الأرقام مثل ما قلت في البداية، إحنا نتكلم على تحقيق السلام المرورية وخلق الفكرة أو خلق الجيل الواعي اللي هذه الأيام. طبعا الحين الكل يعني قاعد يستخدم المركبة، والكل قاعد يستخدم الدراجة النارية، ونشاهد جميع هذه المخالفات. نتمنى منهم الالتزام بالقواعد وقوانين المرور لتحقيق السلام المروري وضمان السلام للجميع. احنا ما ندي نتكلم على المخالفات المرورية ولا نتكلم على الحوادث، لا قدر الله، نتكلم على سلامة الجميع. نبي نخلق جيل واعي، جيل مثقف مروري يساند اخوانهم رجال الامن، وما يفكر بوجود الدوري كثر ما يفكر في التزامه وجود ويتم مصلحه قائد المركبه في المركبه الاخرى، او حتى سلامه الركاب اللي معاه. احنا يعني قبل كنا نشاهد اطفال دون 10 سنوات يقعدون في المقاعد الاماميه، الحين اصبح لنا في وعي عند الاسر انه لا، ما اخلي ولدي انا او ما اخلي بنتي تقعد يمي وهي الحين طفله، لا اقعدها بالمقاعد الخلفيه واربط لها الحزام، او المقاعد المخصصه للاطفال. طبعا فيها في يعني في وعي، اصبح ان هناك في وعي. ما نتكلم على يعني بصوره عامه، الحمد لله ان الشعب الكويتي والمجتمع الكويتي سواء المواطنين او المقيمين يستجيبون لجميع التعليمات الصادره من رجال الامن، سواء كانت عبر يعني وسائل الاعلام او حتى يعني من خلال يعني مرورهم في النقاط الامنيه او مشاهده الدوريه لهم. وطبعا هناك في استحسان من الجميع ان شاء الله.
2: الحمد لله، وهذا يعني هو السبب من استحداث هذه القوانين. لكن ايضا في موضوع مهم مقدم شاهين، نظام الحجز المنزلي الذكي للمركبات. يعني هذه من المستجدات اللي طبقتوها مؤخرا، نظام الحجز المنزلي الذكي. نبي نوضح للمستمع شنو فكره هذا النظام وعلى اي مخالفات يتم التطبيق فيها.
1: نعم، المخالفات المرورية الجسيمة اللي كنا نتكلم عنها في السابق، قبل كانت يعني المخالفة تحجز فيها المركبة في جراج حجز المرور، ويدفع المخالف قيمة 10 دنانير رسوم الونش ودينار في اليومية في الحجز. لكن هناك أصبح مع نظام الحجز المنزلي المخالف أصبح مخير في يعني حجز لمركبته، يبيها بالحجز جراج المرور او يبيها في جراج الحجز، عفوا في الحجز نظام الحجز المنزلي. نظام الحجز المنزلي بدال ما كانت تروح لجراج المرور، لكن الان بامكانه انه يروح فيها لغايه مكان اللي يتوقف فيه سيارته، سواء كان بيتهم او الشاليه او المزرعه او مكان مؤجر اللي هو يدفع له اجاره، مثل الاماكن او الجراجات وغيره اللي هي مخصصه للسيارات. عند لغاية الساعة 12 من يوم من وقت المخالفة اللي يقوم فيها، عند لغاية الساعة 12 بالليل ينقل بالمركبة لحين توقفها عند المكان المقصد توقفه. خلاص بالتالي راح تكون هناك يعني عقوبة في حال يعني كسر هذا الحجز، نظام الحجز المنزلي أو تحريكه. طبعا هذا متبع جهاز تتبع اللي يضع في المركبة.
0: نعم.
1: طبعا لتتبع هذه المركبة راح تكون وين راح تتحرك.
0: نعم. في رسوم على الجهاز اللي يوضع داخل المركبة مقدم شاهين؟
1: رسومة 10 دنانير، رسوم تركيب الجهاز، ودينارين في اليومية.
0: دينارين.
1: نعم. دينارين على اليوم.
0: على اليوم، نعم. سؤال
1: وقراج حجز المرور اللي هو دينار في اليوم.
0: نعم.
1: ونفس الشيء 10 دنانير رسوم الونش.
0: نعم.
1: يتفضل.
0: سؤال أيضا لموضوع آخر جدا مهم، مكاتب تأجير السيارات. يعني ومشكورة وزارة الداخلية حطت ضوابط عديدة بالنسبة لتأجير السيارات. شفنا بالفترة الأخيرة رقابة صارمة وحملات رقابية على مكاتب تأجير المركبات للتأكد من التزامها بالقوانين والضوابط. شنو أبرز الأمور اللي تركزون عليها في الحملات هذه؟ وأيضا المستهلك إذا يبي يستأجر السيارة

0: شنو يتأكد منه بالضبط؟
1: يتأكد من سلامة المركبة أنها ما تكون مخالفة. كذلك الحملات اللي قاعد تقوم فيها وزارة الداخلية مثل في الإدارة العامة للمرور بشكل دوري، يعني قاعد شغالين على المكاتب الأجار السيارات لضمان يعني سلام الجميع، ولضمان أيضا مسألة التأمين أو مسألة الرسوم الإضافية ممكن أن يقع فيها المستأجر. طبعا هذه كلها مخالفة لقوانين وزارة الداخلية، كذلك وزارة التجارة.
0: نعم.
1: طبعا هناك حملة مشتركة بين الداخلية والتجارة لتحقيق الانضباط في تطبيق هذا القانون.
2: نعم. في الختام مقدم شاهين الغريب، نشكرك على قبولك دعوتنا وإعطانا هذه المعلومات، وهذا يعني يدل على حرصكم على توجيه كل هذه الرسائل اللي من يسمعنا الآن في إذاعة الكويت، لكن رسالة أيضا ختامية للمستمعين، شو تقول له؟
1: طبعا شاكرين لكم هذه الاستضافة، وطبعا احنا مثل ما قلت لك في البداية انتم الشريك الاساسي لوزارة في الإدارة العامة للعلاقات الإعلام الأمني، وانتم بعد مع القطاع الإذاعة والتلفزيون وجميع العاملين في الأمانة يعني متابعين ونشيطين مع جميع قرارات وزارة الداخلية، ذلك تواصل مباشر مع إدارة الإعلام الأمني ليه مثل ما قلت لك لإيصال الرسالة الإعلامية الهادفة للإخوان المواطنين والمقيمين. دائما احنا نركز في كل يعني رسالة نقدمها، نتمنى من الجميع التعاون والاستجابة لتعليمات وزارة الداخلية.
0: نعم.
1: لتحقيق الأمن والانضباط المروري في جميع الطرقات، وأيضا مثل ما قلنا في حملتنا في وزارة الداخلية للوقاية وأمان، وكذلك أيضا نتمنى من الجميع التعاون معنا لتحقيق السلامة المرورية في يعني الطرقات وأيضا أمام المدارس، والإخوان أولياء الأمور هم يعني الركيزة الأساسية في المجتمع. وزارة الداخلية بتتكلم حملات عديدة ما رح تتحقق في تعاون يعني إخوان أولياء الأمور
0: أكيد.
1: في تجاوبهم في تربية أبنائهم.
0: أكيد ما في شك، وكلنا إيد واحدة مع بعض لخدمة هذا الوطن، وأيضا من أجل التوعية والحرص على سلامة جميع مرتادي الطريق. إحنا نقدم لك الشكر الجزيل المقدم شاهين الغريب رئيس قسم التلفزيون بإدارة الإعلام الأمني في وزارة الداخلية، نقول لكم بارك الله في جهودكم وقواكم الله.
2: مشكورين.
1: الله يقبلك.

0: وعي قانوني. اعرف حقك واعرف واجبك، لأن المعلومة القانونية تحميك والوعي يصنع الفرق. وعي قانوني في برنامج الإذاعة معاكم.
1: معاكم المحامية حور بدر الحمد، شريك مؤسس في مجموعة البصمة القانونية. اليوم أحب أتكلم عن خطورة

نشر الشائعات والأخبار الكاذبة اللي تهدد استقرار المجتمعات. اليوم أنا ما يصير أي وأفبرك معلومة أو أنشر رعب بين الناس، خصوصاً إذا كانت هذه المعلومة تؤثر على اقتصاد البلد، تؤثر على العلاقات المجاورة مع الدول الأخرى، تهدد الاستقرار في هذا المجتمع، أو تؤدي إلى عنصرية طائفية سواء من ناحية الدينية الاقتصادية الاجتماعية وما إلى ذلك. فجاء قانون تقنية المعلومات شدد في هذه العقوبات ويحال للتحقيق كل من يخالفها. اليوم لازم أكون حريص وواعي على المحتوى اللي أنشره أنا في المجتمع، ما يصير أمس في كرامة الأشخاص أو الدول، ما يصير أثير الفتن أو أنسب وقائع غير صحيحة لأي كان، سواء فرد، مجتمع أو دول مجاورة أو ديانات مختلفة. اليوم هذه الشائعات استهدفت مصلحة وطنية بدون لا أشعر. لا، اليوم أنا أدقق وأراقب نفسي شنو اللي أنشره وشنو هو الصحيح، وأتأكد من المصادر الموثوقة في أي معلومة حاب أشاركها أقراني في المجتمع، خصوصاً عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. كل ذلك مدى بعيد يؤدي للحبس، يؤدي للغرامات الضخمة اللي الشخص في قناعة عنها. اليوم ما يصير أبث أي إشاعة أو أي خبر كاذب إلا وأنا متأكد منه، وأخذ كذلك من المصادر الموثوقة في مواقع رسمية في الدولة تنشر جميع الأخبار. الله يحفظ الجميع إن شاء الله، خصوصا في الأوضاع الراهنة. دير بالكم شنو تنشرون، والله يحفظكم. معاكم المحامية حور بدر الحمد، شريك مؤسس في مجموعة البصمة القانونية.

0: متواصلين معاكم وبرنامج الإذاعة، معاكم فقراتنا منوعة ومختلفة وأيضا تجمع ما بين التوعية والثقافة وأيضا توعية استهلاكية وتوعية اقتصادية. في هذه الفقرة الحين اللي معانا راح تكون عن الموضوع الاقتصاد والتوعية الاقتصادية والتوعية الاستهلاكية الأسرية أيضا. وسط المتغيرات الاقتصادية اللي نعيشها اليوم، الوعي الاقتصادي صار مو مجرد ثقافة إضافية، بالعكس صار جزء أساسي من حياتنا اليومية، من طريقة إدارتنا للراتب والمصروف إلى قراراتنا بالادخار والاستثمار وحتى الدخول في المشاريع الخاصة. ضيفنا اليوم من المهتمين بنشر ثقافة الوعي الاقتصادي وتبسيط المعلومة للناس، المستشار الاقتصادي المرخص من وزارة التجارة ورائد الأعمال أيضا، خريج من جامعة مالطا وأيضا من ضمن بعثات وزارة التعليم العالي بتخصص العلاقات الدولية والإعلام. ضيفنا اليوم في برنامج الإذاعة معاكم الأستاذ محمد البلوشي اللي راح يكلمنا ويعطينا وعي ثقافي كامل اقتصادي في إدارة المال والاستثمار وريادة الأعمال وأبرز الأخطاء المالية اللي ممكن نقع فيها خاصة مع زيادة الأعباء المالية. محمد حياك الله أستاذ، عفوا استاذ محمد البلوشي.
1: الله يحييك، الله يحييكم، جزاكم الله خير، شكرا على الاستضافه قبل كل شيء.
2: انت طبعا موضوعك يهم مو شريحه، يهم الكل صح؟
0: كلنا
2: كلنا نبي كلنا عندنا فلوس ونصرف قليل ويكون عندنا اكثر، لكن بالنهايه هي في علوم، في دراسات صحيح. في علماء تكلم في هذا الجانب، في تجارب ناس ايضا.
1: نعم.
2: لذلك خلنا نتكلم بالبدايه ونتعرف عليك انت شخصيا حتى نبدا ننطلق معاك ونغوص في عالم الاقتصاد. شلون بدات علاقتك بالمجال الاقتصادي خصوصا دراستك الجامعيه كانت بالعلاقات الدوليه والاعلام؟
1: صراحه تخصصي اللي انا درسته، يعني شوف دراستي ما كانت بعيده عن الاقتصاد اصلا، والعلاقات الدولية خلتني أفهم شلون السياسة والحروب اللي تقامها يعني تطلع بشكل مفاجئ، أو الحروب المستمرة أو الباردة أو الحروب القديمة شلون أثرت على الاقتصاد اللي احنا فيه وإحنا عايشين فيه. قرارات الدول البنوك المركزية كذلك تأثر على مركزية الاقتصاد اللي احنا عايشينه.
0: احنا نسمع هالشعارات بس ما نفهمها عادة استاذ محمد.
1: اي نعم، احنا قاعد نشوف الاخبار الحين يعني متروسة في هالشيء هذا، يعني قرار يطلع مكان يتغير شيء، ما شنو الكونتينر يزيد سعره، تروح السوق الشعبي والله زاد الشيء،
2: راح اخذ بهارات علي يعني من
0: تأثر. انا ادري انها تأثر بس شلون ما ادري. استاذ محمد البلوشي راح يشرح لنا شلون تأثر.
1: طبعا وكذلك لما درست الاعلام شنو بين خلاني شلون اتحقق من الخبر، ابحث عن الخبر وادرس الخبر واشوف الخبر.
0: نعم.
1: فصار ربط ما بين العلاقات الدولية والاعلام اللي هو وسائل التواصل

0: اجتماعي كذلك منها. هذا اللي احنا نعيش عليه اليوم. هني نقدر احنا نفك كل الالغاز الاقتصاديه اذا كان عندي نوع من الفن بالربط بين هالمجالين واكثر من مجال كذلك.
1: ممتاز. طيب استاذ محمد البلوشي، شنو اللي خلاك تتجه للاستشارات الاقتصاديه ورياده الاعمال رغم ان تخصصك ما هو تخصص رئيسي في الاقتصاد؟
0: نعم اللي خلاني صراحه يعني اكون معاكم صريح،
1: اي نعم،
0: اكثر شيء شدني هو التحليل باللي احنا قاعد نعيشه والواقع اللي قاعد نشوفه، المشاكل وربط الاقتصاد بالقرار اليومي، هي قراراتنا اليوميه، وشون الاقتصاد وشون الراتب ينزل بسبب هذا الاقتصاد. الاقتصاد بالنسبة لي مو مجرد أرقام على الشاشة، هو قرارات، يعني مثلا على سبيل المثال أخذ قرض ولا لا، أسوي هالمشروع ولا لا، أسافر هالمكان ولا لا،
2: شو التبعات اللي رديت أو اللي خلصت راح يصير كذي.
0: طبعا طبعا يعني هذا كله يعني هني حسيت أن هذا المجال اللي بشتغل عليه فيه وأعطي الناس فيه قيمة عملية تساعدهم في حياتهم اليومية.
1: ممتاز. أكيد.
2: طيب احنا قاعد نشوفك بالسوشيال ميديا حريص على نشر الوعي الاقتصادي بين الناس، يعني شو اللي خلاك تعتبر هالموضوع رسالة مهمة بالنسبة لك؟ يعني أنا لو شخص أعرف أسرار البورصة أو أعرف أسرار السوق معين يمكن أعطي
1: نفسي
2: أو مقربين لي وخلاص انتهى،
1: أو حتى بمقابل مادي
2: وفعلا موجود استشارات صح. لكن شو اللي خلاك تكون نبيل في هذا الجانب ويلا أنا بعلم الناس وبنفع نفسي وبنفع الناس وأقول لهم بالأخطاء والمحاذير والإيجابيات مثلاً؟
0: كل أمانة إحنا الفترة اللي طافت عشنا بسوشيال ميديا وذ نو سوشيال ميديا، فإحنا شلون تكون إيه السوشيال ميديا؟ إني أخذ وأعطي وأكون وأبني، وهي بالأخير نتورك. السوشيال ميديا الباب الأول والرئيسي إنك تكون أنت نتورك، وهذا نقدر نقول من باب التكافل الاجتماعي. مو شرط كل شيء أقول لازم أتقاضى عليه مال، طبعا أتقاضى بعض الدعايات بعض الاستشارات بعض الدورات، لكن في نوع من التكافل الاجتماعي إن تصدق ولا تزكي العلم، زكاة العلم
1: صحيح.
0: تعليمه يعني. وانا ما ابي الناس يصير خبراء اقتصاديه، انا ابي الناس اهم شيء على الاقل ما ياخذون قرار مالي وهم ما يفهمونه
1: ويصير عندهم وعي ايضا.
0: طبعا لان هذا مجتمع انا اعيش فيه وجزء منه صح. وكلنا مكملين هذا المجتمع، اذا انهار جزء من المجتمع ينهار جزء اخر واخر واخر. وعلى سبيل المثال فنزويلا يعني انهارت اقتصاديا بسبب قرارات مجتمعيه وقرارات من البنك اللي داخل الدوله نفسها،
1: اي نعم،
0: ادى الى انهيار اقتصادي واجتماعي وصار الوضع يعني
1: عندهم.
0: يرثى لهم، وهي تعتبر من اغنى الدول بالعالم.
1: صحيح صحيح نعم. من خلال احتكاكك بالناس استاذ محمد البلوشي، شلون تقيم مستوى الوعي المالي والاقتصادي؟ يعني يمكن على طول انت تتواصل معاهم من خلال السوشيال ميديا او من خلال حتى الدورات وحتى الناس اللي تتصل تستشيرك، يعني اليوم شلون تشوف الوعي الاقتصادي والاستهلاكي عند الناس؟
0: خلينا نقول يعني المشكله اليوم مو نقص بالوعي مو نقص بالمعلومات،
1: اي نعم،
0: الاستهلاك والمقارنات الاجتماعيه هذه هي اول شيء، يعني هي اللي قاعد تخرب علينا الوعي او المعلومه اللي تعطينا وعي. تفكير بالربح السريع واحنا قاعدين،
1: دائما يقولون التاجر ما يربح الا بعد مده، يعني
0: صح هذا الكلام الصح
1: ايا كانت التجاره.
0: نعم
1: نعم.
0: احنا نطالع الضربات، الناس يعني مثلا صار غني واحنا نشوف حاله اليوفوريا ولا النشوه اللي هو فيها نتمناها ان احنا نعيشها، لكن التجارة يعني مشوار الميل يبدأ بخطوة،
2: في كواليس الناس ما يدرون عنها،
0: طبعا ما يدرون عنها الكواليس هذه، احيانا رزاق من الله
2: ويحرم نفسه يمر السوق لا ماني شاري
1: قلق
2: مثلا ايه. يعني في ناس ما شاء الله عندها فطنة في هذا الجانب، واللي يظهر للناس النجاح ما يظهر المعاناة او درب النجاح.
0: صحيح صح, صح, صح كلامك صح.
2: طيب ودنا نطلع فاصل بعد شوي بس مو الحين.
0: نعم.
2: لان انت اسمك مثل اسم الفنان العزيز محمد البلوشي.
1: نعم.
2: فبنحط لك اغنيه لمحمد البلوشي. يعني كل شيء معقول ولا يا نار الشبي ولا
1: كل شيء معقول كل شيء معقول بالصرف.
0: اي نعم كل شيء معقول
1: وبالراتب. وهذا اللي راح نسولف فيه احنا حول الراتب واداره المصروفات. المعاش ما يكفي استاذ محمد، عباره وايد نسمعها هالعباره. متى فعلا تكون المشكله بالدخل ولا بطريقة إدارة الدخل؟
0: مو كل شخص معاشه ما يكفي عنده مشكلة دخل، وأحيانا عنده تضخم في نمط الحياة. شون عنده تضخم في نمط الحياة؟ مثلا أنا أشترك في نادي صحي معاشي هذا القدر، مثلا معاشي 1000 دينار أروح أشترك في نادي صحي 100 دينار، عندي مشكلة في نمط الدخل.
1: إيه نعم.
0: في طريقة تسيير حياتي. إيه
1: نعم.
0: والمقارنات الاجتماعية أرد وأقول هي المقارنات الاجتماعية هي اللي تخلي الواحد معاشه ما يكفي. هو بالاساس المعاش لما قدم من الدوله الى الشخص هو يكفي جميع الفئات. اذا انا معاشي ب 1000 دينار وهذا معاشه 3000 دينار، في انديه صاحب البزنس مسوي هذا النادي خاص حق اللي معاشهم 1000 دينار
1: صح،
0: وفي انديه مسوين هذا البزنس خاص حق اللي معاشهم 3000 دينار. هني تبدا تشتغل على مشروعك، لان مشروعك لما تشتغل عليه تبتنتقل الى طبقه ثانيه الله ما خلقك فيها. هذه الطبقه تحتاج منك شغل، راح تطوف مرحلة المعاش.

0: 6000 4000 دينار، لان المشروع الحين يعني ما شاء الله اعطونا رخص اعمال حره وانت موظف. صح. فاي مشروع تسوي له بزنس بلان راح يخلي موضوع المعاش تنسى، معاش يكفي او ما يكفي، هي خطوه بخطوه.
1: يمكن اكبر مشكله نواجهها السياره، يعني هذه كلنا احنا ملاحظينها. موظف على الدرجه الرابعه، خريج جديد، راتبه 830 بالضبط، تمام، يروح يشتري له سياره مرسيدس ما ادري شنو ايا كانت الفئه، قصدها 400 بالشهر.
2: خلي قصده، لو قصده 100، هذه السياره قطعها كم، سيرفسها كم؟
1: صح،
2: في سيارات سيرفسها 1000 وفي 600 وفي 2000.
1: صحيح.
2: فانت وين رايح؟ مو على الشكل والقيمه تقدر عليه الحكي، على الاستخدام يعني.
1: بالضبط. فنشوف ان القسط مثلا ياخذ ثلث الراتب.
2: ايه.
1: ثلث الراتب. شنو يبقى لك؟ يبقى لك الثلثين او اقل حتى من الثلثين.
0: صحيح.
1: هذه ترى نشوفها وايد. لا انا ما اشتري سياره رخيصه مثلا، هي
2: وانا في ناس يقول نفس اشتري الراتب واقول له فلان ترى كذي، قال عشان هيهون كل شيء.
1: فأي
2: فأنتي في ناس عندهم الفكرة، لكن نأخذها من وجهة نظر اقتصادية.
0: وجهة نظر اقتصادية هي بالأساس هي سيارة، هي وسيلة نقل.
1: صحيح.
0: وليست جزء من الشخصية والكاريزما. هذا ما يسوق فيه يعني الشركات، إن إذا أنت سكت سيارة فلانية فأنت انتميت إلى الأشخاص الأذكياء أو الأشخاص الأثرياء.
1: صح.
0: أو الأشخاص الأقوياء. السيارة هي وسيلة نقل عشان أنت تقدر وين توصل حق حلالك، توصل حق شغلك وترجع مرة ثانية. لكن أخذ السيارة اللي هي ما تكون يعني عبء عليك.
1: نعم.
0: تدرس السوق الحين، يعني ذكاء اصطناعي موجود، تسأل هالخبرة، تأخذ استشارة عند شخص يعني يعطيك الاستشارة خاصة في السيائر. السيارة ما تبدأ فيها، يفضل أنك تأجر سيارة وتجمع رأس مال، تدفع مقدمة كبيرة إذا أنت محدود.
1: نعم.
0: عشان تخفف على نفسك الاستقطاع الشهري من الشركة نفسها أو من البنك.
2: إنعم. صحيح، اللي هي الإيجارات السنوية كمبدئيا، وبعدين عاد الله يستر امورك و... لكن في اخطاء تقع دائما عند نزول الراتب، تو نازل حار
1: يروحون السوق.
2: شنو الاخطاء اللي نقع فيها واللي انت المفروض ان نسويه اول ما ينزل الراتب؟ شنو الاشياء الصحيحه اللي نسويها؟
0: لا تروح السوق وانت زعلان. لا تروح السوق وانت مكتئب ومتضايق، لانك راح تطيح في حاله اسمها الشوبينج سبري. فانت راح تنتقم من نفسك اول ما ينزل الراتب، تبي تروح تدلع نفسك، فهذا الصرف الدوبامين اللي انت قاعد تسويه.
1: نعم.
0: فكر بالشغله، يمكن في شغله غاليه اجلها 3 اسابيع. صح. اذا هي ما راح تطير هني راح تقتنع انت. هذا انا ما كنت
2: اقول لك شيء، انا عندي فكره كنت اسويها انا من نفسي، ولا دراسه ولا من تسوق الكتروني. كنت شو اسوي قبل؟ طحت كذا فخ اني اشتري اونلاين، وبعدين لا تصدق هذه القطعتين ما لهم داعي. ايش قمت اسوي؟ قمت اشتري القطعه يعني بسله السله مالت الموقع، احط فيها كل اللي ابي.
0: نعم.
2: 10 عناصر.
0: نعم.
2: واخليها يومين ثلاثه.
0: ذكي.
2: بعد يومين اشيل عنصرين.
0: ذكي.
2: لين اوصل انا حاط اسبوعين شي مخليه ما عندي مشكله. بعد اسبوعين صدق العشر صاروا 2 وهم فعلا محتاجوا، لما رجعت اللي شلتهم ما له داعي. فهي شنو؟ مسألة يعني الإنسان يكون عنده عاطفة أيضا في مجال الاقتصاد.
0: صحيح. لا تسوق بعجل. أهم شيء. أيوة. كلها.
1: نفس اللي يقول لا تدخل الجمعية وانت جوعان. أيوة. لأنك راح تشتري
2: والله
1: كل شيء.
2: والله طيب المستمعين ويانا رايح قبل يوم ما اشتري بقصم بس مشتهينا بالبيت، قلت واشتري، طلعت بثلاثة شيرس لاني انا اشتهيته وانا تعبان من الدوام. لا تعال وانت مروق شوي، خلينا نسمع بلوشي اخونا محمد بلوشي. نسمع محمد
1: كل شيء معقول بالمصروف.
0: كل شيء معقول بالمصروف.
3: خلكم معانا ولا تبعدون، فاصل ورادين بالإذاعة معاكم.

شتى المجالات وتغطيات حصرية، مراسلين وتقارير، كل يوم موضوع مختلف. كل هذا وأكثر في الإذاعة معكم. الإذاعة معكم.

0: رجعنا معاكم في الاذاعه معاكم اول مره الضيف برا الهواء وبالفاصل نسولف فيها نبي فلوس بس ما اعرف ايش
1: موضوع حامي صراحه التقسيمه او قاعده معينه استاذ محمد البلوشي المستشار الاقتصادي تقسيمه تنصحنا فيها عشان نوزع بين الراتب والالتزامات والمصروف والادخار. احنا ما يعني السؤال مو موجه لشريحة التجارة والناس اللي عندها بزنس، لكن لعموم الناس اللي عندهم دخل او راتب، شلون نقسم هذا الراتب بين دفع الالتزامات والمصروف وهم ندخر شوي منه.
2: تبي يكون حقاني ولا سوق
1: حقاني؟
2: حقاني. ما في تقسيمة تناسب كل الناس.
1: نعم.
2: لكن عندي ثلاث خانات انا اركز عليها.
1: حلو.
2: هي خانات راح تكون واضحة، يعني واحد اذا يكتبها التزاماتي شنو؟
1: انا قاعد اكتب وياك.
2: اي حلو. التزاماتي شنو؟ شنو مستقبلي وحياتي اليوم شنو؟
1: حلو.
2: احاول احجز على الاقل 10 الى 20% من اللي انا يعني المدخول ييني، سواء بارت تايم ولا كل مدخول ييني
1: ايا يكن. نعم.
2: اي 10 20% اذا قدرت بعدها احدد المصروف المرن اللي انا اقدر اتصرف فيه.
0: كان ال10 وال20 مو موجوده.
2: طبعا طبعا
0: اتاقلم مع الباجي،
1: اشيلها على طول
2: الباجي. على طول اول شيء، مو تي اخر شهر، لا خليك من البدايه.
1: ولا الشخص، في ناس تسوي استقطاع مباشر.
0: انا رحت قصيت البطاقه، رحت طلعت
2: حلو ما شاء الله ما تنفع اكستريم. واذا الشخص ما يقدر يبدا ب20 يبدا يبغى حتى ب5. يبغى لو 1% على الاقل تبني هذه العاده عندك. هي عاده تهيئ مخك عليها، بعدين توكل على الله وراح تشوف الدنيا اسهل كل ما تسهلت عليك الدنيا.
1: ما شاء الله.
0: يعني ممكن صاحب الراتب انه يعيش حياه كريمه اذا هو عنده التزام وبنفس الوقت يدخر، لان بعضهم يقول زين يكفي. احنا شنو كلمتنا البدايه؟ الراتب ما يكفي او المعاش ما يكفي. لا، احنا نقول لك يكفي وتعيش حياه حلوه.
1: صح.
0: بنفس الوقت عندك رصيد 10 20% شهريا خاشهم، مع الوقت يصير مبلغ طيب. فموضوع قبل أطلع في محور ثاني، محور ثقافة الربح السريع. في موضوع عائلي هذا ودوامي وزملاء، موضوع الجمعية ايش رايك فيه؟
2: موضوع الجمعية صراحة أنا أشوفه،
0: في ناس سوت أشياء بالجمعية
2: صراحة. أنا عندي رأي، إذا الجمعية يعني كلهم أمان الناس، الجمعية أحيانا ممتازة تمسك فلوسك، لكن هي مو فرق، ماكو فرق بينها بينك تخش فلوسك تدخرها.
1: صح.
2: بس انه يقولك انا يي دوري وخلاص وارتاح.
1: اذا كان عنده القدره انه يقدر يمسك نفسه عن صرف الفلوس،
2: اي ما يحتاج جمعيه. اما اذا ما يقدر الجمعيه تساعده، والجمعيه
0: هي تعتبر كلام ناس قاعد تجمع لك،
2: هي حاله طوارئ وفزعه. شيء اشوفه انا،
0: وفعلا سكرت ديون وسوت يعني انجازات عند الناس.
2: صحيح.
0: بس اهم شيء الدائره تكون ممتازه والتزام.
2: نعم.
1: صح. عشان ما تصير في مشاكل، احنا شفنا في للاسف مشاكل ناس يعني راحت للقضاء بسبب موضوع الجمعيه، اذا بعض الاشخاص يكون ما عندهم امانه،
2: ما عندهم
1: يعني
2: أمانة.
1: في،
2: نعم.
1: في يعني الوفاء في الجمعيه. نتكلم عن الاستثمار وثقافه الربح السريع، وهذا اللي احنا تكلمنا عليه قبل الفاصل، ان في ناس تبي تربح ربح سريع. اليوم كلمه استثمار نسمعها في كل مكان.

0: خصوصا حتى في السوشيال ميديا. شلون نفرق بين الاستثمار الحقيقي وبين فكرة تحقيق أرباح بسهولة وبوقت قصير؟
1: كل ما سمعت كلمة ربح مضمون سريع وما في مخاطرة، المفروض مستوى الحذر عندك
2: أعلى شيء،
1: أعلى شيء يوصل يرتفع، مو يعني مو مستوى الحماس، كلنا راح نتحمس شوف كذي صارت كذي كلنا، بس لازم مستوى الحذر عندك، لأن هذا الشخص اللي بيسوق لك إياها راح يسوق لك إياها بطريقة سريعة، يلعب على أعصابك إن صحيح. الفرصة بتفوتك، فيجيلك الفومو إن أنا الفرصة ما بيها تروح، وكلنا ندور الفرصة هذه،
2: ومغريات الربح عالية تكون
1: طبعا يعني. هو ما راح يقدر، ما راح يهز، في مثل لبناني يقول نهز الورد لنشمه، أنت ايه. الوردة ما راح يهزك عشان يشمك إلا لما يعطيك هذه اللي يعني اللكر الرحيق عشان ايه تيلة على طول.
0: صحيح صحيح.
2: طيب موضوع إن فائض الآن عندي أنا فائض ومشيت على خطة أستاذ محمد وعندي 10% وصار عندي فائض جيد، هل الموضوع الفائض لما نقول الكويتي إذا تحكه
1: نعم.
2: وخليه يزيد ولا استثمر؟ لا، لو واحد يقول لي مرت عليك سنتين قاعد تجمع ليش ما تستثمر؟ حرام كان دبل الحين. صحيح. يعني هذه السوالف اللي عند اهلنا ودواوين، فعلا استثمر ولا ابقى على شغلي اثبت؟
1: صحيح. والله شوف صراحه انا من الاستشارات اللي اقدمها يعني ساعات انخذل من بعض الناس، ساعات ناس يبيضون الوجه لان يجيني عنده حماس. أسوأ شيء انك يعني تستثمر فيه فلوس ممكن تحتاجه بعد شهرين، عندك سفر بالصيف شهر 7 شهر 6 ومستثمر شهر 3 عشان شهر 7 شهر 6، انت ما راح تتحكم بالاقتصاد، الاقتصاد راح يمشي عكسك
0: طبعا. وفي بعضهم يتدين علشان يستثمر
1: ويبيع بخساره بعد ويبيع. انا قاعد اشوف ريال امس باع بخساره يا ناس، امس باع بخساره يمكن فرق 400 دينار سلعة الوحده، باع خمس سلع. يقول له ليش؟ يقول يا والله محتاج.
2: شو السبب؟ الاحتياج فقط،
1: رفاهيه، كماليات.
2: إيه يعني ما في سيريس، ما في جدية في
1: الشيء. كان كمالي، تأكدت من الشيء قلت بساعده شخصيا، لا الشيء طلع كمالي.
2: يعني موضوع الاستثمار والاقتصاد
1: يحتاج عقد التزام مع نفسك.
2: لا، وتحتاج شخصية جادة بالقرار.
1: نعم نعم، جادة بالقرار.
2: عم واحد يقلب ماكو فايدة،
1: مثل شرب الماء والصلوات ما تتركهم كذي.
0: صحيح صح كلامك. السوشيال ميديا اليوم استاذ محمد دبلوشي يعني ساهمت بشكل كبير في نشر الوعي الاقتصادي وحتى في النصب الاقتصادي.
1: نعم.
0: فكلمنا في هالموضوع استاذ محمد.
1: صراحة يعني السوشيال ميديا بشكل عام هي أداة تواصل وأداة تسويق وأداة يعني بث أفكار، وأحيانا توصل إلى أجندة خارجية، أحيانا النصب يكون هذا النصب دولي مو محلي، هي فكرة منتشرة اسمه بونزي سكيم والعالم كله قاعد يدحرج في هذا الشيء.
0: صحيح.
1: مثلا هو ما يكون نصب لكن هو شيء عالي المخاطر، على سبيل المثال في العملات الرقمية الميم كوين تعرض الكويتيين قبل فترة عملة فلانية وخسروا وايد ناس.
0: صح.
1: لكن يستخدمون هم أساليب الإقناع السريعة ويسوون فيها السوشيال إنجينيرينج، الهندسة الاجتماعية. فتلقى رفيجك يعني يسوون عليها تشكيل في المجتمع، تسمع من هني تسمع من هناك، فتقول الفرصة هي دائما النصاب يخليك تعيش أن الفرصة بتروح عليك.
0: بتروح عليك. صح.
1: إيه نعم. أما إذا الشخص يفتح لك باب الاستشارة وتقعد معاه وتشوف ويشرح لك وما يخليك ويعطيك وقت زيادة عن الوقت اللي يعطيك إياه، بعيد أن يكون نصاب.
0: نعم.
2: عدم الاتزان هو اللي يؤدي للخسارة، لكن هو يبيك يكون عندك عدم اتزان، ما في وقت، فرصة وتضيع.
1: هم يستخدمون شخصيات معينة.
2: أيوة أيوة.
1: شخصيات حماسية اندفاعية.
2: احنا عندنا محاور كثيرة لكن عندنا فقرة جميلة جدا نبيك تجاوب عليها صح وغلط بدون تفصيل.
1: يلا.
2: أول واحدة لازم يكون دخل كبير عشان أقدر أدخر.
1: غلط.
2: أوكي.
0: حلو هذا.
2: والثانية القرض دائما قرار مالي سيء.
1: غلط.
2: يعني ممكن انه مو سيء. الاستثمار يحتاج راس مال كبير.
1: غلط.
2: اذا زاد دخلي تلقائيا راح يتحسن وضعي المالي.
1: غلط.
0: الذهب. الذهب هذه عندي انا. الذهب كلنا احنا الحريم نحب الذهب. الذهب والعقار دائما يعتبر استثمار امن.
1: هو غلط.
2: المشروع الناجح
0: لقيت تقول صح.
2: المشروع الناجح لازم يبدا فكره جديده ما يعني ما حد سبق عليها، ولا خمس مصابغ حصصير السادس عادي يعني.
1: لا غلط.
2: غلط. ها
1: غلط.
2: اوكي زين، خلينا نشرح هذا بشكل بسيط. اشياء بديهيه انت قلت عنها غلط. يعني خلينا نقول مثلا ليش لازم يكون دخلي كبير عشان اقدر ادخر؟
1: ما يحتاج يكون دخلك كبير
2: عشان عادي
1: أدخر. عادي
2: يعني ممكن لو معاشي 200 اقدر ادخر.
1: اي نعم.
0: قبل شوي قال حتى لو 1% من الدخل حلو.
1: لو نعم. يعني معاش بسيط يعني ما نتكلم معاش، احنا نتكلم معاشات من الكويت لو معاش 780 دينار ونص قروض هم تقدر تدخر شيء بسيط، لان هي عاده.
2: صحيح.
1: لان نعم. سبحان الله ما تضيق الا تفرج.
2: اكيد.
1: ووقت الفرج لما تجيك الراحه هذه انت تعرف وين تصرف فلوسك عن ماله فيما افناه.
2: اكيد.
0: صحيح.
1: فتكون جاهز بالعاده هذه، انت مو متعود عليها، ما تيجي تتعود وقت قبلها تتعود.
2: صح. حتى لو تدريجيا.
1: تدريجيا.
2: قلت ان القرض دائما قرار مالي سيء، قلت لا
1: احيانا قروض ليست قرار مالي سيء.
2: شلون؟
0: متى؟
1: احيانا في قروض يعني قروض اكثر التجار قروضهم اكثر من
0: راس المال ثروتهم الثروة أو المال المال
1: القرض عشان تستخدمه تكون عندك خبرة وخبرة وإدارة مخاطر صارمة جدا. فإذا أنت عندك هذه الإدارة وعندك الخبرة وأنت اقتصادي محترف ما راح تخاف من القرض، راح تشكر البنك. لكن إذا أنت واحد يعني تو قاعد يتعلم يلا بسم الله ياخذ قرض بطل بقالة مصباغة خمس مشاريع عن بعض وكلهم راحوا.
2: احنا فقرة صح وغلط حاولنا نجاوب على اكثرها، لكن في سؤال مهم من زميلنا خلدون اللي حيا وهو جميل عنده دائما

0: نزعل، لازم تعطينا، لما يصرف يصرف دبل، شلون انا كيف على عقلي انا؟
1: هذا
0: الذكاء المالي
1: هذا كله احنا نعاني منه صراحه، وما نقدر نلوم اهلنا على هالشيء هذا.
2: نعم.
1: لكن نعلمهم، نشرح حق الاطفال القناعه والاكتفاء. دش البقاله متى ياخذ 5 انواع من الكاكاو، نقدر نقنعه ان النوع هذا واحد كافي، ونقدر يعني هي تحتاج مجهود
0: او ما تدخل البقاله اصلا.
2: لا ما صعبه هذه، صعبه،
1: ولازم تعطي حريه الاختيار، لازم يخاطر بحياته.
2: صعبه صعبه.
1: واذا علمناه احيانا الصدقه، انا لاحظت هالشيء، الصدقه لما تعلمه شلون يتصدق.
0: الله عليك. صح.
1: سبحان الله، البني ادم هو يتبرمج انه ما يقدر يخلص فلوسه كلها عشان يقدر يتصدق. والحصاله يمكن فكره تضحك احنا نشوفها، لكن
0: احنا ربينا عليها.
2: لا لا، خوش فكره الحصاله.
1: الحصاله وايد ممتازه. الحين زين، بالوضع الالكتروني شو نسوي؟ يقدر هو يحول حق اكونتاته الموجوده، حتى سكنات يلعب، ما يقدر ياخذ منك مثلا شهريا ان هالكثر مثلا الفلوس، بس يخشها بالاكونت، مو شرط انه يشتري سكن.
0: صح، عنده رصيد.
1: عنده رصيد انه ما يقدر يجيلك بعدين لما يشوف فرصه هو مناسبه حقه تخليه يعني ينتج بحياته. صح. حياه الالعاب
2: في بعض البنوك اساسا يعني استحدثت حسابات بنكيه خاصه للاطفال.
0: صحيح.
2: يعني من دون ذكر اسماء.
0: صحيح.
2: كذا بنك حتى الاسماء
0: رقميه تكون
2: رقميه طبعا. صح. حتى الاسماء تكون اسماء خاصه بالاطفال، مشجعه ومحببه. الطفل يحس بالاستقلالية فيها.
1: صحيح.
2: يحس انه ينجز شيء.
1: صح.
2: فكرة وايد حلوة. صحيح. ومستحدثة، نفس الحصالة بس حصالة. أيوة. الكترونية. أيوة. هي.
1: صح. صح. نعم. سبحان الله، لو نعلمهم احنا العطاء. العطاء، واول شيء هنعلمهم اياه التكافل الاجتماعي. قبل الله انه يفهم التكافل،
0: ان انت مو بروحك،
1: ان انت مو بروحك.
2: نعم.
1: انت عندك اخوانك، انت في مجتمع، انت عندك اختك، امك، ابوك. اذا كنا احنا مجتمع عندنا معنى التكافل الاجتماعي، ما حد يطيح.
2: صحيح.
1: ما حد يطيح.
2: سؤالنا الختامي استاذ محمد البلوش اليوم، انا ابي ارتب حياتي الماليه من الصفر، توني متوظفه، توني متعينه، عندي راتب، ما عندي قرض، حتى لو عندي قرض، بس ما ادري من وين ابتدي. 3 خطوات رئيسيه شلون نقدر نرتب حياتنا الماليه.
1: حاول كثر ما تقدر في بدايه حياتك مشوار انك تستثمر.
2: نعم.
1: ما تدخر اذا انت توك صغير، توك متوظف بالعشرينات.
2: إيه. نعم.
1: استثمر في عشريناتك عشان ثلاثيناتك واربعيناتك هي تعطيك ثمرة الاستثمار. كل ما تأخرت بالاستثمار وايد.
2: نعم.
1: كل ما صارت الشيء اللي تدفعها أكبر.
2: يمكن كلمة الاستثمار فضفاضة، روح افتح مشروع وبزنس وهذا، بس احنا نقول الاستثمار ممكن حتى يكون شراء ذهب
1: البسيط
2: مثلا،
1: أسهل
2: شيء،
1: صناديق ذهب. تشتري شغلات يعني تدخل في معنى، تفهم معنى الاستثمار.
2: نعم.
1: مو انك تتخصص، مو تكون خبير اقتصادي، بس تفهم معنى الاستثمار. عشان انت معاشك لما ينزل بشكل شهري.
2: نعم.
1: تعرف تبني لك راس مال. ادخر اول فتره، لكن ادخارك لا يكون كل ادخار، التضخم راح ياكل راس المال اللي عندك.
2: صحيح.
1: لكن تعلم تدخر وتستثمر نفسك.
0: سؤال مهم بالختام.
1: تمام.
0: ما شاء الله، يعني كل شيء بنستفيد منك.
2: مهم. مهم. إيه. الموضوع.
0: فالان هل انا ابدا مشروع بقرض افضل، او اصبر 2-5 سنوات يكون عندي مبلغ وابدا فيه؟ كلهم يعورون لا خسرت، بس انا الصح او بوجهه نظرك خبرتك شنو الافضل؟ هل ابدا بهذا، ولان في كل الطرفين في نماذج ناجحه، فايش رايك؟
1: الصراحه يعني انا عندي رايين، لكن بلتزم براي واحد منهم بقوله. لا، انا افضل اني انطر 2-3 لان قوه الصبر راح تكون عندي قويه.
2: نعم.
1: ونفس الوقت
0: ناضج ايضا،
1: راح اسوي مشروع على قد امكانياتي.
0: صح.
1: القرض احتاجه مو الحين، القرض احتاجه بعدين لما ينجح مشروعي اني ازيد
2: في التوسع. في التوسع. نعم. احنا نشكرك شكر جزيل على هالنصايح والمعلومات الحلوه والطيبه، ونتمنى ان الكل يلتزم فيها، نصايح اقتصاديه ووعي استهلاكي من ضيفنا المستشار الاقتصادي ورائد الاعمال استاذ محمد البلوشي. نقول لك يعطيك الف الف عافيه، وشكرا على وجودك معنا.
1: شكرا على الاستضافه، جزاكم الله خير.
2: شكرا لك.

0: وصلنا أكيد لختام حلقتنا اليوم، حاولنا نكون قريبين منكم بمواضيعنا بضيوفنا، ما قصروا من خلال أخواننا في دار العمل المرور وأيضا أخونا الأستاذ محمد البلوشي خبير الاقتصادي، حاولنا نوصل كل شيء نقدر عليه، لكن الوقت بالنهاية هو الفيصل.
1: بالفعل احنا كنا معكم على مدار ساعة متكاملة، ان شاء الله تكون مواضيعنا نالت على رضاكم واعجابكم. ختاما تقبلوا تحيات اسرة البرنامج من الاعداد آلاء الوزان ليلى العازمي،
0: التقديم فطيمة الظفيري محمد العدوان،
1: المتابعة والتنسيق خلدون لي حيا،
0: الهندسة الاذاعية بندر الشلاح،
1: التنفيذ على الهواء محمد السعدون،
0: ودعكم مخرجنا مشاري الرباح، مع السلامة.
1: مع السلامة.

0: إذاعة دولة الكويت. الأحلام تتحقق
1: والرؤى تتحول إلى واقع.
0: هنا الكويت. معدون،
1: مذيعون،
0: مهندسون،
1: مخرجون.
0: كوادر إعلامية،
2: كلنا نعمل من أجلك عزيزي المستمع.
1: هنا الكويت.
0: تابعونا
2: إذاعة دولة الكويت.
3: إذاعة دولة الكويت، العالم بين يديك.
4: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان المغرب وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي

0: أذن لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: إذاعة دولة الكويت.
2: تقترب ساعتنا من الدقيقة 5:00 مساء في استوديو الأخبار.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الاقتصادية تقرأها دلال إبراهيم. ونستهلها بأبرز عناوينها: الكويت وكوبا تبحثان اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي، بورصة الكويت تغلق على تباين مؤشراتها الرئيسية، نمو الصيرفة الإسلامية في قطر بدعم من الرقمنة والتمويل المستدام، الولايات المتحدة وكولومبيا توقعان مذكرتي تفاهم بشأن المعادن النادرة والطاقة النووية المدنية، جوجل تستثمر 13 مليار يورو في الذكاء الاصطناعي في فنلندا. أهلا بكم، ونبدأ مع اقتصادنا المحلي. بدأ وفد من وزارتي المالية والخارجية مباحثات الجولة الأولى لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع كوبا بهدف مناقشة بنود الاتفاقية ومدى تواثقها مع قوانين البلدين بما يعزز التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري بين الكويت وكوبا. وبحث الوفد مع مسؤولين كوبيين فرص الاستثمار والتطورات الاقتصادية والمالية إلى جانب القوانين الجديدة للاستثمار وإنشاء البنوك الأجنبية، فيما أشادت نائبة وزير التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي في كوبا بالدعم الكويتي لبلادها، ولا سيما دور الصندوق الكويتي للتنمية في دعم البنية التحتية. بحثت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت وشركة مارمور مينا انتلجنس أثر القطاع المصرفي في دعم تنفيذ مشروعات خطة التنمية الوطنية وتحقيق مستهدفات رؤية كويت جديدة 2035، وذلك خلال ندوة استعرضت نتائج دراسة متخصصة في هذا المجال. وتناولت الدراسة فرص تعزيز تمويل المشروعات الكبرى والشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتحول الرقمي والتكنولوجيا المالية وتمويل القطاعات غير النفطية والمشروعات الخضراء. في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع الطيران عالمياً، تبرز أهمية تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات لمواكبة أحدث التقنيات والمعايير. وفي هذا الإطار جاءت مشاركة الكويت في معرض مصر الدولي للطيران والفضاء لبحث فرص الشراكة والاطلاع على مستجدات القطاع ودعم مسيرة تطوير الطيران المدني في البلاد. نتابع معا هذا التقرير.
1: تشارك الهيئة العامة للطيران المدني برئاسة الشيخ المهندس أحمود مبارك لحمود الجابر الصباح في النسخة الثانية من معرض مصر الدولي للطيران والفضاء 2026 المقام في مدينة العلمين خلال الفترة من 7 وحتى 10 من سبتمبر، في إطار حرص الكويت على تعزيز حضورها في المحافل الدولية المتخصصة. تركز المشاركة الكويتية على تبادل الخبرات والاطلاع على أحدث التقنيات والابتكارات وقطاع الطيران المدني إلى جانب بحث فرص التعاون.

0: والشراكة مع الهيئات والمنظمات والشركات الدولية المتخصصة بما تدعم تطوير القطاع محليا. يشهد المعرض مشاركة واسعة من 50 دولة ونحو 250 جهة عارضة، إلى جانب 100 طائرة و50 عرضا جويا، مع حضور يقدر بنحو 12,000 زائر ومشاركة من مختلف الجهات والشركات العالمية في قطاعات الطيران والفضاء والتكنولوجيا والدفاع. تأتي المشاركة الكويتية في وقت شهد فيه قطاع الطيران العالمي تطورات متسارعة في مجالات السلامة والأمن وتطوير المطارات والتحول الرقمي والاستدامة والابتكار، حيث تسعى الهيئة إلى الاستفادة من التجارب العالمية وتعزيز الشركات العالمية بما يسهم إلى الارتقاء بالخدمات والعمليات ودعم النمو المستدام لقطاع الطيران المدني في دولة الكويت.
1: استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار اليوم عند 306 فلوس، كما استقر اليورو عند 356 ثلثا. وقال بنك الكويت المركزي إن سعر صرف الجنيه الاسترليني استقر عند 415 ثلثا، بينما ارتفع سعر الفرنك السويسري إلى 379 ثلثا، في حين استقر الين الياباني عند ثلثين. أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشرها العام 3 نقاط ليبلغ مستوى 8928 نقطة، وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 25 نقطة ليبلغ مستوى 9282 نقطة، في حين انخفض مؤشر السوق الأول نقطة واحدة ليبلغ مستوى 9316 نقطة. وشهدت جلسة التداول تداول نحو 379 مليون سهم عبر 28,000 صفقة نقدية بقيمة إجمالية بلغت نحو 106 ملايين دينار. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا المحلل المالي الأستاذ علي العنزي. أهلا بك أستاذ علي.
2: أرحب فيك أختي دلال والسادة المستمعين الكرام، هلا مرحبا.
1: نعم، السؤال الأول لدينا، لماذا قطاع البنوك يبدو في خلال يعني اليومين الماضيين يبدو أكثر هدوءا مما عهدناه في الأسابيع السابقة؟ إضافة إلى ذلك، كيف تقرؤون نشاط المجاميع وتأثيرها على السوق الأول؟
2: حقيقة يعني معظم القطاعات في هدوء، إنما خصوصا القطاعات التي تزدحم بأسهم السوق الأول، طبعا وعلى رأسها قطاع البنوك. قطاع البنوك فقط في جلسة يوم الأحد كان هناك دخول قوي على بيتك وعلى أيضا بقية البنوك، خصوصا بيتك والوطني وبوبيان، مما دعم السوق ودعم السيولة، ولكن لم يستمر هذا الأداء القوي وتراجع القطاع. لا توجد هناك محفزات جديدة، فقط كان هناك حديث عن يعني عن انتهاء القانون الرهن العقاري من قبل الفتوى التشريع وتحويله إلى مجلس الوزراء، لذلك كان هناك نمو. عدا ذلك عاد القطاع إلى عمليات جني أرباح، إلى الهدوء، لأنه لم تلحق به أي أخبار جديدة أو لم تؤكد حتى هذه الأخبار من جهات رسمية. ناهيك عن أن هناك حراك كبير على الأسهم الصغيرة والمتوسطة، وأسهم كانت خاملة خلال سنوات ماضية، حراك كبير وقوة كبيرة، لذلك يبدو هناك تحول أيضا من أسهم هذه الشركات القيادية، طبعا على وجه الخصوص قطاع البنوك، أو حتى أسهم قيادية أخرى في السوق الأول والانتقال إلى أسهم السوق الرئيسي. نجد هذه الأسهم تتقدم السيولة وتختطف السيولة. اليوم كان

0: تاخذها سهم ايفا مثلا، هو من تقدم. اما في الايام الماضيه كانت اسهم حقيقه متفرقه من قطاعات متفرقه، هي من تتقدم الاكثر تداولا من حيث
1: نعم
0: السيوله
1: نعم
0: على حساب قطاع البنوك.
1: نعم
0: نعم
1: ما دمنا تحدثنا عن سهم إيفا الذي ارتفع اليوم 33 ثلثا وأثر على الكمية والقيمة ورفع المؤشر أيضا، كيف تفاعلت إيفا مع يعني إعلانات اكتتاب محطة أم الهيمان، كما أنها باعت حصة في أولى للتأمين التكافلي، كيف أثر ذلك عليها؟
0: حقيقة كان تأثير إيجابي جدا، خصوصا بعد تأكيد بيع الحصة وإعلانها رسميا. أيضا حققت أرباح كبيرة من هذه البيعة. أيضا حتى الحصة التي لا زالت لدى إيفا من أولى تكافلي ارتفع سعرها بشكل مضطرد، لأن أتحدث عن 445 الآن. سيطرت إيفا وكتلة إيفا اليوم على الأكثر تداولا من حيث القيمة، إيفا وأرزان وأولى تكافلي. كذلك كان هناك نمو لشركة عقارات الكويت، الأسهم مرتبطة ذات الملكيات المرتبطة. قد يكون عملية الاكتتاب في أم الهيمان لا زال يعني نعم هناك بعض الأخبار، ولكن غير مؤكدة بأن يكون الاكتتاب قبل نهاية العام، وإلى الآن لم نرى تأثير هذا الاكتتاب عليه. فأعتقد أن إيفا اليوم تأثرت كما أعلنت أكثر من مرة عن تغير صفة أو تصنيف شركة الأولى تكافلي من شركة تابعة إلى شركة زميلة بعد بيع طبعا كمية كبيرة من الأسهم، وأيضا بأسعار أيضا كبيرة حققت من خلالها الأرباح.
1: نعم ما دمنا نتحدث أيضا عن موجة جني الأرباح، هنالك أسهم كانت ترتفع وحققت أرباحا جيدة، لكن في جلسة اليوم يعني كانت تحت وطأة جني الأرباح، مثلا الأنظمة أركان وما إلى ذلك، كيف تقرؤون مسارات هذه الأسهم؟
0: لا شك أنها مجموعة كبيرة من الأسهم اليوم لدينا الأسهم متراجعة. معظم هذه الأسهم كانت هي القائدة وكانت هي الأسهم المؤثرة في بداية الأسبوع. يعني اليوم أركان أيضا كما تفضلتي تراجع 3.7، والأنظمة بذات النسبة تحصيلات أيضا كان على ارتفاع، ووثاق كان أيضا على ارتفاع، كامكو أيضا كان على ارتفاع، معادن أيضا انطلق من مستويات 150 فلس إلى 210 فلوس، اليوم تراجع 6 فلوس. أيضا حقيقة كل هذه الأسهم تأتي تحت يعني وطأة جني الأرباح والتصحيح الفني، وهي لا شك أنها يعني أمور صحية للسوق أو حتى للأسهم للعودة واستكمال هذه الانطلاقات. وهذه الأسهم يعني حققت ارتفاعات كبيرة جدا، نتحدث عن الأنظمة حقق نمو خلال هذا العام بأكثر من 1000%، كذلك أركان أيضا حقق نمو خلال الفترة الماضية أكثر من 20% دفعة واحدة. لذلك نجد أن عمليات جني أرباح مستحقة خلال هذه الفترة، وأيضا انتقال إلى الأسهم في ظل تدوير السيولة مستمر بين الأسهم بشكل أو بآخر، خصوصا الأسهم الصغيرة
1: نعم.
0: والمتوسطة.
1: نعم. شكرا لكم المحلل المالي علي العنزي.
0: أهلا وسهلا، حياكم.
1: ونذهب للاقتصاد الخليجي والعربي. سجل مؤشر ثقة الأعمال في السعودية 56 نقطة و7 أعشار خلال أغسطس 2026، مرتفعا بشكل طفيف عن يوليو الماضي، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ مارس الماضي. ويعكس ارتفاع المؤشر استمرار تفاؤل قطاع الأعمال بشأن استقرار النشاط الاقتصادي ومواصلة النمو عبر مختلف القطاعات. يشهد قطاع الصيرفة الإسلامية في قطر توسعا متواصلا مدعوما بقوة القطاع المصرفي وتطور الخدمات الرقمية، إلى جانب تنامي دور الصكوك والتمويل المستدام في توجه يعزز مكانة التمويل الإسلامي ويدعم مسار التنويع الاقتصادي في الدولة. نتابع معا هذا التقرير.
2: يواصل القطاع المصرفي الإسلامي في قطر نموه مدعوما بقوة الاقتصاد والقطاع المصرفي، إلى جانب تطوير البنية التنظيمية.

0: الرقمية والتوسع في الخدمات الرقمية، بلغ إجمالي أصول منظومة التمويل الإسلامي نحو 572 مليار ريال في 2025، مع استمرار البنوك الإسلامية في الاستحواذ على الحصة الأكبر من النشاط. وسجلت ودائع البنوك الإسلامية نحو 364 مليار ريال، بينما بلغت تمويلاتها نحو 418 مليار ريال، وسط توسع في تمويل القطاعات الاقتصادية المختلفة، كما تبرز الصكوك والتمويل المستدام كأداتين رئيسيتين للنمو، وبالتزامن مع توجه متزايد نحو التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي، يرى الخبراء أن القطاع مرشح لمواصلة النمو خلال السنوات المقبلة، مع زيادة التمويل الموجه للقطاع الخاص والمشاريع الخضراء وتعزيز الابتكار والخدمات الرقمية، بما يدعم توجه قطر نحو التنوع الاقتصادي والاقتصاد المستدام.
1: البورصات العالمية.

البورصة الأمريكية تراجعت الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات اليوم مع استمرار ارتفاع أسعار النفط في إثارة قلق المستثمرين وسط مخاوف من ارتفاع التضخم. وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 300 نقطة، فيما تراجع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.3%، وهبط مؤشر ناسداك المركب بنصف نقطة. وفي بورصة أوروبا تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم مع ترقب الأسواق بيانات التضخم الأمريكية وسط صعود أسعار خام برنت فوق 100 دولار للبرميل وتصاعد التوترات في الشرق الأوسطي، ما أثار مخاوف بشأن التضخم وأثر في شهية المستثمرين للمخاطرة. وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنحو 0.4% إلى 647 نقطة، بينما تراجع داكس الألماني بنصف نقطة، وفاينانشال تايمز البريطاني بعشرين، وكاك الفرنسي بستة أعشار. بورصة طوكيو تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية عند إغلاق تعاملات اليوم، إذ طغت تداعيات تصاعد الأزمة في الشرق الأوسط على مكاسب أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وانخفض مؤشر نيكاي 20 ليغلق عند نحو 65,143 نقطة، بينما تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بعشر إلى نحو 4,047 نقطة. نفط ومعادن. ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 8 دولارات و15 سنتا ليبلغ 109 دولارات و37 سنتا للبرميل في آخر تداولاته وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول. وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 92 سنتا لتبلغ 97 دولارا و92 سنتا للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي دولارا و55 سنتا لتبلغ 93 دولارا وثلاثة سنتات. وفي أسواق المعادن ارتفعت أسعار الذهب نحو 1% اليوم إلى قرابة 4,400 دولار للأوقية، بدعم من تراجع الدولار وتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، بينما تترقب الأسواق بيانات التضخم الأمريكية وانعكاساتها على مسار أسعار الفائدة. وصعدت الفضة

بواحد وثلاثة أعشار إلى نحو 67 دولارا للأوقية، والبلاتين باثنين بالمئة إلى نحو 1847 دولارا، بينما ارتفع البلاديوم بثلاثة أعشار إلى نحو 1354 دولارا. وإلى الاقتصاد العالمي.

0: أعلن وزير الطاقة التركي ألب أرسلان برقدار أن بلاده ستبدأ قريبا حفر بئر استكشافية للنفط غرب البحر الأسود، مشيرا إلى أن عمليات الحفر ستكون صعبة وتستغرق وقتا، وتعتزم تركيا حفر 6 آبار استكشافية في مناطق مختلفة من البحر الأسود خلال العام الجاري ضمن جهودها لاكتشاف موارد جديدة من النفط والغاز الطبيعي. بعد غياب دام 45 عاما تعود أجواء الفورمولا 1 إلى العاصمة الإسبانية مدريد، لكن السباق هذه المرة يتجاوز حدود المنافسة الرياضية، إذ تراهن المدينة على الحدث العالمي لتعزيز السياحة واستقطاب الاستثمارات وخلق آلاف الوظائف وتحويل جائزة إسبانيا الكبرى إلى رافد اقتصادي مستدام على مدى العقد المقبل. نتابع سويا التقرير.
1: تستعد العاصمة الإسبانية مدريد هذا الأسبوع سباق جائزة إسبانيا الكبرى فرامولا بعد غياب دام 45 عاما في حدث رياضي تراهن عليه المدينة لتعزيز مكانتها كوجهة عالمية للسياحة الرياضية واستقطاب الزوار والاستثمارات على مدى العقد القريب. تستضيف حلبة جديدة السباق بين 11 وحتى 13 من سبتمبر ضمن اتفاق تمتد من عام 2026-2023. تتوقع السلطات جذب نحو 445,000 زائر خلال أيام السباق، من بينهم 120,000 من خارج مدريد، فيما تشير تقديرات حديثة إن الحدث الاقتصادي يبلغ نحو 467 مليون يورو وتوفير قرابة 858 وظيفة. تتميز الحلبة بموقعها القريب من المطار الدولي وارتباطها بشبكة المترو والقطارات والحافلات، بما تستفيد البنية التحتية القائمة من مدينة مدريد للمعارض، بما يوفر مساحات للضيافة والخدمات اللوجستية وتجارب للجمهور. وتسعى مدريد من خلال استضافة الفارامولا إلى تحويل السباق من فاعلية رياضية إلى إنتاج اقتصادي وسياحي مستدام عبر استضافة الزوار وتعزيز الأنفاق والوظائف وتسويق المدينة عالميا.
0: ونقف معكم مع الومضات الاقتصادية السريعة. واردات مصر من الغاز المسال تنخفض 11% في سبتمبر. اليابان تخصص 2.5 مليار دولار لإعادة بناء احتياطياتها النفطية الاستراتيجية. سنغافورة تسعى لخفض الرسوم الجمركية الأمريكية. ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين في الصين بأكثر من التوقعات. كوريا الجنوبية تعلن مشروعاً بـ 22 مليار دولار لتوليد الكهرباء بالغاز في تكساس.

بورشة تعزز استثماراتها الفضائية بحصة في ستوك سبيس لمنافسة سبيس إكس.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم تركوا أثر. في هذا العالم مرت أرواح لم تطلب الخلود، لكن الخلود طردها. أناس عاشوا وأحبوا وصنعوا وصمتوا ثم غادروا وهم لا يعلمون أنهم تركوا أثراً. تركوا أثر، إعداد الدكتور فيصل العنزي، تقديم سارة نجم. تركوا أثر للمخرج عبد الله حجي.
1: تخيل امرأة تجلس لساعات طويلة أمام ألواح فوتوغرافية زجاجية تفحص نقاط صغيرة من الضوء، كل نقطة تمثل نجماً بعيداً، وتقارن سطوعه بين لوح وآخر بحثاً عن نجوم تتغير إضاءتها بانتظام عبر الزمن، وتحللها لتكتشف بين آلاف هذه النجوم المتغيرة نمطاً دقيقاً. كلما طالت فترة تذبذب سطوع النجم زاد سطوعه الحقيقي، وهذا النمط البسيط أصبح لاحقاً المفتاح الذي فتح الباب أمام قياس مسافات الكون بأكمله لأول مرة في التاريخ. ولم تكن هذه المرأة تشغل التلسكوب بنفسها ولا تحظى بحرية اختيار موضوع بحثها الخاص، بل عملت ضمن فريق نسائي كامل مكلف بمهام تحليلية متكررة بأجر متواضع لا يوازي أهمية العمل الذي تؤديه. ومع ذلك فإن اكتشافها الهادئ في زوايا هذا العمل الروتيني أصبح لاحقاً حجر الأساس الذي بني عليه فهمنا الحديث لاتساع الكون بأكمله. إنها هنريتا سوان ليفيت، الفلكية الأمريكية التي اكتشفت العلاقة بين سطوع النجم القفوية وفترة تذبذبها، ووفرت بذلك أول وسيلة موثوقة لقياس المسافات الكونية الشاسعة، رغم أنها عملت طوال حياتها ضمن بيئة مؤسسية محدودة الاستقلالية والتقدير. قبل أن نفصل في حياة ليفيت، يستحق التساؤل وقفة: لماذا يستحق اكتشاف علاقة رياضية بسيطة بين سطوع نجم وفترة تذبذبه أن يذكر إلى جانب أعظم اكتشافات علم الفلك الحديث؟ والإجابة تكمن في أن هذه العلاقة البسيطة في ظاهرها وفرت لأول مرة أداة عملية لقياس المسافة الحقيقية إلى نجوم ومجرات بعيدة جداً لا يمكن قياس المسافة إليها بأي طريقة مباشرة أخرى. وهذا يعني أن اكتشاف ليفيت لم يكن مجرد ملاحظة فلكية معزولة، بل مفتاحاً منهجياً غير قدرة البشرية على فهم حجم الكون نفسه، واستخدم لاحقاً لإثبات أن الكون أكبر بكثير مما كان يعتقد، وأنه يحتوي على مجرات أخرى غير مجرتنا، في اكتشاف يعد من أعمق التحولات في تاريخ فهم الإنسان لموقعه داخل الكون بأسره. ولدت هنريتا سوان ليفيت في 4 يوليو عام 1868 في بلدة لانكستر بولاية ماساتشوستس الأمريكية، وتلقت تعليمها في كلية أوبرلين ثم كلية راتكليف.

التابعة لجامعة هارفارد والمخصصة لتعليم النساء في تلك الحقبة، وتخرجت فيها عام 1892، وأظهرت خلال سنوات دراستها اهتماماً متزايداً بعلم الفلك، وهو مجال كانت الفرص فيه محدودة جداً أمام النساء في تلك الفترة التاريخية بالذات. وبعد تخرجها عانت ليفيت من مرض خطير أثر على سمعها تدريجياً، وأصيبت بفقدان سمع متزايد عبر سنوات حياتها اللاحقة، ومع ذلك لم يمنعها هذا التحدي الصحي من متابعة شغفها بعلم الفلك، وانضمت متطوعة إلى مرصد كلية هارفارد حوالي عام 1893 لتبدأ بذلك مسيرة علمية طويلة ستثبت لاحقاً أنها من أهم المساهمات في تاريخ علم الفلك الحديث بأكمله.

عملت ليفيت ضمن فريق كامل من النساء وظفهن مدير مرصد هارفارد إدوارد بيكرينج لتحليل آلاف الألواح الفوتوغرافية التي التقطها المرصد لسماء الليل وتصنيف النجوم وقياس سطوعها بدقة متناهية. وكان هذا العمل التحليلي المتكرر شاقاً وملاً في كثير من الأحيان، ويتطلب تركيزاً بصرياً دقيقاً لساعات طويلة متواصلة، ومع ذلك دفع هؤلاء النساء أجراً أقل بكثير مما كان يتقاضاه الرجال مقابل عمل تقني مشابه. انعكاساً للأعراف الاجتماعية السائدة في تلك الحقبة التاريخية بالذات، وأصبحت ليفيت عام 1902 موظفة دائمة في المرصد، ثم تولت لاحقاً رئاسة قسم القياس الضوئي الفوتوغرافي فيه. وهذا يعني أنها رغم كل القيود المؤسسية المحيطة بعملها تدرجت في مسؤولياتها بفضل دقتها وكفاءتها المتراكمة، وأثبتت بمرور الوقت أنها من أكثر الباحثين دقة والتزاماً في فريق المرصد بأكمله، رغم القيود الواضحة على استقلاليتها البحثية التي كانت خاضعة لتوجيه مدير المرصد في اختيار موضوعات البحث المسموح بها ولها. كلفت ليفيت بدراسة النجوم المتغيرة، وهي نجوم يتغير سطوعها بانتظام عبر الزمن، ورصدت في صور غيوم ماجلان، وهما مجرتان قزمتان قريبتان من مجرتنا، أكثر من 1700 نجم متغير، من بينها 20 نجماً من نوع خاص يعرف بالنجوم القيفاوية. وهذا العدد الهائل من النجوم المرصودة والمصنفة بدقة يعكس مثابرة استثنائية في تحليل آلاف الصور الفوتوغرافية على مدى سنوات طويلة من العمل المتواصل والدقيق. وأدركت ليفيت أن جميع النجوم القيفاوية التي رصدتها في غيوم ماجلان تقع تقريباً على المسافة نفسها من الأرض، بما أنها جميعاً ضمن التجمع النجمي نفسه. وهذا يعني أن أي فرق في سطوعها الظاهري بينها يعكس بصورة مباشرة فرقاً حقيقياً في سطوعها الجوهري الفعلي، لا فرقاً ناتجاً عن اختلاف المسافة. وهذه الملاحظة هي ما مكنها من مقارنة سطوع هذه النجوم وفترات تذبذبها بدقة دون تشويش ناتج عن اختلاف مسافتها الفردية عن الأرض. في عام 1912 نشرت ليفيت النتيجة النهائية لسنوات من التحليل الدقيق، علاقة رياضية واضحة بين فترة تذبذب سطوع النجم القيفاوي وسطوعه الجوهري الحقيقي، فكلما طالت فترة التذبذب زاد السطوع الجوهري للنجم. وهذه العلاقة المعروفة باسم قانون ليفيت وفرت لأول مرة أداة عملية لتحديد السطوع الحقيقي لنجم قيفاوي بمجرد قياس فترة تذبذبه دون الحاجة لمعرفة مسافته مسبقاً بأي طريقة أخرى. وهذا يعني أن علماء الفلك أصبح بإمكانهم بمجرد رصد نجم قيفاوي في أي مكان في السماء قياس فترة تذبذبه لمعرفة سطوعه الجوهري الحقيقي، ثم مقارنة هذا السطوع الحقيقي بسطوعه الظاهري كما يرى من الأرض لحساب المسافة الفعلية إليه بدقة. وهذه الطريقة المعروفة اليوم بطريقة الشمعة القياسية أصبحت الأداة الأساسية التي اعتمد عليها علماء الفلك لعقود

0: طويلة تالية لقياس المسافات الكونية الشاسعة التي يستحيل قياسها بأي وسيلة مباشرة أخرى. في عشرينيات القرن العشرين استخدم عالم الفلك الأمريكي إدوين هابل طريقة ليفيت لرصد نجوم قفوية داخل ما كان يعتقد أنه سديم أندروميدا، ليكتشف أن هذا السديم في الحقيقة مجرة كاملة مستقلة تقع خارج حدود مجرة درب التبانة بمسافة شاسعة. وهذا الاكتشاف غير جذرياً فهم البشرية لحجم الكون، إذ أثبت أن الكون يحتوي على عدد هائل من المجرات المستقلة، لا مجرة واحدة فقط كما كان يعتقد سابقاً. ولم يكن هذا الاكتشاف المحوري ليتحقق دون الأداة القياسية التي طورتها ليفيت أولاً. ورغم أهمية اكتشافاتها المحورية، لم تحظ ليفيت بتقدير واسع خلال حياتها، إذ عملت في بيئة مؤسسية كانت تحدد فيها مواضع البحث من قبل مدير المرصد دون أن تتاح للباحثات الفرصة الكاملة لتفسير نتائجهن أو متابعة أبحاثهن باستقلالية تامة. وهذا القيد المؤسسي يعني أن ليفيت نفسها لم تتمكن من إكمال معايرة علاقتها الرياضية بأرقام مسافات فعلية، وهي المهمة التي أنجزها لاحقاً علماء آخرون بعد نشر نتائجها الأولية بفترة قصيرة. ووصف إدوين هابل نفسه لاحقاً أن اكتشافاته الخاصة استندت بصورة مباشرة إلى عمل ليفيت الدقيق، وقيل إنه اعتبر أن إسهامها يستحق تكريماً رفيعاً يوازي أهمية اكتشافه هو نفسه. وهذا التقدير من عالم بحجم هابل يعكس اعترافاً متأخراً بحجم الفضل الحقيقي الذي تعود إليه ليفيت في تأسيس هذه الطريقة القياسية، رغم أن التقدير المؤسسي الرسمي لها ظل محدوداً طوال معظم سنوات حياتها العملية الفعلية. توفيت هنريتا سوان ليفيت في 12 من ديسمبر عام 1921 في مدينة كامبريدج بولاية ماساتشوستس عن عمر يناهز 53 عاماً إثر مرض سرطاني، بعد مسيرة علمية طويلة كرستها لتحليل آلاف الصور الفوتوغرافية لنجوم بدقة ومثابرة استثنائيتين. ورغم محدودية التقدير الذي حظيت به في حياتها، خلفت وراءها اكتشافاً غير مسار علم الفلك الحديث بأكمله. وفي عام 1925، أي بعد 4 سنوات من وفاتها، كتب عالم رياضيات سويدي بارز إلى المرصد الفلكي ينوي ترشيح ليفيت لجائزة نوبل في الفيزياء تقديراً لاكتشافاتها، دون أن يعلم أنها توفيت بالفعل قبل سنوات. وبما أن جائزة نوبل لا تمنح بعد الوفاة، لم تحصل ليفيت أبداً على هذا التكريم الرفيع، رغم هذا الاعتراف المتأخر بقيمة عملها الحقيقية من أحد كبار علماء عصرها في مجال مختلف تماماً عن تخصصها. هنريتا سوان ليفيت، ماساتشوستس، القرن 19 والعشرون الميلادي. اكتشفت العلاقة بين سطوع النجوم القفوية وفترة تذبذبها، ووفرت المفتاح لقياس مسافات الكون. تركت أثراً.
1: هكذا تنتهي حكايتنا اليوم، لكن أثرهم لا ينتهي. كل عظيم كان يوما إنسانا عاديا قرر ألا يمر في هذه الحياة مرور الكرام، فترك من بعد أثرا يذكر. قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت برنامج تركوا أثر. تقبلوا تحيات فريق العمل، الإعداد الدكتور فيصل العنزي، تقديم سارة نجم، تركوا أثر للمخرج عبد الله حجي.

0: وين ما كنت تقدر تسمعنا على تردد 540 AM حول العالم.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم أزاهير العرب. في رحاب لغتنا العربية تزهر الكلمة ويورق الحرف سحراً وبياناً بين الدرر والنوادر والنثر والشعر ودقة الإعراب والإتقان وخفايا الخطأ والصواب لتهمس الأجواء فصاحة وبلاغة. أزاهير العرب من الإعداد والتقديم يمضي معكم على أجنحة البيان يوسف جوهر. صحبة عطرة يتمناها لكم في أزاهير العرب المخرج حسن الشطي. أزاهير العرب. قالت العرب حياك الله وبياك، وهي تحية ودعاء شامل بالخير، فيراد بكلمة حياك الاستقبال والتحية والتكريم والدعاء المصحوب بالبقاء على قيد الحياة برعاية الباري عز وجل. أما بياك فيقصد بها أضحكك وأسرك الله عز وجل وأدام عليك الفرح والسرور، ويقال بأنها من أصل بوأك، أي أنزلك وأسكنك الله سبحانه وتعالى منازل السعادة والراحة والملك. فحياك الله وبياك دعاء جامع لطول العمر والعيش الرغيد والمقام الكريم. وها نحن نحييكم في أزاهير العرب ونردد في استضافتكم الكريمة ما قالته العرب، حياكم الله وبياكم.

0: جوهر اللسان في بيان الإنسان. تسمو لغتنا العربية بأسرار الاشتقاق، فتهدي العقول مواعظ تبلغ الآفاق، وتربط بين الظاهر والباطن بكل وفاق. قالت العرب في بليغ القول: ما فيك يظهر على فيك، فلا تخرج من فيك إلا أجمل ما فيك. فما استقر في القلب من الصفات نطق به الفم في جلي العبارات، ليكون اللسان مرآة للروح وسفيرا للبوح. نقتبس من هذا البيان صدق التعبير، ونرتاد به درب التهذيب والتنوير، ليبقى النطق زينة للعاقل بين الأنام، وميزانا يعلو به شأن الكرام. فما فيك يظهر على فيك، فلا تخرج من فيك إلا أجمل ما فيك.
1: أزاهير العرب.

الحزن والصبر ووفاء القلب. حين يتسلل الحزن إلى القلب وتثقل الأيام على النفس، يظهر الشاعر أبو فراس الحمداني سحر الكلمة وقوة العاطفة، مبينا أن التعزية والمواساة تكون أقوى من الجلد، وأن الصبر والوفاء للشدائد هما أعظم ما يحمل القلب. فتفجر أبياته بعد المشاعر الصادقة، وترسخ في النفس معنى الوفاء والمواساة، فيشعر المرء بالحرارة والصدق والعمق الإنساني. عبر تلك المشاعر ما بين صبر وحزن ووفاء، فاضت قريحة أبو فراس الحمداني، فنظم أبيات رائعة من القصيد قال فيها: أوصيك بالحزن لا أوصيك بالجلد، جل المصاب عن التعنيف والفند، إني أجلك أن تكفى بتعزية عن خير مفتقد، يا خير مفتقدي، هي الرزية إن ضنت بما ملكت، منها الجفون فما تسخو على أحدي، بمثل ما بك من حزن ومن جزع، وقد لجأت إلى صبر فلم أجدي، لم ينتقصني بعدي عنك من حزن، هي المواساة في قرب وفي بعدي، لأشركنك في اللأواء إن طرقت، كما شركتك في النعماء والرغد، أبكي بدمع له من حسرتي مدد، وأستريح إلى صبر بلا مدد، ولا أسوغ نفسي فرحة أبدا، وقد عرفت الذي تلقاه من كمدي، وأمنع النوم عيني أن يلم بها، علما بأنك موقوف على السهد، يا مفردا بات يبكي لا معين له، أعانك الله بالتسليم والجلد، هذا الأسير المبقى لا فداء له، يفديك بالنفس والأهلين والولد.

بلوغ المرام في مراحل الأيام. تتجلى دقة الضاد في خيال يزور المنام أو طموحا يعانق الغمام، لينسج من الأمان سحرا يبدد الظلام، ويبني في رياض الروح صروحا لا تضام. إن الحلم بضم الحاء وسكون اللام هو ما يراه النائم في نومه من منام أو رؤيا، وجمعها حلوم أو أحلام تملأ الدنيا. وقد ورد ذكرها في الآية المباركة من سورة الطور ضمن قوله جل شأنه: بسم الله الرحمن الرحيم. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون؟ وفي الحلم يقول المتنبي:

وتخاله سلب الورى من حلمه أحلامهم فهم بلا أحلام. أما الحلم بكسر الحاء فيعني الصبر والأناة وضبط النفس عند الغضب لمن أراد النجاة مع القدرة والقوة ليبلغ المرء

0: وصف الله سبحانه وتعالى خليله إبراهيم عليه السلام بالحلم في سورة هود بقوله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، إن إبراهيم لحليم أواه منيب. وقد أوردها الشريف الرضي في شعره تعبيرا عن المقام فقال: وللحلم أوقات وللجهل مثلها، ولكن أوقاتي إلى الحلم أقرب. وذكرها المتنبي قائلا: من الحلم أن تستعمل الجهل دونه إذا اتسعت في الحلم طرق المظالم. أما الحلم بضم الحاء واللام فيعني بلوغ الصبي مبلغ الرجال، بدليل قوله تعالى في سورة النور حيث يهدينا لخير الخصال: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. وهكذا يتضح أن الحلم في المنام، والحلم في الصبر والاحتشام، والحلم في بلوغ مقام الكرام.
1: أزاهير العرب.
0: بين العجز والفرصة. تأتي الفرص كالسحاب الراحل، لا يقتنصها إلا ذو عزم واصل، ولا يضيعها إلا ذو رأي غافل. وقد نقل ابن قتيبة في عيون الأخبار بيتا سائرا للريشية يلمس فيه طباع من ضعفت بصيرتهم، حيث يقول: وعاجز الرأي مضياع لفرصته، حتى إذا فات أمر عاتب القدر. في ذلك النظم الجميل تجسيد لحال من يتساهل في اتخاذ القرار ويسمح للسانحات أن تمر دون استثمار، فإذا ما حل الفشل وضاع الأمل، جعل القدر شماعة لتقصيره، ونحى باللائمة عن سوء تدبيره. فالعزيمة منجات، والتسويف مهلكة لا تمهل صاحبها، واللبيب من أخذ للأمر عدته ولم يجعل القدر عذرا لضياع فرصته.

0: أزاهير العرب.
1: نختتم لقاءنا بتحية، والتحية في أصلها العربية ليست لفظا عابرا وإنما دعاء بالحياة والسلام، نهديها لكم خالصة علها تعود إليكم أمنا وودا كما أرادها الأولون، حياة تحيا وسلاما لا يزول. قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت أزاهير العرب، مع تحيات الإعداد والتقديم يوسف جوهر، أزاهير العرب للمخرج حسن الشطي.

0: السابعة مساء هي ساعتنا في إذاعة دولة الكويت.
1: مساء الخير يا كويت.
0: أسعد الله مساءكم بكل خير مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامج مساء الخير يا كويت. مساء الخير عبد الله.
1: مساء النور زميلة إسراء، ونرحب بكل السادة المستمعين الذين هم معنا على الموعد كل يوم من الآن وحتى 8 مساء على الهواء مباشرة. هذه تحيات أسرة البرنامج تأتيكم من الإعداد فريد الكندري وعبد الله الميموني.
0: ودائما وأبدا نقول بسم الله، نبدأ معكم برنامجنا بتحية حب وتقدير واحترام لكم من التقديم عبد الله العمار وإسراء العسكر.
1: من التنسيق والمتابعة ريم المطيري،
0: وهذه تحيات الهندسة الإذاعية ناصر العنزي.
1: سعد البوص من التنفيذ على الهواء.
0: إذن مستمعينا الكرام، ننطلق وإياكم وفقرات برنامج مساء الخير يا كويت بقيادة المخرج محمد مال الله.

0: أخبار محلية تواكب الحدث، ونبض يومي ينقل الصورة كما هي، نضعها بين أيديكم في مساء الخير يا كويت.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام، ونبدأ معكم مشوارنا لهذا المساء بمجموعة من أخبار كويتنا الحبيبة. أصدر وكيل وزارة التربية الدكتور خالد الرشيد اليوم الأربعاء تعميما بشأن ضوابط ومحظورات العمل والسلوك داخل المدارس، تضمن مجموعة من القواعد المنظمة للممارسات المهنية والإدارية والتربوية والتأكيد على التزام جميع المدارس بها.
2: وقالت التربية في بيان صحفي أن التعميم ألزم جميع المدارس وأعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية والعاملين فيها بالتقيد بمجموعة من الضوابط والمحظورات، من أبرزها حظر جمع المبالغ المالية أو قبول الهبات والتبرعات النقدية أو العينية أو غيرها داخل المدرسة من المعلمين أو الإداريين أو المتعلمين أو أولياء الأمور لأي غرض كان.
1: وأضافت أن التعميم حظر بيع السلع أو الخدمات للمتعلمين والعاملين أو الترويج والدعاية لها أو استغلال الوظيفة والمرافق المدرسية لتحقيق أي منفعة شخصية، مشددة على حظر بيع أو توزيع أو إدخال الأغذية والمشروبات من مصادر غير معتمدة إلى المدرسة لأي سبب، وحظر تشغيل المقصف أو تقديم المنتجات لا تتوافق مع لائحة الاشتراطات الصحية.
2: وأوضحت الوزارة أن التعميم يحظر أيضا تنظيم أي فعالية أو نشاط أو احتفالية تتم خلالها استضافة أشخاص من خارج وزارة التربية أو إجراء أي تصوير داخل الحرم المدرسي دون الحصول مسبقا على موافقة خطية صريحة من جهة الاختصاص بالوزارة.
1: وأكدت منع استخدام اسم المدرسة أو شعار وزارة التربية في أي مطبوعات أو إعلانات أو رعايات تجارية دون الحصول على الموافقات والتنسيق الإداري والرسمي المعتمد.
0: أخبار محلية تواكب الحدث، ونبض يومي ينقل الصورة كما هي، نضعها بين أيديكم في مساء الخير يا كويت.
2: وما زلنا مع أخبارنا المحلية في برنامج مساء الخير يا كويت. أكد وكيل الحرس الوطني الفريق الركن حمد البرجس اليوم الأربعاء أن هيكل الحرس الوطني التنظيمي الجديد اعتمد على مبادئ العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص وفقا للمعايير معايير التخصص والكفاءة والقدرة على أداء المهام والمسؤوليات، بما يسهم في وضع الشخص المناسب في المكان المناسب ويرتقي بمستوى الأداء ويعزز كفاءة منظومة العمل.
1: وذكر الحرس الوطني في بيان صحفي أن ذلك جاء خلال اجتماع عقد مع كبار القادة والضباط في الحرس الوطني بمناسبة اعتماد الهيكل التنظيمي للحرس الوطني بحضور المعاون للشؤون المالية وإدارة الموارد اللواء رياض طواري، وذلك في إطار حرص القيادة على التواصل المباشر مع القادة والضباط وتعزيز العمل المؤسسي بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة في مسيرة الحرس الوطني.
2: وأضاف أن الفريق الركن البرجس أوضح خلال الاجتماع أن تطوير الهيكل التنظيمي يأتي في إطار رؤية متكاملة تهدف إلى تعزيز العمل المؤسسي ورفع مستوى التنسيق بين مختلف الوحدات وتحديد الاختصاصات والمسؤوليات بصورة واضحة.
1: وبين الفريق الركن البرجس أن الكفاءة والخبرة والتخصص تعد ركائز أساسية في إسناد المسؤوليات وتولي المناصب، قائلا إن المرحلة

0: المقبلة تتطلب مواصلة العمل بروح الفريق الواحد والاستفادة من الخبرات والطاقات البشرية التي يزخر بها الحرس، إلى جانب تشجيع الكفاءات على التطوير المستمر واكتساب المزيد من الخبرات والمهارات.
1: ولفت الفريق الركن البرجس إن أي تولي المناصب القيادية مسؤولية وأمانة تتطلب الالتزام والانضباط والحرص على أداء المهام بكل كفاءة واقتدار، داعيا الضباط أن يكونوا قدوة في الانضباط والالتزام وتحمل المسؤولية وأن يضعوا مصلحة الحرس الوطني وخدمة الوطن فوق كل اعتبار.
0: ونقل الفريق الركن البرجس تهنئة قيادة الحرس الوطني بمناسبة توليهم مناصبهم الجديدة، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في أداء مسؤولياتهم.
2: إذاعة دولة الكويت
3: عبر الأثير،
2: منبر يروي حكاية وطن.
4: وطني
2: هنا رسالة نتوارثها جيلا بعد جيل.
5: إنها ليست كويتا وكفى، إنها بيتا ومأوى ونسب.
2: هنا نطق الأثير برسالة وطن.

0: إذاعة دولة الكويت. ذاكرة وطن عبر السنين مع أهل الاختصاص تكتمل الصورة ونقترب أكثر من الحقيقة. حوار مباشر في مساء الخير يا كويت.
1: مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد تبدأ الأسر مرحلة مهمة من الاستعداد والتهيئة، لا تقتصر على شراء المستلزمات وتنظيم الجداول، بل تمتد إلى إعداد الأبناء نفسيا وتربويا للعودة إلى أجواء الدراسة بعد فترة الإجازة. فكيف يمكن للأسرة أن تساعد أبنائها خصوصا المراهقين على استعادة الروتين الدراسي والتكيف مع المسؤوليات الجديدة؟ وما الأساليب التي تجعل بداية العام أكثر هدوءاً واستقراراً؟ حول الاستعدادات للعام الدراسي الجديد نستمع إلى حديث الدكتور سعيد سالمين، استشاري المراهقين والعلاقات الزوجية.
2: مساء الخير. أهم الاستعدادات حق العام الدراسي الجديد هو قانون التغيير. فكلم عن التغيير في الساعة البيولوجية حق الإنسان، كانت عطلة 3 أشهر، تغيرت الساعة البيولوجية، يعني عيالنا ينامون ساعة 2-3، يقعدون ساعة 10 الصبح، أو بعضهم يقعدون ساعة 12، بعضهم ينامون ساعة 5 الفجر ويقعدون ساعة 2 الظهر. فهذا نسميها الساعة البيولوجية. والساعة البيولوجية تأثر على الإدراك والوعي في التحصيل الدراسي أو في حياة الإنسان، أساس يكون هذا عند الاتزان نفسي وسلوكي للاستيعاب. في الساعة البيولوجية هذه الحين أهم شيء تغييرها إلى الروتين العادي حق المدارس. ساعة لازم ينام الساعة 10 أو الساعة 9 ويتعشى مبكر ويصحى الساعة 5 يتريق يأخذ الجانب الغذائي. هذه الساعة البيولوجية مهمة الحين، ولكن دائما مبدأ التغيير يعني no way إنه يكون switch on off. مثلا إذا باكر المدارس هو متعود ينام الساعة 2-3، ما رح يكون عنده الاستيعاب الكافي أو الوعي الكافي الصبح. والتغيير هذا يبي لها وقت. أي تغيير في حياة الإنسان تأخذ ربع المدة، 3 أشهر. إذا لابد من الحين نبدأ في تغيير الساعة البيولوجية حق عيالنا، لازم ينام مبكر. ولكن التغيير هذا خلنا نأخذها من اليوم. إذا كان ينام الساعة 2 فنبلش معه، خلي ينام الساعة 12، ثاني يوم ينام الساعة 11، ثالث يوم ينام الساعة 10. فهي 8 ساعات أو 7 ساعات أو 6 ساعات هو إحساس feeling من داخل إن أنا شبعت نوم. فنبلش بالحين.

من اليوم، أنا أتمنى من اليوم على ما بلش المدارس بالتغيير الساعة البيولوجية. بعدين في نصائح ثانية في خلال استمرار الدراسة، هذه لها بعد آلية ثانية على أساس أنها للإبداع والنجاح والتميز. هذه يبي لها موضوع ثاني طويل على أساس أنه نفهم ما معنى الإدراك والوعي والتغيير والساعات البيولوجية اللي تأثر علينا في كل بيئة ينتقل فيها الطالب. والحين أهم نصيحة حق أولياء الأمور، اقضوا وقت أطول مع عيالكم، فهموهم، خلي يكونهم يحبون التغيير. التغيير مو بالقوة اللي أنا بغير على ولدي ولا على بنتي، خلي يفهمون أن هناك في شيء اسمه مهارات الاتصال. مهارات الاتصال لازم يكون عنده مهارات الإقناع، اللي دائما مقولة أقولها أنا اقتنع ولكن حاول إقناعي، هذا من ضمن مهارات الاتصال. أنا قاعد أشوفه ما في مهارات اتصال في مستوى عالي في احترام الذات نفسها. أنا ما أكلم ولدي ولا بنتي أن أنا أبو ولا أنا أم، لا، أكلمهم كصديق. لمهارات الاتصال للإقناع دائما تنزلون من مستوى عقلكم إلى مستوى عقلهم. تطور أنت يا أبو، تطور أنت يا أم، تثقفي أكثر أكثر عن سيكولوجية عيالكم في مهارات الحوار، أنواع الحوار. تدري أن احنا هناك عندنا 7 حوارات في البيئة البيت نفسها. فأتمنى أن تكون مهارات الحوار راقية، مهارات الاتصال راقية، مهارات الإقناع، تجهزوا في أسلحة الإقناع أساس أنه راح يسألكم في 5 أسئلة دائما تكون هي موجودة. آخر شيء من 5 هي شلون أنا أوصل هذه المعلومة. معكم أخوكم الدكتور سعيد سالمين، استشاري نفسي وسلوك المراهقين والعلاقات الزوجية. شكرا، يعطيكم العافية.

الكويت طريق المجد، رمز البقاء والوجود، وطن يخلد تاريخه وأمجاده عبر الأجيال.

0: إنها الكويت، بلادنا الكويت، واحة أمن وأمان، ومنبع خير وسلام. لا انتماء إلا للكويت، ولا ولاء إلا لهذا الوطن.
1: يا سلام شعبي أرض السلام، يا منار الطمرة واشتح الظلام.
0: في صمود شعبها وحكمة قيادتها يعلو صوت الحق فوق كل غاشم. إذاعة دولة الكويت، الحرف ولاء والكلمة وطن.
2: مستمعينا الكرام، سنبقى معكم على الهواء مباشرة، ولكننا سنتوقف من أجل الفترة الدينية الخاصة بأذان العشاء.
3: مستمعينا الأعزاء، حان الآن موعد أذان العشاء وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: من قلب الحدث ومن شوارع الديرة نعطيكم أهم الأخبار أول بأول. خلكم مع مساء الخير يا كويت. من الكويت إلى العالم، إذاعة دولة الكويت.
2: إذاعة دولة الكويت.
3: إذاعة دولة الكويت.
1: الكلمة رسالة.
4: إذاعة دولة الكويت.
1: والصوت أمانة.
3: إذاعة دولة الكويت.
1: صوت الكويت إلى العالم.
5: إذاعة الكويت تحييكم.
6: نافذة على التاريخ.
7: هنا الكويت.
8: إذاعة على الهواء.
9: بقاهي الليل.
10: استراحة الظهيرة.
11: صباح الخير.
12: إذاعة دولة الكويت.
1: نافذتكم إلى عالم من الثقافة والفكر.

0: إذاعة دولة الكويت.
1: صوت الكويت إلى كل بيت. من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
2: نجدد لكم التحية. أقام معهد دسمان للسكري ممثلا في قسم التغذية ورشة عمل تفاعلية تعليمية بعنوان مهارات حساب الكربوهيدرات والعودة إلى المدارس. ركزت هذه الورشة التي استمرت لمدة يوم واحد على تقديم تطبيقات عملية متعددة وشرح أهمية حساب الكربوهيدرات ودورها الأساسي في تنظيم مستويات السكري في الدم، بالإضافة إلى تدريب الحضور على الطرق الصحيحة لاستخدام المصادر المختلفة لمعرفة كمية الكربوهيدرات بدقة. وقد خصصت هذه الفعالية لفئة الأطفال والمراهقين المصابين بالسكري من النوع الأول، وتحديدا للفئة العمرية الممتدة من 11 إلى 14 سنة، وذلك لمساعدتهم على إدارة حالتهم الصحية وتزويدهم بالمهارات اللازمة مع

0: بداية العام الدراسي الجديد. زميلنا علي عوفي أجرى هذا اللقاء مع السيد علي صراف اختصاصي التغذية في معهد دسمان للسكري. دعونا نستمع.
1: معكم اختصاصي التغذية علي صراف في معهد دسمان للسكري. اليوم أقمنا ورشة مهارات حساب الكربوهيدرات والعودة للمدارس. الهدف منها أن نمكن الأشخاص المصابين بالنوع الأول من السكر في إدارة السكري بشكل عام. كان من خلال الورشة وتطبيقاتها العملية ركزنا على عملية حساب الكربوهيدرات اللي من خلالها المصابين بالسكر يقدرون يعرفون جرعات الأنسولين اللي هم يحتاجون يأخذونها. بنفس الوقت إذا كان شخص يستخدم مضخة أنسولين هالشيء راح يمكنه أنه يعرف كمية الكربوهيدرات اللي مفروض يدخلها في الجهاز، وبناء عليه الجهاز يعطي المصاب بالسكر كمية وجرعة الأنسولين المناسبة، والشيء راح يساعده أنه ما يكون في عنده ارتفاعات بحيث يأخذ رقم بطريقة عشوائية. ممكن يسبب إذا أخذ الرقم بطريقة عشوائية أنه ارتفاع في السكر، أو ممكن يسبب له هبوط يكون أخذ رقم زيادة عن الحاجة. فكان في تطبيقات عملية من خلالها ركز المشتركين اللي كان أعمارهم ما بين 11 إلى 14 سنة أن يعرفون شلون يحسبون الكربوهيدرات بناء على أسس علمية. فالشيء هذا راح يساعدهم إن شاء الله في تنظيم قراءات السكر خلال وجودهم في المدرسة، وأيضا بعد المدرسة لما يرجعون البيت ويكونون متحكمين في قراءات السكر، ويكون عندهم إن شاء الله تنظيم شامل وصحة أفضل.
2: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
0: نبقى مع تغطياتنا، وفي إطار جهود وزارة الصحة لتطوير الخدمات الطبية وتوسيع نطاق الرعاية التخصصية، شهد مستشفى الجهراء تدشين وحدة جراحات الشبكية والجسم الزجاجي لتقديم خدمات متقدمة لمرضى الشبكية وتعزيز الإمكانات الجراحية في مجال الطب وجراحة العيون. جاء تدشين الوحدة مستمعين الكرام بالتزامن مع إجراء أول عملية دقيقة للشبكية في المستشفى وبنجاح، وذلك على يد الدكتور عبد الرحمن العتيبي، في إنجاز طبي يضيف خدمة تخصصية جديدة إلى منظومة الرعاية الصحية المقدمة في مستشفى الجهراء. زميلتنا ليلى الجريدي أجرت هذا اللقاء مع الدكتور عبد الرحمن العتيبي طبيب عيون وجراحة شبكية في مستشفى الجهراء. دعونا نستمع.
3: تدشين وحدة جراحة شبكية في مستشفى الجهراء يفتح المجال للمرضى اللي يحتاجون مثل هذه العمليات لتلقي هذه العمليات داخل مستشفى الجهراء، مما يقلل المسافة لهؤلاء المرضى، فيساعد على توفير هذه العمليات وهذه الخدمة الصحية للمناطق المجاورة لمستشفى الجهراء. وهذا الحمد لله استكمالا لجهود وزارة الصحة من فتح الوحدات التخصصية في طب جراحة العيون في مختلف المستشفيات في دولة الكويت. عامة يعني جراحات الشبكية والعملية اللي تمت هي تتم بمعدات جدا دقيقة، يتم دخول إلى قاع العين عن طريق فتحات وجروح جدا صغيرة. غالبية هذه الجروح لا تحتاج إلى غرز تدخل إلى قاع العين، ومن خلال هذه التقنية ومن خلال استخدام الميكروسكوب والأجهزة تستطيع أن تزيل النزيف داخل العين، تستطيع معالجة انفصالات الشبكية وإزالة التليفات في مرضى السكر التكاثري، تستطيع كذلك معالجة مضاعفات إذا حصلت عمليات المائي الأبيض من خلال زراعة عجزة في جدار العين، وكذلك من خلال إتاحة الفرصة عمل هذه العمليات تستطيع كذلك معالجة ثقوب مركز البصر للمرضى اللي عندهم هذه المشكلة. زراعة القرنيات موجودة في دولة الكويت، موجودة في مستشفيات مثل مستشفى البحر. المختصين فيه هما جراحين القرنية ومختصين في القرنية، فهو تخصص مختلف ضمن تخصص طب جراحة العيون لكنه تخصص القرنية. والحمد لله جهود يعني الوزارة من ناحية فتح وحدات في باقي مستشفيات الكويت، الحمد لله يعني نبدأ العمليات في مستشفى الجهراء يتيح المجال لمعالجة هذه المشكلات في المستشفى لخدمة المرضى في هذا المستشفى. من ناحية التطوير هذا نشكر وزارة الصحة ووزير الصحة عبد العظيم وكل وزارة دكتور سلمان الصباح، كذلك رئيس مجلس الاقتسام اللي أول ما رجعت من البعثة اجتمعت معاه وحدثني عن خططه في تطوير يعني مستشفيات الكويت من ناحية فتح عيادات ووحدات تخصصية في باقي المستشفيات بالإضافة إلى وجود مستشفى البحر. فالخطط موجودة الحمد لله، وهذا يعني من الخطط وإن شاء الله يتبعها تنفيذ خطط

0: مستقبلية.
1: مع أهل الاختصاص تكتمل الصورة ونقترب أكثر من الحقيقة. حوار مباشر في مساء الخير يا كويت.
2: على الهواء مباشرة مستمرون معكم مستمعين الكرام. يعد اعتلال النخاع الشوكي من الحالات الشائعة في المجتمع الكويتي، لكنه ما زال غير معروف لدى كثير من الناس، رغم أن تشخيصه المبكر قد يساهم في تجنب مضاعفاته. في هذا اللقاء دعونا نتعرف على أسبابه، أسباب اعتلال النخاع الشوكي وأعراضه وطرق تشخيصه وعلاجه، مع ضيفنا البروفيسور الدكتور عبدالله الدويسان، وهو بروفيسور مساعد جراح راحة العمود الفقري في جامعة الكويت. أهلا بك دكتور عبد الله، ونحن سعداء بوجودك معنا مرة أخرى في برنامج مساء الخير يا كويت.
3: شكرا شكرا للاستضافة الجميلة، ويسعدني أن أكون معكم في البرنامج.
2: دائما ما تثقفنا بالمعلومات التي تقدمها لنا في هذه اللقاءات. الثقافة الطبية مطلوبة لدى كل شخص، لذلك اليوم سنتعرف معك دكتور عبد الله على اعتلال النخاع الشوكي. ما هو هذا الاعتلال؟
3: اعتلال النخاع الشوكي عبارة عن مرض يكون تأثيره بسبب ضغط مزمن على الحبل الشوكي، ويبدي يأثر على الوظائف العصبية. فهو مو مجرد ضغط، ولكن يكون معاه أعراض. غالبا الأعراض تبدي في الأطراف العلوية، نبدي نحس بتنميل، ومعظم المرضى يعني يتجنبون هالشيء أو ينكرون أن فعلا في تنميل قد بدأ، بس مع الوقت يكون تنميل مستمر. والتنميل هذا ممكن يبدي يأثر على الأطراف السفلية، ويبدي يأثر على طريقة المشي، فالمريض ممكن يحس أنه في تعثر أو بطء في المشي أو عدم توازن، خاصة إذا كان في صعوبة مثلا في الدرج أو في الأرض اللي مو مستوي، فيحس إنه في هالوضعيات ممكن يفقد التوازن ويؤدي إلى إصابة.
2: نعم. إذا باختصار نقول أن اعتلال النخاع الشوكي هو الضغط على الحبل الشوكي، هل هذا صحيح دكتور؟
3: الضغط ومعه لازم يكون معه أعراض. الضغط مجرد،
2: نعم،
3: مجرد الضغط ما يعتبر اعتلال فعلي.
2: نعم. والأعراض طبعا بدايتها تكون مثل ما قلت التنميل في الجزء العلوي من الجسم، هل هذا صحيح؟
3: صحيح. العادة يكون في اطراف الأصابع في الإيدين.
2: نعم.
3: فهذه مؤشرة مهمة، لأن إذا كان في تنميل في جهة واحدة ممكن يكون التنميل بسبب ضغط على عصب فردي.
2: نعم.
3: مثلا عصب الوسطي اللي في الرزق أو الأعصاب اللي حوالي الكوع.
2: نعم.
3: فإذا كان متشابه في الصوبين هني هذا مؤشر مهم.
2: نعم. ذكرت قبل قليل في المقدمة بأنه من الحالات الشائعة في المجتمع الكويتي. أنا شخصيا كنت أعتقد بأن الدسك هو من الحالات الشائعة وليس اعتلال النخاع الشوكي دكتور.
3: صح. هو جزء من الاعتلال يكون بسبب دسك بارز في العمود الفقري العنقي.
2: نعم.
3: مرض الاعتلال النخاع الشوكي شيء ما أعتقد أنه في توعية كافية في المجتمع، لأنه هو الضغط بشكل عام على الحبل الشوكي نقدر نقول أنه متواجد في 20% من المجتمع.
2: نعم.
3: في دراسة انشرت من جامعة كامبريدج قبل أعتقد 6 سنوات بينت أنه في المجتمع بشكل كامل تتناسب ضغط الحبل الشوكي العنقي، نتكلم العمود الفقري العنقي، ما بين 15% إلى 20%.
2: نعم.
3: بس اللي فعلا يحسون بالأعراض تقريبا 2% من المجتمع.
2: نعم.
3: وكل ما ازداد نسبة السن المتوسط في المجتمع كل ما زادت نسبة المرض. ففي الكويت مع زيادة نسبة كبار السن ممكن نتوقع أن هالمرض راح يكون أكثر شيوعا.
2: إذا هو يصيب كبار السن أكثر دكتور عبد الله؟
3: متوسطي سن وكبار السن أكثر.
2: نعم. قبل قليل ذكرت بأن بعض الأشخاص ينكرون وجود الأعراض، خصوصا التنميل، الأعراض الأولية، لماذا يعني يقومون بإنكرانها؟
3: صح. هو المرض هذا من أحد الصعوبات في تشخيصه أن الأعراض مرات تكون خفيفة جدا وغير ملحوظة للمرضى، لأنها تتقدم بشكل بطيء جدا.
2: نعم.
3: في معظم الحالات.
2: نعم.
3: فممكن يحس أنه تنميل

0: ما هو مستمر، يروح يرد. والزيادة في التنمية ممكن تحدث عبر سنين،
1: نعم
0: مرات 4 5 مرات 10 سنين. فالمرض ممكن يكون بطيء جدا لدرجة أن المريض ممكن ينكره ويقول لا هذا بس مجرد كبر في العمر.
1: نعم
0: فلما نلاحظ أن في أكثر من عرض، تنميل في الأطراف العلوية، طريقة المشي تغيرت، في فقدان في مهارات اليد، لا هني نبدي نشك أنه فعلا في اعتلال نخاع شوكي.
1: في ألم دكتور؟
0: مو شرط، هو في نسبة كبيرة من المرضى يكون عندهم ألم في العمود الفقري العنقي، واحنا
1: نعم
0: طبعا قاعد نتكلم عن اعتلال النخاع الشوكي العنقي اللي هو أكثر شيوعا.
1: نعم
0: في نسبة كبيرة يحوشهم آلام في الرقبة بسبب خشونة في الرقبة،
1: نعم
0: وهذه من أحد الأسباب الأكثر شيوعا لسبب اعتلال النخاع الشوكي،
1: نعم
0: بس مو شرط أن يكون في ألم مع الاعتلال.
1: نعم حينما يصل المريض إلى هذه الحالة اللي ذكرتها دكتور عبد الله بأن لا يستطيع المشي وإيده حركة إيده تأثرت، يعني كم من الوقت تقريبا يأخذها المريض عشان يوصل لهذه الحالة المتقدمة؟ معنا طبعا البروفيسور الدكتور عبد الله الدويسان مساعد جراحة العمود الفقري في جامعة الكويت، تفضل دكتور.
0: دام فضلك، فنسبة التقدم في الأعراض تختلف من شخص لشخص ثاني، وما في طريقة نتنبأ من المريض اللي ممكن يفقد مهارات إيده أو يتقدم في هذا المرض بشكل سريع مقارنة مع شخص ممكن يكون في تقدم بطيء.
1: نعم
0: بس بال بال بال في معظم الحالات يكون تقدم بطيء
1: نعم
0: على مدى سنين.
1: نعم وحينما يصل إلى هذه المرحلة هل هناك علاج بأن يرجع الشخص طبيعي؟
0: هذه اعتقد اهم نقطة في هذا المحور. المرض هذا اذا اهملناه ممكن يؤدي الى اصابة للوظائف العصبية، ممكن ما نسترجعها. فدائما اقول حق المرضى لما نعالجه، لما نتكلم عن خطة علاج خاصة خطة جراحية، الهدف الجراحي مو شرط ان المريض يرد 100% لحالته قبل الاعتلال. الهدف من الخطة الجراحية اذا كان محتاج جراحة ان نوقف في التدهور بحد ذاته، ما يفقد اي وظائف عصبيه اضافيه. في نسبه كبيره منهم يتحسنون، بس هذا مو شيء مؤكد على كل مريض.
1: نعم
0: فالافضل ان نحافظ على الوظيفه المتبقيه.
1: نعم الجراحة طبعا تكون هي آخر علاج يتم طرحه.
0: هي الجراحه في معظم حالات العمود الفقري اخر علاج، ولكن
1: نعم
0: في اعتلال النخاع الشوكي مرات تكون اول علاج والعلاج الوحيد في الصراحة.
1: نعم
0: فإذا كان اعتلال النخاع الشوكي متوسط أو شديد الشدة، اللي هو غالبا نسبة كبيرة من المرضى اللي نشوفهم قد وصلوا إلى متوسط الشدة، هني ننصح نصيحة قوية أن فعلا ناخذ إجراء العملية. ليش؟ لأن نفس ما ذكرنا، إذا أهملنا الاعتلال ممكن نفقد وظائف عصبية وما نسترجعها.
1: نعم وهل العملية تعتبر دكتور، يعني طبعا لا توجد هناك مسميات سهلة ولا صعبة، ولكن هل العملية دعنا نقول نسبة نجاحها مضمون؟
0: للأسف ماكو شيء ممكن نقول مضمون في عالم الجراحة، ولكن نسبة نجاحها جيد
1: نعم
0: من ناحية الحماية للوظائف الحبل الشوكي. وإذا بنتكلم عن سهولة العملية تعتمد من شخص إلى شخص ثاني، ففي معظم المرضى ممكن نجري العملية عن طريق تدخل جراحة من الأمام، وهذا طبعا شيء ممكن نقول أنه متعودين عليه في الكويت ونسبته عالية.
1: نعم
0: إذا كان في تدخل مرات يكون معقد بسبب انحراف في العمود الفقري العنقي، هني ممكن الخطورة تزيد، لأن نضطر أن نفكر شلون ممكن نحرر الحبل الشوكي وبنفس الوقت نعدل انحراف في العمود الفقري العنقي. هذه العمليات تحتاج تخطيط مرات لأسابيع قبل لا ناخذ إجراء العملية.
1: نعم. دكتور عبد الله الدويسان، بروفيسور ومساعد جراحة العمود الفقري في جامعة الكويت. دكتور، عشان ننقل التوعية حتى للسيد المستمع والسيدة المستمعة، كيف من الممكن أن يعني يدرك صاحب المرض والأعراض بأنه فعلا قاعد يعاني حاليا من اعتلال النخاع الشوكي؟

0: اوكي، خصوصا انك ذكرت ان الاعراض بطيئه اصلا في ظهورها. كيف من الممكن ان لا يخلط بين هذا الاعتلال والانزلاق الغضروفي او الام الرقبه العاديه او حتى الديسك المنتشر؟
1: صحيح. فاتوقع افضل نصيحه ممكن اعطيها حق المشاهدين انه او المستمعين عفوا، انه لو فعلا لاحظت انه في تنميل في الايدين وفي تغير في طريقه المشي، خاصه اذا مشيتوا على الارض مو مستوي او لازم تتسندون على الطرابزين مثلا، اذا صعدتوا دري ممكن فعلا يكون عندكم اعتلال حتى لو كان خفيف. ففي هالحالات يفضل ان تراجعون جراح عمود فقري مختص، بحيث انه ممكن يفحصكم، ياخذ تاريخ مرضي ويجري الفحوصات اللازمه، بحيث انه يكون عندكم فرص العلاج متاحه اكثر.
0: وما هي الفحوصات؟ ما هي طريقة التشخيص دكتور عبد الله؟
1: التشخيص يكون عباره عن ثلاث اجزاء. فاول جزء اللي هو التاريخ الطبي،
0: نعم.
1: فاتكلم عن اعراض المريض، ايش كثر، لاحظ مده الاعراض وهل في تقدم في الاعراض ولا لا. الجزء الثاني يكون عن طريق فحص طبي، وهذا غالبا يتكون من فحص طريقة مشي المريض، فحص قوة العضلات، فحص الإحساس، وفحص التردد للأفعال من ناحية الوظيفة العصبية، ونختمها العادة بفحص الرنين. فحص الرنين مهم جدا لاكتشاف أي ضغط حول الحبل الشوكي، بس نفس ما ذكرنا أن مجرد ضغط على الحبل الشوكي مو معناته انه لازم نجري عمليه. فلو اكتشفنا اعتلال نخاع شوكي بسيطه الشده والاعراض ما هي مسببه تقيد من ناحيه الحياه اليوميه للمريض، ممكن نتابعها بمتابعه روتينيه.
0: نعم، يعني الجراحة تكون مطلوبة في معظم الحالات، ولكن إذا كانت الحالات بسيطة جدا لا يتطلب الأمر أي جراحة. شكرا جزيلا للبروفيسور الدكتور عبد الله دويسان، بروفيسور مساعد جراحة العمود الفقري في جامعة الكويت، على هذه المعلومات. نتمنى لك مساء هادئا دكتور.
1: شكرا
0: حياك.
1: للتواصل.
2: من قلب الحدث ومن شوارع الديرة، نعطيكم أهم الأخبار أول بأول. خلكم مع مساء الخير يا كويت. من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
3: مستمعينا الكرام، مع عودة لتغطيات برنامج مساء الخير يا كويت، أقام نادي توست ماسترز إنسان اجتماعا ثقافيا بعنوان الكلمة التي غيرتني في مكتبة الكويت الوطنية وداخل القاعة الكبيرة، حيث شهد اللقاء حضورا مميزا وتفاعلا كبيرا من الأعضاء والزوار. وقد ركزت فقرات الاجتماع على تطوير مهارات الخطابة والقيادة في أجواء تفاعلية ومجانية تهدف إلى تمكين الأفراد وتنمية مهاراتهم التواصلية. الزميل علي عوفي أجرى هذا اللقاء مع براء الحداد من توست ماسترز، حيث قال:
4: أقيم اجتماع توست ماستر بأجواء اتسمت بالحماس والتفاعل. افتتح اللقاء رئيس الاجتماع توست ماستر أحمد العنزي بكلمة ترحيبية، وعرف عن النادي وأهدافه، وكذلك أعلن عن فتح التسجيل لنادي جافل للصغار. ثم بدأت فقرات الاجتماع، وكانت أولى فقراته بقيادة عريف اللقاء توست ماستر براء الحداد، فقد أثار التساؤل حول العنوان وكان الكلمة التي غيرتني بأسلوب أخذ الحضور تدريجيا للتعمق بالفكرة أكثر فأكثر، واستحضار المواقف والذكريات التي صادفتهم في حياتهم حول هذا المعنى. وبعدها عرفت عن عدد فقرات الاجتماع وعدد أصحاب الأدوار المتميزين. كانت أولى الفقرات هي الخطب المعدة مسبقاً، وشارك فيها عدد 4 من الخطباء والمقومين لكل خطبة. ثم تلاها فقرة الخطب الارتجالية، والتي تعتبر من أمتع الفقرات في لقاء التوست ماستر بقيادة الدكتورة سارة الدويسان، وتضمنت التصويت لأفضل خطيب. وبعدها كانت الفقرة الأخيرة، وهي فقرة المقوم العام بقيادة توست ماستر نور البطي، والتي ذكرت فيها انطباعها العام لأجواء الاجتماع. وأيضا شاركتها توست ماستر ياسمين لهتيل

0: الناس القوافي، وختم الاجتماع بكلمة لكل من عداد الأصوات توست ماستر أحمد لثويني، ومن بعده رئيس الاجتماع أحمد العنزي.
1: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
2: مستمعينا الكرام، وفي آخر تغطياتنا لهذا اليوم في برنامج مساء الخير يا كويت، نظمت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي برنامجا تدريبيا قدمه رائد الأعمال والمستشار خالد الزنكي، تناول أليات تحويل الأفكار الابتكارية إلى مشاريع استثمارية ناجحة بهدف دعم المبادرين وتزويدهم بأدوات إطلاق الأعمال وتطويرها. خالد الزنكي مستشار وخبير إطلاق المشاريع والمنتجات كان له هذا التصريح.
3: معاكم خالد الزنكي، محاضر في محاضرة من الفكرة للإطلاق. اليوم في المحاضرة راح نتكلم عن المفاهيم الأساسية اللي رواد الأعمال والناس اللي حابين يدشون عالم ريادة الأعمال والبزنس لازم يكون عندهم فكرة فيها. اليوم وايد ناس عندهم وايد أفكار ما يدرون من وين يبتدون، هل يبتدون من الفكرة على طول، أو يبتدون من المشكلة، أو يبتدون بالاسم، أو يبتدون باللوجو. فمن خلال محاضرتنا اليوم راح نعرف شلون نفلتر الأفكار اللي موجودة عندنا، ونشوف أفضل الأفكار اللي موجودة وقابليتها التطبيق في أرض الواقع، وشلون بعدين ناخذها من مرحلة الفكرة إلى مرحلة التنفيذ، ونحولها من مجرد فكرة على الورق أو فكرة في الرأس إلى خطة عملية واقعية يتم إطلاقها في السوق. طبعا في المحاضرة نتكلم عن مراحل الإطلاق، وعادة مراحل الإطلاق احنا نتكلم عن 4 مراحل أساسية. وايد ناس عبالهم الإطلاق عبارة عن مرحلة واحدة، الإطلاق عبارة عن 4 مراحل. أول مرحلة كانت مرحلة قبل ما قبل الإطلاق، ثاني مرحلة هي مرحلة قبل الإطلاق، الهدف منها أن نبني ترقب للمنتج والخدمة ونشوف الناس شنو ردود أفعالهم قبل لا ندخل السوق بشكل رسمي. المرحلة الثالثة نتكلم عن مرحلة الإطلاق، وهذه تعتبر مرحلة مفصلية في البزنس نفسه، لأن يا أما البزنس ينجح في مرحلة الإطلاق أو يصير مرحلة تعلم لصاحب المشروع اللي ممكن يخفق فيها. بس إذا عديت أول مرحلتين في أمان، اللي هي مرحلة ما قبل الإطلاق ومرحلة قبل الإطلاق، أتوقع راح تكون مرحلة ثالثة وايد سهلة. وراح نتكلم آخر شيء عن مرحلة ما بعد الإطلاق، وهي ما المرحلة اللي بوجهة نظري تعتبر من أهم المراحل في الإطلاق، لأن تعرف شنو اللي اشتغل وياك في الإطلاق، شنو اللي ما اشتغل وياك، شنو الدروس والعبر اللي أنت تعلمتها، وبعدين لي قدام تبتدي أنت تكرر النجاحات اللي أنت سويتها في البزنس علشان مشروعك أو خدمتك يكبر في السوق في عالم ريادة الأعمال. هذا بشكل مختصر عن عمليات الإطلاق. وآخر شيء راح أخلي سؤال في بال كل واحد من الموجودين، شنو لازم أول شيء يسويه بعد ما يطلع من المحاضرة اليوم؟ فراح أسألهم أول أسئلة، إن هل أنت فعلا جاهز للفكرة مالتك، جاهز أن تدخل السوق، إيه ولا لا؟ بعدها شنو أول خطوة راح تسويها بعد ما تطلع اليوم وعلشان تطبقها وتحطها في أرض الواقع؟ فباختصار هذا اللي راح نتكلم عنه في محاضرة اليوم، اللي هي محاضرة من الفكرة إلى الإطلاق.
1: مع أهل الاختصاص تكتمل الصورة ونقترب أكثر من الحقيقة. حوار مباشر في مساء الخير يا كويت.
2: مستمعينا الكرام، مع بداية العام الدراسي الجديد 2026-2027 تعود المدارس تستقبل أبنائنا الطلبة مع بداية الدراسة، وتكون سلامتهم ووعيهم من أهم الأولويات. ومن هنا أطلقت وزارة الداخلية حملة وقاية وأمان بهدف توعية الطلبة بالإرشادات الأمنية والمرورية وحمايتهم من مخاطر المخدرات والجرائم الألكترونية والأفكار المتطرفة. وللتعرف أكثر عن هذه الحملة يسعدنا أن ينضم إلينا ملازم أول ضاري فيصل القبندي، ضابط قسم الإذاعة في إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية. أهلا وسهلا فيك ملازم ضاري.
4: يا هلا والله، يعطيكم العافية. بالبداية حبيت أمسي عليكم ومسي على المستمعين الكرام، حياكم الله يا رب.
2: أهلا وسهلا فيك. وبداية، ما أبرز أهداف حملة وزارة الداخلية وقاية وأمان بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد 2026-2027؟
4: طبعا حملة وقاية وأمان أطلقتها وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، هدفها توعية أبنائنا الطلبة وأولياء الأمور والمجتمع ككل، لأن كل واحد فينا له دور في هذه الحملة. نعم. وتشمل الحملة 6 محاور أساسية،

0: اللي هما أهمها السلامة المرورية، حماية الأحداث، الوقاية من المخدرات، الأمن الإلكتروني، والتوعية بمخاطر التطرف الفكري، وكذلك أخيرا الوعي البيئي.
1: نعم، ملازم داري، ما أهم الإرشادات الأمنية والمرورية التي تركز عليها الحملة لحماية الطلبة مع بداية العام الدراسي؟
0: طبعا بالنسبة حق الإرشادات المرورية، نحرص على ربط حزام الأمان بمجرد ركوب السيارة، والعبور من المكان المخصص للمشاة اللي هي خطوط المشاة بالشارع، أو استخدام جسور المشاة في الشوارع الرئيسية. وكذلك لما نوصل أبناء للمدرسة، ننتبه أن ننزلهم بالأماكن المخصصة اللي تكون بجهة الرصيف، ونوصي عيالنا بالانتباه وعدم الركض بين السيائر. بالنسبة لإخواننا قاعدين المركبات، نذكرهم بالالتزام بالسرعة وعدم استخدام الهاتف أثناء القيادة، والوقوف بالمكان الصحيح خصوصا عند المدارس، وعدم التخطي المركبات عند الانتظار، وأكيد ما ننسى اتباع إرشادات رجال الشرطة.
1: نعم، على الجانب الآخر في موضوع حماية أبنائنا من آفة المخدرات، كيف تسهم الحملة في تعزيز الوعي بمخاطر المخدرات والأمن الإلكتروني وأيضا التطرف الفكري لدى الطلبة؟
0: طبعا احنا فكرتنا الرئيسية نبي نبني وعي يساعد الشخص يعرف الخطر قبل لا يطيح فيه، ويفهم عواقبه وشلون يتجنبه. عشان كذي نخاطب الطلبة وولياء الأمور والمعلمين من خلال المحاضرات في المدارس والجامعات عبر وسائل الإعلام، ونوضح لهم شلون نحمي أنفسنا ونساعد غيرنا. بالنسبة لموضوع المخدرات، نبي نبرز في الطالب الوعي بمخاطرها، ونفهمه شلون ممكن أن تضر صحته وتأثر على دراسته ومستقبله
1: نعم،
0: حياته، ونعلمه شلون يتجنبها وينتبه لأي شخص يحاول يتجرأ لهذا العمل.
1: نعم،
0: وبخصوص الأمن الإلكتروني، بالأمن الإلكتروني نوعي بطرق الاحتيال وكيفية حماية المعلومات الشخصية. مثلا عندنا كلمة سر اللي هي كلمة المرور، وينتبهون للرسائل الاحتيالية التي تطلب بيانات شخصية، وما يشاركونها مع أي شخص غريب.
1: نعم،
0: وموضوع التطرف الفكري، واللي هو الموضوع مهم يعتبر، لأن التطرف بالحملة إن إحنا نحرص إن نغرس فيهم حب الوطن واحترام الآخرين ورفض العنف، والتأكد من مصدر معلومة قبل نشرها.
1: نعم، هل ستكون هناك مثلا بعض الندوات خلال العام الدراسي في موضوع طبعا المخدرات ملازم أول ضاري القبندي؟
0: نعم، راح يكون في ندوات، راح يكون في ناس محاضرات راح تنتشر على جميع المدارس والجامعات.
1: على مدار العام الدراسي؟
0: اي نعم،
1: نعم
0: طول ما المدرسة شغالة احنا ان شاء الله راح نشتغل بالحملات.
1: نعم ملازم أول ضاري القبندي، ما دور الأسرة والمدرسة في دعم جهود وزارة الداخلية وترسيخ ثقافة الوقاية والأمان لدى الطلبة؟
0: طبعا الأسرة والمدرسة هم الشريك الأساسي لنا في الحملة، خصوصا بالمتابعة اليومية، واحنا نوصل رسائل توعوية وهم يتابعون يطبقونها كمدارس. بالنسبة حق الأهل بالبيت، نحرص عليهم أنهم يسمعون عيالهم ويخلونهم يتكلمون معاهم بدون خوف. بالنسبة للمدرسين، على المعلمين الانتباه لأي تغيير تصرفات في الطالب،
1: نعم،
0: والتواصل مباشرة مع الأهل عشان نتعامل مع المشكلة في بدايتها. وبالنهاية رسالتنا الأساسية دائما تكون أن نبي الأهل يكونون قريبين من أبنائهم، وأن نحافظ على أبواب الحوار مفتوحة عشان يكون من يد الطفل أو الطالب، يكون إذا صارت أي مشكلة ولا شيء يرجع أول بأول حق أولياء الأمور.
1: نعم، رسالة حابة توجهها لأولياء الأمور والطلبة في بداية العام الدراسي؟
0: بالبداية نبي تعاونكم ويانا إن شاء الله، وإحنا راح نحرص أن نكون محاضراتنا كافية ووافية، وراح نبند لكم جميع المحاور الرئيسية اللي إحنا ذكرتها قبل شوي. تمام، ومن باب أولياء الأمور حرصهم وتنبيههم على أبنائهم
1: نعم
0: يكونون قريب منهم،
1: نعم
0: هذا أهم شيء بالنسبة لنا.
1: نعم عساكم على القوة، وكل الشكر لك الملازم أول ضاري فيصل القبندي، ضابط قسم الإذاعة في إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، قواكم الله.
0: الله يقويكم ويحفظكم يا رب.
2: الأوطان ما تقوى إلا بأهلها، والكويت قوية بشعبها المتماسك.

0: أول بأول. خلكم مع مساء الخير يا كويت.
1: مستمعينا الكرام، إلى هنا وصلنا وإياكم لختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مساء الخير يا كويت.
2: ويبدو بأن الختام قد اقترب حتى من العطلة الصيفية. نعم. زميلة إسراء، يعني لم يتبقى شيء على المدارس
1: الدراسي. نعم.
2: العام الدراسي،
1: نتمنى لهم التوفيق يا رب.
2: آمين إن شاء الله. نتمنى لكل أبنائنا الطلبة والطالبات التوفيق والنجاح في عامهم الدراسي الجديد. الشوارع حتى تجدين بأن الازدحام فيها أنا أشوف اختلف، يعني ربما تكون
1: يعني أنا وياك تناقشنا بالموضوع تحت الهواء. قلت لك أنا ما أدري من أي طريق جاي.
2: إسراء لا ترى الاختلاف، وأنا أجد هذا الاختلاف الحقيقة، لأن أشعر بأن هناك هدوءا على الأقل في المساء. يبدو بأن الجميع يستعد.
1: أي والاستعدادات تتطلب الخروج من المنزل يعني.
2: إلى الأسواق. نعم، نتمنى لكم كل التوفيق، ونتمنى حتى لأولياء الأمور الحقيقة.
1: آمين يا رب.
2: الدور الكبير نتمنى لهم النجاح، ونتمنى للمعلمين والمعلمات النجاح أيضا. كل نعم. التقدير والاحترام لهم.
1: نعم أيضا، يعني في حملة وزارة الداخلية وقاية وأمان أيضا، يعني نتمنى السلامة لأبنائنا الطلبة، يعني خصوصا في موضوع آفة المخدرات. عسى ربي يحفظنا.
2: آمين.
1: وإياكم. آمين يا رب. وهذا أكيد دور أولياء الأمور بيعني الحرص والانتباه لأبنائهم. عسى ربي يحفظهم ويبلغكم فيهم. آمين بإذن.
2: آمين.
1: الله.
2: آمين.
1: إذن في الختام تقبلوا تحيات أسرة البرنامج من الإعداد فريد الكندري وعبدالله الميموني،
2: وكنا معكم من التقديم إسراء العسكر وعبدالله العمار،
1: التنسيق والمتابعة ريم المطيري،
2: من الهندسة الإذاعية ناصر العنزي،
1: التنفيذ على الهواء سعد البوس.
2: لقاؤنا بكم يتجدد غدا إن شاء الله في نفس التوقيت من 7 حتى 8 مساء على الهواء مباشرة. مساء الخير يا كويت، للمخرج محمد مال الله.

الإخبارية المسائية لهذا اليوم يقرأها عليكم حيدر مرداس الهزاع، ويخرجها الزميل سلامة العنزي. فأهلا وسهلا بكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. سيدتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. نحييكم ونقدم لحضراتكم الجولة

0: سيداتي وسادتي، في هذه الجولة الإخبارية المسائية لهذا اليوم، حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقيتي تهنئة إلى رئيس جمهورية طاجكستان الصديق والأمين العام لحزب العمل الكوري، رئيس شؤون الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية الصديقة. مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية. دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت الأردن. القيادة المركزية الأمريكية سانتكوم تعلن تدمير 10 ناقلات نفط إيرانية قرب جزيرة خرك. الجيش الأردني يعلن التصدي لهجمات معادية من إيران. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على قطاع غزة عبر سلسلة غارات وقصف مدفعي. وزارة الدفاع الروسية تعلن استهداف عدة مستودعات عسكرية أوكرانية في نيوكولايف. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقول إن كوريا الشمالية شيدت منشأة جديدة لتخصيب اليورانيوم. سيدتي وسادتي، بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس إمام علي رحمن رئيس جمهورية طاجكستان الصديق، عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده، متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفورة الصحة والعافية ولجمهورية طاجكستان وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس إمام علي رحمن رئيس جمهورية طاجكستان الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده وراجيا لفخامته دوام الصحة والعافية. بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس إمام علي رحمن رئيس جمهورية طاجكستان الصديقة بمناسبة الاستقلال لبلاده. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس كيم جونغ وون الأمين العام لحزب العمل الكوري، رئيس شؤون الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية الصديقة، عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية ولجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس كيم جونغ وون الأمين العام لحزب العمل الكوري، رئيس شؤون الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده وراجيا لفخامته دوام الصحة والعافية. بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس كيم جونغ وون الأمين العام لحزب العمل الكوري رئيس شؤون الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية الصديقة بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده. عقد مجلس الوزراء اجتماعه اليوم برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح. معا إلى هذا التقرير.
1: عقد مجلس الوزراء اجتماعه اليوم الأربعاء الموافق 9 سبتمبر 2020 برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح. وبعد الاجتماع صرح معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريد عبد الله المعشرجي بما يلي: أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين لتكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة المعادية التي استهدفت عددا من المواقع في البلاد، من بينها مجمع سكني الأسبوع الماضي، في انتهاك صارخ لسيادتها وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها، وخرق جسيم لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وانتهاك صريح لقرار مجلس الأمن رقم 2817، وتصعيد خطير يهدد أمن المنطقة واستقرارها ويقوض المساعي الدبلوماسية الرامية إلى التهدئة وخفض التصعيد، مجددا التأكيد على حق دولة الكويت الكامل في اتخاذ كافة التدابير اللازمة لصون سيادتها وحماية أمنها ومصالحها والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية ضد أي عدوان أو تهديد، وذلك استنادا إلى حقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي. من جهة أخرى، أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين لاعتداءات ميليشيا الحوثي التي استهدفت أعيانا مدنية واقتصادية في عدد من مدن المملكة العربية السعودية الشقيقة، وأسفرت عن إصابة عشرات المدنيين بينهم نساء وأطفال في انتهاك صارخ لسيادة المملكة وتهديد مباشر لأمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وخرق للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتصعيد خطير وغير مبرر من شأنه تقويض الأمن والاستقرار الإقليميين. كما أعرب مجلس الوزراء عن إدانته لاستمرار ميليشيا الحوثي في استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر بما يشكل تهديدا مباشرا لأمن وسلامة الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة العالمية والتجارة الدولية، مؤكدا تضامن دولة الكويت المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها إلى جانبها ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها والحفاظ على أمنها واستقرارها ومصالحها وحماية شعبها والمقيمين على أراضيها، مشددا على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن دولة الكويت وأمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وضمن هذا السياق، أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين للاعتداء الإيراني الآثم الذي استهدف الناقلة السعودية سدر أثناء عبورها مضيق هرمز وما نتج عنه من وفيات لطاقم الناقلة الأسبوع الماضي في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817، وتهديد مباشر لأمن الملاحة البحرية وسلامتها وإمدادات الطاقة العالمية، مشددا على ضرورة الوقف الفوري لكافة الأعمال التصعيدية والالتزام بقواعد القانون الدولي التي تكفل حرية الملاحة، مؤكدا رفض دولة الكويت أي اعتداء على أمن الملاحة البحرية وسلامتها، مجددا تضامن دولة الكويت الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها إلى جانبها ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وحماية أمنها ومصالحها. كما أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي طالت مملكة البحرين الشقيقة الأسبوع الماضي والتي تعد خرقا صارخا لسيادتها وانتهاكا واضحا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817، مشددا على ضرورة وقف هذه الممارسات التصعيدية وتغليب مسار التهدئة والحوار والالتزام بقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها ويجنب شعوبها مزيدا من التوتر والتصعيد، مؤكدا تضامن دولة الكويت التام مع مملكة البحرين الشقيقة ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها. وكذلك أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين لاستمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بعدد من الصواريخ والتي كان آخرها فجر اليوم الأربعاء والتي تعد خرقا صارخا لسيادتها وانتهاكا فاضحا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817 مشددا على ضرورة وقف هذه الاعتداءات وتغليب مسار التهدئة والحوار والالتزام بقواعد القانون الدولي بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها ويجنب شعوبها مزيدا من التوتر والتصعيد، مؤكدا تضامن دولة الكويت التام مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها والحفاظ على أمنها واستقرارها. من جانب آخر، استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه معالي وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح حول آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة والتطورات العسكرية الحالية في ضوء الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي تعرضت لها دولة الكويت الأسبوع الماضي، مؤكدا جاهزية القوات المسلحة واستمرارها في أداء مهامها وواجباتها بكفاءة واقتدار واتخاذها جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لصون سيادة وأراضي دولة الكويت والحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية المواطنين والمقيمين. من جهة أخرى، استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه معالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح حول الجهود السياسية والدبلوماسية التي تقوم بها وزارة الخارجية وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج لمواكبة آخر المستجدات التي تشهدها الساحتين الإقليمية والدولية. وضمن هذا الإطار، أحاط معالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح مجلس الوزراء علما بفحوى اللقاء الذي جمعه مع وزير الشؤون الخارجية والعلاقات الدولية في مملكة ليسوتو لمفوتاو الأسبوع الماضي بمناسبة زيارته الرسمية إلى البلاد، حيث جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، إلى جانب مناقشة القضايا محل اهتمام المشترك وآخر التطورات الإقليمية والدولية. كما أحاط معالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح مجلس الوزراء علما بفحوى الاتصال الهاتفي الذي أجراه معاليه مع نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة محمد إسحاق دار، حيث جرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها، بالإضافة إلى بحث آخر المستجدات الإقليمية والجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. من جانب آخر، وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة، والذي يهدف إلى تبسيط الإجراءات وعلاج الصعوبات والإشكاليات التي أسفر عنها الواقع العملي وتعزيز مرونة الجهات المعنية في التعامل مع الوقائع الفعلية بما يحقق مصلحة العمل ويضمن تنفيذ إجراءات المناقصات العامة بسرعة وكفاءة وشفافية وعدالة. ورفع مجلس الوزراء مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. واستعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتقارير ومحاضر اللجان الوزارية وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها ورفع التوصيات المناسبة بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها. لإذاعة دولة الكويت من مجلس الوزراء، منائر القلاف.
0: سيدتي وسادتي، أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بعدد من الصواريخ والتي تعد خرقا صارخا لسيادتها وانتهاكا فاضحا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817. وشددت الخارجية في بيان لها اليوم على ضرورة وقف هذه الاعتداءات وتغليب مسار التهدئة والحوار والالتزام بقواعد القانون الدولي بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها ويجنب الشعوب مزيدا من التوتر والتصعيد. وأكدت تضامن دولة الكويت التام مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها والحفاظ على أمنها واستقرارها. تحل اليوم الذكرى 12 لتسمية الكويت مركزاً للعمل الإنساني من قبل الأمم المتحدة، وهو ما يليق بتاريخها الإنساني المشرف وريادتها في الأعمال الإنسانية والإغاثية لشعوب العالم. معا إلى هذا التقرير.
2: في 9 سبتمبر عام 2014 كانت دولة الكويت على موعد مع حدث استثنائي غير مسبوق في تاريخ الأمم المتحدة يليق بتاريخها الإنساني المشرف وريادتها في الأعمال الإنسانية والإغاثية لشعوب العالم. ذلك الحدث التاريخي تمثل في اختيار منظمة الأمم المتحدة الكويت مركزاً للعمل الإنساني وتسمية سمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رحمه الله قائداً للعمل الإنساني. ومع حلول الذكرى 12 لاعتلاء الكويت قمة العمل الإنساني العالمية، يتجدد الالتزام الكويتي الراسخ بمواصلة تلك المسيرة المباركة من العطاء الصادق المبني على قيم إنسانية خالصة والمترفع عن سياسات الاستقطاب والمحاور. وأكد حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه لدى استقباله الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته الأخيرة إلى دولة الكويت الالتزام بمواصلة الكويت نهجها المعهود في دعم العمل الإنساني العالمي. ذلك التأكيد الكويتي المتجدد قُبل بثناء وامتنان أممي عبر عنه الأمين العام للأمم المتحدة بشأن دور الكويت البناء في المنطقة ومساهمتها في الجهود الإنسانية والكرم الذي لا مثيل له في العالم. ومنذ استقلال الكويت وانضمامها إلى منظمة الأمم المتحدة أرست قواعد نهجها الثابت في سياستها الخارجية مرتكزاً على تبني تقديم المساعدات الإنسانية لكل البلدان المحتاجة بعيداً عن الاستقطابات الجغرافية والدينية. وتنطلق البلاد من عقيدة راسخة وقناعة ثابتة بأهمية توحيد وتعزيز الجهود والشراكات الدولية من أجل ضمان الأسس التي قامت لأجلها الحياة والمتمثلة في الروح البشرية. وتؤكد الكويت بشكل دائم في مختلف المحافل والمناسبات الدولية أهمية تعظيم وتنسيق المساعدات الإنسانية والمساعدة الإغاثية التي تقدمها الأمم المتحدة في حالات الكوارث والأزمات إلى المناطق المنكوبة. كما تؤمن الكويت إيمانا راسخا بالأهمية المطلقة لمد يد العون وتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية ومساعدة المتضررين والمحتاجين حول العالم. وعلى مر العقود شكلت الدبلوماسية الإنسانية ركناً مهماً في السياسة الخارجية الكويتية ومعلماً رئيسياً من معالمها، بعدما تركز جهودها على تنمية الروابط الإنسانية بين جميع الدول في مجالات الإغاثة. ودأبت الكويت على تقديم المساعدات المستمرة لجميع المناطق التي تشهد صراعات أو كوارث طبيعية حول العالم وتلك التي تحتاج إلى دعم التنمية فيها، وذلك عبر عدد من الجهات الحكومية وجمعيات النفع العام، لا سيما الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وجمعية الهلال الأحمر الكويتي والجمعية الكويتية للإغاثة. وعلى مدى السنوات المتعاقبة واصلت مؤسسات الكويت وهيئاتها العمل على تكريس الصبغة الإنسانية للبلاد وتعزيز أدوارها في العمل الخيري ومناصرة الشعوب المنكوبة في جميع أرجاء الكرة الأرضية سعياً لتخفيف آثار النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية. واتسمت المساعدات الإنسانية الكويتية بأنها موجهة للجميع من دون تمييز أو تفرقة بين دين أو جنس أو عرق، الأمر الذي منح العمل الإنساني الكويتي بعداً قيماً فريداً. وتشاطر الكويت المجتمع الدولي المسؤوليات والأعباء الإقليمية والدولية عبر تقديم المساعدات والدعم المستمر إلى جانب الدعم السياسي والمعنوي في الأزمات الإنسانية والاحتياجات التنموية حول العالم.
0: سيداتي وسادتي في الرياض، رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم بالبيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية 12 دولة وما تضمنه من رفض لسياسات التوسع الاستيطاني لقوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتوجه نحو اتخاذ خطوات لمنع التجارة المرتبطة بالمستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي. وقال البديوي ببيان إن ما تضمنه البيان الصادر عن وزراء خارجية كل من المملكة المتحدة وكندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وأيسلندا وإيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد يمثل موقفا دوليا مهما في مواجهة التوسع الاستيطاني. وأكد أن ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى فرض وقائع جديدة على الأرض لا يمكن أن تنشئ حقا أو تغير من الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة. في ملف التصعيد بالمنطقة قال وزير الدفاع الباكستاني إن جهود إسلام أباد للوساطة من أجل تحقيق السلام بين طهران وواشنطن لا تزال مستمرة، مشيرا إلى أن بلاده تسعى إلى تهيئة بيئية تساعد على تخفيف التوترات في المنطقة. وأضاف أن هناك اتصالات بين الأطراف وإن كانت غير مباشرة. إلى ذلك أعلنت القيادة المركزية الأمريكية ساند كوم تدمير 10 ناقلات نفط إيرانية قرب جزيرة خرق. وأقالت ساند كوم في بيان إن القوات الأمريكية دمرت 5 ناقلات للنفط الخام الإيرانية بعد محاولتين نفذهما الحرس الثوري الإيراني لاستهداف سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية بصواريخ باليستية خلال اليومين الماضيين. وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية أن سفنها نجحت في تفادي محاولات الهجوم الإيرانية وواصلت دورياتها في المياه الإقليمية من دون تسجيل أي إصابات. في إسلام أباد قال وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف إن هجمات الحوثيين على السعودية أو امتداد الصراع في اليمن إلى الأراضي المملكة قد يؤديان إلى تفعيل بنود اتفاقية الدفاع المشترك الموقعة بين باكستان والسعودية وتركيا المعروفة باسم اتفاقية مكة للدفاع المشترك. وأوضح الوزير الباكستاني أن الاتفاق الثلاثي نص على أن أي عدوان ضد إحدى الدول الثلاث يعد عدوانا ضدهما جميعا، مؤكدا أنه لا يوجد أي لبس في ذلك. في عمان أعلن الجيش الأردني اليوم أن المملكة تعرضت خلال الساعات الماضية لهجمات معادية من إيران. وقال الجيش الأردني في بيان إن منظومات الدفاع الجوي تعاملت مع 20 صاروخا باليستيا تم اعتراض وتدمير 18 منها بنجاح، فيما سقط 2 في مناطق خالية من التجمعات السكانية. وحول ردود الفعل أدانت السعودية بأشد العبارات استمرار الهجمات

0: الإيرانية على الأردن، ووصفتها بأنها غاشمة وغير مبررة، مجددة تضامنها مع المملكة الأردنية وشعبها في مواجهة الاعتداءات. وأكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان تضامن الرياض مع الأردن في كل ما يتخذه من إجراءات تجاه الاعتداءات الإيرانية، مشددة على أن تلك الهجمات تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار. وفي القاهرة دانا الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي اليوم الاعتداء الإيراني بالصواريخ البالستية على الأردن، محذرا من عواقب انزلاق المنطقة نحو حرب مفتوحة. وقال فهمي في بيان إن استمرار التصعيد الإيراني ضد دول الخليج وعدد من الدول العربية قد يدفع المنطقة برمتها نحو حرب تنسف أي جهود دبلوماسية نحو الاحتواء إلى التصعيد عبر التفاوض. وأضاف أن استمرار السلوك الإيراني المتهور والسعي إلى توسيع جبهات للصراع من شأنه ترسيخ العداوات مع دول الجوار العربي لعقود مقبلة، فضلا عن تداعياته الخطرة على منظومة الأمن الإقليمي. وشدد على أن أمن واستقرار دول الخليج العربية والأردن يمثل جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، داعيا إيران إلى العدول عن سياستها العدائية تجاه الدول العربية والالتزام بمبادئ حسن الجوار والمواثيق الدولية ذات الصلة. وفي الشأن اليمني، أعلنت القوات المسلحة اليمنية بسط سيطرتها على مواقع جديدة غرب محافظة تعز جنوب غرب اليمن. كما أعلنت القوات المسلحة اليمنية أن الطيران الحربي نفذ غارات دقيقة على مواقع حوثية في الجوف، مؤكدة أن القوات تواصل التقدم شرق حزم الجوف لليوم الثالث. وفي لبنان، قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مناطق في جنوب لبنان تزامنا مع تحركات لدباباته في بلدة الخيام. يأتي ذلك فيما أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون التمسك بمسار التفاوض مع إسرائيل لإنهاء الحرب. سحر بشارة والمزيد من التفاصيل.
1: الجنوب أمام يوم جديد من التصعيد الإسرائيلي مع استمرار الغارات الجوية والقصف المدفعي بالتوازي مع عمليات تفجير واستهدافات في عدد من البلدات. وفي آخر التطورات، استهدفت مسيرة إسرائيلية بصاروخ موجه دراجة نارية على طريق بلدة زبدين قرب مدينة النبطية، ما أدى إلى مقتل شخص، فيما شن الطيران الحربي غارات على بلدة النبطية الفوقة ووادي زبقين ووادي أسلوقي. وواصل جيش الاحتلال تدمير بلدة المنصوري في منطقة صور، حيث نفذ منذ الصباح أكثر من 30 عملية تفجير. وفي بلدة ميس الجبل، استقدمت قوات الاحتلال شاحنة محملة بالمواد المتفجرة وعمدت إلى تفخيخ عدد من المنازل تمهيدا لتدميرها. كما سجل تحرك لقوات الاحتلال عند الأطراف الغربية للبلدة بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف عددا من المنازل، كما استهدف تفجير بلدة بني حيان. التصعيد المتواصل في الجنوب، لا سيما في منطقة النبطية، شكل محور الاجتماع الأمني الذي ترأسه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، حيث أكد أن أي فراغ أمني في الجنوب يشكل ذريعة للاعتداءات ومساسا بالسيادة الوطنية. ولفت إلى أن الانتشار الأمني في مدينة النبطية متصل بالتزامات الدولة اللبنانية وموقعها التفاوضي في الملف مع إسرائيل، باعتبار أن حفظ الأمن الداخلي يعزز الموقف الرسمي اللبناني، وشدد على أن أمن النبطي والمناطق غير الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي هي جزء لا يتجزأ من أمن لبنان. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
0: سيداتي وسادتي، في غزة كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم تصعيد هجماته على قطاع غزة عبر سلسلة غارات وقصف مدفعي وإطلاق نار إطال مناطق متفرقة شمال القطاع وجنوبه، مرورا بوسط القطاع بالتزامن مع توجيه أوامر إخلاء عاجلة لمدنيين وأسر نازحة في عدد من المناطق تمهيدا لاستهدافها. وفي سوريا أعلنت السلطات ارتفاع ضحايا انفجار مستودع للأسلحة والذخائر قرب مدينة سرمدة إلى 14 قتيلا و11 إصابة في حصيلة غير نهائية. في جديد الحرب الأوكرانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت عدة مستودعات عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في مدينة ومقاطعة نيوكولايف. المزيد في هذا التقرير.
2: شهدت الحرب الروسية الأوكرانية تصعيدا مكثفا، حيث تبادلت موسكو وكييف ضربات واسعة النطاق بالمسيرات والصواريخ، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وتضرر مرافق حيوية على الجانبين، وذلك بالتزامن مع تحركات دبلوماسية ومساع لتطوير الدفاعات الأوكرانية. فقد شنت القوات الروسية هجمات مكثفة بالصواريخ والمسيرات على العاصمة الأوكرانية، وأعلنت السلطات المحلية ومسؤولون عن مقتل 5 أشخاص في كييف وإصابة آخرين جراء استمرار القصف. كما قصفت المسيرات الروسية معبر ستارو كوزاتشي البري في مقاطعة أوديسا الواقع على الحدود مع مولدافيا خلال الليل، مما تسبب في مقتل 2 وإصابة 3 آخرين، وألحق أضرارا بالغة أدت إلى إغلاق المعبر تماما وفق السلطات المحلية. في المقابل، شنت أوكرانيا هجمات مكثفة على مواقع ومدن روسية، وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن دفاعاتها الجوية أسقطت 596 طائرة مسيرة أوكرانية خلال ليلة واحدة استهدفت أكثر من 10 مناطق روسية، إضافة إلى شبه جزيرة القرم. وأعلن حاكم منطقة كراسنودار ورئيس بلدية نوفوروسيسك أن المدينة كانت الأكثر تضرراً، إذ أسفر سقوط حطام المسيرات قرب مبنى سكني وفي مواقع عدة شركات عن مقتل 4 أشخاص بينهم طفل وإصابة 29 آخرين، فضلاً عن اندلاع حرائق. وتكتسب مدينة نوفوروسيسك أهمية خاصة لكونها منفذا رئيسيا لصادرات روسيا من النفط والحبوب. إلى ذلك، قالت السلطات الأوكرانية إن هجوما روسيا بطائرات مسيرة استهدف اليوم معبرا حدوديا بين أوكرانيا ومولدوفا في منطقة أوديسا، ما أسفر عن مقتل 2. وفي تطور آخر، أعلن وزير الدفاع الأوكراني يافيني خمارا أن كييف تعمل على إبرام عقود لتوريد نحو 1000 صاروخ باتريوت بمساعدة الحلفاء وقرض من الاتحاد الأوروبي، وأوضح أن معظم هذه الصواريخ لن يتسلمها الجيش الأوكراني إلا بعد سنوات، داعيا الشركاء الغربيين إلى تزويد أوكرانيا بصواريخ دفاع جوي عاجلة من مخزوناتهم الحالية مقابل تحسين أداء الصواريخ الموردة بموجب العقود.
0: سيدتي وسادتي، في لندن أكد رئيس الوزراء البريطاني أندي يورهام اليوم التزام حكومته بدعم حلف شمال الأطلسي ناتو وتعزيز قدراته الدفاعية من خلال رفع ميزانية الدفاع إلى المستوى المطلوب. وأوضح بورنهام أن الحكومة ستعمل على رفع ميزانية الدفاع إلى 3% من إجمالي الناتج القومي السنوي بحلول عام 2030. نعود إلى إسلام أباد، حيث أعلن الجيش الباكستاني اليوم قتل 11 مسلحا خلال عمليات أمنية استندت إلى معلومات استخبارية في مقاطعتين بإقليم بلوشستان جنوب غرب البلاد. وفي فيينا ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن كوريا الشمالية شيدت منشأة جديدة لتخصيب اليورانيوم في مجمع يونغ بيون النووي الرئيسي، التي يمكنها استيعاب ما لا يصل إلى 28 سلسلة من أجهزة الطرد المسكون مركزي، وأنها بدأت بتشغيل ملحق موسع في موقع التخصيب في كانغستون. وقالت الوكالة إن النتائج تشير إلى توسع مضطرد في البنية التحتية النووية لكوريا الشمالية في مواقع متعددة.

0: سيداتي وسادتي، نصل لفترة الحوار في هذه الجولة ونناقش فيه التطورات في المنطقة. تشهد المنطقة تصعيدا متسارعا مع إعلان القيادة المركزية الأمريكية ساند كوم تدمير 10 ناقلات نفط إيرانية قرب جزيرة خرج، ردا على محاولات استهداف سفن حربية أمريكية بالتزامن مع هجمات صاروخية إيرانية على الأردن وتوتر متزايد يهدد حركة الملاحة في الخليج وخليج عمان، فيما تتواصل جهود الوساطة لخفض التصعيد. ينضم إلينا عبر الهاتف من الكويت الأستاذ محمد إبراهيم. أستاذ محمد، مساء الخير.
1: مساء الخير لكم المستمعين الكرام.
0: أستاذ محمد، يعني بداية، كيف تقرؤون إعلان القيادة المركزية الأمريكية تدمير 10 ناقلات نفط إيرانية؟ ما هي الدلالات في هذا التطور على مسار المواجهة؟
1: طبعا هناك معادلة عسكرية جديدة أرسلتها القيادة المركزية الأمريكية، هو أن أي إطلاق نار أو محاولة استهداف سفينة حربية أمريكية أو سفينة تجارية مدنية ستقابل بإغراق سفينة إيرانية في ظل الفارق في طبعا سفينة نقل نفط، في ظل الفارق في الإمكانات والسيطرة المطلقة للقوات الأمريكية على البحر في مضيق هرمز، تمتلك الولايات المتحدة هذه القدرة، وبالتالي هي ترسي هذه المعادلة. إيران حاولت في الأيام القليلة الماضية استهداف سفن أمريكية، طبعا لم تنجح. السفن والبوارج الأمريكية من الصعب جدا استهدافها حتى من قبل قوات دولة من الدول الأساسية والتي تمتلك أساطيل كبيرة، فكيف الحال بإيران التي لا يوجد لديها أسطول بحري وإنما بعض الإمكانات الهجينة وغير المنتظمة؟ لا أعتقد أن يمكنها أن تستهدف أو تغرق بالمعنى الحقيقي بوارج أمريكية، لكن لمجرد الاستهداف تعتبره الولايات المتحدة خطوة تتطلب خطوة مضادة، وفي هذا ردع لإيران. الآن الولايات المتحدة ترسي قاعدة جديدة للردع، إذا استهدفتم السفن سنغرق أسطولكم المحدود والمكشوف كما وصفه أحد كبار المسؤولين الأمريكيين. نحن الآن في خضم إرساء هذه المعادلة باعتقادي.
0: طيب، يعني أستاذ محمد، أيضا الولايات المتحدة الأمريكية تقول إن استهداف ناقلات النفط جاء ردا على محاولات إيرانية لاستهداف سفن حربية أمريكية. هنا هل نحن أمام يعني انتقال المواجهة إلى مرحلة أكثر مباشرة؟
1: نعم بالتأكيد، هذه المرحلة هي طبقة جديدة، لأن هذه المواجهة مفتوحة، أخذت شكلا في حرب 12 يوما 2025، ومن ثم منذ 28 فبراير 2026، ثم في يوليو الماضي، والآن نحن أمام الطبقة الرابعة أو الشكل الرابع. في هذا الشكل تأخذ المواجهة شكل المواجهة البحرية والساحلية. الهدف الأساسي هو نزع أوراق إيران. إيران أخذت مضيق هرمز رهينة، الآن الولايات المتحدة تحاول الإفراج عن هذه الرهينة. إذا هذا الشكل هو يهدف بشكل أساسي، هذا الشكل من الحرب، إلى أن يكون هناك قاعدة قوامها أن اليد العليا في مضيق هرمز ليست لإيران، لا تستطيع أن تعطل حركة الملاحة. إذا أقدمت على تعطيل حركة الملاحة سيؤدي ذلك إلى تكبيدها خسائر فادحة.
0: نعم. طيب، أيضا هنا سؤال مشابه، وزير الخارجية الأمريكي توعد باستهداف ناقلات النفط الإيرانية، يعني في كل مرة تتعرض فيها السفن الأمريكية للهجوم، إلى أي مدى يمكن أن يؤدي هذا النهج إلى توسيع دائرة التصعيد؟
1: طبعا هذا الأمر باعتقادي له علاقة بقراءة أو استراتيجية الجانبين. إذا كان الجانب الأمريكي يعتقد أن هذا الأمر سيدفع النظام الإيراني إلى دفع تكلفة باهظة وبالتالي إعادة حساباته، في هذه الحالة يمكن أن يتم إرساء قواعد الاشتباك الجديدة من دون تصعيد واسع. لكن في المقابل إذا كان الجانب الإيراني يعتقد أنه من خلال توسيع العمليات أو الذهاب أبعد يمكن أن يحقق مكاسب، أي أن يدفع نظام الإدارة الأمريكية إلى إعادة حساباتها، هو سيذهب بهذا الاتجاه. النظام الإيراني معروف بالهروب إلى الأمام،
0: نعم
1: لكن المشكلة الآن أن الطريق مسدود. إذا هرب إلى الأمام سيؤدي ذلك إلى تكبيده خسائر، وربما يذهب ترامب إلى تنفيذ تهديده بتدمير جزيرة خرج الإيرانية.
0: نعم كيف يمكن إذن يعني تنعكس هذه التطورات على حركة تصدير النفط الإيراني وعلى أسواق الطاقة خلال المرحلة المقبلة؟
1: طبعا بالنسبة لإيران لا يوجد أي تصدير للنفط، تماما شبه متوقف عبر البحر، لا يوجد أي دليل على أن إيران تستطيع أن تخرج نفطها عبر البحر.
0: نعم
1: مجرد ما تقوم به هو نقل لكميات من النفط بطرق سرية عبر البر، لأنها ترتبط بحدود مع دول عديدة، وعبر بعض شبكات سكك الحديد التي تربطها بدول آسيوية، لكن هذا كله لا يعادل ربما 10 إلى 20% بالحد الأقصى من الإنتاج أو من حركة التصدير الفعلية. إذا هي في
0: نعم
1: مأزق. أما
0: نعم
1: بالنسبة لحركة التصدير العالمية، على العكس، الولايات المتحدة من خلال هذه العملية العسكرية التي يبدو أنها تتوسع مع احتمال انضمام دول إليها مثل كوريا الجنوبية، بريطانيا،
0: أها
1: لدينا أيضا فرنسا، هذا
0: أها
1: يؤدي إلى استمرار التدفق. وإن كانت هناك مخاطر، لكن إيران لم تنجح بتحقيق ما تصبو إليه، بتحقيق هدفها،
0: نعم
1: وهو تعطيل الملاحة ودفع الأسعار إلى الارتفاع.
0: سيداتي وسادتي، كان معنا الأستاذ محمد إبراهيم من الكويت. أستاذ محمد، شكرا جزيلا.
1: شكرا لكم.
0: سيداتي وسادتي، وفي محطتنا الاقتصادية من هذه الجولة، أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشرها العام بنحو 3 نقاط بنسبة تبلغ مستوى 8928 نقطة. وارتفع مؤشر السوق الرئيسي نحو 25 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول نحو نقطة واحدة. وتم تداول 378 مليون و800 ألف سهم عبر 28,122 صفقة نقدية بقيمة 106 ملايين دينار. وهذه وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة المقبلة.
2: مساء الخير. الطقس المتوقع لهذه الليلة طقس حار ورطب، خاصة على المناطق الساحلية، والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة، سرعة الرياح من 5 إلى 25 كيلومتر بالساعة. الطقس المتوقع نهار يوم الخميس طقس حار ورطب نسبيا، خاصة على المناطق الساحلية، والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة، سرعة الرياح من 10 إلى 30 كيلومتر بالساعة. درجات الحرارة الصغرى المتوقعة لفجر الغد مدينة الكويت 32 درجة مئوية، مطار الكويت الدولي 31، الجهرة، مزارع العبدلي ومزارع الوفرة 29، ميناء الحمدي وفيلتشة 35، جزرنا الشمالية ورب وبوبيان 34، وجزرنا الجنوبية قارو كبر أم المرادم 35 درجة مئوية. حالة البحر خفيف الموج، ارتفاع الموج من 1 إلى أقل من 3 قدم. أعلى مد في الساعة 11 صباحا، أدنى جزر في الساعة 4:50 الفجر، موعد أذان الفجر في الساعة 4:09، موعد شروق الشمس في الساعة 5:30. كان معكم جمال إبراهيم، شكرا لاستماعكم.

سيدتي وسادتي، في نهاية هذه الجولة إليكم تذكير بأهم ما جاء بها من أنباء. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقيتي تهنئة إلى رئيس جمهورية طاجكستان الصديقة والأمين العام لحزب العمل الكوري، رئيس شؤون الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية الصديقة. مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية. دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت الأردن. القيادة المركزية الأمريكية ساند كوم تعلن تدمير 10 ناقلات نفط إيرانية قرب جزيرة خرق. الجيش الأردني يعلن التصدي لهجمات معادية في إيران. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على قطاع غزة عبر سلسلة غارات وقصف مدفعي. وزارة الدفاع الروسية تعلن استهداف عدة مستودعات عسكرية أوكرانية في نيوكولايف. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقول إن كوريا الشمالية شيدت منشأة جديدة لتخصيب اليورانيوم. سيداتي وسادتي، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الجولة الإخبارية المسائية لهذا اليوم. كان معكم على الهواء حيدر مرداس الهزاع، ومن الإخراج الزميل سلامة العنزي. حتى نلتقي في مرات قادمة، أحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: لعشاق رياضة كرة القدم ومحب الألعاب الفردية والجماعية، خصصنا لكم مجموعة من البرامج الرياضية في إذاعة دولة الكويت في قلب الحدث على مدار الساعة.
1: 8:49 دقيقة، هذه إذاعة دولة الكويت.

طابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في النشرة الرياضية لهذا اليوم. في البداية لكم أجمل التحيات من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية، ومن التقديم محدثكم أحمد الكيلاني، ومن الإخراج الزميل عباس الفهد. نبدأ نشرتنا لهذا اليوم بأهم وأبرز العناوين. الأزرق يغادر إلى الدوحة لإقامة معسكر تدريبي استعدادا لخليجي 27. منتخبنا الأولمبي يغادر إلى طوكيو. كاظما يخوض 3 وديات محلية خلال التوقف. أزرق اليد إلى اليابان للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية. حسن العبدولي يقود بنياس الإماراتي. قمة ليفربول وأتلتيكو تتصدر ليالي الأبطال.

أهلا بكم. غادر وفد منتخبنا الوطني لكرة القدم إلى العاصمة القطرية الدوحة لإقامة معسكر تدريبي هناك يمتد حتى 15 من الشهر الجاري، وذلك استعدادا للمشاركة في كأس خليجي العربي خليجي 27 بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 23 الجاري حتى 6 من أكتوبر المقبل. وترأس وفد الأزرق نائب رئيس الاتحاد للشؤون الفنية أيمن الحسيني إلى جانب أعضاء الجهاز الفني بقيادة المدرب البرتغالي هيليو سوزا، والجهاز الإداري الذي يتكون من عبد الرحمن الموسى مديرا وعلي محمود ويوسف الفضلي إداريين. ويصل وفد الأزرق إلى مدينة جدة في 16 من الشهر الجاري في آخر محطته، والتي تتخللها مواجهة ودية مع اليمن في 18 منه. ويلعب منتخبنا في المجموعة الأولى ضمن خليجي 27 مع منتخبات البلد المضيف السعودية وعمان والعراق، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات الإمارات والبحرين وقطر واليمن. تتوجه بعثة منتخبنا الأولمبي لكرة القدم مساء اليوم إلى العاصمة اليابانية طوكيو، وذلك استعدادا لخوض منافسات دورة الألعاب الآسيوية 20 آسيا إيتشي ناغويا 2026 التي ستقام خلال الفترة من 19 الجاري حتى 4 من أكتوبر المقبل. ويترأس وفد المنتخب الأولمبي عضو إدارة الاتحاد الدكتور عادل العدواني، ويضم الوفد أعضاء الجهاز الفني بقيادة المدرب الإسباني ديفيد دونيغا والجهاز الإداري بقيادة مدير الفريق جراح العتيجي. وأوقعت القرعة أزرقنا الأولمبي في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات أوزبكستان وفيتنام والفلبين. قرر مجلس إدارة نادي كاظمة بالاتفاق مع الجهازين الإداري والفني للفريق الأول لكرة القدم البقاء في الكويت وعدم المغادرة لمعسكر خارجي، وذلك بسبب كثرة الغيابات في صفوف البرتغالي بين لاعبين موجودين مع المنتخبين الأول والأولمبي. منح الجهاز الفني بقيادة المدرب الكرواتي دراغان تاديتش راحة لجميع اللاعبين لمدة 6 أيام على أن تستأنف مرة أخرى التدريبات في 12 من الشهر الجاري. ولم يكتف الجهازان الإداري والفني بالتدريبات بعدما اتفقا على إقامة 3 مباريات ودية مع التضامن في 17 من الشهر الجاري واليوم واليرموك يوم 24 منه وأخيرا الجزيرة في 1 أكتوبر، وذلك للحفاظ على لياقة اللاعبين البدنية وأجواء المباريات. وكان دوري زين الممتاز توقف مع ختام الجولة 3 السبت الماضي بتصدر كاظمة برصيد 7 نقاط وبفارق الأهداف عن الكويت حامل اللقب في الموسم الماضي. تتجه بعثة منتخبنا الوطني الأول لكرة اليد إلى اليابان لينفذ المرحلة الأخيرة من خطط إعداد الأزرق للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية المقررة هناك في الفترة من 19 حتى 29 من سبتمبر الجاري، حيث يقيم معسكرها الخارجي الأخير قبل انطلاق البطولة التي يدشنها بمواجهة المنتخب الإيراني في 1 من منافسات المجموعة الثانية التي تضم إلى جانب كل من البحرين، كازاخستان وكوريا الجنوبية.

ومن أخبارنا الخليجية، حيث حقق الاتحاد فوزا صعبا على ضيفه الفيحاء بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي لكرة القدم. بهذا الفوز رفع الاتحاد رصيده إلى 14 نقطة من 6 مباريات ليحتل المركز الثالث في جدول الترتيب بفارق نقطة واحدة خلف الهلال والقادسية صاحبي المركزين الأول والثاني برصيد 15 نقطة لكل منهما. في المقابل تجمر رصيد الفيحاء بقيادة البرازيلي فابيو كارييلي عند 5 نقاط في المركز الحادي عشر.

أعلنت شركة كرة القدم بنادي بني ياس الإماراتي تعاقدها مع المدرب الوطني حسن العبدولي، وذلك لقيادة الفريق الأول خلال المرحلة المقبلة خلفا للروماني دانيال إسيالا. وكان بني ياس أنهى تعاقده مع إسيالا عقب الجولة الرابعة لسوء نتائج الفريق بعدما تعرض لأربع خسائر في دوري المحترفين منذ بداية الموسم. يذكر أن تعاقد العبدولي مع بني ياس يأتي بعدما خاض تجربة قصيرة مع الوحدة نهاية الموسم الماضي،

مستمعينا الكرام، إلى الأخبار العالمية. يستضيف الليلة ليفربول الإنجليزي منافس أتلتيكو مدريد الإسباني في موقع منتظر لحساب الجولة الأولى من مرحلة الدوري ضمن منافسة دوري أبطال أوروبا. ويسعى ليفربول لافتتاح مشواره في البطولة القارية بحصد النقاط الثلاث، في المقابل يبحث أتلتيكو مدريد عن تحقيق بداية مثالية. يستاهل حامل اللقب باريس سان جيرمان مشواره في دوري أبطال أوروبا بمواجهة ضيفه سلوفان براتسولافا السلوفيكي، ويسعى الفريق الباريسي من خلال المواجهة التي تندرج في إطار الجولة الأولى من مرحلة الدوري ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا لتحقيق انطلاقة قوية في مشوار اللقب الثالث على التوالي في المسابقة العرب. في المقابل يبحث الفريق الضيف عن تحقيق المفاجأة والعودة إلى الديار بنتيجة إيجابية.

ولا نزال مع منافسات الشامبيونز ليج، حيث سيكون ملعب دييغو أرماندو مارادونا في 10 مساء اليوم مسرحا للمباراة المرتقبة التي تجمع نابولي وضيفه أرسنال ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا، في مواجهة يسعى خلالها كل فريق إلى تسجيل بداية قوية في مشوارهما القاري. استمر الفرنسي كيليان مبابي بكتابة الأرقام التاريخية مع ريال مدريد بعدما هز شباك انتر ميلان أمس ليعادل رقما بارزا في تاريخ دوري أبطال أوروبا. وحسب شبكة أوبتا، رفع مبابي رصيده إلى 71 هدفا في دوري أبطال أوروبا ليعادل راؤول غونزاليس ويصبح ضمن قائمة أفضل 5 هدافين في تاريخ المسابقة. ويتصدر كريستيانو رونالدو قائمة الهدافين التاريخيين لدوري أبطال أوروبا برصيد 140 هدفا، يليه ليونيل ميسي ب 129 هدفا، ثم روبرت ليفاندوفسكي ب 109 أهداف وكريم بنزيما ب 90 هدفا، بينما يتقاسم راؤول وامبابي المركز الخامس. واصل النرويجي إيرلينغ هالاند كتابة التاريخ مع مانشستر سيتي بعدما وصل إلى 36 هدفا في دوري أبطال أوروبا بقميص النادي، ليعادل الرقم القياسي المسجل باسم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو ويصبح الهدف التاريخي المشترك للسيتي في البطولة القارية. لكن هالاند حقق هذا الرقم في عدد مباريات أقل بكثير، حيث سجل 36 هدفا خلال 40 مباراة مقابل 36 هدفا لأغويرو في 64 مباراة. ومن المتوقع أن يصبح هالاند الهدف التاريخي للسيتي في المباراة القادمة أمام باريس سان جيرمان في حال سجل ضدهم. تخطط إدارة نادي برشلونة الإسباني لبيع لاعبي خط الوسط الهولندي فرانك دي يونغ خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. وحسب تقارير صحفية، ستطلب النادي الكتالوني 50 مليون يورو بالإضافة إلى 15 مليون يورو كمتغيرات، حيث يبحث دييغو خوان لابورتا عن مشترين للاعب الوسط. وتأمل إدارة برشلونة في تلقي عرض من أحد الأندية في الدوري الإنجليزي الممتاز أو الدوري السعودي للمحترفين. توصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع نادي سيدي ألدنسي المنافس في الدوري الدرجة الثانية الإسباني لكرة القدم إلى اتفاق مبدئي ليصبح المالك الجديد للنادي بنسبة استحواذ على 100% من الأسهم التي تمتلك المجموعة الاستثمارية الكولومبية المساهم الأكبر الحالي. ويستعد ميسي البالغ 39 عاما ليصبح مالك حصة الأغلبية في نادي إسباني آخر عقب شراء نادي يو إي كورينيلا المنافس في دوري الدرجة الخامسة في أبريل الماضي. ومن المقرر أيضا أن يحصل على حصة في نادي إنتر ميامي الأمريكي بمجرد انتهاء عقده كلاعب مع الفريق. مستمعينا الكرام، إليكم تذكير بأهم وأبرز العناوين. الأزرق يغادر إلى الدوحة لإقامة معسكر تدريبي استعدادا لخليجي 27. منتخبنا الأولمبي يغادر إلى طوكيو.

0: كاظم يخوض 3 وديات محلية خلال التوقف. أزرق اليد إلى اليابان للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية. حسن العبدولي يقود بنياس الإماراتي. قمة ليفربول وأتلتيكو تتصدر ليالي الأبطال. وفي ختام النشرة الرياضية مستمعينا الكرام، لكم أجمل التحيات من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية، ومن تقديم محدثكم أحمد الكيلاني، ومن الإخراج الزميل عباس الفهد.
1: ريادات تاريخية، ريادات تاريخية. إن في تاريخ الوطن الميمون، في توالي أيامه الزاهيات على القرون، بدايات وخطوات أقامت منارات من الإنجاز والعطاء، وحققت ريادات وسمت بأعلامها المبدعين الذين كان لهم دورهم الكبير في تقدم الفكر التاريخي والحضارة والتحديث منذ النشأة والتأسيس. ريادات تاريخية. ريادات تاريخية. إعداد سعد العجمي، تقديم سعد العجمي وطلال الشمري، تنفيذ نايف بدر. برنامج ريادات تاريخية يخرجه لكم مشعل العميرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المستمعين، يطيب لنا أن نلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ريادات تاريخية، ولازلنا نواصل الجزء الثاني من حلقة الأستاذ راشد بن عبدالله الفرحان، النائب والوزير السابق والمحامي والأديب والمحقق والشخص الذي نذر حياته لمشاريع الخير والوقف في جميع مناحي الحياة.
3: حياكم الله أيها الكرام مع ريادات تاريخية، ورائد من رواد التاريخ هو الدكتور راشد الفرحان، أمد الله في عمره وجزاه خير الجزاء عما قدم للأجيال من تلك التجربة الرائدة الثرية والحافلة، وأيضا ذلك التاريخ الذي يعتبر أحد تواريخ مدرسة الرواد الأوائل، ألا وهو مختصر تاريخ الكويت. لم نزل مع شخصيته، وذلك قبل الحديث عن تاريخه وبعض فصوله وأهميته. وتاريخه أي تاريخ الأستاذ الفرحان مختصر تاريخ الكويت كما أسماه، ضمن تلك الكتب التي أخذت بتلك المنهجية القائمة على الحوليات أو على ترتيب الحوادث والوقائع على الزمان. وهذا ما يشاهد في تواريخ الكويت الخمسة الأولى، تاريخ الشيد وتاريخ الجناعي وتواريخ الأساتذة الشملان والفرحان. أما الأستاذ والأديب المتفنن والصحفي عبد الله خالد الحاتم فإنه أخذ بمنهج آخر، ألا وهو منهج الأوليات أو الأوائل، أوائل الأمور وأوائل الأشياء، أول بناء، أول مسجد، أول معركة، أول شهيد، وهكذا في تاريخ الكويت. وهذا المنهج أعزائي المستمعين منهج مطروق وموجود في كتب الأقدمين وفي تراث الحضارة العربية والإسلامية الثرية التي غطت جميع مناحي الحياة ودخلت في كثير من العلوم وابتكرتها أو زادت عليها ونقحتها وأوصلتها إلى الحضارة الحديثة في أبهى صورة. فكان من مناهجهم في التاريخ منهج الأوائل، ألف في ذلك الطبراني رحمه الله، ألف في ذلك الشبلي، ألف في ذلك الإمام الكبير والمحقق صاحب التصانيف الإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله، ذلك العلم الذي لم تزل كتبه في صميم السلم التعليمي في الجامعات والمعاهد والجوامع والمدارس. فكان هذا المنهج الذي أخذ هو الأستاذ الحاتم من ذلك التراث والمعين الذي تمتد إليه الكويت في فكرها وجذورها وثقافتها ونظرتها إلى المستقبل، الحضارة العربية والإسلامية. وإذا ذكرنا أخي سعد والكلام الأخوة المستمعين هذه التواريخ وهذه الريادات، فإنها ولا ريب تزيد من الرصيد العلمي للكويت في سجل أمتها العربية والإسلامية.

0: فيمثل هؤلاء المؤرخون والأدباء الكويت
1: صحيح
0: في سجل الحضارة وأيضا في العطاءات الإنسانية ككل. وجل هذه التواريخ الأولى اعتمدت طبعا على الرواية الشفهية، استفادوا من أعلام الكويت وأيضا رواد التاريخ الشفهي الذين ذكروهم في أسمائهم وأسندوا إليهم، خاصة الشيخ عبد العزيز رشيد في أول تاريخ له. فكانت هذه التواريخ، ومنها تاريخ الأستاذ راشد الفرحان الذي سنتحدث عنه إن شاء الله بصورة أكبر بعد التعريف بشخصيته التي ابتدأنا معها في الحلقة التي مضت من برنامج ريادات تاريخية، وأوردنا جانبا من بداياته التعليمية وكيف خرج من التعليم ثم عاد إليه بسبب بعض الظروف، وأيضا ما رأى من تأثير الحرب العالمية الثانية على العالم ككل وعلى مجتمعه الكويت في تلك الفترة بين عامي 1939 و1945. سنكون إن شاء الله مع راشد الفرحان في جانب آخر من حياته عندما ابتدأ بأولى الخطوات التي يقول هو ذاته أنها أثرت عليه، أثرت عليه تأثيرا عظيما نافعا مفيدا، ألا وهو التحاقه بالمعهد الديني الذي أسس في الكويت. وهذا يدل على ذلك الفكر الثاقب لأولئك الرواد فيما قدموا في سبيل الثقافة وتأسيس المؤسسات التعليمية ابتداء من المدرسة المباركية التي سميت بمؤسس الكويت الحديثة وباني نهضتها الشيخ مبارك الصباح، ثم المدرسة الأحمدية بعدها بعشر سنوات في حكم الشيخ أحمد الجابر الصباح الحاكم العاشر للكويت، وهكذا استمر هذا العطاء، فكان من نتاجه وثمرته هؤلاء الرواد الذين نتحدث عنهم حتى وصلنا إلى الدكتور راشد الفرحان أطل الله في عمره وجزاه عن الكويت وأهلها خير الجزاء. أعزائي المستمعين، فاصل أول في هذه الحلقة، نتابع بعده بإذن الله بقيتها مع الرواد ومع الأستاذ الدكتور المؤرخ راشد الفرحان، فابقوا معنا.
2: ريادات تاريخية، ريادات تاريخية، التاريخ يعلم كل شيء بما فيه المستقبل، وهؤلاء الذين لا يتعلمون التاريخ ولا يتذكرون الماضي ولا يستخلصون العبر محكوم عليهم بإعادته. وإنما المرء حديث بعده فكن حديثا حسنا لمن وعى. ريادات تاريخية.

نرحب بكم من جديد أعزائي المستمعين، ولازلنا نواصل هذه المسيرة المباركة التي كان بطلها فارس هذه الريادة وهذه الحلقة، الأستاذ والمؤرخ والمبدع والوزير والنائب السابق راشد بن عبد الله الفرحان. يقول: كان المعهد الديني هو أول مدرسة للتعليم الشرعي في دولة الكويت، فوجدت فيه ضالتي العلمية وبرزت بفضل الله ونعمته بين زملائي. تتلمذت في المعهد على عدد من كبار العلماء الكويتيين والمصريين، وكان لأساتذته لا سيما الشيخ سيد صقر أثر بالغ في تنمية ملكته العلمية والنقدية وتعميق صلته بالقراءة والتحقيق. وقد مثل المعهد الديني المرحلة التأسيسية الأهم في تكوينه الفكري والروحي، ومنها انطلقت مسيرته العلمية اللاحقة وصولا إلى رحلته لطلب العلم في الأزهر الشريف. فمع نهاية الخمسينات شد رحاله للقاهرة ليلتحق بجامع الأزهر في طور إصلاحي لافت قاده الشيخ محمود شلتوت، فدرس الفقه المقارن بين المذاهب وتلقى مقررات قانونية حديثة ومنها القانون المدني على يد أساتذة كلية الحقوق، فخرج بمزاوجة نادرة متميزة بين أدوات الفقيه ومنهجه القانوني، وهي المزاوجة التي ستنعكس على منطقه العلمي حين يتناول قضايا الأوقاف والسياسات الدينية والشأن العام عندما يعود إلى الكويت. يقول الأستاذ راشد بن عبد الله:

0: الفرحان مؤرخنا في هذه الحلقة في ريادات تاريخية في مذكراته أن تلك السنوات بلورت لدي وعيا مؤسسيا، فالدين أخلاق وعمل وإنتاج كما كان يؤكد في كل خطبه لاحقا، وأن الدولة الحديثة تحتاج لغة قانونية تؤمن للمقاصد الشرعية ديمومتها عبر أنظمة محكمة. وفي القاهرة كتب كتابه الأشهر وهو اللبنة الخامسة في منظومة تاريخ الكويت الأولى، وهو مختصر تاريخ الكويت، وهو مصنف مبكر صدر سنة 1960، وبات من أبرز وأهم المراجع للباحثين في التاريخ الكويتي. وقد وصف الدكتور راشد رحلته العلمية بأنها جسر بين دروس الديوانيات والمدارس الأول في الكويت وبين قاعات الأزهر، التي قدمت له منهج المقارنة بين المذاهب الفقهية، فكان كل ذلك له أثر مباشر في أسلوبه العلمي في الحوار البرلماني وإدارة الشأن الوزاري لاحقا. عاد الدكتور راشد الفرحان إلى الكويت وفي تأسيسه تكوين شرعي وقانوني متين، فزاول مهنة المحاماة وانصرف إلى العمل العام عبر بوابة البرلمان، إذ فاز بعضوية أول مجلس أمة سنة 1963، وكان أصغر أعضائه سنا يومئذ، ثم توالت مشاركاته الانتخابية في دورات لاحقة قبل أن يتم استدعائه للمسؤولية التنفيذية وزيرا للأوقاف سنة 1971، مستمرا إلى عام 1975. وفي تجربته الوزارية رسخ طال الله في عمره فكرة أن وزارة الأوقاف لا تكتفي بإدارة العقارات والأملاك الوقفية، بل تقوم برعاية الشأن الديني العام، فاقترح إضافة اسم الشؤون الإسلامية إلى اسمها كوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وهو ما تم إقراره بالإجماع. وأضحى عنوانا لرسالة الوزارة الحديثة، ويظهر في سيرته أيضا تولي حقيبة العدل بالإنابة في مرحلة لاحقة من مساره الوزاري، وهي محطة زادت من تمازج خبرته القانونية مع رؤيته الإصلاحية. وفي مجلس الوزراء ترأس لجان مهمة معنية بالمساعدات الخارجية، تتلقى الطلبات عبر القنوات الرسمية وتحويل التوصيات إلى المجلس الذي كان يقرها بثقة، مما أتاح دعم مراكز ومساجد ومشروعات تعليمية في آسيا وأوروبا، وضمن سياسة إنسانية كويتية راسخة. وفي الداخل اشتهر بقرارات تنفيذية ذات أثر مباشر، بتأسيس لجنة المعونة الطبية للعلاج في الخارج غير الكويتيين بالتنسيق مع وزارة الصحة، كما أن له دور مهم في تفعيل ريع الأوقاف بتدوير ودائعها لتصرف على صيانة المساجد وتجديدها وتكييفها، إلى وضع اشتراط ألا يسلم مسجد جديد بلا تكييف، وهي فلسفة عملية قوامها أن الوقف عصب مالي لخدمة الناس لا مجرد أرصدة نائمة، كما كان له دور في تقديم ريع الأوقاف والوصايا الخيرية الذرية للمحتاجين من أبناء وأحفاد الواقفين والموصين. واقترح أيضا أطال الله في عمره عمل الموسوعة الفقهية الكويتية حينما كان وزيرا للأوقاف، والتي صدرت في 45 مجلدا اشتملت على جميع المسائل الفقهية.
1: الآن زادت طبعا، ولا شك أن الموسوعة الكويتية الفقهية الكويتية من أبرز المفاخر التي تفتخر بها الكويت فيما قدمت للعالم الإسلامي في هذه الموسوعة التي جمعت المدارس والمذاهب الفقهية وأقوال العلماء، وأيضا ذلك البعد اللغوي والتأصيلي والأصولي للمسائل. أعزائي المستمعين، أما الجانب التطوعي والخيري في حياة الدكتور راشد الفرحان فهو جانب أيضا ثري ومهم، وتكونت شخصيته في خضم تلك المعالم الأولى التي بلورت حبه لهذا الأمر بعد أن شاهده في بيئته ومجتمعه منذ الصغر، في بيئة عرفت بالتعاون والتكاتف بين أهل الكويت، وكذلك كرجل قرأ وبحث في التاريخ، فإن القارئ للتاريخ أعزائي المستمعين لا ريب أنه يرى النماذج المضيئة التي لم يزل ذكرها موجودا بعد تلك الإسهامات الخيرية والوقفية والصدقات وغير ذلك ممن خلدهم التاريخ ضمن أهل الخير والعطاء في مجتمعاتهم، لا ريب أنه قرأ ذلك، وهذا من حكمة التاريخ ومن فائدة التاريخ، ووجد من أهله وأعلام وطنه ومجتمعه من أسهم منذ وقت مبكر وحتى قبل النفط في دعم التعليم والإحسان ورعاية الفقراء وتعليمهم كتاب ربهم وشؤون دينهم. كل ذلك رسخ لدى المؤرخ الفرحان تلك المسؤولية الأخلاقية والدينية والوطنية والمجتمعية بأن العمل الخيري ثمرة هذا العلم وهذه الدعوة. نعم أعزائي المستمعين، لابد أن نعلم ويكون دائما في أذهاننا أن أي علم نتعلمه لابد أن نعمل به، خاصة العلم الشرعي الذي يدعونا إلى مكارم الأخلاق وإلى صون الوطن والإخلاص له، فترى ثمرات هذا العلم واقعا في إنجازات وإسهامات ودفع نماء وتنمية ولا ريب. كل ذلك كان عند الأستاذ الفرحان، فامتدت مسيرته في العمل التطوعي والإنساني لعقود شملت التعليم والدعوة والخدمة الاجتماعية والعمل المؤسسي المنظم الذي تبلور عنده منذ فترة مبكرة من حياته، فكان منظما في كثير من شؤونها، وقدم ذلك فلسفة تطبيقية طبقها عندما تولى بعض المسؤوليات والمناصب، ومن أهمها ولا ريب وأجلها وزارة الشؤون الإسلامية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بين عامي 1971 للميلاد إلى عام 1974 للميلاد في سابع حكومات دولة الكويت. وكانت تلك المناهج والمشاريع والعطاءات في عدد من شؤون الحياة.
0: ففي مجال التعليم افتتح مؤرخنا الشيخ راشد الفرحان مدرسة أهلية في منزله لتعليم الأطفال مجانا خلال العطلات، كما تطوع بعد تخرجه لتدريس طلاب العلم مواد التفسير والعلوم الشرعية لسنوات طويلة دون مقابل، مؤمنا أن العلم من أعظم أبواب الصدقة الجارية، وشارك بفعالية في عدد من مؤسسات النفع العام، فكان عضوا في جمعية الخريجين ورابطة الأدباء الكويتيين وجمعية مكافحة التدخين والسرطان، وساهم في تأسيس جمعية المحامين وتولى مناصب قيادية فيها، ومثلها في العديد من المؤتمرات والمحافل الدولية، ومارس مهنة المحاماة لأكثر من 30 عاما. وتصل سيرة الدكتور راشد في العمل الخيري بين خيطين، إرث عائلي عريق في البر، وتجربة دولة تؤمن بالشراكات المؤسسية. ففي سبعينيات القرن العشرين وأثناء وزارته للأوقاف أسس مع أحد رواد الخير المعروفين في دولة الكويت يوسف الحجي وكيل وزارة الصحة آنذاك، وبتشجيع نبيل من أطباء رأوا معاناة المقيمين في دولة الكويت، حيث قام بمخاطبة مجلس الوزراء لإنشاء لجنة رسمية تعنى بعلاج المرضى المعسرين ممن لا تشملهم قرارات العلاج بالخارج، فوافق مجلس الوزراء مشكورا وتم تكليفه ليكون رئيسا لهذه اللجنة، وبعضوية يوسف الحجي وأطباء وعضوية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، على أن تقيم وزارة الشؤون حالتهم الاجتماعية، وتقيم وزارة الصحة ملفهم الطبي، وتتولى اللجنة إقرار ما يحتاجونه من تغطية كاملة أو جزئية بحسب الحالة. وقد تفاعل الدكتور راشد الفرحان في عمل هذه اللجنة، وأرسل خطابات للمحسنين والشركات، وجمعت ميزانيتها من تبرعات البنوك والشركات وأهل الخير، بالإضافة إلى ريع الأوقاف الخيرية بوزارة الأوقاف، كما خاطب هيئة شؤون القصر فتبرعت لها، وتحولت هذه المبادرة إلى صندوق راسخ تدار به الحالات المحتاجة سنويا، واستمرت اللجنة فترة وجوده وزيرا للأوقاف. وفي العمل الخارجي شارك عبر لجنة المساعدات بمجلس الوزراء في دعم مشروعات إسلامية وتعليمية في بلدان مسلمة وأقليات على أساس مؤسسي وبالتنسيق الدبلوماسي، وهي مقاربة رسخت دور الكويت مركزا للعمل الإنساني بقرار جمعي تتكامل فيه جهود الدولة والمجتمع. وقد ظل الدكتور راشد في شهاداته يؤكد أن الله حمى الكويت ببركة الصدقات وصنايع المعروف، وأن ثقافة الوقف والعمل التطوعي هي سر من أسرار تماسك المجتمع الكويتي قديما وحديثا. استمر الدكتور راشد الفرحان في دعم العمل الخيري ومؤسساته، فكان عضوا في مبرة الفلاح الخيرية، وحين رأت المبرة أن تتحول إلى جمعية خيرية كان هو المحرك الرئيسي لتأسيسها باسمها الجديد جمعية التسامح الخيرية، فجمع أسماء المؤسسين وسعى عند مسؤولي الدولة حتى

0: صدر قرار إشهارها وسجل اسمه كأحد المؤسسين لها، وما يزال داعما وموجها لها، يلتقي بأعضاء مجلس إدارتها وأعضاء جمعيتها العمومية في ديوان الفرحان على مدار العام، يسأل عن مشاريعها واحتياجاتها ويشجعهم على جمع التبرعات وتنفيذ كل المشروعات الخيرية في الدول والمجتمعات. وقد نفذت المبرة والجمعية آلاف المشاريع التعليمية والدعوية والإغاثية داخل الكويت وخارجها، شملت بناء المساجد وحفر الآبار وإنشاء المدارس والمراكز الطبية وكفالة الأيتام وطلبة العلم، كما أسهم في لجان وطنية وتشريعية منها لجنة استكمال تطبيق الشريعة الإسلامية واللجنة الإشرافية لمسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم السنوية تحت رعاية أمير دولة الكويت أطال الله في عمره وحفظه ورعاه، وشارك في هيئات إسلامية وحقوقية دولية كجمعية الدعوة الإسلامية والمجلس العلمي للدعوة الإسلامية. في جانب الوقف والإنشاء، أنشأ عددا من المساجد داخل الكويت وخارجها، وأسس مدارس ومشاريع تعليمية، وخصص أوقافا ووصايا خيرية لضمان استمرار النفع بعد وفاته. إلى جانب ذلك، عمل مأذونا شرعيا متطوعا لأكثر من 60 عاما خادما للمجتمع دون أجر، وأسس ديوان عائلة الفرحان ليكون وقفا خيريا في ثواب زوجته أم رياض، عرفانا بصحبتها، كما كان له دور مهم في ديوان خاص فيه يجتمع فيه مع العلماء والأدباء وزوار الكويت من رجالات الخير والعلم في العالم الإسلامي، كما أنه كان يشجع الزواج والاستقرار الأسري، كما استمر إماما وخطيبا لعدد من مساجد الكويت في 50 القرن الماضي واستمر فيها سنوات طويلة متطوعا كما عرف عنه.
1: نستطيع أن نقول أعزائي المستمعين أن هذا العلم من أعلام الكويت الدكتور المؤرخ والمحامي راشد الفرحان أنموذج للعطاء المؤسسي الواعي الذي يمثل المجتمع في إخلاصه وتنظيمه ودعمه للمشاريع ذات الصفة المستدامة التي جسدت قناعته ولا ريب بأن نهضة الأوطان تبدأ بخدمة الإنسان. فاصل أخير أعزائي المستمعين، نتابع بعده ما بقي من هذه الحلقة من برنامج ريادات تاريخية والأستاذ راشد الفرحان.
2: ريادات تاريخية، ريادات تاريخية، تاريخ كل أمة حية خط متصل، قد يصعد الخط أو يهبط، وقد يدور حول نفسه أو ينحني، ولكنه لا ينقطع، والأمة التي تحفظ تاريخها تحفظ ذاتها. ريادات تاريخية، ريادات تاريخية. وإنما المرء حديث بعده، فكن حديثا حسنا لمن وعى.
1: حياكم الله من جديد أيها الكرام مع برنامج ريادات تاريخية. في هذا الجزء الأخير من هذه الحلقة نضع بعض العناوين العامة التي سنفصل بعضها في حلقة قادمة بإذن الله حول الرائد الذي لم نزل معه، ألا وهو الدكتور راشد الفرحان حفظه الله وأطال الله في عمره. لقد عرف عن الدكتور راشد الفرحان بعد كل هذه المسيرة وهذه الجوانب التي أوردناها منها، عرف بأنه كاتب ورجل عطاء ونصح وإرشاد، ومؤرخ على طريقة أولئك الأوائل الذين جعلوا المعايشة والتجربة الشخصية مصدرا من مصادر التاريخ، إضافة إلى الرواية الشفهية والمصادر المحلية والوثائق وكذلك الأسفار الأولى والمناقل الكبرى للحضارة العربية والإسلامية. وهذا ما جعله يتحدث عن جانب من تاريخ أرض الكويت في فجر العروبة وفي تاريخ الإسلام منذ البعثة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم السلام. فكان هذا واضحا في كتابه الأشهر مختصر تاريخ الكويت، وكذلك في تلك الاقتراحات التي بدأت أفكارا ثم كانت إنجازات، ومنها الموسوعة

0: الكويتية الفقهية وغير ذلك من كتبه التي تناولت القضايا الفقهية والإسلامية حتى بلغت 30 مؤلفة، بل إن بعض كتبه لم تزل مخطوطات أو لم تكتمل بعد، وفي الصحافة وفي اللقاءات الصحفية في الصحف والمجلات والبرامج الثقافية أورد وأبقى إرثا مهما من المادة الشفهية والذكريات التي تصل بعض الفقر والمراحل والفجوات في تاريخ الكويت وفي تاريخ المجتمع ككل، فهو قد عاش بين زمنين كما ذكرنا وشاهد جيلين ومرحلتين، الكويت قبل النفط والكويت بعدها، وكانت له إساماته وكانت له أيضا ذكرياته وحياته في المرحلتين، دون مذكرات مرئية تعيد رواية نشأة كثير من مؤسسات الوطن وتحولات المجتمع من الأحياء القديمة من الحي القديم أو الفريج إلى المدينة الحديثة. كانت أيضا رحلاته للعالم الخارجي جانبا مهما من تلك التجربة الثرية التي وجدناها بعد ذلك في لقاءاته وأحاديثه واستقباله للناس، وأيضا في كتابه مختصر تاريخ الكويت الذي سنكون معه بحول الله في الحلقة القادمة كريادة تاريخية ضمن مدرسة الرواد التي كان الدكتور راشد الفرحان من أعلامها الذين أسهموا في تأسيسها وانبثاقها، أي المدرسة الوطنية التاريخية الأولى التي بدأت عام 1926 للميلاد بالشيخ عبد العزيز رشيد وكتابه تاريخ الكويت، وما زالت هذه المدرسة وكتب ومؤلفات هؤلاء الأعلام من الرواد هي الأساس لما جاء بعد ذلك من كل هذا السيل الهادر من المؤلفات والروايات والوثائق والدراسات والصروح العلمية التي تخصصت في هذا المجال، مجال علم التاريخ. أعزائي المستمعين، نكتفي بهذا القدر من هذه الحلقة، على أمل إن شاء الله اللقاء بكم في حلقة قادمة وبرنامج ريادات تاريخية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كنتم مع برنامج ريادات تاريخية، سير وترجمات وعطاءات وريادات في أعماق التاريخ الوطني، أفصحت عنها الكتابة التاريخية ونطق بها مداد الأقلام على الصفحات. ريادات تاريخية، ريادات تاريخية. تقبلوا التحايا من أسرة البرنامج: سعد العجمي، طلال الشمري، نايف بدر. ريادات تاريخية أخرجه لكم مشعل العميره.

0: 9:30 مساء في إذاعة دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت قطاع الأخبار والبرامج السياسية يقدم صروح وإنجاز. صروح وإنجاز برنامج أسبوعي نلقي من خلاله الضوء على مسيرة المنجزات الوطنية وصروح التنمية الحضارية الشامخة على هذه الأرض الطيبة التي يفخر بها كل كويتي. صروح وإنجاز مسيرة من المنجزات كتب لها النور بأيد وطنية وقيادة حكيمة ورشيدة ارتأت أن التميز هو استنهاض الهمم لصنع الإنجاز.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي صروح وإنجاز.

0: يشهد الملف الإسكاني في الكويت تحركات متسارعة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتسريع تنفيذ المشاريع السكنية في ظل توجه المؤسسة العامة للرعاية السكنية لتفعيل نموذج المطور العقاري. ويأتي تأهيل 22 تحالفا لتنفيذ 3 مشاريع إسكانية كخطوة مهمة نحو الانتقال إلى مراحل الطرح والتنفيذ، بما يفتح المجال أمام دور أكبر للقطاع الخاص في دعم الرعاية السكنية. معا إلى هذا التقرير.
1: أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية تأهيل 22 تحالفاً تضم 41 شركة كويتية وعالمية للمشاركة في المرحلة التالية من إجراءات طرح 3 مشاريع إسكانية ضمن مشروع المطور العقاري، في خطوة تستهدف تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتسريع تنفيذ مشاريع سكنية متكاملة في البلاد. وتأتي عملية التأهيل في إطار توجه المؤسسة لتوسيع دور القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الإسكانية والاستفادة من الخبرات والكفاءات المحلية والعالمية، بما يسهم في تسريع وتيرة الإنجاز وتوفير مشاريع تلبي احتياجات المواطنين وتواكب أهداف الدولة في التنمية العمرانية. وقال نائب المدير العام لشؤون الاستثمار ومشاريع القطاع الخاص بالتكليف في المؤسسة المهندس أحمد الأنصاري إن تأهيل التحالفات يأتي تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء الرامية إلى تسريع إجراءات تنفيذ المشاريع الإسكانية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق الأطر القانونية والفنية المعتمدة. وأوضح الأنصاري أن التحالفات التي تم تأهيلها استوفت المتطلبات الفنية والمالية اللازمة وفقاً لأحكام القانون رقم 118 لسنة 2023 وتعديلاته المنظم للشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشاريع الإسكانية. وأسفرت نتائج التأهيل عن تأهل 6 تحالفات لمشروع مدينة المطلع M3 و8 تحالفات لمشروع شرق مدينة سعد العبدالله ESA1، إضافة إلى 8 تحالفات لمشروع غرب مدينة سعد العبدالله والمحور الخدمي في مدينة جابر الأحمد WSA1+J1. وتضم التحالفات المؤهلة 27 شركة كويتية و14 شركة عالمية، بما يعكس حجم الاهتمام المحلي والدولي بالمشاركة في المشاريع الإسكانية والتنموية التي تطرحها المؤسسة، ويؤكد رغبة القطاع الخاص في الإسهام بتنفيذ مشاريع نوعية في الكويت. وأكدت المؤسسة التزامها بتطبيق أعلى معايير الشفافية والكفاءة والتنافسية خلال مختلف مراحل طرح وتنفيذ المشاريع، بما يضمن اختيار أفضل التحالفات القادرة على تنفيذ المشاريع وفق المعايير المطلوبة وتحقيق أفضل قيمة للدولة والمواطنين. وتشكل مرحلة التأهيل محطة رئيسية في استكمال إجراءات طرح المشاريع الإسكانية الثلاثة، تمهيداً للانتقال إلى المراحل اللاحقة وصولاً إلى اختيار التحالفات الفائزة وبدء تنفيذ المشاريع. وتعول المؤسسة على نموذج المطور العقاري في تسريع تنفيذ المشاريع السكنية المتكاملة من خلال تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص والاستفادة من قدراته التمويلية والتنفيذية وخبراته المتخصصة، بما يدعم توفير الرعاية السكنية للمواطنين ويرتقي بجودة الحياة ويعزز مسار التنمية العمرانية المستدامة في البلاد.
2: صروح وإنجاز، حيث تلتقي الرؤية بالتنفيذ والطموح بالواقع.

0: عودة إليكم من جديد مستمعينا الكرام في برنامجكم الأسبوعي صروح وإنجاز، والذي يأتيكم من إذاعة دولة الكويت. اليوم موضوع حلقتنا حول المطور العقاري وتأهيل 22 تحالف لتنفيذ 3 مشاريع إسكانية كخطوة، مثل ما ذكرنا في مقدمة الحلقة، كخطوة مهمة نحو الانتقال إلى مراحل الطرح والتنفيذ. طبعا كل هذا يهدف إلى فتح المجال أمام دور أكبر للقطاع الخاص وشركات القطاع الخاص في دعم الرعاية السكنية. للحديث حول هذا الموضوع يسعدنا نستضيف معنا اليوم عضو المجلس البلدي السابق مهندس حمود عقرة العنزي. رحب فيك معنا مهندس حمود.
1: السلام عليكم، ورحب فيكم ورحب بالسيدات المستمعات والسادة المستمعين.
0: مهندس حمود، يعني كيف تقيمون الوضع الحالي للملف الإسكاني في الكويت، وأيضا أبرز التحديات أو الصعوبات اللي لا زالت تواجه الدولة والمواطنين في هذا الملف؟
1: نعم، أنا أظن أهم نقطة عشان نفهم الملف الإسكاني، لازم ما ننظر الملف الإسكاني باعتبارنا مشكلة نقص أراضي أو نقص منازل أو نقص بيوت. القضية اليوم هي منظومة اقتصادية متكاملة، فيها عرض وطلب، فيها سعر الأرض، فيها التمويل، فيها استعمالات الأراضي، فيها قدرة المواطن الشرائي على شراء منزل، فيها موضوع سرعة الدولة في تنفيذ المدن الجديدة. كل هذه المعايير كمنظومة اقتصادية متكاملة يجب أن ننظر الملف الإسكاني من ضمن هذه النظرة اللي أنا أعتبرها 360 درجة. الحين عندنا تقريبا 108 ألف طلب إسكاني قائم، هذه آخر أرقام منشورة عن شهر 6 الماضي يونيو 2026، وهذا طبعا رقم كبير. يعني التحدي اليوم مو بس شلون نوزع الوحدات هذه، ولكن كيف نرفع قدرة المنظومة على الإنتاج بصورة مستدامة. فالفارق ما بين ما يدخل سنويا من طلبات جديدة وما يخرج من القائمة عبر التوزيعات هو الذي يحدد إذا كانت قدرة إذا كانت فترة الانتظار سترخفض فعليا أم لا. يعني لو رحنا للتاريخ تاريخيا الآن حسب البيانات أو الأداء التاريخي، خلينا نقول ان الفتره من 1993 الى 2024 اللي هي من تاسيس المؤسسه الى سنه 2024 تم توزيع تقريبا 141760 وحده سكنيه. يعني هذا المتوسط بمتوسط سنويا 4430، معناته كل 5 سنوات احنا وفرنا 22000 قسيمه. لكن الطلبات الجديده الان وصلت إلى 8000 طلب سنوياً، بمعنى أن سرعة تراكم الطلبات أسرع مرتين من سرعة توزيع توفير القسائم أو الوحدات السكنية. فإحنا عندنا وفرنا 4430 كل سنة، لكن الطلبات الجديدة 8000، فبالتالي في ضعف ما بين سرعة التراكم، ضعف سرعة العرض أو التوزيع. لذلك يحصل عندنا كل سنة المشكلة طبعا تتفاقم. لذلك حتى نحل هذه المشكلة احنا عندنا اذا 8000 سنويا، وطبعا هذا رقم طبيعي. ليش طبيعي؟ لان المجتمع الكويتي، ديموغرافية المجتمع الكويتي مجتمع شباب، 60% مجتمع الكويتي مجتمع شباب، فبالتالي الفئة الشباب هي الفئة الطاغية. هناك زواجات جديدة، 8000 زواج جديد سنويا، هناك 8000 أسرة كويتية تنشأ. فبالتالي احنا عشان نلبي هذه الطلبات 8000 خلال 4 سنوات، خلال 5 سنوات احنا يجب ان نوفر 40000 وحده سكنيه كل 5 سنوات. فكل 5 سنوات محتاجين 40000 حتى فقط نلبي الطلبات الجديده، ناهيك عن الطلبات القديمه. هذا هو التحدي الاول صراحه، التحدي.
0: نعم.
1: هو التحدي كمي.
0: انا ايضا يعني انا يعني يعني قبل لا تسترسل مهندس حمود، بتكلم عن تاهيل 22 يعني تحالف لتنفيذ 3 مشاريع إسكانية بنظام ما يسمى بالمطور العقاري. تقييمكم لهذه الخطوة، خطوة المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتأهيل هذه؟
1: نعم، هي خطوة في الاتجاه الصحيح، وهي خطوة تعتبر اختبار للسوق فعليا. هو تأهيل 22 تحالف يعني اهتمام من القطاع الخاص، والأهم أن المؤسسة أعلنت هذه التحالفات واستوفت الشروط الفنية والمالية والتوزيع من ناحية المنافسة. هناك 6 تحالفات مطلعة مثل ما تفضلت في تقريركم، 8 لشرق سيد العبدالله و6 لغرب سيد العبدالله أول محور خدمي. لكن الآن لما نتكلم على النجاح الأول ويش الاختبار، هناك اختبار حقيقي صراحة. يعني احنا عدينا مرحلة طلب العروض، الآن في مرحلة كيف نوزع، كيف ستوزع المخاطر ما بين الدولة والقطاع الخاص. ما هو السعر المستهدف؟ ما هو عدد الوحدات؟ ما هي المواصفات؟ ما هي نسبة التجارة والاستثماري؟ لان هذه الفكرة، المطور العقاري المطور يتولى كل شيء ويوفر وحدات سكنيه بسعر ميسر للمواطنين، لكن حتى يحافظ على هذا السعر يجب أن يعوض تربحيته، يوزع ربحيته على الاستعمالات الاستثمارية، يستفيد من الاستعمالات الاستثمارية يحقق أرباح في الاستعمال الاستثماري التجاري، وفي الاستعمال السكني يخفض تكاليفه ويخفض سعره. هذه المنظومة إذا نجحت هي التي سوف يعني تساعد على توفير وحدات سكنية في قدرة تحمل المواطنين، وطبعا حتى لا يؤدي ذلك إلى إلى إلى إلى نوع من يكون توزيعات فقط على الورق إلى آخره. لذلك هو خطوة في الاتجاه الصحيح. طبعا هو المشاريع هذه كلها مشاريع تعتبر تجريبية، لأن الأعداد 5500 وحدة سكنية، يعني هذه الأعداد، هذه المشاريع حتى تبدأ توزيعها ويبدأ يسكنها المواطنين تحتاج 5 سنوات. فإحنا قلنا 5 سنوات أصبح 40,000 طلب جديد، فبالتالي هذه المشاريع الخمسة أو هذه المشاريع لن تحل كل المشكلة، لكنها راح تضع منظومة جديدة سوف تحل المشكلة. وهناك التعويل على المشاريع الكبرى في المرحلة اللاحقة، مشاريع مثل الصابرية ونواف الأحمد والخيران، هذه مشاريع ميجا بروجكت قاعد تتكلم عن 55,000 وحدة سكنية و 60,000 وحدة سكنية. نحن نتحدث على مشاريع قادمة على 170,000 وحدة سكنية، هذه سوف بإذن الله تقضي على المشكلة الإسكانية، مشكلة تراكم الطلبات.
0: أيضا أنا ودي، يعني آسف للمقاطعة، لكن أيضا ودي أتكلم عن دخول 27 شركة كويتية و 14 شركة عالمية ضمن هذا التحالف، التحالفات المؤهلة طبعا. اليوم ممكن أو شنو ممكن تضيف هذه الشركات للمشاريع الإسكانية؟
1: طبعا احنا أمانة ما نملك كل اختيار بين المحلي والعالمي، هو النموذج الأفضل هو التحالف بين الاثنين. التحالف يجمع الاثنين، يجمع شركات كويتية لها خبرة في السوق المحلي وكذلك خبرات عالمية وشركات نفذت مدن متكاملة على مستوى العالم وإدارة مشاريع الآخرية وتخطيط حضري، وبحيث أن احنا نستجلب تقنيات حديثة وأنظمة تشغيل وصيانة. الآن القانون، الإصلاحات اللي حصلت في الملف الإسكاني جعلت هذا ممكن، جعلت أن نستطيع استيعاب المستثمر المحلي ونستطيع استيعاب التحالفات المحلية والأجنبية وكذلك الشركات الغير كويتية المتخصصة، طبعا وفي ضوابط، وهو عبارة عن فتح السوق، فتح السوق المحلي للمنافسة والخبرة. لذلك القيمة الحقيقية للشركات العالمية ليست فقط أن احنا نضع اسم شركة أجنبية، بكثر ما هو المطلوب هو نقل المعرفة، كيفية تصميم مدينة، كيف تدير التكلفة، دورة التصميم والبناء، كيف نرفع جودة الوحدة السكنية، وكذلك كيف تكلفة صيانة هذه المدن على مدى 20-30 سنة. لذلك نقل المعرفة، أعتقد هذا التحالف وفر لنا فرصة كبيرة لنقل المعرفة، وأيضا المحتوى المحلي الموجود لدى الشركات المحلية والخبرات الموجودة، هذا يؤدي إلى أمانة هناك يعني تبادل خبرات، وهناك حتى تدريب للكوادر الوطنية، وكل هذا يرفع من القدرة التنافسية. فبالتالي نحن أمام حقبة جديدة صراحة في الملف الإسكاني في الكويت.
0: يعني نقدر نقول أن المطور العقاري اليوم كنموذج ممكن يساهم فعليا في تسريع تنفيذ المشاريع الإسكانية، لو قارن هذا النموذج بالنماذج التقليدية السابقة؟
1: بالتأكيد، يعني احنا قاعد نتكلم على أن الحكومة تقوم بالدراسة، يعني في النموذج التقليدي الحكومة تقوم بالدراسة والتصميم ثم تطرح التنفيذ ثم تظهر تعديلات أثناء التنفيذ ثم تبدأ مرحلة تشغيل وخدمات. لكن في النموذج المطور العقاري لا، المطور مسؤول عن هذه المنظومة بشكل متكامل، تصميم وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة وبيع ونقل ملكية ومدى استثماري على مدى حتى توصل إلى إلى إلى من 4 سنوات بناء و26 سنة استثمار. فبالتالي المسؤولية الآن أصبحت متكاملة، المسؤولية ليست فقط على الحكومة ولكن أيضا كذلك على القطاع الخاص. توزيع المسؤولية هذا يعطي حافز، وكذلك هذا يساهم في مسألة الإسراع، ووجود المطور العقاري دائما يعني راح يساهم في يعني رخص تكلفة الإنشاء، يعني تكلفة الإنشاء المفروض أنها تقل، باعتبار أن الشركات والمطورين العقاري عندهم يعني عندهم الكاش غالي جدا كقطاع خاص، فبالتالي كل دولار أو كل دينار يصرف في محله، فبالتالي راح يصير في ضبط للمصاريف قدر الإمكان، وهذا طبعا من صالح المواطن، وهذا يساهم أن احنا صارت الخيارات مفتوحة، التمويل لم يعد عائق، لأن هذا المطور جاي بفلوسه أو جاي هو مسؤولية التمويل، وهناك يعني بنوك عالمية مستعدة تدخل، وهناك محافظ عالمية ممكن تدخل، فبالتالي احنا قضينا على عائق التمويل. دائما مشاريع الحكومة مشكلتها ان الاحتياج ضخم جدا لكن التمويل لا يغطي كل هذا الاحتياج، وجود المطور العقاري يدخل في التمويل ماله، فبالتالي يعني نفتح على أسواق المال العالمية، كل هذا راح تضخ في منظومة المطور العقاري. أيضا في نقطة مهمة، نحن في الكويت عندنا في القطاع الخاص يعني الإيداعات البنكية للقطاع الخاص في البنوك المحلية وصلت 41 مليار دينار كويتي، يعني هناك سيولة ضخمة أصلا في البنوك المحلية. فبالتالي توجيه هذه السيولة من خلال المطور العقاري، لو قلنا مثلا 4 مليار راحت أو 2 مليار من هذه الإيداعات البنكية تم استثمارها في الملف الإسكاني، لأن الحكومة والقوانين والإصلاحات التي حصلت فتحت المجال وفتحت الفرصة إلى هذه الأموال أنها تروح وتستثمر في المدن الإسكانية الجديدة. فبالتالي إحنا تمويل محلي، تمويل عالمي، كل هذا يساهم بالتأكيد إلى أن إحنا نسرع في المشاريع الإسكانية.
0: نعم، بالنسبة للقطاع الخاص نقدر نقول يعني يخفف العبء عن الدولة في تمويل وتنفيذ المشاريع الإسكانية.
1: دائما الميزانيات، انت عارف يعني كل حكومه اكبر مشكله تواجهها مشكله الميزانيات. فبالتالي لان الاجهزه الحكوميه متنوعه ومتشعبه ومسؤولياتها كثيره، فبالتالي وطبعا ميزانيه الحكومه مرتبطه باسعار النفط مثل ما الملك العارف، هذه كلها تضع قيود على مساله المشاريع الراسماليه بشكل عام. فعندنا سنوات وفرة ممكن تتوفر المادة، هناك سنوات لا صحيحة ممكن تقل المادة، لكن مع وجود المطور العقاري هذا العائق أو هذا القيد انتهى. فبالتالي هذه مشاركة مثل ما تفضلت سوف تخفف العبء على الدولة، بالذات عبء التمويل، وكذلك العبء المتعلق بمناقصات. يعني احنا عندنا دورة مستندية، يعني دورة مستندية معقدة في مسألة المناقصات، والأمانة مجلس الوزراء الموقر اليوم يعني سمعنا خبر جدا رائع، مجلس الوزراء الموقر اليوم اعتمد قانون جديد للمناقصات في هذا الاتجاه في مسألة تسهيل الأعمال. فالدور المستندية المناقصات لما تكون مشاريع حكومية خالصة تأخذ فترة طويلة جدا، وهناك ديوان محاسبة وهناك ملاحظات، ويجي مثلا أحد المناقصين أحد الشركات اللي طرحت تقدم شكوى مثلا تتعطل المشروع إلى آخره. فإحنا عارفين مشاكل المناقصات، لكن لما يكون مطور عقاري هو مسؤوليته لأن هو فلوس هو مسؤول عنها، فهو مسؤوليته أن هذه الأموال تضخ في في في في الإطار الصحيح وفي في مصلحة المشروع. فبالتالي إحنا تخلصنا من عبء الدورة المستندية للمناقصات، فبالتالي هناك العبء المالي تخلصنا منه، العبء البيروقراطي تخلصنا منه، فبالتالي هناك فرصة كبيرة لتسريع إنجاز المشاريع الإسكانية، وبالتالي سينعكس ذلك على حصول المواطن.
0: شنو أبرز المزايا اللي ممكن يحصل عليها يعني المواطن من تنفيذ المدن السكنية بالشراكة مع القطاع الخاص؟
1: طبعا احنا قاعد نتكلم على من هو المستفيد النهائي، هو المواطن. يعني كل هذه المزايا مهما قلناها بالنهاية المستفيد لهذه المزايا هو المواطن وهو الدولة كذلك، يعني وإلا المشروع فقد أهميته. أول فائدة هي السرعة. المواطن الآن لو تلاحظ المواطن الحالي صاحب ناطر بيت أو صاحب الطلب يهمه ما يهمه كثير النموذج التعاقدي شنو، كثر ما يهمه أنه لا ينتظر سنوات طويلة، صح؟ فبالتالي السرعة هذا أهم فائدة للمطور العقاري، أن المواطن سوف يحصل على منزل وسيحصل على سكن بأسرع بكثير من السنوات الماضية. الفائدة الثانية هو تنوع، لأن المطور العقاري سوف يعني التصاميم راح تكون مختلفة، ما راح تكون تصميم واحد. فبالتالي تنوع التصاميم للوحدات السكنية حسب الاحتياجات، ففي قسائم وفي فلل وفي دوبليكس وفي أنماط مختلفة في مساحات مختلفة في أسعار متنوعة حسب قدرة المواطن، مع الحفاظ على حد أدنى المقبول أسرة كويتية. الفائدة الثالثة هي جودة، يعني جودة المدينة وليس البيت فقط، ما أتكلم على جودة بناء البيت كثر ما أتكلم أيضا عن جودة المدينة نفسها. فالمطور المحترف ما يبيع بيت بأربع جدران بس، لكنه هو يطور حي متكامل، صح؟ نيبرهود متكامل، هو قاعد يطور فريج كامل.
0: نعم، أنا أيضا ودي عشان الوقت يعني أتكلم عن جوانب أخرى فيما يتعلق مهندس حمود، فيما يتعلق بأسعار هذه الوحدات السكنية اليوم.
1: نعم.
0: شلون نضمن تحقيق التوازن بين الجدوى الاستثمارية للمطور وأيضا بنفس الوقت المحافظة على أسعار مناسبة للمواطنين؟
1: أنا ودي أتكلم على مبدأ اقتصادي اسمه مبدأ بريتو. مبدأ بريتو إنه ما يكون في طرف من الأطراف يأخذ فائدته على حساب ضرر في أطراف اطراف اخرى. فاحنا عندنا ثلاث اطراف، عندنا المواطن اللي هو او المستفيد من برنامج رعايه سكنيه، وعندنا المطور العقاري، وعندنا البنك اللي مول، صح؟ فبالتالي المواطن محتاج مثل ما تفضلت، يحتاج اقل سعر وجوده ممتازه ومساحه اكبر، والمطور يبي عدد مناسب صراحه، عائد مناسب يعني له، وكذلك البنك يبي قدره على السداد ويبي مخاطر منخفضه.

0: الحين احنا اذا خلينا طرف واحد يربح والاطراف الثانيه خسرت راح تكون المعادله يعني صراحه غير عادله. دور الحكومه الان هو تصميم هذه المعادله بين اعطاء المطور استعمالات تجاريه واستثماريه تحقق عائد جيد، فبالتالي انا اعطي المطور استعمالات تجاريه واستثماريه واقول له في الاستعمالات التجاريه في المولات في القسائم الاستثماريه داخل المدينه حقق الربح مثل ما تبي او بشكل عائد جيد، لكن في الاستعمال السكني تعال خفض لي سعر الوحده السكنيه وعوض ربحيتك هناك، فبالتالي تربح والمواطن يربح، يصير وين وين صح. وكذلك لما نخفض سعر التكلفه لما نخفض سعر المنزل المواطن يستطيع انه هو بدون ملاءته الماليه راتبه وراتب زوجته ممكن يجتمعون مع بعض يشترون المنزل ضمن حدود 117,000 120,000 140,000 تكثر، فبالتالي البنك يرتاح، البنك ما صار فيه مخاطر من ارتفاع، كثر ما رفعنا سعر الوحده السكنيه كثر ما زادت مخاطر الديفولت مخاطر القدره على السداد. لذلك انا عشان احقق مثل ما تفضلت عشان احقق كل ذلك ان يكون سعر الوحده النهائيه وعدد الوحدات والمساحات والجوده كلها الكل راضي وليس فقط المقابل المالي حتى موضوع الجوده، احنا محتاجين نرفع مستوى الشفافيه، وهذا اللي اعلنت عنه المؤسسه ان يكون في شفافيه حتى بالتكاليف، بمعنى ان يكون علاقه ما بين المطور وما بين المؤسسه العمري على السكني اوبن بوك، تنفتح الريكورد تنفتح التكاليف بشكل واضح.
1: نعم
0: حق المؤسسه
1: هيك
0: التكاليف والتعامل على الارباح الاستثنائيه وتتاكد ان ما في ارباح استثنائيه او ارباح طاغيه حققها المطور اثرت على
1: في مشاريع. مهندس حمود في مشاريع ثلاثه هي مدينه المطلع وشرق وغرب مدينه سعد العبد الله بالنسبه لخطة رعاية سكنية، أهمية هذه المشاريع؟
0: أنا أعتقد أهمية هذه المشاريع أن في مسألة نجاح الفكرة، أنا أنظر لها أنها مشاريع تجريبية باعتبار رقمها قليل 5500، إحنا عندنا 108,000 طلب و 8000 كل سنة، فبالتالي هذه المشاريع صراحة لن تحل المشكلة لكنها تضع النموذج الذي سوف يحل المشكلة. التعويل يعني إحنا محتاجين ننجح في هذا النموذج، محتاجين ننجح في مسألة الشراكة، ننجح في مسألة كم سعر الوحدة، يعني هذا موضوع الشراكة والديل خلينا نقول العدالة ما بين المواطن والبنك والمطور والحكومة يجب أن تنجح صراحة، هذه مسؤولية كبيرة على معالي وزير الإسكان ومسؤولية كبيرة على إخواننا في مؤسسة الرعاية السكنية إنها نضبط العدالة الكل يكون راضي وما يكون طرف ماخذ أرباح زي الطرف الثاني. إذا نجحنا في هذا النموذج راح نفتح مجال حق المشاريع الكبرى القادمة، هناك مشاريع كبرى قادمة 170,000 وحدة سكنية في الصابرية اللي سمعت إن وصلت مراحل متقدمة جدا ممكن يتم إعلان عنها قريبا.
1: نعم تتوقع نعم تتوقع إن
0: 60,000 وكذلك نواف الأحمد 50,000.
1: نعم
0: هذه المشاريع الكبرى سوف تعتمد على نجاح هذه المشاريع اللي تفضلت فيها مدينة المطلع والشرق وغرب مدينة سعد وكذلك المحور الخدمي في جابر الأحمد.
1: هل تتوقعون أن يساهم هذا النموذج في تقليص فترات انتظار المواطنين للرعاية السكنية ولا تأثيره سيحتاج إلى تأثيره الإيجابي طبعا سيحتاج إلى سنوات حتى يعني نقدر نقول يبين أو يظهر؟
0: نعم نظريا من ناحية نظرية يعني عشان نكون واقعيين من ناحية نظرية سوف يؤثر تأثير كبير على خفض فترات الانتظار للحد ما تزيد عن 5-7 سنوات للحد، هذا من ناحية نظرية. الأمر يعتمد على ماذا؟ يعتمد على قدرة المؤسسة نفسها، يعتمد على الله يوفق أخوانا قيادات المؤسسة والكوادر الوطنية الموجودة وبناء قدرات المؤسسة. احنا المؤسسة يجب ان تبني قدراتها للتعامل مع هذا النموذج، نموذج متطور عقاري نموذج صعب جدا ليس نموذج سهل، محتاجين المؤسسة تتحول الى خبراء في مسألة هندسة التكاليف، في مسألة التطوير الحضري، في مسألة ضبط التمويل، كل هذه الامور محتاجين نطور قدرات المؤسسة انها تواكب هذا التحدي، وان شاء الله هم ان شاء الله ما قد التحدي لان الموضوع امانه مو سهل يعني من السهل جدا ان اجيب المطور ووافق على كل شروطه وخلاص سهله جدا ترى الموضوع يعني، لكن الصعب ان تتفاهم مع المطور على شيء من صالح البرنامج الرعايه السكنيه بحيث انه ما في طرف مواطن او المطور او البنك ما في طرف يطغى على الطرف الاخر، هنا هنا هنا صارت الصعوبه. وانا ادعو المؤسسه لا تعتمد اعتماد كبير على المكاتب الاستشاريه، هذه نصيحتي امانه للمؤسسه، المكاتب الاستشارية هي بالنهاية طرف ثالث، هي بالنهاية أطراف غير مضمون حتى تعارض المصالح، لأن هي تقدم خدمات لك ولغيرك يعني حتى المطور قدم له خدمات، فبالتالي إحنا يجب أن تعتمد على إنهاوس كابابيليتي قدراتك داخل المؤسسة، أن حاول توظف

0: خبرات من هذه المكاتب موظفة عندك داخل يكون موظفين في المؤسسة عندهم خبرات، حتى احنا نقدر نتحدى اطروحات المكاتب الاستشارية، لا نعتمد على اعتماد كبير، ولو ان المكاتب الاستشارية دورها مهم جدا لكن يجب ضبط الموضوع. نعم.
1: شنو ابرز الحلول اللي ممكن تشوفونها انها قادرة على تسريع معالجة الطلبات الإسكانية وأيضا تقليص فترات الانتظار خلال السنوات المقبلة؟

0: هو الحل المتعلق بسرعة الإنجاز. المشاريع الكبرى تعتبر جدا حل. المسألة الثانية مسألة إن إحنا محتاجين نوع من الإصلاحات، لأن هذه الوحدات السكنية لما توزع المواطنين يعني عدد ليس بقليل إنها يباع ويتحول إلى منتج استثماري. فبالتالي هذا يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى دخول صراحة دخول رؤوس الأموال الاستثمارية إلى إلى إلى إلى إلى إلى, إلى, إلى برامج وحدات رعاية سكنية. فبالتالي لو تلاحظ يعني كل مزاد يطرح أو كل بيعة تنباع حتى في المطلع في مناطق جديدة ما تلقى صاحب طلب قدر يشتريها. ليش؟ لأن في ناس مستثمرين رؤوس أموال عالية جدا دخلت السوق، فأنت كصاحب طلب صاحب على راتب وراتب زوجتك ما تقدر تنافس المستثمرين. فبالتالي أنا أدعو أمانة إلى هذا النظام، طبقته دول خليجية ودول أمريكا وكثير من دول العالم، إنه والله إن المناطق السكن النموذجي بعض المناطق إنه والله إذا وزعنا وحدات سكنية برامج رعاية سكنية أن يصير عليها بلوك، إنه ما تباع إلا لصاحب طلب. خلاص أنت كصاحب طلب ما تبي القسيمة، تباع لصاحب طلب آخر، ما تباع للسوق. فبالتالي يدخلها مستثمر يحولها إلى شقق، فبالتالي يضغط على البنى التحتية إلى آخر.
1: نعم.
0: كذلك بعض المبيعات
1: أنا تقريبا مهندس يعني حمود، الحديث شيق معاك وموضوع حيوي، لكن تقريبا وصلت إلى نهاية الحلقة. عندنا موجز لأهم وآخر الأنباء. احنا شاكرين لك مهندس حمود عقرة العنزي، عضو المجلس البلدي السابق، على هذا اللقاء، وإن شاء الله نلقاك في حلقات مقبلة.
0: شكرا جزيلا.

مستمعينا الكرام، انقطع الأخبار والبرامج السياسية في إذاعة دولة الكويت. قدمنا لحضراتكم برنامج صروح وإنجاز من إخراج سلام العنزي، وهذه تحيات محدثكم على الهواء محمد هزاع المطيري. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هنا الكويت وساعات فيه الآن اتمام العاشرة مساء. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. نحييكم ونقدم لحضراتكم عرضا لأهم الأنباء.

مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية. المتحدث باسم قوات التحالف يقول إن ميليشيا الحوثي تواصل محاولاتها لاستهداف البنى التحتية في السعودية. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على قطاع غزة عبر سلسلة غارات وقصف مدفعي. الجيش اللبناني يقول إن التصعيد الإسرائيلي يعيق الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار في الجنوب. وزير الخارجية الأمريكي يقول إن إيران ستفقد ناقلات نفط في كل مرة تحاول فيها استهداف البحرية الأمريكية. مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوافق على إحالة ملف

0: في النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي. وزارة الدفاع الروسية تعلن استهداف عدة مستودعات عسكرية أوكرانية في نيوكولايف. سيداتي وسادتي، ولنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس مائل للحرارة ورطب، خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتظهر بعض السحب المتفرقة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج. أعلى مستوى للمد في الساعة 11 والدقيقة 47 مساء. أدنى مستوى للجزر في الساعة 4 والدقيقة 50 فجرا. ودرجات الحرارة الصغرى المتوقعة الليلة في الكويت 33، جال الياح والسالمي 28، الوفرة 29، ونويصيب 31. ودرجات الحرارة المسجلة كانت في الكويت وجال الياح والوفرة 44، أنويصيب 40، السالمي 43. وموعد شروق الشمس في الساعة 5:30. سيداتي وسادتي، من إذاعة دولة الكويت قدمت لحضراتكم عرضا لأهم الأنباء. أحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة دولة الكويت
2: عبر الأثير،
1: منبر يروي حكاية وطن.
3: وطني
1: هنا رسالة نتوارثها جيلا بعد جيل.
4: إنها ليست كويتا وكفى، إنها بيتا ومأوى ونسب.
1: هنا نطق الأثير برسالة وطن.

0: إذاعة دولة الكويت. ذاكرة وطن عبر السنين.
1: ليالي الإذاعة.

0: يا هلا ومرحبا فيكم، مساكم الله بالخير والساعة المباركة، حياكم الله معانا ليال الإذاعة عبر إذاعة دولة الكويت على الهواء مباشرة من 10 وحتى 11 مساء كل يوم معاكم من الأحد إلى الخميس. حياكم الله ويا هلا ومرحبا فيكم، مساء عليكم بالخير ومساء بالخير على زميلة شاهة. مساء الخير شاهد.
1: مساءك ورد راشد، مسي عليك ومسي على السادة المستمعين، وقلوا حياكم الله معانا في حلقة جديدة من برنامجكم ليالي الإذاعة. طبعا برنامجنا منوع، نستضيف فيه ضيوف من شتى المجالات، راح نكون معاكم على مدار ساعة من الآن، تابعونا وخلكم معانا.

0: وهذه تحيات التنسيق والمتابعة من فواز السريع.
1: أما الهندسة الإذاعية لفرح بوعركي.
0: وتمسي عليكم الخير من التنفيذ على الهواء سارة الفرج.
1: راح نكون معكم على مدار ساعة من الآن، وهذه دعوة للمتابعة من مخرج هذا العمل مشعل العميرة.
2: ليالي الإذاعة،
3: بنكون معكم في برنامج ليالي الإذاعة من الساعة 10 لغاية الساعة 11 مساء على إذاعة البرنامج العام 89.5 FM. خلكم معنا.

0: طبعا مثل ما عودناكم مستمعينا في بداية كل حلقة نتكلم عن مواضيع حلقتنا لليوم. عندنا أول موضوع راح نتكلم فيه أنا وزميلي راشد، موضوع التعليم بلا حدود. يعني التعليم ما يقتصر على شخص معين، بالعكس راح نتكلم عن البرايم، نتكلم عن أيضا تمكين المكفوفين، وأيضا في نهاية الحلقة معانا ضيف مختص وراح نبحر في هذا الموضوع. أيضا عندنا فقرة اسمها فائدة طبية، وهذه الفقرة تكون مسجلة من دكتور أو طبيب مختص في مجاله، طبعا يعطينا نصايح، يعطينا مثلا المعلومة الأكيدة والصحيحة من طبعا أفواه الدكاترة.
1: بالتأكيد شاه، هذه يعني الحلقات المميزة للأمانة، خصوصا الأطباء مشكورين. هذه الفائدة الطبية قد يستفيد منها الشخص المستمع إلينا مباشرة، وقد ينقل هذه المعلومة من الأطباء المتخصصين إلى شخص يحتاجها ويستحقها. فشكرا لقبولهم هذه الدعوة عبر هذه الفقرة التسجيلية اليومية معنا من الأحد إلى الخميس. وأيضا كذلك الشكر موصول لمن يرتب معهم هذه اللقاءات المستمرة. أيضا عندنا في مساء هذا اليوم مستمعين الكرام، أقول لكم حياكم الله، مواضيع متنوعة، أخبار الديرة وأخبارنا الفنية، أخبار محلية خليجية عربية عالمية، لكن نحب أن نأكد على أخبار الديرة. أخبار الديرة مؤسسات الدولة وهيئاتها وزاراتها مشكورين للأمانة على يعني قدم وساق، يعملون بشكل يومي للأمانة، سواء الفترة الصباحية الفترة المسائية اللجان الاجتماعات، كل ذلك ليش؟ كل هذا علشان المواطن والمقيم والزائر. القرارات والتسهيلات سواء عن طريق سهل عن طريق هويتي، كل يوم قاعد يحاولون قد ما يقدرون يسهلون هذه الأمور، ناهيكم عن التجاوب المستمر مع المواطنين إذا كان هناك أي مشكلة أو هناك يعني ملاحظة، فبالتأكيد على طول يأخذونها بعين الاعتبار ويتم تصحيح ذلك. فشكرا لجميع العاملين من موظفين ومن موظفات ومسؤولين ومسؤولات كذلك في الدولة. الكويت تستحق منا الكثير. أسأل الله يحفظك يا ديرتنا الحبيبة.

ليالي الإذاعة، مواضيع مختلفة، منها الثقافي ومنها الاجتماعي ومنها الصحي، وما ننسى القانوني. في برنامج ليالي الإذاعة راح ناخذكم بجولة ثقافية اجتماعية متنوعة، نقدم فيها أهم المواضيع مع ضيوفنا المميزين اللي ينورونا في الاستديو.

0: ردينا لكم من جديد مستمعينا في برنامج ليالي الإذاعة. طبعا مثل ما عودناكم مستمعينا إن راح نتكلم الحين عن موضوع حلقتنا اليوم. طبعا موضوعنا عن التعليم بلا حدود. التعليم راشد ما يقتصر على شخص معين أو مثلا الواحد يعني ما يقتصر عليه أنه مثلا عنده إعاقة أو عنده اضطراب أو عنده شيء، لا بالعكس التعليم موجود في كل زمان ومكان، وأيضا في طرق كثيرة. يعني إذا بنتكلم عن طبعا المكفوفين عندهم طرق كثيرة مع التطور، مع طبعا دخول الذكاء الاصطناعي، مع التطور التكنولوجيا قاعدين نشوف طبعا جهاز البرايل يعني فعلا مكن المكفوفين للقراءة. وعلى فكرة حتى الأجهزة، يعني تشوف الأجهزة أجهزة التلفون، يعني تلاحظ حتى لما يرن التلفون يمسكونه باللمس يعرفون من المتصل. وايضا تلاقي مثلا في خدمه بالتلفون ايضا اللي تصير مثلا تنطق مثلا من اللي متصل، مثلا راشد متصل، شاهه متصله، فهذا اهم يمكنهم في طبعا يمارسون حياتهم بشكل طبيعي. يعني مع دخول ايضا تطور تلاقي في طبعا هذا الجهاز، جهاز اللي هو برايل اللي يعلمهم على القراءه والكتابه، في نقاط بارزه يلمسها طبعا الشخص باصابعه، هي تكون مثلا مثل نظام متكامل للقراءه الكتابه. هذه طبعا يفتح للكفيف باب كبير للمعرفه التعليم، ويشاركون يعني في امور كثيره. احنا كانت عندنا مذيعه ايضا كفيفه كانت بالعكس تقدم وكل شيء، يعني الوضع طبيعي وبرامج تسجيل هواء عادي، يعني الوضع كان جدا طبيعي. فهم تعلمت ودرست بالمدارس، فيعني معاها الجهاز هذا دائما، وايضا معاها التلفون. انا ليش قاعده اقول لك من اللمس، انا شفت بعيني يعني تلمس هي الجهاز وفعلا يعني تعرف من المتصل وتعرف الدز مسج وتعرف الدز فويس، فهذا يعني فعلا بسط لهم المسائل وايضا بسط حياتهم.
1: جميل شاهد. تدرين أنا بروح إلى يعني بأخذ منحة آخر في هذا الموضوع. جميل هذا التطور، جميل هذا الاهتمام، جميل هذا التعليم، لكن وين الأجمل في الموضوع؟ لما تهتم الدولة بأبنائها وبناتها
0: عدل،
1: ما تركوهم، ما خلوهم بروحهم، لا وفروا لهم جميع سبل ووسائل الراحة ووسائل التعليمية.
0: التعليمية صح
1: بالضبط، وفروا لهم هذا الأمر واهتموا فيهم وقدموهم إلى المجتمع بجميع مجالاته، بالإعلام، بالإذاعة، بالتلفزيون، بالمجتمع، بالمؤتمرات، بالندوات، بالجوائز، بالاحتفالات، مقدمين ومتقدمين في هذا الجانب. دولتنا ما قصرت لا مع البعيد ولا مع القريب ولا مع أبنائها ولا مع بناتها، سواء اللي يعانون من مشكلة معينة أو الإنسان السليم، تجدينها ما تترك أي أحد أبداً. فلذلك هذا الاهتمام وهذا الوعي واهتمام الدولة واهتمام الكويت بأبنائها وبناتها هذا شيء عظيم وكبير يحسدنا عليه الكثير. اللهم لك الحمد، الله لا يغير علينا إلا الأفضل والأجمل والأحسن دائما وأبدا. وشكرا للمعنيين بهذا الجانب على اهتمام. تخيلي مو فقط بس وزارة التربية وزارة التعليم، وإنما جميع وزارات الدولة المعنية بهذا الأمر لهم الاهتمام في هذا الجانب ولهم الأولوية في هذا الموضوع بكل شيء. فنشكر وزارتنا الأمانة ونشكر وزاراتنا المعنية في هذا الموضوع الأمانة، يستحقون كل هذا الشكر ويستحقون هذا الثناء ويستحقون أن نذكرهم دائما وأبدا في هذه المجالات المختلفة والمتنوعة، وما ننساهم مثل هذا اليوم اللي هم مو قاعد يقصرون مع أبنائهم ويقولون بالعكس هذا واجبنا وهذا حقهم علينا واللي نقدمه لهم قليل. فهذا المنح اللي أنا حبيت أخذه من هذا الموضوع. وأيضا أبنائنا وبناتنا من المكفوفين قواهم الله، تلاقينهم جدام وهالعزيمة وإصرار ودائما إلى الأمام.
0: عدل، وعلى فكرة أضيف على كلامك راشد، ترى دائما أديرتنا الحبيبة الكويت مو مقصرة. يعني أقول لك شيء، تدري أن يعني قاعدة تسوي لهم معارض مختصة فيهم وقاعدين يشاركون. أنا أهم قابلت كذا واحدة عندها مثلا تسوي تركيبة عطور، يسوون يعني قاعدين يطلعون مهاراتهم وهواياتهم ويشجعونهم ويحفزونهم أيضا على هذه الأمور، الشيء اللي يحبونه. يعني مثلا ما تقول كبتوا مثلا مهاراتهم أو لا، تلاقيهم قاعدين يخلونهم يشاركون في أمور كثيرة، وإحنا قاعدين شخصيا نروح ونشتري منهم ونتعرف عليهم وقاعدين يخلطون المجتمع.
1: جزء فهذا لا يتجزأ من المجتمع بالفعل.
0: عدل، فهذا فعلا شيء كبير، وفعلا نشكر ديرتنا الحبيبة الكويت، وفعلا الكويت ما مثلك بلد.
1: نعم، بالتأكيد في ختام هذا اللقاء اليوم وختام هذه الحلقة، ختامها مسك بالتأكيد مع ضيف مميز بهذا المجال تحديدا، راح تتعرفون أكثر وأكثر على إنجازاتهم وعلى علمهم وعلى آخر التطورات الخاصة فيهم، راح نعرفها هذه الليلة إن شاء الله.

ليالي الإذاعة، برنامج ليالي الإذاعة، تابعونا على إذاعة دولة الكويت وآخر المواضيع المتنوعة مع ضيوفنا المميزين من الساعة 10 لغاية 11 مساءً.

0: وصلنا معكم مستمعينا في فقرة أخبار ديرتنا الحبيبة الكويت. وأول خبر عندنا عن وزارة الداخلية، المرور تستعد لعودة المدارس ب 200 دورية و 420 رجل مرور.
1: استكملت الإدارة العامة استعداداتها لعودة المدارس الأسبوع المقبل ضمن جهود وزارة الداخلية وحملة وقاية وأمان بهدف تعزيز السلامة المرورية وضمان انسيابية الحركة على الطرق خلال أوقات الذروة.
0: وتتضمن الاستعدادات الميدانية توزيع 200 دورية مرور على مختلف الطرق والمواقع إلى جانب 420 رجل مرور لتعزيز الانتشار الميداني ومتابعة الحركة المرورية والتعامل مع الكثافات والاختناقات.
1: كما تعتمد الإدارة العامة للمرور على منظومة متكاملة من التقنيات لمتابعة حركة السير، تشمل 258 تقاطع مرتبط بغرفة التحكم و 338 كاميرا لمراقبة الطرق والتقاطعات، وأيضا ذلك يساهم في سرعة رصد الازدحامات والتعامل معها.
0: وتأتي هذه الاستعدادات بالتزامن مع عودة الطلبة إلى المدارس لضمان سلامتهم ورفع مستوى الانضباط والانسيابية المرورية خلال ساعات الذروة.

0: خبرنا الثاني عن وزارة التربية استمرار خدمة نقل الطلبة إلكترونيا عبر تطبيق سهل.
1: أعلنت وزارة التربية استمرار إتاحة خدمة نقل الطلبة إلكترونيا عبر تطبيق سهل، بما يتيح لأولياء الأمور تقديم طلبات نقل أبنائهم ومتابعتها إلكترونيا دون الحاجة إلى مراجعة الجهات المختصة حضوريا، بما يساهم في تسهيل الإجراءات وتسريع إنجاز الطلبات. قواهم الله وزارة التربية يؤكدون على هذا الأمر بين فترة وفترة من خلال جميع الوسائل المختلفة المتنوعة، بأن نقل الطلبة يا جماعة أصبح سهل عن طريق سهل.
0: وخبرنا الثالث والأخير أيضا عن وزارة التربية، براءة الذمة المالية شرط لإصدار وتسليم الشهادات والوثائق الدراسية.
1: أعلنت وزارة التربية عزيزي المستمع أن براءة الذمة المالية أصبحت شرطا لإصدار وتسليم الشهادات والوثائق الدراسية، إضافة إلى إجراءات نقل الطلبة.
0: وأوضحت الوزارة أن براءة الذمة يمكن تقديمها إلكترونيا أو ورقيا، وذلك بعد التحقق من تسوية المستحقات المالية.
1: إذن بعد تسوية المستحقات المالية تقدر أنك تنقل أبنائك. كذي نكون وصلنا إلى ختام هذه الفقرة، شاهة فقرة أخبار الديرة،
0: وننتقل إلى فقرة أخبار فنية.
2: ليالي الإذاعة، برنامج ليالي الإذاعة، تابعونا على إذاعة دولة الكويت وآخر الأخبار الشبابية والفنية.

0: وصلنا معكم مستمعينا إلى فقرة أخبار فنية وآخر أخبار الفن حول العالم. خبرنا الأول عن بهاء ورامي بجدة.
1: يستعد الفنان بهاء سلطان والفنان رامي جمال للقاء جمهورهم في جدة من خلال حفل غنائي يجمعهم على خشبة المسرح مسرح عبادي الجوهر ضمن فعاليات موسم جدة في أمسية مرتقبة تجمع بين الطرب والرومانسية.
0: ومن المقرر إقامة الحفل 18 الجاري واللي يجمع بين الطابع الرومانسي والأغنية المصرية الحديثة في لقاء فني يتيح للجمهور الاستمتاع بأشهر أعمال بهاء سلطان ورامي جمال ضمن فعاليات موسم جدة. خبرنا الثاني عن جديد المهندس بعنوان الصدى.
1: يجتمع الفنان ماجد المهندس ووليد الشامي في عمل غنائي جديد بعنوان الصدى، وتحمل الأغنية هي من كلمات الشاعر ياسر التويجري، وأيضا يتولى وليد الشامي تلحينها ومهند خضر التوزيع الموسيقي.
0: ويعيد الصدى اجتماع المهندس والشامي في عمل غنائي بعد تجارب سابقة جمعتهم مع فنانين آخرين، إلا أن العمل الجديد يقدم في ديو ثنائي

0: أي قائم على اختلاف خاتميها وتبادل الأداء بينهم.
1: وأيضا خبرنا الثالث مستمعينا الكرام، المسلم والعلي يجتمعان مجددا على خشبة المسرح.
0: يستعد الفنانان عبد العزيز المسلم وطارق العلي للقاء الجمهور مجددا على خشبة المسرح من خلال مسرحية يا حبيبي لا تقول لي ولا أقول لك الوعد بالسكة، اللي راح تنطلق عروضها في 23 سبتمبر.
1: هذا من العنوان واضح إنه هوشة، الوعد بالسكة. أبي تهوشة لا تقول ولا أقول لك الوعد بالسكة، يعني حلو العنوان الصراحة، يجذب
0: شيق شيق
1: ولا غريب يعني على فنانين الفنان عبد العزيز مسلم وايضا دكتور طارق العلي قواهم الله، يعني ودائما جميلين على المسرح الامانه ويعملون دوتو جميل، اتمنى لهم التوفيق بالتاكيد. يقول لك هذه المسرحيه تحمل طابع كوميدي وتجمع الى جانب مسلم وايضا الفنان طارق العلي كل من عبد الله الخضر مع حفظ الالقاب وايضا المحسن العمر، وفي ايضا عمل يستعد او يعيد شخصيتين سبق ان تركوا اثر على الجمهور لكن ضمن سياق جديد يواكب الحاضر. اذا انطرني بالسكه، هذا
0: الوعد بالسكه، انطرني بالهده انا اللي عارفه
1: ايه بالهده، هذا الوعد بالسكه، يعني الوعد بالسكه.

0: وخبرنا الرابع والأخير 50 في 50، كوميديا اجتماعية بمواقف غير متوقعة.
1: إذن ينطلق عرض مسلسل 50-50، ممكن 50-50 صح؟
0: ممكن
1: أي نص، النص بالنص ممكن بعد. يقولك في 17 من سبتمبر الجاري في عمل كوميدي اجتماعي تدور أحداثه حول رانيا اللي تتغير حياتها بشكل مفاجئ وتشوف نفسها أمام ضغوط مالية ومواقف غير متوقعة وتضطر إلى إعادة بناء حياتها من جديد.
0: ويجمع العمل بين الكوميديا الاجتماعية والدراما العائلية والجريمة بمشاركة كندا علوش، ياسمين العبد، معتز هشام، حمزة دياب، إلى جانب مجموعة من النجوم.
1: وبشذي تكون انتهت أخبارنا الفنية.

0: ليالي الإذاعة.
1: برنامج ليالي الإذاعة نستضيف فيه الطاقات الشبابية المتنوعة ونقدم أهم المواضيع الاجتماعية والقانونية.

0: يا هلا مرحبا فيكم مرة ثانية، ونرحب بكل من انضم إلينا في هذه اللحظة. نذكركم برنامجنا وبرنامجكم ليالي الإذاعة عبر إذاعة دولة الكويت على الهواء مباشرة من الأحد إلى الخميس من الساعة 10 إلى الساعة 11 يأتيكم إن شاء الله. انتقلنا الآن وصلنا معاكم إلى فقرة الفائدة الطبية، وراح تتعاملون الآن وتستمعون إلى دكتورنا المتخصص اللي نشكره لقبول هذه الدعوة عبر هذه الفقرة التسجيلية، اللي حاب يتعرف على أمور الجهاز الهضمي. راح يكون معانا اختصاصي أول جراحة عامة وتخصص دقيق في الجهاز الهضمي الدكتور شملان الجناعي.
1: فائدة طبية.
2: السلام عليكم، الله يعطيكم العافية وشكرا على استضافتي في برنامج ليالي الإذاعة في فقرة الفائدة الطبية. معكم دكتور شملان الجناعي، اختصاصي أول جراحة العامة وتخصص دقيق في الجهاز الهضمي العلوي، العمليات الطارئة والافتعاقات المعقدة. اليوم موضوعنا راح نتكلم عن التباعد العضلي، أو نسميها التمدد العضلي، أو بالإنجليزي diastasis recti. ففي ناس وايد اللي يجون للعيادة يشتكون، وشكوتهم تكون إن ضعفوا، يتمرنون، نسبة الدهون بالجسم نزلت، بس البطن للحين بارز. لأن في بعض الحالات المشكلة مو دهون أصلاً هي المشكلة، ممكن تكون تباعد عضلات بالبطن. خلونا نتخيل عضلات البطن الأمامية، عندنا عضلتين طوال يمين ويسار، ولما يصير تباعد بينهم المنطقة اللي بالنص تضعف وتتمدد وتسبب بروز بالبطن، خصوصاً لما يقومون من السرير أو يسوون حركة الست أب أو يشدون البطن. ومرات هذا ويا الوقت لما يتمدد ويصير تمدد كبير يأثر على بعض الأشياء مثل القومة بالكرسي، القومة من الفراش، ممكن يكون يصير عندهم صعوبة تكرمون بالحمام. ونشوف وايد وأكثر الحالات اللي يقول لي أنا أتكلم فوق 80% هم عند النساء بعد الحمل، بالذات الحمل المتكرر. ولكن عند الرجال يكون عادة من زيادة الوزن أو ضغط البزمن على جدار البطن. أبي بس أوضح نقطة مهمة، تباعد العضلات مو نفس الافتعاق، ولكن 10-20% من الناس يكون فعلا في افتعاق صغير من ضمن التمدد العضلي. فبالتباعد النسيج بين العضلات يتمدد، لكن ما يكون بضرورة في فتحة حقيقية. مثل ما قلت 10-20% عندهم فتحة صغيرة صوب السرة. الافتعاق يكون يعني عادة في خلل أو ديفكت أو فتحة ممكن يطلع منها دهون أو أحيانا جزء من الأمعاء. هني يصير وهني هذا ليش لازم نفرق بين الاثنين، وتقييم مهم جدا، لأن مو منطقي أحيانا نعالج الافتعاق الصغير ونترك باقي جدار البطن ضعيف. إنزين، وهذا السؤال المهم اللي يسألوني معظم المرضى، هل في تمارين رياضية تعالجه؟ في بعض الحالات البسيطة إلا متوسطة، حسب إيش كبر التباعد، إذا كان صغير أو متوسط أو كبير. التمارين الصحية والتقوية بالذات الكور ممكن تحسن وظيفة والشكل في البطن، ولكن لما يوصل إلى 5-6-7 سنتي هني يصير العلاج الطبيعي مفيد، ولكن يمكن ما يتحسن شكل البطن بالكامل. فبس لازم تكون التمارين مناسبة، لأن بعض التمارين اللي تزيد الضغط داخل البطن ممكن تخلي بروز أوضح إذا سويتها بطريقة غلط. أما الحالات الكبيرة خصوصا إذا تباعد واضح جدا أو مصاحب افتعاق أو ضعف وظيفي أو مشكلة شكلية مزعجة للمريض، فممكن نناقش حال الحل الجراحي. وكجراحين لما نتعامل مع الحالات، الهدف مو بس نسكر الفتحة، الهدف إن نفهم جدار البطن بالكامل. فأول سؤال، هل في افتعاق؟ هل في تباعد؟ هل عضلات تحتاج ترجع لخط المنتصف؟ هل المشكلة ممكن تنحل بفتحات صغيرة أو بالمنظار؟ أو هل الجلد الزائد يحتاج إلى إزالة؟ بالنهاية معلومة اللي أبي أوصلها، إذا كنت تتمرن وتضعف ولكن تلاحظ في بروز غريب في منتصف البطن، خصوصا لما تقوم أو تشد العضلات، يمكن تحتاج لتشخيص دقيق من طبيب مختص. ومشكورين على الاستضافة، والله يعطيكم العافية.
0: كل الشكر لضيفنا الكريم على هذه المعلومات القيمة من اختصاصي أول جراحة عامة وتخصص دقيق في الجهاز الهضمي الدكتور شملان الجناعي.

0: ليالي الإذاعة،
1: مواضيع مختلفة، منها الثقافي ومنها الاجتماعي ومنها الصحي، وما ننسى القانوني. في برنامج ليالي الإذاعة راح ناخذكم بجولة ثقافية اجتماعية متنوعة، نقدم فيها أهم المواضيع مع ضيوفنا المميزين اللي ينورونا في الاستديو.

0: ردنا لكم من جديد مستمعينا في برنامج ليالي الإذاعة، وصلنا معاكم لفقرتنا الأخيرة وهي فقرة ضيف الليلة. طبعا اليوم مثل ما ذكرنا في بداية الحلقة أنا وزميلي راشد، موضوعنا اليوم عن تمكين الأشخاص المكفوفين تحديدا. راح نتكلم عن توفير الفرص والأدوات اللي تساعدهم على التعليم، الإبداع، ممارسة هواياتهم، المشاركة الفعالة في المجتمع. وأيضا من أهم هذه الجهود تعليم الطلبة المكفوفين في لغة برايل وتدريبهم على استخدام التقنيات والأجهزة الإلكترونية المساندة، طبعا إلى جانب البرامج الثقافية والدينية مثل مسابقات تحفيظ القرآن الكريم، طبعا إلى آخر من المشاركات أيضا الثقافية. وأيضا مشاركتهم في معرض الكتاب هذه فرصة مهمة لإبراز قدراتهم، تشجيعهم، إبداعهم على القراءة والتفاعل مع المجتمع. إحنا راح نتكلم أكثر وأكثر بخصوص هذا الموضوع. أيضا راح نتكلم عن طريقة البرايل، راح نتكلم عن دخول الذكاء الاصطناعي في طبعا معظم أمورهم مع ضيفنا اللي منورنا بالاستديو الأستاذ عبد العزيز حمد العازمي، رئيس اللجنة الثقافية ورئيس مركز الصباح المعلوماتية في جمعية المكفوفين الكويتية. مساك الله بالخير أستاذ عبد العزيز.
1: مساك الله بالنور ومسي على جميع المستمعين في البرنامج دولة الكويت، وحياكم الله.
2: حياك الله استاذ عبد العزيز، ويا هلا مرحبا فيك، وسعيدين بتواجدك معانا. واحنا الصراحه يعني حظنا حلو في ليالي الاذاعه برنامجنا ان ضيفنا يقول انا اول مره اطلع اذاعه. عدل؟
1: اي نعم عدل.
2: فهذه يعني سبق لنا في ليالي الاذاعه اليوم واذاعه دولة الكويت، ضيفنا الاستاذ عبد العزيز حمد العازمي اول لقاء اذاعي، وان شاء الله تنطلق مع باقي البرامج في اذاعه الكويت.
1: ساعه مباركه والامانه، يعني انا افتخر اني اطلع مع مذيعين متميزين في الاذاعه.
2: الله يحفظك، بس لا تنسى انا اذا رحت برنامج ثاني يقول انا كنت مع راشد وشاهد اول برنامج. حياك الله استاذ عبد العزيز. خلينا نتكلم في البدايه ونعرف ايضا المستمع الكريم على ابرز البرامج التعليميه اللي تقدمونها للطلبه. احنا نعلم عندكم ما شاء الله انتم تتطورون، ما نقول والله كل شهر، كل يوم كل يوم عندكم تطوير. فأنا بنعرف المستمع شنو آخر التطوير الموجود عندكم.
1: طبعا جمعية المكفوفين الكويتية هي يعني تأسست عام 1972. الجمعية تهتم بذوي الإعاقة البصرية، جمعية ثقافية رياضية اجتماعية، تهتم في تذليل الأصعب التي تواجه المكفوفين، مثل يعني مشاكل رياضية تحاول تعدل فيها توائمها حق المكفوفين، مثل مشاكل ثقافية يعني مثلا تحول الكتب إلى طريقة برايل للقراءة حق المكفوفين، والرياضية مثل يعني قبل فترة تعاونت الهيئة العامة الهيئة الشباب والرياضة مع جمعية المكفوفين الكويتية لتنظيم بطولة رياضية سنوية برمضان وصيفية للأمانة.
2: ما شاء الله ما شاء الله. لكن البرامج التعليمية أيضا بالنسبة لكم للطلبة.
1: البرامج التعليمية نحن بالطبع إحنا نعلم الطلبة طريقة برايل، يعني عارف في ناس يكف بصرها على كبر، فتبي تقرأ تبي تتعلم، في ناس نتعلمهم منهم صغار، نعطيهم دورات عندنا في جمعية المكفوفين الكويتية على طريقة برايل، وفي دورات كثيرة مثلا.
2: والكبار تعلمونهم بعد اللي على كبر فقد البصر؟
1: هم نعلمهم مجانا.
2: ما شاء الله، سهلة ولا صعبة؟
1: لا سهلة. شلون أنت تعلمت القراءة والكتابة؟
2: نعم
1: إحنا تعلمناها نفس أنت تعلمتها.
2: جميل، يعني الناس اللي خف بصرهم على كبر تعلم واشترك معاكم وزاركم في مكانكم
1: طبعا،
2: وتعلم بشكل بسيط في هذا الأمر ويمارس حياته بشكل طبيعي.
1: طبعا أعطيكم مفاجأة.
2: نعم.
1: تدرون أن دولة الكويت جمعية المكفوفين الكويتية هي أفضل جمعية في العالم تطبع القرآن الكريم.
2: الله أكبر. ما شاء الله تبارك الرحمن، ولا غريب على دولة
1: تطبع القرآن الكريم المصاحف بالآلاف يعني الأمانة، والشكر خاص يعني للجميع الذي ساهموا، يعني مؤسسات الدولة والمؤسسات الخاصة، يعني اللي الشركات الخاصة التي ساهمت خاصة يعني وزارة الأوقاف اللي تساهم دائما معانا في طباعة القرآن الكريم.
2: يعني طباعة القرآن الكريم بلغة برايل، طريقة برايل للمكفوفين، الكويت الوحيدة في العالم،
1: مو الوحيدة في العالم
2: أو الأولى في العالم،
0: الأفضل
1: الأفضل في العالم طريقة الطباعة، طريقة يعني يعني هذا بالنهاية هذا القرآن يعني
2: نعم.
1: غلط فيه محسوب عليك.
0: أكيد
2: نعم.
0: أكيد.
1: هي الكويت الوحيدة في العالم تطبع القرآن الكريم بشكل دقيق وبشكل يعني جيد.
2: الحمد لله. يعني هذا فضل من الله.
1: بالنسبة للأوراق، بالنسبة حق طريقة الكتابة، بالنسبة حق كل شيء كل شيء.
0: عادل للأمانة ديرتنا الحبيبة الكويت ما هي غريبة عليها وهي سباقة في جميع المجالات. احنا ودنا نتكلم استاذ عبد العزيز عن أهمية إتقان برايل في حياة الطالب الكفيف خلال طبعا دراسته.
1: طبعا الأمانة احنا نتوجه الشكر حق وزارة التربية اللي يعني تحظى يعني مدارس التربية الخاصة وخاصة مدرسة النور للبنين والبنات. هم طبعا احنا من دش اولى ابتدائي نبتدي نتعلم القراءة والكتابة. شلون القراءة والكتابة؟ انتم تتعلمونها بطريقة المبصرين، احنا نتعلمها بطريقة البرايل.
2: يا جماعة تدرون يقولك حتى الذكاء الاصطناعي ما خليناه، دخلناه معانا في الدورات طبعا والتدريب. ايش موضوع الذكاء الاصطناعي؟
1: استخدمناه على برامجنا، يعني احنا عندنا قارئ الشاشة الفويس اوفر، هذا موجود بكل تليفونات الايفون تحديدا. الان اذا مثلا ابي اقرا مثلا خبر، صوره مثلا تجيني مكتوب فيها خبر ورقه، زين احولها حق برامج الذكاء الاصطناعي يقرا لي اياها. استخدمنا الذكاء الاصطناعي في مركز الصباح المعلوماتيه وطورنا فيه برامج، مثل حتى برامج الجيمز مثلا طورنا فيها برامج حق الجيمز، طورنا المكفوف، خلينا نتعايش مع الإنسان الطبيعي.
2: اللي يلتحق معاكم أستاذي الفاضل يعني أول شيء يتخوف منه وبعدين يكتشف أنه شيء عادي وبسيط، شنو يتخوف منه أول شيء؟ يخاف أنه صعوبة في التعلم، يخاف أنه والله طبعا شلون في الأمور هذه، وبعدين يتفاجأ أن الأمر بسيط جدا.
1: الأمر جدا بسيط، وإحنا جمعية المكفين دائما نسوي دورات على الكمبيوتر. على
2: إيش اللي حاتونا بالضبط؟
1: طريقة التعليم، شلون هذا بيعلمني؟ وأعطيك بعد جزئية،
2: نعم
1: المكفوفين هم اللي يعلمون المكفوفين.
2: ما شاء الله.
1: إيه. لأن ما حد راح يحس فيك إلا صاحب العاقة اللي هو نفسك، هذه قاعدة عندنا.
2: فتجد منهم الاستجابة، الطلبة يستجيبون مباشرة مع المعلم ويتفاعلون معه.
1: طبعا طبعا عندنا نسوي دورات على الويندوز، دورات على الماك، دورات على الذكاء الاصطناعي، حتى الجهاز مال الجامعة.
2: نعم.
1: نسوي عليه دورات اللي هو مثل ما تقول برايل نوت توتش، هذا الجهاز مثل ما تقول نوتة.
2: نعم.
1: انت تكتب، يعطونك كراسة وتكتب فيها.
2: نعم.
1: احنا نستخدم جهاز صغير، يعني صغير هو، نكتب فيه ملاحظاتنا مع الجامعة. هذه الأمانة توفرها يعني عادة الهيئة المعاقين، وتقوم بهم جمعية المكفوفين دورها مرات توزعها حق طلبتها.
0: عدل استاذ عبد العزيز، لما نتكلم عن جهاز البرايل، هل جهاز البرايل ممكن استخدم فيه كذا لغة، ولا مثلا العربي والانجليزي فقط؟
1: على حسب، في البيركنز اللي هي الكتابة اليدوية بجهاز البيركنز، تكتبون فيها يدوي، زين هتكتب فيها عربي وانجليزي وعادي، زين. اما الأجهزة الثانية تقريبا ترى لغة برايل، طريقة برايل قريبة من طريقة كتابة، قريبة من جميع اللغات.
0: عادل.
1: لأنها هي عبارة عن خلية فيها 6 خانات وتشكلها أنت.
2: يعني الآن اللي يستمع لنا ممكن تكون يعني هي لغة موحدة، يعني أتفاهم مع الأجنبي من خلال هذا النظام، نظام برايل، إذا كان هو لغته مختلفة، بلده مختلف عن بلدي، هو لغة أجنبية وأنا لغة عربية، ممكن يجمعنا برايل مع بعض نفهم على بعض؟
1: لا، الإنجليزي طبعا كتابته غير والعربي كتابته غير،
2: ها يختلف أيضا. الوحدة تختلف نفسها،
1: الوحدة نفسها تختلف، بس شلون لما تأخذ ورقة وقلم تكتب إنجليزي وتكتب عربي؟
2: نعم، وهذا ينطبق على باقي اللغات.
1: إيه، في بعض الحروف مثلا عندكم بالعربي مشابهة لبعض الحروف بالإنجليزي.
2: نعم.
0: صح،
1: تقريبا هي نفسها.
0: عادل، يعني استاذ عبد العزيز، اذا بنقارن مثلا بين المبصر والمكفوف، في بعض الاحيان مثلا المبصرين يكون صعب عليهم القراءه، وتلاقي في ناس ما تقدر تقرا، ما تعرف تقرا، لكن انا ودي اعرف هل بعض المكفوفين مثلا ممكن ان تكون يكون عليهم صعب عليهم استخدام جهاز البرايل؟
1: لا، مو صعب جهاز البرايل على المكفوفين. حتى اقول لك في بعض المبصرين يعرفون يقرون برايل. أنا عندي والدتي تعرف تقرأ برايل، تعلمت البرايل وهي مبصرة. عادي، في مبصرين، في مدرس، أنا مدرس على فكرة بوزارة التربية، في معاي ناس في المدرسين وياي في المدرسة تعلموها، مو خذوا دورات عليها، تعلموها مع الخبرة.
0: عادل.
1: إيه.
2: جميل. خلينا نتكلم أيضا بالنسبة اليوم للتكنولوجيا، يعني نشوف اليوم دائما نحذر أبنائنا وبناتنا، يا جماعة وأولياء الأمور، التكنولوجيا لا تأخذ عيالكم، خلوهم يهتمون شوي بالقراءة وبالاطلاع. هل هذا أيضا الأمر ينطبق على الطالب المكفوف اليوم، أن اعتماده على الأجهزة الإلكترونية قد يبعده تماما عن ويقلل الطالب انه يطلع على الثقافة العامة؟
1: طبعا يعني
2: يأثر عليهم،
1: يأثر. تبي الصج والله يعني انا كوجهة نظري الحين بالكمبيوتر وبالذكاء الاصطناعي او باي شكل بالنت تقدر تبحث عنه سهل. احنا القراءة بالنسبة لنا سهلة بس تاخذ وقت، هذه اسرع.
2: نعم، فتجد اليوم قل الاطلاع عندهم.
1: اي مو قل الاطلاع، الاطلاع موجود، اللي يبحث عن معلومة يلقاها. اما قبل مثلا ابي ابحث معلومة بكتاب، مجبور اني اقرا الكتاب كامل عشان ادور المعلومة. اما الان اكتب المعلومة في النت وتطلع لي.
2: طيب أتكلم أيضا بما أنك ذكرت يعني القرآن الكريم وطباعته بنظام برايل عندنا بالكويت، إحنا نكاد نكون الأفضل في العالم يعني والوحيدين. خلينا نتكلم على مسابقة القرآن الكريم.
1: بالعكس، إحنا نسوي مسابقات كل فترة فترة عن القرآن، خاصة في رمضان. يعني سوينا مسابقات بالقرآن عن سورة البقرة.
2: نعم.
1: و يعني حمّن
2: عدد المشتركين، عدد الجوائز
1: واجد يشاركون عندنا، يعني فوق تقريبا 70 الى الى الى الى 50 كفيف يعني يشاركون بالقرآن. يعني الأمانة همن في بعض المرات
2: نوع المسابقة يكون على على على على, على التجويد، على الصوت، على الوقف والأمور هذه كلها، أم القراءة بطريقة برايل؟
1: لا من دون القراءة، حفظ اي حفظ وتجويد اي مع المرات يعني استاذ يجونك ستة سبع حافظين
2: ما شاء الله،
1: شلون هذا حافظ هذا حافظ، شلون نفرق ما بينهم؟ بالتجويد.
2: نعم.
1: اي
2: فالمسابقه هذه سنويه؟ ها
1: سنويا، لا تقدر تقول بالسنه، نسويها مرتين ثلاث مرات بالسنه.
2: ما شاء الله
1: يعني
2: ما شاء الله
1: تطوف بعد. يعني
2: ونوع الجوائز خلينا نشجعهم، واقرب مسابقه متى عشان يشتركون؟
1: ماليه ان شاء الله قريبا الامانه راح نسوي مسابقه نحفظهم. يعني عادة احنا نسوي لهم جزء عامة، بس هالمرة يعني نبي نختلف، نسوي شغلات جديدة يعني نحفظهم كم جزء. يعني عادة نحفظهم يعني الأجزاء الأولى، نص الأجزاء، الجزء العاشر والجزء الـ11.
2: نعم.
1: يعني الآيات الصعبة هذه، لأن هم بالنهاية هذا قرآن، دينهم يتعلمونه.
0: صح. أستاذ عبد العزيز، إذا بتكلمنا عن الدورات الخاصة بتعليم الطلبة شلون يستخدمون الأجهزة الإلكترونية المساندة، كلمنا عن هذه الدورات.
1: دائما كل فترة وفترة يعني تصير عندنا مثلا برنامج جديد ينزل، في برامج نشوف لها حل، مثل يعني في برامج تكون مو متوافقة مع الناطق اللي هو قارئ الشاشة، نقابل الجهات مثلا يعني بعض البنوك نقابلهم. يعني صراحة للأمانة بالبنوك دائما متجاوبين معانا، يعني يقولك أقول له يعني التطبيق مع البنك في بعض الشغلات مو متجاوبة مع الناطق، فدائما يصير عليها تحديث خاصة التطبيقات البنكية، فنسوي عليها دورات. نسوي دورات شلون يعني على الآيفون، كيف تستخدم الآيفون، كيف تستخدم البرنامج الثاني. همن وزارة الإعلام هذا 51.
0: نعم.
1: أي وحمن احنا حاكيناهم قلنا يبقى خلوا يتوافق مع الناطق.
0: ايه
1: وانا ناشدهم الامانه البرنامج والله جميل، بس انه مشكلته مو متوافق مع الناطق، يبقى ضبطوا لنا.
2: نعم. لا بالعكس، دائما وزاره الاعلام يعني سباقين في هذا الجانب، وبالتاكيد.
1: نعم.
2: رساله حضرتك ستؤخذ بعين الاعتبار في هذا الموضوع، واحنا يعني نؤكد ومتاكدين تماما انهم بالتاكيد يعملون عليه، لكن يحبون ان يطلع الشيء على اكمل وجه ما يكون فيه نواقص.
1: صحيح. يعني حتى عندك برنامج سهل. نعم. متوافق مع الناطق، احنا عندنا بس العقبة الاولى لنا الناطق اذا قارئ الشاشة، اذا توافق الامور كلها الثانية سهلة.
2: تمام. خلينا نتكلم ايضا على استعانة بعض الهيئات والقطاعات الخاصة. اليوم القطاع الخاص ايضا يتعامل مع المكفوفين، يحتاج الى ان يوصل الرسالة الى هذه الفئة موجودة بالمجتمع، هي فئة مستهلكة في النهاية.
1: طبعا.
2: يتعامل مع البنوك، يتعامل مع الشراء، يتعامل مع البيع، يتعامل مع، فهل يستعينون فيكم؟
1: طبعا طبعا.
2: ذكرت البنوك قبل شوي. يعني
1: طبعا حتى الشركات الخاصة، يعني مثل عندك قبل فترة قابلنا شركة البورصة.
2: نعم.
1: الأمانة وعدونا بشغلة حلوة ترى راح تصير.
2: ها يعني بالأسهم، ما أسهم وبيع وشراء وشري.
1: وعاد أكثر المكوفين متداولين ترى.
2: ما شاء الله ما شاء الله. عاد ربحانين ولا خسرانين؟
1: والله السوق الحين نازل عاد. يعني شوف في شغلة الأمانة، إحنا قابلنا شركة البورصة.
2: نعم. شركة البورصة الكويتية.
1: إيه. نعم. بيسوون لنا لوحة بنفسها بمقر البورصة.
2: نعم.
1: ناطقة حلوة.
2: عملوا ولا راح يعملون؟
1: اتفقنا وياهم قبل اسبوعين تقريبا، الأمانة شغالين عليها يعني، الأمانة راح نقلة نوعية للمكفوفين. والحين هم البرامج، هم البرامج البورصة، شركات البورصة وهذا الأسهم هم متوافقة، هم عندك يعني عدة شركات عدة يعني تحاول تساعد المكفوفين طبعا بفعالياتهم.
2: يمكن انا اقصد استاذ عبد العزيز على موضوع ان الاستعانه فيكم لتسهيل هذه البرامج، يعني ياخذون بخبرتكم، هل يتم هذا اللقاء معاكم بشكل مستمر ياخذون من خبراتكم؟
1: طبعا طبعا، يعني مثلا اذا مثلا عندك احدى البنوك، احنا عاد نذكر بنوك عادي
2: من غير اسم البنك،
1: يعني مثلا احدى البنوك يعني جونا قالوا يبا احنا بنسوي لكم هذا البرنامج، متوافق معاكم ولا مو متوافق؟ الناطق ايبا والله متوافق، في عندك كذا شغله غير لي، اوكي يعني يستعونون فينا. وين اي شغله؟ الشغله الفلانيه مثلا مو قاعد يقراها الناطق،
2: نعم،
1: ما يدزون له مهندسين على اساس ان احنا نوضح لهم شنو اللي ما يقرا الناطق.
2: ممتاز.
1: عندك هم ان في شركات اتصالات هم ان تجيك هم ان تساعدك، يعني يقول لك مثلا نعطيكم عروض او شنو تبون، او شنو تبون نوفر لكم مثلا.
2: طيب استاذ عبد العزيز، يعني احنا وصلنا حق الختام، لكن ودي اختم مع حضرتك كونك رئيس اللجنه الثقافيه ورئيس مركز الصباح المعلوماتيه في جمعيه المكفوفين الكويتيه، اليوم وين تضعون نفسكم خليجيا وعربيا وعالميا؟ ما شاء الله اللي سمعته مع حضرتك

0: جدا تطور، جدا اندماج مع المجتمع ومع العالم، ما شاء الله عليكم يعني. فأنت كيف تقيم نفسكم اليوم في ختام هاللقاء؟
1: والله احنا طالما نحظى باهتمام من سيدي صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح، لا نعتقد أن احنا عالميا، أن صاحب السمو للأمانة دائما يهتم بذوي الإعاقة البصرية والإعاقة وجميع أبناء دولة الكويت.

0: احنا بكذي وصلنا معاكم مستمعينا للختام. تقبلوا تحيات فريق العمل، وهذه تحيات مخرج هذا العمل مشعل العميرة. نترككم بحفظ الله ورعايته، وفي امان الله.
1: في امان الله.

0: هنا الكويت والساعة فيها الآن تمام 11 مساء. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. نحييكم ونقدم لحضراتكم عرضا لأهم الأنباء. مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الداخلية. المتحدث باسم قوات التحالف يقول إن ميليشيا الحوثي تواصل محاولاتها لاستهداف البنى التحتية في السعودية. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على قطاع غزة عبر سلسلة غارات وقصف مدفعي. الجيش اللبناني يقول إن التصعيد الإسرائيلي يعيق الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار في الجنوب. وزير الخارجية الأمريكي يقول إن إيران ستفقد ناقلات نفط في كل مرة تحاول فيها استهداف البحرية الأمريكية. مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوافق على إحالة ملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي. وزارة الدفاع الروسية تعلن استهداف عدة مستودعات عسكرية أوكرانية في نيوكولايف. سيدتي وسادتي، من إذاعة دولة الكويت قدمت لحضراتكم عرضا لأهم الأنباء. أحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من قلب الكويت، إذاعة دولة الكويت.
2: هنا الكويت،
3: هنا الكويت،
4: هنا الكويت،
5: هنا الكويت،
6: هنا الكويت،
7: هنا الكويت،
8: هنا الكويت،
9: هنا الكويت،
10: هنا الكويت.

0: هنا الصوت الذي رافقكم منذ سنين،
1: نافذة على التاريخ،
2: ألوان من الفنون،
3: من هنا وهناك،
1: صباح
0: النجوم، أخبار جميل، تاريخ الوطن تنقل ثقافته.
4: نحن باقون هنا، هذه الأرض من الماء إلى الماء لنا،
0: وتحفظ تراثه.

0: إذاعة دولة الكويت، حيث يلتقي الماضي بالحاضر ويصنع المستقبل.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم أمسية الأربعاء في فضاء الكلمة المضيئة، حيث يلتقي الفكر بالإبداع ويعانق الحرف وجدان الإنسان. نصحبكم في رحلة ثقافية بين أروقة الأمسيات الأدبية والملتقيات الفكرية، لننقل إليكم نبض المشهد الثقافي وأصداء الإبداع من منابره المختلفة. هنا نرصد حكاية القصيدة، ونستمع إلى صوت القصة، ونقترب من تجارب الكتاب والمبدعين، لنضع بين أيديكم كل ما يزخر به الحراك الأدبي من رؤى وأفكار وإبداعات. هذا هو أمسية الأربعاء. أمسية الأربعاء، إعداد وتقديم نواف العصيمي، تقديم شاها بوسكندر، تنفيذ أبرار المطوع، إخراج عبد الله العبيد.
2: السلام عليكم، مساء الخير أيها المستمعون الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من أمسية الأربعاء. نلتقي الليلة عند تخوم الفكر والجمال، وحيث تتجاور الكلمة مع الفكرة والخيال مع التأمل، لنفتح معا نافذة على علاقة قديمة متجددة بين الأدب والفلسفة. فمنذ أن بدأ الإنسان يسأل عن ذاته وعن العالم من حوله وعن معنى الوجود والحياة والمصير، كانت الفلسفة تبحث عن الحقيقة في طريق العقل والتأمل، وكان الأدب يلاحقها بلغة الشعور والصورة والحكاية. وربما كان السؤال الأجمل: هل يكتب الأديب ما تفكر فيه الفلسفة؟ أم أن الفلسفة تجد في الأدب لغة أخرى للتعبير عن أسئلتها الكبرى؟ بين أفلاطون الذي نظر إلى الشعر بعين الفيلسوف، وأرسطو الذي منح الأدب قراءة عقلانية عميقة، مرورا بفلاسفة وأدباء جعلوا من النص الأدبي فضاء لأسئلة الحرية والوجود والأخلاق والجمال، ظلت العلاقة بين الأدب والفلسفة علاقة ثرية تتغير أشكالها بتغير العصور، لكنها لا تنقطع. في حلقتنا الليلة سنحاول أن نقترب من هذه العلاقة وأن نتتبع جذورها وتطورها عبر التاريخ، لنسأل أين يلتقي الأدب بالفلسفة، وأين يفترقان، وهل يمكن للأدب أن يكون فلسفة بلغة أخرى؟
1: أمسية الأربعاء، حيث تزهر الكلمة ويشرق الإبداع.
2: واحة الفكر والإبداع، الفلسفة والأدب، للدكتور عبد الله الجسمي، مدخل إلى فلسفة الجمال في أمسية الأربعاء.
3: فلسفة الجمال والفن. قد يظن البعض أن التفكير في الجمال والفن غاب عن كبار الفلاسفة، لكن الحقيقة عكس ذلك تماماً. فقد تحدث أفلاطون وأرسطو عن الجمال والفن منذ اليونان القديمة، وتناوله فلاسفة العصور الوسطى والحديثة أيضاً. غير أن الأمر المختلف حقاً هو أن التفكير في الجمال ظل لقرون طويلة جزءاً ثانوياً داخل مباحث فلسفية أخرى، ولم يتحول إلى علم أو فرع فلسفي مستقل له اسمه ومنهجه الخاص إلا في القرن 18 الميلادي. هذه الورقة تشرح بأسلوب مبسط كيف كان الجمال حاضراً عند الفلاسفة القدامى، ولماذا تأخر استقلاله كفرع فلسفي، وكيف تحول أخيراً إلى ما نعرفه اليوم باسم علم الجمال أو الاستطيقة. أولاً، الجمال كان حاضراً لكن بلا استقلالية. لم يغب الجمال عن الفلاسفة الكبار، فقد كان حاضراً في كتاباتهم، لكنه كان يذكر ضمن موضوعات أخرى أوسع منهم، مثل عند أفلاطون ارتبط الجمال بنظرية المثل، حيث اعتبره صورة أو انعكاساً للحقيقة المطلقة، وكان أقرب إلى بحث ميتافيزيقي عن طبيعة الوجود منه إلى بحث مستقل في الفن. عند أرسطو تناول الفن والتراجيديا في كتابه فن الشعر، لكنه ربط ذلك بوظيفة أخلاقية ونفسية للفن، وهي التطهير أو الكاثارسيس، أي كيف يعالج الفن انفعالات الإنسان. في العصور الوسطى امتزج الجمال بالدين واللاهوت، فاعتبر الجمال انعكاساً لكمال الخالق لا موضوعاً مستقلاً بذاته. بمعنى آخر، كان الجمال يبحث دائماً في خدمة سؤال أكبر: ما الحقيقة؟ ما الخير؟ ما الوجود؟ ولم يكن يطرح السؤال عن الجمال لذاته، ما هي طبيعة التجربة الجمالية نفسها؟ ثانياً، لماذا تأخر استقلال فلسفة الجمال؟ هناك عدة أسباب تفسر هذا التأخر التاريخي. أولاً، هيمنة المنطق والعقل على التفكير الفلسفي. لقرون طويلة كان الفلاسفة يقسمون المعرفة الإنسانية إلى معرفة عقلية المنطق والعلم، ومعرفة أخلاقية الخير والشر. أما التجربة الجمالية القائمة على الحس والذوق والانفعال فلم تكن تعامل كمعرفة حقيقية جديرة بالبحث الفلسفي المستقل، بل كانت تعتبر أقل مرتبة من العقل. ثانياً، غياب مفهوم واضح للتجربة الجمالية. فكرة أن للإنسان طريقة إدراك خاصة بالجمال مختلفة عن إدراكه للحقيقة العلمية أو الحكم الأخلاقي لم تتبلور بوضوح إلا في القرن 18. قبل ذلك كان ينظر إلى الجمال كصفة موجودة في الأشياء كالتناسق والنظام، وليس كتجربة خاصة يعيشها من ينظر إلى العمل الفني. ثالثاً، ارتباط الفن بوظائف عملية ودينية. كان الفن لفترة طويلة أداة في خدمة الدين أو السلطة أو الأخلاق، تماثيل للعبادة، لوحات دينية، وقصائد للتربية الأخلاقية. وبما أن الفن لم يكن ينظر إليه كنشاط قائم بذاته هدفه الجمال فقط، لم تكن هناك حاجة ملحة لعلم مستقل يدرس الجمال وحده أو يدرس الجمال وحده. رابعاً، عدم وجود مصطلح أو إطار منهجي جامع. كانت الأفكار عن الجمال متناثرة بين فلاسفة مختلفين وفي سياقات متعددة: أخلاق، ميتافيزيقا، دين وسياسة، دون أن يجمعها أحد في إطار نظري واحد له اسمه ومنهجه الخاص، كما هو الحال مع المنطق أو الأخلاق. ثالثاً، كيف ولد علم الجمال كفرع مستقل؟ التحول الحاسم جاء في القرن 18 في ألمانيا على يد الفيلسوف ألكسندر بومغراتن، الذي صاغ مصطلح استطيقة وحده للمرة الأولى موضوعاً مستقلاً لدراسة الجمال والتجربة الحسية منفصلاً عن المنطق والأخلاق. ثم جاء الفيلسوف الألماني إيمانويل كانط في كتابه الشهير نقد الحكم ليقدم أعمق تأسيس فلسفي لهذا الفرع الجديد. أوضح أن الحكم على شيء بأنه جميل ليس حكماً علمياً يعتمد على الحقيقة، وليس حكماً أخلاقياً يعتمد على الإرادة، بل هو نوعاً ثالث ومستقل من الأحكام يقوم على شعور خاص باللذة ينتج عن تفاعل حر بين الخيال والعقل. بهذا العمل اكتسب الجمال شرعيته الكاملة كموضوع فلسفي مستقل قائم بذاته. بعد إيمانويل توالت الإسهامات الكبرى. هيجل ربط الجمال بتطور الروح عبر التاريخ ودرس الفن كمرحلة من مراحل المعرفة الإنسانية، وامتد البحث لاحقاً إلى فلاسفة القرنين 19 و20 مثل شوبنهاور ونيتشا وهايدغر وأدورنو، كل منهم أضاف زاوية جديدة لفهم الفن والجمال. الخلاصة، أو في النهاية، فلسفة الجمال لم تغب عن كبار الفلاسفة، بل كانت حاضرة منذ أفلاطون وأرسطو، لكنها ظلت لقرون طويلة تابعة لمباحث فلسفية أخرى كالميتافيزيقا والأخلاق والدين، ولم تعامل كموضوع قائم بذاته يستحق منهجاً ودراسة مستقلة. لم يتغير هذا الوضع إلا في القرن 18 حين حدد بومغراتن مصطلح الاستطيقة وأسس إيمانويل فلسفياً لفكرة أن التجربة الجمالية نوع فريد ومستقل من التجربة الإنسانية. منذ تلك اللحظة أصبحت فلسفة الجمال والفن فرعاً فلسفياً كاملاً له علماءه ومدارسه المتعددة حتى يومنا هذا.
1: أمسية الأربعاء، نافذتكم إلى عوالم الأدب والثقافة.
2: واحة الفكر والإبداع، الفلسفة والأدب، للدكتور عبد الله الجسمي، مدخل إلى فلسفة الجمال في أمسية الأربعاء.
4: طبعاً أرحب فيكم وايد في هذه يعني خلينا نقول تظاهرة ثقافية ولها بعد فلسفي ولها بعد أدبي. وأنا حضرت يمكن المحاضرة الأولى، لكن أعجبت صراحة أول شيء بعدد الحضور وحرصهم على متابعة يعني الموضوعات الفلسفية، ويعني بالتأكيد في هناك شغف للتعرف على هذا التخصص اللي يمكن أكثر تخصص تصيبه سهام المحاربة ويعني التشويه وغيره من هذه الأمور. وأتمنى لزملائي اللي قدموا المحاضرات السابقة وإن شاء الله زملائي أيضا القادمين يعني كونوا فكرة مخالفة شوي عن النظرة السائدة عن الفلسفة، وفي نفس الوقت يعني أعطوا ممكن خلينا نقول مفاتيح للحضور الكريم بأنه ممكن يتابعون هذا المشوار في قراءات وطلعات فلسفية. محاضرة اليوم راح نقدمها هي عبارة عن مقدمة في فلسفة الجمال والفن. أوكي. قبل لا نتكلم عن الموضوع، أنا عادة يعني في تدريسي وفي يعني حواراتي بالفلسفة وغيرها مع الآخرين وحتى مع الطلبة دائما أحب أبسط الأمور، أبسط الأمور بشكل وايد كبير. أدرك بأن لغة الفلسفة فيها صعوبة كثيرة وفيها مصطلحات غامضة وفيها شيء كثير من الأمور اللي ممكن تنفر حتى أحيانا القارئ اللي يحب الفلسفة وغيره يمكن يصطدم في بعض الكتب وبعض الفلاسفة بالمصطلحات الصعبة والغامضة اللي عندهم. أنا ما أحب الشغلات هذه كلها، أنا أحب دائماً أبسط المسائل في الفلسفة. اللغة اللي أقدمها لازم تكون واضحة، أوكي، وأحب دائماً أركز على الموضوع، أوكي، الموضوع وليس الفيلسوف هذا قال وهذا قال وغيره، ما رح نخلص من هذا الموضوع. إيش قال لو الفلاسفة ممكن يضيعوننا على الموضوع الرئيسي اللي إحنا قاعدين نتكلم عنه. بالإضافة إلى هذا حاول كثر ما أقدر أربط الفلسفة في الواقع، فإن شاء الله أنا أقدر يعني اليوم أنقل كل هالأشياء هذه اللي أمارسها أنا في التدريس أنقلها في هذه المحاضرة. والمحاضرة هذه عبارة عن محطات، أوكي، محطات رئيسة في فلسفة الجمال والجمال والفن. هذه المحطات فيها أحيانا نقاط التقاء ما بين الفلسفة وما بين الفن، وراح أشير لها، ويعني راح أتكلم عن أكثر من سبع محطات تقريبا، أوكي، ست أو سبع محطات رئيسة في هذه المحاضرة. قبل أن نبتدي بشير إلى شغلة مهمة تتعلق في الفن أو فلسفة الفن أو الجمال والفن. طبعا الفن من أقدم الظواهر الإنسانية، وقبل 7-8 سنوات تقريبا اكتشفوا أقدم رسوم للإنسان، طبعا مكتشفة عمرها تقريبا 35,000 سنة قبل الميلاد، لقوها في استراليا. أوكي، الإنسان لما كان متوطن الكهوف في رسوم عنده كثيرة، رسوم نلقاها ترى على فكرة في كل الكهوف الموجودة في كل مكان في العالم. الفلسفة ابتدت في القرن 6 قبل الميلاد، طبعا الفلسفة الغربية واليونانية، والفلاسفة اهتموا في البداية في موضوع الوجود، كان تركيزهم بالدرجة الأولى على الوجود. يا سقراط في القرن 3 قبل الميلاد ما أعطى ذاك الاهتمام اللي يذكر للوجود وركز على الإنسان، وبالتالي دخلنا مرحلة مناقشة الفلسفة للقيم الإنسانية، كان تركيزها بالدرجة الأولى على الأخلاق، أوكي؟ وظلوا والفلاسفة، كان في فلاسفة يعني عندهم اهتمامات في الموسيقى، أوكي؟ يعني واحد مثل فيثاغورس مثلا كان فيلسوف وموسيقي، وغير أيضا كانوا موسيقيين من الفلاسفة. لكن المشكلة إن فلسفة الفن لم تناقش كمبحث فلسفي مستقل، أوكي؟ بمعنى الفلسفة بدأت في الوجود، بعدين القيم كمباحث، هنا ممكن نعتبر الجمهورية بداية الفكر الفلسفي السياسي، جمهورية أفلاطون، ونشوف بعدين المنطق عند أرسطو وغيره من مباحث الفلسفة الرئيسة. لكن فلسفة الجمال لم تكن واحدة من هذه المباحث. طبعاً السبب يعود إلى أن كان في هناك اعتراض شديد من قبل كثير من الفلاسفة. طبعاً أكثر واحد أساء إلى الفن للأسف هو أفلاطون. التناقض اللي موجود ما بين الفن وبين الفلسفة والتفكير الفلسفي منع الفلاسفة من أنهم يهتمون أو يبحثون بشكل وايد كبير في فلسفة الفن. الفلسفة مناهج عقلية صارمة، موضوعاتها تجريدية، أوكي؟ لكن وفي المقابل الفن نوع من التفاعل والانفعال، والأعمال الفنية تثير مشاعرنا وانفعالاتنا وحاسيسنا، وهاي تتعارض مع طبيعة التفكير الفلسفي. فيعني هذا واحد من الجوانب اللي منع. لكن طبعا اللي أكثر يعني فيلسوف أثر فيه النظرة للفن أو النظرة يعني الفلسفية للفن هو أفلاطون. أفلاطون كان يرفض الفن تماما، أو يرفض خلينا نقول الفنانين وجودهم في محاورة الجمهورية، قال نعطيهم أكاليب من الزهور ونقولهم يلا مع السلامة، أوكي؟ أيضا في الفن اللي كان وقتها سائد في وقت أفلاطون كان فن المحاكاة اللي هو الفن الواقعي، هو كان يرفض فن المحاكاة وكان فيلسوف عقلي وركز على الحقائق والكليات العقلية المجردة، بالتالي رفض الفن اللي هو محاكاة حق الأشياء الموجودة في الواقع. فظلت هذه المسألة ماشية فترة طويلة. وأيضا في هناك مشكلة، وهي أن الفن كان دائما يخضع إلى وظيفة، وصارت الحضارات صارت وظيفة دينية، أوكي؟ واستمرت هذه المسألة لعند اليونان، اليونان صار وظيفة اجتماعية، بعد مرة ثانية في العصور الوسطى وظيفة دينية. معنى أن الفن لم يكن مستقل، أوكي؟ كان دائما يوظف في لخدمة شيء معين، معتقدات معينة، أفكار معينة، أوكي؟ حاجات معينة. لكن الفن خذ استغلاله حال المباحث الفلسفية، حال المباحث المعرفية الأخرى، مثل الفلسفة، مثل العلم، أوكي؟ مثل الفنون المختلفة، أوكي؟ فيعني هذا لما ابتدت الكنيسة المسيحية تنهار في أوروبا. فلسفة الفن كمبحث فلسفي ما ابتدت إلا قبل 250 سنة تقريبا، على إيد فيلسوف ألماني اسمه ألكسندر بونغارتن، أوكي؟ من ذيك الفترة إلى اليوم فلسفة الفن تحظى في اهتمام وايد كبير، أوكي؟ القرن العشرين يعني الاهتمام كان في فلسفة الفن يمكن وصل الذروة، وإلى اليوم ممكن زين في هذه يعني في هذا خصوص الفن. فإحنا نتكلم عن مبحث فلسفي ما صار فترة طويلة، لكن هذا ما يعني إن الفلاسفة ما تناولوا يعني أفكار حول الفن، في لكن كانت أفكار هامشية أو تحصيل حاصل لطريقة تفكيرهم الفلسفي. الفن ما كان شيء جوهري أو أساسي في عملية فهم الواقع وتحليله والتنظير له. هذه المقدمة تنقلنا إلى الموضوعات الرئيسة اللي بنتكلم فيها عن موضوع أو موضوعات فلسفة الفن. طبعاً نعرف الفن يعني هو نشاط إبداعي عام. إحنا ما نقدر نصيغ تعريف معين واحد ونقول حق أن هذا التعريف هو صالح لتعريف الفن. تعريفات الفن عديدة تختلف من العصور، تختلف من الفلاسفة، من النقاد وغيره. لكن بشكل عام يعني الفن هو عبارة عن نشاط إبداعي عام، ولازم أو بالتأكيد لازم يعبر عن موضوع معين أو معتقد معين أو أفكار معينة، أو يعبر عن معاناة ذاتية أو مشكلات وقضايا اجتماعية. وأيضا الفن هو عبارة عن وسيلة للتواصل، خصوصا في الثقافات اللي يكون فيها طابع العام للثقافة جماعي. فيعني هذا يعني هذا بشكل عام ما يخص الفن. خلونا نشوف فلسفة الفن شنو تناقش. أوكي، طبعا شيء مهم تناقش الفلسفة، وهذا ما ينطبق فقط على الفن، أوكي، ينطبق على كثير من المعارف الإنسانية. أي شيء أنا أشوف أنها قاعدة، أي شيء يؤثر على تفكير الإنسان وأي شيء ممكن يعبر من خلاله الإنسان زين عن يعني موضوع معين أو عن أفكار معينة زين، هذا ممكن بحثه فلسفيا. في عندنا احنا فلسفة العلوم، العلوم بالتأكيد مؤثرة على تفكير الإنسان بدون شك. الفلسفة السياسية، فلسفة السياسة أثرت على تفكير الإنسان، والفلاسفة صاغوا أفكار فلسفية. أي موضوع يعني الموضوعات المعروفة التقليدية في الفلسفة أو المقررات الرئيسة في الفلسفة نلقى بأن هذه الأمور لها تأثير على تفكير الإنسان، وفي نفس الوقت ممكن تعبر عن تفكير الإنسان. طبعا الفن يعمل كرؤية ذاتية، أوكي، حق الإنسان، أو خلينا نقول الفنان والأديب. الأديب فنان شاعر يشوف العالم من منظور معين، ويحاول إنه لما يبدع العمل الفني يعطينا يعني منظوره هو الشخصي للواقع اللي عايشه، للموضوع اللي هو قاعد يتكلم عنه، أوكي، أو حتى يعزز من رؤيتنا الذاتية إلى العالم. أيضا الفلسفة تناقش المصطلحات اللي يقوم عليها الفن والأدب، أوكي، يعني وهذا على فكرة هذا مو بس فقط في المصطلحات الفن والأدب، الفلسفة دائما تناقش الأسس اللي تقوم عليها العلوم، أوكي، يعني موضوع العلم، ما العلم؟ نلقى فلاسفة هم اللي يهتمون في هذا الموضوع، خصوصا طبعا فلاسفة العلم، أوكي، في علماء مخ بس في المختبر ما يفكر أجيد من المختبر، لكن الناس اللي يتكلمون أو الناس اللي يهتمون في الفلسفة وفلاسفة العلوم هو ممكن هم ممكن يتكلمون عن مصطلحات مثل شنو العلم، شنو هي المادة، أوكي، ويحللون التعريفات الموجودة ويقدمون آراءهم فيها. نفس المسألة موجودة عندنا في الفن والأدب، تعريفات كثيرة من الفلاسفة والنقاد عن الفن، في هناك ناس أو فلاسفة يحللون هذه المصطلحات والتعريفات هذه ويبينون أي هو التعريف اللي ممكن يكون ممكن الأخذ فيه ويعني ممكن يكون معقول. نشوف الأدب مثلا، جان بول سارتر عنده كتاب كامل عنوانه ما الأدب، يناقش فيه مصطلح الأدب، شنو الأدب، بمعنى أن الفلسفة تناقش الأساسيات، أوكي، في المعارف الإنسانية والمباحث الإنسانية، ومنها طبعا الفن.

والأدب. أيضا الفلسفة تناقش مصطلحات مثل الإدراك الجمالي، مثل القيمة الجمالية وغيرها، والتجربة والخبرة الجمالية، هذه كلها مصطلحات متعلقة في الفن.

مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من أمسية الأربعاء. فلسفة عملية الإدراك الجمالي للأعمال الفنية، ما المقصود بالإدراك الجمالي؟ الإدراك الجمالي هو نمط خاص من الإدراك يختلف عن الإدراك العادي أو النفعي. فحين ننظر إلى شجرة كخشب صالح للبناء نمارس إدراكا نفعيا، أما حين نتأملها من حيث شكلها وتناسقها وإيحاءاتها فإننا نمارس إدراكا جماليا. إذن الفلسفة هنا تسأل كيف يحدث هذا الإدراك وما الذي يميزه. ثانيا، ما أبرز النظريات الفلسفية في تفسيره؟ أولا، نظرية اللاغرضية عند كانط. الحكم الجمالي عند كانط لذة بلا غرض، أي لا ترتبط بمنفعة أو رغبة في التملك. هو حكم كلي، مع أنه لا يستند إلى مفهوم عقلي بل إلى تناغم بين قوى الفهم والخيال لدى المدرك. والجميل يدرك بلا مفهوم مسبق، لكنه يطالب باتفاق الآخرين معه، كونية بلا مفهوم. ثانيا، نظرية التعاطف الحسي عند مفكرين كاثيدورس ليبس. فالإدراك الجمالي هو إسقاط الذات على الشكل الفني، بحيث نشعر بحركة الخط أو توتر التمثال وكأنه امتداد للجسد والانفعال. ثالثا، نظرية المسافة الجمالية عند إدوارد بولو. فالتذوق الجمالي عند إدوارد بولو يتطلب مسافة نفسية بين المدرك والعمل لا قريبة جدا، فتتحول لانفعال عملي شخصي ولا بعيدة جدا، فيفقد العمل تأثيره. مثال، مشاهدة الضباب في البحر بخوف كملاح تختلف عن التأمل فيه جماليا كراكب. رابعا، الظاهراتية الفينومينولوجيا. الإدراك الجمالي هنا له قصدية خاصة تتوجه نحو العمل بوصفه معطى يكشف عن نفسه للوعي. ويشدد أصحاب النظرية هنا على أن الجسد لا العقل وحده هو من يدرك العمل الفني، فالإدراك الجمالي جسدي سواء أو حسي بامتياز قبل أن يكون عقليا. خامسا، النظرية التأويلية لغادامير. الإدراك الجمالي هنا هو عملية حوار واندماج أفق بين أفق المتلقي وأفق العمل الفني وتاريخه. فالمعنى لا يكتمل عند الفنان بل يتجدد مع كل متلق وسياق. والعمل الفني هو حدث يتكرر تحققه في كل قراءة، لا نص جامد ثابت الدلالة. سادسا، المدرسة الشكلانية لكليف بيل. وهنا ما يدرك جماليا هو الشكل الدال، العلاقات بين الخطوط والألوان والأحجام بذاتها بمعزل عن الموضوع أو المضمون التمثيلي في اللوحات التشكيلية كمثال. وثالثا، مراحل عملية الإدراك الجمالي كتركيب تحليلي. أولا، حينما ننظر إلى عمل فني كلوحة فنية تشكيلية فإن الانتباه الحسي المباشر والتقاط الشكل واللون والصوت والملمس يؤثر هنا. ثانيا، التعليق المؤقت للحكم العملي والنفعي كقوس الشك. نعم، يعمل بهذه الطريقة أو وضع العالم بين قوسين، تعليق الاهتمامات اليومية. وهنا يظهر دور المحاضر أو الفنان الذي يشرح لوحته. ثالثا، التفاعل الوجداني، نشوء انفعال أو تعاطف.

0: التعاطف مع العمل. رابعا، البحث عن المعنى أو الدلالة، فهم رمزية العمل وسياقه الثقافي والتاريخي. خامسا، الحكم الجمالي، إصدار تقييم سواء كان جميل أو قبيح أو مؤثر يدعي شيئا من الصلاحية العامة رغم ذاتيته. رابعا، إشكاليات فلسفية مرتبطة، هل الإدراك الجمالي فطري أم مكتسب بالتذوق والتربية الثقافية؟ هل هناك معايير موضوعية للجمال يمكن الإدراك أن يكتشفها، أم أن كل إدراك جمالي نسبي بحسب الفرد والثقافة؟ هل يمكن الفصل بين إدراك الشكل وإدراك المضمون كما يدعي الشكلانيون، أم أنهما متلازمان بالضرورة؟ فلنستمع إلى هذه الوقفة.
1: أمسية الأربعاء، لكل قصيدة حكاية ولكل مبدع صوت.
0: واحة الفكر والإبداع، الفلسفة والأدب، للدكتور عبد الله الجسمي، مدخل إلى فلسفة الجمال في أمسية الأربعاء.
2: إني حق القيمة الجمالية، أوكي؟ شنو هي القيمة الجمالية؟ وهل تفرق عن بقية القيم؟ نعم، القيمة الجمالية تفرق عن بقية القيم. القيمة الجمالية هي قيمة ذاتية شخصية محضة، أوكي؟ قيمة ذاتية عند كل واحد فينا، عنده تصوره، عنده ذائقته الجمالية. والقيمة الجمالية هذه شيء ذاتي صرف، ما له ما يقابله، أو مؤثرات، أنقل مؤثرات ما يقابله في الخارج. أبعطي مقارنة بسيطة جدا ما بين القيمة الجمالية والقيم الأخلاقية أو القيمة الأخلاقية. القيمة الأخلاقية تأتي من خلال أو عبر شنو؟ السلوك، السلوك اللي إحنا نسلكه في حياتنا اليومية. وهذه القيمة اللي هي القيمة الأخلاقية عبارة عن أوامر وضوابط ومسألة تنظيم، أوكي؟ يعني لا تقتل، لا تكذب، لا تسرق، أوامر، أوكي؟ فشيء متعلق في السلوك اليومي اللي هي القيم تمارس من خلال السلوك. المسألة الثانية مسألة أوامر وتنظيم للعلاقة بين الأفراد داخل المجتمع. والمسألة الثالثة أن إذا واحد أخل في السلوك العام إيش راح يتعرض له؟ يتعرض إلى عقوبة، أوكي؟ وقيس عليها أمثلة أخرى، يعني حتى القيم السياسية، نأخذ قيمة العدالة مثلا، والعدالة تدخل في الأخلاق وفي السياسة وغيره، لها تطبيقات معينة، ومن خلال التطبيقات هذه إحنا نميزها عن القيمة الجمالية. لكن القيمة الجمالية شيء ذاتي صرف، وهي مسألة نسبية. القيمة الجمالية، القيمة الجمالية هي أكثر قيمة نسبية، إن ما كانت هي القيمة النسبية بشكل مطلق، أوكي؟ بمعنى لا يمكن، لا يمكن أن يكون هناك إجماع في العالم على عمل فني واحد إنه جميل أو قبيح، أوكي؟ كل واحد له يعني ذوقه وذائقته الجمالية الخاصة. والهدف بالنهاية من الفن المفترض أنه يكون الاستمتاع، أنه يخلق المتعة الجمالية اللي ممكن تطلع الواحد من ضايق خلقه، يبي يغير جو ويروح السينما يشوف فيلم، يحضر حفلة، يحضر شيء أو غيره. فالقيمة الجمالية مسألة ذاتية محضة وما لها تطبيقات في الواقع. إني إلى الجمال، أوكي؟ ما المقصود في الجمال؟ طبعا موضوع الجمال يمكن كمصطلح النظرة السائدة على الجمال انه هو شيء، بس شيء حلو، شيء جميل. لا، مو المقصود كذي. المصطلح الفلسفي للجمال يعني الجمال والقبح في نفس الوقت. بمعنى لما نقول عن عمل فني انه جميل ونقول عن عمل اخر انه قبيح، بمعنى في عندنا حكم جمالي، اوكي، في عندنا حكم وتقييم جمالي للعمل الفني. فالعمل الفني أوكي لما نشوفه ممكن يعني نطلق عليه إنه جميل أو قبيح، والجمال يأخذ هالمسألتين الأساسيات أوكي، اللي هو أن يكون جمال وقبح. ننتقل إلى موضوع آخر وهو الإدراك الجمالي، والمقصود في الإدراك الجمالي هو أن إحنا لما أني بدرك الأعمال الفنية أوكي، لما أني نشوف الأعمال الفنية شنو طبيعة هذا الإدراك أوكي، وشون يختلف عن الإدراك العادي مثلاً اللي إحنا متعودين عليه في حياتنا اليومية. الإدراك إدراك الأعمال الفنية وتجربة خاصة، وتعتمد بالدرجة الأولى على الحواس. مثلا الموسيقى نسمعها، الرسم نشوفه، الشيء الأدبي نقرأه والمخيلة مالتنا تشتغل أوكي. فإحنا من خلال حواسنا أوكي نشوف الأعمال الفنية وندركها، ولما ندرك العمل الفني تركيزنا لابد أن يكون مركز تماما على العمل الفني نفسه. يعني مو معقولة واحد يدرك عمل فني ويكون قاعد يسولف مع رفيجه وما عرف ايش هو طالع ويرد، لا ما يمشي كذي في الفن. لازم الواحد يركز على العمل الفني، وعيه يكون كامل حاضر في العمل الفني يشوفه اوكي، او يقراه من زين ويتامل كلماته وغيره، او يسمع اذا كانت موسيقى. ففي نوع من التركيز، في نوع من الادراك المباشر ما بين الإنسان وما بين العمل الفني. عملية الإدراك هذه هي عملية تفاعل، يصير فيها تفاعل أو ينتج عنها تفاعل. شنو طبيعة هذا التفاعل؟ إذا الإنسان اللي قاعد يدرك العمل الفني يعجبه العمل الفني، فش راح يسوي؟ راح ينجذب للعمل الفني، فالتفاعل ماله إيجابي يعني. لكن إذا ما عجبه العمل الفني راح يتراجع، وراح يكون هذا التفاعل سلبي. الفن، الأعمال الفنية، مسألة التفاعل فيها مسألة أساسية، يا تفاعل إيجابي يا تفاعل سلبي، وساعات في منطقة بالنص يعني الواحد يمكن كذي وكذي، بس لكن في الأغلب يعني ماشيين إحنا يا تفاعل سلبي يا تفاعل إيجابي. أيضا عملية الإدراك الجمالي اللي هي ندرك فيها الأعمال الفنية ممكن تخلق فينا تأثير، معنى أن العمل الفني ممكن يأثر فينا، وكثير من الأعمال الفنية تأثر على ناس. ياما قصص وروايات زين غيروا من تفكير ووعي ناس، وموقفهم من كثير من القضايا في مجتمعاتهم، وموقفهم من كثير من القيم اللي موجودة داخل مجتمعاتهم وربوا عليها، وغالبا ما تكون قيم سلبية أوكي. وحتى الفن ممكن يأثر على المفاهيم، مفهوم الإنسان لشيء معين. المبدعين بالذات الروائيين أوكي، يعني أصحاب القصة وغيره، عندهم قدرة كبيرة على خلق تصورات معينة، على خلق مفاهيم معينة في القارئ اللي ممكن إنه يشوف فيها الواقع ويشوف فيها موضوع الرواية والقصة بشكل مختلف عن الرؤية السائدة في الواقع. فعملية الإدراك هذه والتفاعل مع العمل الفني ممكن ينتج عنها تأثير على الإنسان وعيه وتفكيره. شيء يمكن الجميل والمهم في تجربة الإدراك الفني إذا الواحد توسع فيها، في شيء يسمونه الموقف الاستطيقي اللي هو الموقف الجمالي، ما بي أنا أتكلم عنه يعني بسهاب وغيره، لكن هذا الموقف هو شبيه في التصوف أوكي، شبيه في التصوف. إحنا ساعات لما يجذبنا عمل فني بطريقة معينة انتباهنا وتركيزنا كله يكون عليه أوكي، ونتأثر فيه، ساعات نفقد الإحساس في شيء مهم أوكي، نفقد الإحساس في شيء مهم، هذا الشيء يطلعنا من حتى الواقع اللي إحنا موجودين فيه. يعني أعطيكم مثال بسيط، مثلا في فيلم معين في لحظات معينة دقيقة دقيقتين تكون المواقف حرجة، في الحبكة مالت الفيلم وتعتمد عليها يعني أو تطور الفكرة والأفكار والموضوع في الفيلم. تركيزنا إحنا كله يكون منصب على هذه اللحظات أو هذه أو الشاشة اللي إحنا قاعدين نشوفها، لدرجة إن إحنا نفقد الإحساس في شيء مهم اللي هو الزمن. أوكي، يعني الفن عملية الإدراك الجمالي ممكن حتى تطلع الإنسان من الواقع اللي يعيش فيه من خلال إنه تخليه ما يحس في الزمن، الزمن مرتبط فيه الواقع ومرتبط فيه المكان. أوكي، ساعات إحنا نندمج مع أشياء معينة في أعمال فنية معينة إلى درجة إحنا نفقد الإحساس بالأشياء اللي حوالينا. أوكي، وتركيزنا فقط يكون على العمل الفني، هذا في صلب عملية الإدراك الجمالي. وبالنسبة حق الصوفية عندهم طبعاً أن الإنسان أو الصوفي في لحظة الاتحاد والحلول يفقد الإحساس بالزمن والعالم اللي عايش فيه ويعيش لحظة الاتحاد والحلول والتجلي، زين، خصوصا عند الفلاسفة والصوفيين المسلمين. أوكي، أيضا الشيء المهم بالنسبة لإدراك الجمالي هو أن ما في شيء في إدراك الأعمال الفنية إدراك بالوكالة. شنو أقصد بالكلام هذا؟ الحين على سبيل المثال، واحد سامع أغنيتين ثلاث حق مطرب، أوكي، وتوهم يدد يعني، ويقول حق سار رفيجة، قال والله أنا ودي أسمع الأغاني هذه، يقول له لا تسمعهم، لا تسمعهم، ليش؟ ترى كلش مو شيء مرة واحدة، زين، ولا لهم. المهم راح الوقت يومين ثلاثة سمع الأغاني، الشخص هذا اللي قال لا تسمع والشخص اللي سأل رفيجة على الأغاني، لقاهم زينين، أوكي، لقاهم أحسن يعني خوش أغاني وغير عن الكلام اللي قاله رفيجة. القصة إن عملية الإدراك الجمالي هي عملية فردية ذاتية صرفة. أوكي، ماكو عمل أو يعني ماكو عملية إدراك جمالي بالوكالة. أنا ما راح أقول حق رفيجي روح بالله شوف المسرحية هذه وقول لي شون زينة ولا مو زينة، بالله ذوقه هذا ما عنده ذوق رفيجي، زين، ولا يعني تفكيره غير عن تفكيري ورؤيته غير عن رؤيتي، زين، أكيد راح يعطيني رؤية مختلفة. فالإدراك الجمالي لازم يكون تجربة ذاتية فردية. احنا بالعلم مثلا لما ني واحد يقول لنا ان الماء يكون من ذرتين هيدروجين وذره اكسجين صدقها، ليش؟ لان الناس سووا تجارب قدموا عليها ادله وبراهين وغيرها من الامور هذه، والناس تاخذ في الكلام هذا، وفي العلوم تقريبا كلها تجريبيه. لكن لما ني حق قصه الفن لا، المساله تختلف تماما. اوكي، تجربه التذوق الفني هي تجربه فرديه ذاتيه صرفه، حتى لو اخوان اثنين عايشين في نفس الاسره رابين في نفس البيئة وفي نفس القيم وفي نفس العادات والتقاليد الثقافية وغيرها اللي يعني ربوا عليها، رؤيتهم حق الفن نلقاها مختلفة عن بعضهم البعض، وعملية تذوقهم للفن تختلف عن يعني عن الآخر. ليش؟ لأن تجربة الإدراك الجمالي هي تجربة ذاتية فردية صرفة، حالها حال قيمة الجمالية والاستمتاع الجمالي اللي يأخذ طابع الذاتي الصرف.
1: أمسية الأربعاء، لقاء يتجدد مع نبض الثقافة والإبداع.
0: الفن والفلسفة يتقاطعان في عدة نقاط. أولاً، ما علاقة الفلسفة بالفن عبر التاريخ؟ عند أفلاطون رأى أن الفن محاكاة للمحاكاة، الأشياء المادية محاكاة للمثل، والفن محاكاة للأشياء المادية، فهو بعيد مرتين عن الحقيقة، لذلك كان متشككاً في قيمة الفن المعرفية، بل طرد الشعراء من جمهوريته الفاضلة لخطورة تأثيرهم العاطفي. عند أرسطو خالف أستاذه ورأى أن المحاكاة طبيعة إنسانية وأداة تعلم، وأن الفن خصوصاً التراجيديا يحقق التطهير للانفعالات كالخوف والشفقة، فيصبح له وظيفة نفسية وأخلاقية. أما عند هيجل فاعتبر الفن أحد أشكال تجلي الروح المطلق، إلى جانب الدين والفلسفة، لكنه أدنى مرتبة منهما لأنه يعبر بالحس والصورة لا بالمفهوم المجرد. ثانيا، القضايا الفلسفية المشتركة. أولا، سؤال الجمال الاستطيقة، هل الجمال صفة موضوعية في الأشياء أم ذاتية في عين الناظر؟ كانت ميز بين الحكم الجمالي والحكم المنطقي، ورأى أن اللذة الجمالية غير غرضية. ثانيا، سؤال المحاكاة والتمثيل، هل الفن ينقل الواقع أم يخلق واقعا موازيا؟ سؤال العلاقة بين الصورة والحقيقة يمتد من أفلاطون إلى ما بعد الحداثة، بودريارد والمحاكاة. ثالثا، سؤال الحقيقة في الفن، هايدغر في أصل العمل الفني رأى أن الفن ليس تمثيلا للواقع بل كشف لحقيقة الوجود ذاته. رابعا، سؤال القيمة الأخلاقية للفن، هل يمكن الفصل بين القيمة الجمالية والقيمة الأخلاقية؟ نقاش الفن من أجل الفن مقابل الفن الملتزم. خامسا، سؤال التجربة الجمالية والوجود، نيتشه ميز بين الروح الأبولونية النظام والشكل، والديونيزية الفوضى والانفعال. كقطبين في الإبداع الفني، نيتشه ميز بين الروح الأبولونية النظام والشكل، والروح الديونيزية الفوضى والانفعال. كقطبين في الإبداع الفني، ورأى في الفن تعويضا من عبثية الوجود. خلاصة نقاط التماس والتقاطع بين الفن والفلسفة، الهدف المشترك فهم الوجود والحقيقة والقيمة، نفس الأسئلة بلغة مختلفة.
1: أمسية الأربعاء، نافذتكم إلى عوالم الأدب والثقافة.
0: واحة الفكر والإبداع، الفلسفة والأدب، للدكتور عبد الله الجسمي، مدخل إلى فلسفة الجمال في أمسية الأربعاء.
2: خلوني لا نقاط الالتماس بين الفن والفلسفة في مجموعة من النقاط اللي هي الفكر، الرؤية الذاتية، الحقيقة، القيم، والفنان الفيلسوف. أوكي، خلونا نشوف الفن والفكر، وهذه مسألة مهمة جدا. يمكن الفلسفة اليوم بعد التطورات الكبيرة اللي صارت فيها، صارت في الحضارة الإنسانية، أوكي، واللي وصلت ذروتها يعني في القرن 19 ومستمرة بشكل وايد كبير لغاية اليوم، صادرت من الفلسفة كثير من الأشياء. قبل الفلاسفة كانوا يحللون الوجود وينطلقون منه، أوكي، هي العلم اليوم هو اللي حلل هو أصل الكون والإنسان والحياة وغيره، هذا في العالم الغربي، أوكي. أني حق القضايا المتعلقة في الإنسان، كان في كثير يعني الفلاسفة يبحثون في القضايا المتعلقة في الإنسان. في القرن 19 ظهرت العلوم الاجتماعية، علم النفس وعلم الاجتماع، وبعدين في بداية القرن 20 علم الأنثروبولوجيا، فصادروا وايد من الأشياء اللي تبحث فيها الفلسفة. محور رئيس أو من بين محاور رئيسة اللي الفلسفة أصبحت يعني محط العمل هي قصة الفكر والتفكير. بمعنى أن أنا دائما أقول حق يعني طلبتي أن الإنسان عبارة عن ثلاث أشياء. الإنسان عبارة عن مجموعة من الأفكار، كلنا عبارة عن مجموعة من الأفكار موجودة في أذهاننا. واحد. اثنين، كل واحد عنده طريقة تفكير، ما ممكن في آدمي ما يفكر ويكون عنده طريقة تفكير معينة، أوكي. العنصر الثالث هو القيم اللي احنا من خلالها نمارس حياتنا ونحاول نشكل فيها واقعنا وحياتنا. أنا اللي يهمني موضوع الفكر في المسألة الآن. الفن احنا لو نشوف في تاريخه راح نلقى جزء كبير منه كان ولا زال إلى اليوم هو تعبير عن

فكر الإنسان. أوكي. رسومات الكهف تعبر عن تفكير الإنسان اللي كان عايش في الكهوف وكان همه الرئيسي شنو؟ يرسم تكرمون الحيوانات، يسوي طقوس الدفاع عن نفسه عنها أو طقوس تمرن الصيد. هذا جزء من تفكير الإنسان القديم. جات مرحلة لما الإنسان فيها متنقل للأسف، ما فيها مظاهر كثيرة لكن الفن فيها ارتبط فيه الخرافة، لكن إني إلى مسألة أهم وهي لما صارت الحضارات، لما اكتشف الإنسان الزراعة وصارت الحضارات القديمة، شنو الشيء اللي كان يعبر فيه الإنسان القديم عن معتقداته؟ كانت الأسطورة، والأسطورة هي أول شكل من أشكال التفكير المنظم عند الإنسان. شو المقصود فيها؟ المقصود بأن الإنسان منذ القدم في قضايا أساسية تنقسم إلى قسمين، شغلة باله: واحد، شنو أصل الحياة؟ شنو أصل الإنسان؟ اثنين، شنو أصل الكون؟ شنو أصل العالم؟ أوكي. إني حق الجانب الآخر قضايا متعلقة في الإنسان، الأخلاق، زي القيم الأخلاقية، الموت، الحياة بعد الموت، العلاقات بين الناس وغيره. جزئين. كان كل قبل الناس تحاول تفسر كل شيء بطريقة معينة، لكن جاءت الأسطورة وحدت ما بين الاثنين في الأسطورة، وبدينا نشوف فكرة الآلهة، إن في كل شيء لا إله، في إله حق العالم، في إله حق خلنا نشوف الأشياء الطبيعية والمظاهر الطبيعية وظواهر طبيعية، إله حق المطر، إله حق البرق، إني في إله حق الشمس، إله حق القمر وغيره. في المقابل في إله الخير والشر والفضيلة والعقاب وغيره على الجانب الآخر، جانب الإنسان. الأسطورة بكبرها هي تعبير فني. الأساطير عبارة عن أشعار وقصص، اقروا أساطير القديمة. هني نشوف بأن الفن هو اللي يعبر عن فكر الإنسان ومعتقداته. الأسطورة كانت تعكس تفكير الإنسان القديم، عبر عنها الإنسان من خلال الأدب، من خلال الشعر، ومن خلال القصص. أوكي. فيعني هذه مسألة، يعني مسألة قديمة. أني عند اليونان، منو أكثر واحد صار أفكاره الفلسفية على شكل أدبي؟ أفلاطون. صح كلامك. زين، الرغم من أنه سائل الفن بشكل بايد كبير، المحاورات الأفلاطونية الواحد لما يقراها كنا قاعد يقرأ مسرحية، حوارات مسرحية وتعليقات وغير، عبر عن أفكاره أفلاطون أوكي من خلال الفن. أني نأخذ مثل معاصر، الفلسفة الوجودية والفلاسفة الوجوديين. الفلاسفة الوجوديين عبروا عن أفكارهم الوجودية، طبعا في كتب فلسفية زين، والشق الآخر اللي وصلهم ونشرهم بشكل وايد كبير كان هو بالدرجة الأولى الأدب. شوفوا جابر سارتر، شوفوا جابرييل مارسيل، ألبير كامي زين، وغيرهم. القصص مالتهم والروايات والمسرحيات اللي قدموها كانت تعكس الفكر الوجودي. أوكي. فإحنا هني أمام أن الفن أداة أو شيء ممكن يعبر عن الفكر. لا نروح بعيد، العصور الوسطى أوكي في أوروبا، كل إنتاج اللي كان موجود في ذيك الفترة كان لا طابع ديني، الفن لا طابع ديني، الفلسفة طابعها ديني. أوكي. كل مظاهر الحياة كانت دينية. ليش؟ التفكير أو الفكر السائد اللي كان في العصور الوسطى في أوروبا هو التفكير الديني الكنسي، انعكس على كل شيء في الحياة ومنها الفن. أوكي. فالفن يعبر عن الفكر. وأيضا كل عمل فني يعبر عن موضوع معين أو يعبر عن أفكار

هذه مسألة مهمة في قصة البحث الفلسفي في الفن. الفنان يحاول يوصل فكرة، أوكي، يحاول يوصل رؤية عنده، أوكي، حق الآخرين. فهني ممكن نشوف بأن بالفعل أن العمل الفني نفسه هو عبارة عن مجموعة من

0: فلسفة من جامعة الكويت. نلتقيكم من جديد في أمسية الأربعاء.
1: وهكذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الأمسية الثقافية التي عشنا فيها مع الكلمة الجميلة وأصداء الفكر والإبداع، على أمل أن يتجدد لقاؤنا في أمسيات قادمة تحمل المزيد من الرؤى والحكايات الأدبية. كنتم مع نواف العصيمي وشاهب اسكندر وأبرار المطوع، وفي الإخراج عبد الله العبيد. وحتى نلتقي في أمسية أخرى، دمتم برفقة الكلمة الجميلة.
2: أمسية الأربعاء،
3: إذاعة دولة الكويت منذ عقود، ومنذ أن نطق المذياع باسم الكويت،
4: هنا الكويت
3: صوت يعبر عن وطن.
5: قديما جئت باليمان يا مان يا مان،
3: ويحمل هوية شعب.

0: إذاعة دولة الكويت
1: الأثير بروح كويتية.
2: منتصف الليل في إذاعة دولة الكويت.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة منتصف الليل من إذاعة دولة الكويت، يقرأها على حضراتكم فايز الحسيني. موجز النشرة: مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الداخلية. المتحدث باسم قوات التحالف يقول إن ميليشيا الحوثي تواصل محاولاتها لاستهداف البنى التحتية في السعودية. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على قطاع غزة عبر سلسلة غارات وقصف مدفعي. الجيش اللبناني يقول إن التصعيد الإسرائيلي يعيق الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار في الجنوب. مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوافق على إحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي. وزارة الدفاع الروسية تعلن استهداف عدة مستودعات عسكرية أوكرانية في نيكولايف. كان هذا هو الموجز، وإليكم الأنباء بالتفصيل. عقد مجلس الوزراء اجتماعه يوم أمس برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية شيخ فهد يوسف سعود الصباح. المزيد من خلال هذا التقرير.
1: عقد مجلس الوزراء اجتماعه اليوم الأربعاء الموافق 9 سبتمبر 2026 برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح. وبعد الاجتماع صرح معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريد عبدالله المعشرجي بما يلي: أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين لتكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة المعادية التي استهدفت عددا من المواقع في البلاد، من بينها مجمع سكني الأسبوع الماضي، في انتهاك صريح لسيادتها وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها، وخرق جسيم لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وانتهاك صريح لقرار مجلس الأمن رقم 2817، وتصعيد خطير يهدد أمن المنطقة واستقرارها ويقوض المساعي الدبلوماسية الرامية إلى التهدئة وخفض التصعيد، مجددا التأكيد على حق دولة الكويت الكامل في اتخاذ كافة التدابير اللازمة لصون سيادتها وحماية أمنها ومصالحها والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية ضد أي عدوان أو تهديد، وذلك استنادا إلى حقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي. من جهة أخرى، أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين لاعتداءات ميليشيا الحوثي التي استهدفت أعيانا مدنية واقتصادية في عدد من مدن المملكة العربية السعودية.

0: سعودية شقيقة، وأسفرت عن إصابة عشرات المدنيين بينهم نساء وأطفال في انتهاك صارخ لسيادة المملكة وتهديد مباشر لأمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها وخرق للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتصعيد خطير وغير مبرر من شأنه تقويض الأمن والاستقرار الإقليميين. كما أعرب مجلس الوزراء عن إدانته لاستمرار ميليشيا الحوثي في استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر بما يشكل تهديدا مباشرا لأمن وسلامة الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة العالمية والتجارة الدولية، مؤكدا تضامن دولة الكويت المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها إلى جانبها ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها والحفاظ على أمنها واستقرارها ومصالحها وحماية شعبها والمقيمين على أراضيها، مشددا على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن دولة الكويت وأمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وضمن هذا السياق أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين للاعتداء الإيراني الآثم الذي استهدف الناقلة السعودية سدر أثناء عبورها مضيق هرمز وما نتج عنه من وفيات لطاقم الناقلة الأسبوع الماضي في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817 وتهديد مباشر لأمن الملاحة البحرية وسلامتها وإمدادات الطاقة العالمية، مشددا على ضرورة الوقف الفوري لكافة الأعمال التصعيدية والالتزام بقواعد القانون الدولي التي تكفل حرية الملاحة، مؤكدا رفض دولة الكويت أي اعتداء على أمن الملاحة البحرية وسلامتها، مجددا تضامن دولة الكويت الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها إلى جانبها ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وحماية أمنها ومصالحها. كما أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي طالت مملكة البحرين الشقيقة الأسبوع الماضي والتي تعد خرقا صارخا لسيادتها وانتهاكا واضحا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817، مشددا على ضرورة وقف هذه الممارسات التصعيدية وتغليب مسار التهدئة والحوار والالتزام بقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها ويجنب شعوبها مزيدا من التوتر والتصعيد، مؤكدا تضامن دولة الكويت التام مع مملكة البحرين الشقيقة ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها. وكذلك أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين لاستمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بعدد من الصواريخ والتي كان آخرها فجر اليوم الأربعاء والتي تعد خرقا صارخا لسيادتها وانتهاكا فاضحا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817، مشددا على ضرورة وقف هذه الاعتداءات وتغليب مسار التهدئة والحوار والالتزام بقواعد القانون الدولي بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها ويجنب شعوبها مزيدا من التوتر والتصعيد، مؤكدا تضامن دولة الكويت التام مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها والحفاظ على أمنها واستقرارها. من جانب آخر استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه معالي وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح حول آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة والتطورات العسكرية الحالية في ضوء الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي تعرضت لها دولة الكويت الأسبوع الماضي، مؤكدا جاهزية القوات المسلحة واستمرارها في أداء مهامها وواجباتها بكفاءة واقتدار واتخاذها جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لصون سيادة وأراضي دولة الكويت والحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية المواطنين والمقيمين. من جهة أخرى استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه معالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح حول الجهود السياسية والدبلوماسية التي تقوم بها وزارة الخارجية وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج لمواكبة آخر المستجدات التي تشهدها الساحتين الإقليمية والدولية. وضمن هذا الإطار أحاط معالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح مجلس الوزراء علما بفحوى اللقاء الذي جمعه مع وزير الشؤون الخارجية والعلاقات الدولية في مملكة ليسوتو لمفوتاو الأسبوع الماضي بمناسبة زيارته الرسمية إلى البلاد، حيث جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، إلى جانب مناقشة القضايا محل اهتمام المشترك وآخر التطورات الإقليمية والدولية. كما أحاط معالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح مجلس الوزراء علما بفحوى الاتصال الهاتفي الذي أجراه معاليه مع نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة محمد إسحاق دار، حيث جرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها، بالإضافة إلى بحث آخر المستجدات الإقليمية والجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. من جانب آخر، وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة، والذي يهدف إلى تبسيط الإجراءات وعلاج الصعوبات والإشكاليات التي أسفر عنها الواقع العملي، وتعزيز مرونة الجهات المعنية في التعامل مع الوقائع الفعلية بما يحقق مصلحة العمل، ويضمن تنفيذ إجراءات المناقصات العامة بسرعة وكفاءة وشفافية وعدالة. ورفع مجلس الوزراء مشروع مرسوم قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. واستعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتقارير ومحاضر اللجان الوزارية وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها ورفع التوصيات المناسبة بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها. لإذاعة دولة الكويت من مجلس الوزراء، منائر القلاف.
1: في الرياض، قال المتحدث باسم قوات التحالف أن ميليشيا الحوثي تواصل محاولاتها لاستهداف البنى التحتية في السعودية، مضيفا أن استمرار الاعتداءات الحوثية يثبت نهجها المتطرف في التصعيد واستهداف المدنيين بالمملكة، وأكد أن بلاده ستتعامل مع هذه الاعتداءات بمسؤولية لحماية سيادة المملكة ومواطنيها. في اليمن، أكدت القوات الحكومية اليمنية مواصلة العمليات العسكرية ضد مواقع ميليشيا الحوثي جنوب مأرب، مؤكدة أسر وتحييد عدد من عناصر الميليشيا وإصابة آخرين خلال المواجهات. في ملف التصعيد بالمنطقة، قال وزير الدفاع الباكستاني إن جهود إسلامباد للوساطة من أجل تحقيق السلام بين طهران وواشنطن لا تزال مستمرة، مشيرا إلى أن بلاده تسعى إلى تهيئة بيئة تساعد على تخفيف التوترات في المنطقة، وأضاف أن هناك اتصالات بين الأطراف وأن كانت غير مباشرة. في واشنطن، عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس عن اعتقاده بأن الحرب على إيران ستنتهي فورا بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر المقبل، مضيفا أن طهران لن تتمكن من الصمود لفترة أطول في وجه الضغوط الاقتصادية الأمريكية. في قطاع غزة، استشهد فلسطيني وأصيب آخرون جراء هجمات إسرائيلية استهدفت بنايات سكنية وتجمعا للمدنيين وسط وشمالي قطاع غزة، إلى جانب إطلاق نار استهدف نازحين في مدينة خان يونس جنوبي القطاع. في لبنان، اتهم الجيش اللبناني الاحتلال الإسرائيلي بتصعيد هجماته في جنوب لبنان خلال الأيام الماضية، مشيرا إلى أن الغارات الواسعة على المناطق السكنية والمؤسسات أسفرت عن سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى بينهم أطفال ونساء، محذرا من أن التصعيد الإسرائيلي يهدد التفاهمات والترتيبات القائمة ويعيق جهود الجيش الرامية إلى تعزيز الاستقرار في الجنوب. وأكد الجيش أن هذه الاعتداءات تمثل خرقا لسيادة لبنان وأمنه وتعرقل مهمته في الانتشار وإرساء الاستقرار في المنطقة. في سوريا، دانت وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات الدخول غير الشرعي لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الأراضي السورية، معتبرة أن دخوله إلى أراضيها خطوة استفزازية وانتهاك صارخ لسيادتها. وحول الملف النووي الإيراني، وافق مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على إحالة إيران إلى مجلس الأمن الدولي بسبب انتهاك طهران الالتزام بمنع الانتشار النووي. بالمقابل، رفضت روسيا والصين وإيران القرار، معتبرين هذه الخطوة بالضغط الإضافي مؤكدين بالوقت نفسه استمرار تعاون إيران مع الوكالة الذرية. وحول الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت عدة مستودعات عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في مدينة ومقاطعة نيكولايف. بدوره قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن المفاوضات بين موسكو وواشنطن بشأن تبادل السجناء مستمرة، موضحا أن الاتصالات تجرى عبر مسارين في ظل التواصل القائم بين روسيا وكل من الولايات المتحدة وأوكرانيا. في لندن، أكد رئيس الوزراء البريطاني أندي بورنهام التزام حكومته بدعم حلف شمال الأطلسي الناتو وتعزيز قدراته الدفاعية من خلال رفع ميزانيات الدفاع إلى المستوى المطلوب. وأوضح بورنهام أن حكومته ستعمل على رفع ميزانية الدفاع إلى 3% من إجمالي الناتج القومي السنوي بحلول العام 2030. بهذا سيداتي وسادتي تنتهي نشرة في نهاية هذه النشرة. إليكم سيداتي وسادتي عادة بموجزها. مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية. المتحدث باسم قوات التحالف يقول أن ميليشيا الحوثي تواصل محاولتها لاستهداف البنى التحتية في السعودية. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على قطاع غزة عبر سلسلة غارات وقصف مدفعي. الجيش اللبناني يقول أن التصعيد الإسرائيلي يعيق الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار في الجنوب. مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوافق على إحالة ملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي. وزارة الدفاع الروسية تعلن استهداف عدة مستودعات عسكرية أوكرانية في نيكولايف. بهذا سيداتي وسادتي تنتهي نشرة منتصف الليل، قدمناها لكم من إذاعة دولة الكويت.

0: 15 دقيقة بعد منتصف الليل في إذاعة دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم محطات إخبارية. برنامج يومي يأخذكم في جولة شاملة لرصد وتحليل أبرز القضايا والتطورات السياسية على المستويين المحلي والإقليمي، وصولا إلى المشهد الدولي المتسارع. نوافيكم بأحدث المستجدات ونتوقف عند أهم الملفات المطروحة على الساحة بمشاركة نخبة من المحللين والخبراء لتقديم قراءة معمقة للأحداث تقرب الصورة وتجيب عن التساؤلات وتضعكم في قلب الحدث. محطات إخبارية.
0: أهلا بكم إلى جولة جديدة من برنامج محطات إخبارية، وفيها الجيش الأمريكي يستهدف 10 ناقلات نفط إيرانية خلال أسبوع، متابعات إخبارية. القوات الحكومية اليمنية تواصل تقدمها في عدة محاور، قضايا استراتيجية. الرئيس اللبناني يؤكد تمسكه بالمفاوضات لإنهاء الحرب، تحليلات استراتيجية.

الحرب الروسية الأوكرانية تشهد تصعيداً جديد وراء الأخبار. متابعات إخبارية.

0: تشهد المنطقة تصعيدا متسارعا مع إعلان القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تدمير 10 ناقلات نفط إيرانية ردا على محاولات استهداف سفن حربية أمريكية بالتزامن مع هجمات صاروخية إيرانية على الأردن وتوتر متزايد يهدد حركة الملاحة في الخليج وخليج عمان، فيما تتواصل جهود الوساطة لخفض التصعيد. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من الكويت الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ غانم سليماني. مرحبا بك أستاذ غانم. بداية، كيف تقرأ إعلان القيادة المركزية الأمريكية تدمير 10 ناقلات نفط إيرانية، وما دلالات هذا التطور على مسار المواجهة؟
1: بلا شك اليوم نحن أمام اتساع دائرة المواجهات البحرية وتدمير العديد من الناقلات الإيرانية، وهذا يشكل تهديد لهذه المنطقة البحرية، مما دفع بلا شك إلى ارتفاع في أسعار النفط، وهذا يعطينا أن دائرة الصراع تتوسع، ودخلنا بمرحلة جديدة بعد مسألة الهدوء النسبي، وحاولت الأطراف أن تمارس العمل الدبلوماسي وتضغط، ولكن مع الأسف كل المساعي الدبلوماسية والدولية فشلت أمام تعنت الجانب الإيراني. واليوم أيضا قدم شروط معقدة بلا شك، يعني أضفت يعني مزيدا من التعقيد لهذا الملف. اليوم هذه الحرب توسعت مع أيضا مع تهديدات والاستهدافات الأمريكية التي تحاول أن تقطع هذه المحاولات الإيرانية لزرع الألغام أو تهديد الملاحة. لا شك اليوم أمام التحول الجديد الذي أعلنه الرئيس الأمريكي أنه أن الحرب ستنتهي بعد انتهاء الانتخابات النصفية، وهذا أمر جديد لأنه لا يريد أن يربط يعني مصير هذه الانتخابات بهذه الحرب، ويحاول أن يتجاوز المعركة الانتخابية ويفصل ما بين هذه العمليات العسكرية و المعركة الانتخابية في داخل الولايات المتحدة الأمريكية. التحولات كبيرة، ورغم كل ما يحصل في بشأن حرب الناقلات، هناك باب للمفاوضات ومحاولة من جديد لإدخال المسار التفاوضي وخفض التصعيد بدلا من هذه الاستهدافات التي بلا شك يعني خطيرة وتشكل يعني تهديد كبير لحركة الشحن و تهديد البحارة، وهذه الأمر سيرفع أسعار النفط ويهدد التجارة وعبور السفن.
0: نعم، وزير الخارجية الأمريكي توعد باستهداف ناقلات النفط الإيرانية في كل مرة تتعرض فيها السفن الأمريكية للهجوم. إلى أي مدى يمكن أن يؤدي هذا النهج إلى توسيع دائرة التصعيد؟
1: بلا شك اليوم المعادلة الأمريكية واضحة أنها تريد أن تؤمن هذا المضيق وتجعل عبور السفن يسير بشكل آمن بعيدا عن التلويحات الإيرانية التي تهدد أمن الطاقة وتهدد السفن. لذلك اليوم الملف ملف المضيق باعتباره من الملفات المهمة للجانب الأمريكي بل للعالم، الذي يحاول أن يقلص هذه التهديدات الإيرانية و يجعل هذه المحاولات الإيرانية لمصادرة هذا المضيق وجعله ورقة من أوراق المفاوضات. لذلك مسار الحفاظ على أمن الملاحة في المضيق من الأمور المهمة، ودائما تحاول الولايات المتحدة أن تقطع الطريق أي محاولة إيرانية للتأثير على مرور السفن، وتشكل يعني حماية مضاعفة لهذه السفن.
0: نعم، في ضوء كل ذلك وأمام هذه الظروف، ما هو السيناريو أو كيف يمكن أن تنعكس هذه التطورات على حركة تصدير النفط الإيراني وعلى أسواق الطاقة خلال المرحلة المقبلة؟
1: بلا شك اليوم حتى مع إعلان الحرس الثوري أنه أعلن عن عدد من مناطق مبورة جديدة داخل مضيق هرمز، شملت أجزاء في خليج عمان ومناطق خارج اصلا يعني المنطقه. لذلك هذه التوسعه من الحرس الثوري تشكل تهديد كبير، وشملت اجزاء حتى تصل الى بحر العرب، وهذا امتداد خطير يهدد، لا يهدد المنطقة، بل يهدد البحار والمسافات الكبيرة. لذلك السفن يعني ستشعر بإجراءات مضاعفة من الحماية، وهذا يعني أنه ستكون أمامنا يعني مرحلة يعني متحولة وجديدة، مثل ارتفاع أسعار التأمين والخدمات، وينجم عنه تصعيد كبير. لذلك اليوم المحاولة الإيرانية وحتى أن تفرض إذن لعبور المضيق، بلا شك هذا يعني تحول جديد، وتحاول دائما طهران أن تصادر هذا المضيق وتجعل هذه الورقة الأخيرة في تعطيل حركة الملاحة وفرض رسوم وحصار المواني وتهديد إطلاق الصواريخ وشروط يعني معقدة. لذلك اليوم نحن أمام تحولات جديدة، وأيضا إصرار كبير من الولايات المتحدة الأمريكية للعودة إلى نظام الملاحة الطبيعي بعيدا عن تهديد الحرس التوني.
0: نعم، في الأردن أعلنت السلطات التعامل مع 20 صاروخ باليستي إيراني. ماذا يعني تجدد استهداف الأردن، وتستبعد إيران الكيان الإسرائيلي من هذا القصف رغم قرب المسافة مع الأردن؟
1: بلا شك اليوم يعني تحاول طهران أن توسع دائرة المواجهة وتستهدف مناطق عربية، وبالرغم أنها يعني قريبة من الكيان الصهيوني، لأنها يعني تعجز عن استهداف الإسرائيليين، وتحاول أن تدخل المنطقة العربية في هذه الدوامة، دوامة الصراع، وتستهدف المناطق السكنية. وشاهدنا العديد من الصواريخ التي حاولت أن تلحق الضرر بالمملكة الأردنية الهاشمية، ولكن تصدت لها القوات الأردنية. هذه المحاولة، دائما الإيرانيون يحاولون أن يخلطوا الأوراق ويوسعوا دائرة الصراع في استهدافهم بالصواريخ البالستية، وأن يجعلوا هذه المنطقة كما فعل في منطقة الخليج سابقا، يريد أن يجعل المنطقة العربية تحت دائرة الضغط وتحت دائرة التهديد ومواصلة الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية، باعتبار أنه دائما يتحجج بأنه يستهدف القواعد الأمريكية، ولكن كل القوات الأمريكية التي تستهدف المناطق الإيرانية هي تنطلق من الراجمات والسفن البحرية وأيضا من قواعد خارج المنطقة. لذلك هذه المحاولات الفاشلة من الإيرانيين وإسقاط المناطق العربية في دوامة العنف هي بلا شك تشكل تهديد كبير، واليوم المنطقة تحاول أن تتجنب هذه الحرب وهذه الدوامة وتكتفي بالتصدي وإسقاط تلك الصواريخ.
0: نعم، سياسيا تؤكد باكستان استمرار جهود الوساطة بين طهران وواشنطن، هل لا تزال هناك مساحة حقيقية للوساطة والاتصالات غير المباشرة؟
1: رغم كل ما يحصل أن دائما باب المفاوضات والمسار التفاوضي مفتوح، حتى أن التصريح الذي أدلى به الرئيس الأمريكي قبل قليل فتح بابا للمفاوضات، وأن يعني الولايات المتحدة الأمريكية ترغب في العودة مرة أخرى إلى دائرة الحوار والمناقشات. لذلك دائما المفاوضات يعني مسار مفتوح رغم كل ما يحصل من تهديد ومن حرب ناقلات يشكل تهديد كبير. لذلك يعني المسار التفاوضي ما زال متاحا، والدول الخليجية وباكستان وعدد أيضا من الدول الأوروبية تحاول أن تقوم بدور الوساطة وإعادة المسار التفاوضي، ولكن دائما نحن نصطدم في الشروط المعقدة من الجانب الإيراني الذي يرفع سقف شروط المفاوضات في محاولة منه لخلط الأوراق والإبقاء على هذه المعركة المفتوحة.
0: نعم، هل يمكن أن نعتبر أن الولايات المتحدة نجحت في تقليص قدرة إيران على استخدام ورقة هرمز للضغط؟
1: بلا شك أن ورقة المضيق سقطت من يد الجانب الإيراني، ورأينا في الفترة السابقة أن العديد من السفن عبرت المضيق، رغم أن محاولات الجانب الإيراني إعادة بناء قدرات العسكرية، ولكن نلاحظ دائما كل محاولة تقابل بهجمات أمريكية، لأن هذا النظام يحاول أن يزرع الألقام أمام مسارات السفن التي تعبر. لذلك المضيق، حتى أن هناك من يقول أن هذه الورقة التي استخدمت ارتدت على الجانب الإيراني في مسألة الحصار المطبق على الإيرانيين من خلال منع السفن من السفن الإيرانية أقصد من الدخول والخروج. لذلك أن هذه هي الكلفة التي يحاول النظام الإيراني أن يرفعها على المنطقة، ارتدت عليه بالخسائر، ورأينا الخناق الاقتصادي الكبير والتداعيات في ارتفاع الأسعار، وهذا شكل يعني تحدي كبير أمام الإيرانيين الذين اليوم العديد من المحللين يشككون في قدرة النظام على الصمود لأشهر أمام هذه الموجة الاقتصادية الضخمة التي تهدد الكيان الإيراني.
0: نعم، مع وجود الحصار الاقتصادي الكبير على إيران، هل يمكن أن تدفع الأزمة الاقتصادية القيادة الإيرانية إلى تقديم تنازلات؟
1: مع الأسف دائما هذا النظام لا يفكر إلا في الحفاظ على سلطته ويعني مكانته، ولا يفكر في يعني التداعيات السلبية للشعب الإيراني. لذلك طوال هذه السنوات ويمارس هذه العربدة في المنطقة من خلال زرع الخلايا الإرهابية ودعم الوكلاء، وآخر ما يفكر فيه به هو يعني دعم الاقتصاد الإيراني أو الانتعاش في المنطقة أو بناء يعني علاقات سليمة مع دول المنطقة. لذلك النظام يحاول أن يحافظ على هذا الكيان الذي يعني بني على الإرهاب وبني على القتل، وأول ما يعني أول من أضر به هو شعبه من خلال خروج العديد من الإيرانيين ومطالباتهم بتعديل النظام وتطوير المؤسسات الاقتصادية، ولكن كل المحاولات التي سعى إليها الشعب الإيراني تقابل بالنيران والقتل. لذلك الإيرانيين متضررون بشكل كبير من هذا النظام، وكما يقال دائما عندما تتوقف هذه الحرب سيسقط النظام بالمطالبات الداخلية من قبل الإيرانيين.
0: نعم، ما دلالات إذن إحالة الملف الإيراني إلى مجلس الأمن في هذا التوقيت؟
1: بلا شك يعني هذه الإحالة اليوم من الطاقة الذرية إلى مجلس الأمن تشكل يعني ضغط كبير على الجانب الإيراني، رغم أن يعني لن تكون لها تداعيات كبيرة بسبب من المرجح أن تستخدم يا الصين أو روسيا حق الفيتو في إسقاط أي قرار من مجلس الأمن، ولكنه رغم أن هذه الإجراءات تبقى إجراءات عقابية مؤثرة تستخدم يعني في الضغط على الجانب الإيراني، ولكن عمليا كما يعني متوقع ستسقط أي إجراءات نتيجة استخدام روسيا أو الصين حق الفيتو.
0: نعم، في سؤالنا الأخير أستاذ غانم، وفي ضوء كل ذلك، ما هو السيناريو الأقرب خلال الأيام المقبلة؟ هل هو المزيد من التصعيد أم فتح مسار تفاوضي لاحتواء الأزمة؟
1: قد نكون نحن أمام يعني تكرار للتهديدات الإيرانية وتوسع لدائرة الحرب في مسألة الحرب البحرية، وقد يكون هناك أيضا بعد أن تنتهي هذه الانتخابات سيعلن الرئيس الأمريكي انتهاء الحرب. إن لم تستجيب طهران سيبقي الجانب الأمريكي على العقوبات الاقتصادية على الإيرانيين، وهذا بلا شك سيرفع كلفة الضغط ويجعل إيران أمام تحديات كبيرة قد تتسبب في إسقاط داخلي للنظام الإيراني.
0: من الكويت الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ غانم السليماني، شكرا لك. قضايا استراتيجية. في ظل تصاعد المواجهات بين القوات الحكومية اليمنية وميليشيا الحوثي، قال وزير الدفاع اليمني الفريق طاهر العقيلي أن القوات المسلحة ستواصل أداء مهامها الوطنية لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب، مشيرا بالروح المعنوية العالية والانتصارات التي يحققها الأبطال في مختلف جبهات القتال. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من الكويت الكاتب والمحلل السياسي الدكتور ناصر المطيري. مرحبا بك دكتور ناصر. بداية، كيف ترى تسارع الأحداث وتطورات على الساحة اليمنية؟
2: يا هلا أخوي فايز، حياك الله. طبعا واضح أنه هذا التسارع يعكس سقوط حالة التهدئة غير المعلنة والانتقال من إدارة الصراع إلى محاولة تغيير موازينه. يعني الحوثي لم يعد يكتفي بتحصين مناطق سيطرته، بل الآن هو يشن محاولات تسلل ويحرك الزوارق ويستهدف المملكة العربية السعودية بالصواريخ والمسيرات، وفي المقابل تتحرك القوات الحكومية اليمنية في أكثر من جبهة وتستخدم طيران لقطع التعزيزات وضرب تجمعات. طبعا الواضح أنه المشهد اليمني أصبح مرتبط مباشرة يعني بالمواجهة الإقليمية في المنطقة، مرتبط بالحدث الإيراني الأمريكي في الخليج. فالحوثي يحاول إثبات أنه بالفعل لا يزال قادرا على خدمة المشروع الإيراني وتهديد المملكة العربية السعودية والملاحة. لذلك اليمن يعود ليكون ساحة صراع محلي وأقليمي في آن واحد. بشكل عام نحن خفايز نحن يبدو لي أمام انتقال من الهدوء المسلح إلى مواجهة مفتوحة على احتمالات التصعيد، لكنها يعني لم تصل بعد إلى الحرب الشاملة.
0: نعم، وكيف تقرأ إعلان وزير الدفاع اليمني استمرار العمليات لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب في ظل التطورات الميدانية الأخيرة؟
2: بالتأكيد يعني هذا الإعلان من قبل وزير الدفاع اليمني هو باعتقادي يحمل تحول مهم في الهدف السياسي والعسكري. هو لا يتحدث فقط عن صد الهجمات، بل عن استعادة الدولة وحصر السلاح وقرار الحرب والسلم في يد مؤسساتها. ولا شك هذه رسالة إلى الحوثي بأنه مرحلة الاحتواء قد تنتهي، ورسالة أيضا إلى الداخل اليمني بضرورة توحيد الجبهات، وإلى أيضا هي رسالة أيضا أخرى قد تكون إلى المجتمع الدولي بأنه بقاء الانقلاب المسلح لم يعد هو مشكلة يمنية داخلية، هو أصبح بالفعل تهديد إقليمي ودولي. لكن بتصوري نجاح هذا التوجه لا يقاس بالتصريحات أو بعدد الغارات وحدها، هو أيضا يقاس بعدة شروط، منها وحدة القيادة، يعني استدامة الإسناد والتموين، وجود خطة أمنية، وجود خطة أمنية وإدارية للمناطق التي تستعاد للحكومة اليمنية. لذلك يعني لا قيمة لتحرير الأرض إذا لم تتبعها عودة فعلية للدولة والخدمات. لذلك يعني أكد وزير الدفاع اليمني خلال هذه الزيارة للجبهات الضالع مثلا استمرار المهام العسكرية حتى استعادة مؤسسات وإنهاء هذا الانقلاب.
0: نعم، وما أهمية أمام هذه الظروف أهمية محافظة الضالع عسكريا مع استمرار المواجهات التي شهدتها عدة محاور شمال وشمال غربي المحافظة؟
2: طبعا يعني الضالع لا شك محافظة الضالع مهمة وتمثل عقدة جغرافية وبوابة عسكرية بين الشمال والجنوب. هي هذه المحافظة تقع عند التماس مع محطات إب والبيضاء وتعز، وتشكل خط دفاع متقدم عن مدينة لحج وعدن. ومن يسيطر على المرتفعات الضالع ومحاورها يستطيع يعني استراتيجية مراقبة طرق الحركة والإمداد وتهديد عمق الطرف الآخر. بالنسبة لميليشيا الحوثي، التقدم في الضالع يعني يمنحه منفذ للضغط باتجاه المحافظات الجنوبية وتشتيت يعني ربما القوات بعيدا عن جبهات أخرى. أما بالنسبة للقوات الحكومية يعني يبدو لي أنه تثبيت جبهة الضالع هو يحمي عدن ولحج أيضا، ويستنزف الحوثيين ويفتح إمكانية الضغط عليهم من جنوب مناطق سيطرتهم. لكن طبيعة الضالع الجبلية خفاية تجعلها جبهة صعبة، هي مناسبة للدفاع والكمائن وتسلل، ولذلك قد تحقق فيها التحركات المحددة أثر أكبر من حجمها العددي. بشكل عام يعني بتقديري الضالع ليست هامش في المعركة، هي قفل الجنوب ومفتاح الضغط يعني على الجبهة الحوثية الجنوبية.
0: نعم، وماذا تعني برأيك الغارات التي استهدفت تعزيزات حوثية في مديرية جبن بالنسبة لمسار العمليات خلال المرحلة المقبلة؟
2: استهداف يعني مديرية جبن لا شك يعني أن القوات الحكومية كما هو واضح في تقديري تحاول انتقال من الدفاع عند الخطوط الأمامية إلى ضرب القوة الحوثية أثناء التجمع والحركة والإمداد، وهذا أكثر فاعلية حقيقة لأن التعزيزات تكون مكشوفة وأقل قدرة على المناورة والحماية. وموقع جبن هنا اللي هو في شرق الضالع يمنح هذه المنطقة أهمية في الربط بين محافظة الضالع والبيضاء ومناطق العمق الحوثي، لذلك تعطيل التحركات فيها بلا شك ويعرقل إمداد الجبهات ويخفف الضغط على القوات المدافعة، لكن الغارات لا تصنع تحول بمفردها بلا شك، يجب أن يعقبها التحرك بري لاستثمار نتائجها وقطع طرق الإمداد ومنع الحوثيين من إعادة التجمع. القوة الجوية تعطل الخصم طبعا، أما تثبيت المكاسب يعني لا تحسمه القوات على يعني إلا القوات الموجودة على الأرض بالفعل، ما لم يكن ذلك فتبقى العملية مترددة وغير محسومة.
0: نعم، بالتزامن مع التصعيد البري شهد البحر الأحمر محاولة حوثية جديدة للاقتراب من جزر محررة، فكيف تقرأ هذا التحرك؟
2: طبعا يعني أخي فايز، التحرك هذا باتجاه الجزر المحررة في البحر الأحمر هو يعني محاولة السيطرة على الجزيرة، يعني هو يتجاوز هذه، يتجاوز أنه يكون محاولة لجزيرة معينة بهذه الجزر، هو قد يكون استطلاع بالقوة لاختبار جاهزية القوات البحرية والبحث عن ثغرات وإجبار القوات الحكومية على توزيع قدراتها بين البر والساحل والجزر. طبعا الجزر المقابلة للساحل الغربي هي مهمة لا شك أخي فايز للمراقبة البحرية وتأمين طرق التهريب وتشغيل المسيرات أو الأسلحة المضادة للسفن أو الاقتراب من خطوط الملاحة وباب المندب، وحتى إذا لم ينجح الحوثي في احتلالها مثل هذه الجزر فإنه يعني مجرد الاقتراب منها هو يبعث برسالة، يعني يبعث برسالة أنه قادر على نقل ربما التهديد من الساحل إلى البحر. لذلك كما واضح يعني أعلنت القوات البحرية منها أنها في الفعل رصدت زوارق حوثية واشتبكت معها في وجبرتها على الانسحاب شمالا باتجاه ميناء الحديدة، لأن السيطرة على هذه الجزر قد يهدد أيضا بالفعل ويعطي مساحة للميليشيا الحوثي ربما مستقبلا بتهديد مضيق باب المندب.
0: نعم، في سؤالنا الأخير دكتور ناصر، هل أثبتت الهجمات الأخيرة أن جماعة الحوثي لم تكن جادة أساسا في مسار التهدئة؟
2: يعني بلا شك جماعة الحوثي هنا هي ليست جادة بهذا الاتجاه، بل أنه هي يعني دائما تحاول أن تكون ورقة بيد الجانب الإيراني، تحاول أن تشكل قوة ضغط. الحوثي يريد إحاطة خصومه بقوس من التهديد يمثل جبهات اليمن إلى الجنوب السعودية وإلى البحر الأحمر، وبينما تحاول القوات الحكومية كسر هذا القوس باستعادة المبادرة والحسم بلا شك، لن يكون بالغارات وحدها بل ببناء جبهة يمنية موحدة. ميليشيا الحوثي يعني موجودة حاليا بهذا الشكل، واستغلالها لهذه الأزمة وتصعيد في هذا التوقيت هو تهديد للأمن المنطقة بشكل كامل، وبل هو ربما يهدد أيضا بفتح بؤر توتر جديدة في منطقة باب المندب، وهذا لن يتأتى لها ما لم يكن هناك بالفعل توحد في الجبهات اليمنية وصمود ومحاولة لقطع طرق الإمداد الحالية باتجاه أي تحرك حوثي لإحداث اختراقات معينة لصالحه.
0: من الكويت الكاتب والمحلل السياسي الدكتور ناصر المطيري، شكرا لك. تحليلات سياسية. قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مناطق في جنوب لبنان تزامنا مع تحركات لدباباته في بلدة الخيام. يأتي ذلك فيما أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون التمسك بمسار التفاوض مع إسرائيل لإنهاء الحرب. حول هذه التطورات ينضم إلينا من بيروت الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ علي حمود. مرحبا بك أستاذ علي. بداية أهلا فيك، كيف تقرأ التصعيد الإسرائيلي المتواصل في جنوب لبنان وتحركات الدبابات في محيط الخيام في ظل تمسك الدولة اللبنانية بخيار التفاوض؟
3: نعم، بطبيعة الحال الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم باتفاق وقف إطلاق النار منذ الأساس، وحتى عند توقيع اتفاق الإطار في يونيو الماضي أيضا لم يلتزم، واليوم صدر بيان للجيش اللبناني يقول فيه أنه سجل 7700 خرق إسرائيلي بعد اتفاق الإطار. هذا التصعيد الإسرائيلي المستمر له أجندة عسكرية محددة، وهو تثبيت الاحتلال في المنطقة التي يحتلها ومساحتها 600 كيلومتر مربع، وتوسيعها أيضا من خلال استهداف المنطقة المحاذية للمنطقة المحتلة بالنار وتهجير أهلها، منطقة النبطية تحديدا. شهدنا يعني في الأيام الأخيرة سلسلة ضربات ومجازر ارتكبها الاحتلال. هذه الخطة العسكرية ينفذها كيان الاحتلال بغض النظر عن وجود أو بالرغم من وجود اتفاق يمنعه من ذلك. اتفاق الإطار يقضي ببدء الانسحاب التدريجي، وقف العدوان وبدء الانسحاب التدريجي، ولكن الاحتلال مصر ويرفض تنفيذ هذا الاتفاق، لا بل يسير بالاتجاه المعاكس. من الجهة اللبنانية يعني كما قال الرئيس بالأمس، لبنان ليس لدي متمسك بهذا الخيار، لأنه لا بديل عن هذا الخيار سوى الحرب أو تسليم الملف اللبناني إلى إيران، وهذا ما يرفضه لبنان. لبنان فاوض عن نفسه وتوصل إلى اتفاق برعاية أمريكية، ويأمل تنفيذه كي يكون قراره مستقلا وكي يتحقق الانسحاب الإسرائيلي.
0: نعم، هل يحاول برأيك الاحتلال من خلال التصعيد الميداني فرض وقائع جديدة على الأرض قبل استكمال المفاوضات، وما خطورة تحول وجوده في بعض المناطق الجنوبية إلى أمر واقع؟
3: نعم، هذا أمر واقع فرضه الاحتلال ويحاول تكريسه كما قلت، من خلال تثبيت مواقعه في المناطق المحتلة وهي مساحة شاسعة، وإقامة بوابات عبور وحواجز وشق طرقات وإمدادات لوجستية لقواته. كل هذه التفاصيل يقوم بها خلال الأشهر الماضية، وهذا يعني أنه لا يريد الانسحاب. والجديد كما ذكرت قبل قليل أنه يستهدف بالنار، بالقصف، بالغارات كامل المنطقة المحاذية للمنطقة المحتلة، أي أنه لديه منطقة يسميها المنطقة الصفراء أو المنطقة الأمنية، وهناك منطقة رمادية يعتبرها أنها مرمى لنيرانه. تثبيت هذا يعني المنطقة العاجلة وهذه المنطقة الرمادية من شأنه أن يضغط على المفاوض اللبناني قبل الجولة المقبلة والتي لم يتحدد بعد موعدها، وهناك مشكلة في تحديد هذا الموعد لأن لبنان يرفض أن يذهب إلى المفاوضات إلى جولة جديدة قبل البدء بتنفيذ الاتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه. والجيش اللبناني اليوم كان بيانه واضح أن الخروقات الإسرائيلية واستمرار الاحتلال هو الذي يحول دون تنفيذ هذا الاتفاق. نعم، أمر واقع ميداني يفرضه الاحتلال من شأنه لا أن يعرق المفاوضات بل ينسفها من أساسها.
0: نعم، وما الذي تحتاجه الدولة اللبنانية من المجتمع الدولي والجهات الراعية للاتفاق للضغط على الاحتلال ووقف اعتداءاته بدلا من التعامل معها باعتبارها مجرد خروقات متبادلة؟
3: نعم، للأسف يعني الراعي الأمريكي للمفاوضات والمبادر الأساسي للدعوة إلى المفاوضات، المفاوضات بدأت في واشنطن ثم انتقلت إلى روما. الراعي الأساسي، الراعي الأمريكي اليوم منصرف عن الساحة اللبنانية، لا يهتم ولا يضغط كفاية أو لا يتدخل لدى الاحتلال لوقف خروقاته، وهي أكثر من خروقات، هي عدوان مستمر وتثبيت للاحتلال، وهذا يناقض المبادرة الأمريكية والرعاية الأمريكية لاتفاق الإطار الذي وقع في واشنطن نفسها وبرعاية الرئيس ترامب. لا تتدخل الولايات المتحدة، المفروض أن تتدخل. وأيضا من جهة الدول الأوروبية التي تعمل وتسعى لإيجاد قوة حفظ سلام بديلة لقوة اليونيفيل المفترض أن تنسحب نهاية هذا العام بعد أشهر قليلة، ولا يوجد بديل لها، وهذا أمر خطير جدا لأنه يترك الساحة للاحتلال الإسرائيلي وحده ولا يتمكن الجيش اللبناني من دخولها. الدول الأوروبية تعمل لإيجاد قوة بديلة، قوة أممية أو أوروبية بديلة، أيضا باستطاعتها أن تضغط على الكيان الاحتلال كي يلتزم بما وقع عليه من اتفاق. إذن الضغط الأول الأساسي هو ضغط أمريكي لكنه لا يحصل الآن، وفي الدرجة الثانية الضغط الأوروبي والذي لا يجد أذانا.

0: الوطنية لدى الاحتلال.
1: نعم، وإلى أي مدى يمكن أن يسهم تعزيز انتشار الجيش اللبناني والمؤسسات الرسمية في الجنوب في تثبيت سلطة الدولة وحماية الحدود وقطع الطريق أمام أي ذرائع إسرائيلية لاستمرار الوجود العسكري؟
0: نعم، الجيش اللبناني في بيانه اليوم ذكر صراحة أن المنطقة النموذجية الأولى التي انسحب الاحتلال من إحدى القرى وكانت تشمل 4 قرى، انتشر الجيش اللبناني في كل هذه القرى التي انسحب منها الاحتلال والتي كانت محازية لها. نتحدث عن زوطر الشرقية، عن برون، عن غندورية، وأعلن كل ما أنجزه من مصادرة أسلحة وضبط وإقامة حواجز ودوريات ومنع وجود أي وجود عسكري غير شرعي، منعه، قالها بالحرف الواحد. ولكن الاحتلال لم يلتزم ولم ينتقل إلى منطقة أخرى، يعني تطبيق اتفاق الإطار. إذن الاحتلال هو الذي يعرقل تطبيق هذا الاتفاق، في حين أن الجيش اللبناني أكد على قرار الدولة اللبنانية ونفذه بأنه يبسط سلطته وحده دون أي سلاح غير شرعي، حزب الله أو غيره، على هذه المنطقة. ولكن كما قلنا، العائق الأساسي كما ذكر أيضا بيان قيادة الجيش، العائق الأساسي هو عدم الانسحاب الإسرائيلي واستمرار عدوان الاحتلال.
1: نعم، مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، كيف يمكن للبنان حماية أمن الجنوبيين وتهيئة الظروف لعودة الأهالي وإعادة الإعمار من دون السماح بتحويل الجنوب إلى ساحة مفتوحة للتصعيد؟
0: خشية لبنان أن استمرار التصعيد الإسرائيلي، استمرار العدوان الإسرائيلي وبقاء الاحتلال أن يجر يعني معارك من الجهة المقابلة. حتى الآن ربما بقرار إيراني هناك ضبط لحزب الله، وحزب الله لا يخوض المعركة، ينكفئ إلى حد ما ربما بقرار إيراني. لكن الخشية أن يصدر قرار إيراني يقابل الاحتلال الإسرائيلي فيكون لبنان بين نارين، يعني النار الإسرائيلية والنار الإيرانية، وأن يتم توسيع النزاع ويتمدد، ربما يعود القصف إلى قلب بيروت، العاصمة بيروت. هذه هي الخشية الكبرى. الدولة حاليا لا تستطيع حماية أمن الجنوبيين بوجود الاحتلال وبوجود يعني بعدم تمكنها بعد من نزع كل السلاح غير الشرعي وحصر السلاح بيدها، لا تستطيع ضمان أمن الجنوبيين، وبالتالي عودة الأهالي النازحين وهم بمئات الآلاف مستبعدة في المدى المنظور حتى يحصل تطور سياسي وعسكري يغير المعادلة، وأهم فيها الانسحاب الإسرائيلي.
1: نعم، في سؤالنا الأخير أستاذ علي،
0: نعم،
1: هل نحن أمام تصعيد إسرائيلي هدفه تحسين شروط التفاوض، أم أن التطورات الميدانية تنذر بمحاولات إطالة أمد الاحتلال والضغط على الدولة اللبنانية؟ وما هو السيناريو الأقرب خلال المرحلة المقبلة؟
0: يعني الأرجح هو السيناريو الثاني، يعني إطالة أمد الاحتلال للضغط على الدولة اللبنانية، وبالتالي عندما يطرح موضوع الانسحاب خارج اتفاق الإطار، هذا اتفاق الإطار تجاوزه الزمن، سيقترحون اتفاق آخر، ربما معاهدة سلام، ربما تطبيع، ربما أمور لا ندري. ولكن بالتأكيد الاحتلال يعمل على إطالة أمد وجوده ويثبت مواقعه ولا يلتزم بما وقع عليه في واشنطن. إذن هناك هدف سياسي بعيد المدى يتحقق الآن، والخشية أن لا يحصل الضغط الأمريكي المطلوب، كون الولايات المتحدة هي الراعية، كي يوقف هذا المخطط الاحتلالي ويعيد الأرض اللبنانية إلى أصحابها. نعم، هناك خشية من أن يكون الاحتلال يمهد لمرحلة سياسية لاحقة ستكون أشد صعوبة على الدولة اللبنانية.
1: من بيروت الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ علي حمود، شكرا لك. وراء الأخبار، شهدت الحرب الروسية الأوكرانية تصعيدا مكثفا، حيث تبادلت موسكو وكييف ضربات واسعة النطاق بالمسيرات والصواريخ، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وتضرر مرافق حيوية على الجانبين، وذلك بالتزامن مع تحركات دبلوماسية ومساع لتطوير الدفاعات الأوكرانية. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من لندن الدكتور سعيد شحاتة، أستاذ العلوم السياسية في جامعة لندن. مرحبا بك دكتور. بداية، كيف تقرأ عودة التصعيد العسكري الواسع بين روسيا وأوكرانيا في وقت يجري فيه حراك دبلوماسي أمريكي لتهيئة الأرضية أمام استئناف المفاوضات.
2: مرحبا بك أستاذ فايز وبالسادة المستمعين. يعني التصعيد العسكري هذا أمر متوقع في ظل عدم التوصل لاتفاق حتى الآن. يعني هناك محاولات بعد زيارة ويتكوف وكوشنر لروسيا وأوكرانيا، ولكن لم يحدث أي اختراق خلال هذه المحادثات، بالرغم من الحديث عن يعني بعض المظاهر الإيجابية للتوصل لاتفاق، ولكن حتى الآن لم يتم التوصل لاتفاق. وبالتالي استمرار الضربات العسكرية بين الطرفين هو تعبير عن إصرار كل طرف ل يعني دعم موقفه التفاوضي إذا تمت مفاوضات حول إنهاء الصراع، لأنه دائما المفاوضات تعكس الواقع على الأرض، وكلما يعني زاد السيطرة على الأرض أو كان لك يعني مكاسب كبيرة تنعكس ذلك في المفاوضات. وبالتالي الضربات التي طالت عدة مناطق في روسيا، منها نوفوروسيسك وهو ميناء حيوي لروسيا تصدر منه النفط والحبوب وغيرها، ضربات لمستودع للطائرات المسيرة في كييف، ولسفينة شحن للاعتداء العسكري كما قالت وزارة الدفاع الروسية كانت متجهة إلى أوديسا. كل هذا التصعيد ومقتل 4 بما فيهم طفل وإصابة 29 في نوفوروسيسك كلها مظاهر تؤكد أن التصعيد للأسف الشديد هو سيد الموقف الآن بين الطرفين.
1: نعم، بعد الاتصال بين الرئيسين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين وصفت المحادثة بأنها بناءة، إلى أي مدى يمكن للاتصالات الأمريكية الروسية أن تدفع فعليا نحو استئناف المفاوضات الثلاثية؟
2: أعتقد الطرف الوحيد الذي يستطيع إحداث الفرق هي الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه بحكم العلاقات القوية بين الرئيس ترامب والرئيس بوتين، وبحكم أن الولايات المتحدة الأمريكية إلى حد ما تأخذ الموقف الروسي في الاعتبار على عكس الموقف الأوروبية التي تأخذ الموقف الأوكراني بصفة 100% وترى أن روسيا دولة عدوة وأن روسيا تريد السيطرة على أوروبا وتهدد أوروبا. وبالتالي يعني الموقف الأمريكي أكثر قربا من الموقف الروسي إلى حد ما، وفي نفس الوقت تستطيع أن تؤثر على الدول الغربية من خلال إمدادات السلاح، لأن أمريكا ما زالت هي المورد الرئيسي للسلاح، برغم أن الدعم الأكبر يأتي الآن من أوروبا، ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وغيرها من الدول الأوروبية، ولكن معظم الأسلحة تأتي من الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية من هذا المنطلق تستطيع التأثير وإحداث اختراق في المحادثات، ولكن بعد أكثر من 4.5 سنوات يعني لم تنجح أي جهود لحل هذا الأمر، نتيجة أنه هناك إمدادات عسكرية للطرفين، هناك عدم يعني استعداد لأي طرف من الطرفين لتقديم تنازلات حتى الآن. وبالتالي المعضلة أو الأزمة هو ما هو الحل الوسط الذي يستطيع يعني إرضاء الطرفين وحفظ ما وجه زعيمي البلدين حتى يمكن تبرير التوصل لهذا الاتفاق وفقا لهذه المعطيات لشعبيهما.
1: نعم، وماذا تعني قدرة أوكرانيا على تنفيذ هجمات واسعة داخل العمق الروسي، لاسيما استهداف مناطق ذات أهمية اقتصادية مثل نوفوروسيسك بالنسبة إلى مسار الحرب وقدرة موسكو على حماية منشآتها الحيوية؟
2: يعني هي يعني قد يعني تحدث تأثيرا من ناحيتين، إما أن تطيل أمد الحرب أو تجبر روسيا على الجلوس إلى فورة المفاوضات. يعني بالتأكيد الضربات الأوكرانية في العمق الروسي في نوفوروسيسك ومناطق أخرى داخل روسيا والخسائر التي لحقت بروسيا نتيجة ضرب المنشآت النفطية وتعليق صادرات النفط من بعض الموانئ الروسية، أعتقد ده بيؤثر على يعني القدرة الاقتصادية لروسيا للاستمرار في الحرب. فيمكن من هذا المنطلق أن هذه الضربات قد تساهم في وضع ضغوط على روسيا للتوصل لاتفاق، ولكن من جانب آخر إنه إذا لم يتم تقديم بعض التنازلات لروسيا قد تعاند روسيا أكثر، ولا سيما أن الرئيس الروسي بوتين يسيطر على روسيا بقبضة من حديد، لديه القدرة العسكرية يسيطر روسيا على حوالي 20% من الأراضي الأوكرانية. وبالتالي هناك عدة نقاط لصالح روسيا تؤثر على عدم قبولها لأي اتفاق، وبالتالي القدرة الأوكرانية قد تضغط على الرئيس الروسي، قد تضغط على روسيا لأجل التوصل لاتفاق، ولكن بناء على أي شروط؟ يجب أن تقدم شروط بصورة ما ترضي روسيا وترضي أوكرانيا، وهذه المعضلة التي لم ينجح الوسيط الأمريكي حتى الآن في التوصل إليها.
1: نعم، في سؤالنا الأخير أستاذ سعيد، دكتور سعيد، في ظل مطالبة الناتو بمواصلة الدعم العسكري لأوكرانيا، هل يمكن أن يؤدي استمرار تدفق الأسلحة الغربية إلى إطالة أمد الحرب وتعقيد المساعي الأمريكية لإنهائها، أم أنه ضروري لدفع موسكو إلى تقديم تنازلات؟ وباختصار دكتور لأن الوقت قد أدركنا.
2: قد يؤدي إلى سيناريوهين، يعني مد نيتو لأوكرانيا بالدعم العسكري قد يضغط على روسيا وتجلس على طاولة المفاوضات، أو قد تطيل أمد الحرب. يعني سيناريوهين متاحين أو مفتوحين، وكل سيناريو يعتمد على عدة شروط. يعني السيناريو الذي يمد الحرب هو أنه روسيا لا تقبل بالشروط التي

0: اتفاق نهائي، ولكن قد تؤدي الى التوصل لاتفاق اذا كانت الشروط مواتيه لروسيا وايضا تواتي اوكرانيا. وبالتالي السيناريوهان مفتوحان، يعني يمكن ان دعم الناتو يطيل امد الحرب من جانب، وقد يؤدي الى التوصل لاتفاق والضغط على روسيا من جانب اخر، ولكن لكل سيناريو شروط معينه، اذا توفرت سيكون لهذا السيناريو الغلبه في تحديد مستقبل الصراع بين روسيا واوكرانيا.
1: من لندن الدكتور سعيد شحاتة، أستاذ العلوم السياسية في جامعة لندن، شكرا لك.

0: بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى الختام. تقبلوا تحيات محدثكم فايز الحسيني والمخرج علي صفر. إلى اللقاء.
1: إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت ترحب بكم على مدار الساعة. نقدم لكم حوارات مع مختلف الضيوف في مجالات مختلفة، برامج ثقافية ومنوعة، نذهب بكم أينما تكونوا إلى قلب الحدث. كونوا معنا عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت.

0: قل ودل برنامج يومي عبر أثير إذاعة دولة الكويت، نتوقف فيه بمحطات تتواءم مع أمور حياتنا. قل ودل، من التقديم فيحاء السعيد، ميثم بدر، الإعداد فواز المطيري، التنفيذ طلال ملله، الإخراج عبد الله العميري.
1: كان الإنسان يظن السماء سقفا قريبا، ثم اكتشف أنها أعمق من خياله، وكلما صنع عدسة أقوى ابتعد الأفق أكثر، وكأن الكون يقول له: ما زلت في بداية النظر. وفي تاريخ الفلك الحديث يبرز اسم إدوين هابل، الفلكي الأمريكي الذي أسهم في تغيير فهمنا للكون، حين بيّن أن هناك مجرات خارج مجرتنا، وأن الكون في اتساع.
0: لم يكن اكتشاف اتساع الكون مجرد معلومة فلكية، بل زلزالا في خيال الإنسان. فالمجرات ليست مصابيح معلقة في قبة صغيرة، بل عوالم هائلة تبتعد. والفضاء ليس ساكنا كما بدا طويلا، بل يحمل حركة كبرى لا تنتهي عند نظرنا.
2: يا سيسيليا، كلما نظرت في التلسكوب شعرت أن السماء لا تعطينا جوابا إلا لتفتح بعده سؤالا أكبر.
0: وهذا ما يجعل الفلك جميلا ومربكا. ماذا رأيت الليلة؟
2: رأيت أن بعض السدم التي ظنها الناس غيوما داخل مجرتنا ليست كذلك، إنها مجرات بعيدة، عوالم كاملة خارج درب التبانة.
0: خارج مجرتنا؟ إذن درب التبانة ليست الكون كله،
2: ليست إلا واحدة من عدد هائل. تخيلي أن الإنسان ظن نفسه في مدينة وحيدة، ثم اكتشف أن حوله مدن لا تحصى.
0: هذا يجعل الأرض أصغر بكثير،
2: ويجعل السؤال أكبر بكثير. الصغر لا يعني انعدام القيمة، لكنه يمنحنا تواضعا كنا نحتاجه.
0: وكيف عرفت أن تلك سدم مجرات بعيدة؟
2: اعتمدنا على قياسات النجوم المتغيرة على طرق تساعدنا في تقدير المسافات. حين تحسبين المسافة تكتشفين أن هذه الأجسام أبعد من حدود مجرتنا.

0: إذن القياس هنا غير صورة الكون.
1: نعم، في العلم المسافة ليست رقما فقط، أحيانا تكون ثورة في الفهم.
0: وماذا عن اتساع الكون؟ سمعتك تتحدث عن ابتعاد المجرات.
1: حين ندرس ضوء المجرات نجد أن كثير منها ينزاح نحو الأحمر، وهذا يدل على أنها تبتعد عنا، وكلما كانت أبعد زادت سرعة ابتعادها في الغالب.
0: كأن الكون كله يتمدد.
1: هذا ما تشير إليه الملاحظات. ليس الأمر أن المجرات تسافر في فضاء ثابت فقط، بل كأن نسيج الفضاء نفسه يتسع.
0: فكرة مذهلة. الكون ليس مسرحا ساكنا، بل مسرح يكبر.
1: بل المسرح والممثلون معا في حركة، وهذا يجعلنا نعيد النظر في بداية الكون ومصيره.
0: وهل تخاف من ضخامة هذه الأسئلة؟
1: أحيانا، لكن الخوف أمام الكون قد يتحول إلى احترام، والاحترام إلى بحث.
0: السماء تعلم الإنسان الأدب.
1: إذا نظرنا إليها بعقل متواضع، نعم.
0: يا إدوين، ما الذي يعنيه هذا للإنسان العادي؟ قد يقول أحدهم: ما شأني بمجرة بعيدة؟
1: يعني أن الحقيقة أكبر من حدود يومه. حين يعرف الإنسان أن الكون واسع ومتحرك، وربما يتعلم أن أفكاره الصغيرة ليست مركز كل شيء،
0: وربما يشعر بالضياع.
1: وقد يشعر بالدهشة، والدهشة أفضل من الغرور. نحن ذرة تفكر في الكون، وهذا بحد ذاته أمر عظيم.
0: جميل. لسنا عظماء بحجمنا، بل بقدرتنا على السؤال.
1: نعم، التلسكوب لا يكبر الكون فقط في أعيننا، بل يكبر مسؤولية عقلنا.
0: ولكن ألا يمكن أن تخطئ الملاحظات؟
1: العلم دائما يراجع نفسه، القياسات تتحسن والنظريات تتطور. المهم أن نتبع الدليل، لا أن نتمسك بصورة قديمة لأنها مريحة.
0: وهذا أصعب ما في العلم.
1: أن يغير الإنسان خياله، أن يغير الإنسان خياله عندما تتغير البراهين.
0: لو تحدثت إلى طفل ينظر إلى النجوم، ماذا تقول له؟
1: أقول له: لا تظن أن البعيد لا يعنيك، كل نجمة تسألها قد تعلمك شيئا عن نفسك،
0: وعن مكانه في الوجود،
1: وعن أن الكون ليس جدارا يقلق السؤال، بل بابا يفتحه. هكذا ابتعدت المجرات فاتسع السؤال، وتحول الكون في نظر الإنسان من فضاء محدود إلى اتساع هائل متحرك. ومع هابل أصبح الفلك الحديث أقرب إلى قراءة تاريخ الكون نفسه.
0: إلى أن نلتقي في قل ودل، تذكروا: من نظر إلى السماء بتواضع لم يصغر قلبه بل اتسع. فالعظمة ليست أن نكون مركز الكون، بل أن نمتلك عقلا يسأل عنه. كنتم مع برنامج قل ودل. مع تحيات فيحاء السعيد، ميثم بدر، فواز المطيري، طلال ملالله، والمخرج عبد الله العميري.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم

الحياة كتاب مفتوح، نكتب صفحاتها بأنفسنا، وكل تجربة نعيشها هي حرف يضاف إلى سطورنا. منها ما يشرق بالأمل، ومنها ما يعلمنا الصبر، ومنها ما يرسخ القيم والمعاني. حروف الحياة، إعداد وتقديم الدكتور حسن المطيري. حروف الحياة يخرجها لكم عبد العزيز بوغماز.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في حروفنا الجميلة، في حروف الحياة، عبر هذا الأثير الجميل في إذاعة دولة الكويت. فاصل ونبدأ معكم هذا المشوار.

أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام. لو وضعت أمامي لوحة وطلب مني أن أكتب نصيحة واحدة لنفسي لما كتبت سوى 4 كلمات فقط: تقبل نفسك كما هي. فربما تختصر هذه الكلمات القليلة حكمة تستغرق أعمارا ليدركها هذا الإنسان. فمعظم معاركنا لا تنشأ من قسوة الحياة بقدر ما تنشأ من رفضنا للأسف لأنفسنا ومحاولاتنا المستمرة لأن نكون نسخة أخرى غير التي نحن عليها الآن. وحين يتصالح الإنسان مع ذاته يجد أن كثيرا من صعوبات الحياة تصبح بسيطة مما كان يظن، لأن في قبول الإنسان لنفسه تعطيها إيمانا ورضا وسلاما وتصالحا وغفرانا. وفي الصدق مع النفس يا سادة بداية للتجدد والحب والتفاهم، وكأن الحياة بأسرها على اتساعها وسرعتها وتعقيدها تبدأ من هذه الحقيقة البسيطة: تقبل نفسك كما هي. مستمع الكريم، يظن بعض الرجال أن الحياة لا تعدو أن تكون رتابة يومية. يستيقظ الإنسان منذ الصباح، يؤدي عمله، يلتقي بأصدقائه، ثم يعود مجددا إلى فراشه. يعتقد كثير من الناس أن الطمأنينة تكمن في هذا النسق الهادي الذي لا يعكر جوه وصفو حياته، لكن الحياة في كثير من الأحيان لا تكشف عن معناها الحقيقي إلا حين تجد إنسانا يدخل حياتك فيغير ترتيب أيامك، ويبعثر هذا الهدوء القديم بفوضى تبدو للوهلة الأولى مرهقة. صديق صدوق صادق الوعد منصفا، هذا الصديق وهذا الرفيق لربما يعيد شتات يومك وغدك.

لربما يوجهك للأفضل، لربما يعطيك شيئا جميلا في حياتك. هذه أمور متعددة في منطقة الإنسان الهادئة الآمنة، قد تمنح أنت يا صديقي راحة للإنسان من خلال أحاديثك وأفعالك وأقوالك، من خلال ما تقدمه أنت لذلك الصديق وهذا الزميل. فلربما تكون يا صديقي بعثت به طمأنينة جميلة. فاصل، ومن ثم نعاود معكم حروف الحياة.

أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام من جديد. قد تبطئ الحياة تلك الخطى التي تسير بها، وقد تكون هذه الحياة مرهقة لأنفاسك، وقد تطيل عليك مسافات الانتظار، وقد تمر عليك أيام يختلط فيها تعبك وحيرتك في تسارع هذه الأيام، وتتعاقب فيها الخيبات وللأسف حتى تظن وللأسف أن نصيبك من الفرح قد يتأخر. لكن عش فيها كما يعيش سائر الناس، وامضي بقلبك، هذا القلب لا يفقد يقينه، واجعل روحك لا تنقطع عن حسن الذكر وحسن الظن بالله عز وجل. فليس كل تأخير يعتبر حرمانا، وعلى قدر الرضا يكون الجزاء، وعلى قدر الصبر تتنزل المؤونة. فلا تستعجل مواسم الفرج، ولا تزن حياتك بميزان الأيام القليلة. لا يضيع صبرا وأنت مع الله، والله لا ينسى دمعة صادقة، ولا يترك قلبا أحسن الظن به، ما دام يسري بك ذلك اليقين والإيمان. فعليك الثقة أن ما يعده الله لك أعظم مما أخذ منك، وأن وراء كل تعب حكمة، ووراء كل صبر جزاء، ووراء كل ليل طويل فجرا لا بد أن يأتي في القادم من الأيام. مستمعين الكرام، نتوقف الآن مع هذا الفاصل، ومن ثم نعاود معكم حروف الحياة.

عبر هذا الأثير الجميل في إذاعة دولة الكويت. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام. قد تبدو بعض المنعطفات في حياتنا وكأنها خيبات وأبواب أغلقت في وجوهنا، لكن الزمن كثيرا ما يكشف أنها كانت وجوها أخرى للعناية الإلهية. فليس كل تأخير حرمان، وليس كل فقد خسارة، وليس كل طريق أغلق أمامنا كان طريقا يستحق العبور. قد تفوتنا فرصة كنا نظنها شيئا جميلا، ثم ندرك لاحقا أنها كانت ستقودنا إلى الهلاك. وقد يغادرنا أشخاص ظننا أن وجودهم ضروري في حياتنا، ثم اكتشفنا أن رحيلهم أفسح المجال لمن هم أصدق أثرا وأعمق قيمة. وكثيرا ما يرفض القدر أمنية صغيرة ليمنحك حكمة أكبر. لهذا

فإن الإيمان لا يعني أن نفهم كل ما يحدث لنا، بل أن نثق بما لا نفهمه اليوم، قد تتضح حكمة في الغد إن شاء الله. أصدقاء المستمعين، فاصل ومن ثم نعاود معكم يا أحباب ما تبقى من خلال هذه اللآلئ في حروفنا في حروف الحياة.

0: عبر هذا الأثير الجميل في إذاعة دولة الكويت. أصدقاء المستمعين، أهلا ومرحبا بكم من جديد معنا في لقاء اليوم. سنرحل كما لو أننا لم نكن على ظهر هذه البسيطة، سنرحل وتتلاشى رسائلنا، وسيفقد المتابع إشعاراتنا للأبد وللأسف، ولا بقاء إلا لله الواحد القهار سبحانه وتعالى. ستختفي أطيافنا وتنسى حروفنا، ويبتلعنا وللأسف ذلك الغياب، ويعتاد الناس لفراقنا، لندرك أن قيمة الإنسان الحقيقية هي منزلته عند الله سبحانه وتعالى وما تركه من أثر في هذا العالم، إن كان خيرا فخير، وإن كان شرا وللأسف فهو شر. فعلينا أن نزرع تلك الابتسامة الجميلة وتلك الأفعال الراقية التي تضيء حياتنا، ونضيف بالتأكيد تلك الكلمات الطيبة التي ترفعنا. رحمة الناس ترفع ذكرنا حتى عند غيابنا، فما يبقى بعد الرحيل ليس صورا ولا إشعارات، بل أعمال جميلة صادقة ترافقنا في حياتنا الأخرى. يا أصدقاء، هذا هو الإنسان فيما يقدمه من أثر، إن كان في منصب، وإن كان في عمل، وإن كان في علاقات إنسانية، لا يبقى له إلا ذلك الأثر الطيب فيما يتركه للآخرين. هذا الوقت سيمضي لا محالة. وصلنا معكم مستمعين الكرام لختام حلقتنا ومشوارنا لهذا اليوم من خلال برنامجكم حروف الحياة. يتجدد اللقاء معكم في الغد إن شاء الله. دمتم سالمين غانمين مطمئنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعي الكريم، قرأنا معكم أسرار هذه الحروف، حيث أن كل كلمة تمثل قصة ودرسا، وكل لقاء يمثل معنى جديد. حروف الحياة. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج، الدكتور حسن الهاملي والمخرج عبد العزيز بوغماز.
1: إذاعة دولة الكويت. الأحلام تتحقق،
2: والرؤى تتحول إلى واقع.
1: هنا الكويت. معدون،
2: مذيعون،
1: مهندسون،
2: مخرجون.
1: كوادر إعلامية،
3: كلنا نعمل من أجلك عزيزي المستمع.
2: هنا الكويت.
1: تابعونا
3: إذاعة دولة الكويت.
4: 24 دقيقة بعد الواحدة، وأنتم تستمعون لإذاعة على الهواء.
5: إذاعة على الهواء، نسلط الضوء على المواضيع المهمة وننقلها لكم بأسلوب جديد وبشكل مميز.
6: نجمع لكم من الفضل

0: الفوائد والضيوف ما ينمي ثقافتكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت.
1: عبر أثير إذاعة دولة الكويت على تردد
0: 89.5 FM 540 AM
1: في برنامجكم إذاعة على الهواء.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام أينما كنتم، نبدأ معكم حلقة جديدة في برنامج إذاعة على الهواء من الآن حتى الثالثة فجرا. أنتم على موعد مع كل ما هو جديد محليا وعالميا رياضيا وأخبار منوعة، وأيضا دائما ما نكون بقربكم مع ضيوفنا الكرام. في البداية لكم تحية فريق العمل من الإعداد طلال بن حسين وماجد الحميدان. ومعكم من التقديم محدثكم عثمان سليمان. فراج لسهلي يحييكم من التنسيق والمتابعة. عبد الرحمن المطيري يحييكم من الهندسة الإذاعية. ومن التنفيذ على الهواء عادل خاجه.

ننطلق ونبحر في برنامج إذاعة على الهواء من الآن حتى الثالثة فجرا، ولكم تحية مخرج هذا العمل الأستاذ جاسم الفرس.

إذاعة على الهواء. برنامج إذاعة على الهواء. كل يوم ضيف مميز في شتى التخصصات المهنية والعلمية. تابعونا على إذاعة دولة الكويت في برنامجكم إذاعة على الهواء.

0: أهلا بكم مستمعين الكرام أينما كنتم. نبدأ معكم مع ضيفنا في هذه الحلقة. يشرفنا يكون معنا الرائد أحمد منصور بوجوري من قوة الإطفاء العام. حياك الله وسعداء في وجودك في هذا اللقاء اللي يتجدد أسبوعيا.
1: الله يحييك ويبجيك أخوي عثمان، وأشكرك على المقدمة الطيبة، وإن شاء الله تعالى من خلال المساحة الحوارية نقدم رسائل مهمة، وأيضا نتحدث بخصوص الحوادث الأخيرة اللي تعاملوا معها أخوانكم ورجال الإطفاء.
0: طبعا سعداء في لقائك مع هذا اللقاء الذي يتجدد أسبوعيا. في البداية نبدي في الحوادث اللي يعني حصلت خلال الأسبوع الماضي من لقائنا آخر مرة.
1: بكل أمانة أستاذ عثمان، يعني نتحدث تحديدا اليوم بخصوص الحوادث الأيام الأخيرة، ترى مختلفة تماما عن الأسبوع الماضي، لأن إحنا اليوم نتكلم عن حريق اللي وقع يوم الجمعة فترة المساء منطقة كب. هذا يعتبر يعني ما هو حريق بسيط، نتكلم عن 4 مراكز تعاملوا مع هذا الحريق، وهو كان يعني مخزن بشكل عشوائي ومواد خطرة قابلة للاشتعال ومساحة كبيرة أيضا. لذلك لما تتحدث أو الناس تقرأ من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بأن هناك 4 مراكز للإطفاء تعاملوا مع هذا الحادث، فهذا بشكل عام يوضح للجميع أن فعلا يعني خسائر مادية كبيرة جدا جدا. نقول لله الحمد أن أتت يعني بالنسبة للخسارة المادية ولم تشكل يعني خطورة كبيرة بالنسبة للأرواح، لله الحمد، والله يعوض يعني الأشخاص اللي يمتلكون هذه الأماكن إن شاء الله خير.
0: فعلا يعني اليوم إحنا الحمد لله رب العالمين أنها وصلت لهذه المرحلة فعلا،
1: الحمد لله.
0: ولكن دائما إحنا نقول يعني حتى الخسائر المادية هي في النهاية يعني للأسف، لكن

0: لكن الحمد لله انا مو ارواح. اليوم نتكلم عن سبب هذه الحرائق، من شنو غالبا تكون اسبابها؟
1: اولا يعني البعض ممكن يقرا استاذ عثمان حريق جاخور منطقه كب. الجواخير عاده يعني تتكون اجلكم الله بالنسبه للطيور للحيوانات،
0: صحيح
1: هذا يعني اي شخص اليوم عايش بدولتنا الحبيبه يسمع هذه الاخبار طبيعي يقول لك مثلا الاشخاص عندهم مثلا حب
0: حلال حلال
1: للطيور
0: صحيح
1: والحلال
0: صحيح
1: تتوافر فيها هذه الاجواء او هذه الاماكن طبيعتها، ولكن لما تسمع ان هناك يعني مواد كبيره وعشوائيه جدا فالامر طبيعي يكون مستغرب صراحه. فاحنا لا ننسى ان دولتنا الحبيبه اليوم وحكومتنا المقره موفره يعني ايضا مناطق بالنسبه للتخزين، نتكلم
0: صحيح
1: الشبه الصناعيه،
0: صحيح
1: الصبيه الصناعيه، العرضيه الصناعيه، ترى في يعني مناطق محدده قانونيه تقدر تخزن فيها، يعني اذا كان عندك مثلا امور انت مضطر انك تخزن فيها. ولكن ترى احيانا في ناس نوع من الاهمال يقول لك هذا غرض ممكن انا احتاجه لقدام، انت ما تدري انت غرض تحتاجه لقدام مخزن مواد كبيره عشوائيه ترى راح تسبب كارثه كبيره جدا.
0: صحيح. واليوم
1: لكن
0: خروج اربع مراكز يعني موضوع مو هين.
1: اكيد، واحنا قاعد اتكلم ما قاعد اتكلم عن مصنع، قاعد اتكلم عن مخزن مبسط لوين ليخور في منطقه كبد. ولا تنسى اليوم اللي يطلع على الحساب الرسمي لقوه الاطفاء العام راح يقرا ان حتى يعني مركز الاسناد يعني يتبع المراكز الاعتياديه لقوه الاطفاء العام. اي شخص اليوم يعلم تماما طبيعه قوه الاطفاء العام ومراكزها من يسمع مركز الاسناد راح يعلم تماما ان هذا حريق فعلا كبير وخسائر ماديه فادحه اتت بالنسبه لهذا الحريق.
0: اليوم شنو المحتويات اللي تساعد على ان هذا الحريق ينتشر ويكبر بهذه الدرجه؟ يعني شنو اليوم احنا اليوم حتى في التخزين، يعني لو قلنا احد عنده مخزن شنو الاشياء اللي يدير باله منها؟ شنو الاشياء اللي ما تتخزن مع الباجي؟ شنو الاشياء اللي نحاول نفصلها عن الباجي؟
1: اول لما تتكلم عن تخزين اطارات،
0: نعم،
1: لما تتكلم عن تخزين مواد اخشاب، تتكلم عن مواد مثلا اصباغ، ترى الاصباغ جدا خطره
0: صحيح.
1: نعم، فما بالك ترى البعض هنا حتى استاذ عثمان تشوفه عنده نوع من الجالونات يخزن فيها مواد بتروليه منها الديزل منها البنزين منها الغاز،
0: وهذا خطر جدا.
1: وين تحديدا؟ بجانب هذه المواد اللي ذكرناها،
0: صحيح،
1: الاخشاب، مواد قماشيه، اطارات، ومن الامور هذه ترى انت من خلال شراره بسيطه او حتى بالنسبه لاعقاب السجائر ترميها بشكل خاطئ او بشكل لا مبالاه فتحصل هذه الكارثه.
0: اليوم احنا
1: لازم تحط يعني كذا احتمال بخصوص
0: فعلا فعلا فعلا يعني اليوم احنا يعني نتكلم عن هذا واحد من الحرائق. هل في حرائق اخرى اليوم يعني خلال هذا الاسبوع تمت ممكن ناخذ منها العبره؟
1: لما احنا نتكلم ترى ازدياد فعلي ترى بشكل كبير بالنسبه لحرائق المنازل،
0: مع ان فتره الصيف انتهت والحين الطلبه او الاطفال بيرجعون للمدارس، المفروض انها تكون الامور هدت.
1: لا انا اتكلم خلال 48 ساعه الماضيه.
0: نعم،
1: فرق الاطفاء تعاملت مع اكثر من 12 حريق منزل
0: لهالدرجه.
1: اي نعم، خلال 48 ساعه اكثر من 12 حريق يعني تعاملوا معها فرق الاطفاء خلال 48 ساعه الماضيه.
0: واتمنى ما في اتمنى ما في يعني حالات.
1: لا الحمد لله،
0: الحمد لله رب العالمين.
1: اغلب الحرائق اتت بشكل محدود، ولكن حتى هذا الشكل المحدود اللي هو ممكن يكون فيه خسائر حتى لو تكون ماديه، انا لو يعني اشوفها اخذ كثقافه واحط اسوء الاحتمالات وتتوافر معي اجهزه الامن والسلامه 100%، ترى ممكن يعني هذا الاجراء حتى ما يتم الاتصال على هذا
0: الموضوع اتجنبها. صحيح
1: اكيد، يعني ممكن تكون حادث بسيط جدا تتخلص منه بسهوله جدا اذا كانت عندك فعلا متوفره مطفاه الحريق.
0: طبعا يعني احنا دائما نقول يعني فكره ان الوقايه خير من علاج.
1: اكيد اكيد.
0: اليوم نتكلم عن يعني هذه الحوادث، هل مسبباتها شنو؟ هل هي عبث؟ هل هي يعني خلل كهربائي؟ هل هي ما زالت الأطفال يعني وحركتهم من شنو يعني خصوصا عدد كبير صراحة خلال 48 ساعة الماضية؟
1: صح، بس لله الحمد اليوم اللي طلع يعني

0: على كشف الحوادث اللي يتعاملون او دائما يعني يتعاملون مع اخوانكم باداره العمليات المركزيه على مدار الساعه، نقول لله الحمد هذه الحوادث اتت باوقات طبيعيه. لما نتكلم كطبيعيه مو بعد الساعه 12 بالليل الى ساعات الفجر،
1: ممتاز.
0: هذا وقت ترى يعني لو تسال اي رجل
1: صحيح
0: اطفاء
1: صحيح.
0: راح يقول لك هذا الحريق ان وقع
1: خطر،
0: راح يشكل خطوره مو بس على الماديات استاذ عثمان، حتى على الارواح كذلك.
1: صحيح،
0: لان الناس هنا نوم عميق ما في احساس
1: 100%.
0: هذه السنة تهاجم الجهاز التنفسي فتصبح الكارثه.
1: واحنا دائما ناكد على فكره ان اليوم احنا محتاجين نضع كاشفات الدخان، نضع يعني طفايه الحريق، ضروري. وهذا اللي كل مره احنا او كل اسبوع قاعد نركز عليه ونشدد عليه.
0: احنا لابد ان نركز بشكل مستمر. ليش؟ لما نشوف الحصيله الكبيره بالنسبه لحرائق المنازل خلال 48 ساعه، وايضا بعض الشقق، وبالإضافة إلى ذلك حتى حرائق المركبات، ترى يعني أعداد كبيرة بكل أمانة، يعني أعداد كبيرة جدا بالنسبة لحرائق المركبات. إلى الآن بكل أسف في ناس ما تلتزم يعني بإجراءات الأمن والسلامة والصيانة الدورية للمركبة، وممكن بشكل خاطئ أو يعني بشكل لا مبالاة يركب لبعض الأجزاء اللي على سيارته أو بسيارته.
1: صحيح.
0: وما يعلم تماما بأن هذه الأجزاء أو هذه الأجهزة لا تناسب المركبة، فينتج الحريق.
1: 100%. يعني اليوم نتكلم عن سماعات، نتكلم عن قطع غيار، نتكلم عن إضاءة، في بعض الأشياء حتى ممكن هي مناسبة للسيارة ولكن يتم تركيبها بهمال.
0: حتى الثلاجة، ترى في ناس أول ما يأخذون المركبة ما تحتوي على ثلاجة، يزودها مثلا من أماكن غير معتمدة.
1: صحيح.
0: يعني وتحصل هذه الكارثة أو يحصل هذا الحادث تحديدا. أنت ممكن ترد يعني الى الوكاله تستفسر، او اذا الى اشخاص مثلا يؤتمن عليهم يعتمد عليهم اشخاص يعني
1: تتحمل السياره البطاريه، تتحمل، ممكن لازم تطور البطاريه في يعني حتى في اكثر من سياره. ممكن يعني في ناس مثل ما ذكرت عيال حلال يقولك لا انت تحتاج بطاريه منفصله.
0: اكيد مو بس بطاريه منفصله استاذ مان، ترى احنا مجتمعنا ناس دائما تحاول يعني تطور من سيارتها.
1: صحيح.
0: حق السفر.
1: صحيح.
0: الشاليهات.
1: صحيح.
0: رحلات البر، يقول لك لابد ان انا يكون عندي مثلا ثلاجة متوفره مثلا بمركبتي، انا ما اخذتها من الوكاله بس لابد انها تتوفر ايضا بمركبتي. هذا ما يمنع، مو مشكله، بس انت الاهم من ذلك كله حتى تحافظ على الارواح والممتلكات، تاكد تثقف اقرا قبل الله يعني ان تركب هذه الاجزاء المهمه لمركبتك.
1: والله هذه الرسالة اللي احنا نوصلها يعني من خلالكم، واليوم اكيد انتم تواجهون الكثير من الامور، يعني حرائق السيارات خصوصا اللي سببها بعض الاسلاك ممكن اللي ما تم تركيبها بطريقة صحيحة، بعض القطع اللي تم اضافتها بطريقة غير صحيحة. اليوم يعني مو الكل فاهم، ولكن في بعض الاشخاص يحاولون يبيعون اشياء مو فاهمين فيها.
0: هو بس في نقطة مهمة لابد ان نذكرها معك استاذ عثمان.
1: نعم.
0: انت لا تنسى ان عوامل الطقس لها دور كبير.
1: صحيح.
0: جدا بالنسبه للحراره، ترى حتى الرطوبه العاليه ممكن هي تتلف حتى الاسلاك الكهربائيه. الرطوبه العاليه.
1: صحيح.
0: الرطوبه العاليه حتى المصاعد الكهربائيه الخارجيه هني اذا تكونت بشكل كبير بالاجهزه الكهربائيه فتسبب شورت كهربائي.
1: يعني احنا الصراحه نحس بالفرق. نعم. اذا كان الاسانسير مثل ما ذكرت خارجي، احنا نعم. لما نركب الاسانسير نحس بالفرق، فما بالك هذه القطع اللي مثلا مخصصه انها تكون داخل المنزل.
0: اكيد ولا تنسى ان الايام الاخيره تحديدا يعني هذا ترى الخبر انتشر بشكل كبير مواقع التواصل الاجتماعي
1: اللي هو
0: بالنسبه للرحلات البحريه والنزهات والامور هذه.
1: نعم.
0: لان اخوانك اليوم بدايه العمليات المركزيه تعاملوا مع يعني حادث غرق قبالة وين تحديدا؟ منطقة أبو الحصانية.
1: لا حول ولا قوة.
0: بجانب منطقة أبو الحصانية لا الحمد إن تم إنقاذهم.
1: الحمد لله رب العالمين. يعني اليوم إحنا نقول مبدئيا ما في حالات وفاة.
0: لا
1: الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله. بس لا تنسى إحنا فجر الخميس والناس هني بشكل كبير تنتقل إلى المناطق الشمالية والمناطق الجنوبية، وبشكل مركز أكثر على المناطق الجنوبية. ليش تحديدا؟ تدري المنتزهات
1: والشاليهات. صحيح.
0: والمولات التجارية، فشيء طبيعي ان الناس تنتقل بشكل اكبر الى وين تحديدا؟ للمناطق الجنوبية، خاصة ترى يعني فترة الصيف.
1: نعم، مناطق البحرية اكثر بعد. صح.
0: اكيد لا تنسى المولات التجارية المختلفة تماما للمناطق الشمالية، هذا امر اعتيادي. بفترة الشتاء ايضا نفس الشيء يتشكلون بشكل كبير المناطق

0: الشمالية.
1: اي نعم.
0: اي نعم.
1: يعني المناطق البرية تقصد؟
0: عليك نور، لأن المناطق البرية نعم. دائما من طبيعة الدولة الحبيبة المناطق الشمالية أجمل بالنسبة للبحر.
1: فعلا فعلا فعلا. يعني اليوم احنا بإذن الله إن شاء الله يعني دلق سهيل يعني او نجم سهيل اليوم يعني قرب خلاص هو شافه، فنستبشر خير ان الاجواء باذن الله ان شاء الله راح تكون افضل. احنا ايضا يعني من خلال حديثنا الاسبوعي مع حضرتك راح نتعرف على ابرز الاشياء اللي ممكن نسويها خلال ان شاء الله موسم يعني التخييم والرحلات البريه. حتى في بعض الاشخاص ممكن يطلعون كشته من غير يعني خيمه او من غير ما يعني ياخذون مساحه. بإذن الله إن شاء الله راح نعرف أبرز الأشياء اللي إن شاء الله تركزون عليها دائما، ونتجنب الأشياء اللي تسبب كوارث أو مشاكل
0: بإذن الله تعالى. إحنا نسلط الضوء أكثر بخصوص الرحلات بالنسبة للشاليهات
1: والأمور
0: هذه. ترى باليمعات أنت تلاحظ يعني هذا طبيعة يعني أهل الكويت، باليمعات هني دائما يخصصون يوم محدد لأعياد الميلاد.
1: ممتاز.
0: ترى هني خطر كبير تترك الولاعة.
1: إي نعم.
0: أول تبريد
1: 100% صح.
0: بعد ما ينتهي العيد ميلاد
1: خلاص شيله.
0: صحيح. ما دون لسبع سنوات ست سنوات.
1: يعني مثل إحنا مثل ما نقول السكينة اللي تقص فيها الكيكة ولا شيء، أنت تشيلها، شيل هذه الأمور وياها. صحيح.
0: أكيد. ترى هني الطفل هي بس ينتظر مثل البالغين يعني يوخرون أو يبتعدون من المنطقة هذه، تشوفه على طول يتوجه إلى العبث وين تحديدا بالولاعة والتبريد. هذا اليوم الجميل مناسب الجميل ممكن تنتقل الى قدر الله الى امور
1: فعلا مرحلة. فعلا يعني احنا ما نبي نوصل لمرحله ان احنا جايين نستانس يصير عندنا اصابه.
0: اكيد. وعدم لا تنسى ان عدم دخولهم المطابخ هذا امر خطير.
1: 100%
0: مجال نهائيا للطفل انه يدش المطبخ ويعبث مثلا بامور خطيره. ونفس الشيء لا تتركون الاطفال ايضا دخولهم الى المصاعد الكهربائيه
1: بروحهم. اي بروحهم صح. ما مشكله يعني احنا ما نقول اسانسير، احنا نقول اذا قفل عليه الباب شلون تتفاهم معاه، فما بالك اسانسير يتصرف فيه.
0: مو بس ترى احنا اليوم كفرق اطفاء ترى تعاملنا مع العديد من الحوادث المحزنه بكل امانه.
1: لا حول ولا قوه.
0: تشوف الاسانسير ما في صيانه دوريه ممتازه،
1: وهذا شيء سيء صراحه.
0: اي نعم. فالطفل هني ممكن يعبث بالاسانسير، تصير السدود بالنسبة للأيادي، الأمور أخرى بالنسبة لجسد الإنسان أو جسد الأطفال الله يحفظهم، فتحصل هذه الكارثة.
1: طبعا الرائد أحمد منصور من قوة الإطفاء العام، كلمة أخيرة أو رسالة اليوم تبي تركز عليها من كل اللي تكلمنا فيه؟
0: أنا أتمنى دائما السلام للجميع من خلال برنامج كل مي الصراحة، ونحط شيء بالنا دائما. يعني ترى دائما لما تأخذ كامل احتياطاتك وتحط أسوأ يعني أسوأ الاحتمالات، ترى لا قدر الله ترى هني من تواجه الخطر يعني أنت مباشرة هذا الخطر راح يكون يعني شو أقولك يعني ممكن يكون شيء بسيط.
1: صحيح.
0: جدا ولا يذكر.
1: صحيح.
0: ليش؟ لأن أنت
1: مستعد.
0: مستعد.
1: صحيح.
0: إيه نعم مستعد. أول تالي لما نقول إحنا دائما نتكلم معك سلطمان، أنت اليوم متوجه إلى الشاليه أو رحلات السفر، عليك إغلاق المصادر الكهربائية.
1: الغاز الكهرباء صح.
0: عليك نور حتى لا تواجه خطر مثل
1: الكهرباء. ممتاز. صح صح.
0: الكهربائية زايدة هذا أمر احتياجي وأمر مهم جدا.
1: وحتى ذكرنا إحنا يعني لو لا سمح الله حصل التماس كهربائي تكون مستعد، حاط كاشفات الدخان، حاط مطفأة الحريق، يعني ما تنطر لما تصير المشكلة وتروح تدور.
0: عليك نور. ترى في بعض الأحيان إحنا أتكلم بشكل واقعي، الإنسان لما يكون نايم ويحس بإحساس الخطر ترى حتى لو كان الحريق محدود هو تشوفه قاعد من النوم ومدوده وحتى يعني لحن تشوفه مو صاحي عدل.
1: 100%.
0: دور منفذ الخروج رغم ان هذا الحريق ترى محدود جدا. لذلك ترى لما توافر مطفأة الحريق وتتوزع بشكل مناسب ترى امر جيد. انت اليوم حتى من خلال زياراتك للاهل تشوف بعض المنازل متكونة عندهم بشكل جميل جدا على مطفأة، على كل دور مطفأة.
1: 100%.
0: انت هني راح تجيلك فكرة انه فعلا رب الاسرة صاحب المنزل رجل مثقف جدا وحاط أسوأ الاحتمالات. لا قدر الله نواجه الخطر مباشرة ممكن هذا الخطر وهذا الحريق ينتهي بشكل سريع. هذا يبين لك أنه دائما قاعد يحافظ على أملاك الثمينة.
1: والله احنا اليوم نحافظ على الارواح قبل الاملاك الثمينه. فعلا اليوم الارواح لا تقدر بثمن، ووجودك معنا اليوم ايضا لا يقدر بثمن. شكرا لك، وشكرا لكل يعني منتسبي قوه الاطفاء العام. باذن الله ان شاء الله

0: تكرر اللقاء معك الرائد أحمد منصور.
1: حياكم الله.
0: شكرا لك، شكرا لك. مستمعينا ما زلنا مستمرين معكم في برنامج إذاعة على الهواء.
2: قوة الإطفاء العام على استعداد تام وجاهزية للتعامل مع أي طارئ على مدار الساعة من خلال مراكزها البرية والبحرية والمطارات، ونحن نعمل وفق خطط طوارئ متكاملة بتجهيزات متطورة وكوادر مدربة على أعلى مستوى لضمان سرعة الاستجابة وكفاءة التعامل مع مختلف البلاغات سواء كانت خطرة أو بسيطة. وهذا الاستعداد والجاهزية لدينا مستمرة على مدار العام حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات وتحقيق الأمن المجتمعي.
3: برنامج إذاعة على الهواء، فقرة الأخبار المحلية. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار دولة الكويت بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الأثمة التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بعدد من الصواريخ، مؤكدة رفض دولة الكويت التام لهذه الاعتداءات وما تمثله من تهديد لأمن واستقرار المنطقة. وشددت الوزارة على ضرورة وقف هذه الاعتداءات وتغليب مسار التهدئة والحوار، مجددة تضامن دولة الكويت مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وشعبها. أصدر وكيل وزارة التربية الدكتور خالد الرشيد قراراً بشأن توقيت الدوام المدرسي لمدارس رياض الأطفال والتعليم العام ونظام المقررات المسارات، إضافة إلى مدارس الموهوبين والتربية الخاصة والتعليم الديني والتعليم الخاص. يأتي القرار في إطار تنظيم ساعات الدوام المدرسي لمختلف المراحل والأنظمة التعليمية وتحديد مواعيد بدء وانتهاء اليوم الدراسي وفق ما يتناسب مع طبيعة كل مرحلة، بما يسهم في انتظام العملية التعليمية وسيرها وفق الخطط المعتمدة. أكد وكيل الحرس الوطني الفريق الركن حمد البرجس أن الهيكل التنظيمي الجديد للحرس الوطني اعتمد على مبادئ العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص، بما يسهم في تطوير منظومة العمل ورفع كفاءة الأداء وتحقيق الأهداف المنشودة. جاء ذلك خلال اجتماع الفريق البرجس مع كبار القادة والضباط في الحرس الوطني بمناسبة اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد، حيث شدد على أهمية تعزيز العمل المؤسسي وتحقيق التكامل بين مختلف الوحدات، بما يدعم مسيرة الحرس الوطني ويعزز جاهزيته. كرم اتحاد المستشفيات العربية دولة الكويت ممثلة بجهاز المسؤولية الطبية بعد حصوله على المركز الأول عربياً في محور القيادة والحوكمة والتحسين المستمر ضمن الدورة السابعة من شهادة المبادرة الذهبية للتميز في الرعاية الصحية وحصوله على التصنيف البلاتيني. وقال وكيل وزارة الصحة الشيخ الدكتور سلمان خليفة الصباح إن هذا الإنجاز يعكس الصورة المشرفة لدولة الكويت ومؤسساتها الصحية في المحافل الإقليمية والدولية، مؤكداً أهمية مواصلة العمل لتعزيز مستويات الأداء والتميز المؤسسي في القطاع الصحي. كنتم مع فقرة الأخبار المحلية من برنامج إذاعة على الهواء، تقديم ألاء البناي.

إذاعة على الهواء، نسلط الضوء على المواضيع المهمة بأسلوب جديد وبشكل يومي، ومن خلال هذا البرنامج نجمع لكم باقة من الفوائد.

0: والعلم والمعرفة.
1: الأسرة ومواجهة المشكلات. تبرز أهمية الأسرة في كيفية مواجهة هذه المشكلات بحكمة وهدوء، فالحوار الصريح والاستماع الجيد يساهمان في فهم الأسباب وتقليل سوء الفهم، كما أن التسامح والتنازل عن بعض الآراء يعززان الألفة ويعيدان الاستقرار إلى البيت. ويلعب الوالدان

0: العائلات إلى فرص للتعلم والنضج، وتظل الأسرة مصدر أمان واستقرار لجميع أعضائها.
1: إذاعة على الهواء.

0: الثانية صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم الأنباء. المتحدث باسم قوات التحالف يقول إن ميليشيا الحوثي تواصل محاولاتها لاستهداف البنى التحتية في السعودية. رئيس مجلس القيادة اليمني يشير إلى أن ميليشيات الحوثي اختارت التصعيد وعليها أن تتحمل مسؤولية تداعياته. الرئيس الأمريكي يتوقع أن تنتهي الحرب مع إيران بعد الانتهاء من الانتخابات النصفية للكونغرس الأمريكي المقرر في نوفمبر المقبل. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ غارات جوية جديدة على مناطق عدة في الجنوب اللبناني. استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين جراء غارات شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة وسط وشمالي قطاع غزة. 8 دول عربية ترحب بقرار بريطانيا بحظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية. مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوافق على إحالة ملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي. أوكرانيا تقول إنها استهدفت منشآتين لمعالجة مكثفات الغاز في منطقة ياماليا شمال روسيا. ختام الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة على الهواء.
2: ما زلنا معكم وبرنامج إذاعة على الهواء، ننتقل بكم في هذا البرنامج من معلومة طبية إلى معلومة علمية
1: وأخبار محلية وعالمية. تابعونا من الساعة 1:21
2: وحتى 3 صباحا يوميا. إذاعة
1: على الهواء.
3: برنامج إذاعة على الهواء، فقرة بلسم الحياة. بلسم الحياة، يا هلا مرحبا فيكم. اليوم معانا في فقرة جديدة من بلسم الحياة. أكون سعيدة دائما وأنا أعد مواضيعي اللي أنا أبي أتناقش معاكم فيها بأنها تكون مواضيع فعلا تثير انتباهكم وتخليكم متفاعلين. يعني أحيانا كثيرة لما بعض الأصدقاء ومستمعين يتفاعلون معاي ويقولوا لي فقرة جميلة، إحنا والله انتبهنا على هالنقطة، هذا موضوع كان جدا مهم أني أنا تعلمت منه كذا وكذا. فأنا بالنسبة لي هذا هو الأثر العظيم والبصمة اللي أنا أريد أن أحققها في حياة الآخرين، لأن مدام أن أنا أثرت انتباهكم على نقطة معينة وفعالة، هذا بالنسبة لي يعتبر نجاح كبير، وأيضا يساهم في أن أنا أجتهد أكثر وأن أنا أطرح مواضيع فعالة أكثر وأن أنا فعلا أركز على جودة المواضيع اللي أنا أتكلم فيها. فشكرا جزيلا على تفاعلكم وعلى استماعكم وعلى كذلك أسئلتكم اللي تسألوني إياها، فشكر لله وشكر لكم على تفاعلكم، وأيضا أشكر فريق العمل وأشكر الأخ المعد الرائع صديقي طلال بن حسين، إنه هو فعلا أعطاني هذه الفرصة لي أقدم ما في جعبتي، فشكرا له. الآن اليوم أبي أتكلم عن موضوع الكل يعاني منه بلا استثناء، وقد أسقط هذا الموضوع اليوم على ما يحصل في مجتمعنا اليوم. أنا قاعد أتكلم عن مجتمعي أين أنا أعيش معاكم. إحنا راح نتكلم اليوم على هذا الموضوع اللي هو وهم القيمة، الوهم المرتبط في قيمتك كإنسان. في رواية جميلة جداً

كتبت قبل 200 سنة تقريبا لواحد من أعظم الكتاب الروسيين آنذاك، سموه سيد القصص الرمزية، اسمه نيكولاي غوغول، وكتب رواية اسمها معطف. رواية مو طويلة وايد لكنها عميقة جدا. أول شيء قبل أن نتكلم عن الرواية، خلينا نتكلم على شخصية الكاتب نيكولاي غوغول الذي لقب بسيد القصص الرمزية. لم يعيش حياة طويلة جدا، ولد في 1809 وتوفي في 1852، واحد من أعظم الأدباء في تاريخ الأدب الروسي، وشخصيته الأدبية فريدة تجمع بين عبقرية الإبداع والروح الساخرة. حياته القصيرة مليئة بالإبداع والاضطراب النفسي، لكن إرثه الأدبي ظل خالدا ليؤثر في الأجيال التالية من الكتاب والقراء على حد سواء. علشان يكتب الكاتب قصص مؤثرة يجب أن يعيش حياة مؤثرة، يعني ما في شخص يعيش حياة خاوية وتلقاه يكتب مثلا ما عنده عن كيف سيستحضر هذه التجارب. الخيال مهم، لكن أيضا التجربة الحياتية والإنسانية أيضا مهمة في حياة الكاتب. ولد نيكولاي غوغول في قرية صغيرة في أوكرانيا، جزء من الإمبراطورية الروسية ذاك الوقت، وكان ابنا لعائلة من النبلاء الأوكرانيين، ونشأ في بيئة ريفية غنية بالتراث الشعبي والأساطير، وهذه الخلفية اللي شكلت موضوعات أعماله وكتبه. عندما كان في عمر 18 سنة تقريبا أو أقل، انتقل إلى سانت بيترسبرغ بحثا عن فرصة أدبية ومهنية، وبدأ حياته موظف حكومي. وهذا العمل، ليش أنا قلت لكم هذه القصة؟ عشان تعرفون هو كيف خلق هذا العمل أو كيف كتب هذا العمل. وهذا العمل اللي ألهمه كثيرا في تشخيص الشخصيات في قصصه وكتبه، وتحول بعد تجارب مغامرات أدبية إلى كتابة أعمال أكثر تعقيدا ونضجا من خلال قصته اللي يكتبها، روايته اللي هي المعطف، كتبها قبل وفاتها بعشر سنوات. استطاع أن يخلق تيار الرجل الصغير في الأدب الروسي، ومبرر لمأساة الإنسان العادي في مجتمع قاس وغير مبالي. قصة عظيمة، رواية رائعة جدا، معطف. فلسفتي أنا في هذه الرواية بقول لكم إياها بعد ما أقول لكم مختصر عن الرواية. شنو الرواية تقول؟ شنو المختصر مالها؟ أن أكاكي هو شخصية الرجل صاحب المعطف. أكاكي هو رمز الإنسان البسيط، شخص غارق في الروتين، لا يثير الانتباه، يعيش حياة هادئة رتيبة بلا طموحات أو أحلام كبيرة. كل ما يهمه في حياته هو عمله المتواضع. كان يشتغل نساخ، ينسخ أوراق، نسخ مستندات بدون شكوى أو رغبة في التغيير. شخصيته ساذجة بريئة، شخصية وفريسة سهلة جدا للتنمر والسخرية من زملائه في العمل. وتدرون في الاتحاد السوفيتي ذاك الوقت الجو كان جدا متطرف في البرد وقاسي جدا، فيعني يحتاج أنه هو يرتدي ملابس شتوية، ملابس ثقيلة. لم تكن لديه الوفرة المالية اللي تساعد أنه هو يوفر هذه الاحتياجات الخاصة فيه، فكان يلبس معطف مهترئ. شاف أنه هو تعرض ل تنمر قاسي جدا من أصدقائه، يعني زملائه في العمل، ما كان عنده أصدقاء، زملائه في العمل، فقرر أنه يروح حق الخياط. وفي الرواية تقول أن الخياط كان أعور، يعني رمزية عجيبة صراحة، يعني خياط وأعور شلون؟ ما أدري، في شيء غريب. هو لما راح حق الخياط في البداية راح له علشان يصلح المعطف المهترئ عنده، فقال له الخياط، قال حق الأستاذ أكاكي أن لا أستطيع أن أصلح معطفك، لازم نخيط واحد جديد، وأن هذا المعطف راح يكلف 80 روبل بعملتهم، يعني هو كان دخله 400 بالسنة، 400 روبل. فقال شلون أنا أقدر أدفعه؟ فشنو قرر؟ طلع ورجع البيت وهو في حالة يعني نفسية جدا سيئة، وتحول في هذا اليوم إلى شخص

الشخص يعيش من أجل أنه يحقق حلمه في اقتناء معطف جديد. قنن استخدامه للشموع، التزم في وجبة واحدة باليوم، كان يمشي يعني بخطوات جنتل على الأرض على أساس أن حذاءه لا يهترئ ولا يصير في شيء، وبقى على هذا الحال ينام ويقعد كل يوم يحلم في هذا المعطف، وهو قاعد يحاول أنه هو يجمع مبلغ هذا المعطف. فبعد أشهر من التقشف وحصوله على مكافأة بسيطة من عمله، استطاع أنه هو يجمع المبلغ ويروح حق الخياط ويقول له ترى المبلغ عندي، يلا خيط لي المعطف. وكان أكاكي لا يطيق صبرا أنه هو ينتظر اللحظة التي يرتدي فيها هذا المعطف الجديد، إلى أن جاء يوم اللي هو يعني استلم فيه المعطف. لم يكن يصدق نفسه، ارتدى المعطف وشاف أنه أصبح مو أكاكي، أصبح اللورد أكاكي، البارون أكاكي، صار واحد ثاني. مجرد أنه هو لبس المعطف هو تحولت شخصيته وأصبح شخص آخر، وكأنه تلبس شيء، يعني عاش لحظات من السعادة، حس بأن هذا المعطف يابله الشعور بالكرامة والاحترام، وأنه هو أصبح شخصا مرئي في حياة الآخرين. تخيلوا هذا كله من معطف. في هذا اليوم اللي ذهب فيه إلى العمل وهو لابس هذا المعطف، الناس في الشارع يطالعونه ويسلمون عليه ويرحبون فيه، ولما دخل إلى العمل الموظفين اللي معاه يطالعونه بتقدير واحترام، لدرجة أن واحد منهم دعا إلى يعني مناسبة عشاء مسويها، وقال له هذه كانت أول مرة هو أصلا ينعزم فيها وأحد يكلمه، فشعر بالتقدير وشعر بالاحترام. و نتكلم على موضوع المشاعر، ها لاحظوا شوفوا، شعر شعر شعر شعر في هذا الشيء، لأن هي مشاعر بالنهاية، مشاعر تقدير، مشاعر حب، مشاعر احتواء، مشاعر أن أحد يراني كشخص، يراني كإنسان، يراني ككيان. فراح العشاء، بعد انتهاء العشاء قعدوا وسولفون ومستانسين مع بعض، ويعني وكنا هم ربع قاعدين بدوانية و everything is going well. بعدين طلع متأخر بالليل، طبعا في المدن في الاتحاد السوفيتي تحديدا، يعني على بشكل يعني بشكل عام، الشتاء عندهم قاسي، قارص، مظلم، يعني جو متطرف جدا. فخرج في هذه المدينة المتوحشة مساء في جو في يعني جو متطرف، بارد جدا، قاسي جدا، ومشى بروحه في شارع كبير جدا ما في أحد إلا هو. في هذه اللحظة هجموا عليه شخصين وسرقوا معطفه، فصرخ صرخة لم تنقطع يعني بحجم المدينة اللي هو كان فيها يمشي، ولم يأبه أحد، ما كان في أحد أصلا في هذا الوقت، فكان حزين جدا. ذهب إلى مركز الشرطة، لم يأخذ على محمل جدية، ما في أحد يحترمه، كل من قاعد يطالعه، اختفت النظرة، نظرة الاحترام اللي كانت مرتبطة في المعطف ماله اختفت. فاضطر أنه هو يعيد شخصية أكاكي قبل المعطف الجديد. فدخل على رجل الشرطة، رجل الشرطة ما كان لطيف معاه وقلل من احترامه وخانقه، وقال أنت من تظن نفسك، أنت جاي داش علي، أنت من تكون، يعني توين تعلمت هالأخلاق؟ لا، ليش؟ لأنه ما كان في هيئة رجل محترم بتصنيف المجتمع. خرج وهو منهار، شعوره المتدني في ذاته، مشاعره القاسية جدا اللي هو مر فيها، الجو القارص اللي هو كان قاعد يمشي فيه من غير معطف، الألم النفسي الذي شعر فيه، الألم الداخلي كذلك، كله تراكم عليه في نفس الوقت، إلى أن دخل يعني منزله وأصيب بحمى شديدة وتوفى بعد أيام قليلة. طبعا ما في أحد تأثر من وفاته، لأن ما يعني هو لم يعني شيء لأحد، لكن الرواية، رواية معطف، تجسد فلسفة مادية، وهي الاعتماد الكلي على الأشياء المادية لإثبات الذات والوجود. متخيلين؟

عظيم، تعكس الرواية الفلسفة المادية في أبشع صورها، الإنسان بلا مادة، يعني بدون مظاهر خارجية، لا قيمة له في المجتمع. أنت ما عندك هالشغلة؟ يقولون بالإنجليش she doesn't fit، لا تملأ هذا المكان أو لا تملأ هذه المساحة، لا تملأ هذه المجموعة. الفلسفة هنا تشرح كيف تصبح المادة غاية في حد ذاتها، لدرجة أن يضحي الإنسان بجسده وعقله وحقيقته ويصبح عبد الأشياء التي يمتلكها بدلاً أن تخدمه. يعني أنت تعبد هذه الأشياء، ما يصير ما يصير. هذه بالرواية الحين، بس أنا أقول لكم بس خلنا نخلص الرواية. وفي وجه آخر للرواية كذلك أن هناك نقطة مهمة، بأن المجتمع الذي بدأ يعترف به لما لبس المعطف واحترمه بسبب هذا المعطف، تخلى عنه فور ضياع المعطف. يعني أول ما ضاع المعطف خلاص هو ما له قيمة. سلب البطل إنسانيته بمجرد ما سلبت ممتلكاته. هذا يوضح كيف أن المجتمعات المادية اليوم تعامل الفرد كأداة ومستهلك، وهنا يعني ما يعاملون الإنسان ككائن حي وكإنسان لا مشاعر وكيان حقيقي ووجود وشيء حقيقي. إحنا نتعامل حياة حقيقية ذو حياة، ما يتعاملون معه بهذا الشيء. الدرس العام من هذه الرواية توضح كيف يمكن للمجتمع أن يقدس المادة لدرجة العبادة، كيف يمكن لشيء بسيط مثل قطعة قماش أن يتحول فيها معيار الوجود والاعتراف بالآخرين. الآن ليش أنا قلت لكم موضوع معطف؟ ليش أنا طرع على بالي موضوع معطف؟ لما أشاهده في مواقع التواصل الاجتماعي، هوس التجميل والشكل، السعي للكمال، وبالنسبة لي السعي للكمال هو نفس السعي للسراب. سراب، أنت تسعى وراء سراب، لأن لا يوجد شيء في حياة الإنسان يصل إلى مرحلة الكمال. لن يوجد كمال في هذه الحياة، ما تجد أنت كامل، غيرك ما يشوفه كامل، شوفه عادي. الكمال لله ليس للبشر، الله هو الذي لديه الكمال فقط. البشر ما عندهم كمال، لكن ما يقوم فيه اليوم الناس في مواقع التواصل الاجتماعي يغيرون هذه الفكرة تماما، ويؤثرون بشكل كبير جدا على الصغار تحديدا. أنا قاعد أتكلم على الأثر الذي يحدث للصغار وللمراهقين من موضوع وهم القيمة. وهم القيمة، يعني أهم علامات وهم القيمة هو تدني تقدير الذات، الخوف من الرفض، الحساسية من النقد، أخذ آراء الآخرين بشكل شخصي، شديد النقد على نفسه، كثير التنازل. الشيء اللي يعني يصير الهبة والترند والموضة، هذه كلها تعكس رواية معطف وهم القيمة. فيجب أن إحنا نكون منتبهين على فكرة ماذا نشاهد، ماذا نتأثر فيه، ماذا نتابع، كيف يمكن أن إحنا نحافظ على قيمنا وإنسانيتنا وشعورنا، شعورنا بأنفسنا، شعورنا بقيمتنا إحنا الحقيقية وقيمة الآخرين. إحنا نعلم الطفل الصغير أن قيمته هي فيه هو، أنت قيمتك هي أنت، ليس ما ترتدي. تلبس ملابس مرتبة نظيفة، شكلك مرتب، مو مهم كم قيمة الشيء اللي أنت تلبسه. في نهاية يومك أنت لا تهتم في شؤون الآخرين، أنت تهتم في شؤونك الخاصة، وكذلك الآخرين يهتمون في شؤونهم الخاصة. فبالإنجليش يقولون no one cares، ما حد يهتم أنت شنو لبست، شنو سويت، شنو حطيت. يمكن تثير إعجاب في فترة زمنية محددة جدا، وبعدين خلاص ينتهي هذا الشيء. لا تكون شخص يبحث عن قيمته الذاتية من خلال ما يمتلك، من خلال الأشياء المادية. لا تخلوا، أنصحكم في قراءة رواية نيكولاي جوجل، أنصحكم فيها تقرونها، واللي هي معطف. لكن أبي أترككم اليوم في سؤال. أنا عادة ما أختم فقرتي في سؤال، لكن أنا اليوم راح أختم معاكم في سؤال. من أنت بلا معطف؟ وشكرا لكم. كنتم مع فقرة بلسم الحياة مع محدثتكم بلسم.

0: لقاء اليوم أصبحت الهواتف جزءا من حياة أبنائنا، لكن كثرة الإشعارات والمقاطع القصيرة قد تؤثر في قدرتهم على التركيز والانتباه، فكيف نوازن بين استخدام التقنية والحفاظ على تركيزهم؟ وللتعرف أكثر على هذا الموضوع أعددنا لكم هذا التقرير مع الدكتورة حصة دغيشم محمد الدغيشم، أستاذ مشارك في قسم علم النفس بكلية التربية الأساسية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم الدكتورة حصة دغيشم محمد دغيشم، أستاذ مشارك في قسم علم النفس كلية التربية الأساسية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي. رح نتكلم اليوم عن شيء اسمه تأثير الهاتف على قدرة الأبناء على التركيز. طبعاً إحنا نعرف بأن كلنا بالكويت طبعاً وفي الدول العالم كلها أصبح الهاتف شيء ضروري، ما نقدر نستغنى عنه يعني، ولا نقدر إن إحنا نبتعد عنه أكثر من 15 دقائق، فلازم يكون على طول معانا وبإيدنا أو بجيبنا أو بشنطتنا أو كذا. فبالتالي يعني هذا الشيء مو موجود بس عندنا إحنا، حتى أثر ذلك على أبنائنا، فأصبحوا الأبناء يقتنون كذلك اللي هي الهواتف اللي هي على طول تكون موجودة معاهم، يلعبون فيها جيمز مثلا، يتهاتفون مع بعض، يهاتفون أهلهم، فأصبح من الضروريات اللي لازم تكون موجودة معنا، إلى أن نلاقي لها تأثير. تأثيرها هذا يكون يعني على الأبناء يعني وبال، مثل قضية اللي هي القدرة على التركيز، فهل هي تؤثر فعلا على التركيز ولا لا؟ نشوف طبعا أن وجودها بهذه الكمية أو بهذه الكثرة أو بالتعامل المستمر معها يزيد عند الطفل شيء اسمه المعالجة السطحية، ويضعف عنده شيء اسمه الانتباه المستمر. ليش؟ لأنه في حالة من التشتت، يعني هو دائما يكون في حالة من التشتت، هذه تعتبر مشتتات رقمية، مثل قضية اللي هي إشعارات اللي كل شوية تيلة، نوتيفيكيشن، المقاطع القصيرة اللي هو يطلع عليها، تيك توك، الريلز اللي في الإنستغرام، سناب شات وغيرها من هذه البرامج، تأثر على قدرته على أنه هو يركز على الجزئية اللي هو يركز عليها، سواء كانت مادة تعليمية أو غيرها. فدراسات كثيرة أقيمت على هذا الأساس، عندنا مثلا دراسة سهيل وزملاء سنة 2025 ذكرت أن أو كان نتائجها أن المشتتات تؤدي إلى انخفاض القدرة على التركيز المستمر، لأنها تعود الدماغ على شيء اسمه المكافآت السريعة بدل ما هو يطول في الانتباه أو الانتباه الطويل. إذا بدل ما هو يركز وينتبه مدة طويلة يحصل على اللي هو يبيه بشكل سريع جدا، فأصبح بالنسبة لك مكافأة. كذلك دراسة أخرى سنة 2025 لكولاكولو غلو وكولين كذلك أكدت على أن نتائجها على أن استخدام الهاتف أثناء التعلم يقلل من القدرة على التذكر الفوري بنسبة ملحوظة جدا عند الأبناء أو الشباب اللي هم الجامعيين، لأن الدراسة أجريت على هذه الفئة. كذلك بالنسبة للنتائج المدرسية، دراسة مارتن وزملاء وهي دراسة حديثة ذكرت أن الطلاب اللي يستخدمون الهواتف بكثرة يعانون من تراجع في الأداء الأكاديمي مقارنة بمن بزملائهم اللي أقل استخداما له، فهو هؤلاء طبعا صار عندهم تراجع أكثر لأنهم يستخدمون الهاتف أكثر. والتنقل بين هاي المحتويات اللي هي محتويات الهاتف مثل إشعارات متكررة تؤدي إلى شيء اسمه تقطع سلسلة الانتباه، وهاي سلسلة انتباه وتقطع سلسلة انتباه تسمى طبعا هي بالمعنى العلمي اللي هي fragmented attention، وهذه المقاطع القصيرة تعزز الانتباه السريع وتضعف عندهم قدرتهم على انهم يعالجون المحاضرات الطويلة او يستمعون لها او يقدرون انهم يركزون مع المعلم اثناء الشرح.

0: بين هاي التطبيقات يخلي عندهم عادة عقلية يسموها العلماء task switching، بحيث أن هذا الطالب يفقد من 20 إلى 40 ثانية في كل انتقال عشان يستعيد تركيزه مرة ثانية. فإذا في 20 والأربعين ثانية هو أحوج فيهم أن يركز فيهم في المعلومات بدل ما هو يستعيد فيها مرة أخرى للتركيز مرة ثانية على معلومة جديدة. فإذا كل ما طول كل ما كان أفضل. عشان إحنا نساعدهم أنهم يزيد عندهم أو يستعيدون التركيز الطويل، في استراتيجيات معينة، مثل عندي استراتيجية اللي هي مدرسية لحظر الهواتف في المدارس. ففي دراسة بريطانية سنة 2016 نشرت في مجلة لندن سكول أوف إيكونوميكس حظرت الهواتف في المدارس، مما أدى إلى تحسن الأداء الأكاديمي بنسبة 6.4، خاصة الطلاب اللي هم عندهم تحصيل متدني، تحصيل ضوء التحصيل المنخفض. ودراسة اللي هو كولا كولو أغلو وكولين أدت كذلك أو بيّنت بأن تحسن الانتباه داخل الفصل صار أفضل، وصار عند الطفل أو الطلاب صار عندهم قدرة على المشاركة زايدة بشكل أكبر. استراتيجية الثانية لتدريب يسمونها التدريب التدريجي على الانتباه باستخدام تقنية مثل تقنية اللي هي بومودورو. وهذه البومودورو اللي يكون فيها يعطون الطالب أو الأبناء يعطونهم معلومات مدة التركيز فيها 25 دقيقة، وبعدين يريحونهم 5 دقائق، يعني 25 زائد 5 دقيقة عشان يعني مو أكثر من نص ساعة، بحيث إنه يعطونهم كل ما طالت عندهم المدة في التركيز كل ما كانت عندهم القدرة تعلى بشكل أفضل. كذلك ولقوا بأن فعلا الأبحاث بينت بأن القدرة على التركيز الطويل زادت بمقدار 15% باستخدام هذه التقنية. كذلك في تقنية أخرى هي تقنية التأمل واليقظة الذهنية اللي هي Mindfulness. في الدراسات الحديثة منها دراسة في مجلة اللي هي Frontiers in Psychology بيّنت أن التأمل بشكل يومي لمدة 10 دقائق، طبعا شيء ذاتي كل واحد يسويه بنفسه، تقلل من التشتت وتحسن التحكم في الانتباه بنسبة 20%، وهذه نسبة جيدة. كذلك قضية إدارة الإشعارات، يعني أنا بدل ما أخلي الإشعارات هي اللي تديرني أنا اللي أديرها، من خلال أني أنا أوقف التنبيهات الغير ضرورية اللي هي ممكن توصلني، أو أني أخصص أوقات محددة أستخدم فيها الهاتف بحيث أني أنا أقلل من قضية الانقطاعات وأزيد عندي التركيز. ممكن اللي هو النقطة الخامسة اللي هي الأنشطة البديلة، فأشجعهم على القراءة المطولة، حل المسائل المعقدة اللي هي المسائل الحسابية العلمية الفيزيائية الكيميائية. ليش؟ عشان أخلي الدماغ يعيد التدريب على شيء اسمه المعالجة العميقة. كذلك نلاحظ بأن طبعا المستوي التأثيرات هذه مو متساوية عند جميع الطلاب، يعني مو كلهم لقدراتهم يعني بالتركيز تقل بنفس المستوى، بعضهم يكون أكثر عرضة للتشتت لأن العوامل عندهم عوامل شخصية تساعد على زيادة التشتت مثل القلق، مثل ضعف التنظيم الذاتي. كذلك ممكن الحلول الفعالة اللي احنا ذكرناها هي مو يعني ما تكون مدرسية بحتة ولا تكون فردية بحتة، إنما هي مزيج من السياسات المدرسية والتدريب الفردي، بحيث أن الإنسان ممكن المدرسة لها دور وكذلك البيت له دور، ونفس الإنسان أو شخصي نفسه هو يحاول أنه يدرب ذاته بحيث أنه يستعيد قدرته على التركيز المطول أو الانتباه المطول بدلا من التركيز المتقطع أو المتشتت اللي هو سبب له من خلال استخدام هذا الهاتف والتنقل بين المقاطع الفيديوهات الموجودة. ويعطيكم العافية وشكرا لكم على حسن الاستماع. معاكم الدكتورة حصة دغيشم محمد دغيشم، أستاذ مشارك في قسم علم النفس كلية التربية الأساسية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي.
1: إذاعة على الهواء،
2: برنامج يومي يأتيكم من السبت إلى الأربعاء عبر إذاعة دولة الكويت.
1: نقدم من خلاله العديد من الفقرات والمستجدات في الجوانب العلمية.

0: والثقافية والصحية والأدبية
1: والمنوعة محلياً وعالمياً.
0: إذا
1: على الهواء.
2: الأخبار المنوعة. خبرنا اليوم الأول يتكلم عن أعمال بسيطة لإنشاء شرفة في فناء منزل في بلدة ريبلد شمالي الدنمارك، أدى إلى اكتشاف أثري استثنائي بعد ما اصطدمت أداة الحفر بجسم معدني مدفون تحت الأرض. أصحاب البيت ظنوا في البداية أنها قطعة حديد قديمة، اتضح أنها جزء من أكبر كنز فضي معروف من عصر الفايكينج في الدنمارك. هذا الكنز تقريبا وزنه 18.5 كيلوغرام، وفيه تقريبا قرابة 700 قطعة شظية فضية دفنت داخل وعاء فخاري خلال القرن العاشر الميلادي، وتشمل محتوياته سبائك، أساور، حلي وفضة مقطعة، إضافة إلى 47 عملة كاملة أو مجزأة وقلادة صغيرة على هيئة مطرقة. وبعدين بقى تقريبا 320 قطعة تزن مجموعة 6.5 كيلوات داخل الوعاء الأصلي، بينما تناثرت بقية المحتويات في التربة المحيطة فيه، ويبلغ وزن الاكتشاف الإجمالي قرابة 3 أضعاف أكبر كنز فضي دنماركي معروف سابقا من ذيك الحقبة، اللي يعني لفت بعض السبائك اهتمام الباحثين بسبب تصنيفها ضمن مجموعة متقاربة الوزن، ما يشير إلى استخدامها في التجارة بوصفها ثروة قابلة للوزن والتبادل لما يتيح طبعا من معلومات. وصف خبراء الآثار اكتشاف بأنه أشبه بالعثور على خزنة من عصر الفايكينج لما يتيحه من معلومات عن الاقتصاد والثروة والتبادل التجاري في ذاك الزمن. لا يزال سبب دفن الكنز مجهول، يعني ممكن يكون صاحب أخفاه لحمايته خلال فترة الاضطراب، أو خزنة قرب مستوطنة أو طريق قديم وما قدر يرجع مرة ثانية ياخذه. وصنف الاكتشاف ضمن فئة الكنوز الأثرية اللي تصبح ملكا للدولة بموجب القانون الدنماركي، يعني راحت على الريال، ونقل إلى المتحف الوطني لفحصه وتقييمه وعرضه. فإحنا نقول يعني لقى الفلوس ولقى القطع الذهبية والفضية، بس راحت للمتحف الوطني في الدنمارك.

وللحين نسولف عن الفلوس وعن القطع المعدنية. في يعني قطعة ممكن تشوفها أول ما تشوفها تقول قطعة يعني فضية قديمة ما تزيد قيمتها الاسمية على 10 سنتات، لكن علامة صغيرة أسفل الإكليل على ظهرها رفعت قيمتها في مزاد حديث إلى أكثر من 1.25 مليون، يعني 1,250,000 دولار. تخيلوا العملة، نقلت وسائل الإعلام الأمريكية وهي أس باربر دايم 1894، سكت في دار سان فرانسيسكو في 1894، ويشير حرف الأس الصغير إلى مكان صكها، لكن سر قيمتها الحقيقي يكون في ندرتها الشديدة. ما تم إنتاج منها إلا 24 قطعة، واليوم ما يعرف بشكل محدد وين الأربعة وعشرين، ما يعرفون إلا 9 منهم، هم 9 الباقين، يعني باقي من الأربعة وعشرين بس يعرفون 9. فواحد سبتمبر بيعت واحدة من هذه القطع في دار ستاك بولرز غاليريز في 1,250,000 دولار، عشان تعود واحدة من أشهر العملات النادرة الأمريكية إلى دائرة الضوء. أما سبب إنتاج العدد القليل في 1894 فما زال الكل ما يدري يعني شنو سبب أنهم صنعوا بس 24 قطعة. توجد روايات مختلفة حول الغرض، أن يعني في بعض الروايات ما مو متأكدين من صحتها. كذي تحولت العملة اللي تم صنعها أصلا لشراء شيء بسيط بعشر سنتات إلى قطعة يعني يدفع فيها جامعين مقتنيات مقابلها أكثر من 1,000,000 دولار. تخيلوا يعني يوم من الأيام ممكن عملة تم يعني ما قيمتها 10 سنتات ولا 100 فلس ولا أي

اليوم إذا سمعت الكلمات الأولى من أغنية بيلا تشاو الإيطالية صارت عالمية، مستحيل ما تقدر تتعرف على اللحن على طول. لكن الأغنية هذه تحولت إلى رمز عالمي للحرية، وما ابتدت رحلتها بالوضوح نفسه اللي تحملها صورتها المعاصرة اليوم. يعيد المؤرخ الإيطالي مارشيلو فلوريس تتبع هذه الرحلة في كتابه بيلا تشاو هيستوريا دي أن هيمنو بابيلار، موضحا أن الأغنية خلافا للاعتقاد الشائع ما كانت النشيد الأكثر انتشارا بين المقاومين الإيطاليين خلال الحرب العالمية الثانية. أما جذور بيلا تشاو نفسها فما زالت موضع نقاش، وتشير دراسات إلى صلات محتملة بأغاني شعبية شمال إيطاليا وأخرى ارتبطت بالعاملات في حقول الأرز المعروف باسم موندينيه، طبعا إضافة إلى تشابه موسيقي مع لحن يديشي سجل في نيويورك عام 1919، ولا يوجد اتفاق نهائي على مسار واحد يجمع هذه العناصر. التحول الكبير جاء في ستينات القرن الماضي عندما بدأت الأغنية تكتسب مكانتها كرمز جامع للمقاومة، وساعد عرض موسيقي حمل اسمها في مهرجان سبوليتو في سنة 1964 على ترسيخ حضورها الثقافي. ومن إيطاليا انتقلت بيلا تشاو إلى لغات وبلدان وحركات احتجاج مختلفة قبل ما تمنحها مسلسل لا كاسا دي بابيل دفعة عالمية كبيرة عشان تصبح أغنية قد تغير سياقها من جيل إلى جيل، بينما يبقى لحنها واحد من أكثر الألحان للاحتجاج شهرة في العالم.

طبعا في بعض الحكايات المعروفة في استراليا، يعني ضيف بري في المطبخ أو نفس هذا السياق، هي مو مجرد مواقف طريفة معزولة في استراليا. في دراسة جديدة تشير إلى أن عدد متزايد من هذه الحيوانات المحلية بات يستخدم المنازل والمباني كبديل عن موطنه الطبيعي، يعني ما قاموا يعيشون برا خلاص، قاموا يعيشون داخل مكيف شغل عدل، في مشهد يعكس ضغطا متزايدا على البيئة التي كانت تأويه سابقا. سجلت فرق الإنقاذ حالات لافتة بينها كوالا انتهى به المطاف في سرير داخل المنزل. الدراسة منشورة في دورية People and Nature حللت سجلات إنقاذ الحياة البرية في ولاية فيكتوريا بأستراليا بين سنتين، يعني بين عامي 2013 ولغاية 2022، رصدت آلاف الحالات وشكلت الثدييات النسبة الأكبر في مقدمتها بوسوم نوعية مثل الخفافيش الصغيرة. أما أكثر الأماكن استخداما فكانت تجاويف المباني، الأسقف والمرائب والمساحات أسفل المنازل، فيما وقع نحو 10% من الحالات داخل غرف المعيشة والنوم والمطابخ. وبحسب الباحثة الرئيسية بيثاني كيس، فإن الحيوانات لا تتجه إلى البيوت لأنها تفضلها، بل لأنها تجد فيها بديلا عن التجاويف والأشجار والملاذات الطبيعية اللي تتراجع كل يوم بعد يوم. خل أقول لكم الخبر اللي بنختم فيه الأخبار المنوعة. في واحدة اسمها ريتا جورجيف انطرت سنتين كاملين عشان تتمكن من تنفيذ أمنية بسيطة في ظاهرها، وهي أنها تمشي فوق الجسر الجديد اللي يصل مدينتها الكندية بمدينة ديترويت الأمريكية. ريتا طبعا طوال حياتها عايشة في حي اسمه ساندويتش تاون بمدينة وينسن في أونتاريو، عمرها 102. في تاريخ 28 أغسطس قبل كم يوم، وبعد أيام فقط من اصطحابها مع أصدقائها إلى جسر جوردي هوبريدج اللي افتتح حديثا، كانت تبي بكل بساطة أن تقوم بهذه الرحلة في عيد ميلادها 100، لكن تأخر إنجاز الجسر

اللي أجبرها على الانتظار سنتين. في 1 سبتمبر بدأ جوزيف المشي على الممر المخصص للمشاة والدراجات، وتقدمت المجموعة معظم الوقت بنفسها رافضة المساعدة إلا إذا احتاجتها. طبعا خلال الطريق توقف المارة لتهنئتها والتقاط الصور معاها. طبعا القصة تحمل معنى خاص لها هي شخصيا، كانت في عمر 7 من عمرها عندما شاهدت الحشود حول جسر أمباسادر بريدج اللي افتتح في عام 1929 ويربط مدينتين. بعد وبعد أكثر من 9 عقود وجدت نفسها تشهد ولادة معبر دولي جديد في المكان نفسه تقريبا، وبعد ما قطعت المسافة كافية عشان توقف تحت كابلات الجسر وتستمتع بالمشهد عادت أدراجها. ولما سألوها يعني شنو تتمنين في عيد مولدك القادم، قالت إجابة يعني بالنسبة لها أبسط من حلم الجسر كله، إنها السنة الجاية يا رب توصل الجسر. صح، راح تكون 103.

0: الحكمة مستمدة من عمق الحياة لنستلهم منها القوة والإلهام. كونوا معنا في إذاعة على الهواء لنقدم لكم باقة من الحكم ودروس الحياة.
1: إن التفكير من أشق عمل في الحياة، هذا هو السبب في أن عددا قليلا جدا من الناس يمارسونه.

0: إن الشخص الذي يعتقد أنه وصل إلى الكمال يكون قد حكم على نفسه في الموت. يناضل الفنان من أجل صورة ويحدوه الأمل في سبيل الجمال. باعتقادي الشخصي يكون الفن جميلا عندما تعمل اليد والعقل والقلب معا.
1: تتعدد المعلومات وتتنوع وتتراكم في تزايد للعلم والمعرفة، ونزودها إلى فقرتنا اليومية هل تعلم؟

هل تعلم عزيزي المستمع أن الفيل هو الحيوان الوحيد الذي له 4 ركب؟ وأيضا أن الفيل يبكي عندما يكون حزين. أيضا عزيزي المستمع، هل تعلم أن طائر معروف باسم القطرس هو طائر بحري كبير يستطيع الطيران طوال اليوم دون أن يحتاج إلى رفرفة جناحيه ولو مرة واحدة؟ هل تعلم عزيزي المستمع أن الحيوان المسمى بالكسلان هو حيوان يقيم في أشجار الغابات يختبئ في غطاء ثخين من النباتات حتى لا يظهر منه أي شيء منه؟

هكذا نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية حلقتنا لليوم، على أمل اللقاء بكم غدا، عفوا الأسبوع القادم. لكم تحية أسرة البرنامج ومخرج هذا العمل الأستاذ جاسم الفرس.